0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماجا 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا ونرجع على مسار في تونس والعالم. وباش نحكيو على مقابلة منتخبنا البارح ضد المنتخب النمساوي. تونس تنازم ودية أمام النمسا 1-0 في أولى المقابلات الودية قبل المونديال، وأيام قليلة قبل انطلاق كأس العالم أمريكا المكسيك لكندا 2026. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. باش نحكيو في الأخبار، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية زعما شكون التراند على رأس الساعة الأخبار، يجيو بحذنا ضيوفنا بعد شوية في الساعة الثانية بالانستيتو الفرنسي، نحكيو في تفاصيل الضيافة والزيارة هذه بعد شوية. في الأثناء نرحبوا بنجوم الرف ماج يقودهم القائد والكابيتان وبرن. صباح الأنوار يا برن.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح السعادة والهناء، وخمس وخميس عليك يا نصورة كي تبدأ محفلها. مقابلة حلوة راهي تاع البارح، عكس اللي كنا نقولوا فيه، المقابلة حلوة. ينعم تونس لعبت لوك جديد، تصوير جديد، تيران جديد، كل شيء جديد، الحمد لله. احنا نحبوا نقدموا بشوية بشوية، هاوك عاد اليوم اخر نهار، عاد الوليدات الصغار وردوا بالكم، عاد ما تفرحوش بيهم بعد الامتحان، وشوية كدوات وشوية شوكولاتة وشوية سيخات، وفكروا زادة شوية وين باش تحطوهم، على خاطر مكتار تو بالساعة هذيا.
0: ربي فضل بابي ومامي،
1: ربي فضل بابي ومامي يرحم
2: والدي.
0: متكلك برنس؟ متكلك؟
1: لا والله نحب، لا نحب، لا يملك الوقت،
0: لا
1: يتعاركوا يتعاركوا
0: يحزهم، وقعد حزهم
1: وشلكوا الأخوارة
0: بالزفارة.
1: الحمد لله، مو عندي الباك، عندي خدوجة باك،
0: ربي نجحها.
1: لا خدوجة ايه يا ربي تو يدوروا عليك
0: بارك،
1: ايه عندها الباك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ما تغشش عليا ايوت، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر اليوم.
0: نجم النجوم لوغران زياد المكي زيدون، صباح النور.
3: اهلا بك يا حبيبي، ورحبا بالناس الكل. اول مره بابي عزيزي يعمل نداء لولاده ما تجيبوش صغاركم بحذاه بحليه، خاطر عنده الباك وكله على العرض. وانتو كان ان شاء الله نهاركم زين بالحق يا رفيق، هنيئا للي بارون اليوم وفيتوا الامتحانات.
0: مش الكل راه، مش الكل، فمازال مازال يعدي 4 و5، حتى البريمير مازال.
3: بالله يا خويا اخر جمعه،
0: خلينا نقولوا اخر حاجه
3: يا خويا، انا عاده رفيق ديما ديما نتشمت فيك، ولكن كيريتك في الويكاند كيفاش تقري اول مره نسخب مسكين انا رفماك وانا ريليو وانا ناصر وانا زياد. بالحق يا رفيق، ربي مع لي بارون، وان شاء الله توصلوا سالمين، وان شاء الله ان شاء الله تفرحوا بصغاركم. وبرسا يا رفيق، الطقس محلاه والبحر والعباد بدات تبحر، ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وان شاء الله نعديو ساعتين نص ممتازين
0: بوجودك زيدون وبوجود لوغرو ناصر بدوي سورة. صباح النور،
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر كما يقول الحاج، وربي يحفظ الناس كل. نزلت 24 ساعه على الباك، تعرف انت الناس تستنى عام كامل وتحضر في امتحانات الباك، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كل، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يوفق لي بارون زاد مسكينات اللي يبداو يستناو في اللحظات هذه، ان شاء الله ربي مع صغيراتنا كل، وربي يعطيهم
0: امين طيب. امين، ان شاء الله بالفرحه بالنجاح، ان شاء الله الفرحه تدخل الكل دار وكل عائله تونسية، ربي ينجحكم وينجح الجميع، وربي يفرح كل بو وكل امك، القلب يبدا معمول مقبوض، يستنى في ولده باش يعمل، يستنى في بنته باش تعمل، لكن احنا حساب وايقاظ ومفجوعين فما بالك لي بارولي عندهم البكالوريا. شاء الله بالنجاح يا ربي، شاء الله الناس كل تفرح، وان شاء الله يحرم واحد من فرحه نجاح البكالوريا. جيهان السليني، صباح الانوار.
5: يا حويلكم، نتمنى تكونوا بخير، طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل وشادين الثنية. غدوة ناصر البكالوريا، نحكي على 162,435 مترشح للبكالوريا، أصغر حد عمره 16 سنة، أكبر حد عمره 75 سنة، وتقعد ديما بنة الباك وحدها. أما أنا شخصيا نجم نبدأ نقبل التهاني، خاطر اليوم خرم امتحانات متاع ولدي ما عادش نحسي لأولاد.
3: أنت تقبل تهاني اليوم ولا مازلت رفيق؟
5: يقبل يقبل
0: أنا الحساب
3: اليوم اخر تقبل التهاني
2: الاربعه تاع العشيه
0: عندي حاجه الحساب
5: مش رفيق ابدا قبل من تاو مهما كانت النتائج. مبروك علينا الكل، صلاة بالتوفيق لصغارنا وصغار الناس الكل، ونهاركم زين ومرحبا بكم.
0: مرحبا بالجميع الجولدن بوي،
6: بونجور بونجور بونجور.
4: شاء الله نهاركم مبروك. انا البريود هذه كانت في القرايه احسن بريود عندي، خاطر القرايه توفى نجم تجي حتى كي تغيب سيبا كاتاستروفيك،
0: معناها مش باش يصير بليغاتوارين
4: واكل بشكوت واكل خارجات والكوفريت
0: بشكوت ولا مانيسوس بشكوت مستوى تحليل هي
4: بشكوت كنت تاكل بشكوت قبل
0: اي ناكلوا عادي
4: اكل لونغ دو بوا توا يقولوا لونغ دو بوا واللي تفهمها
0: ليه مش حاجه تاع موتيفون ياسر لونغ دو شا مش لونغ دو بوا صحيح
4: اليوم سانونس بيان بقوه سينو ولا يسمى
0: البيس قلت لك اكتبها الدخله يوديك لونغ دو بوا لونغ دو شا
4: تحب روحي سبونتاني تحبني سبونتاني
0: الحقيقه ليه جو بريفير با سبونتانيتي هذه لو جرو رامي فورات دي صباح النور
2: صباح النور الناس الكل ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام بالله الرافي بدايه حلقتنا نحب نهنيو صديقتنا امنا ابراهيم اللي موجوده
0: مبروك جابت لنا من البارح عملت البي اف ام تاعها وجابت لنا
2: الحلو
0: جابت لي ليا وجابت الخديجة هات لها الصحة ميرسي بوكو وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله إضافة حصلت لهنا بوجودك بحضانا بحضا الأصدقاء
2: وان
0: شاء الله اللي تسمع فيه حقق لك الإضافة وتعلمت حاجات بها وما صدمكش خلينا نقوله في الواقع بتاع
4: ونصائح زيد اللي
0: خاصة خاصة
2: ان شاء الله مبروك. والبارح عرف بخلاف مباراة المنتخب والله أنا ندور في التلفزه لقيت البيين بظهر ماتش دنمارك والنرويج، معناها تفرجت في دنمارك والنرويج اللي هو منافس قول دنمارك السويد والنرويج المنافس نتاعنا هو راه حاجتين يا السويد ضعيفه برشا باش نربحوها يا النرويج بتهزكم ديما خاطر اللي ريتو البارح في الميتو الاول ثلاثه بلاش اربعه بلاش هو اربعه بلاش ولا حالهم بونتو كذا ما غير هالاند دونك ثلاثه هو فيه ثلاثه واحد حاصيله يعني يا سويد في جونه معناها النجم وهكا تحس فما حاجه انا البارح تفائل معناش علينا في اللوتريش اللي هو قبل تلعب اما قلت برا بركه ولكن فما امل ان شاء الله بقدره ربي فما امل مباراه كبيره والنرويج تو خذوها من هنا باش تعمل حاجه كبيره ياسر في الكوب دي موند هذي وي اقصر واحد في الاتاك متر 90 والله نحكي معك ارقام ليه بالحق والله اللي تبدلك اقصر واحد متر 90 راهو تايت
0: بسم الله ما شاء الله
2: مسكين من الام بي اي هبطوا بكون الله بصلي على النبي وهالاند برا ربي بقي الستر
0: يلا سيدي نحكيو بعد شوي على منتخبنا نحكيو على المقابله نتاع البارح تونس اللي انهزمت وديا امام نمسا قريت شوية ردود الفعل متباينة فمن متفائل بالمردود فمن يقول لك كيرنا أفضل شوية لأن المنتخب لعب بعشرة النمساوي تقريبا طيلة 60 دقيقة إذا كان مش أكثر شوية دونك هذا اللي نحاولوا نحكيه فيه بعد شوية نحكيه في المقابلة نحكيه في مردود أبناء سابري ألا لموجي 27 دقيقة فصل صغير ثم تنطلق الرحلة متبعدوش
6: رافماغ ببليسيتي
7: نحبك فايق يهديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
6: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
0: بداية حلقتنا كالعادة باللي موفور حلقة البارح رامي في الموعد القناص حذر لكم الزابينجا
6: زابينجا
2: والله اش باش نقول لك يا عزيزي المستمع ساعات الحاج سبحان الله يحير فينا حاجات ماذا بينا ما يتحيروش اي يفجعنا على رواحنا ونقولوا يا ربي اللطف اللطف
1: مبروك نادي حمنند مبروك اللي ربحوا الكل ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعضنا ان شاء الله
0: شيخ كبير
1: وربي وربي يا راف جاه النبي ربي بقى لنا ستر الى يوم الستر
0: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل الله يقطعها الشيخ
2: الله يقطعها الشيخ اما تو بعيد على هذا يا حاج بربي خلينيش باش نقول لك انا على الشيخ الحلو هذا اللي بيناتنا ولكن زياد اللي عملوا في الويكاند قبل ماتش الكوب يا بابا طالب رفيق 40 مره على التكهنات
0: مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترس علاش
2: ليه ما نتوقع يا
0: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت 10 نتاع السبت تسالني نقول لك تكهناتي تعود لي مساعة شو يبدل.
3: كل سمعتش حاجة ولا سمعتش محلل واحد آخر وكل طلبتها رفيق خلينا نعرفهم جارد ماتريال طلبته قلت له حاسس كيفاش حاسس قلت له كانت تحيري.
9: لا والمشكلة وين كي تخلي يا ولدي عمل بعمايل ويا ولدي شفيش نحكي لك.
0: دخلت في الكرسي نتاعك ولا كرسي أركع؟
3: لا كالعادة كالعادة الكلاسيكي وكل ديوان تحت ويعرفوني نكذب معناتها رفيق مشوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب ادخلوا بعدنا قال لي وين التختي اعطيني كاميرا قلت التليفون التختي بعيني معناتها ما فماش تحيه الامنين ما فماش امني قال لي يزي بلا كذب تعاد يا زياد تعاد
0: كي جعل بلاك على خير الدين يلا سلموا عليهم الناس الكل سلموا على الامنين.
9: اي اي باهي هكا باهي هكا كان ما نسمعوا الكلام باش تفيق على وضعك كتو هذا كلام خويا زياد شوف الناس شوف لك الدخلة محلها ترى
4: الكل انا نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك خاطر اول الميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعه ان شاء الله ديما حيين بخير وربي يحفظ الناس كل. انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعه الحد البارح الحق فما ماتش
0: على ثلاثه ايام
4: لا حبيت نحكي لك على ثلاثه ماتشات اللي صاروا
3: الشيخه يا الراب
4: الشيخه لا بالحق حمام نلفي ترى فما ماتش ساقيت الدير
9: اي لا باش يعمل لك ريكاب اي لا باش يعمل لك ريكاب والثقه اللي في هالبرنامج ما راتش عيني شوف ثقه الحاج انت قال لك نشد مدرب ما يهمني
1: هراو اللي يعمل فورماسيون ما هوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا اخي تي نجم انا تو نشد بتاع رجلي بشويه بكاء وشويه كذا تو
3: والله يمشي يا رفيق
1: ما شنو
3: كل يا ريت تذكر تاع الحاج
1: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذه
9: اي لا لا لا لا ثقه في النفس يا ولدي بلا كريم دروس خصوصيه في الثقه في النفس لهنا روعه ابداع
3: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للجروب رابي رابي قناسك اللي يدرب
3: يا اخويا تبارك الله عليك
2: وقديش هفت الجو الزفير هذا وعلى اطفال اجواء من البهجه
0: مبدع مبدع الجروب رابي الفراتي بعد الفاصل نبداو في التراند والتراند كان مشاركة منتخبنا الوطني مقابلة منتخبنا البارح ضد النمسا هزيمة 1-0 نحكيو في المردود في التشكيلة في اللاعبين هذا كله بعد الفاصل
6: راف ماج بليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. محلاك في المود تمساح وانت تتفاوق قدام
2: وانت محلاك في الكواليس.
1: محلاك
2: وانت محلاك في
1: الكواليس. الناس حاسبني على اللونتين مش على الكواليس.
2: وانا حاسبني على الكواليس، أعطيني إنرجي، أعطيني نجي نحكي تقولي بعدني بعدني باش تضربني بالبتي فور. ما نجمش نعطيك إنرجي
1: بالبتي فور. أولا مش بتي فور الطفلة، يعني بيا ربي قد صار. ثانيا انت تجيب حذاء تلصقني فيزيكمون لواء،
2: نحب نحكي معاك
1: ما تحكيش
2: عندنا خطه.
1: ما وهي الكل يقولهم لي في وزني
2: صحيح ضميرك.
1: يلا نمشي تسويت للتراند.
3: احلى بونس لحلى ناس مع لوخه جديده. احلى بونس اريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
4: اريد طور عالمك.
1: تراند دي جور. واحد اصفر هزيمه للمنتخب البارح ضد المنتخب النمساوي، واحد اصفر في العاصمه فيينا. شفنا ملعب جميل، جماهير كبيره، جماهير تونسيه حاضره باعداد محترمه جدا. نسلموا عليهم برشا الجاليه نتاعنا غادي في النمسا. دقيقه 62 قبلنا الهدف. منتخب النمسا يلعب تقريبا ناقص دقيقه 37 فوالا ورقه حمراء. مازالت مقابله اخرى انهارت السبت ضد منتخب بلجيكيا. عموما المنتخب المقابله ناصر في اول خليني نقول تيست نجمو نبداو نعرفوا به ملامح التشكيله، ملامح المردود كيف باش يلعب منتخبنا، حتى ليني تمركز اللي يمشي يفك الكوره. يبدو انه هذا بنسبه كبيره باش يكون نسخة من المقابلة الأولى اللي باش تلعبوها ضد منتخب السويد. ناس
5: أنا بالنسبة لي أنا المباراة كانت مهمة برشا للإطار الفني، أنه قبل 10 أيام من كأس العالم أنك راح تلعب ضد منتخب عنده إمكانيات كبيرة، خاصة نحكي على إمكانيات بدنية وفنية كانت ممتازة برشا الفريق المنافس بتاع المنتخب. أنا نعتبر مباراة كانت مهمة للإطار الفني أنه باش ينجم يفهم الرصيد البشري نتاعو وشنو الملاعبية وشنو الفالور نتاعهم، على خاطر شفنا البارح الفريق معناتها فما برشا ملاعبية معناتها جاو قاعدين ياخذوا في بلايصهم بشوي بشوي. مثلا على سبيل المثال رقيق البارح من الملاعبية اللي ما امبرسيوني بالحضور نتاعو بخروج الكورة، ملاعب يركز فما ملاعبية كي يبدأ يلعب في تيران ما تحسوش فما مشاكل بانيك، ما فماش وكاني بي عنده مدة كبيرة يلعب في الكيب ناسيونال، وهذه سونساسيون خاصة كي تبدا تلعب مع محور دفاع ما عندكش مدة كبيرة تلعب معه. هو وطالبي البارح عطاوناك الحاجات اللي هي نفسانية تخليك معناتها مرتاح انه فما ستابيليتي في الاكس سنترال تاع الكيب ناسيونال. البارح زاد كيف كيف حتى برون اللي في وقت من الاوقات قلنا ناقص يمكن نسق نتاع المباريات، الحق نتاع ربي كان معناتها ايكيليبري، كان معناتها عطاه مردود نعتبره ما ما ما ما ما ما ما فاليري فاليري نحكي على فاليري. فاليري بالنسبة لي أنا عطاه مردود نعتبره مهم برشا اللي الشير اليمين وسط التيران زادة كيف كيف. وقت اللي نحكي على خضيرة ونحكي على السخيري اللي هما ظهر لي باش يكونوا هما قدام الدفاع براتيك ما هو باش يلعب بيهم بنفس لتاد سبري، على خاطر البارح لعب أربعة
1: مش زوز نفس البروفيل براتيك ما مش نفس البروفيل زوز
5: هما، على خاطر اقسم بيهم التيران هما حطهم زوز قدام الديفونس باش يعطي ليبرتي أكثر لملاعبية وسط التيران. خاطر البارح ديسبوزيتيف اللي شفته أنا حسب الوقفة نتاع الملاعبية لعبنا 4-2-3-1 براتيكمون، وخاصة مع تريغروبي في وسط التيران وعطاو أكثر مساحة للشوات باش يكون أنجور
1: بطريقة برقية مش ياسر البلوك تايح البارح. شوات في الأربعين متر معناها من وراء ليني مديان غادي الفكين يبدا مش ياسر معناها مش ياسر يعطيو للتيران لليكيب أدفيرس هذايا معناها النمسا غدوا معاه هولندا وين باش نطيحوا البلوك.
5: هو بالنسبة لي أنا البلوك اللي كان تري كومباكت هو البلوك البارح تشوف لي كيماسيونال حتى وقت البلوك طالع معناتها في ديجا في بلاس اسباس تري ريدوي، وهذا مهم راه في كرة القدم على خاطر فما ملاعبية وقت اللي تلعب معاهم ويبدا مستوى عالي ما تلزمكش تعطيهم الاسباس وما تلزمكش تعطيهم الطون باش ينجموا يفاجئوك.
1: الناس راهي النمسا راهو باش يكونوا واضحين معناها راهو بخاطر عندنا كوب دي موند وكلنا مع المنتخب ونحبوا نحلموا المرة هذيا بالحق احسن 38 يترشحوا. راهي النمسا ما معناتنا نحكيوا على فرنسا، لاسبانيا، لالمانيا، لهولندا. اوكي فريق اوروبي محترم، كنيات بدنيه محترمه جدا. زيد ما نعرفش، فماش اوفر في القراءه المقابله
5: والحضور. لا انا نشوف فما مؤشرات، انا نشوف فما مؤشرات ايجابيه.
1: احسن ثلاثه ملاعبيه البارح بالنسبه ليك هنيوك مثلا؟
5: انا بالنسبه لي انا نحكي على الرقيق والطالبي اللي هما نعتبرهم معناتها ملاعبيه، عطاونا الاستابيليتي اللي احنا حشنا بيه. الصخيري كيما العاده معناتها ملاعبي عطاه حاجات مهمه برشا. خليل العياري وقت اللي تخلى عطانا اللمسه اللي احنا حشنا بها،
1: اكد لنا الفكره نتاعو انه ما يخاف.
5: صحيح تونيكتي زاد كيف كيف ملاعبي، بالرغم انه لقى كلكو ديفيكولتي معناتها ما نعرفش شنو المشكل اللي عنده. برشا مرات خسر لابوي نتاعو في الان
1: مرتين ولا ثلاثه تيح.
5: صحيح اكزاكتومون، ما نعرفش يمكن عنده مشكله نتاع صباته ولا ما نعرفش، اما عندي تاي ما عنده حتى معنى. البوتنسيال موجود. شوات زاد اللي ملاعبي كان معناتها سيان جور دو ستاسيون اللي لعب بالظهر واستنى وتكيت عليه ليكيب، معناتها فما مؤشرات رفيق اللي نجموا نبني عليه.
1: عموما انت معجب بالمنتخب البلد؟
5: ما كانتش مباراه كبيره، وصلنا ضربنا بوتو في وقت من الاوقات بريسينا الفريق راه في الدوزيام ايتون وقت اللي دخل معناتها خليل العياري ودخل تونيكتي ولينا نبريسيو في ليكيب القدام.
1: وقت اللي نمسى ب 10 ودوميناتنا زاد لدقائق هذاك ما يقلقش ناس، ثم دي مومون تتفرج في الماتش تحس النمسا سوبريوريتي نوميريكا زي ما نجم ينكروا حد ما 10 دقائق 15 دقيقه تحس النمسا هي اللي ماخذه لاسوندو. هذا ما يقلقكش مثلا ب 10 راهي
5: هو ايش نقول لك ب 10 بعد ساعات تنجم تكون ايجابيه بعد ساعات تكون سلبيه. لا في الكوره، في الكوره علاش بعد ساعات قداش من ايكيبات ب 10 روندمون تاع الفرق يولي احسن برشا.
1: شنو تعمل وقت هي ولات احسن؟ انت لازمك تولي احسن من احسن.
5: لا بالطبيعه بالطبيعه هو كتاب اللي تلعب ب 10 انت حتى كان تشوف الهدف كيفاش قبلناه رفيق راو كان معناتها فوت معناتها نعتبر كرة حتى تون جاكونال. علي العابدي كانت قراءة
1: غلطة
5: تاع علي العابدي
1: ما تكنش
5: صحيح، كان غلطة قراءته للكرة كانت غلطة هي اللي خلقت لنا ديزيكيليبر تسجلنا.
1: رامي كلمة بعد برنسي.
6: المشكلة وين لهنا في مباراة أي في مباراة تونس والأوتريش اللي ماناش مقيمين بالضبط الأوتريش شنيا، راهو منتخب راهو كبير. كان احنا أحسن ملاعبي عندنا كور في أينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين، هما الملاعبي المتوسط معناه يكور في فيردر بريم. معناه فهمت المستوى متباعد، معناه لايمر صحيح احسن لاعب عندهم هو خرج بورقه حمراء، ولكن كاليتي نحكيو على بايرن ودورتموند وناس كورت في مانشستر في ريال بيتزير ولا بيان سور. معناه كاليتي قويه برشا، معناه كان في علاقه بكومباريزون بهولندا راه مش بعاد. ما نجموش نعطيو خير من هكاك، ما نجموش نقدموا اكثر من هكاك. والاكزامبل كان شفتوا فيديو دارت على الواحد نتاع الاردن حاب تقدم كونتر سويسرا، قال لهم قدموا في زوج باسات مارك لهم هدف. معناه الفوارق كبيره واضحه على الورق بعاد برشا على بعضنا. البارح فما جانب ايجابي، احنا قبل كونتر بار اكزومبل كوب دافريكي تشوف كونتر تنزانيا ما صنعناش اللعب واحنا تونس، معناه كونتر تنزانيا في دور اول في كوب دافريك. البارح رغم اللي كونتر النمسا شدينا كوره كيلكوبار، معناه في اوقات معينه حتى كي كلينا الهدف قدمنا. فما فرق في الكاليتي، تحس فما كاليتي نتاع كوره في ساقين الملعبيه وذي حاجه مهمه. ماناش في افضل حله معناه نتاع كلي تقول عندنا منتخب باش يمشي يهز الكوب دي موند، ولكن كامتحان اول جيد جدا ضد منتخب بدني راهو رهيب. البارح تاع زوز حمرة والاوتريش معناتها تلعب معانا كوم سي نلعبوا في كوب دي موند
1: اكثر حتى ثلاثه، ثم حنا بالو فما واحد
6: كيما قلت لك. شفت انا شويه السويد والنرويج لعب رسمي عنيف عنيف جدا، واحنا ماناش هكاك. معناها ملاعبيتنا شفت حتى في البدن ما ماناش كل واحد حنا بال كي دوبليت ماسيتي يحكي في كيف اسماعيل الغربي. دونك امتحان مهم حاولنا نلعبوا تحب ولا تكره. ثالث مباراة فما شانجمون، ما قلناش شانجمون راديكال خرجنا بالبرازيل، ولكن فما بوادر إيجابية نجموا نصنعوا اللعب. خلينا الأوراق فما نقطة مهمة، الأوراق الهجومية بتاع المنتخب ما لعبش الميتون الأول اللي هو الميتون الأول متاعنا باهي، معنا ما لعبناش اللي زي اللي متاعنا تونيكتي والعياري وكيف كيف العاشوري قاعد على البنك. دونك فما بوادر، فما ينجم يصلح، نجم ونقدموا ماتش، نجم ونعملوا نول. ماهيش واحد لوتريش راهي عطات غانا 5-5، غانا كان جاتنا في الكوب دافريك رانا خايفين منها. معناها منتخب قوي وتونس نجم ونبنيو مع بيان سور موجودين لغلاط موجودين
1: برنس. وبعد نجيك
2: زياده خاطر انت باش نقص عليك، عندك ديما نفس الفكره، قدم نجم مش عارف حومه كيما قال لك مترو تاكل بونتو.
6: اي
2: الكره العصريه ما نعرفش كان تتفرج وظهر مش واقف القدر العلمي والحساب وكل مترو تاكل بونتو. عباد تجري هذه عباد ميكانيزم قوية عندها، معناتها مش هيا الولاد نصدموا حلبة وقولوا وعهد قبل
1: عليه ما نلعبش روا كتروا البريسي الفوق في الديزويت نتاعو
2: ونقعدوا فوق. تقعد غادي تاكل ستة وتروح.
1: حلمين نشوف لاكس نتاعنا عليني مديان اختر التيران
2: ما عندك ما تشوف نلعبوا هكا وكنزم ورا الجول طيحوه من الوحده وان شاء الله نسكوا يا عباد ما ترحمش
1: اي راه كلامك انت اقرب للواقع معناها انا ديما سيفيري
2: كيما انا في تشيلسي قلت عليه ما نقدموهاش كيريتهم كيفاش يجريو
1: بتتر معناها كان نجربوا حاجه اخرى في الوقت هذاك بالوقت تكون السانكسيون ولكن من حق نحب نشوف نلعبوا بالهجوم كما قالت تونيكتي على البنك والعياري على البنك والعشوري على البنك بتتر كان واحد منهم يكون موجود في الاول معنا في الديبيو بتاع الماتش نجم يعطي اكثر نفس هجومي للمنتخب باي برنس عجبك المنتخب
7: ولا لا؟ يجرب شنو التشكيله اللي باش يدخل بها الكاس العالم انا باش ناخذ اربع محاور الاتاك الديفونس المحور الاول اللي نحب نبدا به هو الطالبي هنا على الديفونس واللي يقول عكس هذايا انا نقول له ما راكت فرصت في مقابله اخرى اثنين السخيري المليو تيرا تمشي لك بالله ثلاثه حنا بعض لا تعرفوا لو مليو حتى يتبارك الله عليه في كل بقعه موجود دخلوا عليه بالضرب قلت مشاهر رسوه وهو تبارك الله عليه الرابع والاهم من كل شيء واللي انا كنت ديما نتخوف منه هو شوات يخلق لك ليزيسباس معناتها وقت اللي تلفت تعطيه الكرة أعطيه وصل له الكرة برك وصلت له الكرة لكن كما قال لك 190 ومتر ناس تضرب ناس تلعب بكل جد عندي ملاحظة أخيرا نحب نقولها لك في تعلق بالمدرب المدرب راه ما قعدش راه المدرب يخصه كان باش يدخل ويلعب معه هذا روش يلزمنا في المنتخب يلزم وقت اللي الجوار يتلفت ويلقى المدرب في الحالة ذيك وشجع ويعمل لك وشد هذه وكذا فما بوادر دل وأنه احنا في الطريق الصحيح وان شاء الله ما نكونش غلط
1: نتمنى كل ما نتمنى انه يكون الكلام صحيح وانه احنا على الطريق الصحيح انه المردود يتحسن من مقابله الى اخرى مازالت لنا مقابله بلجيكا تروشيكات اخرين باش يصيروا على مستوى المنتخب ما نعرفش هذيك هي التشكيله المثاليه اللي بدات البارح اللي نجموا نبداو بها كاس العالم خاطر حسب ما سمعنا بنسبه 90% مخسبر لاموش البارح على الاقل كي بدا انه هذيك تنجم تكون التشكيله الاولى اللي تهبط في اول مقابلتنا في المونديال هل هذيك التشكيله الامثل بالابقاء على العاشوري والتونكتي والعياري وعلى البنك فوالا لكاتر جوار اللي قادرين يمشيوا في الان كونتران كوم الفول كلهم على البنك ما نعرفش كيف الوليد الغربي صغير غربي نعرفش هذيك البوست نتاعو هو الصحيح والا لا خاطر في العاده يحب اكثر يكون ورا لاتاكون البارح كان مايل اكثر على الجنب هذوما كلهم قراءات فوالا حداشوا نشوفوا هل باش يمشي فيهم صبري لموشي ولا ويمكن هذا المقابله تغير في الشوا نتاعو معناها البارح كي شاف الرونمو ينجم يبدل شويه يدخل ملاعب يخرج ملاعبي في انتظار مقابله المنتخب البلجيكي ان شاء الله السعيد يا ربي المنتخب التونسي ان شاء الله مقابله مزيانه باهي كي تبدا توفى بيرفورمانس باهيه لماتش ميكون تاعك باش تنتمي الكوب دو موند كما يجب كومبيتيسيون كبيره كاس العالم كومبيتيسيون أكبر تستنى في وليداتنا 162 ألف مترشح للبكالوريا نحكيه في الموضوع بعد الفاصل
0: رافماغ ببليسيتي مونديال سنيم عتلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج اتش دي ار 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم
8: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
9: توبنات Very fiber people.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. مالا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
11: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
13: عندك أورانج.
14: ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة،
14: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: نهاركم أسعد الأيام الناس اللي تسمعوا فينا، نهاركم جديد ودي في جديد مع لو غران جو عجيل انرجي متاع اني اي سين 0W20 ذو تشالنج اللي باش يتواصل حتى 5 جوان في محطة عجيل المشاركة وإلا على الباج فيسبوك متاع عجيل انرجي، عبارة على لانسي دانو باش تسبلي دي بيدون بيدن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفوتة. كل ما تجيب الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرو. معناها أنت باش تلانسي لنو الحلقة نقولوا احنا كل ما تجيبها في بدون أبعد كل ما تضعف الحظوظ متاعك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرو. نستنيوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس ونعطيوكم رانديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عجيل انرجي المشاركة باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين فيزي لا بيرفورمانس وكونوا خد التحدي هادي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات اخرين في الانتظار. اكثر تفاصيل تنجموا تعرفوها على الجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. الموعد اليوم ستاسيون سيرفيس سيتي المعزز فاقس وحسعيد للجميع. يلا نحكيو على الترند الثاني، الترند الأهم بالنسبة لمئات الألاف من العائلات التونسية. نحكيو على البكالوريا، 162 ألف مترشح أكثر شوية، غدوة إن شاء الله يبدأوا امتحانات البكالوريا. إن شاء الله حظ سعيد للجميع، إن شاء الله يا ربي الفرحة تكون حاضرة في كل الديار. مانيش نقعد نحكيو في الأرقام والشعب ونحكيو على 24 ساعة الأخيرة. هاتم بخبرة احنا الرجال الكبار يا سيدي المثال عدينا باك نعرفوا شوية ال 24 ساعة ثم كيما الملاعب يبدأ عنده ماتش ما يعرفش كيفاش يعديهم يبدأ يقول وقت يزفر الاربيتر خليه في الماتش خلينا نرتاح ساعة ساعات انديبوندامون من الريزولتا معناها دونك. والكلام نفس القياس تقريبا على البكالوريا تحضير التقريبا بنسبة كبيرة وفيد ثم ضغط والمخ حاتم كانت تذكر يبدأ يسوبروجيت في 200 مشكلة و 200 بروبليم يولي سيناريست
3: تولي لجنة كاملة متاع امتحان
2: ويولي يحس روحه باش ينسى الفورمولا ذيك باش ينسى كذا وكان يجي هذاك الورك هو كل شيء حضرته محطوط في قجرات يسوفي الكيستيون تجيك هوب يخرج لك القجر وحده وتجيك المعلومات بإذن الله. دونك بانيك هذيك راه الناس الكل خوفناها ما فما منها حتى شيء
3: وسيرتو يكلمك صاحبك يقول لك اسمع البارح انه واحد يخدم في الوزارة قال لأمي
2: قالت لختي
3: اللي خاطر فما ايران بتجي على روسيا
2: اسمع ديما تسريبات غالطة واخبار غالطة والناس كل عندها فكرة وما عم يجي منه حتى
3: اما شو ليه استنى انا نعاود نعيسكم ليلة الاكزاما اكلي تيش عليك النوم تيش عليك النوم وكلي ترقد وتغمق هكا في النوم تضرب المونجيلا وقوم عرفتك لكيما واحد كي باش يسافر ديما الرونديفو كي يبدا باهميه نتاع رونديفو المخ نتاعك يبدا يخدم في حاجه اخرى. ومن بعديش سورتو حكايه السيناريو هذي زاد مش باهر معناها في الليله كامله هاب الجني هذيك الجني هذي
2: عادي عادي يتعدي لك. احنا قاعدين نقولوا راهو اضحك عليه هذاك اللي في مخك راهو غدوه باش فيق اللي هو غلط معناها
3: خاطر مو غدوه تو فا افوار معناها ان اكزامان اللي هو ديجا حط في مخك اللي عنده جمعة من اللي فاليدي وتحط في مسويت وتبعث وان بليس راهو اسمع النونشالونس برشا مش باهي والستريس برشا مش باهي. الباك سي ان اكزامان يعلمك اللي لا استراتيجي يعلمك اللي يلزمك ترقى نسخت انيكيليبر باش باهي لك ستريس. راهو انا ستريس يغذيني انا كي تبدا عندي مثلا نجم نخدم لك ان اكزامان قبل ساعه قبل ما معني نجم نقعد 3 سوايع وانا كهيم في نغزل السقف وفي 4 ساعة ولا يابتو الافكار كله تخدم. دونك فينا الماء انت تو دوا تادابتي اتون ريتم ويلزمك زاده ما تحطش معناها خاطر برشا عباد راهو النهار الاول يعمل فلسفه خايبه النهار الثاني يعمل بعدش لي راهو كيما قلت انت كيما كوره راهو تنجم في 4 دراج الاخرانيين
2: تقلب الماتش
3: تقلب الطرح. دونك فينا الماء هذوما الكل المعطيات ما يلزمش نخمو اوفر في الاكزامان اي اون بلوس تقرا روحك تقرا نوتاتك اللي كنت وهذاك مستقبلك وما يلزمكش معناها تتازم تقول جو في ديسوفوار مي بارون خايبه امل لامي انا طيبت لي حار عظام اليوم على غير العاده وطرتين عسل ما يلزمش خايب امل بابا قال لي وعدني كان يخل باكي يعمل لي البيرمي. دونك هذاك الكل راك تعدي في الاكزامان اللي كنت
2: وسيت لوكازيون باش واحد يعرف روحه ويتعلم يجاري ستريس اللي حاجه مهمه جدا جدا جدا في الحياه لانه ستريس بعد في الخدمه ستريس في الفاك ستريس في كل تحديات الحياة كلها ستريس. دونك لازمك تتعلم تجاري لحظات نعرفوا ماهيش كيما واحد ما عنده شيء اليوم باش يمشي يروح يعمل قهوة اوكي فما شد هكا نقولوا احنا عصبي واحد يبدا شوية طوندو يستنى فك الاكزامان من عاود نقولوا راي امور علمية راهو اللي حذرته الكل يبدا في القجرات في مخك انت تو ما تنجمش تجبدهم الكل وتحطهم على الطاولة ولكن كل كيستيون كي تجيك الاكزامان كي يجيك البوتيتا الاول يستيميول هكا في مخك نورون اللي حفظتهم انت كل حاجات يخرجك القجر تتسرب الامور وتبدا مهمه جدا الحاجه وقلناها حتى في التلفزه كي تعدي الاكزامان اسي باش تبدا باسهل اكزرسيس واسهل حاجه عندك كيستيون دو بصحيح تدخل في الطرح باش تربح كونفيونس عندك حاجه على دو بوان سهله ابدا بها سي خلينا الشبكه الهدف

0: ما عاون صغاركم ما تزيدوش تزيدوهمش الضغط. انا بالنسبه لي انا فما دي بارون مالوريزمون يحطوا الضغط زايد يا ودي توا اللحظه هذه في الدقيقه هذه يا ودي قل له اللي صار صار واليوم الباك راهي مش نهايه العالم وفي نهايه الامر انت خدمت ولا اجتهدت ولا باقي على ربي راه وقدرت ربي ما دامك اجتهدت وخدمت فما كان النتيجه الباهيه. والله مهم برشا هذايا على خاطر مالوريزمون برشا دي بارون يحطوا الضغط زايد اللي نجم يدخل صغارهم في بانيك
1: حتى كان يعملوه بار سوسي دو بيان فير هم بيدهم مضغوطين ساعات ما مهم انا نحكيو فيه باش زاد لي بارون ما يزيدوش ضغط على اولادهم توكلوا على الله نرقدوا بكري قدر الامكان صعيب جيبان النوم اللي الباكالوريا بالحق صعيب على الاخر
2: تفكر كي عديت المات رفيق الصاله اللي فيها تابلو كبير عند الامتحان يكره المرء يودي نحيهم ولا لما خيبه
3: وما ذوق من الستينات
2: يا ولد هي عديت في الستينات
1: باكالوريا الستينات
3: نحيهم
1: نحيهم عندهم برشا حتى
2: سامحوني دزك
1: تمسح في شباب اليوم بكك انت انت عملت حاجه في شوف لي حل وعديت في البنك وايفكتيفمون حال كل دار تورسيه معنا كل امي فضيله تبخر وش اسمه سليمان وكل بالسيف والماكله الطاوله 6 متر وسليمان ومرته ما يرقدوش باش يجيو في الليل هي راكده وهما ما راكدوش
3: وانا عندي باك حتى انا عندي باك
2: عندي باك
1: والحرز ما قاعد العب ثقافتنا حرز الدنيا وكذا برك العائلات الكل تعيش على الوقت هذا ان شاء الله يا ربي لا تحرم ان شاء الله لا تحرم يا ربي تلميذ ولا تلميذه من الفرحه ولا يحرم بو ولا ام من فرحه البكالوريا. وكما قلت بالحق مانيش نفلك تو في وسط قرايه بنتي كل مثلا هنا النهار الوحيد نستريسي فيه هو اليوم خاطر الحساب بالنسبه لي الماتير نحب بنتي
2: باهيه
1: وين نحب المات فهمت دونك نقول مال الباك باك كيفاش معناها
3: انت شكون في منظرك عام كامل
1: صحيح دونك الله يكون في عون الوالدين لي بابا لي ماما وربي ينجح الصغيرات كل وصل يا ربي بالفرحة ويبقى وتبقى البكالوريا مفتاح مهم وليس الأهم باب مهم للمستقبل وليس الوحيد وليس الأهم وهذا مبات تكتشفوه نقصوا مستريس اللي يعرف حاجة يعملها شوية سبور العشية يعمل مارش يمشي يعمل قهيوة يمشي يقعد في سالون دو تي يقعد في جامع كل واحد يعمل شي يحب يرتاح باش يبدأ في مود مزين النوم تو يجي غدوة توكلوا على الله وربي يجيبنا في السير ان شاء الله بالنجاح للجميع. نعود بعد الاخبار
4: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
5: اريد طور عالمك رفمك
4: ببليسيتي
6: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
9: لحظه ما تعلقت
10: علاه هكا قهوتي الكل شربتها لي
9: شكون اللي يشرب لك قهوه
10: هاي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
9: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
10: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
9: خلص فيك زيد
8: في وين هي لونس
9: الو
8: الو يا حبي خلتها ولا علقت انت
9: هيا تنوريك فيها
8: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
9: قتلتها
8: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
9: ترى تحكي على ناموسه
8: لونس نسيك السوفرانس
4: برودوي LTH
11: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومه اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوه برافا

0: بوبليسيتي.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
2: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوى باليوت متاعو، غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من الصفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
5: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
5: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
7: السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معاك.

Doing FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:48 دقيقة، مرحبا بالجميع، مواصلين معكم رحلتنا في الريف ماك. بعد شوية الأخبار بيساو جيهان السليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي ونسمعوا جديد بتيلا.
0: كرهبتك ولا تعطلك في خدمتك، ولا كل مرة تلقى روحك تأجل في مشروع كرهبة جديد على خطر التمويل؟ البي تي ال بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج، يحط على ذمتكم عرض ما يتفلتش. ليزينج صيفي يمكنكم باش تشريو كرهبة جديدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمان، إنعم من غير ما تدفعوا حتى أفانس على الأول، ومن غير تخمام على لي فري دو دوسيي، على خاطرهم كادو من عنا، ومدة الخلاص توصل لسبع سنين وزيد إذا كان تميل للي فواتور هبريد ولا الكتريك. عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض فونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل، وحتى كان البيدجي نتاعك يخليك ما تنجم تشري كان كهرباء اوكازيون. كيف كيف مع بي تي ال بانك تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، انعم خمس سنين، ومده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر. معناها مع بي تي ال انك تكسب كهرباء هذا ما عادش مجرد حلم. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك باش خدمتك تتحرك أكثر.

0: امها وابوها مراد يقولوا لها كل عام وانتي حيه بخير وعيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد هبه الله عشان ربي يعطيك ما تتمنى وربي ينجحك وربي يفضلك ابوك وامك ويعطيك الحاجات الباهيه لكل عيد ميلاد سعيد. يلا نمشيو للبوكس نيوز توت سويت جهال السلمي. بوكس نيوز
1: رولان غاروس نحكيه على نجم بطولة رولان غاروس واحد من المتبرين اللي يتعرض لأكبر غرامة مالية في تاريخ المسابقة هذه بعد تصريحاته المتحيزة جنسيا. هو نحكيه على اللي أعلنته مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس البارح الاثنين على تغريم اللاعب الباراغواني أدولفو دانييل فايخو اللي باش يدفع نصف الجائزة المالية متاعه بسبب التجاوز في التصريحات ضد الحكمة اللي كانت أدارة مباراته في الدور الثاني وكان ودع فايخو البطولة بالخسارة قدام اللاعب الفرنسي الشاب مويز كوامي الجمعة اللي فاتت بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات استمرت تقريبا 5 سوايع. وكان التصريح اللي قاله أدولفو عبر موقع كلاي المتخصص في أخبار التنس يقول مثل هذه المباريات تحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب على امرأة إدارة المباراة. من جانبها كانت أعلنت إيميلي موريسيمو مديرة بطولة رولان غاروس للصحفيين أنه تقرر تغريم اللاعب هذية ب 65,000 أورو يعني 76,000 دولار أمريكي وهذية يمثل نصف الجائزة المالية متاعه بسبب تصريحاته اللي كانت فيها معاداة للنساء.
2: ليخسر قدامه 17 سنة عمره
0: شنو؟
2: ليخسر قدامه عمره 17 سنة
0: بعيد على البوليميك اللي تعملت بوتيتر هو الطريقة اللي قال بها ما الفكرة عموما أنه فما حاجات ماهيش متاع نسي أربيتر مثلا اليوم تنجم أنا قلوها في تونس نجم
3: نعطي ديوين مش تعملك
0: لا لا نجم نعطي الدربي إسبرانس الفريق تزفر هو الفكرة كيف. عموما الفكرة
2: أنا
0: احنا نقولوها كان قلتها لك من باب تفادليك مرفت قلت لي لي دربي وما نلعبوش بالبطولة
3: كتبدا معناها أربيتر ما تعمل شخطاء
0: مش كومبيتونس ثم دومين فيه شوية عنف رفيق. ما تستعملوش المراوية
2: رفيق تينيكس عكس راك دي ما غلط
0: شكرا
2: مجبور سلام قد الرقعة تعبت
0: أنا ذيك مرة تحك جملة مش تقعد ديما ورايا أنا نغلط
2: ساعة جمهور التنس مش كما جمهور الكور
0: سيفري
2: والكورة مش كما التنس الكورة كلها كونتاكت كلها كذا وسط التيران معناتها الألفاظ ما شاء الله البرة والداخل حتى البرة كترى ساعات في الانجلتير ولا فرنسا ولا اسبانيا سبور عكس سبور التنس رايض الجمهور رايض ما يصفقش وقت الكورة تلعب واضحه القوانين معناتها اوت فوق اوت والكره
0: في التراب يقول لك نجم يكبر عليها الماتش يبداو
2: فيش كبر عليها وفما تو سامحني تروادي رفيق التروادي ما تنجمش تغلط معناتها انت ريت حتى كي تشك في الحكم
0: مش كل كو يمشيوا للتروادي
2: عنده
0: ثلاث مرات
2: ايه معناتها ما غلطت في حتى كره في الماتش هذاك فما زيرو
0: انسى كلامه الفكره عموما انت متبني فكرته هو ولكن في حاجه اخرين تقول لي في التنس اوكي ولكن في الفوت لا اي دونك نفس الفكره انت كان في فرنسا تقول هذه انا مثلا بي اس جي مارسي ما نعطيش مرة تزفرها تو تقوم عليك القيامة زاد هل هذا اكزاجيري شوية معناها كل زعما المساواة تزمها في كل شيء
3: انا معناها القاعدة معناها
0: كي نقول مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مرة حاتم هل انا اسيء للمرة
3: اغزر ليه استنى صح معناها انا فما مساواة في الكومبيتانس اذا تبدا كومبيتانت وعندها قلبها وتشد خاطر حتى راجل زاد راهو مش فاسيل باش يشد دربي معناها يلزم معناها الكومبيتونس هي الحاجة اللي تفرق بها ومبليس هو تاحتها خايبة خاطر أميلي موريسمو اللي هي مديرة عندها جمعية نسوية ودافع المرأة ومن أشهر السنسيل معناها بش وصلت هي وليت مديرة رولان غاروس راو سيد كلوب معناها سيليكت وعندهم تراديسيون عرفتهم كل كلوب أنجلي وأمريكا كل كلهم رجال ويتكيفوا سيجار غالي برشا وما يدخل حتى مراه مامبر هما كانت رولان غاروس هكاك دونك ايماجين تو دي سا بعد الاشواط اللي تم المرور بها في في في نطاق المساواه هما يخموا سختموا باش يعملوا ان كاتيجوري مراه نساء يلعبوا ورجال معناها
0: انا ما يهمنيش واش يخموا نحبك انت شكون يخم انت تخم
3: انا مساواه
0: نقول لك انا مثلا بي اس جي مارسي ما تزفرهاش مراه ميلان انتر ما تزفرهاش
3: مراه
0: ترجي الافريقي ما تزفرهاش مراه انت بالنسبه لي
3: انا الاغزر
0: خاطر انت تربط فيها كم بالكومبيتونس
3: ليه انت خاطر زاد المراه نحسبوها نحن ديما في هذا موروث ثقافيه كبيره اللي المراه كائن ضعيف فرجيل كالعصفور اللي طايح من العش في ماتش ما

0: يا اخي برشا البتروات زاد معني زون دو مال جيري دي دي دي دو لا تستوستيرون.
1: عموما العنف اللي فما في الملاعب, السبان السبان اللي بين الملاعبيه كذا, انا يا خويا ما مراش مرات تنجم ولا يليق بها باش تقعد. احنا الكره نتاعنا صعيبه, الامبيونس خايبه, معناها تونسيون كبيره, مراش مرات تتحمل هذاك دفاعا عليها وليس استنقاصا منها.
2: ما فما نساء يمشيوا يتفرجوا في الماتشات ويحضروا على العنف هذاك. انا في مخي
1: انت قاعده في الفيرا باش تتفرج ولا في البلوس كيما باش زفر انت
2: لحظه لا هاوي
1: نعطيك حاجه انت الكره الاخيره نتاع الديربي تصور انت تزفر معناه وباش تشوف الفار هذاك وتقول كوفرو وقتها ولا بينالتي للترجي ولا تخلي بونتو
2: رفيقه ما تقعد وين ما يجيوش مع بعضهم نساء ورجال وقت اللي فما تفاوت في القدرات البدنيه. هي هذيك الفرق, اذا كان سي با فيزيك لي فور اللي باش تعمل اللي مطلوب منها باش تكون حكمه في تنس ولا كره يظهر لي هي قدرات ذهنيه. دونك المراه تنجم تكون كومبيتونت قرات على روحها وعندها شخصيه تسمح لها بانها تتحمل لونيفير هذاك. خاطر رفيق زاده ينجم يكون اذا كان نقلبوها ينجم يكون في معمل نتاع حديده ما نجموش زاده المراه نحكيو على العنف اللي اي ميليو ينجم يكون فيه اكثر رجال باش يكون فيه نوع من الذكوريه. مي كمان فما نساء يدخلوا له ويجيبوا رواحهم
1: فما كي تدخل هي في معمل حديده وتفرض روحها فرضت روحها. من نحكي على ديسيزيون انا كم في جامعه باش نقرر نحط سي ريسك كبير. هاني قلت صحيح. ليس استنقاصا من المراه ولكن رأفة بها في ميدان ما يرحمش.
3: أنا نمن اللي لازمك تتريتي كابر كا معناها بار اكزامبل ما تجيش تقول ما نحطش مرأة في أي ديربي في العالم خاطر ديربي سخون. معناها ديربي لندرا ما هوش ديربي تونس ما باش يكونوا واضحين. الجولة 22 ما هيش الجولة 32. التنس ما هوش الكورة والكورة النسائية مش الكورة الرجالية.
1: كابر كا
3: لازم تتريتي كابر كا معناها أنا زادة هذا لا يمنع النجم ونصبه غاديك شوية على في جهة أنه فما كومبيتونس زادة فما حكام نساء شخصيتهم قوية راجل ينجم يكون زادة شخصيته ضعيفة ومن أول زوز يدوروا بيه يضيع الماتش وضاعت السيطرة. ولكن ينجم تجيك زادة حكم امرأة كي كولينا معناها فهمت كولينا مطول شعر وينجم يعمل حاجات في المباراة ويقلب صحيح هو زادة داخل لكن فيش ما يجيش على النقطة هو حكي فيها التنس. فقلت التنس معناها المنافسة ما بين الزوز في رياضة معينة ذي حاجة ما تنجحش وفي التنس جربوها وكان الفارق كبير برشا رغم اللي جابوا شو اسمه أزارينكا ظهر لي اللي هي أقوى واحدة تو بور لو مومون معناها هزيمة بعيدة
1: طبيعه هذا باش نتحداو الطبيعه.
3: ولكن جرب انه تو انا حكم ولا ما فهمت مسير ولا حاجه نتصور انك تنجم كلكو بارك الكفاءه
1: ماهيش بنفس السهوله وانتو كالي باش تعطى الراجل وانت والميدان وانت واللقاء ماتش ودي حاجه وماتش فينال كوب دي مون حاجه ملاعبيه يلعب من على الشيكس وغريغ مش كيما ريكاردو كاكا مش كيما قدامك زلاتان وبالوتيلي
2: انا كل سي انتو في التنس شنو كان ينجم يعمل الراجل ما
1: نجمش انا من موضوع التنس نحكي في المواضيع على اخرى انتو كأنا ضدهم الكل تقريبا
0: اصل الناس
4: رفيق من غير ما تشاورني
3: يدك هذه يدك هذه
4: لا
1: لا بالحق كنت روحي وحدي ناس
4: ما تخافش رفيق انا معك انا معك انا معك نهز معك ما عندكش مشكلة. فما حاجات اللي ما تجبش تعملها من المرأة ما هذه مش استنقاص في المرأة المرأة فما برشا حاجات اللي ما تجبش تعملها من الراجل
1: صحيح
4: مش معناتها يلزم نقول اما احنا اليوم نحب الرد وكل شيء قدرة مش مش مش متساوية اما فما حاجة انا اقولك فما نساء تعمل حاجات خير من الرجال بالكديب بعد برشا كل البا مش معناتها الراجل راهو ما نقص حاجة متاع رجولية معناتها فهمت ما هذا من
1: معناها مرأة وصلت رئيس دولة مرأة وصلت رئيس حكومة بالنسبة لي عادي جدا ما تشكورة فيه عنف وسبان وجري وتياح معناها ونجم غدوة جمهور يحبط للتيراء وكذا يا أخوي أنا الرام من المرأة سعيب عليها وتنجم المرأة تكذبني غدوة معناها أنا الرام مرأة سعيب عليها
4: ولا مرأة في الليمي هذا متاع الضرب والبون يا
0: خنيف ومعناش يقولوا يا راف بربي نرجعوا لي لكل مقام مقال المرأة في التنس شد هو هذا علاش عمل الديكلاراسيون هذيك شد مرأة شنو اخي كيما قال لك عملتك خاطر خسر
1: خاطر خسر
0: لو كان وعاونتني وحضورها محليه
1: تعرف مريولك ياسر كلاس نتاع تنس هذيرا والله كان يلعب بالموديل هذاك الموديل هذاك كان يلعب به سيدريك بيولين ملاعب فرنساوي في فرنسا من غير تورينا الخلعه برنسي
0: بون شفنا مريولك صحح انا جايبه ماني نمشي رولان كارو
1: صح في شكون صحح
0: اللي فيه رني اسمه قلت لي انت
1: سيدريك بيولين
0: اسمه
1: بيولين
0: بيوني
1: ولا مزين ولا ما احنا
0: ربي فضل اللص
1: ربي فضل
3: ربي فضل ربي فضل اللص نورني اللص يا اللص يا معلم هذا هو التنشيط
1: ثم نعود بعد لحظات رفمك

0: بليسيتي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن افار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام.

0: بكم، مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم في ريف ماكل كويز. بعد شويه ولكن قبل هذا نقولوا مبروك بوها عبد الرحمن العجمي وامها مروه دمك، نزيد لهم البارح نزيدت لهم البنوته الجميله مسك، نقول لهم ان شاء الله تتربى في عزكم. مبروك عبد الرحمن، مبروك الام مروه، وان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وتتربى في عزكم مسك الجميله، ان شاء الله بالرزق والحاجات الباهيه الكل. ومره اخرى الف مبروك. يلا سيدي الكويز.
1: كويز
0: كيستيون نيميرو 1 زيدون طون تيليفون. ميرسي
2: ميرسي دوريان.
0: الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخو نقطه. الرقم قلناه الصباح والاسرع ياخو نقطه. قداش عندنا؟
3: 162,000 و405.
0: مش ما فهمتش السؤال. حتى بالحاجه قداش عندنا من تلميذ يجتازوا البكالوريا؟ 162 و435. سؤال ثاني، قداش عندنا من شعبه زياد نتاع باكا؟
4: ماتيكو جيستيون انفورماتيك
2: جيستيون.
0: يلا سيدي.
4: لا لا مات ايكو جيستيون مات انفورمات. لحظه لا. مات ايكو جيستيون انفورماتيك.
0: انت كنقري
4: راب بابا
0: نقدمك.
4: نعم
3: اعطي الرقم ما تسميهمش، خليك اعطي الرقم.
0: صور في رقم ما نعملش المخ هكا كيف يبدا الكوي 3 على 50. لا نعاقبك.
5: يلا
2: خمسه
0: برنس.
6: ستة
0: جيان.
5: حسبت لقيتهم سبعة.
0: سبعة حاتم.
3: سبعة
0: رامي.
2: سبعة
0: اقتصاد تصرف علوم تجريبية آداب علوم تقنية علوم إعلامية رياضيات ورياضة. سبعة جواب صحيح. جيان حاتم رامي الفوراتي أكثر بروش حكينا فيه في التلفزة. حاتم يذول اقتصاد تصرف بعد العلوم التجريبية بعد الآداب بعد العلوم التقنية بعد العلوم الإعلامية ثم الرياضيات. اللغز المحيرة اللي بعبيد ما عاش حب تمشي للمات 5% ومن بعد الرياضة ينجم شوية الانفورماتيك يعوض توجه الناس للرياضيات. ولكن
3: الرياضيات نجم تعمل شيء معناها في الدومين
0: في الإعلامية. أنت مش تقرأ الرياضيات
3: بطبيعتك
0: ديماتو في أسرة إعلامية. ولكن 12% ومركز خامس في عالم كله ماشي اي وكل يبقى شويه. دونك لازم نحاولوا ندزوا صغارنا اكثر ديزوريونتاسيون اللي تتماشى مع مهن المستقبل هذا المهم اكثر من بعض الشعب الاخرى. يلا السؤال الموالي. 31 ماي لحد اللي تعدى لحد اللي فات، احنا اليوم 2 جوان، وافق اليوم العالمي لشنو زياده؟
4: انت ما عملتش عيد ميلادك؟ لا احتفلنا بعيد ميلادك، لا قلنا لك نخرج ولا
0: نخرج معاكم يا اخي. إيه؟ وزاد دي كوليج.
4: ايه كيش كنت في عيد ميلادك؟ ما عملتش رقدت العشاء
0: صحابي كل حتى من برا
4: كلمني الاربعه نتاع الصباح. وقتها رفيق 2 جوان
0: 31 ماي يوم الاحد اليوم العالمي لي
4: الامهات. الامهات
5: ايه وطني
0: لك عيد الامهات. اما اليوم العالمي
4: للمحبه.
0: للمحبه
3: الارض. يوم العالمي للارض.
2: للنظافة.
0: للنظافة خطر عيد الأمهات يجي آخر ديمانش في ماي. نجم يجي بزهر جا 31 ماي. أما ساعات ما كش فاهم نعرف سيد ما فاهم وش يعيا فيسع يعيا فيسع والله. رامي
2: حقوق الحيوان.
0: حقوق الحيوان. جيهان
5: الصداقة.
0: الصداقة. حاتم
3: لا أدري ما برا نقوله للتعارف.
0: للتعارف نعطي أنديس واللي يلقط فيسع يخو النقطة. موريس.
2: نعم
0: موريس. زياد جواب صحيح. اليوم العالمي لمكافحة التدخين فيليب موريس العلامة.
3: موريس
0: موريس مشيت جزر الموريس كل يعدو ثقافة انت تلوج على العباس ويحب يخرج عم سيجار دونك مشي يضرب مخه ديريكت. يلا زيدونا علاش ما تضحكش معنا كي يقولوا حاجات هكا؟
4: سامحني
0: سا باس بلو
2: مش ستيلي فضحتو اخر شهر وسخانه
3: بدات جي في لوتور.
0: بالحق بالحق علاش كي نقول حاجه هما يضحكوا مجامله هما؟
4: لا مجامله فيك
0: بالحق
4: كلها تحب تروح ترقد
2: وفيت ناس تهني على رواحها.
4: لا لا معك يا رفيق والله نعم والله تعب يا رفيق غير هيك
3: تعب من توا
0: لا جورني دو في كو كومونسي
4: ومعك انت مازال كويس اخر وطلع الاغنيه وتراند وامل
0: مش عارف يحكي على ايميسيو ما نعرف
3: يحكي على البوديوم
0: تراند وامل. يلا يا السؤال الموالي. هيا زيدونا
2: زيدون
4: الكلمه نتاعك العجيبه اضحك واعطيو انرجي.
0: زيدون
4: هاي بابا
2: زيدون.
0: كيستيون دو ريفليكسيون. معلومه سهله برشا برشا برشا برشا. من هو اول عربي فاز بثلاثة تشامبيونز ليج.
2: صلاح
5: حكيمي
2: محرز
0: جيهان جواب صحيح. أشرف حكيمي زوز مع البي اس جي وواحدة مع الريال، ثلاثة تشامبيونز ليج أشرف حكيمي 2018 مع الريال، ومن بعد 2025 و2026 مع البي اس جي. البارح نشوف السيريا نونا عطى لي سالير نتاع تنحكي عليه مرة في الراديو ولا في التلفزة تاع البي اس جي، حاجة لا تصدق. المسال ريال نتاع البي اس جي راهو معناه أقل سالير 600 ألف أورو في الشهر، ومن بعد 800 ألف و900 ألف و1.2 و1.3 و1 حاسيلو أكثر واحد يخلص كون
2: شكون
0: حسب رايك؟
3: ديمبيلي.
0: لا ديمبيلي 1.57 مليار و570
2: والانترينور قداه رفيق؟
0: ما عنديش فكره. لا ما عنديش.
2: سيمونجي بحر تكلم البارح قال 32 ما سالا ريال تحمل لهم في الكل 30 مليون الكل في الكل، قال اقوى شهريه زوز ملايين.
0: وتحيه للمونجي بحر اللي رجع من الرخره ونجح من الرخره من الفرجعه توا لونجي بالحق. والهمام نحبوها برشا في الناسيونال، صعيب تقعد بالامكانيات الماديه هذيك ب 30 مليون ما سالا ريال. دونك ان شاء الله بناء الجهه ولاد الجهه يعاونوا منجي بحر واحد وما ينجمش باش هما تكون عندك اكثر امكانيات وتنجم تقعد العام الجاي السوي عدد 4 سنين راهي في الراب الثانية معنا بضحك ولعبة. السؤال الموالي يلا زيدونا، اكثر 10 مدربين فازوا بدوري ابطال اوروبا عبر التاريخ، شكون يسمي لي البوديوم الثلاثة ياخو ثلاثة نقاط؟ برشا دلالة.
2: زيدان.
0: زيدان.
2: أونريكي متاع.
0: أونريكي.
2: متاع بي جي. زيدان لويس أونريكي. وبرا أقول غوارديولا.
0: غوارديولا.
1: هذوما ثلاثة بالضبط.
0: كيف كيف ناس.
2: بيبو لويس و. وزيدان.
0: بيبو لويس عملت حومت وجيهان.
5: كيف كيف نفس الثلاثة.
0: كيف كيف رامي. خليك حاتم.
3: به عندك أنشيلوتي عندك زيدان وعندك مورينو.
0: مورينو
2: مورينو مهز
0: يلا شو مهز
2: فما هذوما ظهر لي ثلاث. إنريكي عنده مع برشلونة 2015 ما نعرفش كمان غلط. أنشيلوتي لا غلط مش هزيش هو 2015. إنريكي
3: وزيدان
2: النجم إنريكي أنشيلوتي ونتصور أنشيلوتي. شكون قلنا؟ زيدان.
0: مورينو هزوز في المركز السادس، فيرغسون هزوز في المركز السابع، ديلبوسكي هزوز نسينيه ديلبوسكي تاع الريال المركز الثامن، ثم واحد هز مع البايرن ومع بوروسيا، شكون يتذكروا مع زوز فريمون تاع ذاكره تاع كون
2: بايرن وبوروسيا دورتموند.
3: مش اسمه
5: رامي
2: لا ما نذكروش الحق. انا نتصور
3: المانيا. المانيا
2: المانيا هو
0: شو اسمه
3: هي اعطيني الجنسيه.
0: اوتمار هيتسفيلد. اوتمار هيتسفيلد ريكو ساكي لو غرو
3: ساكي
0: هزوز وزوز مع الميلان في الصدارة. نلقاو كارلو انشيلوتي خمسه تشامبيونز ليغ، بيب غوارديولا، زين الدين زيدان معاهم، لويس إنريكي حسب ما قلت لي انت لانه فريق الاعداد ما حطليش لويس إنريكي، ومعاهم زيادة انسرتا بوب بيزلي مدرب ليفربول، ثلاثه رابط انت اوروبيه. زياد رامي اجوبه صحيحه وكذلك حاتم بالحاج. يلا السؤال الموالي زيدون.
2: هاي بابا
0: حاتم.
3: يس
0: السؤال يقول نحاول نلقى لكم حاجه، ما هو الطواف، ما هو الاسم الذي يطلق على الطواف الذي يؤديه الحاج قبل طواف الوداع؟ هبا طواف الوداع كي باش تروح وانت باش تمشي غادي زي دول
2: ان شاء الله. بابا انا وياك
0: ان شاء الله ربي يسهل.
2: شبيك هكا تدخل فيها من قلبك ان شاء الله باش تصيبني وحدي غير
0: باش نفهمك المناس خايفك لا تطوف بالعكس خايفك
2: انا خايف في تفهيم الكويت
0: صحيح فهمك غادي تعمل ولبسك الحرام استقبلي يلا
2: تسمع كنت تبعني
0: تعرف فما خاصيه والله بعيد على الفلك هي نعمه واحد كي يتوفى غادي يقعد غادي راه تعرفها ولا
2: لا روحوا بي انا
0: بالحق
1: اما خير
0: تبعد ارض ربي
2: ما يزوروني رفيقوني وعليش تفول علي قلت
0: لك علي روحوا
2: بي وعلي يعني هكا انا باش ما تقتلني
0: خاطر واحد يوصيها قبل ما يطلع قول كان لا قدر الله صارت حاجه خلوني غادي ولا جيبوني لهنا.
3: هاكا
0: تختار
6: شكون باش يزورني خادي رفيق؟
0: مليك
7: تنجيوك
0: يلا
6: علي بربي عليه طيح لي قوامي رفيق بربي زيارة
0: دي حقيقة وحيدة والحياة في الجنة بعد
6: يبعدني يا بنت يا مهموم على الاخر انا نحب العيش اريد انا
5: عيش اريد نحب الحياة
0: يلا امشي هيا زيد اعطيني
6: تواف شنية رفيق
0: تواف شو اسمه خليك ناصر
8: تمني
0: تواف التمني تعرف من انسى
1: يظن ما تواف الافاضه
0: افاضه جهاد
5: افاضه
0: رامي
8: تواف الاحرام
0: الاحرام
1: عرف الافاضه
0: ثلاثه افاضه جواب صحيح برافو لي راف ماغور زياد ناس الرامي صفر السؤال الموالي
5: باللحن قالها
0: الاسرع كيستيون دو ريفليكسيون من هو صاحب نظريه النسبيه
5: أنشتاين.
0: رامي كان الأسرع برافو
3: نسبية بس إن المخ توت وصل تولي رونالدو
6: مرة أخرى في الأستوديو الفرنسي
0: مشي يلعب معهم كويس السؤال الموالي إحنا نسأل بالعرب
3: أنشتاين إيش سميها أنشتاين هاي
5: رولاتيفيتي
3: سميها رولاتيفيتي
5: ما هي النسبية سميها بالألمان
0: ما نحلوش نقاش إحنا في تونس نسأل أنا كما أريد وأنت تنجم لا تجيب سهلة كي لي لي لي شبيت زياد ناحية التليفون السؤال
1: سؤال رقم 8
0: سيجون
5: عليك حاج
1: ترشيق
0: أسحم حالك فاحم أنا هو أكثر درجات السواد
6: فاحم
0: فاحم ناصر
8: فاحم
0: برنس
1: حالك
0: حالك
6: حالك
5: أسحم
0: أسحم
3: أسحم
8: نصور حالك حالك ظلم حالك
0: أول درجات السواد هي الأسود أول حاجة ثم أسحم ثم فاحم ثم حالك جواب صحيح اللي قال حالك بعد فما ما أكثر عطيتكم أنا الليفل الأول متاع السواد كي مش نزيدوا أكثر سواد على سواد سحلوك خدارة ثم غربيب الغربيب هو منتهى السواد يلا افكتيفو انا جايه من الغوره بس سؤال الموالي حاتم جهانا
3: على ما سالتنيش هذه ليه بالانجليزي وات از ذا داركست
1: يقول لك هو سواد
0: لا اله الا الله كان قلت لي اصحابك يحبوا دعابتك والله معناها قال لك نحل ريستوران وجينا ودعابك اصحابك قالوا اون تو فوا هكا تبدا تسربي فينا وتضحكنا لا راهو معناها
6: تصور هذا في اوسو معاه في القايد
3: شك تولي تقعد جمعه باش تريزيرفي عندي
0: ان شاء الله نخلطوا له كنا نجم نجيوك تقول لي كومبليت خرجنا
3: انا ما تعرف منظم حتى بنتي تجيني تقول لي بابا
0: بالحق هذا معناها نبدا انا مثلا نجي انا ومرتي زياد وخالتي
3: لي بروميير فوني بروميير سيرتي
0: قلنا كومبلي حتى احنا البلاتو كومبلي
6: كل يوم نعمل ريستورون فرغ ريستورون نجيبك
0: رينا هيك هاي العقليه خلي جايه نتاعنا
6: سميها ريستورافين
0: زيدون اي زيدون السؤال يقول في اي سنه طرحت اول نسخه من نظام تشغيل الحواسيب ويندوز للمستخدمين فين عام الويندوز
6: انا اعرف
0: قول
6: 98
0: برنس
1: 1976
0: 76 جيهان
5: 98
0: ناصر
8: 90
0: رامي
8: 84
0: عاد حاتم بالحاج
3: 86
0: حاتم ورامي صحاح خاطر واحد منا واحد من غادي
5: 85
0: ويندوز في 1985 كبر الويندوز كبر الوحق ولعب معنا
3: ويندوز
5: لا مازال صغير
8: في بالي خد السنين الاولانيين الخمسة ولا أربع سنين تجرب معنا ما خرجش للمارشي ومن بعد باش مشى رغم اللي مسروق هو بيل جيتس راه سارق الواحد
0: اي صحيح الفيرسيون موجوده هذه كونفيرمي تاريخيا
8: لا سارق الفرونت معناها الفرونت اوفيس اللي تشاف هذاك قدام العبيد هذاك كله من عند واحد اخر معناها اللي كان يخدم معاه وبعد
0: كان عنده مشكله كبيره في الوينات
3: كلهم كلهم
6: النقاط
0: السؤال الاخير
6: 31 دقيقه رفيق
0: اربع حاتم اربع رامي
8: اربع جبت ثلاثه في اللونترينر
0: نقطة الفصل بيناتكم ترتاحوا الاخرين اي نادي اي فريق متأكدين من السؤال هذا
3: فريق الاعتراف
0: والثقة انعدمت
3: ريفليكس
5: حتى بالفرنسي
0: أي فريق خسر 7 مرات في نهائي دوري رابطة الأبطال الأوروبي خسر 7 مرات هات
3: 7 مرات
0: خسرهم إيه
3: نهائي خسرهم إيه؟ نعرفوا هكا نعرفوا
0: ما تجمش ما تعرفوش
3: ليفربول
0: رامي لو تسجل الهدف هذا تربح الكويز ولو تربح الكويز حتى شيء ما يتغير في حياتك
8: أوكي. حضر الاحتفالات يوفي يوفنتوس
0: قلت في الدور النهائي لا قلت في الدور النهائي
8: خسر النهائي
0: اكثر فريق فينال مش دومي فينال
8: اليوفي
0: فينال
8: اليوفي
0: جواب صحيح رامي الفراتي
3: زيد بزيد بلانجز انا مش اقول لنتر
0: ريت انا كي ريت كي طيحت الموسيقى وقلت ليه لعبت كل شكل
3: رعشتنا
0: سي دي شو سي دي شو
8: يا مرة هز الكسوة تاعك
3: دي شو دي فروة
0: ماني جايك للرستورون حتى كان مش كومبلي ماني جاي شكرا حاتم جيان الناصر شكرا لبرنزي يا درامي شكرا ريمخبي في الاعداد جيان في الاعداد صديقنا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي مني لكم احلى تحية جعفور بعد شوية ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب غدوة ملتقانا كالعادة على ديوان من 7 لـ 9:30 شان نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
7: رافماك غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوت كوم ديوان فم صوت كوم

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر

الذي كفر والله لا يعلم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نطلع عليكم وين ما انتوما سواء في تونس او خارج تونس في دياركم في الطريق طريق السلامه للجميع. ان شاء الله يربي تعديه وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم برشا ونشكركم ديما على وفائكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا ديوان فم. ايمان كوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. يوم استثنائي عند برشا عائلات تونسية مع انطلاق امتحانات البكالوريا اليوم. وصدقا البارح في الليل تواصلوا معايا برشا سواء من الأولياء سواء من التلامذة وليلة الامتحانات قديش مصعبة ولكن إلزفي اليوم تتحط قدامنا الورقة نتحطوا على السكة. ودعائنا اليوم باش يكون لتلامذتنا إن شاء الله يا ربي لا يضيع لكم إشقاء. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك التوفيق والتيسير لأبنائنا التلاميذ. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليهم فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعل ألسنتهم عامرة بذكرك وقلوبهم بخشيتك وأسرارهم بطاعتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم مقبلون على أيام يحتاجون فيها عونك وتوفيقك فيا رب لا تضيع لهم تعب ولا جهد ولا دعاء وارزقهم بركة في الوقت وحب الدراسة ولذة الإنجاز والنجاح يا رب العالمين. اللهم أعنهم على اجتياز الامتحان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يرزقهم التوفيق والنجاح وإن شاء الله يا ربي لا يخيب عائلة ولا يخيب تلميذ في نجاح البكالوريا يا رب. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: هذا ملحم بركات حبيبي. انت توصلنا لستة وخمستاشر دقيقة في استوديوتنا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نهاركم اسعد الايام. حبيت نسلم برشا على مستمعة الحقيقة من المستمعات اللي وصلني برشا كلام عزو منها صديقتنا ريم الشيبي. نقولها تحياتي ليك يا ريمة. تقول بالرغم اللي ما عندي حتى حد من اولادي عدي الباك، اما تقول والله طاش عليا النوم، تقول عندي انا امتحان باك. ربي يوفق الجميع وينجحهم ويجيب وجههم للضوء. محليها ادعيوا يا رب العالمين. صباحك فلو ياسمين يا ريما، ربي يحفظك ربي فضلك ربي فضلك الغالين عليك الكل. محليك ومحلى روحك، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك المزيان يا رب. سينو كيفاش باش تكون حاله الطقس لليوم؟ تسويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الأربعاء 3 جوان 2026 بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. تهب الرياح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب شمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف مع ظهور أشيلي، وين تتراوح الحرارة ما بين 29 و 37 درجة بالسواحل وتوصل 40 درجة خلال الظهر بتوزر وقبلي. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:11 دقيقة، الظهر نص النهار 24 دقيقة، صلاة العصر مع 4:09 دقائق، صلاة المغرب مع 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:24 دقيقة. عشاء ربي يتقبل منكم صلاة ليتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. نمشيو لكتابنا لليوم، وكتابنا مقترحنا في تزكية النفس، وقديش محتاجين اليوم مراجعة في علاقة بالموضوع هذا. الكتاب اللي نقترحه عليكم هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو من أشهر كتب الإمام ابن القيم الجوزية، ويعد من أهم المراجع في التزكية والتربية الإيمانية. الكتاب يقوم على فكرة أنه الإنسان يقوم برحلة روحية متدرجة نحو رضا ربي سبحانه، وأنه السير هذا يحتاج لمجاهدة النفس، تصحيح للنية ودوام العبودية. استخراج ابن القيم من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، استخرج منها منهج متكامل للحياة. العبادة هي الغاية، والاستعانة بالله هي الوسيلة للوصول لها. يقسم المؤلف الطريق إلى منازل ومقامات إيمانية عديدة، كما التوبة، كما الصبر، كما الشكر، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، المحبة والإخلاص. ويشرح كل منزلة شرح عميق، ويبين المعاني متاحة، الأثر متاحة، وخاصة كيفاش نجموا نحقوها في الواقع العملي. يحذر أيضا في الكتاب هذية من أمراض القلوب، كما الكبر، كما العجب، الرياء، الغفلة، على خطرها تعيق الإنسان على التقدم في طريقه نحو الله. من أبرز أفكار الكتاب أن التزكية ما هيش مجرد مشاعر أو عبادات شكلية، ولكن عملية مستمرة لإصلاح القلب والسلوك معا. وقت اللي يزداد معرفة العبد بي ربي سبحانه، يزداد له حب وخشية، وخاصة ثقة برحمته. ويشوف ابن القيم أن القلب السليم هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة، وأنه أعظم ما يناله الإنسان هو صدق العبودية لله. هذه المقترح متاعنا لليوم. اللي طلع على الكتاب اكتبوا لي في تعليقاتكم قراءتكم للكتاب هذه، وخاصة كما قلت لكم أهمية تزكية النفس في الزمن اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، زمن اللي تغاط فيه الماديات أكثر منه الروحانيات. نواصلوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: ريحة البلايد محمد الجاموسي توصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة خارج أرض الوطن. ربي أنس غربتكم برشا يكتبونا أنتم اللي منسينا وأنتم اللي مصبرينا, وهذه ثقة كبيرة وهذا شرف لنا. إن شاء الله يا ربي قاعدين نوصلوا لكم في الأجواء امتانة كيف ما هي في تونس. البلايد هي ريحة الأصحاب, ريحة العائلة, ريحة الميمة, ريحة البو, ريحة الخويت, الحومة, ذكرياتنا الكل مربوطة بالبلاد, وأكيد نعيشوا على الذكريات كيف نبدأ بعاد على أرض الوطن. ربي يحميكم الناس الكل. نحيي برشا أصحابي اللي في البكالوريا اللي قاعدين يتبعوا فينا توا. أي نعم, فما ناس بدأت صبحيتها معايا متفيلة بالخير. إن شاء الله يا ربي يفتح عليكم, ربي نجحكم. أكثر حاجة نوصيها أنتم عليكم بالسعي والنتيجة راهي على ربي سبحانه. هذه نصيحتنا بعد شوية. التعب هذك تعبنا, عملنا اللي علينا, ولكن الباقي على ربي. كل امتحان تحدي نحسبوه, كل امتحان ندخلوا له غيانكو باش نختبروا المكتسبات متاعنا من غير ما نخموا في النتيجة. كما قلت لكم الباقي خليوه بيد ربي سبحانه. ربي يوفقكم وينجحكم الكل. نمشيوا لبعض الاهداءات. خليني نكمل مدمني نحكي على الباك. عنا صديقتنا الحقيقة اللي نحييها برشا, صديقتنا حسنة بعثت لي مساج البارح في الليل تقول لي مين غدوة الباك. ربي يوفق التلامذة الكل ويجعلها بداية خير وفرحة كبيرة ليهم ولعائلتهم. بصفة خاصة تحب تقول الولد أختها الغالي ريان, خليك ديما وثق في روحك وبالك مرتاح, هكا تنجم تركز في كل اختبار. انت بذلت ما في وسعك وتوى حان وقت جني الثمار متاع التعب. تقول أسأل الله أن يوفق ويشرح صدرك, يسر لك كل صعب, ونفرح بنجاحك والتميز امتاعك. بالتوفيق الريان الرويسي وكل مترشحي البكالوريا, ربي نجحكم ويحقق أحلامكم. هذه اهداء صديقتنا حسنة الرويسي. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا ريان. يفضل لك عميمتك, قديش تحبك هكا العمة, قديش تموت عليك يا ريان. لا تفلت لعيد ميلاد, لا تفلت وقت امتحانات. ان شاء الله يا ربي يحفظك ليها ويحفظك للعائلة الكل. نبوسك برشا حسنة. ايضا صديقتنا امونة البجاوي تقول لي يا ايمان حمتي وحموية, عم مصطفى وطاطا نورة روحوا البارح من الحج, الحمد لله على اسلامتهم, ان شاء الله ربي يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم وكل الدعوات امتاحهم, والحمد لله على اسلام ما يا رب. سينو زيدة تقول أيضا عيد ميلاد عمتي نجيبة البجاوي, تحب تقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا ريحة الغالي. ربي يفضلك عمتك, إن شاء الله ربي يطول في عمرها وكل عام وهي حية بألف خير. مدام نجيبة البجاوي ومحليها كلمة ريحة الغالي, كهو الخليت العميت الأخوين العمومة, هذوكم هما ريحة البو واللم. ربي يحفظهم وديما أحيي وصيلة الرحمة, وتشوفوا الحياة قديش تتبدل وقديش الأثر متاحة على حياتنا يكون إيجابي مدام ربي سبحانه وصانا على صلة الرحم. سنو خلينا تسويت نمشي لدراستنا لليوم. شاك متى دراستنا باش تكون على سينون. ظهر لي يا جماعة ضيعت اليوم وما حسبتش قداش من سينون قلت. خلينا نقول الدراسة متاعنا. الدراسة تقول انه العثور على الحب الحقيقي لا يتجاوز 5%, وانه فرصة ايجاد الشريك المناسب طوال الحياة ما تتجاوزش 3%. في الواقع الدراسة هذه حكاوا عليها عديد الباحثين في علم النفس, وحاولوا يفهموا مدى تعقيد عملية اختيار الشريك المناسب, خاصة في ظل وجود مليارات من البشر, اختلاف الطبائع والقيم وأيضا الظروف الحياتية. تشير بعض النماذج الرياضية اللي استخدموها الباحثين لدراسة العلاقات الإنسانية إنه العثور على شخص يتوافق معانا في مجموعة كبيرة من المعايير كيما القيم, الأهداف, نمط الحياة, الانسجام العاطفي, من الحاجات اللي أصعب من اللي نتخيله. قد ما ترتفع معايير التوافق اللي نفركسوا عليها, قد ما يتقلصوا عدد الأشخاص اللي ممكن تنجح معهم العلاقة طويلة الأمد. ولكن المفاجأة أنه خبراء العلاقات يأكدوا أنه الحب الحقيقي ما يعتمدش فقط على العثور على الشخص المثالي, ولكن على القدرة المشتركة على بناء علاقة صحية ومستقرة. الدراسات النفسية الحديثة تشير أن النجاح العاطفي يرتبط أكثر بمهارات التواصل، الاحترام المتبادل، إدارة الخلافات، الثقة، ومش بالحظ وحده. كشفت أيضا أبحاث في مجال العلاقات الزوجية أن الشعور بالحب العميق يتطور مع الوقت من خلال التجارب المشتركة، الدعم المتبادل، التفاهم، مش بالضرورة نتيجة انجذاب فوري أو قصة حب استثنائية منذ البداية. اختزال الحب الحقيقي في نسبة مئوية ممكن تكون المسألة مضلة شوية. العلاقات الإنسانية راهي أكثر تعقيد، ممكن يلتقي بعض الأشخاص بشريك حياتهم في سن مبكرة، بعض الآخر ممكن يلقوا علاقات ناجحة بعد سنوات طويلة من التجارب والتحديات. ولكن السؤال الأهم، ما احتمال أنه نلقى الحب الحقيقي؟ فما سؤال آخر، هل أنه أنا مستعد لبناء علاقة صحية وقت اللي نلقى الشخص المناسب؟ الحب الحقيقي ما هوش مجرد فرصة نعثر عليها، ولكن مشروع إنساني ينمو بالرعاية، الاهتمام والالتزام. سؤالي ليكم اليوم، هل تؤمنوا أنه الحب الحقيقي مسألة حظ ونسب واحتمالات، أو أنه قرار وعمل يومي يصنعوه زوز أشخاص اختاروا أنهم يقعدوا مع بعضهم رغم كل التحديات؟ نقرأ الإجابة متاعكم في التعليقات. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: مكملين بالموسيقى على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
1: رفمك
3: رفمك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوار في صباح الخير تونس. توحشناها توحشنا طلتها وتحت توحشنا طاقتها المزيانة كوتش سيدة جلاسي. صباح الخيرات كوتش.
2: والحاجات المزيانة إيمان صباح الابتسامة الجميلة عندي برشا ميريتيش.
1: وأكيد طلتك توحشناها سيدودة كوتش.

0: هي من أجل أنه يجلب انتباه، من أجل أنه يتلاعب بينا، من أجل أنه يوصل الأغراض معينة، على خاطر هذا خيار اختاره من أجل أغراض معينة. وهذا اللي باش نكتشفوه معك سيدة، خاطر فما ناس ضحية بسبب معاملات أشخاص أو بسبب الأشخاص اللي يتلاعبوا بهم، ولكن فما ناس اختارت أنها تكون تلعب الدور هذاك في كل الوظائف في حياتها. شنية النجمة نقوله على الشخصية هذه؟
1: هو دور الضحية هو يسمى أكثر في علم النفس بعقلية الضحية، لأنه يصير عقلية، لأنه يصير نمط سلوكي، يصير نمط سلوكي، يعني الإنسان يصير يعيش به، معناتها حتى العبارات، معناتها في كل مشكلة يتعرض لها ولا حتى في حياته اليومية، هذيك ما يحبنيش، هذيك يكرهني ملي أنا صغير، كانوا ديما يحبوا أخويا ولا أختي أكثر مني، لا ما نجمش، أنا ما نجمش ملي أنا صغير الحاجة ذيك ما نعرفش نعملها، ما نجمش، كنت عارف اللي أنا بشي يصير لي هكاكا. أنا ما عنديش أصدقاء لأنه ديما الأصدقاء يخونوني ويغدرون، وهات
0: يعني ديما المشكلة في الآخر مش فيها
1: دواء، أي دواء عظيمة جدا مع تعقلية ضحية، لدرجة مع أنه الفايبز متاعه معتها ولا موجاته معتها متاع كل يوم تصير سلبية جدا، يعني طاقته تصير سلبية جدا، ويقولوها روا، يقول لك معناتها حتى أنا متأكدة العبيل تسمع فينا يقول لك يمين معناتها أنت تراه الصباح ولا العشاء ولا تراه أكثر من مرتين في النهار، يقلقك ديما، يشكي ديما، يبكي ديما، ذوكم عملوله ديما، فهمت؟ دونك هذا هو
0: نحكي ولهنا سيدة على الأسباب، شنية تخلي الإنسان يتعامل بالمنطق هذية، مربوطة بتنشأة معينة، بتربية معينة، أو مربوطة بظروف معينة تعدينا بها، بتجارب اللي خليتنا ديما نختاروا الدور هذاك.
1: أي وندور نرجع إيمان لأني حاجة بالحق، معناتها مش باش نقول مهمة، حاجة بريمورديال، حاجة أولية معناتها اللي هي كيفاش نتربيه ونحن صغار، كيفاش نحلو عينينا. إذا كان احنا مثلا نحلو عينينا في أم تدلل برشا وإلا أبو يدلل برشا، وكل حاجة مسموحة للطفلة ذيك، الطفلة ذيك مثلا ضرب يلعب مثلا في الكورة البرا، ضرب واحد من الجيران أيو برا، كي يجيو مثلا مش عاركم مش تقولوا مثلا كارك رديت بالك أكثر بي اعتذر، مثلا إذا كان أنت ضربت صغير آخر ميسالش نتوما طلبوا لكن اعتذر منه راك وجعته، فهمت؟ ليه فما مثلا أمهات ولا آباء ليه تخلي مثلا، معناتها فكرة إن الفكرة نحب نوصلها لك إنك ما تخليش يعترف بالذنب نتاعو وقت اللي يغلط، هذه مهمه ياسر، خاطر هذه النقطه اللي ترتكز عليها، النقطه الاولى ترتكز عليها عقليه الضحيه، هو انه ما يعترفوش بالخطا نتاعهم. يعني مثلا ينجم انا نكون عندي عقليه الضحيه وغلط في حقك يا اخي، انت عملت رده فعل، هو ما يشوفش روحه الخطا نتاعو، ما يشوفوش جمله، يتعدى مباشره الى رده فعلك، ما عملت لي ايمان وما هو ما هو ما ايه، ما ما يحكي لكش في سرد القصه، في سرد القصة ما يحكي لكش الخطأ متاعه، لأنه فعلا إيمان هو ما يعترفش به، فعلا هو ما يراهش خطأ، يراه حاجة عادية، لأني كما قلتك يولي نمط سلوكي وتولي عقلية كاملة. هذه الفكرة لونا معناتها اللي هما ما يعترفوش بالخطأ. وفما حاجة أخرى اللي هي فما عبارات نسمعوهم ونحن صغار لننصير وقت لنكبروا نردوا فيهم، نعودوهم نعودوهم، سيء يولي فيك ولدي مسكين، ولدي مسكين ما يحبو حد، ولدي عائلة بوه ما تحبوش، ولدي يسخف، ولدي ما ينجمش يعملها الحاجة ذيك، بنتي ما تعرفش، بنتي ديما ظالمينها، بنتي ما عندهاش زهر كي أمها، ذي المعتقدات الخاطئة اللي نجيبو فيها معانا، مماتها زادة صارت لها نفس الحاجة، احنا في عائلتنا هكيكة تقوش عليها كارما، بنتي كيكة ولدي كيكة، وبعد تلقاه ياخذ أكل عبارات له تولي معتقدات تصير عنده في في في في في عقله معناتها، ويبدا مقدم بهم ويعاودهم، بعد يولي يقعد هو مع اصحابه يقول لك انا ما عنديش زهر كي بابا، بابا ما عندوش زهر كيفي، وجدي زاد كان ما عندوش زهر، وهيت ونقعدوا غاديك. دونك اي وضعيه باش تلقى روحك فيها باش تقنع عقلك وترضي عقليه الضحيه اللي عندك، يلزمك تقيسوا الموقف على قياسك انت وتبدلوا في سرد الاحداث وحتى في عقلك، راهمش يعني فمش كذب في الموضوع إيمان، يعني كيبدا يحكي لك يسرد هكيك يشوفها هو في عقله، خاطر هو يلزمه يلبس على دور الضحية، يلزمه يعمله على قياسه حاجة تساعده معناتها في سرد القصة، دونك يحكي لك القصة بطريقة مختلفة جدا.
0: ولهنا كوتش كيفاش تنجم تأثر عقلية الضحية على العلاقات العاطفية، خاصة لهنا نحكيه على مستوى التواصل وعلى مستوى تحمل المسؤولية، كيفاش

0: العقلية هذية في وسط العلاقات العاطفية.
1: ما يتحملش المسؤولية أبدا، هذيك عليش العيش معاه صعب وصعب جدا. هو قريت حاجة عندي برشا طبيب نفسي كان صدقني ربي كارتمان هو اسمه كارتمان، ويحكي على حاجة قديمة سره يعني من عام 60 الطبيب هذا، يحكي على مثلث مثلث درامي، مثلث نفسي درامي، معناتها فيه عقلية الضحية باش تفهم انت، معناتها هو يعطيك المثلث الدرامي هذا يقولك هو أهم أو بالأحرى أخطر مثلث درامي في علم النفس. يعني ما يزنكش تعيش معاه بما فيهم، وإلا متعبين في الحياة، وإلا هما بيدهم يتعبوا، المهم هما الأخطر في وسطهم اللي يعيش دور الضحية. ومن بعد يجي بعدهم عقلية الموقف، ومن بعد يجي المضطهد اللي كثير النقد ويجرح يسأل العبيد اللي دايره بيه ويسخيل روحه، معناته هو اللي يفهم كل شيء. يعني أكثر ثلاثة عبيد هما تعبين ومتعبين في الحياة،
0: في الـ في الـ في الـ في العلاقات.
1: يعني إذا كان طبيب نفسي من عام 60 حطوا في أخطر مثلث نفسي، شنو مش نقولك أكثر من هكا؟
0: كيفاش النجم
1: لا يعترف بالخطأ، لا يعترف. يعني الإنسان باش يصلح ولا باش يتحمل مسؤولية كما قلت أنت، ويزم يتحمل معناتها أخطاء ويتحمل واجبات عنده يزم يعملهم، إذا بشر ما يتحمل حتى شيء معناتها. صعيبة العيشة معاه.
0: خلينا نحكيه شوية توا على البعض الخطوات العملية اللي تنجم تعاون الأشخاص هذوما. سيدة مثلا أنا نلاحظ في ولدي سلوكيات كما هكي نهار كامل وهو يحمل المسؤولية للآخر في كل مشكلة تصير له، هاو صاحبيها وأختيها وخويها وأنتي هاو المعلمة معناها الكل، وقاعد يرمي فيه على الآخر وهو مش متحمل مسؤولية. إذا كان لاحظت العوارض متاع عقلية الضحية عند ولدي، كيفاش النجم نتعامل معه مش على الأقل ننقذ وأنا بيدي باش يحاول يخرج من الدوامة هذه ولا من الفكرة هذه؟
1: هي الفكرة سهلة ياسر يا إيمان، هي إعادة برمجة. خاطر هذيك اللي صار في البغامتخ متاع العقل هي برمجة. أنا ديما نقولهم باش نسهل على العبيد، راهو العقل يزمك تتعامل معاه كيما الحاسوب، كيما لورديناتور. كي تاخذو انت لورديناتور ممكن انت تصب له الافكار وتصب له لي زابليكاسيون وتطلب منه حاجات في البار دو ريشيرش. العقلنا كيف بالضبط. دونك هذيك عقليه الضحيه برمجه قديمه جدا، ولا اذا كان مثلا ولدك صغير برمجه ماهيش قديمه برشا لحسن الحظ معناتها. دونك شنعمل؟ نحي البرمجه القديمه ذيك واعيد برمجه جديده، أعيد برمجة جديدة باش سلوكيات جديدة وكلام جديد. سلوكيات جديدة إيش نبدلو، فهمت؟ ما عادش نحبك تقول هكا وهكا وهكا، إيش أحكي لي شنو اللي صار، قل لي ولدي. لا بوك ماهوش هكاك، شكون قالك اللي بوك ما عندوش زهر؟ إيش أنا مثلا نثبت لك اللي بوك عنده زهر، ونقعد مع البو بتبيع عرخات مع تيزم يبدو متفاهمين، ونحكيه له حاجات عاشهم البو، اتأكد لك طفل صغير وحتى البو في نفس الوقت خاطر اسمه يقتنع اللي هو مش ما عندوش زهر، اللي ذيك هي الحياة، اللي هو عزيدة عاش حاجات محليهم، وكما هو عاش حاجات محليهم كما ولده مثلا مش يعيش حاجات محليهم. ولا صغيرك يغلط في حق الناس وقت اللي يضرب، ما فيها بيس نحطه على حجري ونفسر له. كان وليد خاصة ما تقوله راو الراجل يتحمل مسؤولية، راهو الراجل كي عمل يقول راني عملت ويتحمل مسؤولية أفعاله. نعلمه للعنف ذيك ما هوش به، علاش ضربك عليه، وندخلوا غاديك في إعادة برمجة. وخاصة نعسوا على الكلام، خاطر الكلام اللي يقعد يتعاود هو اللي يعمل برمجة في العقل، وهو اللي يخلي عقلية الضحية تتواصل. دونك إذا كان نعس على كلامي نجمو نعملوا مثلا السيستم تاع الغيكومبانس، صحيتك مثلا بدلوا الكلمة هذي بهذي، أنا ما عنديش زهر، لا أنا تجربة وتعلمت منها بقدرة ربي، تجربة اللي بعدها تكون خير، علاش لا؟ مثلا كي يقولها صغير نعملوا له ريكومبونس، خرجوه جلاس حلوة اللي هو معناته اللي ندربوه انه يغير الجمل
0: اللي اذا كان عندنا نوعية الشخصية هذية في بيئة العمل متاعنا، كوتش سيدة كيفاش نتعاملوا مع زميلنا؟ عارفنا مهما يكون ديما عنده العقلية هذية، كيفاش نجموا نتصرفوا على الاقل باش تمشي الخدمة ونكون واحنا زادة مرتاحين في بيئة العمل متاعنا؟
1: متعبة على خطر نوعيات هذية في العمل إيمان، تعرف ما تنجم تغلبوا كان بحاجة بركة بشفافية. يعني ما تنجمش تتعامل معاه في بيرو وانتم تتحدثوا، ماذا بيك ديما كي تتعامل معاه تبعث رسائل مكتوبة يعني
0: ميلوي
1: صحيت باش تخلي ديما، خاطر ديما عنا سوبيريور نتاعنا معناتها تخليه هو معناتها عندك تخاص باش نجم تدافع بها على روح خاطر ياكلوا بالكلام هما يتكلموا برشا ويغلبك بالبكاء يولي يبكي ديما اللي عنده عقلية الضحية يبكي برشا معناتها دونك ديما يزمك وراك رسائل مكتوبة وإلا ديت خاص تخليهم تستحف بهم على روحك مثلا هو عنده خدمة اللي هي يلزمها تكون خدمته ما يخدمش وش يقولك مثلا أنا الجمعة اللي فاتت تروح السبعة وأنا ديما اللي مظلوم لهنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا على أخك أنت ما عندك حتى دخل معناتها في هذاك الكل الكلكم تنجموا تروحوا السبعة تنجموا تروحوا الأربعة موش موضوعك معناتها أنت عندك خدمة خدمها كان عندك مشكلة مع متاع وقت تشوفها مع الإدارة هذه مثلا الذبي ما قولوش شفاهية شفاهية باش يغلبني وبعد يمكن حتى تخرج تصويرة أنت مغشش وهو يبكي وإلا أنت تعيط وهو يبكي يعني كيف يشوفها عبد من برا كينك انت اللي غلط
0: انت اللي غلط في حقه ومش متفهم بتاتر الظروف
1: شخصيات هذه ديما نوه ونقولوا راو نقصوا من الحديث معهم نكتبوا أكثر نكتبوا البرفير نارسيسيك اللي في الخدمة اللي عنده عقلية الضحية الشخصية المتنمرة اللي هو نقصوا من الكونتاكت مع التشفيه ونكتبوا نكتبوا ديما خلي حاجة اللي تحميك وراك
0: وآخر حاجة في العلاقات العاطفية إذا كان البارتنير متاعي سواء إن راجل وإلا امرأة عنده العقلية هذية إشني نعمل يا سيدة في دقيقة
1: بون شانس
0: في ثانية أقوى كلمة
1: أنا قلت لك بالحق معناتها من مثلث النفسي الأخطر والأصعب معناتها هي الحقيقة راه نجم ونخدموا عليها تاخذ وقت معناتها تعمل تيرابي تعمل تيرابي وراه ما يسوفي انه العبد يكون مقتنع انه عنده عقليه الضحيه معناتها هون الخدمه ممكن تجي على الشخص اللي هو معاه كي ياخذوا بالسياسه ما تلاحظش مثلا اللي هكا وهكا وهكا ما تلاحظش الحاجه هذيه مثلا هكايا قلت لي مثلا انت اللي ما عندكش زهر ساعه انا تظهر لي اللي انت عندك زهر برشا ولا تقول لي مثلا انت درشنوها في العلاقات ما تشوفش مثلا اللي انا معاك عندي برشا ما عملتلك حتى حاجه خايبه وكل انسان يستحق وتتت ومن بعد تقنع الشخص هذيك انه يعمل تيرابي خاصه كي تكون تيرابي مع يعني مع الشخص اللي يحبه اي تصير اسرع تصير اسرع خاطر يعطيك امثله حيه نتاع كل يوم ويكون فما ديسكور حي قدامك تنجم تخدم عليه تولي وقت تنجم تصلح العبارات تنجم تكتبهم تو بو نوتي تنجم تصور باش العبد يشوف روحه يعني اسهل تكون وقت اللي فما انتراكشن بين الكوبل معناتها كي بداو قاعدين قدامك دونك هذا هو معناتها اذا كان يحبه هو العبد هذاك خاطر راه مش بالضروره هو ليس انسان سيء راه اللي عنده عقليه الضحيه اللي ما عندوش النيه انه يستعملها باش يسيئلك اللي هو عنده معناتها عقلية الضحية مريض بها معناتها ما موش بالضرورة إنسان سيء مش بالضرورة يعني نجم يتحب معناتها وتكون عنده مميزات وتكون عنده خصال جميلة جدا
0: يعني تخزر للجانب اللي باهي اللي فيه وتحاول أنت وياه تحاولوا تخرجوا من المأزق هذية اللي أثر بالسلب على العلاقة هذية موضوعنا لليوم مع كوتش سيدة الجلاس يعطيك ألف صحة وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس ميرسي للفريق الكل عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت بالتوفيق لكل تلامذة البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يوفقكم أهم حاجة فاطمة جلاسي زاد نحييوها تحب تحيي بنتها اللي تعدي بكالوريا دونك أهم حاجة بعد الامتحان نروحوا ديريكت لنقعدوا مع أصحابنا لنسمعوا إجابات أصحابنا لا حتى شيء نسكروا على رواحنا ونقعدوا نخموا في امتحان غدوة احنا ملتقانا غدوة من 6 ل 7 أجمل تحيات إيمان سكوحي
2: صباح الخير تونس صباح الخير تونس بوبليسيتي
3: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز سابعة ديوان فام صباح الخير اليوم تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لتتوصل إلى غاية 10 من جوان الجاري بمشاركة 162,435 مترشحا ومترشحة، 83% من المعاهد العمومية و12% من المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. هذا وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 جوان والأول والثاني من جويلية القادم، ليتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 جويلية 2026. حظ موفق لجميع التلاميذ في هذه الامتحانات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تعلن أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير، حيث أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. والهيئة تؤكد أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوار والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. يذكر أن 9 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا إلى تسمم غذائي إثر تناول وجبة أعدت في ثاني أيام العيد، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين مع نقل 7 آخرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يؤكد أن اللجان الجهوية الفنية في الولايات هي التي تقرر مواعيد انطلاق موسم الحصاد، وذلك بناء على نضج الحبوب في السنابل ونسبة الرطوبة التي يجب أن تقل عن 14%. وتبلغ التقديرات الأولية لإصابة الحبوب هذا الموسم حوالي 20 مليون قنطار، فيما تتراوح طاقة الخزن بين 10 و 12 مليون قنطار، إضافة إلى طاقة خزن جيدة بالنسبة للمطاحن وكراء مخزن كبرى من قبل ديوان الحبوب، وفق قوله في برنامج 60 دقيقة على ديوان فهم.
7: هو الموسم الزراعات الكبرى في الواقع ما يتمش في يوم واحد، ولكن هناك لجان جهوية حسب الولايات وحسب نوعية الحبوب اللي هي معناها حاضرة للحصاد، لكن كل لجنة جهوية وفي كل ولاية تجتمع بعد أن تخرج اللجان الجهوية اللي ممثلة في مندوبية الفلاحة واتحاد الفلاحين وكل المتداخلين ديوان الحبوب، يخرج على عين المكان للقطاع الفلاحية ويزور ويشوف وينحو الحبوب هذيك ويحطوها في آلة تعطيهم قدام نسبة الرطوبة في الحبوب. إذا كان نسبة الرطوبة أقل من 14% ينجم يحصد، إذا كان تتجاوز 14% متنجم اللجنة الجهوية تأخذ قرار كل ولاية على حدة الرقم المعلن من طرف الإدارة والوزارة الزراعة في حدود 20 مليون قنطار، ودائما وأبدا هذه تبقى التقديرات أولية، والتقديرات النهائية هي اللي بعد نعطي النتيجة قداش جهز للمراكز ديوان الحبوب قداش قبوا ثم ونعرفوا قداش لمدنا من الصابة كل عام.
6: إلى الشأن الدولي، 5 قتلى بغارة جنوب لبنان، والاحتلال يعلن إصابة 8 جنود بمسيرات لحزب الله. جيش الاحتلال ينسف منازل ومباني سكانية في مناطق شرق مدينة غزة وشمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شن هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة حوالي 30. وزير الخارجية الأمريكي يبلغ بعض المشرعين بأن الولايات المتحدة لن تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رثماك. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوت كوم
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، أتروت، حمامات سوسة، أتروت، سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

جوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماك لربعة 3 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم من أحداث فقرة العادة في الانتظار. نحكيه على مكالمة ساخبة، هكا كان العنوان، ما بين دونالد ترامب ونتنياهو. ترامب يتهم نتنياهو بالجنون ويقول له حرفيا لولا ما قدمته لك لكنت في السجن في الوقت الحالي. نحكيه على تداعية المكالمة هذه، نحكيه على كلام تخال البارح وإشاعات أكد استقالات داخل الإفريقي. مهدي ميلاد يخرج البارح للإعلام وينفي الاستقالة متاعه، نحكيه في تفاصيل ما قاله مهدي ميلاد بعد شوية. نحكيه على بقية الأخبار، رفمك حتى للتسعة ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، شاء نهاركم أسعد الأيام، ربي يفتح عليكم وربي يعطيكم ما تتمنى، وإن شاء الله بالنجاح لوليداتنا اللي انطلقوا في البكالوريا. إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله ربي يفتح عليكم، إن شاء الله الامتحانات باهية، إن شاء الله اللي حضرتوه تلقاوه، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وإن شاء الله الفرحة في كل دار وعند كل بو وعند كل أم وعند كل مترشح لامتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يجيبكم في السواب ونهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. خميس يحضر معنا في حلقة اليوم، يتغيب عنا النقيب، نسلموا عليه وإن شاء الله المانا خير، يقود الفريق لجران زياد المكي زيدون. صباح النور،
1: أهلا بك عفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا، ربي حلها في وجوهكم. ديجا ديجا
0: شوفي كار في مترو
1: في كار مترو على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. أوكي بابا،
0: لا معناه صعيب باش يسمعونا في البلايص الكل.
1: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معانا، وليش نحكيو بالأرواح، أرواحكم نحسوا بها، ربي حلها في وجوهكم.
0: أمين يا رب.
1: وبربي يا رفيق، بربي كالعادة الأساتذة وكل بشفرح وبتلام ذا ويسيسوهم، ولي بارون ما يعملوش الضغط من اللي يخرج التلميذ شعملت وجهك
2: بريوم
1: يرتاح، خليه يعمل فطور، خليه يقعد من بعد احكي معاه. اوكي
0: ولوح البرويو ما تروحش بيه، مش ما تقعدش تشوف شو عملت وش ما عملتش وما تكلم حد، وقديش لقيتها وقديش ما لقيتهاش وشنو حكيت وشنو حكيت وشنو ما حكيتش. وفي الامتحان نتعداو الامتحان الثاني، ان شاء الله ربي يجيبكم في السويب الناس الكل. نجم التحاليل الرياضيه لوكرو ناصر بدوي الصوره. صباح النور،
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شهد نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد دائم. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا كل اللي ماشيين يعديوا الباك، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله زاد كيف كيف نوصيهم وليدات الكل بالله، مش لازم التليفونات ومشاكل التليفونات والمواضيع اللي بعد ساعات ما نجموش توصل الحاجات اللي هي ما نتمنهاش لصغيراتنا، بعد ساعات ننسى يا ودي ردوا بالكم، هذوما حاجات ما عندهم من يوصلوا، وان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يوفقكم. وراه الامتحان راه في نهايه الامر، مرحله من مراحل حياتك وكل شيء يتعدى، وان شاء الله ربي معاكم.
0: وباش يجي السيف وباش تعوموا وباش تشيخ وباش ينتهي هذا الكل وباش يقعد الكل كلام، وان شاء الله ناكلوا المبروك ونشربوا الجازوز الناس الكل. ما تنساوش بطاقه التعريف، ما تنساوش الكونفوكاسيون، وردوا بالكم التليفون، لا تنسى في الفلسفه شكرا
4: الاجتهادات
1: الغلط ديما فوق حتى فلسفة اعتها للعديرة
4: يخرج نيتشا
0: ردوا بالنا بالحق. انا ديما نوسع على التليفون تلموي في بارتي من حياتنا تنسيه معناه، دونك ردوا بالنا التليفون من عرش فين باش تلوحوه بطاقة التعريف الكونفوكاسيون. وحس سعيد ان شاء الله للجميع. جهان السليلي صباح الانوار،
5: ان شاء الله نهاركم زين الاولاد، ان شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا الكل. نهار الاول نهار الفلسفه الاربع سوايع ولا ثلاثه سوايع اللي عديهم طلب، نهار وحده عنده رهبه خاصه بيه، ان شاء الله الناس الكل تعديه في ظروف طيبه، وان شاء الله بنجاح للناس الكل، وان شاء الله المواضيع الكل يجيوكم باهين، كل واحد يلقى الموضوع اللي يحب عليه، خاطر فما تخوا بروبوزيسيون كيما تتذكروا كان ما نسيتوش. دونك
0: ما نعرف شكون اكيد كيف انا مهما كان الموضوع مش هو اللي يحب عليه الفلسفه مال الرزمه وقتها مشينا في ثنيه نتاع ليه وفلسفه وسهيبه ومتالوركم بعد تروف ان بليزير باش تقرا حاجات هكاك من واحد كبير
2: تعاون صحيح في
0: برا فهمه وقتها في الباك
5: بليش نوتيت خاطرك تولي بليش نوتيت تولي محليها الفلسفه. سينو باش نحكي لكم على خلل في نظام دعم الذكاء الاصطناعي نتاع ميتا اللي ساهم في انه تصير عمليه قرصنه لدي بروفيل دي كونت انستغرام حتى نتاع اوباما. بطريقه بسيطه جدا. ان فيت القراصنه بعثوا للذكاء الاصطناعي نتاع ميتا قالوا له اعطينا لي مود باس نتاع لي كونت هذوما، دونك بسبب خلل اعطاهم لي مود باس وتمت القراصنه ومن بعد
0: لي خلص
5: بالبساطه هذه
0: هكا
2: معناها حاجات لي بلوس سامبل.
5: دونك الخلل هذايا ميتا قاعد تقول انه تم التدارك نتاعو، اما هنا هذايا خليني ما عنديش برشا ثقه
0: في العمليه. ما عنديش على اعصابهم حسب الحسب احنا الوالد.
2: بونجور بونجور بونجور، حبي الواحد ما عنده ما يخبي في الريزو مش كما برشا عباد.
0: شنو انا صدقوك
2: نصبح على البوست
0: تصور في كونتك انت تبيراتها.
2: لا ما عندي حتى شكون بالعقل
5: عنده كان الدعاء بيت.
2: نعطيكم نعطيكم اون بوبليك تاع المود باس ادخلوا
0: بالحق يا اخي تتموه عليا انا مينيموم مينيموم باش نلقاوك عاتي 60 رونديفو تاع عشاء و 60 امراه جميله في نفس الوقت مينيموم.
2: ماني عم خبين فكره عليا غلط ما فماش واحد
0: قولوا راس بناتي غلط.
1: لا بالايميل يحكي تري بروفيسيونيل.
2: لازم باش نعمل كيما المسؤول البارح سمعته بتاع كوره غدوه نقول ان شاء الله اليوم
0: ان شاء الله.
2: سينو سينو سينو بربي نحب نبلغ تعرف سلام امانه نبلغ تحيات سندريلا للمستمعين وليكم الكل. بارح حتى حكينا شويه سافا في فورما مهبلتها مهبلتها قالت لي اكتشفت عيشه جديده. قالت لي النوم قال يقولوا نهار بالنهار نهار اللي بنتها ترقد ويطير عليها النوم. قلت لها مازال مازال تطلع الزروس ونحن مزرسين.
0: حكيت معها وحكيت لي قلت لها الفم ساكت استنيناها برشا البنوثه دوك توا ترقد ما ترقدش بالنسبه لنا هذاك الموجود ممكن عجبك. يلا رحبوا بيه القرا رامي الفراتي. صباح النور
1: صباح النور يا راب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل، وان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي اليوم نهار هو عادي من بعد تكتشف لي هو يوم عادي وصبحيه عاديه ما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله يا ربي يعطيكم. هاك شفت
0: والمهم من بعد الاورينتاسيون
1: وي وحكينا
0: اكتشفت اللي انا مع رامي مشينا رايحين في الكرهبه اللي هو عمل لي بسي في بيلو انفورماتيك
2: بالحق
0: والله
1: هذاك هو
0: فيها الاعلامي كان اعلامي
2: ربي نصح الاول والله فهمت التعليم
1: ليه وذاك يوريك العبد يعرف يتاقلم وكا هو نجح انه يتاقلم في بلاصه اخرى
2: بالحق.
1: نهار الاول ما كي ما خرجوش لي بي سي هو جاب ربي فما اوتوريتي من الاول باش فسروا لي قالوا لي راه اسمعني باش نعملوا تيست اعلام اعلام تسحقوا عربية وفرنسية وقتاش ولكن الحمد لله الحمد لله والله
2: اعلى المرات
1: يعني نصبح عليكم 14 مره والله حسيت روحي نسلم عليكم برشا مرات في النهار راهو مش عادي كلهم في اللوتيل ربي باقي الستة
0: اي ممكن تجمعهم بين البارح الصباح والبارح في العشية واليوم الصباح تحسها في 10 سوايع عملنا ساعة
1: يا اخويا هاي نحسبوها في اخر 24 ساعة انا وياك قد قعدنا بعض على بعضنا بخلاف النوم فماشي 12 دقيقة
0: تحسها 4 ساعة
1: راهو مش عادي راهو بسم الله ما شاء الله ولكن ربي باقي الستة وان شاء الله يا ربي نوصل ولاخر جوان سلامات.
0: انت تحكي هكا ولكن ما تعرفش وقتاش جيني تجربه بعيده
1: برا برا
2: كورج كورج
1: كورج والله باسبورك حاضر في اقرب وقت
0: كان نمشي للبيين اش تعملوا تو؟
1: اسمع
0: انا إيه فرضا انا مشيت للبيين اليوم كلمني لحظه
1: كلمني ابو رامز هو
0: ابو غانم
1: ابو غانم وغدا عاد ابو غانم
0: كلمني ابو غانم قال لي رفيق بحذانا طلعت انا اللحظه هذه كي نعلن اللي انا مشيت للبيين كيسك تشوفي نبدا بك ناس
3: انا نتصدب
0: لا بالحق بالحق والله ايش تعمل في الكارير ايش تعمل في الاعلام ايش تعمل
3: ما نجيبش خلق
0: تقعد تخدم كوره
3: يمكن
0: رامي
6: نقعد نخدم على روح
0: وين
6: بول عريف وان شاء الله بقدر ربي يشد بلاستيك هذيك ولا بتقعد فارغه الشهر
1: كيف كيف ندعموا رامي
2: ندعموا
1: شويه سبونسورات وكل حلقه باش تكون ساعه كلها موزيكا تولي نعملوا ثلاثه سوايع وكا ورامي يشد وسندريلا تجيب بنتها وتولي بنتها معاها
2: تولي بيكنيك
0: حتى باش تعرف
2: هنا ولا نخلط المرحله نستنى فيك وقتاش تزيد تمشي للبيت
0: باش عليه عيد حاتم
1: لا يا
2: فرحت على عمر اثريه
0: حاتم امبارح ما كملش اصابه جديده على مستوى الكاحل ولا يعمل بارتي دو ويخرج عباره عندك اكلات كول كبير في العمر خوف فيه الادفيرسير شويه ليفاندوفسكي وبعد يخرج ارتاح خاطر ارتاح له الهواء يلا ريتكي
2: انا تو مخي تو شكون زين
0: مازال ما كملش البترول يلا 7:25 دقيقة تنطلق الرحلة. السلام عليكم وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البداية كالعادة بالزبيك شو صار في حلقة البارح تو سويت رمرو ماذا زبيك ونعود بعد

0: لحظة
1: زابينج.
2: الأجواء في البرنامج يا عزيزي المستمع مش نقولك لا فما حاجة ما نعرفش. هابلوا الأولاد قدامكم وانتو معطيني رأيكم.
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. محلاك في الموت تمساح وانتي تتفاهم قدامي
3: وانتي محلاك في الكواليس
0: الناس حسبني على اللونتين مش على الكواليس
3: أنا حسبني على الكواليس أعطيني إنرجي أعطيني نجي نحكي تقولي بعدني مش تضربني بالبتيفور ما نجمش عليك
0: إنرجي بتيفور أولا مش بتيفور الطفلة يعني بيا ربي قد سارفة ثانيا انت تجيب حذاء تلسقني فيزيكمون الواه
3: نحب نحكي معاك
0: ما تحكيش
3: عنا خطا
0: ما وديع الكل يقولهم لي في وزني
3: صحيح
2: ولكن هذا الايام يا الراف وخايش باش نقول لك راه زياد كما جاش لهنا راه يصير فيك
4: اللي ما فما تبدا معناها اربيتر ما تعملش اخطاء
0: مش كومبيتونس ثم دومين فيه شويه عنف ما تستعملوش المراه
3: وي راهي تكنيك عكس راه ديما غلط
0: ولكن شكرا لك
5: من فضلك
3: يا زيد قعد الرقه تعبت
0: على ذيك مره تحك جمله شوف قاعد ديما ورايا
2: صحيح نغلط شيمك فيه هذاك او معك الناصر اللي مصلي على النبي
0: رونتوكا انا ضدهم الكل تقريبا
3: اوف عندي ما
4: ينعس الناصر رفيق من غير ما تشاورني
0: يدك هذي لا بالحق كنت روحي وحدي ناس
4: ما تخافش رفيق انا معك انا معك نهز معك ما عندكش
2: مشكله لا وفي وسط هذي الكل حاج مش لهنا اي بابا حال لوحده
6: رني اسمه قلت لي انت
0: سيدريك بيولين
6: اسمه
0: بيولين
6: بيوني
0: ولا مزيان ولا محلاك يا
6: برس ربي فضل لي اللص
0: ربي فضل لي
3: حلوة هذي ربي فضل لي اللص نورني اللص يا اللص يا معلم هذا هو التنشيط
0: ثم نعود بعد لحظات
2: أما تعرف تبعد على هذا رفيق كان يقري زياد لا يصير فين
7: ما تيكو جستيون انفورماتيك
3: جستيون
0: يلا سيد
7: لا مات ايكو جستيون مات لحظة مات إيكو جيستيون انفورماتيك
0: مين تكن قريك
7: راب بابا
0: نقدمك
7: نعم
4: عطي الرقم ما تسميهم مش قال كعطي الرقم
3: صور في
0: رقم ما نحملش المخ هكا كيف يبدأ الكوي 3 على 50 نعاقبك يلا
3: خمسة
2: مش قولك انت خرج منه الوحش يا ودي الراجل مش يضرب وتو ذا كلام تو يا ربي قدر الخير
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
1: زابينج
0: تحية للقرار يلا سيدي نمشيو للعمليات الإحمائية تسويت زعمة شكون
1: زعمة شكون
3: نقطعوا الريشو في الكواليس هو المكرو يسكت يميمت وش ركبوا ذنوب توا نرجع
0: ثلاثة اثنين واحد
3: هيكم كوا هو ما يقطعش
0: مواليد 29 جانفي 1966
4: 66 رجل
0: نعم
5: فنان
0: لا
3: من تونس هذا ديما مقداد يقول
0: لا
4: كوارجي
0: نعم
3: عربي
0: ليس بعربي
4: هنديس ولا
3: لا
4: اوروبي
0: ليس باوروبي الهنديس الثاني
3: امريكا
5: اسود البشره
0: لا
3: ما قلنا كوارجي رامي مش اسود البشره في امريكا
0: بشره تركي اشرفتك
2: بشره
3: وزعت عندي اللكنه تغلبني لا
0: والله قال بالتركي تركي كيف يقولوا
3: اشريف
0: يلا
3: يعيش في ميامي
4: خذ البالوندور
0: خذ البالوندور
2: لعب كاس عالم 94
0: لعب برشا كاس عالم
4: ايطالي
0: ليس بايطالي
5: برازيلي
0: يحمل الجنسية
3: أمريكي
0: لا قلت أمريكا
5: أنديس
4: أمريكا
0: أمريكا مش أمريكا
5: يحمل الجنسية البرازيلية
0: يس يلا
3: رفيق عنده منصب تو في الفيفا مسؤول في الفيفا
0: لا
4: ملاعب يمدع وستيرا
0: ركونفيرتي
4: نيمار
0: وستيران بعد نيمار اخرج
5: من عام 66
3: بو نيمار عام 70
0: بو نيمار كيني بغينا تطلب بسميح يا فيق يا
3: مدرب توا
0: لا لنديس المويلي هذا باش ناحي تليفون لنديس المويلي هذا باش طلعوا به عبد القادر بالحسن
4: روماريو
0: صحيح روماريو نجم المنتخب البرازيلي امريكا هو رئيس هو نادي كرة قدم برازيلي هو الرئيس نتاعو في البرازيل اخذاه ومارس التسيير وهو كذلك عضو مجلس شيوخ عن ريو جانيرو روماريو واحد من اساطير اللعبة بالون دور 1994 البونتا من نوع روماريو مازال نجم يلقى بقعته اليوم في الكورة الناس كل تحبك التسعة
4: ايوه هو
0: قصير معناها كومي
4: تي رابيد وسقيم عوجة وتبارك الله
0: شو بريفير النوع هذاك ولا النوع على تاكول كبير
4: ناصر طويل
0: ايش تحب كان
4: انت لاعب كيما هذاك فيفاس ويتعدى لك في الان كونترا ويمشي ما عادش موجودين برشا ملاعبين
8: انا بدي روماريو مع ستيل هذاك يمكن خير ما هو دو بريفيرونس عندك الزوز خاطر حتى الاخر في دقيقه 70 زاد يهبط ينجم يقدر المباراه ولكن في علاقه بروماريو راهو يحكي لي هو عنده الالف هدف راهو الريكور اما فهم برشا بونتويت ما همش
0: محسوبين
8: زايد دونك هذاك عليه ماشي الامور توا اكثر
0: لكريستيانو والماكينه نتاع الاعلام ماهيش كيما مع كريستيانو كيما مع روماريو كريستيانو باش يوصلوه للالف باش يوصلوه
8: خاطر روماريو عنده بونتويت في الهند ومعنا في اخر كاريره في ال 41 42 ما همش مركزين معاه
0: يلا سيدي فاصل ثم نواصل ما تبعوش
9: راف ماج
10: بوبليسيتي
11: بابا اي كومون فواياج اون باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
15: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
16: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
17: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:35 دقيقة الأخبار والترند بعد لحظات، ولكن قبل هذا نمشي ونسمع جديد بتيلا.
0: لقيتها وخايف لتضيع ما بين يديك، عمرها مناسب بالنسبة ليك، ماذا بيك يكتب المكتوب. أما فارغك المكتوب، لحظة تحكي هوني على كرهبة جديدة ولا بونوكازيون وعندك مشكل في الفلوس. مع بتيال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. عرض ليزينج صيفي يخليك تشري كرهبة جديدة من باكو بزيغو أوتو فينانسمون، إنهم من غير ما تدفعوا حتى فونس حلول، وما غير تخمام على لي فري دو دوسيي، على خاطرهم اوفير ومدة الخلاص توصل لسبع سنين. وكان تخمم في الفواتير هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع البي تي ال بانك، تنجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عمينك هاو، ومدة الخلاص توصل ل 36 شهر. ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك، اليوم قبل غدوه. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب بي تي ال .ان ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كيما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشف التفاصيل على بي تي ال .ان ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. نمشي مباشره للترند دو جور الاخبار.
2: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
0: تران دو جور.
1: انتقادات حادة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من طرف حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه التسريبات اللي حكيت عليها البارح العديد من القنوات الإخبارية في العالم. نسمع تقرير في فرانس 24 كيفاش وصف المكالمة هذه ونرجو نحكي في البلاتو.
4: وصفت بأنها من أسوأ المحادثات بين نتنياهو وترامب منذ عودة هذا الأخير إلى البيت الأبيض. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف هذا الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألفاظ نابية وعبارات حادة على خلفية تصعيد نتنياهو الأخير في لبنان. وفي تفاصيل المكالمة ونقلا عن المصدر ذاته، خاطب ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه عدم الامتنان لدعمه له في قضايا الفساد. وفي إحدى لحظات المكالمة صرخ قائلا: لولاي لكنت في السجن الآن، أنا من أنقذ عنقك. ووفقا لموقع أكسوس أيضا، عبر ترامب في المكالمة عن غضبه الشديد من خطة ضرب أهداف في بيروت ومن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدمير المباني في لبنان، معتبرا أن هذا التصعيد يهدد المفاوضات الأمريكية مع إيران.
1: أنت مجنون، لولاي لا كنت في السجن، أنا من أنقذ عنقك. هكا
5: في الترجمة ياسر مطرب
1: ولكن هذه تسريبات اللي خليني نقول مش تسريبات، معناها تقريبا شبه مؤكد أنه الكلام هذا جمع الرئيس الأمريكي بالرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شو نجمو نفهمو حاتم، وعلاش خرج هذا الكلام للإعلام؟
5: باهي، أكسيوس اللي هي ولات مقربة برشا، معناها براتيك ما ولات يمكن نطق رسمي باسم السياسة في أمريكا. دونك المصدر موثوق، والمرور بمصدر موثوق هو القراءة متاعه والنية متاعه، كونك تعطي للكلام تعطيه معناها مصداقية، تحطه على طبق، الطبق هذاك اسمه مصداقية. علاش؟ خاطر السيت اوفيسيال متاع ميزون بلوش، الريزو سوسيال متاع ترامب هزلوا نظار، معناها كان هبطها ترامب في الوحده نتاعو راه ما خذتش المصداقيه، قالوا كي العاده
1: كي تخرج الصفور بدو تسريبات تكون اسهل.
5: دونك البوت نتاعها مهم، ظهر البيوت مهم. فما حاجتين، القراءة الأولى، القراءة الأولى هذي كان توبيخ صحيح، كنا نعتبره لتوبيخ صار توبيخ صحيح، خاطر اللي صاير في لبنان داخل في الدوسي نتاع المفاوضات بين أمريكا وإيران. دونك بتاتر إيران وقت حطت قالت يا أخويا أنا لاكور يزم ويشمل زادة لبنان، هذوك ما تقولوا تابعين يا خويا تابعيني بالفم والملاء ما لا يسملوا الواحد. دونك فينا لما بتتر اللي قاعد يعمل فيه راهو القصف اللي صاير
1: تصعيد في لبنان،
5: تصعيد حاجة ما صارتش، راهو البارح بونليو كاملة وفرخ.
1: دونك هذا وقف عائق قدام
5: المفاوضات، قالوا الضرب متاعك راهو قاعد يعيق في المفاوضات متاعي
1: والوصول لاتفاقات
5: والداخلية. راهو زاد ما ننسوش اللي راهو ترامب ما عنده إناغيانا فيغ باللوبينيون مونديال، حاجته كان بالوبينيون تاع داخل على الانتخابات. الحاجة الثانية اللي كونه راه فما برشا انتقادات في أمريكا، الحرب طويلت والحرب مربحهاش ترامب، والمضيق بالعكس زاد أزم الوضعية، برشا يلومه يقولوا هذاك خاطر تبع هو الكيان وتبع النصائح وقاعدة أمريكا. وفما سؤال ولا يتطرح حتى في اللي جراند سفير، يقول نحن شربحين من هل ظالم ولا ظالم ولا مظلوم، وأنا ديما معاك وأنا ديما معاك. ليه يلزم السياسة تتبدل مع الكيان. دونك فينا الموت ضغط هذي
1: فما نسبة تخمم هكا داخل
5: فما ليه حتى فما. أنا مزلكي قريت حاجة اللي عملوا سونداج في أمريكا، يعني سونداج تعرف في أمريكا سي بوكو علمي أكثر، يقولوا برش عبيد اللي وداو يتسألوا، ما قالوش اللي فما تعاطف 100% داو يتسألوا، يقولوا هذه الطريقة العامية اللي تبعوا معناها يجب مراجعته، وهذا خطوة كبيرة بنظرا للتاريخ. معناها راهو 50 سنة الناس معاهم يعطيوا فيهم في السلاح كالبشكوت. فينالما أنا من رأيي الشخصي هذه تعمل الكله بتاتر مش بتاتر سور، فما مكالمة سور، يمكن الزوز فما مفاهمة،
1: فما تنسيون سوكي
5: فما تنسيون موجودة، لكن الحدة ولا السواديزان هو ماخو عليه لسندان بتاتر باش ينقص الضرب عليه هو زاد داخليا ترامب وحتى نتنياهو تساعده، خاطر نتنياهو توا ما يحبش الحرب تقف، ما يحبش يقع تفاهم مع ايران، خاطر عنده هو مازال الشانتي محلول، مازال فما لا بوسيبيليتي نتاع نووي. اون بلوس هاي كانت تتفاهم امريكا وايران، هل شكون قعد عدو للكيان؟ منين باش يجيب السلاح الجديد؟ منين باش يجيب الفلوس؟ كومون يل فا موتيفي ان الكتورا، خاطر فما الالكتورا راهو لي سونداج زادا في الكيان ماشيين برشا للوبوزيسيون، عنده شانس كبيره باش يخسر. على ذاك واحد كيما بن خفير ولا بن فقير البارح مشى البرلمان، عنده قانون يحب يمنع الاذان في
1: الفيديو.
5: دونك هذاك خاطر حاشتهم بور موبيليزي الالكتورا رود نتاعهم دور.
6: والعلاقه ما بين اسرائيل وامريكا بالحق ولات معناها تعرف برشا ضغط اون سو مومون، على خاطر ترامب قاعد يتلفت المعارضين في امريكا يقولهم ما تدخلوش في ملف ايران ما عندكمش علاقه به، ونتنياهو قاعد يتعرض زيدا لضغط من الناس المعارضين ليه في اسرائيل اللي قاعدين يقولوا له يحكم فيك ترامب، يقول لك اضرب تضرب ما تضربش. لو كعركه نتنياهو بالاساس هي لبنان اكثر منها ايران، وكانه هو مخلي ايران الامريكا وقاعد يتعدى على لبنان، وايران قاعده تقول لي راهي لبنان داخله في الاتفاق دايوغ، وقفوا المفاوضات دوب ما رجعت اسرائيل تضرب في لبنان، قال لي نوقفوا كل شيء حتى كش لين يقف الضرب. حزب الله قاعد يوافق على الوقف المؤقت للقتال. نتنياهو قاعد يعمل قاعد وكأنه يعمل في نوع من البراتفير باش يوري روحه اللي هو ديجا ماهوش راهين كلمة من عند ترامب، ولكن في الاخر بالكل الضغوطات هذه تنجم تصور معناها تكون في شكل تصويرة، ولكن في الحقيقة تعرف اش قال ترامب على المكالمة هذية؟ كانت مكالمة مثمرة كذا كذا وحكينا مع بعضنا ودرشون. دونك هذه الفيرسيون الاوفيسيال اللي خرجت، في حين انه الاعلام المقرب من البيت الابيض يخرج لنا انه فما معناها نوع من الكلاش في التليفون. تليفون ما كانش حاجة رائدة على الاخر معنا.
1: أنه بحث على أنه يخرجوها بالصورة هذه واقع حقيقة، نسبة منه صحيح، نسبة منه مبالغ فيه، حتى حد بينجم يكون ترانشان في الموضوع هذا، ولكن الثابت أنه
5: ما فهمش دخان بلاش نار.
1: لا صحيح. واليوم وقت اللي المفاوضات تقعد الوقت هذا الكل مع تهديدات ترامب اللي في كل مرة يلقى روح ويلزمه يتراجع ويعاود يعطي ألتيماتوم آخر ويعاود سامحوني في العبارة يكذب ويعاود يرجع ويعاود يقول، هذا أكيد أنه يسلط الضغط على الإدارة الأمريكية، على ترامب في حد ذاته اللي عجز لحد الآن باش يوقف الأمور كما هو يحبه على أنه يوصل الاتفاق، كي نعرف أنه السبب الرئيسي هو الاعتداءات متاع إسرائيل على لبنان، أكيد في وقت ما أنه العابد باش يعيا باش يقول له كل جرايرك أنت بمنطق الإنسان العادي، حتى لو كان نحكيه على رئيس دولة اسمه أمريكي ورئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. هكا ولي الناصر.
7: أي صحيح.
1: مريقل.
7: الله الله. أنا معاك. نتكلم ونحن وراك. ندخل وأنت نحن معاك ومسدين.
1: ما زال عندي دقيقة قبل الفاصل. شكون يحب يفرش؟ شكون يحب يقول له حاجة؟
7: أعطي ناصر. أنا بالنسبة لي أنا أمريكا في وقت من الأوقات تدافع عليك أكثر ما يمكن، لكن زاد باش خاف في مصالحها هي. وقت اللي أنت اليوم باش تولي تضرني في نهاية الأمر وتولي أنا دفعت عليك وعطيتك إمكانية باش تكون معناتها موجود.

0: في المنصب نتاعي، ولكن طريقة الكلام تخلي الباب مفتوح. نحكيو في هذا بعد لحظات. رافماج
1: بوبليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على lycena.fr.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
3: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
4: لحظة ما تعلقت
5: تعالي هاك القهوة الكل شربت هالي.
4: شكون يشرب لك القهوة؟
5: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
4: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
5: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
4: خلص فيك زيد
3: في وين هي اللونس
4: الو
3: الو يا حبي خلتها ولا علقت انت
4: هيا تنوريك فيها
3: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
4: قتلتها
3: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
4: ترى تحكي على ناموسه
3: لونس تنسيك السوفرانس
6: برودوي ال تي اش
7: الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
8: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم
9: ديوان فهم صوتكم
8: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 51 دقيقة انتم اللي تسمعوا فينا، ما تفوتوش الفرصة باش تشاركوا في لو غران جو نتاع جيل انرجي اني اي سي ان زيرو دبليو 20 ذا تشالنج. حتى 5 جوان اللعب مكمل والربح مكمل في محطات عجيل، المشاركة في المحطات نتاع جيل انرجي والا على الباج فيسبوك نتاع جيل انرجي. اللعبة عبارة على لونسي دانو باش تسبلي بيدن اني اي سي، تلقاو بيدن ترمي لونو نتاعك على مسافة مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة، كل ما تسيب الهدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرون. نستنيوكم اليوم في ستاسيون سيرفيس لعوينة ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عجل انرجي باش تلعبوا معنا وتكونوا من الرابحين. فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كربيرون وبرشا كادوات أخرين يستنيو فيكم على ذمتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجو ادخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني، نحكيوا على مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم ونائب رئيس النادي الافريقي. خرجت برشا اشاعات البارح العشيه على مواقع التواصل الاجتماعي، استقاله اللي هو استقاله هشام المناعي، خرج هو يتكلم وهذا الأهم، هذا اللي نجمو نعتمدوا عليه اليوم كمصدر المعلومة. خرج حكاية مع صديقنا حيدر على موزايك، نسمعوا مهدي ميلاد شنو وقع.
2: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس نادي الإفريقي ورئيس فرق كرة القدم إلى حد اللحظة هذه. شكون اللي خرج وما نعرفش، مي راهو إشاعة، أنا ما استقلتش، أنا نائب رئيس ورئيس فرق كرة القدم للنادي الإفريقي اليوم 2 جوان 2026، غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب. حيدر ضامن اللي غدوة موجود في الدنيا،
3: حتى حد ما هو ضامن، أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم، إن شاء الله غدوة موجود
2: هكا معنا. حتى أنا إن شاء الله غدوة غدوة نرجع نترني، وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد بهي، إن شاء الله غدوة نهزو الشوفينا، إن شاء الله نهزو التتروي، إن شاء الله إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس كرة القدم الإفريقي.
3: نعرف أنت ماكش ما تقرا اسمي، ما زاد الكلام اللي تقال على سيد هشام مناعي والأخت هاجر بكار وكذا، كيف كيف معناها نسحب عليه نفس هذا القول؟
2: نأكد لك ما استقالوش.
1: أكد أنه ما فماش استقالات بالمرة في خصوص الأسماء الثلاثة اللي البارح خرجت إشاعات حول استقالتهم من هيئة النادي الأفريقي. وفيما يخص شخصه هو، قال أنا رئيس الفرع، أنا نائب رئيس النادي الأفريقي، ولكن بطريقة خلت حتى حيدر يتسالي يقولوا علاش تقولي لليوم، علاش تقولي اليوم بتاريخ 2 جوان، فما حاجة باش تتبدل غدوة، فما حاجة باش تبدل بعد غدوة. مهدي ميلاد مشي في ثنية بتاع كل شيء بعلم ربي، وانت غدوة تعرف روحك موجود في الدنيا ولا سمعتوا الكلام مش تفهم منه ناصر؟
4: ما كانش قطعي هو بالنسبه لي انا، ما كانش معناتها كاتيجوريك. بالنسبه لي انا انسان باش يواصل يقول لك راني باش نواصل واحنا ما عندنا شذا والكلام هذا راهو زايد، لكن النسبه نتاع التململ اللي خلاها في كلامه معناتها هيك حل باب نتاع تاويل، يمكن مربوط بظروف، مربوط بقرارات يمكن تتفرض عليه، يمكن حاجات اللي هي مش عاجبته ولا ما تعجبوش، هذه تخمينات حسب الكلام اللي سمعته معناتها. ونعتقد ان مهدي ميلاد اليوم نعتبر نجاح النادي الافريقي من الناحيه الرياضيه وخاصه الفريق الاولاني مربوطة بالشخص هذا، باش يبدا واضح خاطر اليوم
1: مش وحده ناصر،
4: لا هو من الناس الفاعله،
1: من الناس فوالا
4: الناس الفاعله بيان سور، خاطر كي تبدا مسؤول الاولاني على فرع كره قدم وتاخذ دي ديسيزيون كبار راهو عمناول. نذكر انا في اول الموسم صارت له برشا نقد في اقاله محمد الساحلي مدرب قبل المباراه جاب فوز البنزرتي، ومن بعد حط الراجل بروجي اون بلاس، وبعد نادي افريقي توج وعمل موسم استثنائي بكل مقاييس. انك اليوم في الوقت هذا بالذات وقت حساس، راهو نحكيو على فريق متوج بالبطولة تونس، الفريق بدا يلقى الاستقرار الرياضي اللي كنا نحكيو عليه وحكينا عليه سناب برشا مرات، اللي ما سمعناش برشا حس في الكوليس والفستير كانت محميه وبرشا حاجات كي تبدا تخرج في اول الموسم وكاني بيه فهم مؤشرات غير ايجابيه. وان شاء الله كلها انا نتمنى ان كلها بالنسبه للنادي الافريقي لحب النادي الافريقي، بالنسبه للفريق اللي احنا فرحنا رجع لمكانه الطبيعي ورجع لمسيرته الطبيعيه، هذوما حاجات نجم يقلقوا ماذا بينا يكونوا كاتيجوريك معناتها يا خويا شنو كان فما اشكال ماذا بيهم تصارحوا بيا من الجماهير نتاعك ما خاطر
1: فما اشكال مش باش يخرج يقولوا في الاعلام زاد إيه؟ احنا كنا نلوموا قبل على الفريق كانوا مشاكلها تخرج فيس على الاعلام السنه البيرو هذا ورا العكس اكيد انه في العام صارت مشاكل تقريبا ما سمعنا شيء الجروب ملموم على روحه وخدم وخلط البطوله دونك اليوم تجمش تطلب مهدي ملي تقول خرج احكي لنا من المشاكل اللي فما ولكن الكلام اللي قالوا بتتر فما نقاط خلاف اليوم موجوده ما بين الناس اللي تسير
4: الاشاعات هي اللي تزعزع الفريق كي تبدا تخرج اشاعات على اليمين وعلى اليسار وهذا باش يمشي وهذا باش يستقيل وهذا مش راضي ويحبوا فلان يتفرض بالسيف هذا الكل مش في مصلحه الفريق هذا على شنو نحكي ماذا بيه يكون كاتيجوريك انا راني مش نخدم وما عندي حد شيء وفما حاجات جانبيه انا ما نخزرهاش ونتعدى ونمشي على روحي انا هذاك هو شنو حبيت نحكي عليه اللي نعتبر هو في مصلحه النادي الافريقي على خاطر اليوم النادي الافريقي صحيح وصل للمستوى اللي تتمنى الفريق نتاعو لكن اللي جاي يقولوا لك يا رفيق من توا
1: صعب اكيد عندك رابط ابطال افريقيا
4: راه في جويليا تلقى روحك في البريمي تور نتاع الشامبيونز ليغ وعندك ريكريتمون وعندك ملاعبيه وعندك تجديد عقود معناتها شانتي كبير
1: فوزي كونفيرمي
4: مش كونفيرمي لحد الان
1: ماش كواليس عندك
4: معناتها الكواليس يقولوا انه باش يقعد لكن فما مشكل المعلومه اللي عندي فما مشكل في الراتب نتاع فوزي البنزرتي مازالوا يتناقشوا معاه في الراتب نتاعو بارابور خاطر فوزي ظهر لي يحب يزيد في الراتب نتاعو الى حد الان مازالوا ما وصلوش لاتفاق خاطر فوزي الكونترا نتاعو يوفى 30 جوان
1: نتصور باش يكون التحدي بالنسبه للهيئه نتاع الافريقي تجديد العقد نتاع فوزي
4: أول حاجة.
1: تجديد العقد نتاع شوات لانه زوج باش يتربطوا بالماديات شوات عملوا العمل سيزون اكسيبسيونيل منطق الاشياء انه باش يطلب نتصور زياده تخمينات وعنده عروض وماشي يكون ديمون دونك اليوم انك تشد شوات هذا التحدي للهيئه نتاع الافريقي لانه فماش برشا تسعه كيما شوات في تونس وفوزي برزرتي اللي نجحت معاه حق الناس الكل انه يكمل
4: وشوات ينجم يكون فيه مشكل كان فما كلوز ليبراتوار كان فماش كلوز خاطر ما نعرفش فما كلوز في الكونترا ولا وقتها يولي مشكله ما نصورش ان شوات عملوا له كونترا على عام ما نعتقدش انه على الاقل حاجه عميقه
1: فما اكيد كلوز ليبراتوار
4: لا ما نعرفش متاكد انه فما كلوز ليبراتوار ما نعرفش عندنا المعلومه هذه انا ما عنديش حق بتاع ربي معلومه كان تولي فما كلوز ليبراتوار يولي فما اشكال اللي كنت تحكي فيه
5: ليه والكلوز ليبراتوار ما تنجمش تكون 50 مليار معناها فهمت معناها ينجم يكون حاجه قليله على الكونترا الخليج يكونوا حاضرين ولكن انا عندي مشكله مع الحاجات هذوما اللي يجيوك والامور كي تبدا ماشيه معناها انت في تومبك
1: صحيح الجمهور الافريقي فرحان
5: بس كيما الفيديو نتاع الشوالي معناها يذكروا بالخير الامور ماشيه دخل كما فينجا ربحوا كما فينجا معناها الامور تبدا ماشيه ماذا بينا تكمل تمشي هكاك خاصه في علاقه بالشامبيونز ليغ الجمهور الافريقي توا زاد عنده الحق عاد طامع يقول لك انا زاد نحب نوصل لبعيد في الشامبيونز ليغ وعلاش لا النجم نوصل للكوب دي موند شنو هي الحكايه في الاخر تاع الشامبيونز ليغ توصل معناها في نورمالمون توا الامور تبدا ملمومه اكثر نحكيوا على انتدابات على حاجات ناقصين المدرب نتاعنا مريقل هما في بالي باش يبداو 18 جانفي في التحضيرات نتاعهم
4: 18 جوان
5: بالضبط باش يبداو في التحضيرات نتاعهم دونك بلوز او موا خلي كيما قلت انت الخلطه الكلمه السريه اللي نشحت النادي الافريقي هي الكوزينه نتاعنا الكوزينه نتاعنا ملمومه نقدموا قاعدين نكبروا الكره وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
1: نتمنى انه ما تصيرش الاستقالات نحبوا ترجي قوي ونحبوا فريقي قوي ونحبوا الاتوال ترجع باش البطوله تزين اكثر سياسيس كيف اكيد نتمنى مهدي ميلاد ولا مجموعه اللي نجحت مع الافريقي تقدر تلقى الكومبرومي تيران دونتونت نتاع باش يكملوا كل مع الافريقي لصالح الافريقي ولصالح الكره في تونس حبوا عام الجاي ترجي قوي في الشامبيونز ليغ وفريقي قوية في الشامبيونز ليغ سياسيس قوية في الكاف بالحق جرجيس قوية في الكاف خلينا نرجعوا خاطر عندنا عوام راهو بعدنا كفرق تونسيه معناها الترجي وفقت دونك صحيت الاربعه نحبوهم عام الجاي قويين سعيد للفرق التونسية كل الأخبار ثم نواصل مازلنا مكملين حتى للتسعة ونص
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
7: أريدو طور عالمك راف ماج
8: ببليسيتي
9: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من البلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودغ اي سوليو نعملوا قهوة برافا لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
10: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
11: ديوان أفام فلاش نيوز
12: مجزوة الثامنة. ديوان أفام صباح الخير. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ومن بين هذه الأحكام السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجن بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة لراشد الغنوشي، والسجن 42 سنة لعلي العريض، ووضع كل واحد من المتهمين في هذه القضية تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. و35 متهماً مثلوا في هذه القضية التي أثيرت سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين أو السياسيين الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرهمي، اللذين اغتيلا تباعاً في فيفري وجويليا من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بالعيد والبرهمي الجهاز السري للنهضة بالتورط في اغتيالهما وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تقرر تنفيذ إضراب قطعي بـ3 أيام، أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. وأوضحت الجامعة خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم قراءة للوضع الاجتماعي بالقطاع أن اتخاذ هذا القرار يأتي بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض مع الطرف المهني. المديرة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمنوبة مها الخلادي تؤكد لديوان فام أنه تم تحرير محضر إتلاف في شأن 5 هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية تطبربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها بصدد ريها بمياه الصرف الصحي، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون وإحالة الملف على القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات.
13: ثم فلاح من جهة منطقة الشويقي تعمد تجميع مياه متأتية من شبكة تصريف المياه الصحي، معناتها ثم كيش ما نقوله حشيك غرقاخ ولا يلم في مياه صرف صحي، وثبت أنه قاعد يسقي في مساحة 5 هكتارات تابعة للفلاح هذايا وتحت تصرفه مزروعة من خضر التمدد في طور خضري، معناها مازالوا عروش، باعتبار أن هذه ممارسات مخالفة لإحكام القانون 25 لسنة 2019 والمتعلق أساسا بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات. قام فريق بمنوبة عندها حضر عملية إتلاف من إتلاف 5 هكتارات هذوما، حرسناها الكل وهذا الكل يظهر من السلامة الصحية للمواد الغذائية وبلوغ مستوى عالي من الحماية بيان سور، وقد تم معناتها تحرير محضر إتلاف في الغرض، ومن بعد الدوسي الكل باش يمشي نتبعوا في القضاء. تم عقوبة مالية وثم عقوبة سلب الحرية، قانون 25 فما زوج عقوبة مالية معناتها مبالغ مالية ضخمة كبيرة من توصل حتى 50 مليون، خاطر الحكاية تتعلق اساسا بصحة المواطن، صحة المواطن عندها واحد ما يلعبش بها.
12: الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تفيد بأن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا ومنزل بورقيبة ومطر وبعض المناطق الأخرى هي شبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة، ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة. وصول طائرة حجيج ولاية قبلي وتوزر وقفصة وعلى متنها 263 حاجا إلى مطار توزر نفط الدولي وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة، كما رافقت عملية وصول الحجيج إجراءات تنظيمية أمنتها قوة الأمن من أجل تأمين أفضل الظروف للحجيج. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالبحرين بالصواريخ والمسيرات ردا على قصف واشنطن برج اتصالات في جزيرة قشم. هيئة الطيران المدنية الكويتية تفيد بأن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية استهدف أحد مباني الركاب، مما أدى إلى تفعيل خطة الطوارئ وتعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر. وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، فيما جرى تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وتهب الريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا إلى محلي شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد بن خنوش، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
15: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
16: صباح النور، اهلا بكم بداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني اللي سافر اليوم الى بلجيكا ومش يواجه نهار السبت منتخب بلجيكا وديا بداية من الساعتين في اخر مقابلة ودية قبل مواجهة السويد في كأس العالم يوم 15 جوان. مباراة بلجيكا بشكون بحضور 50,000 متفرج سولد اوت بحسم على عليه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. مباراة الزفارة زي الحكم دول يوناني تراسو سيتي لوبولوس. آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين الترجي ومتوسط ميدان نادي لوغانو السويسري ولاعب نجم الساحلي سابقا محمد بالحاج محمود، منتظر أن يكون أمضى بالحاج محمود على عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه في سويسرا. بالحاج محمود يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد 5 سنين في لوغانو، لعب فيها 151 مقابلة وساهم فيهم في تسجيل 22 هدف. بالنسبة لموضوع محمد أمين بن حميدة، بالنسبة مئوية كبيرة باش يمضي في نادي الحزم السعودي لمدة موسم، والإعلان باش يكون مباشرة بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة في السعودية. هكا مش باش يعاود عقده بأكيد بن حميدة عكس محمد بن علي وكذلك حمزة الجلاصي اللي فهم عليه من طرف إدارة الترجي لتجديد عقود، ومفهم حتى معهم اتفاق مبدئي، وموضوع أكيد يبقى للمتابعة. صادر صحفي جزائري تأكد المدرب السياسيس محمد الكوكي مرشح باش يكون هو المدرب في النادي الرياضي القسنطيني، ولكن حاليا ما فماش لاتصالات رسمية ولا عرض رسمي، مجرد اهتمام من قبل الفريق الجزائري اللي يبحث على مدرب للموسم القادم. محمد الكوكي عقده مع السياسيس انتهى بنهاية الموسم الرياضي الحالي. نادي أولمبيك أسفي المغربي أعلن على القطيعة مع المدرب شكري الخطوي بعد مرور 4 شهور فقط على قدومه للفريق. الخطوي عمل 17 مقابلة مع أولمبيك أسفي في مزوز انتصارات و 11 تعادل و 4 هزائم، ووصل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. أولمبيك أسفي حاليا في المرتبة الأخيرة من الدوري المغربي. دورة دولون الفرنسية المنتخب الوطني اللي قل من 23 سنة يلعب اليوم ثاني مقابلة لي ضد منتخب السعودية بديتان من 35 دقيقة. نذكر المقابلة الأولى ضد المنتخب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية وفاد بفوز منتخبنا الوطني 3 أهداف مقابل 0. نخمو بأبرز المقابلات الودية بداية من 8-4 منتخب إيطالي في مواجهة ضد منتخب لوكسمبورغ. نفس الوقت منتخب هولندا منافسنا في كأس العالم في مواجهة ضد المنتخب الجزائري بداية زاد من 8-4 مقابلة ودية في بولندا بين منتخب بولندا ومنتخب نيجيريا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج الرفمك
17: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
18: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
19: ديوان فام

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage مع GMV منو صفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
5: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا
7: مونديال السنة مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
8: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على لسينا فانتين
9: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
10: توبنت very fiber people

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زياد الماكينة سر البدوي رامي الفوراتي جيهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاج. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي وتوتسويت للبوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الأخبار راح حكيت عليه كل وسائل الإعلام، ولكنه إلى حد اللحظة ما نجموش نقوله رسمي لأنه ما هبطش على صفحة الترجي الرياضي التونسي. نحكيه على يزيد المنصوري.
2: نحكيه على الأخبار اللي تم تداوله البارح حول نهاية تجربة يزيد المنصوري كمدير رياضي للترجي الرياضي التونسي.
0: يزيد المنصوري كما قلنا رسميا ما هبط حتى شيء على صفحة الترجي، ولكن كل المواقع الرياضية وقنوات والإذاعات حكيت على أنه يزيد المنصوري تجربته بنسبة كبيرة انتهت مع الترجي في انتظار الإعلان الرسمي. هذا كله كلام كما قلنا على صفحة الترجي، ما فهم شيء كونفيرمي. ناخو رأيك وكأنه الأخبار مازال ما تأكدش. ناصر، يستحق تجربة أخرى يزيد المنصوري عام آخر، وإلا يكفي ما قضاه في الترجي؟ يتحمل مسؤولية بعض النتائج المش ولا بد ويزم يغادر.
3: هو بالنسبة لي أنا على يزيد المنصوري شكري له، يعرف المداخلة متاعه نهار الاثنين في الحوار مع عادل بوليل كان حكي قال عندي أفكاري وعندي حاجات اللي أنا نحب نحطهم اون بلاس، والمرحلة اللي قبل ما يجي شكري له كانت مش فرحان بها، وكان معناتها يزيد المنصوري من الناس الفعلة في المرحلة هذه اللي كان شكري الواعر مش فرحان بها. يمكن التجربة متاعه هو، يمكن الريكروتمون اللي صاروا معه هو، يمكن التمشي متاعه الرياضي ما كانش يقنع شكري الواعر بالتمشي اللي يشوفه هو يزم يعمله توا في الترجي الرياضي التونسي. وبعد ساعات يبدأ إنسان موجود قبل ما تجي أنت والأفكار متاعك ما تتطبقش معه، ينجم يكونوا الأفكار مش متناسقة مع بعضها، ينجم يكون شكري مستحق أفكار جديدة، مرحلة جديدة، إنسان آخر بتاتر بش يعطيه
4: دم حاجة جديد.
3: صحي دم جديد، روح جديدة، على خطر أننا نعتبر يزيد المنصوري جاء في مهمة لكن ما وفقش فيها بصراحة. باش نبدأ واضحين لركلت مول اللي صاروا أنت دابا
0: وكسمعته تكلم. أنا قال أنا جيت في سبتمبر ليكيب وقت أون بلاس، عملت ركلت مول في ديسمبر، وقال تعرف في ديسمبر صعيب باش تلقى جواريات معناها كذا، اللي خذيناهم نعرفوا مش يكونوا حاضرين كي بداوا يحضروا. عطى ليكزومبل نتاع رفيع، قال هاك شفتوا حمزه رفيع شنو عطى، قال كان اليوم خدمتي تتفهم السنه، معناها اعطوني فرصه اخرى تشوفوا خدمتي.
3: لا بالنسبه لي انا اللي جاوا كله ما نجحش فيه تحمس وليتهم. مدرب شكون جابوا؟ ماك جبتوا انت مدرب، انت قنعت بيه رئيس النادي باش تجيب، وجاء في مرحله حساسه، والترجي مش متعود انه يغير كل ثلاث شهور مدرب. باش نبداو واضحين، مش داخل في اللي تراديسيون تاع الترجي التونسي.
0: ما هو مسؤول على بومي، ليس مسؤول على الكنزاري،
3: مسؤول على الملاعبين، مسؤول على الملاعبين اللي جابهم اللي ما نجحوش. هذا كيف كيف اليوم انت قراءتك الفنيه بالنسبه ليك انت شنو المرحله تقتضي، كي انت فماش جاهزيه نتاع ملاعبيه قادره تعطي اضافه للترجي في الشامبيونز ليغ نحكي انا. ما تجيبش واش تجيب انت؟ لازم انت تجيب بالعدد باش انت تقعد اليوم تحسب عليه.
0: ايش نقول لك ناس نمشيو بالمنطق، نجم يقول لك انا نبني على عام الجاي، اذا ما عنديش كان شامبيونز ليغ هذا جيب لك حمزه رفيع ها وحذر لك تو دراجر بتتر زيد يحضر دراجر كان يسترجع مستواه اللي نعرفوا عليه مع المنتخب، ينجم يعمل حاجه به. يقول لك نبدا نحط في الفريق بشويه بشويه، عام الجاي يولي لي دراجر حاضر، يولي لي رفيع حاضر، ما نعرفش دانو يترشق يمركي خاطر البوتنسيال فيزيك
5: واش
0: موجود، نحكي جنرال على الموجود في الفريق، ما ينجم يكون عنده رؤيه اخرى.
3: هو ايش نقول لك انا باش نبداو واضحين، انا مسؤول جديد وجيت باش عندي بروجي جديد باش نجيب الناس اللي تتماشى معايا، انا مانيش نجيب نقعد نخدم على ناس جاوا قبلي انا وجابوهم ناس اخرين. انا بالنسبه لي انا ماني جاي
0: باش نحط حاجات اون بلاس،
3: نتصور انا هذا هو التمشي. معناتها بالنسبه لي انا جيت نحب افكار جديده، نحب حاجات جديده، نحب روح جديده، نجيب الناس اللي انا شبهها
0: اليوم بالكاليبر نتاع شكري والفيكيو نتاع شكري. محتاج يزيد منصوري اخر، معناها الرجل اخر في المنصب هذاك، واللي نجم يلعبوا شكري الرول هذاك بريتو. شكري كوارجي، شكري عنده عين، شكري يفهم كوره، نجم هو يلعب
3: الرول هذاك. انا مش عارف ليه اللي قالوا شكري، قال انا باش نجيب ناس معايا باش تخدم معايا. هذا اش قال؟ معناتها قال مع عادل بوليرا باش نجيب ناس معايا وباش نعمل ستاف كامل باش يكون متواجد بجنبي.
0: اش عندك معلومات زين؟
5: بربي وين عندي؟
0: عليه
5: من البارح وانا بحذاك وجهي في وجهك، نحضروا في الكويز، نحضروا في الحلقه، واش تكلمت كان مع عمي امتي لاباس باش تورناج علق، نجيب هالمعلومات.
0: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوليكش
5: ما بعثولي شيء. لا خليتني نمشي لا ندور لا شيء.
0: انت من الناس اللي فوتت اي للانتداب بوميل في الحلقه المضيقه في الترجي، انا كنت اربعه من الناس هذه الورقه الخضراء.
5: الورقه الخضراء تحب باش بيكسرونا دارنا انت تو ايش تحب اللي جابه هو منصوري
0: انت ويزيد انت ويزيد
5: قلت له نعم قلت له انا كي والله اول ما جا للبارك يحكي بوميل وانا مانيش مكبتيه بالوجه قلت شكون الفرنساوي هذا نحسب من القنصليه انا ولا حاجه بعد للأمان انا مع الناس الرفيق هو جابه ميل هو يتحمل مسؤوليته وعم ناول دونك من الاخر تو باش يقعد عام اخر الواه ما كهو ما نجحش كهو.
0: انا حاجه راهو معناها في تونس نستسهلوها انا ما نعرفوش السيد ما نجمش نقيم كيفيته وجمله
5: يا خليناك راهو معاك في اللبدون في الكواليس ولغه ما نعرفوش نعرفوها البس خليناك وتوكل فيه في الكريب بالشوكولا ويا زيدي وكذا
0: انا نوكل فيه عليه انا نوكل فيه يزيد عليه شو الهدف؟
5: قول له فوالا فوالا
0: دبر تسكر فيراش
5: اي نعرفوك
0: ما نعرفش الكفاءه نتاع الرجل اما زيد لو كان غدوه يجي ديريكتور تكنيك ويجيب مدرب ما تمشيش الامور
5: يروح رفيق
0: اي نقطه ما نعرفش تحكيوا على مشروع خاطر انت ديريكتور تكنيك في البي اس جي يقعد اربع خمس سنين ويجيب ويبدل ويجيب انترينور ويعمل ومن بعد يختف معناها كان ناس الخليفي مثلا مشى بالمنطقه دايره وليوناردو راه خدم ست اشهر راك هذوك ليوناردو خدم برشا برشا ومن بعد نعرفش شكون جا ومن بعد جا توا كامبوس معناها زيد انا نجم نجيب ناصر انترينور باهي وما يمشيش مع الترجي وناس جبت انت دي زونترنر باهين وما مشاولكش المجموعه
5: شو عمل لهم
0: معناها اوكي نبدل لونترنر اما هل زاد في كل مره باش نبدل ديريكتور تكنيك
5: هو جابو
0: ونعمل شومباردمون في الفريق
5: هو جابو هو ما جاب حتى ريكروتمون معناتها لي ريكروتمون نتاعو الكل ما كانوش في المستوى زاد انت زاد اليوم سامحني يا رفيق يجي كسر لك الفلوس كسر كسر بعد يخسر عليك سامحني يا زيد للامانه ما فما حاجه
3: اخرى رفيق مهمه برشا انت كي تجي مسؤول واليوم نعتبر ان اليوم شكري ظهر لي المنصب اللي خذاه في الترجي الرياضي التونسي منصب كبير مش منصب معناتها عادي نائب رئيس مكلف بكره
0: على حسب قاعده تحكي كارت بلانش
3: كارت بلانش ولا بالنسبه لي هو باش يجي يقول لك انا نحب نعيش بافكاري نحب نحط الكاشي نتاعي نحب نحط البصمه نتاعي انا اليوم نحب الترجي نشوفها ماهيش بارابور للسوبورتير يستحقوا خير من هكا بالطبيعة باش نجيب الناس اللي تشبه لي باش نجيب الناس اللي انا نحسها باش تزلي القدام وهذاك معناتها معمول بيه رفيق انا ما نجمش نقول لك انا نخدم بناس اللي جابهم غيري اللي بتاتر انا مانيش نفس الافكار
5: باش نعطيك حاجه مثلا غلطه لا تختفر توا يزيدي وبوميل هما المسؤولين والله هما المسؤولين معناتها على الترجي وعلى الانتدابات وكل ايش يعملوا بعد تروح الاهلي يعطيه الساس ويعطيه بشير وجور يعطيهم راحه باربعيه هاي تتفهم شي حاجه اي تفهم شي حاجه ما انت فاهم لا انا دي ديتاي يا رفيق
0: دي ديتاي. اما اللحظه هذه وانا نحكي معك بالحق معناها من مصدر داخل الترجي قريب من الترجي يقول لي يزيد المنصوري دفع ثمن صحة الرسم نتاعو على خاطر على طاولة المفاوضات حط بوميل كشرط قال لو ما تجيبوش بوميل انا نغادر الترجي دونك فرض بوميل فرضا وقال لو انا نتحمل مسؤوليتي في انتداب هذا الرجل لا مو هذا يبدل خاطر قال ولا شرط يا هو يا انا نغادر كي تولي هكاك وتجيب بوميل اي والله
5: وانا في البارك تو انت عندك الكواليس
4: والله
0: والله
4: لا يدخل من باب الغالط
5: ندخل التالي تدخل انت يا رفيق ندخل نشير الزوار
0: كل تتخذ في الديار
5: ما انت في الديار بدل الاستراتيجي
0: اوتو كاب الحق لك هو يلبي الفاتوره نتاع الحكايه ذي قال بوميل ما يجيش انا نغادر جابوا بوميل باش ما يطيحوش مشروع رياضي كله في الماء واليوم يتحمل مسؤوليته دونك يزيد المنصوري مساله
5: تحالوا كهرباء لوكاسيون
0: يتم الاعلان على مغادرته للترجي رسميا حسب معنا من اخباري
4: وفات نعيشوا في عصر رفيق يحبوا العباد الكل يحبوا الريزولتا فيسع فيسع اللي يرى العباد في تيك توك يحب يولي غني فيسع فيسع جيبوا معليش شكون مازال ينجم تو يعمل مشروع رياضي على عميل يقول ما تحاسبوني تتصور انت فما في رق كما الاسبيرانس يخرج مسؤول يقول ما تحاسبونيش على العامين هذوما تيترويت وتنعملوا ايكيب دون دو زون
5: بيرسون سامحني في لي جو
4: دونك يلزم برشا يلزم ورقات حظ يلزم الناس عندهم الزهر تعرف كيما في فرنسا يحكي ويقول لك الرقم واحد في الزهر هو ديديي ديشان يقول له حياته كامله لي شوا الكل بعد ساعات جوار ما يهزوش بالزهر اللي عوضوا يقول لك راهو في الفوت يلزم منسوب
0: يلزم الزهر ولازم زاده بالنسبه للفريق في عراقه الترجي مينيموم نتاع نجاح باش تجم تخدم عليه. اليوم تو جمهور الترجي مغش بعد هسكوب اوكي تنفذ جمهور الترجي ما نجمش نقعد سيزون انا كاسبيروس ما نهزش نبني على العام الجاي في انتظار نحضر الجروب الكبير اللي بنمشي نسيب لي بيه رابطه الابطال الافريقيه. بعد الفاصل نكملوا الاخبار مازلنا مواصلين في الرف ماك.
1: رف ماك بيبليسيتي
6: تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام ووفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال
7: تدلل جيون ايام دللنا
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
9: نحب كفايق يهديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
10: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
11: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتك.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 نطيروا لفرنسا ونحكيوا على باتريك بوافر دارفور. التفاصيل جينا.
2: باتريك بوافر دارفور نجم الإعلام الفرنسي المعروف شغطو باسم بي بي دي آ اللي في مطلع شهر جوان هذي ولت البارح قاعد يواجه في تهم جديدة من متاع تحرش بالاعتداء الجنسي. زوز شكايات كانوا تقدموا بهم زوز نساء اللي كانوا قالوا تعرفوا عليه هما في العشرينات من عمرهم في كادر مهني ولكنهم تعرضوا للتحرش. خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل في التقرير متاع قناة M6 في علاقة PPDA.
3: Patrick Poivre d'Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle. Selon nos informations, deux femmes ont décidé de se constituer partie civile et de rallier l'information judiciaire en cours contre Patrick Poivre d'Arvor. Elles sont désormais 13 à l'accuser de viol et d'agression sexuelle. Les nouvelles plaignantes dénoncent des faits qui se sont produits pour l'une en 2001 quand PPD a officié aux 20h, pour l'autre en 2011 alors qu'il présentait encore plusieurs émissions de télévision. Chacune avait une vingtaine d'années au moment des faits et avait rencontré le présentateur dans le cadre professionnel, dans des circonstances qui ne sont pas précisées à ce stade. Aujourd'hui âgée de 77 ans, mise en examen à ce stade pour un viol commis en 2009 sur la journaliste et écrivaine Florence Porcel, Patrick Poivre d'Arvor conteste l'intégralité des accusations portées contre lui et demeure présumé innocent.
2: هوني القضاء قاعد يدرس في القضايا هذوما اللي يرتفع عددهم ل 13 اتهام موزعين على عديد السنوات اللي في الكارير المهنيه نتاع بي بي دي ا. واللي قاعد يتقال توا في القضاء انه اذا كان تثبت تهمه التسلسل في القضايا نتاع التحرش هذوما فانه الموضوع ينجم يرجع حتى القضايا بعيده على الاخر في السنوات.
4: عادي في الأخبار
1: بعيد على صحة الاتهامات من عدمها. تحس أنه كي تحكي مرأة على الموضوع برشا نساء آخرين يتشجعوا باش يحكيوا في الموضوع. نسيت شكون الفرنسي الأول بعد باتريك برويال بعد توا بي بي دي آ. معناها تحس أنه المرأة كي تتكلم برشا نساء ضحايا يخرجوا ويتسهل بالنسبة لهم الكلام. والرأي العام في فرنسا كل مرة صدمة في بروفيل يستبعدوا شوية أنه يكون متهم بحاجات من نوع هذه. حاجة
5: وفات كما يقولوا المثل الفرنسي معناها بالفرنسي اللي لون سودلي معناها فما كانت يخافوا راهو كانوا بويسون. شنو هو نقطة التشارك في القضاء؟ انت لا بيبير تسمع بيه ولا شكون تسمع ليه بيبير يعطي حوايج ولا بيبير عامل فونداسيون الحوايج القدم للفقراء معناها مش قضية ولا اثنين معناها وتم حمايته خاطر قبل كانوا ايقونات راهو كان وقتها سفري. شنو كان نفسر شنو أنواع التحرش هذوما ناس عندهم إحساس بالقوة بالنفوذ بالجاه والمال وليكونو
1: وهم لامبونيتي
5: لامبونيتي. باتريك برويال سي لامبونيتي فما انترفيو قال لهم أنا معناها نبهت كيفاش ما يتحرشوش بي بين الظفرين معناها هو في مخه ليفل آخر. هم بلوس راهو التقادم خاطر تكون عندك نفوذ مثلا علاش يتعاطفوا العبيد خاطر تمشي طفلة صغيرة 17 18 20 سنة 22 سنة تبدأ مثلا معجبة بشخص تراه اللي هو معناها
1: تصير الحادثة
5: أليشوكي هي تعتبر نفسها روحها هي اللي تثبت في اللي صار لها هي اللي خاطر مشيت له هي اللي خاطر قعدت دخلت معاه
1: وإلا البار. تخاف وقتها ما عندهش أسيد وماتوريتي باش تخرج وتواجه وتتحمل بعض الناس اللي تقول لها أنت سبب ولا أنت بيك وعليك خاطر موجود كما في فرنسا كما في العالم نوعية الناس تتخمم هكاك. بعد كي تكبر تولي عندك النضج تولي قابلتها العركة سيبو أنا كنت وقت عمري 17 تو 40 نجم نعارك
5: ومكثرهم راهو عاودوا حياتهم ومكثرهم ولادهم كبروا خاطر أوسي لا جيستيون تاع الإيماج هذي يلزم ولادهم يشجعوهم برشا. وفما الحاجة اللي نختم بها علاش كثروا اللحوت خاطر فما سكون أبيل في القضاء الفرنسي في خاصة في القضاء كيما هذايا فما مفهوم لا سيرياليتي كي تبدا فما اون سيري تنجم هي الكونفيرم الحكاية هذيك حتى سي تو نو بروف با مي سيليا ثلاثة أربعة من الناس
1: كل مرة يزيد
5: ولا واحدة تعرف الأخرى دونك تزيد تأكد حتى دون واحد حتى بالتقادم يسفي واحدة تبدأ أقل من 20 سنة القضية عندها وهي في الوقت ذاك أقل من 18 ولا 16
1: ولا
5: سنة
1: ولا حتى أكبر يا أخي ولا نحكي,
5: نحكي لك معناها بصفة عامة تسهل على القضاء على ذاك برشا نسيت التوع تقول أنا نشكي كانت تزيد بور لو بيان دو دوسيي كي واحده منا تاخو حقها تخش علينا الكل ناخذينا حق
1: باش نفهموا اكثر معناها حتى كي مثلا صار مع باتريك بريول فما اللي شكاو القضيه عندها 25 و30 سنه تقول لك انا سيبو حقي طاح ولكن باش نكونفيرمي للقاضي انه السيد هذا يعمل
5: ذكره ويعمل فيه
1: باش تاخذ واحده حقها فقط ما يسالش نجي نشكي وبين ظفرين نفضح الحكايه وكانت انا نفضح روحي معناها كان الناس باش تجي ضدي ونقبل العركه المهم الطفله هذيك
5: في سمومون بوغ لو
2: علاش وكي وحده تتكلم يتكلم وراها معناها عديد الاصوات خاطر فما شعور نتاع لست وحدك تفيق اللي خاطر النجم يكونوا ما يعرفوش بعضهم تفيق اللي مش كان هي صار عليها الشيء وبرشا نساء اللي كيصير لهم تحرش من حد نافذ ولا عنده عليهم سلطه ولا يبدا سوبيريور هيرارشيك نتاعها في الخدمه ولا دخلت ستاجير فما هك الشعور نتاع بلكشي انا المذنب بلكشي انا وصلت روحي لو ساعات تلقاها ما عملت شيء تتصرف عادي هو بالبوفوار ينجم يلزلها ينجم يخليها في مواقف اللي ما تعرفش هي تتصرف فيهم بالماتوريتي بالنضج هذيك مش بركة رفيق تقول انه انا حاضرة بركة للعركة فما اللي حاولوا يبراوا من العركة ويعيشوا بها الداخل ساكتين عليها من بعد بمرور السنوات تلقاها لا ما بردتش وما تعديتش
1: يلزمني نمشي للعركة باش
2: تمشي تواجهها
1: نتيروا لماستر ونحكيوا على حمو بيكا يلا
2: الخبر يقول برومو دعائي لعزاء والد حمو بيكا يثير جدل نحكيو على الفنان متاع المهرجانات المصري حمو بيكا النهار لحد كان العزاء متاع والده في مسقط راسه في منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية وهذا كان وسط حضور عدد كبير من أهله أصدقائه ومحبيه اللي حرصوا على تقديم واجب العزاء لكن المقطع الفيديو اللي هبط في ستوري وأثار جدل واسع في مصر المسؤول عن الفراشة الناس اللي تجي تعمل تهيئ الفضاء باش يستقبل الناس المعزين هذوما كلي يحطوا الطويل كما احنا عنا كراء لوازم الافراح هو للافراح وحتى للعزاء يجيبوا يفرشوا باش يستقبلوا المعزين تاعهم السيد اللي مسؤول على هذايا عمل فيديو وكانه برومو يقول قبل مراسم العزاء يقول احنا في اكبر عزاء في محافظه الاسكندريه عزاء والد الفنان حمو بيكا ويدور ويتجول ويوري في التجهيزات وفي الطويل وكل شيء هذا اللي اثر جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تعليقات ساخرة على طريقة تقديم البرومو هذية واستعراض التجهيزات في حين أنه السياق هو سياق عزاء
6: رف رف
1: وي
6: والله
5: رف رف
6: شكرا
5: روحوا قاعدوا ترف
1: رف
6: خاطر فشلوا تاع رفيق تو نحن انتقلنا من المرحلة اللي نصوروا معناتها عباد مرضى في الكلينيك والعباد صحية ترقع حاطت واحدة متاع أكسجين يودع هو يصور يا بابا باش تخلي عليا بلاص في عوض يودع أبوه ويبوس أبوه ويشبع أبوه يهبط مينيموم 40 ستوري زاد راهو الشيء هذه ثقافة أنا ريت في تونس راهو ريت في تونس فرق معناتها عباد بالميكروويت ويقراو في معناتها يقراو في القرآن عبارة فرح راهو مظاهر الفرح في الفروقات جيت حتى لتونس معناتها حاجة عيب
1: شفنا فيديوهات متاع ديديكاس لتريتور
6: ديديكاس
1: لتريتور اللي عمل لي فرح بعضها في درشنو درشنو ننصحكم به في فرح ولا في فرح
6: حرمة الميت ما عادش إذا معناتها ما عادش فما حرمة ميت علاش نعملوه العزاء وعلاش نعملوه الفرق هو الفرق معناتها معمول باش نذكروا ربي باش يترحموا على الميت باش يدعيوا له ولد هكا ترى خيمه
1: ما تنجمش تحكم في العباد كيفاش تعمل اما زاد من حقك باش تنقد باش تتسائل على الاقل ما نقولوش تنقد تتسائل يا اخي انت في اللحظه ذيك عندك المخ ولاقي الروح ولاقي باش بو اغزر إيش أقول لك أنا تو تصاور هذوما راهو نحكيو على فنان في مصر بجيو فنانين كيما تلقى في
5: مصر فما ينطر كولتور نتاع العزاء
1: فما كولتور أخرى نتاع عزاء وفتو في تونس تلقى ولات لي طونت تتكرا والكراسي تتكرا وكان لازم دار تتكرا باش إذا كان يبدا بورتمان ما نجمش يعمل فيه فرق كبير ياخذ دار الجار عنده جنينة ولا هذا ولا موجود في عائلات عادية معناها نورمال سي نورم عادية ولا دوك أنه في مصر نحكيو على فنان يعمل هكا أوكي ولكن أنه باش تولي زاد إشهار تريتور وبزنس هذا المخ ما يقبلوش
7: هي انه واحد يحب يعمل حاجه باهي تنور وجهه هذيك حاجه ما غير ما نناقشوها خاطر صحيت معناه واحد في الموقف هذاك ساعات يحس اللي هو
1: بارج كبير
7: فرح. المشكله وين في الاستعراض هذا ياسين يخرج يحكي المشكله وين يحكي على تفاصيل نتاع يحكي لك على شو قالك احنا عاملين 1400 متر وغطيناهم 800 كرسي 600 ثريا والاكثر من هكا يقول لك احنا بدلنا السجاده يقولوا السجاده شو اسمها الزربيه الزربيه هما ما يحطوا كزربيه يعيطوا لها زربيه الواحد نتاع الفرق بدلناه بالريد كاربت لهنا دخلنا شويه في جنون وبعد دخلنا نحكيوا على التكلفة فيقول لك ما فما حتى فرق في تاريخ مصر وصل انه تصرف عليه مليون جنيه معناه انت تنجم عملت حاجه اوكي حبيت تنور وجهك اوكي تتعدى سيبهم شيمك فينا احنا هنا نتفرج ان شاء الله ربي يرحمه اللي باش يقول باش يقول ولكن المشكله في الاستعراض ما بعد ذلك معناه قداش تكلف وقداش حطينا من ثريا وبدلنا ريد كاربت ودخلنا في الاجتهادات اللي ما عندهاش معنى ما شنو كيفاش معناه حتى القران مازال كان باش تبدلوه زاده لهنا دخلنا في الاستعراض المفرط فيه وبعد دخل يحكي على لسان حمو بيكا قال لي حمو بيكا قال وانت شرفتني ودرا شنو والمشكله وين اللي حمو بيكا ما نعرفش اسكو العباد هنا دخلت يقول لك افكتيفمون انت تحكي باسمه وانت تعرف به ولا هي بالموت مسكين يعلم بها ربي ما نصورش لهي باش يشكرك على الريد كاربت نتاعك معناه المشكله اللي دايرين بالعباد اللي هما المركز نتاع الوفاه هذيا ان شاء الله ربي يرحمه
1: باش نكونوا واضحين واحد ما يحبش يرجم بالغيبه ما راهو باش يوصل يعمل فيديو ويهبط ويعمل برومو هكاك ما ينجمش يكون من غير موافقه مالي الفرح ولا مالي العزيز
5: كنت عمل رميز زادا وان كونتر بارتي
1: يعني كنا ولا تحكي على بزنس حقير معناها تو نعمل لك رميز وخلنا نبيع الفرق نتاع بوك انا نحكي عليه انا اش عملت لك واش ما عملت لكش يا اخي
2: نتصور كان صارت بعد الفرق بمده وكل شيء بعد شهر
1: بعد اسمه فرق ما نجمش حتى بعد 10 سنين
2: اما راهو مش حمو بيكا هو اللي هبط السيد هو زعما يوري في خدمته ويشهر في روحه في فرق اما البارج وكانوا فيه نوع من الرياء من الرياء اللحظه نتاع الموت هي لحظه انتيم المفروض اهل
5: لحظه حقيقه
2: اهل الميت يعيشوها هكا بنوع من السوبريتي

0: هو مالور زمان راحت العدوى اللي نحكيو عليها
1: مايكل جاكسون هي حفله مستنيه بعشنا
2: هو 600 هو قال
0: 600 العدوى اللي قاعدين نشوفوا فيها وتصور قاعدين نشوف فيها حتى في تونس ولا تجينا رفيق رولينا نشوفوا حتى احنا في تونس في برشا معناتها هكا وفيات معناتها نشوفوا بعض الحاجات اللي فيها برشا برش اللي ولا كانوا بيعرس راهو اليوم تعرف الحاجات اللي تجي فجأة برشا عائلات اللي يمكن ما تبداش حتى عندها امكانيات كبيره رفيق تقاعد تتلز باش تعمل لك البهرج هذاك باش تنجم معناتها نقولوا احنا تليق بالميت ولا كيفاش ولات التصوير الناس ولات تحب تعطيها معناتها كي ولات تحضر ناس للعرس ولات الفرق زاد تعمل له نفس البارش
3: في إطار عادي أنا نفهم في إطار أفورة بني باش نعمل ديديكاس للتريتور اللي يعمل لي فرقم بابا ولا بابا ولا ما نعرف شنو حاجة ما يقبلش عقلي بعد كل واحد أحرار دي فينومين اللي يعيشوا فيهم في المجتمعات ولينا في مصر في العالم العربي وحتى في تونس ثم منه ربي يهدي الجميع فاصل ثم نواصل
4: رفمك Publicité. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
5: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده الساعه تولي ساعتين ونص ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:54 دقيقة الأخبار الأخيرة نتيروا لمصر.
2: نمشيو لمصر مع الفنان صبري عبد المنعم، ممثل يظلي برشا فينا نعرفوه، اللي يكشف على أسباب دخوله لعالم التيك توك ويربطها بأنه فقد تحويشة العمر. نسمعوا التصريح متاعه ونرجعوا.
1: في انتظار أنا نلقاو الإكستري متاع الممثل المصري صبري عبد المنعم اللي عرفني الكل في دور الشهير مثل برشا هو، لكن مثل خو نسيب رأفت الهجان في المسلسل الشهير رأفت الهجان. نسيبه رجل عفيف شعيب اللي هي أخت رأفت الهجان. وفات الحكاية اللي عندي احنا بالإكستري ولا مش حضر الإكستري سيبه يلا.
3: شاركت بأغلب الأفلام وأغلب المسلسلات وأعمالك الفنية أكثر من 560-70 عمل فني وطن عربي كله يعرفك. ليه النتيجة صارت على التيك توك نجمع فلوس من التيك توك؟
4: بس مش زعلان والله صدقني مش زعلان. أنا ما عنديش وحتى كان عندي شقة تحويشة عمري نصب عليا فيها من أحد الأصدقاء المقربين شقة على يعني في مكان مميز جدا
3: نصب عليك مفضول منك على التيك توك يدزولك فلوس حلوة؟
4: لا يعني بفكر فيه بلاقي مش طماع ما بغرفش.
3: سادة تمثلت مع عمالقة الفن العربي، المفروض للأمانة حالك يصبح غير حال. ما أعرف،
4: أنا كويس جدا ما بشحتش في الشارع، ما بقولش حد يديني فلوس، ما بطلبش إعانة من حد، أطلب من الله.
2: ولا هذا هو السيد الممثل المصري صبري عبد المنعم في لقائه بالإعلامي العراقي نزار الفارس في بقناة دجلة العراقية.
1: 570 عمل شارك فيهم حاتم، نحكي ولا النجم صف ثاني موش نجم متاع بطولات، ولكن ديما عندك الدور الثاني المحترم في المسلسلات في الأفلام. تشارك في 570 عمل في دراما في سوق مصرية كمان معناها فيها إمكانيات مادية أكثر من تونس مثلا، وبعد تلقى روحك خلطت للروتريت أوبليجي باش تمشي دغدغ عالم التيك توك. ساعات تقسو علينا الحياة، ما نعرفش اللوم العبد اللي ما قراش حساب غدوة. مش نجم نقوله معناها
5: ما أعظم نجم تلوم حد، وانا جو بريفير يمشي على تيك توك كما قال هو، ولا يقعد يطلب ويقعد يترمى. معناها راه فما كرامه بعد ساعات الكافيه فيها درجات. معناها نعتبر اذا انت لابس عليك وتمشي على تيك توك تدي نيمبورت كوا، مسيت من كرامتك شوي. بكي انت معناها دو مير وما عندكش فلوس وتسلز
1: كرامتك، تقصد اذا كان مشيت له بفلوس معناها
5: صحيح. اما كي تعمل كيكه اوكي tu assumes ou je pense l'arbitre de t'aimer ma ma معناها ما فيهش ما اسم الكرام. سي تري نيونسي، راه فما تدقيق هكا شويه في الحكايه. اما هو انا نتوا كنت ثبت فيه كي خاطر هرب عليا كي كان صغير، دونك بالحق كان ممثل دمدوم، كان فما ادوار معناها تواتيه برشا أكل هكا، واللي ديما
1: مثل العمدة ومثل
5: العمدة ومتاع مخابرات
1: والمخابرات
5: كل شيء. دونك فين الماء إلى اون كارير. تقول لي أريد فما استعمل كلمة تحويشة العمر. هو تحويشة العمر مش هو معناها ما عرفش كيفاش يعمل تحويشة.
1: صاحبه حيل عليه
5: با هذا سون بوان دو فيو لوي بتات اوس تاع كريدي، ما نعرفوش التفاصيل. اما باش نفهم زاد الفنان ني با سونسي تر نوم دافير، راهو معناها
1: دولت وبرشا مهن حره.
5: انا مانيش نوم
1: دافير،
5: معناها الفلوس اللي داخله من جو لانفيستي في فواياجيت، خاطر داخله في تكويني باش نقعد انا على باج لازم نصرف على روحي. والله جو سوي تري سيريو. انا معناها لي زابونمون اللي نعملهم ولا الحاجات اللي نفرج فيهم ولا لي فواياج اللي نعملهم، سي انا باش نقعد كوريو باش يقعد مخي على باج. سينو معناها باش نولي ما غير ما نسمي، معناها باش نولي انسان جو سوبي.
1: حبيت تسمي كورنيكور؟ موضوع اخر عاد كان خلطنا الغادي. شكون تعرض للتحيه من عبد صديق قريب؟
6: انا منك انت تحيه. كيفاش نقولوها؟
2: معنوي
5: لبق
6: دهده نصبروا ما بعدنا. هذا كان نوع من التحيه. نقول لك انا نطالبك بحقوقي، خذ دهده
5: كل يصبر معي.
6: ليش مش انا في السيف ندخل وتين نقول له
5: خلي دهده غادي
6: زين دهده دهده معي.
1: دونك تعتبر هذا تحيه؟
6: بيان سور تحيه لمثخم.
1: اما
6: تحية في عامة تحية.
1: يعني ليش بتشكيش؟
6: ملبوش كنا من الأوراق. على ذا سرعتي من الأوراق. تشكي حالا. نطلع في الأوراق.
7: ما عندكش.
6: ما عنديش أصل. أعطيني شوية وثائق. شنزلهم فيديوهين. يقولوا لي أنت جيت تسقيك
1: شنعبون. جيت كذيف.
6: جيت كذيف.
1: تعرف نجم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف.
6: ضيف عادي.
1: ما عندك حتى
6: مشاكل. الناصري ما معطاني حتى.
5: ودي خدمة كاملة.
1: بربي نستغلوا الثلاثين ثانية الأخيرة، نحب نقولوا مبروك لصديقتنا عفوفة عفوفة الغربي اللي احتفلت بتخرجها من معهد الصحافة وعلوم الأخبار. مبروك عفوفة اللي رجعت عملت ماجستير، اي رجعت عملت ماجستير، قولها برافو. برافو عن جاه بيانسور، ولكن برافو على
6: العزيمة،
1: على العزيمة صحيت الروح اللي رجعت بها. معناها بعد قداش من عام خليت القراية وبعدت باش عملت الماستير نتاعها وتحصلت على الدبلوم نتاعها، قولها مبروك مرة أخرى عفيف. مش ساهل راهو تخدم وأم وزوجة وفي وسط هذا كل ترجع.
5: نحن في الانفورماتيك في الليبسي تخلط في الكاتريامان تروزيم كاتريامانية يولي ويجيوك عروس شغل. معني خد تدخل تعمل ديستاج والجماعة المنتجين كي كابتيو واحد هكا فايق وموتيفي
1: يفكوه
5: دونك تجيك التنتاسيون دخو الشهرية الأولى وصلت. أما برافو العفيف اللي كانت زميلتي وقرينا فرد مدر، أنا أكبر منها أما كنا فرد
1: واضح
5: شفتوا لها كنا فرد كلاس، خاطر أنا بعد ما عملت ميسين عاودت
1: رجع حاتم رجع مخر بعد ما عملت 30 سنة
5: زاد يلزمها عزيمة هذيك كبيرة، وكانت زميلتي وبينومتي دونك أنا فرحان برشا رجعتني 30 سنة.
1: سلموا عليها برشا برشا
6: لا لبسين تاع مون فلوري ووقتها كانوا يقراوا 4 سنين وحاسل، وكان الجيراسيون القديمه
1: انت تحكي على دبي ياخذ دبلوم المونجيني في كوبيا هذاك اللي صار
6: هذاك اللي صار والله
1: شفته بالعين
6: اختفت ولا استاجير
1: ترنكوش جاني الاي اف ام بعدها زيت وعمل استاج في الحوار وانا قاعد نغزر بعين لويس انريكي بعين غوارديولا حسيته مختلف، حسيت هكا فما حاجات حطيت عليه مزيت عملته كونترا معناها نتاع 10 سنين يلا الأخبار مرة أخرى مبسوك برشا عفيف إن شاء الله مبروك الدبلوم وبالتوفيق إن شاء الله في الخدمة أو في العمل في بيك أو في بانك في شركة في كذا ولا سيريو يبدأ واحد يخدم مثلا شيف داجونس وبعد يمشي يعمل فورماسيون ولا يعمل ماستير كي يرجع ويحط ماستيره على الطاولة شهرية تزيد بالوقت أي ما سي با أن شوا معناها يلزم
5: بسيط
1: دونك عفوفة حط الدبلوم هنا وأنا ننتظر ونبقي على ربي يلا على الأخبار ثم نعود.
0: رفمك ببليسيتي
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير

0: ماكسبوك 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكسبوك 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجد التاسعة. ديوان فام صباح الخير. رئيس الهيئة عميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا ويؤكد أن القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات أصبحت تكبل عمل عدل الإشهاد، وشدد على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، كما ذكر بإيجابيات المقترح واعتبر أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صررفي تؤكد أهمية الوقوف على مختلف الإشكاليات التي تواجهها بعض المعالم التراثية بالولاية والبحث عن تدخلات عاجلة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح المتداخلة فضلا عن إيجاد الإسناد المالي الكافي لحمايتها والمحافظة عليها من كل أشكال الإتلاف، وذلك لما تتميز به المواقع التراثية بتونس من قيمة حضارية ووجهة تاريخية متميزة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم مع تعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر هجوم مسيرات على حافلة في دونيتسك. الخارجية الصينية تؤكد أن تجدد الحرب في إيران ليس في مصلحة أي طرف، وقالت الوزارة أنها تأمل أن تلتزم كل الأطراف بوقف إطلاق النار وأن تحافظ طهران وواشنطن على زخم المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوت كوم.
6: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Radio NFM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا ونقولوا عيد ميلاد سعيد الياسين وخليل العمري، زوزة تويمة يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. نتمنى لهم عيد ميلاد سعيد. هما دوز انفلونسور جاوا بحثنا هنا للراديو، دوز انفلونسور تاع سبور ودي سبورتيف يعملوا كيف. نسلموا عليهم ونقول لهم كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نسلموا كيف كيف على صديقنا مستمع وفي عمره 14 سنة يحتفل اليوم بعيد ميلاده، اسمه إياد القرقني. هابي بيرثداي إياد وكل عام وانت بخير.
1: مادامنا في الإهداءات خويا رفيق والفرحة والأمل، عندي إهداء.
0: فماش فرحة فماش أمل،
1: عندي إهداء لصديقي وخويا سيف ومرته هند، تزاد لهم صغير اسمه سليم سليتي. ان شاء الله يتربى في عزكم يا خويا ويكبر وتفرحوا به، وان شاء الله مبروك يا سيف وهند وكاو.
0: امين يا ربي، ان شاء الله مبروك عليهم يتربى في عزهم. ونمشي مباشره للكويز. كويز سؤال رقم واحد،
2: العقبه ليك زيد.
0: ما هو الكوكب المعروف بكوكب الصباح والمساء؟
1: حلو. كوكب مارس.
0: ناصر.
3: زحل.
0: رامي.
4: بلوتو.
0: جيهان.
5: المشتري.
0: يسمى كوكب الصباح والمساء لأنه رؤيته من على سطح الأرض ممكن فقط قبل الشروق أو بعد الغروب.
1: مريخ.
2: نعرفه بالسوري.
5: ميقوت.
2: فينوس.
0: الزهرة. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
3: لازم يقولها نعرف.
0: لازم يقولها نعرف.
3: قول فينوس.
6: اللي خلقني أنا كالغرور.
0: غرور. مش نشدوك نهار حاتم، مش نتعديو معاك للعنف.
3: فيه من استعبة وعلى
2: صابها. اسمع تتفرهد وانتم مترهم.
0: اي نتفرهد. سينو باش نعملوا ساك فيها وجهك، باش ما تعديوش للعنف نفضوا فيها اللي نحسوا فيه. يلا السؤال الثاني.
3: غرور.
0: غرور. كيف كيف عنده اكسون تركي. غرور.
3: غرور.
0: مش بالتفخيم بال ينقص معنا
5: بالاو
0: يعني. يلا زي تلعب الدبوزه
3: يخسر في الوقت اللي صار نفس محلنا
0: باش الناس ما عندهاش الصوره. انا نحكي وزياد يرمي في الدبوز كلكونك يا كمان
2: جنجل.
0: يلا اي جنجل فوالا. يلا
1: لعبه مستنسفين
2: يا اخي، قاعد تخلص ولا ايه؟
1: الحمد لله.
2: شيء
1: اللي بقلت له فيا اللي فيرمون
0: ما
1: قالوش
0: لازم تحلل. ما تسالوش قاعد تخلص ولا ايه؟ تعبت غادر.
6: رتحني رتحني. قلت لك عبد الجمعه بالله
0: غدوه
6: ما غير حقد.
0: لا والله ما حالك الحلقة
6: علاش تتنحالي بربي عليه؟
0: معناتها ديريكت في الدار وحصول.
6: كنا مصاب انا مصاب.
0: ربي معاك مصاب.
6: ريت ريت. معناتها ما فماش عشره ما فماش خب. ريت معناتها تشوف فيا ارقام. حتى نشوف فيك ارقام بلا احساس. صحي تربي معاك. عندك كيما كوريا خذوا باش يجيوك باللحمه.
0: مفتوحه مفتوحه الدعوه. اللي يحب يرتاح يرتاح وما يخلص.
6: شكون تقصد عاد؟
0: اي كرونيكا.
6: لا تسمي. سمي اختك بلا زياد سمي. نحسك
0: السؤال
6: ترتعش.
0: السؤال الموالي
6: في الرسائل معناها
0: ريت زياد. السؤال الموالي، من هو الممثل الذي كان يطلق عليه لقب شرير الشاشه التونسيه؟
3: تونسيه.
6: أي.
0: ربي يرحمه
3: ينام. ربي يرحمه ينام.
6: سعيد صالح.
0: الشاشة التونسية.
6: تونسية.
0: إبداع. جغرافيا إبداع. جيد.
5: منصف لازعر.
0: منصف لازعر. اللي عمل أدوار.
3: ذويب ذويب.
0: طيبة. حاتم. حاتم. رامي.
3: شو اسمه أستاذ سليمان لابيض. ديري.
5: لطفي ديري.
3: زير. الله يرحمه.
1: لطفي ديري.
5: سويلح.
0: حاتم.
2: ها ما ذهلي كان لطفي ديري.
1: ما عملش.
2: ما عملش حاجة. ذهلي محمد كوكا.
0: محمد كوكا.
1: لا قال يرحمه يا ودي مازال.
0: محمد كوكا مازال قيد الحياه. ربي شدوا
2: سمعت
0: عندنا جواب صحيح. حتى بالذيب مش ذويب. ناس
2: الجواب
5: مسلسل دوار
2: عنده ريبليك شهيرة.
0: اسمعني إن باب كيما كيما عادل أدهم هو المصراوي هذاك. معناه كيك حرسبو. أنت هالموضوع معناه حتى بالذيب
5: بالغزرة.
0: العرك التاريخي هو العاتي في الدوار معناه.
2: عنده أشهر ريبليك في المسلسلات التونسية الكل. منه اللي قال منه.
0: أي منه اللي قال منه. يلا السؤال الموالي زيدونا. العكاش هو ذكر أي حيوان؟
1: أعرف يا رفيق.
0: قول يلا.
1: خطيفة.
0: خطيفة، رجلها اسمه العكاش. ناصر
2: قنفود.
0: قنفود.
3: الغراب.
0: الغراب.
5: الغزال.
0: الغزال.
2: الضفدع.
0: الضفدع.
5: قولي كل الأجوبة.
3: العنكبوت.
0: رامي جواب صحيح.
3: يا سبايدر مان.
0: برافو رامي. برافو برافو برافو.
6: برافو رامي صحيح.
2: برجو لي خويا ياسر الحكاية ونستحق عليها زوز بوتو ليك انت.
0: يلا نقطة السؤال.
2: دار تفرج برشتي وخديجة في البوندس.
0: السؤال الموالي، شكوني أول دولة عربية تشرق عليها الشمس؟ هكا تهز الخريطة تخمم انت وين تشرق الشمس، منين تطلع، منين تجي، منين تهبط، منين تدور. كلكم في ميتريزي ليستوار نتصور
5: جغرافيا
6: اون ميتريز تري تري بيان.
0: لا مش ليستوار التاريخ، ليستوار بتاع الشمس. ميرسي جيد. زياد.
6: سعودية.
3: سعودية.
0: سعودية.
6: حسك فشلت. حس
3: سعودية.
0: رامي.
3: العراق.
0: التوخير اللي عملته تخمم ولا تفكر؟
3: لا نشوف الخريطة هذه على جنب.
5: انا بيدي يظل لك نتخيل الخريطة، يظل لي العراق.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة
5: خاطئة.
0: بدل.
2: عمان.
0: برافو حاتم بالحاج، سلطنة عمان جواب صحيح. فسرنا علاش هكا.
2: خاطر هي في البونت بحر تاع السعوديه، وهي اكثر وحده خارجه تتسمى سنتير.
3: اوكي
0: والله برافو برافو برافو حاتم. يعطيك الصحه. يلا السؤال.
2: اسمع كنت نقلق برشا عند شيرين للدارنا
0: برامو، كنت عايش في ديبريسيون باش تخرج بالمعلومات هذه من
2: الكل قاعده فيه، خاطر نجبد معلومات عواصم عمري.
0: يلا والذاكره نتاع الكره الارضيه بالتحديد معناها ما تصير لك حتى كونفيزيون، ان شاء الله ما ناخذوكش بعيد. يلا السؤال الموالي زياد. رامي.
2: اكثر من اللي صار.
0: ريفليكسيون. من هو اول رئيس امريكي يستقيل قبل حكمه نهايه فتره حكمه؟
3: واشنطن.
6: واشنطن.
0: غلطين الزوز. ناصر.
3: ريغن.
0: ريغن. جيهان. اي كي بديتوا غلطين خلينا عم تربطوا
3: ثلاثه غلطين.
5: فورد.
0: فورد.
2: فورد فيست.
0: لو
3: يلا
0: نيكسون. ريتشارد نيكسون. ما ابدع هذاك مبدع. جواب صحيح حاتم بالهاج. ريتشارد نيكسون للاسف. ريتشارد نيكسون جواب صحيح. السؤال الموالي، من هي الشخصيه التاريخيه الملقبه بملك السلم؟ نرامي.
3: نيفرتيتي.
6: مونديلا.
3: مونديلا
2: شخصية تاريخية قال.
5: أنا أقدم يظهر.
0: لا لا لا بو تاريخية شخصية. سياسية.
3: أوكي. بدل
0: الوحدة.
3: غاندي.
0: غاندي.
3: مونديلا.
0: مونديلا.
6: مونديلا.
0: مونديلا ملك السلم. ملك السلم.
5: ملك.
0: على السادات قلنا رئيس الحرب والسلام. ملك السلم هذا دونك نبني على ملك.
2: الأردن.
0: لا
3: السعودية.
5: هاي السلاسي أثيوبيا.
3: تا السعودية ذيك عبد العزيز
0: السعود. جواب صحيح. رامي الفراتي نقطة رمروم. الجواب صحيح. السؤال الموالي زيدورنا. رامي. ناصر.
6: نعم. هذا
0: عربية ال يذولي تعرفوها هذه يذولي خاطر يذولي الاسم يتقال هكا في تونس من عرش.
2: عاود اسلم.
0: الخنوس هو صغير اي حيوان ما يتكلم حد زياد.
6: خنفوسه.
2: الخنوس.
3: خنفوسه.
0: جيهان.
5: خنزير.
0: رامي.
3: الماعز.
0: الماعز.
6: خنوس هكا ربيت قبل هكا
3: نفس صغير
2: ذلي. الفأر.
0: الفأر. الجمع تاع الخنوس هو
5: خنانيس.
6: خنانيس.
0: الخنانيس افيك الص موسي.
2: اه
0: والحيوان اللي ولده الخنوس هو
2: البنوس.
0: الخنزير. جواب صحيح. جيهان السليني.
5: شبه للخنتوش.
0: خنتوش. يشبه للخنتوش. السؤال الموالي زيدونا
2: اللي هو بالفرنسية ماركاسان.
0: شكون كان في شوف لي حالي عيطولو الخنتوش ما يتكلم حد زيد.
3: خنتوش.
0: كان يعيطولو الخنتوش.
3: يا ربي
0: خنتوش. يلا
5: تذكر.
3: نسيت هاني نفكر.
0: ناصر.
3: عرفتش فسكي ما حبيش
0: يشوف يشوف لي حل شكون.
3: صاحب ام
0: فضيله. صاحب امي فضيله.
3: السب هذي.
0: صاحب امي كل هيك فجعني. صاحب
3: امي فضيله.
0: امي فضيله شكون.
3: امي فضيله.
0: صحيح.
3: بيجي ماتريكس.
0: بيجي ماتريكس.
5: بيجي ماتريكس.
0: حاتم.
2: ما عرفوش هما بصراحة.
5: شو اسمه؟
2: ممكن يدي. عجبتني فوز كمان.
0: البيجي متريك الجواب صحيح جهان ورامي. الفوراتي نقطة جهان نقطة رامي. عواصم.
5: حتوم.
0: ما هي عاصمة الملاوي؟ ناحية تليفون جيت. ناحية تليفون.
6: اهدي.
0: نصر.
6: نعرفها ملاوي.
3: أكرا.
2: أكرا
5: ملاوي تاون.
0: ملاوي لاند.
5: ملاوي تاون.
0: تاون. أوكي.
2: مش فري حاجة.
0: صحيح مستر.
2: مش فري حاجة.
0: لا. سا كومونس افيك لا لتر ال.
6: لا تاون. لومي.
0: لا عاد
6: لومي. لوني لوني لوني.
0: لا. ال اي.
2: ليبرفيل.
5: ليبرفيل غابون.
0: ال اي ال.
6: ليلا.
3: ليلا لاند.
0: ال اي ال او.
6: ليلولاند ليلو تا
0: ال اي او
6: يا شي يا عاد يا عاد
0: ليلو ال اي ال او ان
6: ليلون
2: ليلونغ
3: ليلونتر
5: نيم نعرفوش
0: ال اي ال او ان جي
2: ليلونغ ليلونغ تاون
0: ال اي ال او ان جي دبليو
3: خويا تاع
2: وليكم خالد جراوند
0: لونغ وي العاصمه عاصمه الملاوي اجوبه خاطئه
2: جديده خاطئه عندها اسم اخرى
0: اجوبه خاطئه لازم يعطينا تفسير
3: زعما
0: مش مخلينا ياسر شيور العاصمه القديمه هي اللي مازلت ما يعتمد عليها يلا السؤال اعطينا سكور اعطينا سكور
3: اعطينا سكور صحيحه
0: ناصر واحد جيهان اثنين زياد صفر رامي ثلاثة حاتم ثلاثة شبيه دايخ
3: مور مور لطف
0: ان شاء الله في الصحة
2: هذي اصغر واحد فينا رفيقة
0: حاتم رامي سؤال الفاصل
2: طيب
3: انا حاتم
0: نسألو على حاجة تعرفوها زوز نحاول نخلكم حاجة كهو متريزي
2: نحن نعرفه كل شيء
0: نبعدوا على العواصم
3: تسأل على عاصمة ملاوي نخسر أنا تو والله نسيت اسمها هاي ملاوي تو
2: لي لونغوي
0: لي لونغوي ما هي عاصمة ما هيش عاصمة ما هي عملة موريتانيا
3: معروف
0: رامي
3: دينار الموريتاني
2: درهم الموريتاني
0: غلطين أعطيكم محاولة أخرى
3: جنيه الموريتاني
5: غلط
2: ريال موريتاني
0: غلط
3: دولار الموريتاني
0: غلط
3: ذالي أورو
0: يلا
3: الريال
2: موريتانيا
0: غلط موريتانيا يلا
3: الدرهم
5: قلناه
0: نعطيكم
2: الفلس
0: تقعدوا تحاولوا
3: حتى
0: ليه اما مش بعيد
3: الفرنك
0: مش بعيد
2: الفركه
0: الفرش يلا رامي الحرف الاول
3: ايوه
0: الف
3: الف العمله الموريتانيه
2: الرند
3: لا مش الرند الكركم
5: مقرون
3: يا استاذ رفيق
0: حرف الاي
3: الاي الروبي
0: الاي
3: اي
0: لنديس نقول ذهب
3: فضة
2: الماس
3: عيار الموريتاني ذهب
2: فضة
3: اصفر الموريتاني
0: لا
3: الابيض
2: الكراء
0: بريكية
3: نار الموريتاني
2: القدح
3: القدح
0: الأوقية الأوقية الموريتانية أجوبة خاطئة مازلنا باش نواصلوا بعضنا الحلقة
6: حلوة عامرين يوم بعد
0: مازلنا باش نكملوا
2: خلي الرتور رتور غدو
0: الأوقية السؤال الموالي رامي
3: بابا
5: بابا
2: هو تعملنا ديلف ودولف الكوليس
3: توف
0: من القائل نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية
3: جو
0: من القائل
6: ديما
3: متنبي
0: متنبي
2: سقراط
0: غلط يلا
3: أفلاطون
0: غلط
2: المعري
0: غلط
3: نجيب محفوظ
6: حرف الأول إيه
3: أمين
2: أبو
0: أبو
3: أبو
2: العلي المعري
0: غلط
3: أبو سينا ابن سينا ذاك
0: ابوه
3: ابو نواس
0: غلط
2: ابو هريره
0: غلط
3: ابو غانم
0: لا
3: لا زاد
0: يلا مع
2: ابو العلاء
0: غلط
3: شنو ابو الهول
0: لا
2: ابو
0: ثلاثه اثنين واحد ابو العتاهي
3: ولا جيس فخور اي مبروك عليها
0: نمشيو للسؤال الموالي
2: ولا جيس فخور
0: نمشيو للسؤال الموالي يلزم ليميسيون توفى بانتصار
6: لهذا كيف بدا سيف العسل توا
3: للعشرة ونص
6: بيك نتاع الديبريسيون نتاعو نعرف انا راهو الحال
0: لحظة هنا ان كونترا مع الديوان
6: راهو توا في قمة الاحباط والله لا تعرفوا راهو توا في مود
0: ما نجمش نفوت ليميسيون جي با لو دروا
3: قال المنشط سيف العسل انا وش صادق والشجاع
0: انا ما نجمش نفوت ليميسيون
3: صحيح تكمل
6: بعد ماشي مونتاج
0: زيدون زيدون رمرو
3: شوف الساخه الحلقه بيروح
0: حاتم
2: وي وي ار ريدي
3: اعطيني عاصم
0: ما هي انثى من هي انثى الحيوان التي يطلق عليها اسم ام فارس ما تكلمش حد
2: مرت حصان
0: جوابك خات
3: الزرف
0: جوابك خات
2: يلا الغزال
0: خات
3: النمر
0: جواب صحيح دقيقة 97 دقيقة 10 دقائق بعد نهاية تقريبا الحلقة وصلنا للنهاية متخلقين
6: بلا باش السيد حاتم لاباس
2: اسمع
0: برافو برافو برافو برافو تحبوا نعاودوا
6: لا لا لا
0: شكرا لكامل الفريق حاتم جهاد زياد الناس الرامي شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريموخبي في الاعداد جهان في الاعداد شكرا لكم اللي تبعتونا بعد شويه ساعه سعيده مع جعفور نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وسهل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
4: رافماج كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجعوا فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانا فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوانا فام صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوانا فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوانا فام.
1: Vous écoutez ديوانا فام.

0: صباحي اي صغنت شوي صبت شوي شتي البارح
1: الحمد لله
0: اي ابرك شوي
1: ربي تبينا من الوشوش
0: مين بس رب العالمين الوشوش
1: ما صبت المطر
0: سينو صبا لبيس الحمد لله الحمد لله صبت البارح بحذنا اي وين دارنا لا ممكن جارنا يسقي كتري ميتاج انا ما صبت خوي انا ريت رذاذ والله ورسوله أعلم أقسم بالله صبت والله أعلم بربي يعلمون
1: أنا ما صبت في خمسة
0: بخير
1: موجور جعفو
0: بس عزيزة عايش عايش الحمد لله الحمد لله
1: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل بخير زاد
0: صبت
1: سينو ما صبتش احنا
0: ما صبتش ليلة الله
1: ديزولي
0: مين جارنا ربي بخير بخير ما صبتش
1: ربي يقدر ربي على بك
2: اوكي لي حتى ديك ما صبتش زيد
0: لا مش شهريه نحكي ولا مطر ما صبتش
2: لا فماش
0: والله لا اله الا الله
1: لا اله الا الله
2: جعفر بالك مش مطر جاركم فوقاني سايق
3: لا هي صبت المطر البارح ما مش في بلاصه الكل صحاب متفرقه كان
0: والله صبت
1: ربي يرحمنا ربي زيد يرحمنا من الوشويشه بالحق لازم الناس تداويو يا اخي ما كانش باش
0: نمشي يا زينب مني باش نبدا يا
2: زينب مش توي داوي وسيفه الفوت تو
0: خلينا توا فهمني ولا لاحظتش اللي انا ستريسي شويه
1: والله تعرف لاحظ
2: ترى طلع عليش
1: اليوم بدا اليوم بدا فيلو اليوم
2: فيلو
0: ولون
1: اسمعني اريد هكا يمشي ويجي في الكولوار يلوج حسيل ولا وقلت له اش بيك ما جاوبش
0: لا ما جاوبش
1: ما فهمتش عليه ما
0: جاوبش
1: قلت خليه على راحتي
0: طلبت بنتي فاطمه لقاها راكده
1: وعلي تكلم فيها فاطمه ما تحديش
0: على خلطيش اللحظه
1: فاطمه كملت الزكزامه
0: توكلنا على الله يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي الاعمال عليك فهمني ولا زميله ريم ان شاء الله نهارك اسعد الايام رباب بونجور بونجور بونجور شنو
1: تحبك تاخو مي بالتمبيراتور امبيونت جعفر
0: امبيونت وي الامبيونت الكل الامبيونت صباح النور رباب
2: نهارك زين سي جعفر
0: اسعد الايام
2: النور صباح الفل
0: عليك الابيض يليق بك
2: يعيشك ربي يفضلك يعيشك بوفو ان شاء الله انت زيد تكون بخير وحتى انت في البلون محلي
0: يعيشك يعيشك يعيشك زينب عوده ميمونه
1: ربي يفضلك ميرسي جعفر يعيشك
0: شرفتنا
1: شكرا جزيلا يعيشك ميرسي ليك وميرسي للناس الكل لهنا في البلاتو ريم رباب في الغيجي
2: ميرسي اختي زين
1: يعيشكم شكرا جزيلا للناس زيد الكل يعرضوني امبارح ولا وين
0: والله امبارح جو عامشنا اليوم
2: لا بالله
0: هاي صباح الخير اختي ريم
2: مره اخرى بونجور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله العباد اللي مشات عادي في الباك مشات بمعنويات مرتفعه وخذت وخذوا وقتهم ولقاو المواضيع اللي يحبوها وان شاء الله كل شيء مريقل والاولياء اللي توا على اعصابهم وسعوا بالكم لاباس امتحان كل امتحانات تو يتعدى وان شاء الله يا ربي بالنجاح
0: بالنجاح اي سيدي اليوم مانيش باش نعمل معاكم تروا زونا
1: عليه
0: اليوم جبت لكم موسيقى جديده
2: يا ربي
1: اوكي بمناسبه البكالوريا
0: لا مش بمناسبه البكالوريا دي بمناسبه كاس العالم هي كاس العالم فهمني ولا باش نمرشكم نمرشكم مسابقة جميلة جدا باش نوريك نسمعكم اكستري الاكستري هذه باش تسمعوه باش تقولوا لي اولا المقابلة شكون وشكون
2: تونس شكون ماركة
0: تونس مع شكون
1: تونس مع شكون
2: باش في المول ديالك
0: لا لا لا لا
1: كوب دي موند
0: طبيعي معناتها
1: 78 98
0: تونس مع شكون فهمني ولا وهل الهدف هذا تسجل والا لا
1: اوه باهي سهلين هذا بسيط
0: فيها زوز مقاطع هي المسابقة
2: على كثر
0: فيها زوز مقاطع
2: قديم
0: بونتو هما جعفر فهمتني اي ركزوا معي باش نبداو بالاكستري هذا
1: انا عام وعلى شنو نحكيو هذا هو
0: شنو
1: انا عام تاع كوب دي موند
0: انا عام
1: ضد شكون هذا هو سؤال
0: ضد شكون
2: والبونتو ولا لا انا نقترح زينب تاع العبره زينب
0: تحبوا تاخذوا راحتكم بعد ديجيتال ويفز

0: Waves. مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الشركة الأمريكية فيريلي والتابعة للشركة الأم الفابية وجوجل تقوم في الفترة الأخيرة بمشروع غير عادي وإنوفان اللي سماته The Debug Project، والهدف منه تقليص عدد حشرات الناموس. برانسيب دو بروجي هو أن شركة تربي في المخابر في ملايين الناموس الذكر اللي لازمهم يكونوا انفكتي باغ اون باكتيري ناتورال واللي اسمها وولباشيا، واللي باش تخليهم ما يخصبوش ويتحولوا لناموس ستيريل. في المرحلة الثانية يتم إطلاق العدد الهائل من الحشرات الناموس في الطبيعة، ولما تصير عملية التزاوج مع أنثى الناموس فإن البيض ناتج عن هذه العملية ما يعطيش دي لارف أو يرقات، وهكا يمكن إنقاص بطريقة كبيرة في عدد الحشرات في المكان اللي صارت فيه التجربة. الموستيك سيبلي هو من نوع أيديس أو الموستيك تيغ، واللي يمثل لان دي فيكتور لي بلو دونجورو في العالم، واللي في العادة يقرص في وضح النهار ويكون معدي بشكل كبير بأمراض تري غاف وفيرال كيما الباليوديزم أو ما يعبر عنه بالملاريا، لا فيبر جون والفيروس زيكا وغيرهم، وما أحوجنا المشاريع كيما هكا في بلادنا. شركة سامسونج تحضر في تحديثها المقبل لهواتفها الذكية وستابلات الوان يو اي 9، واللي باش يجيب معاه تجديد ذكي جدا، لأن الشركة الكورية قررت أنها تغير في الكومبورتمون دو منو داليمونتاسيون لمنع وتعطيل الأكسي نون اوتوريزي لنودوني بشكل آني. إذن ديبلومون دو لا دوزيام فيرسيون بيتا الوان يو اي 9 انطلق أخيرا، والانترفاس هذه معروف عليها أنها بازي سور أندرويد 17، ومعها سامسونج زادت أون نوفوتي اللي حسب الشركة باش تحسن في السيكوريتي دو نو سمارتفون. أون روفونت توتال دو لا لوجيك دو فيروياج وزر الفتح والإغلاق باش يولي عنده مهام جديدة أخرى، أهمها من أنه لما المستعمل يضغط على الزر هذايا il va déclencher un mécanisme de défense immédiat صميمة لمجابهة les intrusions physiques، أي كل من يحب يلمس أو يطلع هاتفنا في غيابنا. مع One UI فإنه سامسونج خدمت الفونكسيون مود فيرواج اللي كانت موجودة قبل في منو كاشي مباشرة، وأصبحت الساكتيف وحدها لما ننزلوا على البوتون داليمونتاسيون. من مزاياها أنها تعطل البيومتري وتنحي كل النوتيفيكاسيون وحتى الريكونيسانس فاسيال. من آخر فلاتات الشركات الأمريكية، نلقاو لستارتاب شيفت واللي تدعو كل من يملك شقة أنها تنظفها له مجانا وتقوم بالغرون ميناج غراتويتمون أي بلاش فلوس، لأنه في الحكاية فهم مقابل هو ليشانج دو دوني بريسيوز. بعد أقل من 10 سنوات القدام باش نلقاو في جل منازل العالم رجال آليين يغسلوا وينظفوا ويمسحوا ويطيبوا. هذا اللي بدأت عدة سوسيتي هاي تيك في التحضير ليه، ولازمها دي موديل دو باز للتمرين ولونترينمون دي روبو على دي تاش كوتيديان. شيفت شركة نيويوركيز تقترح أنها تنظف الشقق مجانا، لكنها كونتربارتي تلزم صاحب المنزل أنه يقبل أن العامل أو المنظف يكون لابس كاميرا وانيكيبمون دونجيسترومون يصور كل العملية ثم يروح وما يطلب حتى من الليل. الهدف هو جمع باس دو دوني لتدريب الذكاء الصناعي اللي باش يقع دمجه في الرجال الآليين المستقبليين. طموحات الشركة أكبر من أن سامبل نيتواياج، لأنها توصل حتى للبريكولاج والريباراسيون والقضيات من المحلات وفي كل أنحاء العالم لتعلم عادات البشر بصفة عامة. والعملية الأولى هذه متاع تنظيف نيويورك ما هي إلا البداية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مللي.
2: اريد طور عالمك.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: هاي سيدي رجعنا لكم 59 دقيقة، توكلنا على الله، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا اليوم واليوم في البكالوريا. إن شاء الله يا رب. يا أخوي يا أمان أمان أخوي أمان بكالوريا
2: والله استخيصي بالحق جافو ريح
1: والله والله أخوي والله هاي نجير الدار وندنو هاي أخوي
2: برشا بريسيون جاي قبل ولا بعد
1: يا زوز جي يا
3: يا ميراني أدمير
1: يا رب

0: برسنان لها زينب
1: كلهم أختي رانيل
0: أختك
1: وبنت خالتي كنزة
0: إن شاء الله ربي نجحهم
1: يا ربي معاهم يا ربي
2: ما تحيرهاش كوراجي بنجاحك ما تخيبهاش ديما القدام التالي ما ترجعهاش دموع الفرحة بالدنيا ما
0: تخيبهاش نحكيو اليوم برشا بكالوريا بمنيولاب باش نرجعوا زادة للمسابقة العجيبة الغريبة اللي

0: اتعملت البارح الحقيقة عزيز البارح في طريق مفتوح فهمني ولا انتصار رهيب بمجموعة رباب مجموعة وحة وحة اللي هي فهمني ولا
1: وحة
0: وحة اللي هي الدلاجين وفريق فات برنامج آخر البارح فهمني ولا وفريق الوكا وكا
1: أعملوا حفلة هكاك
0: هزيمة مذلة البارح مش الزميلة لا لا البقية فهمني
1: ولا
0: والزميلة نغرت البارح نغرت
1: العادي
0: ذاك. إيه العادي طبيعي.
1: ما تحبش الخسارة. عندها الحق ربي حتحب
2: تربح. عزيز خلنا أعطيه الميريت رأي الفريق اللي انهزم مش هو اللي عمل الحدث اللي يربح هو اللي لازم يربح. عزيز نشكر
3: عزيز. ليه صح احنا من نلعبوش أفراد معني يعني نلعب فريق.
2: أغزر له.
3: أنا شوف أنا ما قلت شريم خسر تقول الفريق هذيك خسر.
0: يا زينب أكثر مومون أكثر مومون ضحكني.
3: أنا أتقرى اسمي.
0: في الحياة بربي نسمع بعض. أكثر مومون ضحكني البارح في الحياة. هي شكون يسمي اكثر مثلا مجموعه اللي مني يقولوا قلت لهم انا مثلا سميوا لي 10 جوارات مثلا من الارجنتين
1: زيد علي
0: فهمني عزيز قال 15 جزبار يحسب قال 16
1: اوكي
0: عزيز قال 17 سيلونس وصلنا سيلونس تلف في الطرف عمل لك 25
3: والله مبروك عليك
0: جبتي جزبار كتراو التلفيت بتاع جزبار
3: الرقصه نتاع البارح رقصه الثعبان المتلاعب
0: هذيك بتاع واحد خاسر زيد راهو ما تخلقوش رافع كيفاش قال 25 كلمته البارح فيني قلت له علاش قلت 25 قال لي ما عملت شيء انا في البرنامج على الاقل نقول علاش
3: ورط فريقه
0: باش نرجعوا بعد شويه الزوز فرق فهمني ولا ولكن تويك جبت لكم مسابقه جديده كيما قلت لكم باش نسمعكم اكستريم تاع مقابله كره قدم منتخب الوطن التونسي كاس العالم تقولوا لي ضد شكون فهمني ولا ضد شكون للفريق شنو الفريق ده وهدف ولا مش هدف نسمع مع بعض
4: لو شويلة جندوبي ضغط عليه كرة وباهية من نايلي
1: نايلي
4: 78 شاتت شويلة والنايلي رجع الكرة باهية النايلي
1: باهية النايلي
4: برافو نايلي برافو نايلي
1: حقيقة
4: أبدع في تصدي هذه الكرة لكن الحكم يظفر التسلل لأن الركنية تلعبت زويب زويب القاسم قاسمي شبالي
0: زويب
4: عاقربي سريعة لشبالي شبالي وتميم في الكرة شبالي باهية باهية من شبالي اللي راوغ بيرتي فوكس وما مش الكرة اليمين
0: عاد شبالي توزيعة مش بالي
1: ايه ضد مش مش ألمانيا عاد احنا لعبنا معاه
2: اه يا سيدي احنا مع المكسيك ربحنا ومع ألمانيا,
1: ألمانيا
2: تعادل 0-0 ألمانيا الغربية
1: ألمانيا الغربية بولا
2: مع بولونيا أنا الرجح خسرنا بولونيا مع بولونيا
1: وخسرين ما تماركيش
2: هذا ماتش بولونيا خسرت تونس ببونتو
0: هذا ماتش بولونيا إجابة نهائية لا زميلة شنو شنو تشوف
3: ما نعرف
0: برافو يعطيكم الصحة غلط الإجابة
2: مكسيك
0: ليه
2: ألمانيا
0: ألمانيا
2: ألمانيا ما
1: اسم الاسم غلطنا
2: الاسم ما هوش ألمانيا
1: الاسم يعطي على بولوني أكثر
0: ألمانيا
3: ولا يجيب معز قال ألمانيا
0: أي ألمانيا عرفوا الناس كل الاكستري اللي بعده حاضر بابا أتنسيو هذه أسهل ما ثم سهل على الأخر الجملة هذه مشهورة جدا جدا جدا تفضل سيد المخرج
4: زويب متى تميم سريعة تمشي العاكربي
2: المكسيك المكسيك
1: وين بوندو يتمركه كونتر المكسيك
2: 78 مكسيك 78
0: باش بساعه بوندو ولا باش بوندو
1: بوندو ولا تعليق اللي في الخطاب يعني
0: بوندو بوندو باش نعاودو الاكستري بوندو ولا مش بوندو يا ولدي ركز يا ولدي والله شو شفت مش لعبه مش دار اللعبه راك عاود عاود
4: زويب متى تميم سريعة تمشي
1: العاكربي
2: عاكربي اكيد تمشي معناها بهجتك في الحياه انا ما طلعوهاش
3: مش بونتو معناها
1: بونتو بونتو
0: ما شكون وشكون وبونتو ولا
1: تونس المكسيك
2: بونتو
0: تونس المكسيك بونتو
2: بكري قلنا
3: اي انت شنو
0: مره هذه برافو
3: انا عاودوا
1: المره الثانيه
0: اقسم بالله غلط
1: على البار
0: كم انا سعيد
2: جعفر 78 انت بدك حي وقتون
0: شو تاع البار
1: على البار على البار
0: اشهر شو تاع البار ترانسفيرسال ضربه هكا بتاعت مين
3: ما مركيتش على العارض
0: ملا فراب ملا فراب ملا فراب على العارض على العارض نسمع
4: تمام سريعة تمشي العاكربي عاكربي اكيد
0: لا يا رب تمشي
4: تمام تمشي تمام تمام وكورتو على العارضة
1: ملا روح يعني شوف الخطاب الله يرحمه ملا تعليق والله
0: نجيب الخطاب وبعده خويا يجي ما خلطوا عليه ولا رضا رضا العودي
1: طبعا
0: با با با با با با
2: حسين الوادي حسين الوادي
1: وانا كان يعجبني بغني مع الاخر
0: بغنيم
1: يضحك انا كان يضحكني برشا
0: يضحك على
1: معناتها نبدا حتى في مومون
0: تونسي اعطيني راس
1: نولي نضحك
0: اعطيني راس
1: الله يرحمه وينعم
0: مره قال جمله في لندن بسم الله ما شاء الله يا ودي يضحك
1: والله العظيم مش نورمال
0: والله العظيم يعطيكم الصحه فهمني ولا زوز هزائم ودويه باش نرجع لكم توازن نهبطوا في النيفو شويه برجوا لي توازن نهبطوا
1: في النيفو
0: وكم طلعوا هذا امشي جوار تونسي ايكيب ناسيونال حاضرين
2: شيك تغزر لي
0: اسأل
2: هاي اسأل تروزونا جوار تونسي كيب ناسيونال على قيد الحياة
0: نعم
1: منتخب الحالي
0: لا
3: 98
0: نعم
3: 98
1: حارس مرمى
0: لا
2: هو لعب بالبرة يلعب بالبرة من تونس
0: لا
1: وسط ميدان
0: نعم
2: وسط ميدان
1: شعره طويل
0: لا زين مشيتي في الثانية
1: لعب ضد لانجلتير ماتش مش نورمال
0: لا
1: لعب في الاتوال
0: نعم
1: عماد بن يونس
0: لا
2: شعروش طويل
1: لا لا قال لي مش طويل
0: وسط ميدان قلتي راك
2: وسط ميدان
1: اي وسط ميدان صحيح شكون الاتوال نمره سبعة
0: مركبونتو يتقرب التاريخ
1: نمره سبعة
0: يتقرب التاريخ يظهر لي خذا جائزة أحسن لاعب عربي عام 99
1: 98
0: عربي أحسن لاعب عربي يتقرر البونتو لمركز
1: لعب في الإتوال
0: وأنا مذهبي
2: جوهر جعفور طويل قيس الغضبان
0: نعم قيس الغضبان
1: برافو
0: نحب نعرف وينه محليه
1: شكون يجبدوا
0: لعبه محلى لعبه محليه محليه
2: كان فيها ياسر ملاعبيه
0: محليه محليه وعليه اجماع الناس الكل
2: محليه
0: هاي صحيح والبوت قاعدين نشوف فيته ومع الاتوال
1: اه لهنا
0: مع الاتوال تحيه كبيره برشا ليلو كان يسمع فينا 59 دقيقه بعد شويه زملائنا في قسم الاخبار بعدها مباشره اخبار سعيده اخبار مش سعيده باش نواكبوا لحظه بلحظه بدايه امتحانات البكالوريا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا رب الناس الكل اللحظة هذه الكل نقولوا أمين إن شاء الله ربي يجيبوه في الصويرة
1: أمين يا رب
0: فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوان فام صوتكم
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: مجهزة والعشرة ديوان فام عسلمة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يجدد استنكاره لما وصفه بمواصلة السلطة التنفيذية استهداف القضاة المعفيين من خلال تحريك دعاوي قضائية ضدهم رغم حصولهم على قرارات بإيقاف التنفيذ صادرة عن المحكمة الإدارية. وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى الرابعة لصدور مرسوم إعفاء 57 قاضيا أن عدد القضايا التي تم رفعها ضد القضاة المعفيين بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية لفائدتهم تجاوز 109 قضايا. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين أحمد الجزيري يؤكد أن قرار تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات البنكية وشركة التأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري هو مهلة لفتح قنوات التفاوض والعودة إلى طاولة الحوار وفق قوله للديوان فهم.
9: المجلس القطاعي الوطني اللي اقر بالاضراب وكيف كيف باش نقولوا راهو ماهوش اضراب زاد راهو هذا اعلان ونستناو في الرد والتفاعل. احنا حشتنا بالتفاعل قبل ما نحكيوا على زياده الاجور نحكيوا على وضعيه نتاع قطاع بنوك قطاع حيوي اللي قاعدين الخدامه في وسطو قاعده هرسل وقاعده تهرسل فينا احنا كنقابات ومتهمتنا بالعماله وبالتواطؤ هرسل من جميع المستويات ضرب الحق النقابي فما تغول نتاع الراسمال اليوم الموظف البنكي ثم ترقيات وقفت ثم نقل تعسفية، ثم طرد تعسفي. هذه الكل هو اللي بوجود في البنوك، اللي زنتريمير اللي دخلوا، اللي هو قرار معناها نتاع السلطة، واللي معناتها إدماجهم ما كانش بطريقة معناها، ثم ناس طردت وما تلقاش شكون. إذا كان النقابات اليوم تلغى وتقسم المشهد الاجتماعي، بالطبيعة الموظفين معناها يقع رسلتهم ويقع. وهذا علاش اليوم ثم هبة نتاع موظفي البنوك مرة أخرى. رانا نديو بالحوار ورانا ما نحبوش نعملوا، ما ثم حتى موظف ولا نقابي يحب يعمل الإضراب. زي راهو إعلان، أنا أعطينا المهلة باش الرجوع لطاولة الحوار، ويجا معناها إذا كان ثم حق ناخذوه، إذا ما ثماش حق ما ثم حتى مشكل.
8: الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح حزوري يؤكد أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية، مشددا على مزيد العمل ومضاعفة الجهود واستثمار الإمكانات البشرية المتاحة لتحقيق الانتعاشة المرجوة في قطاع الفوسفات ومشتقاته، وذلك خلال إشراف أمس على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. إلى الشأن الدولي، البحرين تعترض 3 صواريخ وعدد من المسيرات في اعتداءات إيرانية جديدة. ارتفاع إصابات فيروس الإيبولا المؤكدة في أوغندا إلى 15 حالة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
11: ديوان اف ام صوت كوم
12: ببليسيتي.
13: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا.fontaine.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: هاي سيدي 10:13 يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي، الله يفرحهم الله يقويهم الله ينور سبيغهم يا ربي، الله ينجح وليداتنا وبناتنا يا ربي يا ربي يا عالي، تفرحك الوالدين يا ربي يا ربي، ان شاء الله الامتحانات تكون سهله في المتناول
2: يا رب.
1: هاي يا

0: ربي يعني ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا اليوم انطلقت يعني البكالوريا.
1: هذه الخبر اللي
0: نفوز هذا اليوم
1: اليوم فلسفه
0: اليوم فلسفه
1: الناس كل تبدا اليوم
2: كل جافور
0: يا زين ان شاء الله العام الجاي فان جوان
1: نبداو الاخبار على الموسيقى هذه.

0: يعني بعد شوية مش تاخذ وقت التفاصيل على الأجواء. بربي ثم غني نحب نحطها في الجيح متاع باك. هي الحقيقة معناتها ما مخلطتش عليها أنا في باك متاعي تمني جديدة هي تعجبني على... نحب نعملها تمني. قلت عليها للسيد المخرج بجاه ربي
1: عاودين له لطون تلوج عليها جعفور خاطر هجورة تحب تقول حظ موافق الفادي حاج علي ويوسف زغدين وفاطمة بن علي على اجتياز امتحان بكالوريا. تقول ان شاء الله ربي معاكم وربي يوفق برشا ناس عندهم بكالوريا.
0: امين
2: ان شاء الله بالتوفيق يا رب.
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله وخيتك تنجح باك. شنو
2: يعيشك رنيم مات
0: باك مات
2: شنو طلعت غلطة يا ميمتي
0: ليه لا والله
2: والله كبستني مات اي وه مات
0: بريق لوسط العام
2: لا قريت برك
0: الله صلي وسلم على سيدنا محمد. انا جيت نحب نسال سؤال ثم كان النتيجه بتاع لا لا ثم معناتها المعدل في وسط العام ياثر على ال
2: 25% ولا غيره هذا اللي
0: معادش ما ثبتوا لي فيه هذه
1: ما عادش شيء
2: عندي سؤال نجم نبداو الاخبار الاخبار نجم نبداو
1: زين المسكينه عايشه الغربه
0: عرفت جربي خلينا ندبر الغنيه هذه اللي قلت شيء نشط
2: عليه نشط نشط
1: قال
2: هيلو ما يحبش سيربريز والله ما يحبش نبداو الاخبار تاع الباب احنا نعملوا الغنيه بعد الاخبار تاع الباب
1: ما يحبش زين
0: زينب اختي زينب ابدي المهم الغنيه في مخي
2: بعايشك جعفر ميرسي اخبار سعيده
3: والله اخبار سعيده
2: هي شنو الغنيه اللي في مخك
0: والله انا بنحطها
2: الغنيه بي الله يبارك بي تخبيا نحكي مع البكالوريا جعفور ان شاء الله بنجيح للناس الكل اول يوم في امتحان البكالوريا شلون عديو
0: فلسفة
2: برافو انا سؤالي ليكم قبل ما نعطيكم الاخبار تتفكروا شنو جيكم في امتحان الفلسفة وقت اللي عديتوا البكالوريا اصدقائي في هذا البلاتو واصدقائي اللي قاعدين تسمعوا فينا تتفكروش السوجي نتاع الفلسفة اللي نحلوا به الامتحانات نتاع البكالوريا
0: ماهية الجسد
2: هذه هو بسيوري
1: الغيرية هو ممستو
2: أنهي منهم باك ذي
0: هذه الباك الأول ماهية الدولة الباك الثاني
1: كلهم ماهية
2: الباك الثاني
0: ماهية الفلسفة
1: باك الثالث
2: باك الرابع
0: باك الرابع فهمني ولا
1: ماهية العمل الكونية النية والغيرية
0: الدولة العمل
1: السعادة
0: العمل للعمل أنا حسيت
1: العمل
0: حسيت علي أنا اللي زمان العمل معناته تخدم على روحك وتنجح وكذا ورنا فدينا منك كذا العام الرابع ذاك
2: العام الرابع
1: الدولة زينب أختي
2: الدولة أنت تتفكر دي شابيتخ فما شكون يحضر دي شابيتخ ويطيح دي شابيتخ فما
0: شكون ياخذ فكرة عامة بعد إذنك ما تستناش بعد إذنك ما تستناش الغنية من الأول عايش خويا من الأول الغنية هذه
4: حبي غدوة خير شوي
0: هذه لا لا لا بلو بلو لا لا تبديري لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: بلي هفا
0: ارو فاصل الدوزين
2: دينا هفا ارو ماستير
0: زين طب علي انت
4: يا لا لا لا يا لا لا لا لا ما تبكيش حبي غدوة خير شوي
2: مش هذي مش هذي
1: مش هذي مش هذي مش هذي
2: نجم كمل الاخبار حدا لنا
1: قدر سهرية وعلى البيسين وشميز بالنوار ومحلولة
0: اي يا اي يا قال لك السهرية زين بسامحيني اختي والله العاد نتكلم
2: لا والله تتكلم بالعكس انا باش نسالك على السوجي نتاع اليوم اليوم جاي الامتحان نتاع الفلسفه حسب ما يحكيوا في المتناول شويه للشعاب العلميه تعرفوا مش كيما الشعاب الادبيه الامتحان الفلسفه ما عندوش نفس الاهميه في الشعاب هذه شعاب الاقتصاد والتصرف الرياضيات والعلوم التجريبيه والعلوم التقنيه والعلوم الاعلاميه جاوا التمرين الاول فيه نقطتين الجسد قوام الوجود اكتشف ولا اكشف عن احد استباقات او استتبعات هذا القول
1: استتباعات
2: هذا القول مش نفسر من
1: فسر استتباعات
2: استتباعات من القول سي سامحوني
0: استتباعات عديت
2: التمرين الثاني ان يتنازل الانسان عن حريته هو ان يتنازل عن مواطنته قدم حجة تدعم هذا الاقرار من بعد جي تمرين ثالث فيه نص وبعد عنا زيد
1: واضح معني منهجيته واضحة
2: اي سهل ماهوش بالحق ماهوش صعيب خلينا نقول من بعد جيوا الأسئلة الأخرانيين سؤال الأول هل تنحصر حدود السعادة في حدود العقل
1: جميل
2: حلو جدا عجبني برشا سؤال هذا ذيك علاش حبيت نقراه لكم زيدا هل تنحصر حدود السعادة في حدود العقل
1: نجم تجاوب ببيت للمتنبي
2: نجم تجاوب برشا حاجات
1: السؤال الثاني والعقل يشقى يا جعفر
0: نجم تجاوب كلمة واحدة نعم
2: السؤال الثاني هذا بربي شنو تجاوب عليه
0: انا هو
2: اللي يقول هذا زاد في امتحان الفلسفه بكالوريا سنه. هل تؤمن العولمه حقا التواصل بين الثقافات العلميه لكل الشعب العلميه لكل فرد
1: العولمه باهي هذا
2: هل تؤمن العولمه حقا التواصل بين الثقافات؟ شو اجابتك؟
5: لا لا
2: هذه الاجابه
5: لا يا بنتي مره في الاكزامان مره في الاكزامان في الانستيتيو في المسرح السؤال اقسم بالله السؤال جاء هل الاضاءه مهمه في المسرح؟
2: ايه
1: قلتلو لي
5: قلتلو نعم
1: وكهو روح
5: منش محضر انا نعم قال لي اوضح واحد سليم الصناجي
1: بلو شوي
5: لا قال لي انت اوضح واحد فهمني واعطاني عدد واضح
1: ولو كل عدد طول عشرة قديش نص ناري وفيه الامتحانات مفروض
2: هو يقعد ثلاثة سوايع ثلاثة سوايع الامتحان يدخل راديو الفلسفة وأربعة ليت على خاطر كيف ما قلنا الكوفيسيون ما همش هما بيدهم بطبيعة الامتحان ما هوش هو بيدهم بالنسبة للأداب وبالنسبة للشعاب العلمية اللي قريناه لكم ملنا الشعاب العلمية نعطيكم شوية أرقام جعفور على قديش يعديو بكالوريا سنة حسب رأيك قديش من واحد يعدي باك فوق
5: 50,000
2: لا أكثر
5: 130,000
2: أكثر جعفور
5: 160,000 صفا
2: برافو جعفور صفا 162,000 و435 مترشح
5: و435 مترشح العام الجاي و436 مترشح
2: معهم فطوم
5: فطوم إن شاء الله يا ربي يا
2: جعفور وحدة
1: بالحق بالحق
5: والله
2: خزيم الصباح
5: والله ينرعش هاي
2: بنعطيك شوية أرقام أخرى
1: بزينا عندنا شهر
5: بالله سامحوني خليها فوضى بنتي ما دام جيهان سي بون امريك سي بون المرأة سي بون اسمي يا ربي بنتي
2: جبت
5: انا
1: للدنيا
5: انا وزوجتي جبنا بنية للدنيا مسؤولين عليها تو انا عام الجاي هي باك
1: نعم بكالوريا
5: فهمتني باش يطلع فهمتني فهمتوني
1: الامتحان معناها
2: انا فهمتك
1: امتحانات الحياة
2: على حتى انا
5: تعرفش تخاف خاطر انا
2: بوكا
5: جينيو انا سامعيني انا بوها انا نعش معك باك
1: بوكا جونيور هي جعفور ما تخافش
2: بربي عندي سؤال
5: طمنوني
2: انت علاش بريسيون هذه الكل علاش بريسيون ما تتخممش انه البريسيون هذه باش تتعدى الفاطمه زاده وانت ماذا بيك
5: تنحي البريسيون عمري ما حكيت لها عمري ما
2: حكيت لها في الاذاعه
5: ماهيش لازم تقول
2: راكدة
5: لا ما راكدة فاطمه تو راكدة
1: ايه انت شنو عامل لها بروجرام مسكينه في الصيف ان شاء الله ربي معها خاطر شهرين وباك سي بون سبتمبر هاو هنا راه في الدوره
5: انا هاني قلت لكم تحضر على روحها بالكدا تاكل بالكدا نوفر لها كل
2: شري لها اللوز والزوز والدنيا
5: زوز
2: نتاع البارح محلاها ذكرت الشيف البارح
5: باللوز
2: محلاها والروز تقتل محلاها
5: ان شاء الله ربي ينجح
1: وليداتها قودلها
2: مليح
5: قودلها مليح
1: قودلها
5: الفاكهه قودلها الفاكهه زيد معنا
2: والله الفاكهه حضروا الفاكهه حضروا الشوكولاته حضروا الماء بالزهر حضروا شويه سكر حضروا اللي تحبوا عليه الكل ل 83 80% اللي ينتميوا للمعاهد العموميه واللي باش يعديوا البكالوريا ولا 12% اللي باش يعديوا هما ينتميوا للمعاهد الخاصه دونك فاطمه في 83%
5: عاود لي سؤال
1: عموميه ولا خاصه
5: عموميه
2: دونك تنتمي ل 83% من المعاهد العموميه اللي عاديه بكالوريا سنه عموميه
5: ونسند المدرسه العموميه ان شاء الله تساندنا
2: ها وانت عديت في المعاهد الخاصه تبارك الله ونجحت
5: في المعاهد
2: الخاصه ما عديتش في المعاهد الخاصه
5: ليبر انا
1: ليبر معناها خاص
5: لا لا انا طردوني مشيت قريت في الليبر مش انا باي مش انا باي
2: ليه ما نتجاوز
5: طردوني انا
2: لا
5: خاف افسر لك حاجه انا مشيت قريت في المعهد الحر معهد اسمه النجاح معهد الحر
2: النجاح ديما تحكي لنا
5: كي طردوني
1: في معهد النجاح كم طردوك
5: والله كي دخلت وانا معهد النجاح اللي نجح فيه واحد وقت والله طردوني مشيت نقرا في الليبر خاطر من بالعلم قلت يلزمني ننجح
2: لازمني والله صحيت على البيرسيفيرونس ديما نقولها لك كل عام كي نحكيو على الباس والله
1: شديت صحيح
5: بيرسيفيرونس
1: وي
2: انت تي بيرسيفيرون
5: وي
2: برافو
1: مثابر جعفور
5: مثابر هاي واسطي وقتي
2: بيه خلينا نقول لكم انتم اللي تعديوا البكالوريا الاختبارات الكتابيه للدوره الرئيسيه باش يتعديوا نهار 3 4 5 و 8 و 9 و 10 جوان ليله الكوب دي موند يوفا توفى الدوره الرئيسيه خاطر الكوب دي موند تبدا نهار 11 دونك ان شاء الله يتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه نهار 3 23 جوان الجاري قيدوا الدات هكاك تسالوا على حبيبكم اصحابكم عائلاتكم
5: 23 جوان
2: النتيجه 23 جوان تطلع النتيجه نتاع الدوره الرئيسيه
5: 23 جوان باش نكملوا من ديوانها برونت
1: اي نبداو
5: مثلا لكم يا مستمعين وعليكم 23 جوان
1: احنا هوني احنا هوني
5: نقول لكم اكثر حاجه نكرهها في الباك شنو هي وقت اللي نخرجوا يبداو يحكيوا كانوا جباء ايه بدي احكيوا على المعلومات اللي لازم تتقال نبدا اللي بدنا نخلص نقصر نقصر نشرب حسيل وسامح
2: تفضل اسمح جعفر زيدا حبيت نحكي على 30 مترشح امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية ربي وفقهم وربي نجاحهم زيدا فما بار شبش عديوا الامتحان وهما في المستشفيات دونك ان شاء الله ربي معهم وربي يشفيهم برشا ناس قاعدين يسألوا زيدا على المراكز قديش فما مركز يعديوا فيه فما 5988 مركز نتاع يعديوا فيه امتحان البكالوريا دونك هذه الارقام اللي موجوده المترشحين تتصوروا شو اكثر شعبه فيها ناس مسجلين بين الاداب
1: الايكونومي لا الايكونومي تصوروا الانفورماتيك
5: اداب اداب
1: ما عادش اقل نجم نقول لك اقل شعبه هي المات على خاطر الى الانقراض لطف علينا
5: بلي؟
1: والله
2: برشا ناس ما عادش تمشي اللي هو معناتها الحقيقه عنده دليل خطيره برش. جدا جدا الناس ما عادش تمشي تتوجه للمات صحيح كلام ريم اكثر ناس موجودين يعديوا الباكسني هما اللي في شعبه الاقتصاد والتصرف 56202 المترشحين في شعبه الاداب 26685 في شعبه الرياضيات 8012 في شعبه العلوم التجريبيه 28780 وفي شعبه العلوم التقنيه 21677 في شعبة الرياضة 2064 اللي بشتعدي معهم فاطمة العام الجاي العلوم الإعلامية 18916 هو عدد المترشحين اسناء في امتحان البكالوريا
5: بيه دولة موين بس زينو بيت هاتك الصحة هذه يعني أخبار سعيدة فهمني
2: أي أخبار سعيدة الحقيقة احنا نحب نكملوها بحاجة بالحق سعيدة على الاخر ما نعرفش كن شفتوا شوية تصاور شوية فيديوهات بعد ما وفيت القراية السناء فما الظاهرة اللي موجودة الحقيقة من وقتنا احنا اللي هي بعد ما يوفى العام برشا تلامذة للأسف هي شنو يعملوا؟ يقطعوا الكراسات الكتب يرميوهم قدام المعاهد ولا قدام المدارس متاعهم حاجة الحقيقة مظهر ماهوش حضاري بالكل بالكل بالكل واللي قاعد يستمر للأسف قدام برشا معاهد لكن في نفس الوقت جي تصويرة ياسر ياسر محليها متاع تلامذة في السنة السادسة ابتدائي في المدرسة الابتدائية في بوغدير في نابل قرروا يكملوا العام بطريقة أخرى كتبوا له ميساج هذية كل واحد منهم هز كلمة نجموا تشوفوا الفيديو معانا لهنا على يوتيوب الجملة شو تقول جعفر إلى كل من علمنا أن أجمل أيامنا هي التي كانت برفقتكم تركتم في حياتنا بصمة لا تنسى سنودع أجمل الأيام وأغلى المعلمين منكم تعلمنا النجاح وغرستم فينا حب التميز والتفوق شكرا لكم كل واحد متلام ذا هزز كلمة وعملوا كيما إن بغاد قدام أصحابهم
5: والأسلام
2: باش يودعوا المكتب متاعهم محليهم محليهم محليهم لفيديو اللي تخي تخي توشانت محليها على الأخر دونك تحية للمدرسة الابتدائية ببغدير بنابل
5: باهي موجات إيجابية باهي والله باهي الاعتراف باهي هاي سيدي مش نعملوا فاصل صغير زي نوبات
2: نعملوا فاصل بعد
5: فاصل صغير
2: بس متابعة الخبير مهم
5: ايه تفضل
3: ببليسيتي
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
7: توبنات Very fiber people. ساعة سعيدة.
5: رجعنا لكم 10:30 دقيقة باش نرجعوا مع زينب تويكا على موضوع التسمم اللي صار
2: في المكناسي
5: في المكناسي
2: بالضبط باش نرجعوا على الموضوع هذا تونس الكل تبعت الموضوع هذا انتم زاد حكيتوا عليه لهنا في ساعة سعيدة وقت اللي صارت الحكاية نعاود نذكر في ساعة بالحكاية العيد الكبير عائلة تتلم على كسكسي بالعصبين تفطر لكن بعد حالات تسمم زوج حالات وفاة وحالة كبيرة من الاضطراب وخاصة بعد ما صور خلينا نقولوها معمولين بالذكاء الاصطناعي ولا مركبين حبتوا مثلا صور بغلال معينة كما الدلاع مثلا أو غيره وليت الناس في حالة هلع شنو اللي سبب شنو الغلة اللي سبت هذي وشنو الخضرة اللي سبت هذي ومنين جاي حالة التسمم وزيدة فما حتى معناتها روايات أخرى من التشكيك وغيره كانت دخل معاكم لهنا في ساعة سعيدة جعفور الدكتور بشير السعيدي مدير الصحة الوقائية في سيدي بوزيد أعطى المعلومات هذه أعطى شنو اللي كان موجود في الفطور هذي الناس الكل تتفكر الكبدي كسكسي عصبين سلطه جازوز. هذا هو اللي كان موجود ما فماش حاجه
1: خضراء والجازوز.
2: هذا هو دونك هذا كان في تدخل هنا في ساعه سعيده. اليوم الناس الكلها كانت تترقب في نتائج التحاليل. التحاليل كانوا عطاوها 72 ساعه باش يخرجوا شنو هو اللي كان فما بالضبط فيها الوجبه الغذائيه اللي تناولوها العائله في المكناسي. دونك هذه الحاجه والمعلومه الاولانيه اللي كان فما ماده الأنبازين اللي هي مادة سامة وخطيرة موجودة في نبتة برية سامة من نوع النيكوتيانا غلوكا. إن شاء الله نطقت باللاتيني بالصحيح. احنا نحبوا ناخذوا اكثر تفاصيل وين وصلت الحكايه باش نقطعوا كل الشكوك وكل الكلمات اللي قاعده تدور على هالمساله هذية. معانا سي محمد الربحي رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه مباشره.
5: سي محمد صباح النور.
8: أهلا وسهلا في جعفر، مرحبا بكم، مرحبا
5: بالسادة
8: المستمعين
5: والسادة
8: الحضور
5: بالاستوديو. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وربي يصبر العائلة الموسعة والقريبة. اللي صار الحقيقة معناتها تونس الكل قاعدة تحكي، شنو نجم نعرفه يعني أكثر تفاصيل؟
8: صحيح سي جعفر، هو في الواقع فاجعة باعتبار وأنه الحقيقة تسمى مبهر عادي. احنا وأنا فاند كارير وفي تونس بعمرك لسجلنا هالتسمم من المادة هذه. احنا تعرف وقت اللي صار التسمم مشينا على المكان والحقيقة الأمور كانت مرة وصعب وصعب جدا باش تحدد وتوجه التحليل. احنا معنا صارت عملية الاستقسام على المعلومات ومن خلال الأعراض ومن خلال فترة الحضانة وشنية الظروف الكل خلتنا اللي ما ينجم يكون كان من جراء استهلاك مادة فيها نوع من السموم توكسين وما شابهه. واحنا من غير من صون بور طون نيجليجي الكوتي ميكروبيولوجيك اللي حللناه، حللنا حتى كانت انتم جبتوا التواصل الاجتماعي اللي فما صل فيه ما نعرف شنو وطون جانا بعد المعلومات اي احنا وحللنا اكل الجوانب المتعلقه برواسب المبيدات اكل المعادن الثقيله، ولكن هذا الكل حتى ولو وجدناه ماهوش باش يفيدنا برشا لانه فما اتنت نيورولوجيك وهذه ما تنجم تكون كان فما سم معين ماده سامه. وكان الامر كذلك الحقيقه أطار التحاليل الاخرى اللي فيها وعليها اما ما تنجمش تفسر التسمم الاساس. وجدنا ماده الانابازين، ومادة الأنابازين هذه الحقيقة هي خطيرة خطيرة جدا لأنها تنجم تتسبب في مشاكل وتثبت وضيار وقت لقيناها احنا
5: مادة خلينا نقول قاتلة يعني
8: في بعض الأحيان.
5: نعم سام الله معافينا.
8: خطر هي والكمية وهو كذلك في جعفر. احنا الأنابازين هذه جاي من نبتة برية وذكرت الأخ زينب اسمها نيكوتيانا غلوكا. فما شكون يسميها تبغ الأزرق، وفما شكون احنا توا يمكن تولي الشيطان الأزرق يمكن أكثر. فما شكون يسميها مصاصة، فما شكون يسميها عكاز موسى بالفرنسية فوطباء، ولكن هي اختيرة لسببين اثنين. السبب الأول هو أنها مادة تتسبب في أعراض حادة وسريعة. من بينها تقيؤ، دوخة، ضعف عام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، اضطراب في نبض القلب، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة وهو ما صار عنه للأسف. والسبب الثاني نتاع الخطورة هو أن النبتة هذه أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية اللي نستعملوها في الطبخ العادي.
2: تشابه برشا للسلق كي ترى التصوير
8: اي كما سلق والسبانخ بصفه عامه، خاصه وقت اللي يتم قطفها من الطبيعه معناها من غير وعد ولا لقيناها مصادر غير معلومه. احنا شوف هذه يعتبر حاجه كبيره اللي توصلنا باش نحدوا السبب الرئيسي باش يكون لنا درس.
5: سي محمد بالله بعد اذنك سمح فاروق نحيي الموسيقى. سي محمد تو باش نمشيو ديريكت للصلب الموضوع به. النبتة هذه وين موجودة؟ معناتها أنا تو واحد من الناس كمواطن نسمع تو باي باي سلق بالنسبة لي أنا في راسي، فهمتني فاش نحكي لك سي محمد؟ معناتها بالنسبه لي انا كل ما هو
1: خضر ورقي
5: خضر ورقيه وكذا اخويا يولي ايدي على قلبي. هذه موجوده في تونس؟ لا بالحق سي محمد نحكيه. لا لا خلف اسالك حاجه الـ الـ الـ في المكناسي اللي صار هل شراو ربطه
1: ولا قطفتها من الحق
5: ولا قطفتها المراه فمن ولا من العائله من ثانيه؟
8: باش نكون صريحه معاك المعلومتين وجدناهم في الانكيت. المعلومه الاولى
2: مسائل تحقيقيه
8: والمعلومه الاولى تم قطفهم الثانيه اللي تابعه العائله. والمعلومه الثانيه والمعلومه اللي وصلتني اخيرا هو انه شراو من السوق. احنا في الحالتين سي جعفر من غير ما نخوفوا العباد وما تخافش اشري.
5: لا لا خاف اسالك سي محمد انا ما ميزش ما بيناتهم.
8: لا لا هو عارف
5: اعطيني مثلا لا ما هو زاد المواطن اللي يسمع فيه باش يكونوا ما زاد ديريكت الناس تسمع شنو اللي يفرق هذا على الاخر؟ هل ثم فرق بين الورقه هذه والورقه هذه؟ مش الواحد يقول لي يعرف زاد
8: به قبل كل شيء ساعه سي جعفر هما توا حسب الظاهر معناه صحيح في الخطوط العامه والخطوط العريضه يشبهوا بعضهم ولكن في الاصل وقت اللي تثبت ما عندهمش علاقه ببعضهم. معناه صحيح نفس الليل ولكن مش كما سلق كما
2: نفهم. انا
8: من جهه اخرى سواء احنا علاش ندعو بكل لطف الناس الكل باش يقتنيوا حاجات من السوق المنظمه لان الفلاح راهو اول حاجه عن درايه
5: واثنين راهو خبره نعم
8: راهو تحت تاثير فني من المهندسين والفن والتقنيين تاع الفلاحه ونوصل المصا الهيئه مفعول القانون الجديد راهي تراقب من الانتاج الاولي حتى توصل للنهايه وبالتالي معناها باش نعرفوا كل شيء. هو اخي العمليات هذه في السوق المنظمه ما تصيرش لان مراقبه متابعه ولكن رغم هذا احنا معناها بكل لطف وقت اثناء الاستعمال ما فيها باس اخويا نضحي بالبعض اذا كان انا حاجات ريتها ما هيش قريبه برشا
2: ما هيش قريبه
8: نتخلص منها
5: وليش واحد يثبت في هذا السلق هذا
2: لا لازم نثبته خاطر ثبت بيسي محمد انا باش نستغل وجودكم معنا على خاطر النبته هذه نيكوتيانا غلوكا فما عندها نورمالمون زهره صفراء زهره هذه خلينا نقولوا تقليديا في تونس برشا صغيرات ياخذوا الرحيق نتاعها هي نفس النبته هكا ولا
8: صحيح هو توا حسب
2: الاخصائيين اي ما اسمها المصاص على خاطر جيتو ما ياخذوا الرحيق نتاعها من قبل الذي معروف
8: اي معناها توا حسب الاخصائيين وحسب الابحاث العلميه النواره هذيك اللي تمص هذيك ما فيهاش مشكل السميه
2: في الاوراق
8: في الاوراق وفي التيش
2: اوراق التيش
8: معناها هذيك ما عندهاش علاقه بال
2: عرفتها
8: وهو كذلك اي
2: أيوة.
8: دونك احنا سي جعفر تذكر في وقت من الاوقات احنا موجودين توا على التواصل الاجتماعي ولا تذكر وقت اللي كلمتني المره الاخرى على الفراز على الفراولة
2: صحيح
5: هو ثروتي
2: سي محمد
5: سي محمد وينك سي محمد
2: توا قلت ودي
5: والله يا سي محمد الله غالب واحد ماني مزرق فيك التلقيح حتى نحكي لك واحد وليت ننسى ياسر سي محمد انا راه
8: اي دونك تذكر وقت اللي سالتني
5: الفراز لاباس
8: اخر جمله وانت ما كبيراش اخر جمله الفراولة لاباس عليه ولا لاباس عليه راهو من خلال التحاليل ومن خلال الامور علميه بحته
5: به السلق لاباس عليه سي محمد
8: لاباس عليه سي
5: محمد سي محمد
1: نثبته شويه وكا
5: والله ان شاء الله ديما لاباس سي محمد ان شاء الله ديما لاباس
2: يعيش
5: يا خو بخاطرك بارك الله فيك ميرسي بوكو عايش
2: بارك الله فيك سي محمد بارك الله فيك
5: الحقيقه مهم جدا جدا جدا وثبت به يا خويا ثبت به شفتوا العائله كما قال معناتها الحقيقه مأساة ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم فهمني ولا وربي يشفي البقيه فهمني ولا دونك يظهر لي واضحه المساله زين وبيت
2: واضحه بالجديل المساله كما قلنا قاعده نستناو في التحاليل بالله انا حبيت نوه بحاجه صغيره جعفور نعم. اول الايامات نتاع اللي صار في المكناسي وبالحق فاجع وربي يرحم اللي توفى وربي يشفي العائله هذيك الكل ويصبرهم لهم على المصاب نتاعهم اما ديريكتومون ملي هبط الخبر فما بارشا دي باج وناس تلوج على فيوز او عندها مصالح الله اعلم بها شنية حتى تصاور نتاع دليا وحتى تصاور نتاع غلة وحتى تصاور نتاع غيره. صدقني فما ناس نفس النهار تبيع في الدليا تتشفع على اللي خلقها في الشارع على خاطر معلومات مغلوطه. نردوا بالنا فما ارزاق نتاع ناس معناتها بربي شويه ناخذوا المعلومات نتريثوا بالطبيعه اون كواز لي انفورماسيون ناخذوا المعلومات من المصادر نتاعها باش نبداو احنا زاده متاكدين ومتيقنين هذه صحه اولادنا وصحه عائلتنا. لكن نردوا بالنا اليوم بالحق كل واحد فينا في داره لازم يتحقق الخبر اللي يقرا فيه صحيح ولا مسؤوليه الناس الكل. ما عندكش الحق تقرا خبر غلط وتقعد تروج فيه نثبتوا راهو ثبت به.
5: وضحتك صحه زينبات. العشر 41 دقيقه باش نعملوا فاصل بعد مباشرة باش نمشيو للمسابقة المنتظرة فهمتني ولا المسابقة اللي عملناها البارح اللي هي شكون يزيد فهمتني
1: اليوم
5: اسمعني عزيز معانا راه اليوم تيتولير عزيز هاني لهنا هاني
2: جميل به زوز
5: هاني وكسبار لهنا
2: الرياضة موجود به جميل
1: سيبون نعطي بلاصتي لهاني
5: لا لا لا لا لا لا أمانة مجربي مجربي خلينا نعملوا جو فهمتني باهي داكورد وبعد شوية نعطيكم التشكيلة نعملوا جوست فاصل ثم نواصل.
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان فهم
10: تبع الموسيقى

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة، 10:45 بعد شوية عندي لكم مفاجأة حلوة.
3: نص ساعة تقول لنا مفاجأة،
2: عندي لكم مفاجأة حلوة. طب بعد زينب، ما تقوليش مفاجأة عاد زينب فيكي لي شوية عشرة. مفاجأة جميلة جدا فهمني ولا، لكن قبل هذايا زينب تعرف يعني رأيي وموقفي فهمني ولا من قرى أسواس الحقيقة. اللي أنا عندي سنين فهمني سفير قرى أسواس وعايشت وشفت وشاهد على العصر فهمني ولا، دخلت في وسطهم وكذا. الحقيقة شيء يعمل 66 كيف شوية كريم لباس
4: ليه
2: الحمد لله عايش. فهمني دونك إن شاء الله ربي ينجح ولدينا زادة في قرى أسواس، إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب،
4: وإن
2: شاء الله
4: ربي متفوقين على فكرة ونفرح ويهبطوا الفيديوهات مش نورمال
2: والله، وربي يعين الأمهات في قرى أسواس والخالات في قرى أسواس، لأنه السيستم في قرى أسواس فهمتني جميل، جميل جدا. العائلة فهمني ولا، ثم الخالة وثم الأم. وقت اللي الأم تغيب وكذا تعوضها الخالة اللي هي مشروع أم في قرى أسواس، يعني ثم هيكلة واضحة ثم تنظيم. اليوم الحقيقة مش نعود نحكي لكم على الجمعية فهمني ولا، وكل يوم مش نعود نحكي ونذكر، لأنه الجمعية تخدم في خدمة كبيرة برشا، ونحبكم أنتم زادة تكونوا معنا حاضرين وفاهمين ومتابعين لحظة بلحظة. كما قلت لأنه قرى أسواس تخدم في مشروع مجتمعي كبير برشا. اليوم باش نحكيو على برنامج اسمه برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال.
3: جميل جدا هذا.
2: ممكن الكلمة صعيبة شوية تظهر وكذا، ولكن باش فسر لك دعم الأسرة والوقاية من الإهمال فهمني ولا. وباش ناخذوا اكثر تفاصيل معايا سي اكرم علاقي، اخصائي اجتماعي مكلف ببرنامج دعم الاسره بحاسي فريد، حاسي فريد فهمني ولا، وهو معنا مباشره سي اكرم.

0: لحظة لحظة ركزوا معايا مستمعين. الصغير يبدأ وسط عائلته، يبدأ وسط عائلته البيولوجية،
1: واحنا نتكلولو باش اللي بيولو جملة هكا الاحتياجات اللي عنده. لازم تكون الصغير هذاك عنده احتياجات صحية، لازم يكون عندهم احتياجات في المسكن، ينجم يكون عندهم احتياجات في التعليم. احنا اللي بيولو كافة احتياجاته اللي مستحقهم الكل، احنا نحاولوا ندزوا مع العائلة باش نوصلوها لبر الامان. العائلة هذيك تبقى هي مستحقة دزة، ما نعرفش يبدأ عائلة المسكن
0: مادية نفسية معنوية
1: توسكي، نحن نحاول
0: ندخله فيه. نعم نعم، جميل جدا جميل جدا جدا جدا. حبيبي انت اخصائي اجتماعي هكا ولا
1: اجتماعي في
0: حاسي الفريد؟ انا يا اخوي باش نسالك سؤال لا على البال ولا على الخاطر، اما نحبك تجاوبني باللي تقدر. اكيد راك شفت وعينت حكايه ما تنجمش تنساها.
1: هما اخويا جعفر برشا حكايات، سيرتو كان باش نحكي لك على حاسي الفريد، راهي من حيث مؤشر التنميه هي متذيله الترتيب في الجمهوريه.
0: نعرف
1: يعني برشا حالات راهم ياثروا فيك، برشا حالات باش يشدوك بالرسم، خاطر حاسي الفريد راهو اليوم كنقولوا حاسي الفريد يمكن برشا ما يعرفوهش، راهي موجوده في ولايه القصرين وراهي معتمديه شبه معزوله.
0: نعم
1: التغيرات اللي فيها مستحقين الناس الكل، مستحقين الدعم من كافة التونس. أنا اليوم خويا جعفر باش نحكي لك على وضعية هذه الوضعية بالرسمي ما نجمش ننساها.
0: نعم تفضل.
1: أرملة عندها أربع صغيرات.
0: نعم.
1: المرأة هذه توفى زوجها حديثا.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه نعم يا رب.
1: عايشك. تنقلت لها حديثا، معناها مشي هو توفى حديثا، تنقلت لها مشيت لها نعاين في الوضعية نشوف كذا. بعدين دخلت خويا جعفر نلقى صغيرات يا خويا هكا فيرشين في القاعة حصيرة صغيرة والصغار قاعدين يقراوا وهم أبوهم مازال كيف توفى.
0: الله يرحمه.
1: خويا نشوف فيهم وكل شيء، صغيرات قاعدين يقروا كذا وكل شيء. سألت واحد منهم قلت لهم يا أخي بالرسمي، سألت مع أمهم قلت لها يا أخي بالرسمي يا أخي الصغار معناها متقبلين الوضعية؟ قالت لي راهي بقات في مخهم كلمة واحدة من بوهم، راني نحب نشوفكم حاجة كبيرة في المستقبل.
0: وبحول الله وبحول الله باش يشوفوا بحاجة كبيرة.
1: في وسائل بسيطة الصغار ذوكم قاعدين يقروا وراهو فارشين في القاعة حصيرة، الصغار ذوكم يعيشوا في بيت أربع صغيرات، تحكي على أربع صغيرات.
0: نعم نعم.
1: الحشية اللي عندها مجدريري بسيطة بوسائل بسيطة وتقليدية
2: قاعدين يعيش. ربي
0: نجحهم إن شاء الله، ربي يرحمهم الوالد. فهمتوني
1: يا جعفر؟ تعرف في اللحظة هذيك شنو تمنيت؟
0: نعم.
1: تمنيت اللحظة هذيك تكون عندي باقيت ماجيك هكا عصا سحرية ندخل لهم في اللحظة هذيك الرسمي، راهي وضعية الصغيرات اليوم كنشوفوا الوضعية نتاعهم. نحكي لك مثلا على زوج البنات الكبار.
0: نعم.
1: اليوم البنية كتدخلني لها في التأشيط وتدخلني لها في بعض مشروع، هذا الكل راهو بفضل دعم التوانسة.
0: نعم.
1: مشكورين جدا في كل هبة نعملوها، راهم كلهم واقفين معانا سيرتو ويسمعوا حاسي الفريد.
0: نعم.
1: يخويا يرحم والدين الناس الكل.
0: انتم زاد يرحم والديكم وربي يبارك لكم. اسمعني اسمعني اسمعني، ما ثماش عصا سحرية. ثم الحقيقة فهمني ولا ناس تحس ببعضها، ما ثماش ثم مجهود نتاع توانسة
2: ماشي تصفقوا حتى.
0: والله العظيم
1: خويا جعفر دوب ما يسمعوا بوضعية يعملوا هبة
0: نعم.
1: كبيرة
0: نعم.
1: دعم نتاعهم متواصل لكل وين نعملوا هبة الناس الكل
0: نعم.
1: معانا
0: نعم. كما قلت لك ما ثماش بعد إذنك ما ثماش عصا سحرية، ثم يد إنسانية. توانسة راهو الحقيقة راهم قلوب طيبة وحمية، وثم ناس دخلت على السيت بتاعكم اللي هو تورا WS svu.tn وتبرعت، وثم ناس مازلت تحب تتبرع ومازال الخير في الدنيا. دونك نذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، السيت هو www.svu.tn www.tn. انت في اللحظة هذه تنجم تكون خويا سبيل نجاة فهمني ولا، وفرحة ونجاح وشفاء. اي هو الشافي ربي سبحانه، اما احنا زادك نحطوا اليد في اليد فهمني ولا. سينو زادت تنجموا تكلموا على 58 371 002، 58 371 002. وي تفضل سيدي نختم. تفضل.
1: ربي عندي حاجه اخرى نحب نضيفها، قاعد نخدم على برنامج دعم الاسره
0: فضل.
1: اللي هي الانشطه المجتمعيه.
0: نعم.
1: رانا اليوم ما عادش نمسوا دوب الصغير اللي في العائله نتاعو، اليوم رانا ولينا توجهنا للمدارس. اليوم عندنا مدارس مثلا في حافي الفريد ناقصين قاعات مراجعه.
0: نعم.
1: ناقصين دورات مياه،
0: اليوم جدا
1: ما عندهمش من يقضيوا حاجتهم في المدارس. اليوم ثم برشا عائلات وبرشا مناطق وبرشا عمادات في حافي الفريد ما عندهمش ماء صالح للشراب.
0: نعم.

0: من اليوم نحن ان شاء الله قاعدين ناخذ مهك على مشروع يتمثل في بئر عميقه، في حفر بئر عميقه يمكن تستنفع منه ما يقارب 500 عائله.
1: نحكيو فيه هذا ايه. اسمعني نحكيو فيه هذا البئر العميقه نحكيو فيه باهي نحكيو فيه تنتصل ببعضنا ونحكيو فيه. وزاد احنا خويا نحطوا ايدينا فهمني ولا في حاجه كيما هكا يشرفنا على الاخر. بارك الله فيك، يعطيك الف الف صحه. الحقيقه مجهودات كبيره برشا لقرى اسواس، كان الله في العون، ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا زاد في قرى اسواس، لانه خدمه كبيره، مجهود كبير. هو واحد عنده زوز وليدات في العائله وكذا ويبدا مهمش، فما بالك نحكي ولا اكثر من 8700 طفل فقيدي سند، اطفال يتم مهددين بال التشرد. فهمني إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نعمل فاصل صغير ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة
3: إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوانا فان صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
3: ثم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجع لكم أعزائي المستمعين، تحية لكم وين ما كنت، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. اليوم بداية البكالوريا، نحب أخويا نعطيكم أستيوس فهمني ولا مهمة جدا جدا جدا مع زيت صافي. ركزوا معايا، حاجة جديدة فهمني ولا الأكثر طاقة وتركيز لجماعة الباك. ركزوا معايا منيح، جبنا لكم أستيوس اللي تخليكم ناشتين اللي زينب للربان ومركزين أكثر. هذاك علاش باش نحكيو على قالتها بكريمي الزوزة.
4: مهمة على
1: في بالكم اللي الزوزة غنية بالدهون الصحية وخاصة بالأوميغا 3 النباتي.
4: سي جميل،
1: فيها زادة بروتين وألياف، يعني تعطيك إحساس بالشبع وطاقة طول النهار. وهذا ينجم يعاون التلميذ باش يركز أكثر
4: طبعا،
1: وينقص له من به الأدب، وينقص له من الإحساس بالجوع والإرهاق. خمسة كعبات زوزة نجم تعاونك معناتها ترجع تركز بالكدا وتكمل المراجعة بطريقة صحيحة وبنتيجة فعالة.
4: مانيفيك،
1: أنا أعطيكم فاصلة الزوزة.
5: والله برافو،
4: طيب صحة. وفي بالك شكلها كيما شنو الزوزة؟
5: هو سهل جدا،
1: كيما المخ،
5: هو محيط
1: كيما المخ.
4: أحسن لمجة تنجم، أحسن حاجة تنجم تعطيها لصغيرك في معناها في وسط النهار، تعملوا في أكتيفيتي، في حاجة تمد له طرف الزوزة، حاجة مهمة.
1: ميرسي ميرسي
4: زيد صافي.
1: أنا
4: مرسي جعفر، مرسي زوزة،
5: خاطر هو مول الفكرة.
1: زيد صافي قالوا لي قولها أنت،
4: مرسي جعفر
1: مسموع بالكدا.
4: مرسي
1: زيد صافي، مرسي بوكو. احنا بعد الفاصل عندكم المفاجأة،
4: سألت نقولوها؟
1: لا باش نلمح لكم بعد الفاصل عندنا مفاجأة. المفاجأة اللي هي تتمثل في فطور مع جعفور، فطور مع جعفور
5: اليوم سبيسيال.
1: حرقت هالمفاجأة،
5: ما تنجم
1: حرقت 25 رجعنا للرفع بتاع البنت، فهمتني؟ جبتكم مفاجأة، ومن بعدها مباشرة باش نلعبوا لي ديز اكيب فهمتني ولا لو ديزي
4: لي دوز اكيب
1: ليكيبيت زوز فهمتني ولا يمين ويسار وجوكم احلى جو. نعملوا فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة. Vous écoutez Dion

ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.

0: بوبليسيتي. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
1: Votre bateau mérite l'excellence avec Assurance Comar. Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
2: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
1: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
2: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
3: Diwan FM Flash News.
4: مش هزوى الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزير التربية نور الدين نوري يؤكد أهمية الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية بالممتحنين، داعيا إلى توفير المناخ المناسب للأساتذة المشرفين على مختلف مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى الإصلاح، وذلك خلال زيارة ميدانية أدها اليوم لعدد من مراكز الاختبارات الكتابية بولاية بنعاء تونس لمتابعة ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة بمدينة سوسة، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في هذا النشاط غير القانوني وفق مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. كما أسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية التي تم جلبها من ولاية المنستير والمتمثلة في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة، في حين تم الإبقاء على تلميذين بحالة تقديم لمواصلة الأبحاث مع حالة شخصين آخرين بحالة سراح، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والأبحاث اللازمة لكشف جميع ملابسة القضية وتحديد بقية الأطراف المتورطة فيها. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن السياحة المستدامة لم تعد خيارا بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان ديمومة الوجهات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم يشهد تحولات متسارعة في سلوك المسافرين ومتطلبات الأسواق الدولية، كما شدد على أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتموقع كوجهة مرجعية في مجال السياحة المستدامة. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 6 شهداء في غارة للاحتلال على منطقة الحوش بقضاء صور. الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت تعلن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. يذكر أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هذه كيف تجينا ديما تزهينا السمحة هذه تجينا من جربة فهمت ولا من أجيم تحديدا وديما تزهينا
1: خنين
0: ساي
2: تغشش
0: العائلة اقربي لي الميكرو يا سمحة يا باهية مرحبا بيك اليوم جيتنا وما جيتش ايدك فارغة اليوم شنو باش نطيبوا احنا اليوم
1: مسفوف
0: بلوزف اليوم باش نطيبوا مسفوف بلوزف هذه في المستقبل باش نطيبوا ولكن في الماضي شنو يقولوا
2: طيبنا
0: مسفوف بلوزف اعزائي المستمعين اعزائي المشاهدين في كل مكان خارج حدود الوطن للي ما يعرفش المسفوف بلوزف للي ما يعرفش بلوزف يجي بجرب
2: والله
0: زين بيجي بحذيه
2: أيه
0: ربي بتعرف لو مسفوف بلوزف؟
1: ما نعرف
2: هاي جي
1: أول مرة هاني بش نجي
0: شوريكم تصويرته تعرف مسفوف بلوزف؟
2: نعرفه أما هاني بش نجي
0: صحيح شوريكم صورة حصرية سيد المستمعين قربوا لي الكاميراوات شوريكم صورة حصرية للمسفوف بلوزف أذوم الأسئلة
3: هذي كما سيد المستمعين ربي
0: كامبيون كامبيون يا زينب يا زينب
1: واو
0: حصريا
3: الريحه
0: بنينه الفلفل
3: نرجع
0: انا غادي الفلفل اللحم خضر
1: ما شاء الله
0: اي تفضل مرحبا
2: بسم الله
4: اسمع مازال سخون هذا
0: راه زوم جاه ربي زوم جاه ربي ما تقلبش الوحده يا اخويا
4: انت شايف
0: هي هي سي بون زوم على بسم الله ما شاء الله بسم الله
4: والله ما شاء الله
0: للرؤية فقط
4: احنا ليه ما
0: بقومش لا ولا باش تاكلوا جميع ولا باش تاكلوا جميع سلمى اسمك
2: اي
0: ربي يبارك لك
2: عايشك
0: شكون تضرب في الطاوله ربيب لطف على خيتي
4: غطي خاتي ليه جعفر
0: والله لا والله مريك
4: غطي
0: والله مريك
1: اي ساقي
0: ايوا وحطيت فيه الزيتون
4: مسوف يا
0: مراكز كوبري
2: صحافه
0: اسمعي تو مش لازم تحكي عليه قولي طيبنا وكو اي فطور مع جعفور بابا تفضل
5: فطور مع جعفور
2: باي اول حاجه نبداو بها
1: في عيني قالوا الكيزي صفا زوم في عينينا عرفت الكيزي في عيني
0: تفضل خويا
2: اول حاجه نبداو بها الوزف
0: ايوا
2: لازم ننظفوه بالقديه بالقديه بالقديه باش نستحقوا ثلاثه صفحات صحفيت ماء
0: اي صفحات حتى بكالوريا نستعدي وكذا
2: راهي معاهم نستحقوا ثلاثه صحفيت ماء نعبيهم بالقديه بالماء ناخذ الوزف نتاعنا نحيلوا الراس نتاعو كهاو ونفخوه في الصحفة الأولى بتاع الماء شلوه بالكدي بيجينا نحكوه بالكدي بيجينا وصح ونحطوه في الصحفة الثانية وكيف كيف في الصحفة الثالثة
0: مش تفهموا
2: لازم تنحى منه التراب نتاعه بالكدي بالكدي
0: باه
2: باه لسه نتاعنا عشان نستحقوا زيت زيتونة كيس كبير زيت زيتونة كعبتين بصل باهين قصون دي كوب هكا جويدين مغرفتين كبار طماطم عليهم غرفة كبيرة هريسة عربي ولا فلفلة حمراء كيما احنا نحبوا شوية ملح
0: اوكي
2: ونستحقوا شويه كمون نجم نحطوا الكمون من الاول كيما نجم نحطوه من الاخر
0: ممتاز
2: قلي كل شيء مع بعضه بالكدي بالكدي بالكدي
0: وشويه قوت بالله لا حول ولا قوه الا بالله
2: نمرقوه بالكدي بالماء ومغرفه صغيره كركم
0: باه
2: هنا الصوص نتاعنا حاضره خليوه يغلي بالكدي بالكدي بالكدي ومن بعد نحطوا الوزف نتاعنا
0: الصوص لازم يكون جاري ولا
2: لا كيما نتاع المقارونه بين بيني كيما صوص تاع المقارونه بالضبط
0: خثيريمه خثيريمه
2: هاي
0: شوكي ركزي لي
2: نحطوا الوزف نتاعنا وبعد نرميو لي كوب نتاعنا نتاع البطاطا
0: الله
2: قصوا دي كوب بطاطا نحطوهم يزو غلوه بالقدي تمشي البطاطا نرميو قرن فلفل للكسكسي شنو نستحقوا باش نبثوا الكسكسي نتاعنا نحطوا الكسكسي نحطوا عليه شويه زيت زيتونه نبثوا بالقدي بيجينا نحطوا عليه الملح
0: بثبثوه وامي بالضبط ويمشي واصل
2: وبعد نحطوا نمرقوا شويه بالماء وكيف كيف نبثوا بيجينا وبعد نحطوا الفطر
0: ايه
2: هذا الكسكسي
0: باه عندنا ديسير ولا حاجه
2: عندنا ديسير نعملوا تويل وزاموند
0: شنو
2: تويل وزاموند بيسكو احنا ما عندناش ليغ نورمالمون الكسكسي بالوزف معاه الليغ هكا ولي
1: دونك هاو عندنا التويل
2: بيسكو ما عندناش الليغ نعملوا تويل وزاموند مع كاستي اخضر نعم باه بالنسبه للتويل وزاموند نستحقوا 250 غرام اموند كوكاسي مع 250 غرام سكر سمول 75 غرام فارينة 6 كعبات عظم يجيو ابخي 210 غرام تاع ابيض تاع العظم 150 غرام بور فوندو وشويه زيت سيترون ونزيدو عليهم سكر فاني ونخلطو كل شيء مع بعض ناخذو بعد بابي كويسون ومغرفه صغيره فيها الخليط نتاعنا ونحلوه هكا دورة أما جويدة على الأخر. نحطو يتيب في الفور يحمر شوية، نخرجوه ناخذو القلقال متاعنا ونحطو عليه تويل كابيدة تويل باش يعطيك الفورمة هكا دوميرون وكاهو صحة وبشفاء.
5: مانيفيك
0: خويا، من اللي جربة
6: والله
0: من اللي جربة.

0: حب أقول بربي حارة
1: غفور.
0: حب نسلم على أمي سعاد وبابا منجي اللي وصلوا بعثوا لي الوظيف من جربة. تعبوا معي وكل. حب نسلم عليهم بالقديم بدي أقول لهم نحبكم بجربة.
1: شكون هو أمي سعاد وبابا؟
0: جدي وجدتي.
2: ربي فضلهم يعيشهم ياخذ خاطر
1: جيك من جربة.
2: الحب زف جيك من جربة.
1: وزف جاني من وسعيد حبي يكل معنا والوزف جاني من جربة وسعيد الطول خرج قال إلا ما
3: لا لا يقول له يمشي على روح
1: قل له برا على روح
0: شيء وقعد يوصل
3: قل له عنا سنين نستنيه وفي حاجة بن قردين الطول رينا قل له يمشي على
2: روح القصف المباشر
0: مشكورة
1: شنعلمك غنية الغنية تقول يا تعالوا قدانا.

0: جو.
1: للاسف المستمعين احنا مش ناكلوا الكسكسي بالمزفر ثاني ولا
2: انا
1: طب مش اسمعوا فاصل هذيك هي سنه الحياه الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. خرج فاصل مطول تاع وزف امشي بابا امشي تفضل.
3: ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

بوبليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسينا.fontaine.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: 11 و23 دقيقه تحيه للساده المستمعين، سامحونا على ردات صوت خطر وزف بالله.
2: الزيتون شو اسمه؟
1: كوبري.
2: تكوبري
1: زيتون تكوبري. باش نعمل طويكة دورة السير دير اللي عنده اهداءات باك تمنيات كذا اجواء، فهمتني انت؟ زاد عندك ديديكاس فهمني انا نقراها.
2: نبدا جعفور حتى تفض امورك.
1: اي تفضل.
2: ساعه طلعت انت صحيح خاطر رنيم طلعت باك سيونس وجبك مات سامحني. ان شاء الله الفايده تنجح اختي اللي تحب انت، مبروك ان شاء الله ربي معهم هي وكنزه هذا فيما يخص العائله. عندي خليل من ايطاليا يحب يقول الاخت تسنيم عبد الله ربي معاها ربي وفقها باكيكو، واللي هو يحبها برشا هو ويحيى زوز اخواتها ربي فضلهم. هذه حاجه. حاجه ثانيه جعفور، انا متاكده اللي انت تحب تحتفل بيه، معناه اليوم عيد ميلاد شكون؟
1: يوم عيد ميلاد
3: محمد عطيه.
2: عيد ميلاد محمد.
1: محمد عيد ميلاد سعيد يا حمد.
2: كل عام تحيي بخير يا
1: حمد. كل عام تحيي بخير.
2: كل عام وهو حيي بخير. محمد
3: أكبر منتج للذكاء الاصطناعي في
2: البلاد. مرحبا هاو عيد ميلاد سعيد محمد وتفضلوا. مرحبا بك.
1: انا حاب جيت نقول تحيه لصديقنا محمد بن حسين من الهواريه، كان مقيم في دوله قطر ولكن الان الوالده نتاعه اسمها رجاء مريضه شويه. الحمد لله ان شاء الله باللطف بدات تتحسن. ان شاء الله ربي يشفاها يا محمد. محمد بن حسين من الهواريه، سلمنا يا اخوي على الوالده فهمني ولا. ومحمد صديق اخونا يعني
4: تحيه كبيره ليه جعفر، خاطر محمد الحقيقه من افضل الناس اللي عرفتني بهم السوشيال ميديا انا الحقيقه، ومحمد من احسن الناس واطيب الناس. تحيه كبيره ليه، لانه
1: ربي يشفي له الوالده ان شاء الله،
4: يعطيها الصحه وربي يشفي له الوالده.
1: وتمني اخونا ذاك
4: اي بالطبيعه
1: حما يا غول، الله يشفي الوالده، الله يشفي الوالده ان شاء الله.
3: امين يا رب.
1: هاي زين
3: جعفر، انا بس ما شبي بعثت لي قالت لي اليوم عيد ميلاد هديل واول نهار تعدي فيه البكالوريا. امان ديديكاس لهديل، ربي ينجحك. هابي بيرثدي وكوراج للباب، برشا حاجات باهين ان شاء الله وبرشا اماني باهيه للي جاي الكل. وفما خليل زيد هو اللي بعث ظهر لي الريم، دونك تحيه ليك يا خليل وان شاء الله ديما فرحانين.
2: صحيح. فما عيد ميلاد اياد البارح ذكرى الشحاوي، تقول له الوالده بيان سور ربي فضله ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، هو وهي وباباته وعمر وخوه مهدي الكل يحبوه برشا. اياد البارح عمل 14 سنه، كل عام وهو حي بخير.
5: امونا جعفور تقول خويا يونس بن سليمان يعدي باكنفو، نحب نقول له ان شاء الله ربي يوفقك وبون كوراج. فما زيد كيف كيف سي ربيع الزين اللي يقول نتمنى نجاح بنت خويا شهد ونقولها ربي نجحك واي واحد يعد الباك ولا ان شاء الله هذوما
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله مربوح
5: نخلطوا عليهم.
1: صديقتي هي
6: يعيشك.
1: اماني اسمك؟
6: امنه.
1: امنه.
6: امنه. عندي ولد خالي انا اليوم ان شاء الله يبدا يعدي الباك، باك تكنيك اسمه مالك.
1: السلام
6: عليكم. ان شاء الله ربي نجحك ونقول له راني نحبك برشا وان شاء الله ربي معاكم الناس كل وعايشك. لو تسمح لي نحب نقدم تحيه كبيره لعائلتي ونحب نسلم برشا على ماما وبابا. معناها نحب نهدي لهم نجاحي يعني البارح
1: ما هديت لهم شيء. اليوم
6: نحب نسلم عليهم برشا وقلنا مراني نحبكم برشا وان شاء الله ربي يفضلكم
1: منورتكم
6: وربي يفضل لكم عندكم وربي يرحم اللي خليونا الكل.
1: عزيز بلي شوية عزيز.
3: ربي حبيت جوست نقول امنا ميرسي بوكو خاطر هي جابت لكم حلوة على خاطر بمناسبة النجاح نتاعها ان شاء الله ربي ديما فرحانة، فقالت لي خليت لك الحلو نتاعك جابته لي اليوم ميرسي امنا ان شاء الله ديما ناجحة يا رب.
1: عزيز ميسالش صديقنا.
7: انا نحب نقول ياسين عياري اللي هو ولد خالتي اليوم دا في الباك، باك يكون ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله ربي ينجحه وان شاء الله نفرحوا به السنين
2: ان شاء الله بنجح.
3: شوف تهدي له عزيز
5: ربي. اخر ديديكاس خليل يقول تسنيم عبد الله باك يكون هي اخته ان شاء الله ربي يوفقك وربي معاك
3: نفسه خليل
5: حبيب برشا خاطر عاود بعثمه اخرى خليل ثلاثه ديديكاس
2: يا خليل. خليل
1: انا حاب نقول
2: ان شاء الله تسنيم تنجح ثلاث مرات
1: مش كلها معايا
6: فاطمه عم
1: من غير شوفوشمون. ما معنى شوفوشمون؟
3: عاود فهمنا المسابقة.
1: باش نعرف لكم مسابقة.
3: شكرا.
1: نعمل مسابقة، باش نعمل مسابقة اسمها زيد عليه ولا شكون يزيد؟ شكون يزيد؟ المسابقة هذه مثلا باش نقول لك أعطيني قداش تنجم تسمي من جوار من البرتغال.
4: نعطيك رقم.
1: تعطيني رقم. ليكيب اللي منا باش يعطيه رقم. أنت تزيد. لو كان الرقم ذاك اللي وصل له هو أعلى رقم كذا
4: قول له مبروك عليك. بنزيد
1: عشان نزيد قول له مبروك عليك خويا تتفقوا بين بعضكم قول له مبروك عليك.
4: أما لازم يسمي
1: لازم يسمي
4: سيرون 10
1: نقاط ولي
4: عندي
1: إيش أضرب لي خويا أضرب لي جيت اليوم أنت أستاذ بالله. المسابقة كانت ناجحة جميلة جدا به فريق واكا واكا هذا اللي علمين هاما واكا واكا
4: الفريق شنو؟
1: لا احنا توتال مش نورمال اقوى من دم.
3: سامحني شكون سمى الفريق؟ فهمتك
4: انا الفريق على الفريق ربي يستر يا زين
1: والله ربي يستر تحته الفريق مش نورمال
3: اللي هو شو؟
1: وربح
3: الفريق ما شو اسمه جعفر؟
1: زين بلحظة اصبر شوي اعطيهم الفريق بتاع شو؟
3: اي شو اسمه فريق؟
1: فريق وحا وحا
8: وحا دلجينو
1: دلجينو
4: اللي احنا البرح
1: معه غريبا في ثمان
8: بيوه خليني فسر لها
4: الأخ زينب من بومنديد
8: هنا قلت لها معناها نورمال مو اسمه داي داي خاطر هي على الغنين تاع
3: كوب دي موند
8: يخي جاكس وحا وحا وحا دلجينو
1: وحا وحا وحا دلجينو اتنسيون اتنسيون
8: تفضل سي جعفر
1: المسابقة متاع اليوم باش نسأل الفريقين قديش تنجموا في 30 ثانية تسميوا حراس مرمى في العالم قدم وجدد
8: وحا وحا
4: كيفاش السؤال
1: قديش تنجموا تسميوا
4: من حراس مرمى
1: في العالم قدم وجدد قدم وجدد في 30 ثانية به تليفونات لهنا تليفونات لهنا
4: تليفونات
1: لهنا
4: تليفونات لهنا نحي تليفونات
1: هاي فرصة بخصوص ليش
3: بعدنا بعدنا ولا بعدنا جعفر بعد
4: فريق ذاك
8: لا لا لا نحيهم كل ما كاش ما تاخذوش تليفون
3: لا ولا بعدنا
4: ورينا تليفون عزيز
8: نحيهم كل ما كاش ما تاخذوش تليفون لا خذ وذاك خذ وذاك هذاك البارح ربحوا بذاك
3: جعفر ولا مريقل لنا والله هاكا بعيد هاي بار
4: زين بكي ربيبته وتقول لك تعليمات
3: واجه بيه
4: مبروك عليك
1: 18 حارس مرمى انت سكيت كمان مرمى لحظه
8: عليك
1: تتكلم من 10 نقاط
8: كلمه لي
5: ما طلعش معك
1: قديش من حارس مرمى
4: 18
1: حارس مرمى في 30 ثانيه
4: قديم وجديد
1: قديم وجديد في 30 ثانيه ما يدخل حتى حد 3 2 1 جو
7: نير اوليفير كان اليسون ادرسون
1: يمشي يمشي
8: لا لا لا لا
4: طب تقول لي ليش تكلم سمي جوير انا
1: ايه عزيز
8: ما تكلمش ما تكلم
1: 3 2 1 جو
7: نير اوليفير كان منيون والله
3: لا يمشي عزيز يمشي عزيز
1: يمشي عادي مش
8: وير بو منيجي برا مميش ماش تحبني نقول لك انا مش
7: عادل النفسي
8: لا لا ما عندوش حق يعمل هكا
1: انت هالتوقيع 10 نقاط الفريق وحا وحا 10 نقاط
8: ما عندكش الحق
1: والله
8: لا لا لا لا ما عندكش الحق ليه جعفر ليه هاي هذا
1: شو مبروك عليك امشي بقى وين الجو خذوا بعيد
3: لوزات طاح فيهم خاصنا
1: الضوء شنو هي
8: عينه ليه ليه
1: شنو هي الامور
8: ليه تمشيو مريقلين ما كانش
1: 10 نقاط اوكي السؤال الموالي قداش تنجموا تسميو من مهاجمين في العالم قدم وجدد
7: مهاجمين لحظه ثلاثه مراكز ولا المركز البونتا
1: مهاجمين القدام
7: المركز القدام
1: جناح ايسر جناح ايمن القدام اتاكون
4: عنده نزعه هجوميه
8: نمشي نزعه
4: 8
3: حلو
7: 15
3: حلو
4: 17
3: حلو ياسر بارك
7: له 18
4: 19
7: مبروك عليك
1: مبروك عليك اتونسيون 30 ثانية
8: ما عنديش ستيلو
1: 30 ثانية وستيلو وستيلو
8: وستيلو يا لالا اعطيها ورقة
4: 30 ثانية صحيح
8: ستيلوية
1: 30 ثانية 3 كان طلبت ستيلو ورقة ما ديرها لك 30 ثانية
4: اموري كيكا
1: هاي 3
8: احنا رانا ناحية النقاط
3: لا باش نتكلم
1: 2
3: باز
1: توب
4: في راس هوات حازم مستوري ريان اللومي سيباستيان تونيكتي اسماعيل الغربي حنا بعل المجبري
7: اسماعيل
4: اسماعيل
7: متوسط ميدي
4: واش كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي كيليان امبابي ايلانغا نحكيوا على ليفاندوفسكي رافينيا عصام جمعه عادل سليمي فوزي الرويسي
3: مبابي
4: سليمان
3: رونالدو
4: موني قداش مازال
3: برشا
9: مع الاسف
1: 18
3: 16
7: اسماعيل الغرب متوسط ميدان واش مهاجم
4: جوج ثواني
1: تمام
3: كيما عملت انت بالضبط
4: ثواني
3: كيما عملت انت بالضبط
1: 16 مهاجم
3: تقول
1: صفر من النقاط استحب ننظمها
3: ايش باش تنظم برشا حيل
1: لحظه
3: ليه عندنا اونتين يا جماعه عندنا اونتين
4: وين
3: معاودوليش كنت تنجم تعاود
1: مليح ركزوا معايا
3: بربي ما غير شوفوا شمو سيل فوبلي
8: كنت تنجم تعاود
1: اسمعوني اسمعوني اسمعوني النحاله اللعبه نعملوها على السي اسمعوني صفر مقابل صفر تو اخوي تحب ننظموها واحد كونتر واحد
3: حتى حد ما يتكلم
1: حتى حد ما يتكلم
3: ليك حتى حد ما يتكلم
8: ولا
1: اوكي
3: سهله حتى حد ما يتكلم تتكلم
1: السؤال الموالي قداش تنجموا تسميوا لي فرق انجليزيه
4: شكون باش يبدا
1: قداش
7: 10
4: 11
7: 12
4: 13
7: 14
4: 15
7: 16
4: 17
7: 18
4: مبروك عليك
1: نيخ بيتكلم حد ده بيتكلم أيوة بيتكلم حتى
3: تكلم تخسر
1: تتكلم سكت الميكرو مغادي 3 2 1 جو
7: سيتي يونايتد أرسنال ليفربول تشيلسي توتنهام بيرنلي ويست بروميتش ألبيون هول سيتي كارديف سيتي محمد رسول الله كريستال بالاس ايفرتون نوتنغهام فورست بورنموث محمد رسول الله ويست هام ليدز يونايتد
4: سبعة
1: سبعة
4: أنا بدي ناخذ المرة هيك عشر حداش
7: اثناش
4: ثلاثاش
7: أربعتاش
4: خمستاش
7: مبروك عليك
4: يلا
1: خمستاش مبروك عليك لا إله إلا الله تروى دو أن جو
4: إنتر ميلان روما ساسولو كالياري كريمونيزي كومو هيلاس فيرونا فيرونا الأخرى
3: يوفي
4: يوفي سميو معايا نابولي
9: روما
4: روما لاتسيو لاتسيو قداش مازال
9: 12 عامل
4: ضيعت كالياري بولونيا بولونيا زوزا دوما
1: 13
4: 15 إلاز فيرونا وفيرونا العادية القديمة تلعب في الدو
1: تعرفيش
4: تعرفيش
1: بيه خذيتوا 10 نقاط اللي كيف
4: فيرونا كيف تعب
1: وكا وكا السؤال الموالي السؤال الموالي قديش تنجم تسمي لي من إكيب في لون مريولها ثم اللون الأحمر
9: احمر
7: النادي الافريقي
1: ثم لا ثم النادي ثم اللون الاحمر
4: فين موجود الاحمر
1: موجود الاحمر في وسط المريول
4: المريول الاول خاطر فهم في رقم ما عندهش احمر
3: المتعارف عليه
1: المتعارف عليه عندها لون احمر في وسط المريول
3: قلت راجل يقول لي يلبس بالازرق ما اي
4: فيه الاحمر اي
9: المتعارف
4: فهمت
9: عليه.
4: عم بيه سؤال ذيك كاسة شكون يبدا هما احنا قبيله بدي
1: ليه اعطيوني رقم
9: اتفقوا قديش احنا
7: 8
4: تسعة
7: عشرة
4: حداش
7: اثناش
4: تسعة ثلاثاش
1: موجودين
4: موجودين في العالم تبارك الله ثلاثاش خليني ولا تزيد
9: هذوما نزيدك بيهم ما تقراهمش توا
7: اربعتاش
4: مبروك عليك.
10: تعليش
1: 14
10: تعليش عنا
3: يا فما برشا
8: تتكلم تخسر. هاي
10: فما برشا يا
1: ربي سامحوني ملاحظة. لا لحظة لحظة لحظة سكيت طبعا عزيز روكي تتكلم ريم من حقك تعاون. كيف تعاون؟
8: نعاون فيه بطريقة نعاون فيه بالورقة مع
1: المجاوبة باهية. اتنسيون 3 2 1 طب
7: ليفربول ارسنال مانشستر يونايتد اتلتيكو مدريد عن بايرن ميونخ الافريقي ترجي جرجيز الزمالك الاهلي
8: ليتوال روما مدنين
7: روما لا ميلان
8: اسي
7: ميلان
8: الانجليز ارسنال
7: سميتهم
3: قسم ما يهم ثلاثه
7: ليل رين
8: سي بون
1: جو
8: ميرسي
1: اخر لحظه صعيب
8: صعيب صعيب
3: صعيب
8: صعيب
3: صعيب
7: صعيب
8: صعيب صعيب صعيب صعيب
1: صعيب صعيب
3: صعيب
8: صعيب
1: صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب
11: صعيب
1: السؤال قبل الأخير قداش تنجموا تسميوه ملاعب متاع كورة؟
4: بالله تسمية الملاعب ماذا بين تسمية كيمة مش تقول لي
8: يا أخي شبيك أنت تعطي في القانون متاع اللعبة ما عندكش دخل يا معلم
1: يعني أي ملعب سمي لي وكو قداش تنجم تسمي ملعب؟
4: 5 10 12 13 شاركوا معايا زين ابو ربيب
1: من عزيز
4: 14
3: كلا ما شاء الله
4: 14 15 16
7: مبروك عليك
4: اوكي
1: 16 ملعب 30 ثانية هاني يتحدى 16 ملعب في العالم راهو 16 ملعب تروى
10: بلايس الكل
1: في العالم كل بلايس كل
4: امشي
1: طب
4: ملعب رادس المنزل عبد السلام كازوز بن جنات المهيري اولمبي سوسه بو جمعه الكميتي الملعب البلدي بحمام لام الملعب البلدي بالكرم الملعب
8: سوسه
4: سوسه سمينه الملعب البلدي بحمام سوسه برنابيو بارك دي برانس كامب نو متروبوليتانو ارينا لويم فيلودروم سان سيرو جوزيبي ميازا
3: سالفي موناكو
4: الاولمبيكو موناكو لوي 2
1: 20 ملعب 20
8: ملعب لا يخلي نتكلم معاك ملعب بلدي بحمام سوسة ما اسموش ملعب بلدي بحمام سوسة
1: نحيل
8: ليه ليه ليه استنى كلمة بالسياسة ما اسموش الملعب
4: نحيل
8: نقول لك البلدي
1: النتيجة الآن 2-2 السؤال الحاسم
8: ملعب وسميوهم لسيمي كاملة برا
1: السؤال الحاسم
8: هاي يا خيش قلت بعد منزل
1: ريم ريم في الانتين
8: مسيل الجعفور مسيل ما نجمش لحيلة تحبوني خرجوني ما نجمش لا أستطيع يا رسول الله
1: نحيلين
8: اتفضل ليه محترمينك ليه حاشة وكلا هكا تو صورنا
1: السؤال الحاسم حاضرين
4: حاضرين
1: السؤال الحاسم قديش تنجموا تسميوه من فريق في التونيو متاعو موجود
3: أيوة
1: اللون الأبيض
4: حق عطيت لون صعيب
10: أبيض
1: موجود الأبيض أبيض 30 ثانية رقم عزيز
7: 10
4: 11
7: 12 13 14
4: 15
7: 16
4: 17
7: مبروك عليك
4: يلا
1: 17 مبروك عليك سكت 17 فريق
4: قميص اول ولا ثاني ولا اللي هو
1: شنو
4: قميص اول ولا ثاني الفيد عنده
10: قش مش كل من فما لون ابيض
1: في يعني يقولوا ثم اللون الابيض
10: اللون الابيض
4: جمعيت كل
1: جمعيت كل 3 2 1 توب
4: الافريقي
10: ليتوال
4: النادي الصفاقسي الزمالك
10: ريال مدريد
4: الاتحاد المنستيري الاهلي عندها ثاني الابيض روما عندها الابيض لاسي ميلان عندها الابيض الانتر عندها الابيض لاتسيو عندها الابيض السيتي عندها الابيض النجم الأحمر السربي زميلك سميناه أمل حمام سوسة نادي حمام الأنف تقدم ساقيت الدير أولمبيك مدنين شبيبة قيروان الاتحاد المنستيري
3: مكير من المهدية
4: سميلك صوتنا
8: في هذه مريك يعطيك الصح جاوبي
10: نجمو نربحو نجمو سايق
1: مبروك
3: مبروك
4: الحمد لله شوف جعفر
10: خاسر وتتكلم
1: ويبقى يبقى أطرف ما ثم وما صار في التاريخ رافع
8: 35
1: لا العباد العباد زاد بثلاثة اللي قال ثلاثة اللي 25 رفع مالك 25 داخل في
10: البنك قالوا مبروك
4: عليك قالوا مبروك عليك
1: ان شاء الله مبروك عليكم الفوز
3: غدوة
1: فهمني ولا باش نتواصل
8: غدوة شناي ما نجيش
1: عزيز لا لا
8: ما نجمش
1: تنغر
8: ما نجمش انت تبيع شنو تحب نعمل
1: لك مشكورة غدوة تنبدلوا غدوة
8: اشنيه
1: لا عندي جوال فهمني ما قلت لي ربيب تنوش انا غدو غدو تنوش
4: كيف تعاود جعفر كيف
11: تعاود خلي تشارك ميسير
4: كيف تعاود لون في المراول اختار لون صعيب اللي ما يكونش موجود على الفرق صحيح مثلا انتر مي
11: روما روما احمر اي صح
4: ولا
1: رجل لا شكرا على النصائح شكرا شكرا على
4: النصائح قول لي اكحل روز
1: شكرا على النصائح جبت لعبه نتحمس وليت كان دخلنا في حياتي انا نتحمس وليت كان نجحت فهمني ولا نجاح جماعي وانا راهو الاولاد بتاعي قدموا اداء طيب فهمني ولا
4: عمل
1: انا مسؤوليتي فهمني ولا كمان احنا طب باش نعملوا فاصل ثم نواصل
12: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
13: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم 11:45 دقيقة. بعد شوية باش نجربوا زميلة رباب فهمني ولا افونغول الغدوة مشترة فهمتني ولا للموسيقى
2: دي
1: حاجة باناشي ما عندهاش علاقة بالكورة. نجربوها. اما توي كان نمشيو لهاني هاني حاضر بابا
3: ايه
1: هاني جيت هاني مشيت بعد شوية عندي ديديكاس اياد يقرا سنة السابعة الوليد ناجح بسم الله ما شاء الله في قرايته ذامر وفدلك عمره 13 سنة ومستقبل متاع جيني صغير فهمني ولا اليوم عيد ميلاده بسم الله ما شاء الله عيد ميلاد سعيد يا اياد
2: هابي
1: بيرثداي اياد هاي هاني هاي هاني جيت هاني مشيت
4: هاني جيت هاني جيت
3: مش نطولوا برشا جعفور نخليه حتى 9 و8 دقائق الريم الريم
1: ولا انا مش تنبث تجريب اليوم
3: باه يوكي مشات
1: الريم بعد عندك
2: لا خذ راحتك
3: 7 و8 دقائق باه فيسا باش ما نطولوش باش نحكيو بعد شوي على رقم 289 لاعب في المونديال ما يمثلوش البلدان اللي تولدوا فيه وبعد اللي يحب يعطيني بلاد نسميه له شكون اللاعبيه لكن قبل خلينا نبداو ديما كما الفتره هذه دي مهم جدا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اخر مستجدات بالنسبه لمنتخبنا. منتخبنا البارح صارت اشكاليه صغيره في النمسا كان منتظر المنتخب يسافر البارح الى بلجيكيا الى بروكسل لكن البارح ما تمش السفر الى بلجيكيا لانه كان فما اضراب جعفر اضراب زي ما تعرف اعوان مطارات اعوان مطار بروكسل في بلجيكيا شيء اللي خلى الرحله يتم تاجيلها لليوم. منتخبنا منتظر الرحله نتاعو تقلع من النمسا بعد 3 دقائق بالضبط من توا 11:50 دقيقه تقلع الطياره نتاعو من العاصمه النمساويه فيينا الى العاصمه البلجيكيه بروكسل للعب المباراه هذه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. تأخير ما عملناش مشكلة أنه المنتخب الوطني كان البارح ديجا صابر لاموش يعطاهم يوم راحة باش يرتاحوا واليوم بعد الوصول إلى بلجيكا باش يكون فما حصة تدريبية للمنتخب التونسي قبل مواجهة المنتخب البلجيكي. نذكر منتخبنا راه جعفر يواجه نهار السبت ماضي ساعتين المنتخب البلجيكي في آخر مباراة ودية قبل دخول غمار المونديال. بالتوفيق للمنتخب التونسي وديما إن شاء الله باش نكملوا نتابعوا آخر المستجدات بالنسبة لمنتخبنا وإن شاء الله يا ربي تكون النتائج ديما ممتازة لمنتخبنا وإن شاء الله نعملوا كأس عالم متميز
1: ان شاء الله يا ربي.
3: نواصلوا نحكيوا على كاس العالم. كنت نجم حسين حط لنا الصوره خلي حتى جعفر وجماعه في البلاتو يشوفوها. 289 لاعب 289 لاعب ما همش يمثلوا في شوف كيفاش
1: جعفر
3: خاطر مهم جدا معنا لانه معنا المنتخبات المشاركه تلقى الليستات كبار برشا 289 لاعب ما يمثلوش منتخبات تاع البلدان اللي تولدوا فيها معناها ديجا موجود حتى المنتخب التونسي مش مجنسي معناها تولدوا في بلدان اخرين
2: لكنهم يلعبوا درجه اصليه

0: وعلى راني خذيرة وإلياس سعد عن اللاعب تولد في كندا اللي هو ريان اللومي، ملاعب تولد في الدنمارك اللي هو أنيس بن سليمان، لاعب تولد في هولندا اللي هو عمر رقيق، لاعب تولد في النرويج اللي هو سيباستيان تونيكتي، ملاعب آدم زورغان بالنسبة للمنتخب
1: مش موجود
0: من غير ما يسمي
2: في هولندا،
0: عمر رقيق في هولندا، وأيضا عنا معتز النفاتي اللي موجود واللي تولد في السويد. هذا منتخبنا. فما برشا منتخبات أخرين، منتخب الفرنسي مثلا اللي العكس، عندهم لاعبية اللي تولدوا في فرنسا لكن من أصول تاع أفريقية وغيره. منتخب الفرنسي مثلا ما عندوش برشا مثلا ملاعبية ما تولدوش في فرنسا، ما عندوش برشا ملاعبية تولدوا معناها البرة من فرنسا. المنتخب الفرنسي كثروا عليا أو باش نلوج فيه لحظة،
1: كلهم فرنسي
0: لا لا مش برشا، ثلاثة ملاعبية فقط،
2: ثلاثة كهو ما تولدوش في فرنسا،
0: ما تولدوش في فرنسا. نحكيو على ميشيل أوليزي لاعب بايرن اللي تولد في إنجلترا، أيضا نحكيو على ماركوس تيرام تولد في إيطاليا، وأيضا سامبا اللي تولد في كونغو الديمقراطية فقط، الباقي كل تولد في فرنسا.
1: مبابي فرنساوي فرنساوي
0: تولد في فرنسا، فهمت؟ دونك هذايا 298 لاعب
1: 90% من الليكيب تاع فرنسا ما مش فرنسيس.
0: لا احنا نحكيو مش تولد
1: خليني
0: تولدوا في بلد اخر ما يمثلوش
2: فيكم مقدسما.
0: فقط جعفر نحب نختم بالتحية الأهم والتمني الأهم بالنسبة لي أنا
1: خلصي.
0: لا لا التمني الأهم هو عيد ميلاد بابا، ربي فضله ربي طول في عمره، اليوم 3 جوان، ربي شاء الله طول في عمره.
1: تولد في تونس
2: وين عمش مع المنتخب
0: إن شاء الله يخليهون وربي طول في عمره وربي فضله لنا إن شاء الله، وربي يخليهون الكل. معناها 3 جوان بالنسبة لي أنا راهو أي حد من عائلتي تولد في أي نهار حافظ ليزانيفرسير نتاعهم الكل، بالنسبة لي حاجة تمثل لي حاجة كبيرة برشا. ربي
2: يخليهم كل عام هو بخير يا
0: عايش زينب.
1: اقعد هاني اقعد هاني كنت هاني هاني جيت هاني مشيت اقعد هاني اقعد
2: من غير ما تمشيت.
1: بعد شوية باش نلعبوا شكون يزيد، اما المرة هذية لا لا ما عندهاش علاقة بالكورة، نعملوا تيست صغير ما ندخلش فاصل، نعملوا تيست صغير، تيست بين ريم وزينب بعد بعد رباب وهاني. ريم قداش تنجم تسمي لي من فنان مصري يغني؟
3: ثمانية إن شاء الله تسعة.
2: والله مرأة ولا راجل؟
0: أنا بعرف
1: فنان مصر
0: راجل.
1: رجل
4: فنان
0: صعبت
3: تسعة عشر
2: إن شاء الله حديش.
1: ما عليك خرج منها عزيز رضت
5: إيش بلاك
1: يا بن
3: يا تلاهي فيا هي تكتب قد ايه 11 قلت يزي يا زين
0: تكتيك زين
3: 12
2: ان شاء الله 13
3: العب اي ستيلو العب اي
2: لا اله الا
3: الله العب اختي
1: 3 2 1 go.
2: محمد عبد المطلب، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، سيد درويش، محمد حمائي، تامر حسني، هاني شاكر، عمرو دياب، خالد عجاج، ايهاب توفيق، حميد الشاعري، عمرو دياب قلت مرة أخرى لا اسمه رامي صبري، بهاء سلطان، شو قديش قلت أنا
3: زلت
2: عبسام حبيب حدا ما نحبوش، أحمد سعد
3: أي مرابيب قتل
1: أحمد سعد 14
3: مرابيب قتل أحمد
2: سعد لا احنا أنا قلت قديش 13 قلت
3: حميد متجنس ولا ليبي
2: لا متجنس
3: مصري
1: تعرف زينبوك ارجع هاني يشوف لنا الجنس
3: لا ليبي متجنس ليبي متجنس
0: مصري سميت زي تزوز
3: مصري مصري
1: نقطة
3: مصري
1: نقطة
2: اش قولك زين
3: الهدوء الهدوء الحكمة والهدوء
1: الهدوء واللي استلم حضرتك
2: نكتب وغض من اللي عرفت نبديت نكتب
1: قديش نجمو تسميولي من ممثل
2: توعد عند
1: من ممثل أي من ممثل تونسي
2: سهلة حتى الأولاد
3: نبدأ معك شوي 5
0: 6
2: 7
0: 8
3: 9 بر 9
0: فاروق ما عادش تتكلم
1: 9
0: 9 ممثل رجل ولا مرأة
1: قلنا ممثل
0: باهي براي
1: شي برا
0: نسمي كهو ويقاتل مبروك عليك
1: مش تسمي ليه زيد هي قالت 9
3: انت لازمك تزيد عدد
0: 10
3: مبروك عليك
0: ميسيل كيف 9
3: كيف تروى نقول 15
1: شني
2: انت مش في اللعبه مش في اللعبه
0: امور تمثيل
1: باش تخسر قالت 15
0: ليش دخلنا يا اخي
1: لا قالت 15 ميسيل زدت عليك 15
0: مبروك عليك
1: مبروك عليك
3: تفضل
1: 15
3: شنو صعيبة؟
0: منعتني منك ربي.

0: 3, 2, 1, go.
1: جعفر القاسمي، أحمد الأندلسي، أحمد الحفيان، أحمد السنوسي، لمين النهدي، بشير الغرياني، شادي العرفاوي، صدق حلويس، المنصف الأزعر، المنصف السويسي، بلال البريكي، بسام الحمراوي، فيصل الحذيري، جمال سيسي، جمال مداني، توفيق البحري، حاتم بالرابع، حطاب الذيب، حلمي الدريدي، حمدي حدة، حسين محنوش، قول ظفر العبيدين، ياسين بن قمرة، كريم الغربي، للصباح
2: تليفون يا جعفر،
0: شحوم تليفون
1: تعملك حبيت نجرب لحيالك كيفاش ما تعمل
3: الوقت أخلك
0: ورا بعضه
2: اللي جابت ليست
0: بالمنصف
1: ليه جعفر خاطر بالألفابيت ظاهرة بالألفابيت جعفر
0: سؤال الأخراني طوال لا بالحق سريو طوال طوال الأربعة كل واحد يمشي
1: جست منعت هيني أنا
0: أي بالأربعة بالأربعة كل واحد يزيد
1: شنو بالأربعة الكل معناها
0: كل واحد يزيد
1: نحسب تزيد بالأربعة
0: قديش نجمو تسميو من فنانة تونسية
1: مغنية
0: فنانة وفنان اي
1: ب 10
2: 20
3: 21
2: فنان وفنان زينة يا رباس
0: ان شاء الله زينة ربي معاكم
3: ان شاء الله زينة انا والله زدت لها واحد بركة
2: اي 21
3: مبروك عليك كيفاش قلتي فنانة تونسية
0: فنان وفنان
3: فنان وفنان برا سيدي نبدا
1: فنان وفنان يغنيوي
0: يغنيوي واحد اثنين ثلاث
3: وليد تونسي دلاجين ومرتضى جنجون ليلى بالعيد فيزا احمد فاطمه بوساحه زينه القصرينيه عليا سيده نعمه اعطيني فنانات سوداني الفا بالرمضان
0: يسرا محنوش
3: رجال محمد الجبالي نوردين كحلاوي مريم بنت الكحلاوي محمد الجبالي مروان علي نوردو
1: الوقت شويه
3: قديش
1: الوقت شويه
2: 17
1: ما حسب حد 17 ليه 17 اما جوست ميسيلش عاليه بالعيد مش ليلى بالعيد
0: ليلى بالعيد حلو اقوى
1: وش بالي مرتي
0: في بالك عسل
3: ليه فما ليلى شكون
0: فتبلع كي نجاوب
1: ليلى شابي تمثل ما تغنيش
4: المحفظه اللي فما حاجات ماهيش رايك تقول 21 وانت عندك 30 ثانيه لازم تسمي في ثانيه ونص
2: اكزاكت مصيبه
3: ليلى بالعيد عاليه بالعيد
0: جاتني اخر واحده قداش في 30 ثانية
1: طيب
0: الله المستعان اش بدي التكنيك قداش تنجموا تسميهم من مسلسل تونسي
2: أوه. انا ماكسيموم من 5
1: 6 ان شاء الله 7
3: 9
2: 10
0: بس ما
2: 10 بي والله يسهل
1: 11
4: ان شاء الله 12
3: 13
2: 14
0: والله يدخلك هكذاك
2: لا نجم
1: نحب هاني سمي 14
2: نجم
0: وقت
2: هاني ربي باش نسميه
1: اي واحد واي واحد واحد
0: شكون يزيد 14 قال
4: ان شاء الله زينه
3: ما يعطاتو
0: ان شاء الله زينه تفضل 3 2 1 توب
2: دار الخلايا سوبريت عزيز شوف لي حل حسبته عقبات ليالي البيض كاو
1: عقبات
0: شكون تودي
4: ان شاء الله زينه
0: مرحبا لزينك جي انت كنت بشي جيب لها الزين والذب ما لزينة ضربنيكش على يديك
3: خنجرب قديش
0: 14 جو
3: به شوف لي حل سوبريت عزيز دار الخلاعة حسابيت عقابات الليالي البيض عند عزيز الدوار ليلة الشك حكاية تونسية مكتوب الفوندو براءة خطيفة شنوش مازال اخر عطيني الحصاد المايسترو واحد مايسترو اثنين حرقة واحد حرقة اثنين
0: 16
3: ولا جونا به
1: صحيت جاوك بيه
0: مش وريك مرة بيك مش تفكر في عندها عزيز عندها عزيز تعاونوني هداية هداية أما السيد شقولونه
4: شلازينه
0: محليك 15 مسلسل سما 5 ميرسي بوكو ريم
1: مرحبا بيك
0: من وقتك شكرا زينوبيت شكرا رباب ميرسي هاني يعطيكم الصحه شكرا السيد المخرج ليكيب الكل يعطيكم الف صحه نتقابلوا احنا غدوا في نفس التوقيت من 9:30 لنص النهار شقولوا في الاخر زين
4: ان شاء الله زينه
5: ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
6: بيبليسيتي. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
8: عندك أورانج.
5: Vous écoutez Diwan FM. Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجة منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. وزير التكوين المهني وتشغيل الرياض شود يعلن انطلاق اعداد المدونة التونسية للكفايات ولشهادة التكوين المهني، مضيفا ان هذه المدونة التونسية ستشكل منصة رقمية مرجعية تهدف الى مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني، بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز اشعاع منظومة التكوين المهني الوطنية على المستويين الاقليمي والدولي. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة إلى أسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تعلن استئناف حملة مكافحة الحشرة القرموزية التي تفشت في الوسط الحضري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد توقفها بسبب العوامل الجوية الأخيرة، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش سوسن القسمي للديوان فهمه. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد غدا جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجفائي. إلى الشأن الدولي، مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر يعلن تسجيل رجة أرضية اليوم بشدة 3.8 درجات على سلم ريشتر. الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين واجهت موجة تنديد عربية في وقت توعدت فيه طهران باستخدام كل قدراتها للرد على ما وصفته بمصادر العدوان. شبكة اي بي سي نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: Vous écoutez

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم نرجو على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. البداية كالعادة بفقرة عطير، طبعا بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون، بعد نمشي معاكم لفقرة الاكتواليتي شنو صاير في البلاد، أكيد باش نحكيه على صدور الأحكام في قضية ما يعرف به الجهاز السري لحركة النهضة بين 10 سنوات سجنا ومدى الحياة، ونرجع بعد على تفاصيل الأحكام. بعد أيضا في نفس السياق باش نرجع على بيان حركة النهضة اللي وصفت فيه الأحكام القضائية هذه بالصادمة. أيضا في فقرة الاكتواليتي باش نرجعوا على أبرز ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، يقول الاتحاد لن يستجدي الحوار الاجتماعي وسندافع عن حق التفاوض. تنرجع زادة للتفاصيل باش نمشيو زادة معاكم لما حدث في مطار الكويت، مهم جدا نرجع على أبرز تطورات الوضع على مستوى المنطقة، إصابات وأضرار جسيمة إثر استهداف مطار الكويت بطائرات مسيرة وصواريخ. أيضا باش نمشيو معاكم في أخبار العالم إلى فقرة الارتيكل دي جور، هل يضحي ترامب بنتنياهو من أجل صفقة مع إيران؟ نعرفوا جواب السؤال هذية في المقال اللي اختاروا سرحان الشيخاوي. ومن البرازيل إلى غانا، كيف تنسج الصين شبكة نفوذها العالمية؟ بالنسبة للسؤال هذية باش يجاوبنا عليه كالعادة نور الفارسي آخر حصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة باش رفقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا يا خليفة.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي لسرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: أول لقاء لك بعد سرحان بعد العيد الكبير بعد الإشاعات المغرضة.
3: عندنا لقاءات عبر الأثير معنا هكا بدلنا شوي ميساجاتك في علاقة بقضايا استراتيجية معناتها تهم البشرية.
2: بالنسبة للقضايا الاستراتيجية متاع سرحان، هو انه قديش من تهمة نجم ركبها لك في علاقة بالعلالش؟
3: اخرهم التهمة متاع اللي انا خالصة الاجر معناتها.
2: ذيك اكثر تهمة،
3: اكبر تهمة خاطر ذيك تحسب عليها مباشرة هيك تخلص انتي مدامك حتى ما تخدمش معناتها، لذلك طول شوي في العطلة معناتها.
2: سرحان الشيخاوي اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا الناس يسمعوا فينا الكل. خليفة عنده حق انه يعمل تكذيب اليوم ولا حتى تصحيح، بلي قوسين فقط باش نصحوا كل المعطيات اللي نقدم على خليفة رئيسها المعطيات المادية، يعني باش الناس اللي تسمع فينا تبدا فاهم العطلة خلصت الأجر مش دقيقة، وكل المعطيات اللي نقدم على خليفة مادي مش صحيح، الباقي التفاصيل اللي دخل كلها راه صحيح، لأنه خليفة ولا يتعرض إلى هرسة كبيرة معناها مادي، معناها مطالب حتى أنه ساعات خليفة يقدم بعض القروض الصغرى في إطار معناها الإشاعات اللي أنا نروج فيها عليها. إن شاء الله إن شاء الله يسامحني.
2: إن شاء الله يسامحك وربي يهديك. سرحان الشيخاوي مرحبا بيك، مرحبا بيك زادة خليفة. بالنسبة لكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا، مرحبا بكيف تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي نطرحوها معاكم في الحصة. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
2: والبداية كالعادة مع سرحان الشيخاوي. هاي سرحان تفضل.
4: في البداية ابتسام اخترت أنه نحكي على موضوع البكالوريا، يعني من أكثر المواضيع اللي توانسة مهتمين بهم، إن شاء الله نتمنى النجاح للناس كل اللي معناها مشاركة في البكالوريا، إن شاء الله العائلات التونسية كلها تفرح. لكن فما تفصيل آخر لازمنا نحكيه فيه اللي هو مهم جدا، اللي هي مسألة الغش في البكالوريا، اللي للأمانة معناها موضوع بدأ يتحول بشكل تدريجي إلى صداع حقيقي وهاجس كبير جدا لأنه ينسف تماما مبدأ المساواة والكثير من المبادئ الأخرى، خاصة الناس اللي هي تحضر وتتعب برشا وبعض تلقى ناس أخرين استعملوا وسائل أخرى واستطاعوا أنه يتفوقوا عليهم. بالتالي اخترت أنه نحكي على مسألة الغش في البكالوريا. مؤخرا سمعنا الكثير من التصريحات الرسمية والوزارة تتعاطى مع المسألة دي بشكل جدي وغيره، وشفنا معناها تشديد الرقابة على مسألة الغش هذه، لأنه صراحة في السنوات الماضية صارت الكثير من الحالات اللي هي كانت مسيئة جدا لهذا الامتحان الوطني، ومعناها يشوه بشكل كبير جدا الامتحانات هذه. لكن إشكال الأساسي أنه بالرغم من كل الجهود إلا أنه مسألة هذه قاعدة تتطور بشكل لافت اللي خلينا نحكيه عليها. المسألة هذه تطورت من الغش بمفهومه التقليدي، نحكي عن الغش الورقي، إلى الغش اللي يستعمل أدوات إلكترونية معقدة أحيانا بشكل كبير جدا ومتطورة. شفنا معناها التطور الكبير اللي شهدوا هذا القطاع بين ظفرين، وكأنه نحكي على سوق متاع غش إلكتروني. شفنا السماعات اللي تشتغل بالبلوتوث، مؤخرا شفت مسألة غريبة جدا بعض الأقلام اللي هي أقلام ذكية تصنف بين ظفرين واللي تشتغل أيضا بطرق معينة ويتم تصوير مع الامتحانات وإرسالها، وبعد ما يتم حل الامتحانات هذه وتقديم الإجابات وغيره. ومؤخرا أيضا شفت استعمال وسائل أخرى اللي هي النظارات، ما يسمى بالنظارات الذكية، اللي هي أصلا أصبحت تعتمد في هذه الامتحانات، واللي هي تمكن الناس اللي يشريوها ويستعملوها من أنهم يتواصلوا مع ناس أخرين موجودين في غرف أخرى واللي يقدموا لهم الإجابات على الامتحانات. وبالتالي المسألة أصبحت مركبة جدا ومعقدة بطريقة كبيرة برشا في تونس، والأدوات هذه متاع الغش أصبحت تتطور بشكل قوي جدا، يعني حتى أنه الجهاز الرسمي أحيانا يستعمل أدوات لضبط تسربات معينة، لكن بعد سنة تظهر أدوات أخرى وأساليب أخرى متاع غش. وبالتالي فما إشكال كبير جدا، حتى أنه أنا صراحة فوجئت أن نشوف في بعض الصور اللي تم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي. أولا ولينا نحكي ابتسام على مسألة أنه الأدوات التي تستعمل في الغش في البكالوريا أصبحت موجودة على قارعة الفيسبوك، ناس تبيع وتشري عادي جدا، وشفت حتى أنه ناس تتذمر من أنه شريت ماتريال وغشوها فيه الماتريال، يعني الماتريال متاع الغش أصبح فيه غش. ولينا نحكيه على غش مضاعف، فما ناس تحتج على أنه غشوها في الماتريال متاع الغش. مسألة معقدة جدا ومركب بطريقة غير عادية. أحيانا حتى شفت بعض يعني المجموعات المغلقة اللي هي يتم تداول فيها الامتحانات اللي يتم تسريبها من بكالوريا ويتم الإجابة عليها وغيره. وبالتالي أنا حبيت نطرح المسألة دي، هالسوق اللي ولات تفتح سنويا في علاقة بامتحان البكالوريا، السوق هذه اللي هي سوق متاع غش موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المحير موجودة ويعني يتم تداول فيها المسائل هذه بشكل واضح. علاش ما يتمش إغلاق المجموعات هذه؟ علاش ما يتمش التصاديرها بشكل مباشر؟ لأنه واضحة بالنسبة للناس المعنية بالمسألة هذه. صراحة إذا كان في السنة هذه صارت التسربات هذه، للأمانة نطلب على الأقل في العام الجاي باش تكون مسألة أكثر صرامة. ثم بعض الدول الصديقة والشقيقة اللي هي دخلت في مسارات أخرى متاع ذكاء اصطناعي، واشترط أيضا بعض الوسائل اللي هي قادرة أنه تكبتي معناها كل إشارات تتعلق بالوسائل هذوما، سواء نظارات أو هواتف أو غيره وحتى أقلام، وتقطع البث عليه بشكل مباشر. وبالتالي ابتسام أنا خيرت أن نطرح موضوع هذا باش نتعاطى معه بشكل جدي أكثر، على الأقل باش نحافظوا على صورة البكالوريا في تونس. واحد اثنين على الأقل باش نحافظوا على مبدأ المساواة بين كل التلاميذ، ومش التلميذ اللي غش هو اللي يتفوق على التلميذ اللي هو يجتهد بشكل كبير جدا داخل السنة أو حتى في آخر السنة.
2: وبما أنك تحكي على الباك، خلينا نقول زادا سرحان كل التوفيق بالنسبة لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لعائلتهم زادا، خطر يبدأوا ستريسين ومضغوطين حتى أكثر من التلامذة اليوم انطلاق الاختبارات
4: بالنسبة للدولة الرئيسية. إن شاء الله ربي ينجح. عندي مروان والدختي نتمنى له النجاح،
2: نتمنى له النجاح
4: جدا، وإن شاء الله يجيب معدل قوي جدا لأنه من أكثر التلامذة المتميزين، وإن شاء الله نتمنى له نجاح.
2: كل النجاح ليه ولتلامذة البكالوريا، كل
3: بالتوفيق
2: وتلامذة الكل. هاي خليف شنو حضرت لنا في عطاء؟
3: هو الـ الـ الغش اللي تعرضوا له الناس اللي يحبوا يغشوا، هو تصح فيه مثل القولة السارق من السارق الوارث من أبيه، معناتها في الأخير أنت تحب تغش وغشوك ما عندك حتى حق. أنا والله مش نرجع لي الحادثة متاع التسمم الغذائي اللي شهدتها منطقة المكنسي، واللي تقريبا أمس خرج بلاغ توضيحي حول سبب الحادثة هذه ووضح الأسباب واللي هي تعود إلى نبتة تقريبا منتشرة في البراري وفي الجهات هذيك وفي الريف متاعنا، اللي يبدو كانت هي السبب في حالة التسمم هذه اللي صارت مرة أخرى. نترحم على من توفي ونتمنى السلامة للبقية، ويظهر لي أغلبهم معناتها خرجوا من المستشفى وعادوا، وإن شاء الله معناتها يحاولوا يتجاوزوا الصدمة هذه ويرجعوا إلى حياتهم اليومية، ولو أنه صعيب برشا. صعيب برشا مش في الحادثة في حد ذاتها، لأنه أنا نعرف أهالي الجهات هذيك ونعرف صبرهم ونعرف قدرتهم على تقبل معناتها كما يقولوا اللي كتبوا ربي، تقبل الموت كحقيقة. لكن حجم الإيذاء اللي تعرضوا له على شبكات التواصل الاجتماعي كان كبير برشا، لأنه في الأخير احنا ديما نقولوها قدرة الإشاعة على الانتشار أكثر برشا من قدرة الحقيقة، وهذه هي المشكلة. لأنه الإشاعة دائما ما تكون فيها نوع من الحبكة السردية، فيها نوع من التشويق اللي تخلي العقل البسيط خاصة يتقبلها دون تفكيكها، لأنها مشوقة شوية، فيها شوية دراما وفيها شوية تشويق وفيها شوية غموض، اللي يخلي الناس تتقبل الإشاعة هذه، وأحيانا تصر حتى بعد لا تظهر الحقيقة تصر على الإشاعة هذه. وأنا البارح قريت بعض التعليقات معتها الخاطفة اللي الناس تشكك حتى في البلاغ هذا، وثم شكون حتى انتصب معناتها خبير علمي في النباتات وقال ما هيش موجودة النبتة هذه موجودة في تونس، لأنه يصر على الإشاعة الأولى اللي أسبابها نشوفنا إناء فيه مواد معتها سامة معناتها متاع مبيدات، وثم شكون حتى للأسف طاف به الخيال أكثر اللي مشى إلى نسبة الأمر هذا إلى جريمة مفتعلة في الجانب هذا، وطرح أسئلة تنم على بعض العقول المريضة في الفعل. لكن وقت اللي خرجت الحقيقة، الحقيقة ديما نعرفوها حقيقة تكون باردة ومباشرة، ما فيهاش برشا حبكة وما فيهاش برشا تشويق، وعطت السبب هذايا ما شفناش تداول ياسر للبلاغ هذايا من أجل على الأقل الاعتذار الرمزي للناس هذونا اللي تم تشويهم بطريقة كبيرة ياسر. وهذايا أنا نقول درس، مسالش الناس تتمهل شوية. صحيح الزمن الفيسبوكي أسرع من الزمن الإعلامي وأسرع من الزمن السياسي وأسرع من كذا، ومن المستحيل خلي نقول أنا ملاحقة الإشاعات هذه، خاصة اللي تخرج وخاصة اللي الإشاعات ما عادش فردية، خاصة كي تكون ممنهجة وكي تكون وراها ماكينات متاع دعاية وصفحات كبرى. هذا الناس يخدموا بخوارزمات قادر الخبر ينشروا في لحظات وفي دقائق، يوصل آلاف معناتها الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولعنا الكل تحل الفيسبوك متاعك حتى بعض الصفحات اللي ما عندك بهم حتى علاقة، تلقى روحك مضطر اللي انت تتفرج، كما مضطر باش تتفرج على الببليستي رغما عنك معناتها اللي هي موجودة، كما تلقى روحك مضطر اللي انت تشاهد معناتها الأكاذيب والإشاعات هذية والأضاليل والشتائم اللي موجودة هذية والانحطاط الموجودة هذية، لأنهم عندهم قدرة مالية على التحكم في الخوارزمات وإرسال المادة هذه الصوتية ولا المادة البصرية إلى أكثر ما يمكن من المشاركين في الفيسبوك. أنا نقول دائما على الناس تتمهل شوية، لأنه في الأخير معتها برشة أساء للعائلة هذه وبرشة أساء للجانب هذه، وثم المشاه في إطار جرامي واللي هو تصفية حسابات ما بين عائلات اللي هم أصهار كله لا دعم، وثم المشال برشا مستويات أخرى ما نجمش حتى نعاود نحكيها وكأني ننشر الرواية متاعهم. أنا أقول الله يرحم الموتى مرة أخرى، وأدعو الناس اللي يستعملوا الفيسبوك اللي هم يتحروا قبل ينشروا أي إشاعة بالطريقة هذه، قادرة أن تسيء للأموات كما تسيء أكثر للأحياء.
2: واضح خليفة، طلبت تتفاعل ميساج سرحان، تفضل.
4: ما نجموش نتعداو على الموضوع هذا غير ما نتفاعلوا، ما شكر خليفة انه طرحوا الموضوع هذا لانه موضوع مهم جدا. ابتسام ميساج، ناخذوا حتى دقيقه ولا دقيقتين وبعد نرجعوا للمواضيع الاخرين، حتى الموضوع هذا مهم جدا. اولا مهم جدا انه يصدر بلاغ هذا اللي يوضح معناه الاسباب الوفاة، ونترحموا على الناس اللي توفى، وان شاء الله الناس اللي مازالوا معناه يعانيوا من بعض التعكرات الصحيه يكونوا في صحه جيده. لكن انا نحب نطرح الموضوع هذا من زاويه اجتماعيه. فما مسألة مقلقه جدا، فور الحديث على الحادثة هذه وخروجها الإعلام، التعاطي معها كان تعاطي مرضي، لم يكن تعاطي في سياقات أخلاقية معينة. أولى التعاطي كان تعاطي عددي، وكأنه نحن نحسبه بالكالكولاتريس قداش من واحد توفى وقداش من واحد مريض. هذا إشكال كبير برشا. التعاطي الثاني اللي هو التعاطي متاع كاريكاتور ومتاع السخرية ومتاع نستحكي على الدلاع ومتاع نستحكي على فم وسم كبير برشة للعائلات اللي موجودة. من المفترض في الحالات هذه أول تعاطي يكون موجود في المسألة الإخبارية هو معناها مسألة التعاطف مع العائلة، لأن العائلة في معناها الموسع خسرت ناس وخسرت أفراد، وفما أفراد أخرين مازالوا موجودين في المستشفى ووضعيتهم الصحية معقدة جدا. اللي قاعد نشوف فيه أنا في مواقع التواصل الاجتماعي مسألة مختلفة تماما على هذا، لفما تعاطف مع العائلة هذا مشكل كبير. راو وقت اللي نحكيه على مرض الأفراد، مش نخرج شوي من مسألة يعني في معناها البسيكولوجي إلى معناها السوسيولوجي، وقت اللي نحكيه على مرض الأفراد أيضا نحكيه على مرض المجتمعات. قاعدين نعيشوا في مرض اجتماعي كبير جدا، أنه نحن كمجتمع تونسي افقدنا معنى التعاطف اللي هو مسألة محورية في بناء المجتمعات. يخي كيفاش عائلة مكلومة تعاني، عندها أفراد توفى وأفراد أخرين موجودين في المستشفى ربي عالم بحالتهم الصحية، ونلقاو ناس تتهكم عليهم، هاو الدلاع في حالة صراح، هاو المبيد الحشري ما نعرفش شنو، هاو العائلة كليت ما نعرفش شنو. نتعاطفوا شوي، المسألة الأولى نتعاطفوا مع العائلة ومن بعدها ندخلوا في التفاصيل الأخرى. أما أنك أنت تدخل في الوصم الاجتماعي هم جماعة من قرية فلانية هاو كذا، والناس اللي متشمتة بجماعة اللي زارعين الدلاع ولا سبوا في الدلاع، وجماعة اللي هم متشمتين بجماعة، وكأنه ولت مساحة متاع تصفيه حسابات، مساحة متاع وصم اجتماعي، مساحة ما فيها حتى جرام متاع مسألة أخلاقية. بالله ننتبهوا ديما، أنا راني ابتسام نخاطب الناس اللي تنجر عن حسن نية، منيش نحكي عن الناس الأخرين، الناس اللي تنجر عن حسن نية. راو أولى يعني المسائل في الحالات هذه أنه أولا نتعاطفوا مع العائلة، ومن بعدها ندخلوا في المسائل متاعها وقديش من الوقت توفى قديش.
2: ما فما حتى شخص يا سرحاني نجم يفتي في أمور طبية ولا أمور متاع تسمم، هذه مش مسألة معناها قابلة للنقاش على مستوى أي فرد نجم يعطي فيها رأي ثيري، أمور صحية. راو فما ناس توفيت، فما ناس في السبيطار كانت حياته معرضة للخطر وكان معرض للموت، يعني ما بعائلته بالوضعية النفسية والحالة الصحية متاعه، وناس أخرى حل نقاش دلاع مش دلاع، في حين أنه فما هيئة موجودة وفما وزارة كاملة هي المؤسسة الوحيدة اللي تنجم تفتي، ولا الناس المختصين طب ينجم يقول لك المادة هذية أو النبتة هذية هي السبب، وهم الناس اللي لازمنا نسمعهم. فجأة نلقاو مواقع التواصل الاجتماعي هزت النقاش والحديث إلى مسائل الحقيقة للأسف.
4: باش ما نطولوش فيه أكثر، من نعاود نقولها، راو في الحالات هذه وفي الحوادث هذه أولى المسائل نتعاطف، ومن بعده ندخل في المسائل الأخرى ونتجنب قدر الإمكان مسألة الوصم الاجتماعي، هما منين وين يسكنوا كيفاش يعيشوا، هذا الكل ما عنده حتى علاقة بصلب الموضوع. وكل المسائل متاع الكالكولاتريس نحسبوا قداش من واحد توفى قداش، نتعاطفوا مع العائلة نحاولوا نعاونوا قدر الإمكان. أنا عجبتني مبادرة مهمة جدا، فما ناس لموا بعضهم الكل ومشاو للعائلة وتضامنوا معاها، الناس اللي هم تابعين القرى هذيك، هذه المسائل المفروضة تكون موجودة داخل المجتمعات، ما ندخلوش في النفق متاع المرض الاجتماعي اللي خلصنا تماما من مسألة التعاطف وندخل في المسألة متاع
2: ولات العائلة تبرر ما كليناش الدلاع ما كليناش ندرى شنو معناها، ولا تلقى الواحد تبرر للناس معناها شنو كليت شنو.
3: والله سمعت على الأقل زوز فيديوهات، معناتها بالفعل وجدوا أفراد من العائلة كما معناتها ابنة زوجة الضحية قلت راح مسكينة تبرر
2: تبرر لو مش خسلناهوش في
3: راهي الأواني كانت نظيفة فيلم أنا راني أشرت
4: في عصف في المصيبة بتاعها ولا تتبرر.
3: ما المشكلة يا سرحان اللي الظاهرة هذية، أنا والله ننزه المجتمع التونسي في أغلبيته من الظاهرة هذية، خطر احنا ولينا نعمم قاعدين نشوف فيه على الفيسبوك مش في بالنا اللي هو نفسه اللي قاعد يصير فيه. لا لا ما نتصورش، أنا على يقين اللي الأهالي اللي موجودين في قرية النصر هذيك رغم كلهم توافدوا على العائلة وكلهم قدموا يد المساعدة، الناس اللي موجودين في المكنسة نعرفها البلايس هذيك، أنا هذيك اللي الأماكن اللي تقريبا ما بين الميلوسي وما بين ما بين قرية النصر وما بين مزيان وما بين المكنسي راهي أنجبت 800 من الفلاقة كما نقولوا من المناضلين التوانسة، معناتها من أكثر المناطق اللي خرجت ناس دافعت على تونس وهزت سلاح راهو على تونس، راهو الناس لازم يعرفوها الجانب هذا، لان ثم ناس للاسف جهله حتى بالجغرافيا نتاع تونس، هذاك راهو مصنع الرجال معناتها مصنع المقاومين ونساء اللي موجود غادي، لان ثم نساء كانت موجوده انضمت للفلاقي اللي موجود غادي، معناتها اكيد التعامل هذا راهو تعامل طبيعي، راهو التعاطف سرحان كي تروح للكيف ولا ابتسام احيانا تمشي تزور معناتها في مكثر ولا تزور مثلا العائله الموسعه ولا نزور، راه الناس عايشه حياه طبيعيه، روحنا في العيد وشفنا الناس كيفاش عايشه، الناس راهو تتعامل مع بعضها بسلوك سوي، الناس تزور بعضها، الناس تتعاطف مع بعضها، من نروح للبلاد نمشي نقوم بواجب العزاء لمن توفي حتى بعد شهر وشهرين. أنا نمشي لصديقي، نمشي لأب زميلنا وصديقي، تمشي تقوم بالواجب، تلقى الناس على طبيعتها. هالظاهرة الموجودة في الفيسبوك للأسف نقول ماهيش ظاهرة طبيعية، وما يلزمش نعكسوها على المجتمع صراحة. علاش؟ لأنه ثم مجموعات بعينها، خلينا نكون واضحين، ثم ناس التاجر في المآسي هذه، التاجر في رغبة الناس في معرفة الحقيقة. أي حدث يصير تستثمروا ليش؟ باش تضخم من عدد الجامات في الصفحات بتاعها، وخاصة أصبحت توا بعض الوسائط الأخرى، أنا حدي حد الفيسبوك كما الأخرى، يحكى اللي هي تقريبا أي تفاعل أصبح بأجره. معناتها الناس المسألة هذه تمتهن نشر الإشاعات، وتمتهن شتم الناس، وتمتهن السب هذية، وتمتهن قلب الحقيقة. أمنا وبرئوا فعلا الشعب التونسي في حياته الطبيعية اليومية كي تعيش معاه، اللي هو قادر باش يصل إلى العفونة اللي قاعدين نشوفها في شبكات التواصل الاجتماعي.
2: وكما قلت أنت خليفة،
3: وللأسف ما فماش حلول.
2: كما قلت أنت خليفة، كما فما ناس خرجت إشاعات ولا تهكمت ولا غيره، فما برشة برشة برشة برشة مواطنين بأعداد كبيرة تعاطفوا طلبوا الشفاء، وانتظروا أنه الجهات الرسمية المختصة اللي هي تهبط البيان وتكشف التفاصيل مع حكاية التسمم اللي صارت مرة أخرى. إن شاء الله يا رب يرحم اللي توفاو، نتمنوا الشفاء والصحة لبقية العائلة. بتبيع عمزن مواصلين معكم بقية الأخبار والمواضيع، بعد شوي بشمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي، وبش نحكيو على حدث من بين أبرز الأخبار اللي تم تداولها البارح، صدور الأحكام المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. قبل ما نرجع عليه التفاصيل، نخرج فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا، لذة النوم قمة الصحة.
5: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه، ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
6: مونديال سنة مع تليفانكن، باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن، عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
0: تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى، مازال موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نوصل معكم أكيد بقية الأخبار المستجدات والملفات الوطنية. ونذكر حاضرين معنا اليوم هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
2: في أولى أخبارنا لليوم، أكيد باش نرجع على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. المحكمة الابتدائية بتونس اللي كانت أصدرت البارح العشية أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، الأحكام اللي تراوحت بالسجن لمدة 10 سنوات والسجن مدى الحياة. هذه اللي أكدوا مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اللي يقول أنه المحكمة قضت بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. وفق ذات المصدر كما قلنا اللي صرح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجن بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني وطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبع متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجن لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحنيشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لرجل غنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة قيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهم بينهم مثل عفوا في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهم من بينهم رئيس حركة النهضة رجد الغنوشي الموقوف على ذمة القضية، أيضا نائبي علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة. الملف هذية الذي أثير مطلع سنة 2022 إثر الشكاية اللي تم التقدم بها وترجع أطوار القضية في علاقة بالشهيدين شكري بعيد ومحمد الإبراهيمي اللي تم اغتيالهم في فيفري وأيضا جويليا من سنة 2013. وخلينا نبدأ معك سرحان الشيخاوي، الأحكام هذه اللي فور صدورها صارت برشة تفاعلات على مستوى الفضاء العام وصار عليها نقاش عام أيضا على مستوى الساحة السياسية، الشيء اللي خلى حركة النهضة بما أنه جزء كبير من قيادتها معني بالقضية هذية وصدر ضده أحكام، كان هبطت بيان حركة النهضة تفاعلا مع الموضوع ووصفت الأحكام بالصادمة، وخلينا نقول ورجعت على عدد من النقاط وتقول من زمنها حركة النهضة أنه القضية هذه ذات خلفية سياسية ما هيش قضائية، قضية تقول سبق انفصل فيها القضاء وإعادة أحياء القضية هدفها إقصاء خصم سياسي، وتقول أنه اللي قاعد يصير انحراف خطير وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس، وتقدم كما قلنا جملة من النقاط من ضمنها سبعة نقاط، وتقول أيضا تحكي على جملة وثائق تقول أنها تفند الاتهام اللي تم طبعا تقديمه واللي تشمل به المتهمين في القضية هذه، تحكي أيضا على ما وصفته بشهادات منعدمة المصداقية وغيره. دونك هذه تقريبا أبرز الأشياء اللي جات في البلاغ متاعهم ويطالبوا بالإطلاق الفوري وصراح جميع المساجين. ونذكرك سرحان الشيخاوي كما قلت لكم هذه قضية من بين أبرز القضايا اللي صار نقاش كبير عليها طيلة السنوات الفايتة بين هيئة الدفاع عن الشهيدين، بين أيضا المسار القضائي، وبين اليوم حزب السياسي اللي هو حركة النهضة واللي جزء كبير من قيادية معنيين بالقضية دي ومتهمين وصدر ضدهم أحكام. كيفاش تبعت كل هذه المستجدات صدور الأحكام في قضية مهمة وأيضا تفاعل حركة النهضة؟ تفضل.
4: هذه ابتسامة أولا نجم نقوله أنه المرحلة الثانية من سلسلة من الأحكام، يعني نجم نقوله أن المرحلة الأولى كانت تتعلق أساسا بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط، واللي كانوا موجودين فيه عدد من الشخصيات اللي يعني جزء منهم جزء صغير جدا معروف بالنسبة للتوانسة، نحكي على فتح دمق وغيره، وجزء كبير يعني مش معروف بالنسبة للتوانسة. طبعا نحكي على مجموعة ثانية وجزء ثانية جزء من المتقاطع أيضا حتى مع المجموعة الأولى والمتعلقة باللي كنت تحكي فيه الجهاز وغيره. هذا يعني في علاقة بأنه نحط القضية هذه في الإطار الأساسي متاعها والتمشي القضاء متاعها. اثنين، المسألة الشكلية أيضا يجب التعليق عليها أنه في بيان حركة النهضة، وحتى في بعض التعليقات أنا قريت ناس تستغرب بشكل كبير جدا يعني كل هذه السنوات من السجن، ويعتبروها مسألة مضخمة جدا في علاقة ب 90 سنة أو 40 سنة سجنا. لهنا أيضا نرجع المسألة القانونية، نجم نقول ابتسام أنه راهي القضايا هذه أولا هي قضايا ثقيلة جدا، ويعني تهم ثقيلة جدا، وبالتالي هذا يفسر معنى حجم السنوات. اثنين نحكيه على عقوبات ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب اللي هو فيه عقوبات مرتفعة جدا من حيث السنوات، وبالتالي التأطير القانوني المسألة دي يخليك أنت تحكي على أنه السنوات دي والطريقة العقاب والمسار الأساسي اللي هو مسار الجزائي يعود أساسا إلى مربع قانون مكافحة الإرهاب اللي هو اللي يعطيك السقف هذا من العقوبات. بالتالي من ناحية الشكلية أيضا يجب التأكيد على المسألة دي. كل ما يتعلق بمسألة الجهاز السري، مسألة الغرفة السوداء، الكلام هذا اللي سمعوه التوانسة كبعض المصطلحات، الجزء من التوانسة يعرفوهم وجزء من التوانسة عندهم عليهم فكرة وجزء آخر ما عندهمش عليه فكرة. المسائل هذه بدأت تطرح تقريبا في سنوات 2014 وسنوات 2015، وبدينا نسمع بعض الكلمات هذه خاصة من عدد من المحامين اللي هما موجودين في هيئة الدفاع عن الشهيدين، وما كانتش فما الكثير من المعطيات حول الجهاز السري والغرفة السوداء وغيره، لكن بدينا ندخل بشكل تدريجي في المعطى الرسمي في القضايا بعد السنوات هذه، بعد 2015 وبعد سنوات 2017 و2018 بدينا ندخل في معطيات ووثائق وغيره، وبدأت معناها الناس داخل الهيئة حتى في بعض الندوات الصحفية تستظهر ببعض الوثائق اللي هي موجودة. وبالتالي يعني المسار الكرونولوجي كان تقريبا منذ سنة 2015، نحكي على سنوات طويلة جدا حتى وصلنا إلى المسار هذا متاع إصدار الأحكام، وبالتالي يعني فترة طويلة جدا من التقاضي، وحتى عدد من القضاة اللي معناها الناس تحكي حتى على أكثر من 20 قاضي نظروا في المسائل هذه، وعدد كبير جدا من القضاة اللي نظروا في المسائل المتعلقة بكل المسار. وبالتالي المسار هذا طبيعي جدا أنه يأخذ سنة هذه، لأنه مسألة دقيقة جدا وتتعلق بمعطيات شديدة الخطورة، وبالتالي وقت اللي نحكيه على العقوبات السجنية اللي هي في هذا المستوى، هذا يفسر عليه معناها المسار كان مسار طويل جدا. خلينا المعطيات السياسية الأخرى وأنه فما المرفق القضائي كيفاش كان وكيفاش ولا وغيره، هذه مسائل أخرى. بالتالي يعني طبيعي جدا أنك تي قضية بهذا الحجم وبهذا الثقل تاخو كل هذا المسار. المسائل الأخرى اللي هي يعني اللي تحكيها على الجهاز السري أو الغرفة السرية وغيره، فما معطيات اللي هي جزء منها ما فيهاش معناها أسس صلبة نجم نحكيه فيها، لكن فما معطيات موجودة في المحاضر اللي نجم نتعطاه معها. حجم الوثائق اللي موجود عند الناس اللي هي موجودة في هذا الجهاز واللي حكيوا عليه معناها هيئة الدفاع عن الشهيدين، وثائق أولا من ناحية طبيعة الوثائق هذه، وثائق سرية، وثائق تتعلق بمسائل شديدة السرية داخل أجهزة الدولة، يعني هذا طبيعة الوثيقة اللي موجودة عندهم. حجم الوثائق كبير جدا اللي موجود عند الناس هذوما، المعطيات اللوجستية اللي تم ضبطها وغيره وتم معناها تحرير محاضر في شأنها واللي هي تتعلق أساسا بهذا الجهاز مهمة جدا، وبالتالي هذا أيضا يفسر المعطى الأول اللي كنت نحكي فيه. فما أنا سمعت رضا الرداوي وغيره من الناس اللي تحكي على أختام تعود أساسا إلى أجهزة شديدة الحساسية بالنسبة للدولة التونسية موجودة عند الناس هذو، نحكي عن مصطفى خضرة وغيره. سمعنا في فترة فترات أنه بعض الناس اللي موجودة واللي هي تتعلق أساسا بها تهم مباشرة في هذا الملف، هوايتها الأساسية جمع الوثائق وهوايتها جمع الطوابع. هيك التفسير هذاك اللي أثار حفيظة التوانسة في فترة من فترات وأثار الكثير من الجدل، التبرير غير المنطقي وغير الطبيعي وفيه استخباء كبير جدا للتوانسة، أنك أنت تلقى ناس موجودين في مجموعة معينة تربطهم علاقات مباشرة، تكون عندهم وثائق شديدة الخطورة، وثائق سرية تعود إلى أجهزة الدولة، وتلقى عندهم أختام شديدة الخطورة، ومن بعد يخرج لك التبرير متاع أنه الناس هذوما والله هم مغرومين، هما هويتهم الأساسية أنهم يجمعوا الوثائق ويجمعوا الأختام وغيره. وبالتالي المسائل هذه كانت تثير الكثير من الجدل في تلك الفترة. يمكن الأحكام أيضا في جزء مهم منها أثارت الجدل حاليا، فما ناس تقول لك اللي هي الصبغة متاعها السياسية، تصفية خصوم سياسيين وغيره، المسار ما كانش مسار قضائي بين ظفرين، جزائي تقني اللي هو مسار فيه جزء منه سياسي وعنده الصبغة السياسية، هذا يعود إلى الجدل الحاصل حول المرفق القضائي التونسي في هذا الوقت بالذات. في التايمينج السياسي الحالي يمكن أنا حكيت على الجدل اللي صار في تلك الفترة، نحكي أيضا على الجدل اللي صاير حاليا. جزء منه الناس تقول لك الأحكام هذه فيها الكثير من السنوات وغيره، وجزء منها يقول لك أن الأحكام السياسية أيضا يعود إلى طبيعة التعاطي مع المرفق القضائي في هذه الفترة. وبالتالي كل الجدل في تلك الفترة أو في هذه الفترة يعني عنده مبررات وعنده أسبابه الأساسية. دخلنا كما قلت أنا ابتسام في المرحلة الأولى، نحكي على المجموعة اللي هي مجموعة الرصد وغيره. الجزء الثاني من هذا المسار يتعلق أساسا بهذا الجهاز وما يسمى أيضا بالغرفة السوداء، اللي هي كلها تسمية هذه تعود أساسا، معنا المصطلحات هذه تعود أساسا إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين اللي هما أخذوا على عاتقهم التسميات هذه وحاولوا يدافعوا عليها قدر الإمكان بالوثائق الموجودة اللي تم تقديمها القضاء. فما أيضا نتمنى فما ملف مهم جدا في تونس، ومن أكثر الملفات اللي صراحة طرح جدل كبير وخلى التوانسة يتسألوا عليه، اللي هو ملف التسفير إلى بؤرة التوتر. نتمنى أيضا أن الملف هذا يلقى المسار متاعه باش على الأقل حقيقة تتوضح للتوانسة، لأنه أيضا الملف هذا معقد جدا ومركب جدا، وفيه الكثير من الشخصيات التي تورطت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. فقط بين قوسين باش نوضح لبعض التوانسة أنه يقول لك شبيه معناه في القضية هذه متاع الجهاز هذا، فما ناس تتحكم مثلا بطول 20 سنة حبس، وفما ناس تتحكم فقط بمجرد المراقبة الإدارية لبعض السنوات. هذا يعود أساسا لأنه ناس متورطة بشكل مباشر وتلعب دور قيادي في هذا، وفما ناس علاقتها بالملف هذا يعني علاقة غير مباشرة ومش متورطين بشكل مباشر. أيضا ملف التسفير إلى بؤرة التوتر من أهم الملفات الموجودة في تونس، في جزء متورط بشكل مباشر وعنده علاقة مباشرة بالملف هذا، في جزء آخر متورط بشكل غير مباشر. علاش أنا نطرح الملف هذا أيضا ابتسام؟ لأن الملف هذا ملف مكتمل من حيث الوثائق، من حيث المعطيات، ومن حيث الحجج، وفيه القدر الكافي اللي يخليه معناه نحكي على بوية القضائية مهمة جدا. خليك من الناس اللي تخرج أحيانا في البلاتوات تحكي في معطيات استعراضية فولكلورية. لهنا أيضا نحب نحل بعض الأقواس اللي ضرورية في المسائل هذه. أحيانا في تونس تكون عنا قضايا مهمة جدا وقضايا تعني التوانسة بشكل مباشر، تعني حياة التوانسة في فترة تاريخية معينة، شنو عناوة التوانسة، شنية الصعوبات اللي تعديت عليهم، شنو المخاطر اللي تعديت عليهم، ملفات ثقيلة جدا وتؤرخ في تونس. فما بعض الشخصيات للأسف الشديد كي يخرجوا هما يحكيوا عن الملفات هذه يسيئوا بشكل كبير جدا الملفات هذه، لأنهم يأخذوها بطابع ماهوش طابع متاع المعطيات، ماهوش الطابع اللي فيه حجج، يأخذوها متاع الطابع متاع المزايدات السياسية ومحاولة تسجيل الكثير من النقاط السياسية. وبالتالي تلقى ملفات ثقيلة جدا في تونس تفقد المعنى متاعها وتولي كمسألة التطبيع مع الجريمة، لأنه الشخصيات اللي دافعت عن ملفات هذه ماهيش بالقدر الكافي اللي تخليها تدافع عليها. وبالتالي رجاء فم ملفات نخلوا الناس المتمكنة منها واللي عندها الحجج واللي عندها الوثائق تخرج تحكي عليها عبر وثائق معينة عبر حجج. وحتى رجاء بالنسبة للبلاتوات الإعلامية ما نستضيفوش أي شخص بش يحكي على أي ملف، لأنه فما ناس مختصين في ملفات معينة وعندهم القدر الكافي أنهم يدافعوا عليها. ما نجيبوش ناس تشوه ملفات، رد ملفات هذه عندها دور كبير جدا حتى في صياغة الشخصية التونسية ومدى استيعابها للفترات التاريخية. يمكن نحن طاوة ابتسام نحكي على تاريخ اللحظة، لأنه نحن موجودين داخل اللحظة السياسية، موجودين داخل اللحظة الاجتماعية، لكن رأوا بعد عقد أو بعد عقدين اللي صاير حاليا بش يدخل في تاريخ تونس، بش يدخل في تاريخ صياغة الشخصية التونسية، وبش يتقرر في تاريخ تونس أنه كان في فترة من الفترات كانت موجودة المفاصل التاريخية هذه الكل، مهما كانت الأحكام الجزائية هذه بعد تتغير ما تتغيرش، يتم الطعن فيها، يتم استدراكها تماما، الناس هذه تطلع بريئة مش بريئة غيره، هذا الكل يدخل في تاريخ تونس. وبالتالي رجاء ملف هذا أو ملفات أخرى، ملفات مهمة جدا بالنسبة لتونس، مهمة جدا بالنسبة لتاريخ تونس، على الأقل الناس اللي باش تخرج تحكي عليها تكون متمكنة منها بالقدر الكافي وعندها الحجج الكافية، باش ما نشكلوش وعي أو ما نشكلوش رأي عام تونسي مبني كليا أو في جزء كبير منه على مغالطات مش على حقائق.
2: هاي خليفة نحكي وعلى ملف قضائي مهم ومهم جدا. ملف قضائي يتعلق بكبرى القضايا اللي خليني نقول أكبر القضايا اللي تم طرحها بعد الثورة بعد تاريخ 2011. نحكي وعلى اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي في فيفري وجويليا 2013. صدور الأحكام البارح خليفة اللي خليني نقول كانت الحدث على مستوى البلاد واختلفت خلينا نقول والقراءات والتحليلات بين الانتقادات وبين الفرحة خاصة بالنسبة لهيئة الدفاع عن الشهيدين وعائلة الشهيدين وبين نقاش سياسي في الفضاء العام اللي صار. شفنا بيانات شفنا تدوينات وتفاعلات كنت قدمتكم تفاصيل الأحكام وأيضا أول بيان كان من حركة النهضة تفاعلا مع الأحكام هذه نظرا لأنه قياداتهم من بين المتهمين في القضية هذه قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. كيفاش تبع كل هذه كيفاش لقيت الأحكام البيانات والنقاش اللي صار بدوره خليفة تفضل.
3: هو النقاش ماهوش بعد الأحكام أنا تبعت النقاش اللي بدأ قبل أسبوعي لأنه كنا نعرفه التاريخ متاع إصدار الأحكام هذه والناس تقريبا تبعنا جزء من الجلسات اللي صارت ودينا نشوفه في فترة بعد لا تم معناتها تأجيل معناتها من أجل إعلان الحكم هذا خاصة في الأسبوع الأخير صارت برشا أحداث. شفنا برشا تدوينات استباقية تشكك في الأحكام حتى قبل الصدور متاعها وتراكمت تم صفحات خدمة على الجانب هذا تشكيك كذا وما ثماش عدالة ولن يكون هذه الأحكام لم تتوفر شروط المحاكمة العادلة بالرغم الناس تقريبا حضرت كل الجلسات اللي موجودة إلى أن كانت معناتها الذروة ليلة صدور الأحكام وقامت أحدى أدوات الجزيرة بالواجب خاطر ولت المسألة تقريبا في تونس تعودنا به في كل الأحداث الكبرى ننتظروا اللي يصير وثائقي ديما خاصة في القضايا الكبرى هذه اللي تقلق يصير وثائقي من أجل اللي هو يوجه الرأي العام. احنا ليلتها قالوا هو رجل دولة خاطر أنا نعتبر رجل دولة ما خاصة في سلك حساس كما ذاك ما يخرج على فضائية ويبدأ ينشر في غسيل بلاده دي مهما كانت عركتك مع النظام يسكت اكتب كتاب بعد 30 سنة كما يعملوا رجال الدولة المحترمين. شوفنا قديش من رجال دولة خرجوا على أنظمة وأنظمة استبدادية وديكتاتورية لكن التزموا الصمت وما حطوش رواحهم على ذمة فضائيات أجنبية فهم فضائيات ولا أحيانا المخابرات هم يلتبس الأمر ما بيناتهم. فهمنا اللي أنا تابعتهم رغم 6 سوايع أنا ماني بالي واسع ماك تعرفني يوميا نتابع على الأقل 6 تابعتهم حتى لا أظلم الرجل تابعت 6 سوايع بالدقيقة وسعت بالي أكثر ما يمكن ومراوغاته ولغته والإجابات وحبيت باش نعرف إيش عنده هذا ما عنده حد شيء. أهم معلومة حب يقولها اللي هو يبرأ طرف سياسي ليلة اللي مش دوزر الحكاية وفهمنا اللي هو جابوه هيك كله هيك 6 سوايع جايبينه من أجل هيك 5 دقائق اللي حكاية فيها باش يقول راهو معناتها يبرأ في استباقا للقضاء. الملف هذايا وملف الاغتيالات وملف التسفير اللي حكي عليها سرحان من أخطر الملفات اللي مرت بتونس. شفتك الملفات الأخرى كل تحطهم في جهة ملفات هذية وحدها لأنه هذا اللعب مش في الورق كما يقولوا احنا في الدرجة لعب في الشجرة في الرسمي ولذلك اتقلق برشا الملفات هذه ودائما في تواريخ النظر في الملفات هذه والجلسات هذه يكثر الارتباك ويكثر برشا حديث وتتجند برشا صفحات وحتى فضائيات مربوطة ببعضها كل لكن احنا اذا كان نرجع تاريخيا

حتى ثم لقيت فيديو لصديق صديق قديم معناتها ومختص في الحركات الإسلامية كان حاضر في سكاي نيوز ويحكي عليه اللي هو إنجاز كبير. تو يظهر لي ما عمل حتى تعليق لحد الآن إن شاء الله المانع خير. شوف التصريح حتى للأميرال العكروت اللي يحكي على الملف هذا اللي كان عضو ومستشار في مجلس الأمن القومي واللي يقول معناتها أن تكفل المجلس بالنظر في ملف الجهاز السري كان يستهدف تسريع الإجراءات. يعني كنا نعرفه صرحان وكتبنا في الجانب هذا ذكر لك حتى مقالات عملية البطء اللي تم التعامل معها مع الجانب هذا برهز لريانة وبعد لك أريانة القاضي معتها فجأة معتها يبطل ولا ما نعرفش يتم نقلته ويبقى الملف كذا وصارت معركة كبيرة وجزء منها المعركة اللي عملتها هيئة الدفاع إلى أن وصل هذا الملف رسميا إلى القضاء التونسي وكانت الأحكام اللي تقريبا الناس كل شافتها في علاقة بالجانب هذا. أنا فقط نذكر وكما حكى سرحار والأحكام ثقيلة لأنه التهم خطير ولأنه الإحالة على ملف الإرهاب خطر راه أحيانا احنا نخلطه مثلا كي يحال واحد على قانون الإرهاب راه مش معناتها إرهابي ثم قانون اسمه للإرهاب نجم يتحال عليه حتى إنسان عادي ما لا هز سلاح لا عنده كذا ما يتحال على قانون الإرهاب وتبييض الأموال هذه والأحكام هذه ثقيلة جدا لذلك معناتها تلقى الأحكام تصل إلى المؤبد في الجانب هذا لكن هذه أنا ديما نقول راهي أحكام ابتدائية وراهي ديما تبقى للناس هذين المتهمين إمكانية الطعن في الأحكام هذية في مراحل أخرى على مستوى الاستئناف وعلى مستوى التعقيب معناتها ما زالوش نجم تهبط الأحكام هذية وشفنا تقريبا الكثير من القضايا في الأحكام الابتدائية كانت الأحكام مرتفعة جدا لأنه كل جريمة بالتهمة متاحة طبقا لقانون الإرهاب لكن بعد ليك تنجم تنزل معناتها التهم هذية في علاقة بالجانب هذية. الملف هذية كما قلنا متشعب 2019 كان قدام مجلس الأمن القومي كما قلنا واللي تم إحالته للقضاء تفتح الملف رسميا في 2021 من طرف زاد القاضي بشير العكرمي في محكمة أريانا ثم أحيل الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مارس 2022 باش نعرف تاريخها. ختمت الأبحاث من القاضي المتعهد في القطب القضائي لمحاربة الإرهاب وأحيل الملف لدائرة الاتهام وبعد أحيل الملف إلى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس في شهر جويلية 2024 هذا تاريخه من 2019 إلى حدود البارح اللي تم معناتها تقريبا سماع الأحكام في الملف هذا وحضرت كل الأطراف هيئة الدفاع في علاقة بالمتهمين وهيئة الدفاع في علاقة بالعائلة الشهيدين شكري بالعيد محمد البراهمي اللي هم أصحاب الدعوة في علاقة بالجانب هذا في علاقة بالنقطة الثانية المتمثلة في معناتها البيان اللي صدرته حركة النهضة هو طبيعي اللي النهضة إذا كان رئيسها والعديد من قياداتها سواء من الصف الأول ولا من الصف الثاني ونائب الرئيس مشمولين بالتهم هذه اللي تهبط بيان في الجانب هذه وماهيش أول مرة نظرة يتهبط بيان في علاقة بالمسائل القضائية. أنا زاد رجعت شوية هكا للتاريخ بعث النور زوز بيانات ثم بيان أصدرته حركة النهضة في علاقة بصدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد هبطت البيان هذا بتاريخ 27 مارس 2024 وعنوان البيان هذا جاء الحق وزهق الباطل هذا هو البيان هبطته شنو تحكي فيه تقول إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الجندة المشبوهة هي تقول لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا وأن حركة النهضة بعد أن شرعت المحكمة في إنهاء مسلسل المتاجرة بقضية الشهيد شكري بالعيد بإصدار أحكامها في محاكمة طالبنا بأن تكون علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدر حجم الاستهداف المنظم الذي امتد على سنوات ثقيلة على حساب الضحية والمتهمين على السواء وعلى حساب القضاء العادل والدجل. بعدها هذا البيان اللي هبط في 27 مارس 2024 تثني فيه حركة النهضة على القرارات القضائية وتعتبر القرارات

0: القضائية هذه جاءت لتنصفها. شكتش في القضاء، بالعكس قلت هاهو قضاء، برغم سمعنا بعد لك عملية الشرح للبيان هذايا وصارت عملية كبيرة على شبكات التواصل والصفحات اللي نعرفها مرتبطة، لقد قام القضاء بتبرئة حركة النهضة في قضية الاغتيال، وهذايا إثر الأحكام الابتدائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. هيئة الدفاع قالوا استنوا شوي، نذكروا زادة وحكاوا، قالوا راهو الملف مجزأ إلى ثلاثة، مجموعة التنفيذ، مجموعة الإعداد، ومجموعة التخطيط. وقالوا راهو مازالوا زوز ملفات كبيرة برشا أصبرها لنا اللي متعلقة بالجهاز السري. وإحنا هنا صبرنا، قعدنا نستنوا فين نجي الأحكام في الجهاز السري. لكن الأحكام اللي جت في الجهاز السري جاءت مخالفة ومدينة لحركة النهضة. هذا القضاء راهو معناتها في الأخير راهو كبيان نكتبوا فيه لقد جاءت الأحكام القضائية وكل الأجهزة الأمنية عبارة منطق نوه بها ونستشهد بها. وبعدين نجوا في بيان آخر في 2 جوان 2026 نقولوا أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما صادمة بالسجن، وصلت حد المؤبد لبعض المتهمين فيما يعرف بقضية الجهاز في مقدمة وبشكل من الأشكال نقولوا رأي قضية ذات خلفية سياسية لا قضائية، ونشكوا في الأحكام القضائية. نقول حاجتين أنا ديما نقول فيهم، مش من تو، أنا نقول فيهم عندي 3 سنوات، يا إما نحتكموا للقضاء ونضغط من أجل توفر كل شروط المحاكمة العادلة، وفي الأخير وقت اللي تخرج الأحكام عندنا طريق من أجل الطعن فيه. خاطر ثم فرق أنا ديما نقول في التشكيك في الأحكام القضائية اللي هو يكون عن طريق آليات ممارسة الطعن من خلال نمشي للاستئناف ونمشي كذا وبنحق، وهذا موجود على أكثر من درجة. وثم التشكيك المنهجي في الأحكام القضائية اللي هو التقويض لأسس العدالة وللدولة في حد ذاته. لذلك يا إما أحكام القضاء هذه نكون واضحين ونعتمدوها في الحالات الكل سواء كان معانا ولا ضدنا ونمشي بالآليات متاع التقاضي، يا إما نرفضوها نهائيا من الجهتين، أما أن نقبلها إذا برأتنا وما نقبلوهاش إذا كان أثبتت علينا التهمة، فإن نقول هذا رو مشبهي للعدالة ومرفق القضائي في تونس.
1: هاي طلبت التفاعل سرحان قبل ما نكمل ساعتنا الثانية، مزيت عنا برشا أخبار تفضلوا.
2: فما قضايا كبيرة في تونس ما عندهاش المعنى التقني الجزائي فقط، بمعنى مش قضايا تتعلق بمتهمين ومحامين وقضاة ونصدر فيها أحكام جزائية وانتهى الأمر. فما قضايا في تونس قضايا كبرى تهم التوانسة الكل، مش مجرد قضايا تتعلق أساسا بعائلات الضحايا أو عائلات الناس الذين أجرموا أو المحامين وكيفية التعاطي مع الملفات والوثائق أو القاضي وصدور الأحكام. فما قضايا كما قضية الشهيدين وغيره من القضايا اللي هي قضايا مهمة جدا كان من المفترض أن التوانسة تكون عندهم أدق التفاصيل عليها. طو نحن كصحفيين وناس معناها هذا شغلنا الأساسي مضطرين أنه ندخلوا الأدق التفاصيل، نقرأوا كل التصريحات، نقرأوا كل المحاضر وغيره باش نشكلوا فكرة عامة على الملفات هذه. لكن المواطن التونسي حاليا في الشارع ما عندوش فكرة مكتملة على القضايا هذه، عنده أسماء عنده حاجات ما عندوش فكرة مكتملة. هذيك علاش أنا ديما أدعو أنه القضايا هذه منها تعطوش معها كقضية حق عام، واحد عمل حاجة ومشي أخذ حكم وكذا وغيره استئناف وتعقيب، هذه قضايا تشكل هوية التوانسة. من المفترض التوانسة الكل يعرفوا أدق التفاصيل، وكان من المفترض ما نعرفش موانع قانونية وغيره، هذه مسألة ما تعنينيش أنا شخصيا، أنا نحب القضايا هذه يتم بثها في المباشر، يتفرجوا فيها توانسة، يسمعوا المرافعات ويسمعوا التهم ويشوفوا الناس كيفاش تتكلم حول أدق التفاصيل، ويشكلوا صورة عامة وتتشكل في ذهن التوانسة القصة كاملة حول هذه الملفات، لأنه هذه باش تشكل لك وعي عام في تونس. عندك ناس مثلا اللي هم تورطوا بشكل مباشر وهزوا سلاح على جنودنا وهزوا سلاح على الأمن التونسي وقتلوا جنودنا في الشعامبي وغيره، يا أخي كيفاش أنا باش نشكل قصة عند طفل عمره 6 سنين و7 سنين و10 سنين حول الناس هذوما؟ ما عندوش فكرة مكتملة، هو تو كي يكبر خليفة ما يعرفش معناها إرهابي، يسمع الكلمة لكن ما عندوش الفكرة مكتملة. كان من المفترض القضايا هذه، راه فما ناس قتلت جنود بالعشرات، يا أخي كيفاش القضايا هذه تطوى وتتعدى وعنده أحكام جزائية وتعدى؟ كان من المفترض أن القضايا هذه يتم نقلها على المباشر في عوض ما نعاودوا في مسلسل عنده 30 سنة التالي والتوانسة فدوا منه، ننشروا القضايا هذه ونعديوها بشكل مباشر للتوانسة ويتفرجوا فيها الصغار ويتفرجوا فيها الشباب ويتفرجوا فيها الكبار باش أنا نلقى بعد 20-30 سنة
0: وتحصل قناعة حتى على الأقل في الحد الأدنى. ما أنا نلقى وخرجت الحكام وبرقنا على عباد.
2: أنا نحب نلقى مجتمع تونسي، هذا هو الجدل القائم. أنا نحب نلقى مجتمع تونسي محصن حول الجرائم هذه ومحصن حول الناس هذوما، وبالتالي تشكل عنده قصة كاملة في مخه وتتشكل عنده فكرة عامة، وبالتالي كان من المفترض أن القضايا هذه تتعدى للتوانسة وشوفوها بشكل مباشر ويقتنعوا بكل جزئية فيها، مش مجرد أحكام فقط ونطويل الملف ونتعداه وتلقى أنت الأجيال القادمة بعد يقرأوا بعض الكلمات فقط عليه. وبالتالي أنا أدعو أن نغيروا طريقة التعاطي مع القضايا هذه. بتسمع
1: وطبعا احنا نمشي موعد موجز الأخبار مع زميل فؤاد مبارك، وبعد نرجع نكمل معكم قيت الملفات الأخبار لساعتنا الثانية.
3: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان اف ام. عسلامة
4: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملك كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز،
9: موجز الواحدة ظهرا. diwanfm عسلمة. وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في تفيد في إجابة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بالبرلمان نجلة الأحياني أن وضعية مدرسي الموسيقى المتعاقدين بنظام الساعة لا تندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 9 لسنة 25 و2000 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. والتمست عضو مجلس نواب الشعب من رئاسة الحكومة تدخل العاجل لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك قانون القطع مع المناولة وتشغيل الهش، مع مراجعة نظام الساعة المعتمد من طرف وزارة الشؤون الثقافية لضمان توافقه مع التشريعات الوطنية والالتزامات الاجتماعية. وصول أول رحلة عودة لحجيج بيت الله الحرام إلى مطار جربة جرجيسة الدولي صباح اليوم قادمة من مطار جدة وعلى متنها 263 حاجا وحاجة مع مرافقين من ولاية التطاوين وجزء من حجيج ولاية مدنين من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وابن خداش. والواعظ الديني ماهر بن أحمد يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بوفاة حاج من بين حجيج ولاية مدنين في هذه الرحلة الأولى بعد أن أنهى كل مناسكه، وتم نقل أحد الحجاج من المطار مباشرة إلى المستشفى الجهوي صدق مقدم بجربة لمتابعة وضعه الصحي وإتمام علاج انطلق فيه بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزو صالح يؤكد تنفيذ المصالح الرقابية بالجهة لنحو 2500 عملية تفقد ميدانية أسفرت عن رفع 135 مخالفة اقتصادية مع تحرير محضر بحث من أجل المضاربة غير المشروعة والقيام بممارسات احتكارية من شأنها التأثير على السير الطبيعي للأسعار في السوق تم بموجبه حجز خروفين. والمصدر ذاته يشير إلى أن الأبحاث والعمليات الرقابية شملت أيضا قطاع الخدمات حيث تم رفع 5 مخالفات جناح في قطاع الوكلاء العقاريين تتعلق بممارسة نشاط وكالة عقارية على خلاف الصيغ القانونية والتشريعات الجاري بها العمل.
10: تواصلت الأعمال الرقابية المشتركة، تم القيام بحوالي 2500 عملية تفقد أسفرت على رفع 135 مخالفة اقتصادية تركزت بالأساس في قطاعات الخضر والغلال، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، المواد الغذائية وغيرها من المواد. نتائج العمل الرقابي في شهر ماي كانت متنوعة، شملت أيضا عدد 5 مخالفات في قطاع الوكالة العقاريين أبحاث أسفرت على رفع 5 مخالفات أو 5 جناح من صنف ممارسة نشاط وكيل عقاري على خلاف الصياغة القانونية. تم أيضا في إطار التصدي لمضاربة غير المشروعة بالنسبة لأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي، تحرير محضر بحث من أجل مضاربة غير المشروعة أو القيام بممارسات من شأنها التأثير على السير الطبيعي للأسعار، وتم بموجبها أيضا حجز عدد دفنين خرفان صنف علوش.
9: وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على هجمات أمريكية على نقيلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية بعد ساعات من هجوم بمسيرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وترامب يضيف أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مؤكدا أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي الساعة 15 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات الملفات والمواضيع أكيد ومهم جدا باش نرجعوا طبعا لتطورات الوضع على مستوى المنطقة. ماذا يحدث وماذا يكتب، خلينا نقولوا ما يكتب من مقالات وغيره في علاقة بالوضع العالمي. بعد باش نشوفوا أيضا لفقرة بالأرقام، ولكن قبل هذا أكيد باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. ونذكر حاضرين معنا هنا في البلاتو خليفة شوشين وسرحان الشخاوي. مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا تو. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. مازال موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ومن بين المواضيع اللي باش نواصلوا نحكيوا فيها هو ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي، اللي أكد أنه حق التفاوض والحوار الاجتماعي ليس منا من أي جهة، بل هو حق أصيل انتزعه الشغلون بنضالاتهم ومكفول بمقتضى القوانين الوطنية والتشريعات الدولية. يجي قوله هذا وتأكيده هذا خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، وين يقول أمين عام المنظمة الشغيلة أنه الاتحاد لا يستجدي فتح باب التفاوض أو إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي. ولأكثر تفاصيل نسمع جزء من الكلام اللي قاله صلاح الدين السلمي الأمين العام للاتحاد عم توصل الشغل. هنا رجل تفضلوا.
3: ضرورة إعادة ضخ الدماء في الجسم النقابي، هل الدم يدور في الجسم النقابي من أجل إعادة سكة النضال للاتحاد. تماش خيار أخر، تماش خيار أخر قدام من هياكل الاتحاد. وكلنا في نقول هياكل الاتحاد نحكي من نقابة الاسية حتى المكتب التنفيذي الوطني، نعتبر الناس كلها هياكل، الناس كل مسؤولين على المنظمة ولو بدرجات متفاوتة، أما الناس كل مسؤولين. نعمل جميعا على فعلا إعادة الروح النضالية للاتحاد. بدون هذه لا مش مستغير حتى، بدون هذه ما تنجمش تفضل حق النقابي، لأن حق التفاوض والحق النقابي هو حق ابتك من النقابيين، وما نجم يرجعوه إلا النقابيين. ولسنا نستجدي أحدا في التفاوض، ولن نستجدي أحدا في إعادة الحوار الاجتماعي، بل على هيك الاتحاد أن تعيد هذه الطريق، طريق التفاوض وطريق الحوار الاجتماعي، لأنه حق تبقى للقوانين الدولية وتبقى للقوانين المحلية.
2: إذن كان هذا جزء من الكلام اللي قاله الأمين العام للمنظمة الشغيلة صلاح الدين السلمي. كما قلت لكم السياق كان افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، وكان من بين المواضيع اللي تم طرحها الحوار الاجتماعي سرحان والتفاوض. خلينا نقول أنه فكرة الحوار الاجتماعي أو ضرورة إعادة إحياء الحوار الاجتماعي تقريبا كان العنوان اللي يتصدر بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة والأشهر الأخيرة، سواء وقت اللي صار المؤتمر لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، تقريبا على مستوى الشعار على مستوى البرنامج كان إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي، الحوار مع الحكومة في علاقة بعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وغيره. شفناها أيضا في بيانات حتى اللي سبقت المكتب التنفيذي الجديد أو اللي تعزت أكثر مع المكتب التنفيذي الحالي الحوار الاجتماعي. جزء من الأخبار اللي فهمت إلى حد ما وكأنها خطوة أو قد تقرأ خطوة اليوم للحوار الاجتماعي والمراسلة اللي جت للاتحاد في علاقة ب الاستماع لوجهة النظر متاعه في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أو الميزانية سنة 2027. بعدها ما شفناش حتى مستجدات حتى أخبار حتى بيانات في علاقة بالموضوع هذايا، إلى حين أنه يجي ما قاله الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي. سمعنا جزء من الكلام اللي قاله، قال لن نستجدي أحدا للعودة إلى التفاوض أو إلى الحوار الاجتماعي. هل نفهم من هذايا سرحان الشخاوي أنه إلى حدود اليوم على ما يبدو ما فماش حتى بوادر للحوار الاجتماعي؟
4: وزوز نقاط أساسية معناها قالت وتستحق التعليق. أولا قال أنه الحق النقابي افتك، وثانيا تحدث على مسألة الحوار الاجتماعي. مسألة افتكاك الحق النقابي هذه يمكن اعتبارها ردة حقوقية في تونس، لأنه الحق النقابي في فترة من فترات وقلين نحكيه على التأسيس، مش حتى تأسيس، مع التأسيس كان سابق على امتداد فترات طويلة جدا وعقود وغيره، لكن تثبيت الحق النقابي دستوريا يعني كان من المفترض أنه لا نعود إلى مناقشة هذه المسألة تمام، لأنه مسألة حسمت دستوريا، حسمت بالقانون، حسمت حتى بالعرف والممارسة، وبالتالي الحق النقابي مسألة لا تخضع للمراجعة وإعادة النظر، وبالتالي نعود ونرجع ديما نناقش هل الحقوق النقابية، حق الاحتجاج، حق الإضراب وغيره. هذه مسائل يعني حتى كبش نخرج شوي من تونس نمشي للدول أخرى وحضارات أخرى ومجتمعات أخرى، هذه الحقوق تم حسمها في عقود ماضية ودخلت في مسار تاريخي معين، ولا يمكن الرجوع في مناقشته تماما، لأنه يعني الشعوب والثقافات والحضارات تتطور إلى الأمام ولا تعود إلى مربعات سابقة. ولهنا من أهم الإشكاليات اللي عانوا منها نحن في تونس أنا مسألة البناء في مسألة الحقوقية، في المسألة خاصة كل ما يتعلق بالتأثيث للدستور وغيره، ديما عنا كل مسألة الجدال في ملفات مهمة جدا ومربعات مهمة جدا اللي نحسموها دستوريا وبعد نعود نناقشوها أو نلقاو تفاصيل أخرى، كما حرية التعبير مثلا حاليا، كما الحق النقابي، كما الكثير من المسائل خاصة مسائل المتعلقة بالحقوق والحريات. المجتمعات حسمتها تماما وتعادت إلى مرحلة أخرى، وإحنا مزلنا إلى حد الآن نعمل خطوة إلى الأمام ثم خطوة إلى الوراء ثم نبقى في نفس المكان، نجادل نفس النص ونجادل أحيانا نفس الفكرة، وبالتالي مسألة التقدم لا تحصل. هذا جرنا أساسا إلى مسألة الحق النقابي. الحق النقابي نظلت عليه ناس، الحق النقابي يعني من أهم المكتسبات في تونس، واللي كان فترة التأسيس على امتداد عقود طويلة، ضحات عباد، ناس سجنت على الحق النقابي، ناس سحلت باش تحقق الحق النقابي، وبالتالي ليست منا الحق النقابي مرتكز أساسي ومسألة جوهرية في التصور العام لمسألة الحقوقية في تونس، وبالتالي الردة في علاقة بالمسألة الحقوقية وأنه نعود ونرجع نقولوا ماش عنا حق نقابي وغيره ونعود ونحاول نأسم جديد الحق النقابي، مسألة غير مقبولة تمام. جو مسألة ثانية التي قيلت وتحتاج الكثير من التحليل، مسألة الحوار الاجتماعي. حوار اجتماعي في تونس أنا راه مش مسألة متاع ترف فكري، مش مسألة متاع نعمل حوار اجتماعي أو ما نعملوش حوار اجتماعي. الحوار الاجتماعي مسألة حتمية في تونس، لا مفر منها، لا مناص منها. الحوار الاجتماعي وإدارة الملفات مش مسألة متاع تنازع صلاحيات. وقت اللي احنا نشوفوا المكونات متاع المجتمع التونسي الكل، مكونات المجتمع التونسي، وقت نشوفوا الاتحاد العام التونسي لشغله غيره، منظمة الأعراف وغيرهم، يعني المرتكزات الأساسية متاع المشهد العام متاع المجتمع التونسي، وقت نشوفوا هذوما ندخلوهم في مستوى متاع نقاش اجتماعي حول القضايا الكبرى في تونس، مش مسألة متاع تنازع صلاحيات، بمعنى أنه وين وقت نعيد الاتحاد العام التونسي الشغل مش نناقشوا في مسائل تفصيلية تتعلق بقانون المالية أو بعض القوانين التي تتعلق بالملف الاجتماعي والمسألة الاجتماعية. الاتحاد العام التونسي الشغل مش تدخل معي في صراع متاع تنازع صلاحيات وسيفتك مني بعض الصلاحيات التنفيذية، لا، فقط هو السلطة، أو خلينا نخرج حتى من كلمة السلطة، هو معنى استشاري، هو قوة استشارية يقدم لك الكثير من الأفكار والمقاربات، وأنت بعد تدخل في نقاش معه وتنتقي منها ما يصلح للمسار اللي أنت تفكر فيه أو ما يصلح للإمكانيات اللي أنت عندك. الاتحاد العام التونسي الشغل عنده مركز دراسات، عنده لجان تفكير، عنده ناس على أعلى مستوى يتم استشارتهم، وناس متكونة أكاديميا وعلميا بشكل كبير جدا. علاش ديما نربط ونحن مثلا الاتحاد العام التونسي الشغل ببعض الأسماء اللي تكون موجودة في الاتحاد ويتحملوا هذوم الوزر متاع الاتحاد الكل؟ لا، الاتحاد العام التونسي الشغل فيه هيكل شديدة الأهمية وعنده أفكار مهمة جدا، وبالتالي نجم نستشيره مش الاتحاد فقط، بقدر ما نحكي على كل مكونات المجتمع التونسي اللي عندها يعني قيمة مضافة كبيرة جدا وقادرة أنه هي تضيف لك في مستوى النصوص القانونية اللي تتفكر فيها، وقادرة أنه تضيف لك حتى في مستوى القرارات. علاش نقول هكا ابتسام؟ لأنه استثناء المنظمات هذه، لأنه كي نحكيه نحن على منظمات أو بعض الجمعيات أو غيره، فما منظمات وجمعيات تشتغل أساسا على ملفات بعينها. وقت هي تشتغل على ملف معين تكون عندها كل الأفكار وكل زوايا النظر وكل المقاربات التي تكون معنية بهذا الملف، وبالتالي وقت اللي أنت بتستمع للمنظمات هذه قادرة أنه تعطيك وجهة نظر شديدة الدقة، وهذا اللي نحن حاشنا به في تونس، أنك أنت تستمع الناس قادرين يعطيوك أفكار دقيقة جدا وقابلة للتنفيذ واقعين، وبالتالي القرار اللي أنت بتاخذه أو النص القانوني اللي بتصادق عليه يكون أولا نص شامل أو قرار شامل، وثانيا عنده الصبغة التنفيذية وقادر أنه يتنفذ في أقرب وقت ممكن. هذا علاش يرجعنا باش نحكيه على بعض النصوص القانونية اللي تمت المصادقة عليها وحتى بعض القرارات اللي تم اتخاذها فترة من فترات دون الاستشارة، ومن بعد نلقاو النصوص هذه أو القرارات هذه غير قابلة للتنفيذ وبقيت مجرد كلمات متناثرة في بعض الأوراق فقط، ولم تجد طريقة تماما للتنفيذ لأنه ما تمتش الاستشارة متاع الناس المختصين. علاش في تونس عندنا حساسية كبيرة من مسألة النقاش ومسألة الحوار؟ وقلتها أنا سابقا ونعود نقولها حاليا، لماذا لا تتحول اللجان داخل البرلمان إلى مساحة بتاع نقاش عام كبير جدا، يكونوا موجودين الخبراء، يكون موجود الاتحاد العام التونسي للشغل، يا خويا يكونوا موجودين المنظمات الأخرين، مش ما نقولوش ما الناس اللي تسمع فينا تقول كش بيكم مركزين كان مع الاتحاد، ما احنا خذينا الاتحاد كنقطة نقاش من بعد نتوسعوا في النقاط الباقية، نستشيروا الناس الكل، احنا هنا نجيبوا بعض الخبراء لهنا ابتسام في البلاتو لهنا يعطونا مقاربات صراحة شديدة الأهمية في الطاقات المتجددة، في المياه، في غيره، في الفلاحة، في ناس عندها أفكار متطورة جدا ومهمة جدا. أنا شخصيا يؤلمني أني نلقى كفاءات تونسية أحيانا تلقاها تحاضر في منابر دولية وتعطي في القيمة المضافة في دول أخرى، ونحن كتونس لا نستفيد بهذه الخبرات، وتلقى للأسف شديد بعض الشخصيات اللي هي موجودة في مناصب قيادية داخل وزارات معينة تلقاها خارج الموضوع تماما وما عندهاش يعني الحد الأدنى من الخبرة أو التكوين الأكاديمي اللي يخليها قادرة أنه تضيف. إذا نحن نحب نقدمه يجب الاستثمار في كل الناس اللي هي قادرة أنه تحقق القيمة المضافة، منظمات، جمعيات، أشخاص، كفاءات تونسية، الناس هذوما الكل نفتحوا نقاش عام مع الناس هذوما الكل على الأقل نخرج بخلاصات مهمة جدا تخلينا قادرين أن نقدمه خاصة في زوايا مهمة جدا اللي هي يعني وقت اللي نحكيه على الاقتصاد، نحكيه على الطاقات المتجددة، نحكيه على الماء، نحكيه على الفلاحة في تونس، على كل شيء. وبالتالي نرجع لك نقطة الحوار الاجتماعي، هذا مسألة حتمية ليست طرفا فكرية، يجب أن نعتمد سياسة الحوار الاجتماعي باش نجمو ونقدمه. إذا نحن باش نغلق الأبواب تماما أمام الاتحاد وأمام كل الناس اللي هي معنية بالديناميكية الاجتماعية في تونس، فإنه ما نجموش نقدمه برشا.
2: لما نحكيه على خطاب الأمين العام للمنظمة الشغيلة بعد فترة من توليه خلينا نقوله المنصب النقابي خليفة ويكون هو على رأس الأمين العام للمنظمة الشغيلة، وكنا حتى حكينا على خطابه وعلى تركيز وتنصيصه على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي والدعوة للتفاوض في كل ما يخص المسألة الاجتماعية والاقتصادية والنقابية. وحتى في آخر خطاب لي في عيد الشغل كانت تفكر خليفة كان فما التركيز والتنصيص على فكرة أنه الاتحاد مش بش يكون يعني بش يدلي في دوله في مسائل سياسية وليس حزبا ولا يبحث عن حكم أو عن سلطة، بقدر ما يحب يقوم بالدور متاعه في إطار اليوم التفاوض مع الحكومة في كل ما يهم المطالب والمسائل النقابية ومختلف التفاصيل اللي كان يشرف عليها الاتحاد في نقاشه مع السلطة ومع الحكومة. ولكن المرة دي ربما الخطاب كان خلينا نقوله خليفة حاد شوية حتى مقارنة بالخطاب اللي توجه به للحكومة في علاقة بمسألة الحوار. وقت يوصل الأمين العام المنظمة الشغيلة يقول لن نستجدي أحدا للعودة إلى التفاوض أو إلى الحوار الاجتماعي، نجم نفهمها ربما خليفة أو من ضمن القراءات أنه مرحلة إلى حد ما يأس الاتحاد من كونه سيستأنف الحوار الاجتماعي.
5: هو رو إذا كان عبارة لن نستجدي الحوار تعتبر كأنه خطاب شديد، أنا يقول ما هو شديد، هو الحد الأدنى من انتصار أي شخص لكرامته. في الأخير أنا منش مش نستجديك للحوار لأنه الحوار ما هوش منفعة ذاتية وشخصية للاتحاد، لأنه الحوار من أجل شكونه؟ هو من أجل الخدامة معتها في كل مستوياتهم، ومن أجل البلاد في الأخير، من أجل المؤسسات متاعها. لأنه جوهر العمل النقابي، علاش تركيز الاتحاد على الحوار وعلى التفاوض؟ طبعا برشا ناس يقول لك علاش الاتحاد والأمين العام في أول خطاب ليه معناتها، أو في أول تصريحات ليه بعد المؤتمر، واللي هو نذكر شوية اللي راه المؤتمر عنده شهرين، واللي التركيبة هذه متاع المكتب التنفيذي عندها شهرين، وبحجم وثقل الاتحاد والمشكلات الموجودة، جزء منها المشكلات المالية الكبيرة بعد محل الاقتطاع، والمشكلات النقابية الكبرى والعناوين الكبرى اللي كانت خلال المؤتمر وتم مناقشتها واللي توجدت في اللوائح والتوصيات وأزمة الثقة الداخلية، هذا من كل شهرين نعتبره وقت مازال مبكر معتها باش نحكي، لأنه الاتحاد إلى حد الآن بصدد بلورة الاستراتيجية النقابية العامة للاتحاد في المرحلة القادمة، وقاعد العديد من الاجتماعات وحتى الهيئات الإدارية الوطنية ما زالت تو منكبة على النظر في جملة التوصيات اللي ضمنتها اللوائح معتها اللي خرج من المؤتمر الأخير، بما فيها مسألة المصالحة الداخلية، بما فيها حل العديد من الإشكاليات، بالإضافة إلى المشاغل اليومية اللي تهم النقابيين وتهم معناتها العديد من القطاعات اللي قاعدين نشوفها، مش متوقف، تم العديد من القطاعات قاعدة تفاوض خاصة مع القطاع الخاص، وثم جزء من القطاعات الأخرين متوقف فيها القطاع، ثم قطاع نجحت اللي هي تفاوض وتضمن حتى زيادات أكثر من 5%، وصلت حتى 7.5% في بعض القطاعات وخاصة القطاعات الرابحة. نشوفوا توا في معركة مازال يخوضوا فيها توا الجامعة متاع البنوك، خاصة مع مجمع هذا متاع البنوك في علاقة بالجانب هذا اللي هو من أكثر المؤسسات ربحية معناتها حسب الأرقام، لكن في نفس الوقت يصر على عدم الاستجابة للمطالب متاع الأعوان متاع البنوك في علاقة بالجانب هذا. إذن الخطاب هو ما كانش خطاب، هو عبارة كلمة في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي، ودائما في التقليد في المؤتمرات متاع الجامعات يحضر الأمين العام أو أمين عام مساعد ويقدم كلمة هي داخلية للنقابين أكثر منها إلى الرأي العام. وحتى العبارة اللي يتحدث فيها الأخ صلاح الدين السالمي، أنا سمعت أكثر يمكن للمداخلة أكثر، أنتم يمكن خذيتوا جزء هذا يتم التركيز عليه، هو يتوجه للنقابين ويحث فيهم على العودة إلى العمل النقابي النضالي، يعني خلينا نكون واضحين معتها، في ظل ما بعد الثورة كان إلى حد الآن إلى حد ما كان مريح شوية العمل النقابي بحكم الوضعية متاع البلاد، موازين القوى مع الكذا، تردد داخل الأحزاب السياسية، ما يحكم حتى حد، المناورة اللي كانت تصير معتها حكومة تجاهها من جنس والحزب الآخر مع تجاه، وكأنه الناس كل كانت شريكة، وخاصة مرحلة الانتقال والحوار الوطني يعطت للاتحاد بعد كبير ياسر في علاقة بالجانب هذا اللي خلت النضال النقابي مريح. خلينا نقوله الجانب هذا أنا نعتبره اختبار حقيقي، وحتى في جزء من وعي الكثير من النقابيين يعتبروا أن الفرز الحقيقي للنقابي الحقيقي والمناضل هي في المرحلة هذه، في المرحلة اللي تستبسل فيه الحكومة والسلطة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة في رفض أي حوار وأي تفاوض. وفي الأخير أنا كما قلت جوهر العمل النقابي هو يقوم على الحوار، إذا كان أنت تلقي الحوار والتفاوض فإنك ألغيت العمل النقابي، لأنه في الأخير الاتحاد ما هوش حزب باش قوله، حتى إذا كان كطالب بالحوار ولا طالب بالحوار الوطني نجم يرد عليهم مع تحزاب الطالب بالحوار، قوله هلا عندك الانتخابات، حضر روحك للانتخابات وافرض روحك وانتصر في الانتخابات واحكم وطبق برنامجك. الاتحاد ما تنجمش يقول له كلام هذا، اللي بره حضر روحك للانتخابات، انا انتخابات مش عمل مشارك هو في الانتخابات القادمه. اذا جوهر العمل النقابي يقوم على التفاوض ويقوم على الحوار الجماعي. انت كي تجي تقول انا باهي، انا ما بعض الناس شنو يقول لك، اي يقول لك الحكومه والرئيس لم يلغي العمل النقابي، هي لكن الغيت جوهر العمل النقابي اللي هو التفاوض والحوار، معناتها انا ما نلغيكش ما نخليك ما نحاورش معك، والاتحاد مفروض عليه ان يحاور، ما عندوش شكل اخر راه، لانه حتى اذا كان يناضل ويقوم بالعديد معناتها من الحركات النضاليه، كما يعمل اضراب، كما يعمل اعتصام، كما يعمل بيان، كل هالاشكال هذه من اجل الضغط، من اجل العوده الى الحوار والعوده الى التفاوض، مش لاسباب اخرى. في الاخير حتى كي نستعمل الاضراب مش اجل انت تجي تفاوض معايا، سواء كان للطرف الاول اللي هو الاعراف ولا الطرف الثاني اللي هو الحكومة. أنا أقول الاتحاد تنتظر مسؤوليات كبيرة خاصة في الداخل، ثم العديد من الأزمات في جزء منها داخلي. المكتب التنفيذي بصدد محاولة إعادة الثقة داخليا داخل الاتحاد، دفع الروح النضالية النخبية واستعادتها من جديد في علاقة بالجانب هذا، وفي علاقة بالحكومة سيستمر الاتحاد في الضغط من أجل المطالبة بالتفاوض والحوار الاجتماعي باعتباره حق مدستر في علاقة بالجانب هذا، وفي اعتباره جوهر العمل النقابي الذي لا غنى عنه في علاقة بالجانب هذا. في الأخير جزء زاد من الكلام اللي نفهموه من الأمين العام أن القضية قضية موازين قوى. كلما كان الاتحاد قوي وموحد من الداخل وثم فرز نقابي حقيقي واستعداد للتضحية، كلما كان قادر على فرض التفاوض وفرض الحوار الاجتماعي على السلطة مهما كانت السلطة هذه، وهذا في تاريخ الاتحاد كامل. في الأخير كي يتعطل الحوار والتفاوض، في الأخير ما تنجم تلجأ إلا الحاجة وحيدة اللي قوتك الداخلية، وحدك الداخلية، نضاليتك الداخلية، تماسكك الداخلي من أجل فرض هذا الحوار معناتها على الطرف الحكومي ولا على الطرف الثاني اللي هو ممثل في الأعرف.
2: واضح خليفة. احنا اكيد ما زلنا مش نواصل معكم بقية الاخبار المستجدات من الوضع الوطني والملفات والاخبار الوطنية، مهم جدا نرجع معكم كالعادة على ابرز الاحداث الاخبار المستجدات الدولية، وهذه بش يزن لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور.
2: والمقال المرة هذية من نصيب سرحان الشيخاوي باش يحكي لنا على ترامب نتنياهو وإيران. تفضل سرحان.
4: ولا ترامب فكرني ابتسام مع الطائر جاي باش نعمل على الزملاء اللي تفاو الضو معناها نوروا فاروق اليوم راكشين يبدو لي قيل الزملاء غادي مرة جاي معناها باش نتلا بهم. صح عليهم معناها خلينا نحن نخدموا هما نور ينعم يعني بالبرود والدفء وكذا شيء. صح عليهم فكرني مرة جاي ابتسام مع الطائر مخصة للنور والولاد.
2: قالك فاروق عندي حق الرد. طب بعد
4: فاروق ليه ما عدوش حق الرد فاروق عدوش
5: مش نحبوه. يظهر لي من المطالب متاع سعيد الزواري في حملته الانتخابية وقت باش ترشح للنقابة متاع الإذاعة، طالب حقه في قيلولة معك.
4: سعيد الزواري نتفكره كي كنت صغير
5: ولا محال ما نجحش في الانتخابات، لكن يظهر لي المطالب متاعه فرضها
4: عنده حق الرد سعيد الزواري.
2: أخطاوه السيد أخطاوه.
5: نعطيك معلومة رو مش تحليل.
4: معلومة؟
5: لا معلومة. في الأخير هو لم ينصفه الحظ في الانتخابات النقابية. ما نقولوش فشل، نقولوا لم ينصفه.
4: ما فماش معنى حتى شيء.
2: يا خليفة يا سمحة. هاي نرجع نحكي على المقال. سايبو
4: قاعدة. نعطيك هو مقال اليوم مش على سعيد الزواري بالطبع. نحكي على مقال اليوم على دونالد ترامب. المقال ابتسام صادر في موقع فورين بوليسي اليوم من أهم المواقع ويعود بنظر أساسا إلى المجلة اللي هي فيها الكثير من المقالات القيمة خاصة في المسائل السياسية وفيها حتى مقالات علمية وغيره فيها مسألة الاستشراف السياسي. المقال هو بعنوان اتفاق ترامب مع إيران قد يجلب المتاعب لنتنياهو. مقال تحليلي بقلم أرون ديفيد ميلر من أكثر الأسماء التي تكتب في هذا السياق وفي سياق يعني التحليل السياسي وكل ما هو جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق. المقال هذا يتناول العلاقة القوية والخاصة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكيف يمكن أن يتسبب توصل إدارة ترامب إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران في مشاكل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يرى الكاتب أن نفوذ ترامب على نتنياهو يبدو حقيقيا للغاية، خاصة وأن نتنياهو بحاجة إلى دعم ترامب للبقاء في السلطة. وقد يظهر اختبار نفوذ ترامب على نتنياهو قريبا عندما تتجه المفاوضات الأمريكية الإيرانية نحو مرحلة نهائية بشأن مذكرة تفاهم، وسوف ينظر نتنياهو ومعارضه المحليون إلى النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية على أنه خاسر للجميع. وفق الكاتب أيضا كاتب المقال يقول أنه سيبقى النظام الإيراني قائما متشددا أكثر من سابقه، ولن يهيئ أي شروط لتغييره النظام أكثر تماسكا. وقد تضاءلت قوة الردع بعد أن نجت إيران من هجوم أمريكي كبير وأصبحت تمتلك سلاحا جديدا تستخدمه متى شاءت في المستقبل، ألا وهو القدرة على إغلاق مضيق هرمز وكشف هشاشة دول الخليج العربي. كذلك لا يوجد دليل حتى الآن على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض قيود جدية على البنية التحتية النووية الإيرانية المتضررة. وأضاف الكاتب أنه لسوء حظ نتنياهو مع أنه ربما كان له تأثير كبير على كيفية بدء الحرب وسببها وتوقيتها، فمن المستبعد جدا أن يكون له رأي يذكر في كيفية انتهائها وموعدها. إذا صارت مذكرة تفاهم كما هو متوقع، فإن وقف إطلاق النار سيتيح فترة من المفاوضات لمعالجة جميع القضايا، وسينتهي احتمال تجدد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وتوقع كتب المقال أنه بمجرد إعادة فتح المضيق ولو تدريجيا ورفع الحصار الأمريكي ستبدأ لعبة تبادل الاتهامات، ويضيف أنه سيشعر نتنياهو بالغضب بينما سيجادل حلفاء سياسيون لم يكشف عن أسمائهم، بين الولايات المتحدة فشلت في تغيير النظام بسبب افتقار للإدارة. ويتابع أيضا كاتب المقال أنه لن يسمح ترامب لنتنياهو بتخريب اتفاق ينهي الحرب، وسيحمي نفسه من الانتقادات الأمريكية الداخلية بإلقاء اللوم على إسرائيل لتجاوز حدودها خاصة في لبنان. لن يتسامح ترامب مع أي رد فعل من نتنياهو أو أي تحركات عسكرية إسرائيلية أخرى تهدد باستدراج الأمريكيين. أيضا يرى كاتب المقال أن الأمل الوحيد لنتنياهو في هذا السيناريو هو أن تبالغ إيران في رد فعلها أو تفرط في توقيعها وتنهار العملية. أما في لبنان من المرجح أن ينتهي الوضع نهاية سيئة لنتنياهو، في حزب الله لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يقم بنزع سلاحه، ويتعافى بوتيرة أسرع بقدرات أكبر مما كانت إسرائيل تتوقع، وتظهر الحكومة اللبنانية مزيدا من الحزم، لا سيما استعدادها للقاء إسرائيل مباشرة برعاية واشنطن، لكنها تفتقر إلى الإرادة والقدرة على نزع سلاح حزب الله. يعني في خاتمة المقال يقول الكاتب أنه سيكون هم ترامب الوحيد هو ردود الفعل السلبية من أولئك الذين يقولون إنه ربما ألحق ضررا بإيران لكنه خسر الحرب، بينما ينتقده اليسار بشدة لإشعال الحرب، ويتهمه بعض اليمين بتسبب في خسارتها. سيسعى ترامب إلى إلقاء اللوم على الآخرين، وقد يكون نتنياهو على رأس قائمة الأهداف. من أهم الأسباب الأساسية ابتسام اللي خلتني نختار هذا المقال أنه تقريبا تحدث بشكل مباشر، وهو توقع الخلاف الحاصل ما بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، لأنه كان في البداية هناك انسجام كبير جدا في مستوى المواقف ومعنى انسجام بين الدولتين في المستوى العسكري، في المستوى المالي، في المستوى السياسي، وحتى اتخاذ القرارات الكبرى السياسية، لأنه كتب الكثير حول دور نتنياهو في علاقة بالضربة الأخيرة لإيران، وهناك حتى من تحدث عنه لعب دورا أساسيا وكان موجود ضمن المجموعة التي خططت للضربة منذ البداية، وبالتالي كان له دور كبير جدا وكان هناك انسجام كبير جدا. لكن بتوالي الأحداث وتتابع الأحداث و يعني خسارة الولايات المتحدة الأمريكية بين ظفرين على الأقل، لأنه إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن طرف خاسر أو طرف رابح في هذه المعادلة، لكن على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة منذ البداية، بما فيها إسقاط النظام وتطويع النظام الجديد إلى الإدارة الأمريكية، وخاصة في فترة من فترات كثر الحديث عن انهيار الدولة الإيرانية برمتها. يعني فشل النظام الأمريكي في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وبقدر فشل الولايات المتحدة الأمريكية بدأ دونالد ترامب يتراجع سياسيا على الأقل، ونحكي خاصة في سياق المفاوضات، وخاصة أيضا في سياق الشعارات الكبرى التي يرفعها ترامب. لكن بنيامين نتنياهو يحاول قدر الإمكان دفع الإدارة الأمريكية ودفع شخص ترامب إلى مواصلة الحرب، لأنه نتنياهو يعتبر أنه المرجو والهدف الأساسي من ضرب إيران لم يتحقق لا في المستوى النووي لا في مستوى الترسانة العسكرية لا حتى في المستوى السياسي، وبالتالي بدأنا نتحدث تدريجيا على وجود اختلافات كبيرة جدا بين الشخصين، وصلت في آخر فترة إلى خلافات كبرى. هناك تقارير إعلامية تتحدث على أنه دونالد ترامب توجه بخطاب لاذع إلى بنيامين نتنياهو، حتى أنه وجه له الكثير من الكلمات البذيئة في المحادثة التي حصلت بين الطرفين. وبالتالي يعني اخترت هذا المقال من منطلق أنه بدأ يسرد بشكل تدريجي بداية الاتفاق، ثم الخطوات التي تم اتخاذها، ثم مسارات خاصة المواجهة في لبنان وفي إيران، والتي أحدثت بشكل تدريجي اختلاف تحول إلى خلاف جذري ما بين الشخصيتين، وهذا المنطلق الأساسي اللي خلاني نختار المقال هذا.
2: وهذا تقريبا سرحان خلينا نقوله من أبرز النقاشات اللي تجد فيها جزء كبير من وسائل الأعلام والقراءات من النهارين هذوما. مكالمة وصفت بالحادة جمعت الرئيس الأمريكي برئيس وزراء الاحتلال على ضوء الخطوات اللي قام بها خاصة في علاقة بلبنان، وخلافات ربما كانت يصير الحديث عليها في الكواليس أو تخرج من مصادر من هنا وهناك، إلى حين وأصبحت للعلن خلافات تحولت إلى اختلافات واضحة، وحتى تساؤلات عن مدى تأثيرها في علاقة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أنه إيران كان خليفة رأيها واضح وموقفها واضح في علاقة بالأراضي اللبنانية، وأنه سلم إيران هو سلم لبنان، وأنه لا مجال لانتهاك الأراضي اللبنانية أو قصف لبنان أو ضربه، وأنه إيران باش تكون إلى جانب لبنان. حزب الله في علاقة بها التطورات الأخيرة، الشيء اللي خلى ترامب يسارع ويضع حدا في علاقة بالخطوات اللي قام يقوم بهم نتنياهو. كيف يمكن قراءة كل هذه المستجدات خليفة؟ تفضل.
5: هي خلينا نقول أنا تهاوش لصوص ما بيناتهم، لأنه من عادات اللصوص اللي يحددوا الهدف متاع السرقة مع بعضهم، لكن بعد يختلفوا في اقتسام المسروق إذا تمكنوا منه، وإذا فشلوا في عملية السرقة دي واللي يحملوا في بعضهم في المسؤولية. اللي قاعد يصير أنا نعتبره تهاوش لصوص ما بيناتهم، وما ولن يصل إلى درجة القطيعة أو التناقض أو المعركة كبرى، لأنهم لصوص ما يملكوش أمره، والمسألة ما هي شخصية بالنسبة لي هي، بقدر ما هي أن نعتبر الزوز يعبروا على مراكز قوى ومراكز نفوذ ولوبيات متاع المال ومتاع الاقتصاد ومتاع السلاح والمافيات هذه متاع والقوى هذه اليمينية المسيحية، فهمت، ولا المسيحي الصهيونية هذه، هم يعبروا عليها الزوز من نفسهم، نجموا يختلفوا لكن في الأخير لن يتناقض في الجوهر. هو أزمة الزوز، أزمة نتنياهو وأزمة ترامب فيش تتمثل، اللي الزوز اختاروا المغامرة والقيام بحرب كان من المفروض أن تكون حرب خاطفة وسريعة وأن يكون ثمارها كبير، اللي هو سقاط النظام الإيراني، ورثت إيران وثرواتها الكل، بالإضافة إلى إنهاء المقاومة في جنوب لبنان وإنهاءها في اليمن، والإعلان رسمياً عن افتتاح ما يسمى الشرق الأوسط الجديد تحت الديانة الإبراهيمية الجديدة القائمة على خضوع كل الدول العربية وكل من هو في المشرق حتى الدول الإسلامية إلى القوة الأمريكية الصهيونية. هالمعركة الخاطفة اللي أرادوها والسريعة زوز دوسوس هذوم تحولت إلى مأزق وإلى معركة استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري وحتى نفسي، يعني جزء من الصراع متاعهم وعلى ما تم تناقله من أنه المكالمة اللي صارت ما بين المجرمين هذه وصلت إلى حد التلاسن والكلام، الأمر من مأتاه لا يستغرب، تصوري معتها أنت ترامب ونتنياهو كي تناقشوا شنو مش ناقشوا بعبارات متاع ناس محترمين، أكيد يصل التناقض متاعهم إلى درجة اللي يطيحوا للقاع هذايا، هو استعملها حتى مع رؤساء دول أخرى واستعملها حتى مع خصومه في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، واستعمل لهجة تقوم على الوصم وتقوم على الشتائم في علاقة بالجانب هذا. ثم مأزق حقيقي فعلا تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية ويعيشه الكيان الصهيوني في الفترة هذه. والزوز اللي يجمع ما بين ترامب وما بين نتنياهو هي مسألة اللي هم مربوطين بسقف زمني بمعركة انتخابية سياسية ستكون في نوفمبر وستكون ربما أقرب بالنسبة للكيان الصهيوني، وكلاهما كان يخطط أن يدخل هذه الانتخابات بأوراق انتصار عسكرية تمكنه اللي هو يعاود معتها عهدة أخرى، أو حتى ترامب إذا كان في بداية عهده فإن تعتبر نصر مؤزر له، لكن في الأخير فشلوا في الرهان هذه، يلقى روحه معناتها المجرم نتنياهو يلقى روحه قادم على انتخابات أمام يمين أكثر تطرف منه موجود معتها في المعارضة هذية ويزايد عليه في علاقة بالجانب هذية، وأمام بعض القوى أو ما تبقى من القوى خلينا نقول وين المحسوبة اللي هي قوى يسارية اللي هي تعتبره اللي هو ورطها في حرب هذية واللي هو خسر المعركة هذية، لذلك ماذا به يحب أي نصر مهما كان من أجل قدمه في الانتخابات القادمة، لأنه إذا كان ما طرحش الانتخابات سيكون مصيره السجن أمام الجرائم اللي عملها، بالإضافة إلى العديد من الجرائم حتى الدولية، لأنه مطالب هو حتى على مستوى الدولي في علاقة بجرائم الحرب اللي صارت في غزة. وثم كما شفنا ترامب اللي هو مربوط زادة بالانتخابات النصفية اللي مشكون في نوفمبر واللي تقريبا معاش عليها برشا وقت، واللي هو يعتبر روحه اللي هو يجب أن يصل إلى حل إلى درجة كبيرة برشا. هم للأسف أنا برغم التحليلات اللي سمعتها شوية على الخلافات ما بيناتهم، لكن في الأخير هو شنو يقلوا فاش اختلفوا هم النقطة، أراد نتنياهو أن يعود إلى قصف الظاهرة وبيروت وإعادة تدمير معناتها لبنان، فطلب منه تراب أن يكتفي بمواصلة حربه والاعتداء على الجنوب اللبناني على تدمير ونسف المباني.

0: الحكومة يقول لقد اتصلت بحزب الله واتفقنا على إيقاف المعركة. هي في الأخير شوف شو يعمل الوفد الحكومي إذا كان ما اتصلتش به، إذا كان التفاوض مع حزب الله من أجل إيقاف عملية. إذن لماذا أي سبب وأي سر لتواجد هذا الوفد إلا إذا كان الالتقاط صور في علاقة بالجانبين؟ إذن نلخص، نتنياهو وترامب بدوا الحرب مع بعضهم وكانوا متفقين في الجانب هذا. عملية إنهاء الحرب يبدو اللي كل واحد عنده حساباته واختلافات في كيفية إنهاء.
1: من البرازيل إلى غانا، كيف تنسج الصين شبكة نفوذها العالمية؟ باش نحكيو معكم الآخر تطورات الدولية، وهذا باش يزنم مباشرة لآخر فقرتنا في الساعة الثانية بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفيسي، باش حكينا على شبكة الصين وشبكة نفوذ الصين العالمية من البرازيل إلى غانا. أهلا وسهلا نور، مرحبا.
3: عايشك ابتسام، أهلا وسهلا بلي تفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. وبصراحة وخليفة اليوم باش نحكيه وباش نفسروا عمليا كيفاش بنيت بكين شبكة نفوذ اقتصادية وتجارية تمتد من البرازيل يعني أمريكا اللاتينية حتى غانا والمكسيك، كيف كيف يعني أفريقيا أمريكا اللاتينية. باش نفسروا كيفاش، باش نعطيه برشا أرقام ومعطيات بالتفصيل حول الشبكة هذية. الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للبرازيل منذ 17 سنة متتالية. كيفاش؟ عنا حجم التجارة بين الصين والبرازيل بلغ 170.9 مليار دولار سنة 2025، وهو أعلى رقم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين وللعام العاشر على التوالي. البرازيل حققت فائض تجاري مع الصين بحوالي 29 مليار دولار، والاستثمارات الصينية المباشرة في البرازيل بلغت حوالي 4.2 مليار دولار في 2024، أي أكثر من ضعف مستواها في السنة الفارطة اللي هي 2023، وأصبحت ثالث أكبر وجهة الاستثمارات الصينية في العالم بعد طفرة الاستثمارات الأخيرة. خلال زيارة الرئيس البرازيلي لبكين في 2025، زوز بلدان وقعوا 20 اتفاقية تعاون جديدة، ووكالة تشجيع الاستثمار البرازيلية أعلنت استقطاب نحو 4.8 مليار دولار من الاستثمارات الصينية الجديدة. في أمريكا اللاتينية بشكل عام، يعني عنا حجم التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية تجاوز 500 مليار دولار سنة 2004 لأول مرة في التاريخ، وإحنا نحكيه على الصين وقت اللي أمريكا أقرب من الصين لأمريكا اللاتينية. وللمقارنة كان حجم التجارة بين الجانبين حوالي 12 مليار دولار فقط سنة 2000، ما يعني ضعف أكثر من 40 مرة خلال ربع قرن فقط. الصين أعلنت على خط ائتمان وتمويل جديد لدول أمريكا اللاتينية هذه بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، يعني حوالي 9.2 مليار دولار حسب مصادر متقاطعة. ونجيو توا لأفريقيا، غانا مثلا، الصين وسعت سياسة الرسوم الجمركية الصفرية اللي كنا حكينا عليها قبل اللي شملت 53 دولة أفريقية اللي عندها علاقات دبلوماسية مع الصين، والهدف منه هو تمكين الدول هذه من تصدير منتجاتها للسوق الصينية دون رسوم جمركية، ودفع المستثمرين الصينيين إلى إنشاء مصانع وتحويل المواد الخام محليا بدل تصديرها خام. في المكسيك المشروع الصيني يختلف شوية المرة هذه. كيفاش؟ في علاقة بالمكسيك مرتبط عبر خطاب السيادة ورفض التدخل الخارجي، واحنا نحكيه اللي جارتها هي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد اتهام 10 مسؤولين مكسيكيين حاليين وسابقين من قبل السلطات الأمريكية في قضية مرتبطة بكارتيل سينالوا، وهو ما استخدم كمثال على الخلاف حول مفهوم السيادة والوطنية. الخلاصة بصفة عامة، الصين ما هيش تبني في عالم موازي بالقواعد العسكرية، بل باللي حكينا فيه في السابق تجارة تجاوز 500 مليار دولار مع أمريكا اللاتينية، واستثمارات مليارات دولارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة في البلدان اللي ذكرناها، وتوزيع النفوذ المالي عبر قروض وخطوط ائتمان تقارب 10 مليارات دولار لدول الجنوب عموما.
1: هذه شبكة النفوذ العالمية للصين كما قال نور، وقدم التفاصيل من برازيل إلى غانا في وقت اليوم كما قلنا وحكينا في حصص سابقة. سرحان الشيخاوي، في وقت اليوم لمختلف القوى الدولية تبحث عن تحالفات جديدة وتركيز أكثر شبكة نفوذ على المستوى العالمي، نحكيه أيضا على قوى عالمية كي نحكيه على الصين، خاصة في علاقة بالمسألة التجارية، المسألة الاقتصادية، أيضا في علاقة بالمسألة الجيوسياسية. شبكة النفوذ العالمية هذه
4: سرحان تفضل. ونحكي على زوز قوى، وقت اللي نحكي على الصين والولايات المتحدة الأمريكية، زوز قوى مختلفين تماما في مستوى التمدد والنفوذ. الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل أساسا المسألة العسكرية، نشر القواعد العسكرية في عدد من القارات وعدد من الدول وفي مناطق شديدة الحساسية مثل المذائق البحرية وغيره، وبالتالي تحاول أنه تبسط سيطرتها على العالم بالمسألة العسكرية وبالمنطق العسكري. الصين منطق مختلف تماما، تحاول قدر الإمكان أن تمتد وتكون لها نفوذة كبيرة جدا في كل دول العالم عبر التجارة، بمعنى القواعد التجارية اللي هي مرادف للقواعد

0: العسكرية الأمريكية أصبحت لها نفوذ كبير جدا في مختلف دول العالم. بداية التمدد الصيني كانت يعني تمدد جغرافي إقليمي، ثم تحولت الصين إلى قوة مهمة جدا امتدت في عدد مهم جدا من دول أوروبا، وحدثت حتى في المسألة التجارية الكثير من المعارك حول البضاعة الصينية التي كانت موجودة بشكل كبير جدا في أوروبا، والتي يعني تسببت حتى في أن شركات كبرى داخل أوروبا أفلست بسبب الكثافة الكبيرة جدا والثمن الزهيد للبضاعة الصينية في أوروبا، وبالتالي كان لها امتداد كبير جدا وكان لها نفوذ مهم جدا داخل أوروبا. ثم امتدت الصين إلى عدد مهم جدا من الدول الإفريقية، لأنه الصين تقريبا فاعل أساسي ورئيسي في القارة الإفريقية وفي مختلف دول القارة الإفريقية، وقت العالم الكل يتنازع حول دول أخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت يعني محل نزاع كبير جدا خاصة في المستوى السياسي. ونعرف الناس كله مش لازم نرجع معنا النقاش هذا، لأنه النقاش يطول بشكل كبير جدا، يعني صراع المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. الصين اختارت أنه تمتد بشكل كبير جدا في عدد من الدول الإفريقية، اشتغلت أساسا على مسائل أساسية تتعلق بمسألة الطاقة، مسائل المتعلقة بالثروات الطبيعية، وخاصة المسائل المتعلقة بالبنية التحتية. من أكثر المشاريع التي بنيت في إفريقيا يعني بنيت بتمويل صيني وبأيادي صينية، وبالتالي استطاعت الصين أن تمتد في دول إفريقية بشكل كبير جدا، ولها حتى نفوذ داخل القرار السياسي الإفريقي. وقت نشوفه نحن في أغلب التقارير في العالم التي تتحدث على القارة الإفريقية، وأن هذه القارة عندها مساحة كبيرة جدا من التطور في السنوات القادمة، بالتالي نتحدث عن نفوذ صيني في منطقة مهمة جدا جغرافيا، منطقة مهمة جدا سياسيا، ومنطقة مهمة جدا من ناحية الثروات وخاصة من ناحية المعادن النادرة اللي هي أصبحت من أهم المحاور متاع الصراع الدولي حاليا. وباعتبار أنه هذه المنطقة عندها نفوذ وعندها مساحة متاع تقدم كبيرة جدا في المستقبل، فأنه يعني النفوذ الصيني سيكون مهم جدا داخل هذه القارة. بالتالي نتحدث عن لغة أخرى، اللغة الصينية اللي هي لغة التجارة وليست لغة السلاح، أثبتت أنه هي لغة مهمة جدا خاصة في المستوى السياسي ومستوى الجيوسياسي. وتقديري الخاص أن الصين ستمتد أكثر في دول العالم، لأن الفكرة العامة الصينية بنيت حول برامج كبيرة جدا حول فترة تاريخية مهمة، المسألة التجارية، المسألة الاقتصادية، ويمكن في المستقبل سنتحدث عن مسألة اقتصادية أيضا مهمة جدا
1: بأكثر تفاصيل. في دقيقتين خليفة يتفضل.
2: تقريبا ماهوش جديد، وهذا تقريبا بدينا نشوفه في الحصاد متاع الاستراتيجية الصينية اللي عندها عشرات السنوات اللي بدأت تتمدد بشكل هادئ وبشكل دقيق، لأنه الصين تحاول أن تركز خاصة في الاستثمارات في البنية التحتية اللي تعتبر أكثر الاستثمارات الاستراتيجية، اللي هي تعتبر وكأنه مد البساط من أجل استثمارات اقتصادية وخاصة في المجالات ما تكلفش الدول هذه برشا، وفي إطار ما يسمى الشركات ودون حتى فوائد متاع قروض هذه. أحسنت الصين الاستثمار في إفريقيا عندها سنوات، وربما انتبهت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في علاقة بإفريقيا أن الصين سبقتها بسنوات. بالنسبة لأمريكا اللاتينية تعتبر الخاسرة الأقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإدراك حجم الفزع اللي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية وانتباهها للكارثة اللي قاعدة تصير في ما كانت تسميه حديقتها الخلفية. نشوفه عملية التوتر والتدخل الأمريكي الأهوج في العديد من الدول. شفنا في فنزويلا كيفاش تم عن طريق اختطاف الرئيس الفنزويلي، قاعدين نشوفه في لهجة التهديد لكوبا، نشوفوا الانتخابات في كولومبيا معتها مؤخرا وعملية التزوير الكبيرة بدعم أمريكي وبمدخل من الرئيس الأرجنتيني وخاصة قوى اليمين الشعبوية هذه والمتطرفة الموجودة في أمريكا اللاتينية. نشوفوا الانتفاضة الموجودة في بوليفيا، ثم معركة حقيقية في أمريكا اللاتينية، لأنه كل الدول التي دخلت في شراكات مع الصين وبدأت أثار الشراكات هذه تظهر على الاقتصاد متاعها مستهدف سياسيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو اللي احنا قادمين على سنوات الانقلابات في أمريكا اللاتينية، لكن انقلابات ضد كل الحكومات الوطنية الموجودة في أمريكا اللاتينية اللي عندها جزء من العلاقات مع الصين من أجل تكريس حكومات عميلة كما تعودنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الصين فعلا تنبهت عندها سنوات للجانب هذا واستثمرت فيه، للأسف احنا ديما في قمة خريط نحكي كعرب وحتى كتوانسة بعمق خاصة إفريقيا الأقرب لنا أمريكا اللاتينية بتيجي بكون بعيدة بالرغم توا مع ثم بعد بالمسافات في علاقة بالجانب هذا، لكن نشوف قوة الصين قاعدة تتجسد الآن وخاصة في الزيارة الأخيرة لترامب للصين، هذا كل نتيجة الخدمة لعقود وسنوات.
1: شكرا لك خليفة شوشين سرحان الشيخاوي نور الفارسي فاروق السويسي من شبي وحسام يحيى. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
3: هنا تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام
3: صوت كوم
4: publicité.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
6: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
7: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
6: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
7: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
3: Diwan FM Flash News.
8: موجز الثانية ديوان FM عسلمة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يصف حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكنس من ولاية سيدي بوزيد بالفاجعة، مؤكدا أنها واقعة غير عادية، خاصة وأنه لم يسبق تسجيل أي حالة تسمم بمادة الأنابازين في تونس. والربحي يشير إلى الصعوبة البالغة التي واجهت الفريق لتحديد نوعية التحاليل المطلوبة وتوجيهها بشكل دقيق، معتبرا أن التوصل إلى تحديد السبب الرئيسي لهذا التسمم يعد إنجازا كبيرا وبمثابة درس للمستقبل، وفق قوله في برنامج ساعة سعيدة على ديوان فام.
9: هو في الواقع فاجعة باعتبار أنه الحقيقة التسمم غير عادي، أحسن بكاريير وفي تونس بعمرك سجلنا التسمم من المادة هذه. كما تعرف وقت اللي صار التسمم مشينا على المكان والحقيقة الأمور كانت مرة وصعب وصعب جدا باش تحدد وتوجه التحليل. احنا صارت عملية الاستقسام على المعلومات ومن خلال الأعراض ومن خلال فترة الحضانة وشنية الظروف الكل خلتنا اللي ما ينجم يكون كان من جراء استهلاك مادة فيها نوع من السموم. حللنا أكل الجوانب المتعلقة برواسب المبيدات، أكل المعادن الثقيلة، ولكن هذا الكل حتى ولو جبناه ما هوش باش يفيد برشا، لأن فما أفتان نيورولوجيك وهذه ما تنجم تكون كان فما سم معين مادة سامة، وكان الأمر كذلك الحقيقة. وجدنا مادة الأنابازين، ومادة الأنابازين هذه الحقيقة هي خطيرة، خطيرة جدا لأنها تنجم تتسبب مشاكل وتثبت. هذه يعتبر حاجة كبيرة اللي توصلنا باش نحدد السبب الرئيسي باش يكون لنا درس.
8: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس عن انطلاق أشغال إعادة وتطوير المدونة التونسية للكفاءات وشهادات التكوين المهني، وهو مشروع يتم إنجازه في إطار التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم قطاع التربية باسيو. والوزير يفيد بأن هذه المدونة التونسية ستشكل منصة رقمية مرجعية تهدف إلى مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني، بما يتيح تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعار منظومة التكوين المهني الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية تطوير رأس المال البشري في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة عبر أدوات حديثة وفعالة تضمن جودة التكوين ووضوح المسارات المهنية. كما أكد أهمية انخراط مختلف المتدخلين وشركاء من هياكل عمومية وخاصة ومنظمات مهنية وشركاء دوليين لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك يجددون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. وممثلو القطاع البنكي يؤكدون خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتحي النوري انخراطهم في التوجهات الهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتونس. ومن جانبه شدد محافظ البنك المركزي على التزام البنك المتواصل بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمود القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مجددا التأكيد على الجاهزية التامة للمركزية التونسي لتعبئة موارد السيولة ضمانا لتوفير التمويلات الكافية لعمليات جمع صابة الحبوب وتسويقها. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة الكويتية تعلن اليوم استقبال 63 حالة إصابة إثر ما اعتبرته اعتداء إيرانيا على البلاد، مشيرة إلى استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني على دولة الكويت. وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية إثر هجوم إيراني. ومن جهته كان قد أكد الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.
10: ديوان فان فلاش سبور.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية مع أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي سافر منذ سويعات قليلة إلى بلجيكا، وين بش يواجه نهار السبت المنتخب البلجيكي وديا انطلاقا من ماضي ساعتين في آخر مباراة ودية قبل مواجهة المنتخب السويدي في الجولة الأولى من دورة المجموعات للمونديال. ماتش نهار 15 جوان الجاري، مباراة بلجيكا بش تكون بحضور 50,000 متفرج سولد أوت. الماتش هذا حسم أعلن عليه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. نذكر مباراة بش يزفرها الحكم الدولي اليوناني تراسوس روبولوس. الترجي الرياضي التونسي قرر عدم مواصلة التجربة مع المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري لموسم إضافي. يزيد المنصوري من المنتظر أنه يمضي مع نادي جزائري، نحكيه على شبيبة القبائل الجزائري في نفس الخطة خطة مدير رياضي. نمشي ونحكيو على اخر اخبار الميركاتو. اتفاق رسمي بين الترجي الرياضي التونسي ومتوسط الميدان بالنسبه لنادي لوغانو السويسري واللاعب النجم الساحلي السابق محمد الحاج محمود. منتظر الاتفاق او الامضاء الرسمي باش يكون على عقد لمده 3 مواسم في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع الفريق السويسري. بالحاج محمود يعود للرابطه المحترفه الاولى بعد 5 سنوات في لوغانو، لعب فيهم 151 مباراه وساهم في 22 هدف مع الفريق السويسري. نواصلوا مع الترجي. بالنسبة لموضوع محمد أمين بن حميد، بنسبة مئوية كبيرة باش يمضي في نادي الحزم السعودي لمدة موسم، والإعلام باش يكون مباشرة بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة السعودية. طبعا هذا حسب الإجراءات المعمول بها في السعودية. كيف كيف نواصلوا مع الترجي بالنسبة لتجديد العقود. محمد بن علي حمزة الجلاسي الثنائي هذايا منتظر أنه باش يتم تجديد عقودهم في الأيام القليلة المقبلة، وأيضا موضوع يبقى للمتابعة. نحكيه على دورة تولون الفرنسية الودية. المنتخب الوطني التونسي الأولمبي يلعب اليوم ثاني مقابلاته ضد منتخب السعودية، ماتش انطلاقا من 5:30 متاع العشية. نذكر أن المباراة الأولى لمنتخبنا كان انتصر فيها 3-0 على المنتخب الكونغولي. في أبرز المقابلات اليوم استعدادا للمونديال. فجر اليوم الصباح آي تي تنتصر 4-0 على نيوزيلندا. وأبرز المباريات بالنسبة لليوم 3 أو 4 مباريات هامة: الكونغو والدنمارك 7-8 غير بوع لكسبور تواجه إيطاليا رغم أنه المنتخبات ما همش مترشحين للمونديال. أيضا هولندا منافسنا في مجموعتنا يواجه المنتخب الجزائري 8 غير بوع. وفي نفس التوقيت المنتخب البولوني يواجه المنتخب النيجيري. فلاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دوانفان.نت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في ناج التريبينال الأدريبة.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: ناف أبواندا.
14: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر، في محافظة سوهاج في قلب الصعيد. الوقائع بدأت في قرية مطرفة ومنسية يقولوا لها الدنافة، تابع المركز دار السلام. امرأة اسمها الحاجة أفناد عمرها في 60 سنة، رجلها متوفي وهي اللي ولات تقود في العائلة، وبالصعيدي يسميوها الكبيرة، يعني هي اللي عندها الأمر والنهي. أول حاجة عملتها الحاجة أفناد بعد ما رجلها مات، عرست لولادها الكبير والمتوسط، لأنه الصغير كان يخدم في الخليج ويجي مرة في العام يطل عليها، وهو زاد بذاته تلوج له على عروسة باش تتهنى عليه كما تهنات على أخواته، وهو كيجيب لها أحفاد أخرين يتزادوا على صغار الولد الكبير والوسطاني، واللي كسيبته وليد واحد فردك عيبة اسمه آدم. في نفس الإدارة العائلي السعيدي، الحاجة أفناد بدأت تفركس على عروسة الولدها من مضرب المضرب، حتى لين نعتوها على بنية اسمها حنان، وكي سألت عليها قالوا لا ما تلقاش خير منها، راهي هذيك اللي باش تهنيك على ولدك أحمد. الحاجة أفناد قابلت حنان، حكيت معاها وعجبتها برشا، وكي سقسات على عائلتها قالوا لها راهم من خيار الناس. وقتها قالت خير البر عاجله، وطلبت ولدها أحمد في الخليج وقالت له راني لقيت لك العروسة اللي تليق بيك. ولدها قال لها يا عمي مدام أنت اخترتها على الضالين أمين، أنا الحم وانت السكين، تودوا مروح لمصر نعرس بها. وهذاك هو اللي صار، اتقامت الأفراح والليالي الملاح، وتعرفوش معناها عرس في الصعيد.

في ترابة الأحداث العرس فا وفا مرقو، وقبل ما يكمل شهر العسل أحمد رجع لخدمته في الخليج. وتعداوا 3 أشهر وحنان بدأت تظهر عليها علامات الحبالة، وحماتها ولات هكا هكا بيها، وين نحطك يا طبق الورد؟ هزتها على كفوف يديها وتستنى في النهار المبروك السعيد اللي حنان تجيب لهم فيه ولي عهد آخر كما آدم، وهو كيكون طالع خير عليهم والدار تزيد تتعبى بالصغار. بطبيعة الحال يلزمهم يكونوا ذكورة، لأنه الحاجة أفناد ما عندها ما تعمل بالأنافي، ما تحملهمش بالكل وما تطيقهمش، مع العلم وأنه القضية صايرة في السعيد والعقلية عند أغلب الناس ذكورية، الأناثي في صبرهم يجيبوا العار. مختصر الحديث، الحاجة أفناد بشرت ولدها أحمد اللي ولا ينقز بالفرحة وهزت كنتها للطبيب على أساس تعرف وتتأكد أنه الصغير اللي جاي ذكر بنذكر وإلا أنثى كما اللي ما تحبهمش. رغم اللي ولدها أحمد قللها يا أمي اللي جاي مرحبا بيه بنية ولا وليت. ولهنا أفناد وقت اللي سألت على جنس الجنين الطبيبة بقات باهتة، قالت لها شنية الفرق تطلع طفلة مش ولد. الحاجة أفناد بذا وجهها يتبدل، وهكا الطبيبة بقات تخزر لها مستغربة، بالعمل ولات خايفة لتقول لها اللي حنان عندها بنية في كرشها. وكي الحاجة أفناد فهمت أنه اللي تمنيت والكل ما صارش، عملت روحها لعنة الشيطان وهي من داخل تغلي غليان. وفي الثنية وهما مروحين للدار قالت الكلنتها يعوض علينا ربي وإن شاء الله المرة الجاية تجيب لنا وليد. لحزوزة بتبيعة علمت ولدها أحمد اللي مرته باش تجيب ابنية، وقالت له الخبر وكأنها علمته على موت حد من العائلة على ما هي حزينة. أحمد قال لها اللي يرزقنا به ربي مبروك، ابنية ولا طفل مرحبا بيهم، وفرح فرحة كبيرة لدرجة أنه طلب كونجي من عند عرفه وروح لمصر أيامات بعد ما مرته حنان ولدت. في نفس السياق وبعد ما حنان ولدت الأمور متاع أحمد ومرته ماشية كالزيت فوق الماء عال العال، فرحانين بهاك البنوتة وسعداء بها. لكن الحاجة أفناد ما كانش عاجبها الحال بالكل، بالنسبة ليها الخلفة متاع البنات كارثة كبيرة على العائلة، وهذاك علاش ما قربتش من حفيدتها بالكل، لا بستها لا تحضنتها ولا حتى هزتها هزان. وفي نفس الوقت ولات تحكي بلغة حرشة مع حنان وراها تهديد مغلف دوب الليش، وهيك ضربة ضربتين تقول لها المرة الجاية جيب ولد مفهوم، هاو في بالك وتعرف شي يستنى فيك والفاهم يفهم. وقد ما ولدها أحمد فهمها اللي هو فرحان بالطفلة وما عنده حتى مشكل، لكن شي أمه ما تخسر عليه كان كلمة أنا نستناه في ذكر كما آدم ولد خوك، لازم اسم العائلة يبقى مفهوم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الراجل هو اللي يجيب أنثى ولا ذكر من خلال سائله المنوي، كان هبطت إكس تجي طفلة وكان هبطت إيجريك معناها بش يجيب طفل. وهذا هو التفسير العلمي والجيني لمسألة الإنجاب. الحاصل الوضع ماهوش بش يبقى كما هو، وهكا الطرف سعادة ما بين أحمد وحنان باش تتفتفت وتشيح ويهزها الريح. وفي ساعة ما بدأ الجو يتكهرب ما بين الحماة والكنة وظهرت بيناتهم المناوشات، خاصة بعد ما سافر أحمد. الحاجة أفناد ولات تكب وتقعد في مرت ولدها حنان، واللي زادة ما كانتش خصيصة تعرف تدافع على روحها. والجو مهدى لما حنان زادت حبلت مرة أخرى، ووقتها حماتها نقصت عليها متخرنين والتهديد، لأنها بدأت تتمني في روحها بولي عهد ذكر. لكن ما كل ما تتمناه هالمرأة تدركه، لأنه نفس السيناريو باش يتعاود. وكي هزت مرت ولدها حنان للجينيكولوج وعملت لها إيكوغرافي ظهرت اللي هي عندها طفلة أخرى، وهكا لحمات صدمة كبيرة وتلفتت الكنتها
وقالت لها عديت لك الأولى والثانية، أما المرة جاية ما تجيبش طفل أراني باش نشوف الولدي أحمد مرأة أخرى جاية بتذكورها، وانت ترجع لداركم كيما جيت، وراني أنا كيما خليته يعرس بيك كيما زادة باش نخليه ياخذ غيرك. هاوك على الأقل تجيب الولاد مش بنات على بعضهم كيفك انتي. الحاصل الحاجة أفناد بقات تمعس في حنان وتعذر فيها، وكأنها هي المسكينة مسؤولة على جنس الصغير اللي باش تجيبه. وبما أن قدرة ربي أقوى من كل شيء، حنان باش تزيد تحبل وتجيب بنية ثالثة، وحماتها أفناد باش تخرج من عقلها وتتجن وتحط غلها الكل في كنتها. ولنا هاك الضغط النفسي على حنان باش يولي أقوى من طاقتها وما تنجمش تتحمله، وموش حماتها كهو اللي كانت يوميا تكره فيها في روحها وفي حياتها، وإنما اللي في الدار الكل اتحماوا فيها والكلهم ولاوا يذموا فيها بكتفل آدم والسلفة وما تسمع كان اسمه في الدار. وبنتها، وخلينا نقوله بناتها، وكأنهم ما همش موجودين في الدار، وخلف هذا يزيدوا يعملوا عليها بالعاني ويدلوا آدم لدرجة غريبة، والكلهم كبير وصغير يعطيوا في كار السلطنة لهكتفل.

في وسط الجو العائلي الخانق والمشحون بالكره، حنان ولات في حالة نفسانية صعيبة. عزيها تقبل العزاء، كرهتها كطفل ولد خو راجلها كره كبير، وكرهت حماتها بما فيهم راجلها. ولهنا الوسواس الخناس القال فلة اللي نجم يدخل منها، وبدا يوسوس ويوتوت الحنان اللي ولات تقول ما بينها وبين روحها، لو كان هكا طفل آدم يتفسخ من حياتها، الجحيم اللي عايشة فيه ولي جنة، لأنه لا عاد حماتها ولا غير حماتها يعايروها ويشبعوها دعاء لأنها ما جابتش ولد. وإذا آدم يتفسخ يكون أحسن عقاب لحماتها اللي مذوقتها الأمرار على خلفة ذكورة. الوسواس بدأ بشوية بشوية يسيطر على مخ حنان، لدرجة أنه خليها تخمم في خطة باش تتخلص منها من هيك الغشير آدم، وبالطريقة هذيك تنتقم من الناس الكل اللي موجعينها. ووقتها حضرت روحها واخذت قرار للتنفيذ، وهو جايكم الحديث.

في تصاعد هالأحداث وفي نهار من نهارات سبتمبر 2016 حنان جبدت آدم على شيرة من غير ما يفيق بها حد. قالت له إيجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها. آدم بطبيعته ما كانش ماخذ حذره من مرت عمه لأنها كانت باهية معاه وديما تعطيه يا حلوة يا فلوس، وبالتالي يعرفها اللي هي تحبه كما الأخرين وحنين عليه برشا. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي حنان اسمها على جسمها حنينة، ودوب ما دخلت على عائلة أحمد بكلهم تعلقوا بيها لأنها كانت مندوها وباهية وطيبة مع الناس الكل، وعندها بارش احترام للعباد وتواضع كبير. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حنان طلعت معاها آدم للسطح، وبما أنه صغير ما كانش فاهم النوايا متاع مرت عمه، وهي من شيرتها أقنعته بطريقتها باش يغطس في برميل بلاستيك كبير موجود فيها كسطح، وهو طوحة ما قال لهاش لا اغطس حتى لين الماء فاض على أطرافك البرميل. وحنان بالوقت شدته من راسه وبدأت تهبط فيه بكله تحت الماء لين المسكين ولا يفغم ويحاول باش يتنفس والماء يبقبق. آدم المسكين حاول باش يدافع على روحه ويتخلص من حنان لكن ما نجمش، وبقى يفارع فيها بيديه من تحت الماء وهي تنزل عليه حتى لين المسكين ما عاد عنده حتى إمكانية باش يجبد الهواء، وبدأ يلقف ويشرب في الماء حتى لين تخلوا لرواريه وفارق الحياة. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطها كالجو الجنائزي اللي تتقشعر منه الأبدان، حنان بقات واقفة قدامها كالجوجة الطابونة متاع الخبز تتفرج في النار طالع، ورغم اللي الريحة باينة متاع الحم قاعد يتحرق حتى حد مفتن ولا شم حاجة، والنهار بزهرها كان مريح شوية، معناها الدخان بقى فوق السطح ما هبطش اللوتة، والجثة متاع كالغشير بكلها تفحمت وليت رماد وما بقى كان العظم. حنان بطبيعة الحال عاملة في برنامجها تخلي الرماد يخمد ومن بعد ترجع تهز ما تبقى مك الهيكل العظمي متاع آدم وتردمهم في بلاصة أخرى. وهذاك هو اللي صار. حنان استنات حتى لين طلع الفجر وراجعت للسطح ولقات البقايا متاع الهيكل العظمي، هزتهم ومشات ردمتهم في الكوري متاع الهويش، وماشي في بالها اللي حد ما هو بشيراها. لكن حماتها دوب ما سمعت الحفلة خرجت وشافت حنان تحفر وبقات تتبع فيها بعينيها حتى لين شافتها كيفاش ردمتها كالهيكل العظمي وغمته بالتراب، ونفضت يديها وقامت ورجعت لدارها يبالها كل شيء وفاء. لكن حماتها خليتها دوب ما دخلت ودقت عليها الباب، حنان حلت لها وهي دخلت، ومنها تلفتت لها وقالت لها أنا راني فايقة بيك ونعرف اللي أنت قتلت آدم وحرقته في الجوجة طابونة الخبز، وريتك زاد ردمت له عظامه في الكوري، أما شنية صح عليك، أما لو كان خلطت عليك كنت تقتل فيه راني خنقتك بيدي حتى لين طلعت لك روحك. حنان وجهها مشى ألوان ألوان، وكانت تتصور اللي حماتها باش تعلم عليها الشرطة ويجي ويهزوها، لكن حماتها أفناد كانت عندها خطة أخرى. المرأة كما تعرفوا سعيدية ومفهوم الانتقام عندها ما يدخلش فيه الحاكم، مش هكاكة تتصفى الحسابات بالنسبة لها، يلزمها السن بالسن والروح بالروح. وهذاك علاش أفناد قالت الحنان إذا تحبني ما نعلمش عليك الشرطة يلزمك تجيب لي طفل من عائلتك واحد من اخواتك ويكون من عمر آدم وانت اللي تقتلوا بيديك قدامي، ووقتها يتيح الكاف على ظله ونكون اخذيت

0: في تعقب الأحداث وباش ما فوتوكمش بالحديث، هذه أول مرة في الصعيد الواحد ياخذ بثارة فل بقتلان فل آخر، مع العلم أن الصعايدة لا يدخلوا الأصغار ولا نساء في مسألة الانتقام، وخلف هذا الراجل هو اللي ياخذ بثار مش المرأة. والأدهى والأمر في الشيء هذا هي الجرأة متاع الحاجة أفناد اللي طلبت من كنتها باش تجيب حد من عائلتها تقتله وهي تتفرج من منطلق ثأري ليس إلا، وما ثماشي ما أبشع من الإجرام هذا. المهم حنان مشات للقرية متاعهم واستدرجت طفل اسمه يوسف بوه ولد عمتها راس، وعملت معاه نفس السيناريو اللي عملته مع آدم، قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها برشا. وهكا طفل يوسف طلال المسكين مشى معاها وبقى يتبع فيها حتى لين دخلت بيها على حماتها وتأكدت أنه ما شاف حد، وقالت لها هذا ولد عمتي يساعدك. حماتها قالت لها المهم ناخذ الثار متاع آدم ولد ولدي. هكا طفل المسكين ما كانش يسمع فيهم، وحنان طلعته للسطح وغطسته في نفس البرميل وبقات نازل عليه هو تحت الماء فغم حتى لين فارق الحياة. ومن بعد حماتها أفناد خرجت هكا طفل بيديها من البرميل وحطته في الطابونة وشعلت عليه النار حتى لين ولا رماد. من بعد لموا اللي تبقى من الهيكل العظمي متاعه هي وحنان، حطوه في طرف قماش وردموه في الكوري بجنب الهيكل العظمي متاع آدم. ومن المفروض أفناد غلها يبرد بعد ما انتقمت الولد ولدها، لكن هذا ما كفاش لأنه نارها ما زالت ما بردتش.
1: انت يا ولا
2: في حاجة يا با؟
1: ايوه، ابن اخوك كان بيلعب قدام البيت ومش عارف راح فين، ما شفتهوش يا رحمة يا بنتي؟ طب خش انت جوه وانا هدور عليه. انت يا ولا
0: في تواتر هالأحداث الدنيا تقلبت وقامت على هكا طفل آدم، وأم أبوه هبلوا عليه والقرية بكلها ولات تفركس وما خلاه حتى دار ما دخلوا لهاش وما فلاوهاش فليان، وفي الأخر أيسوا وعلموا الشرطة وبدأت الأبحاث.
3: تفضل
4: صبري باشا.
3: تعال يا وليد. ها يا وليد، لقيتوا الولد؟
4: للأسف يا فندم ما فيش أي أثر من امبارح. احنا وزعنا الصور على كل الكمائن الثابتة والمتحركة وحطينا الصور على مداخل ومخارج المحافظة، لكن لحد دلوقتي ما فيش جديد.
3: الخوف ان هي تكون زي الحوادث اللي فاتت؟
4: ده احتمال وارد فعلا للاسف يا فندم.
0: لكن في ساعة ما زاد خلطت الخبر متاع اختفاء يوسف طلال، ومن اللي كانوا يلوجوا على طفل ولاوا يلوجوا على اثنين، وهكا المنطقة دخلت في حالة متاع رعب لانه الزوز وليدات تفقدوا تقريبا في نفس الوقت، وما تنجمش تكون مجرد صدفة، وسكان هكا القرية ولاوا خايفين للحكاية فيها سفاح قاعد يختف الوليدات الصغار والله أعلم اش يعمل لهم. الإشاعات والأقاويل بدأت تكبر عند الناس أنه الصغيرات هذم يذبحوا فيهم ويقدموهم قربان للجان باش يخرجوا بيهم الكنوز، والشي هذا كان موجود برشا في مناطق الصعيد، والشرطة سبق لها أنها شدت عصابات قتلت أطفال بسبب الماليات أو الكنوز، وعلى هذاك دخلوا يبحثوا في وسط القرية باش يعرفوا شكون شاف آدم ويوسف بل اختفائهم. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان أفهم. نهجة تريبينال والدريبة
5: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في قرية من قرى محافظة سوهاج، الوقايع بدأت في عام 2016 في قرية اسمها الدنافقة. مرأة يقولوا لها الحاجة أفناد رجلها مات وعرست الزوز من ولادها وبدأت تلوج على مرأة الولدها الثالث اللي يخدم في الخليج. القاتل بنية اسمها حنان وعرست له، وبعد 3 شهور حبلت وحماتها ماشي في بالها اللي باش تجيب ولد، لكن الضربة جات الدور لأنها جابت بنية وزيد في الحبلة الثانية بنية أخرى. أما كي خلطت الثالثة الحياة متاع حنان باش تولي جحيم، خاصة وأنه سلفق ورجلها اللي أكبر من أحمد عنده طفل اسمه آدم وعائلة كاملة تجري في حظوظه. حنان ولات ناقمة من مرج متاع حماتها باش تجيب طفل وحبت تنتقم من روحها، وعلى هذاك قتلتها كطفل آدم وحرقته في طابونة الخبز، واللي تبقى من هيكله العظمي ردمتهم في الكوري. لكن حماتها شافتها وشرطت عليها أنها باش ما تشكيش للحاكم يلزمها تجيب طفل صغير من عائلتها وتقتله بيديها قدامها باش هكاك تنتقم لحفيدها آدم. وهذاك هو اللي صار. حنان جابت طفل اسمه يوسف من الأقارب نتاعها بالتحديد من ولاد عمتها وحرقوه هي وأفناد وردموه في الكوري. لكن بعد مقتل هزوز خشاشر الشرطة دخلت على الخط وبدأت في الأبحاث. في المرحلة هذه من القضية المحققين في تحرياتهم ما ركزوش على العناصر الخارجية اللي ربما تكون وراء اختفاء آدم ويوسف، لأنهم كانت عندهم قناعة أنه المشكلة ماشي من برا وإنما جاية من داخل العائلات نفسهم، وبالتالي استجواباتهم توجهت للزوز عائلات استدعاهم بالواحد بالواحد وبداوا يستنطقوا فيهم مدة طويلة.
4: بس القرية دي فيها حاجة غريبة.
3: طب وأهل البلد بيقولوا إيه؟
4: والله يا فندم مصادرنا بتقول إن ده ممكن يكون بسبب عداء بين القرية دي وقرية تانية، يعني خطف الأطفال ده ممكن يبقى تعبير عن العداء أو الرب. المشكلة دلوقتي يا فندم إن البلد مقلوبة والناس محتاجة إجابة.
3: في الحقيقة بقى مش هم اللي محتاجين إجابة، إحنا كمان محتاجين إجابة قبلهم يا وليد.
4: عندك حق يا فندم.
0: واللي كانت يد على قلبها وخايفة لا يوصل لها الطش هي الحاجة أفناد، وكل ما تشوف البوليسية داخلين خارجين على هاك القرية قلبها قريب يخرج من ضلوعها، لدرجة أنها ولت ما مشى وتلوج على حل يخليها خارج الشكوك. وغادي فين القات حيلة ما تجيش على بال الشيطان باش تبعد البوليسية على الدوار متاع العائلة. أشني الحيلة اللي لقاتها؟ بكل بساطة أخذت قرار باش تعمل جريمة أخرى، يعني الثالثة في سجلها وسجل حنان، وهكاك تشتت المجهودات متاع المحققين. وهوجيكم الحديث. في تسلسل هالأحداث وتسلسل الجرائم حنان وافقت حماتها أفناد لأنها مورطة في كل شيء وملقات الصعوبة كبيرة باش تنفذ اللي قالت لها عليه. وبل مصلت شافت طفلة صغيرة متعدية قدام الدار على بسكليت، عيطت لها وسألتها على اسمها. هكا البنوتة قالت لها دنيا ويعيطوا لي حنين، وزادت عطاتها اسم بوها بكل عفوية، قالت لها رو باباتي اسمه أحمد علي. وحنان بكل خبث قالت لها بوك اسمه أحمد علي نعرفه بالكذا. وبدأت تستدرج فيها كالبنوتة بالحديث وقالت لها راني أنا ديما نجيب أحذاكم للدار يا أخي ما شفتنيش. البنية قالت لها لا. ووقتها حنان استغلت الفرصة باش تكمل الكذبة متاعها وتحصل هكا البنوتة المسكينة. قالت لها راني أنا عندي قضية كنت جايتكم باش نعطيها لأمك، وهاو أنت جابك ربي باش تهزها لها بيديك، أيا إجا أدخل معايا نمدها لك. هكا الغشيرة وبكل حسن نية دخلت معاها، وحنان أخذت لها بسكليتها باش تطلع معاها للسطح، وأفناد بطبيعة الحال كانت سابقتهم وتستنى في الفريسة. في نفس الديكور يعني استح وبرميل الموت وهكا الجوجة يعني صابونة الخبز. حنين بقات بيتها وتلعب في عينيها، ومنها سألت حنان وين القضية اللي باش تهزها لأمها، مع العلم وأنه هكا الغشيرة عمرها 3 سنين. ولهنا هكا الزوز وحوش أفناد وحنان خطفوها خطفان وغطسوها فيها كالبرميل على قوة قوتهم، وغطسوا لها راسها تحت الماء وبقاوا نازلين عليها. وهي المسكينة بدأت تفرفط وتغفق وتلقف النفس، والماء متاع البرميل بدأ يبقبق. وحنان وحماتها أفناد ما رحموهاش، لا روف ولا حن، بقاوا مغطسينها في الماء حتى لين ركح، وهي المسكينة فارقت الحياة. وأكيد راكم فهمتوا أنه المودوس أوبيراندي أو المود أوبيراتوار أو طريقة تنفيذ الجريمة متاع الزوز وحوش هي نفسها. وباش ما نطولوش عليكم هالمشهد اللي بكي الأحجر وتقشعر له الأبدان، هاك المتوحشات الاثنين وقت اللي فهموا اللي الطفلة ولات في عداد الموتى خرجوها من البرميل وحطوها مباشرة فيها كالطابونة متاع الخبز. ومش وحدها، كملوا عليها بسكليتها بعد ما فركوها، صبوا عليها الغاز وقطعوا، وبقاوا يتفرجوا فيها كالنار وهي تاكل في الحم الطفلة حتى لين ما بقى منها كان أجزاء من الهيكل العظمي. هزوهم وردموهم في الكوري بجنب آدم ويوسف.
6: القضية دي كانت من أضخم القضايا اللي احنا تعاملنا معها إعلاميا، وأثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام لأسباب عديدة. يمكن طبيعة المكان الجغرافي اللي حصلت فيه هذا الحادث، محافظة سوهاج، المحافظة الهادئة الآمنة، كمان في قرية ودايما أهالي القرية كلهم يعرفوا بعض،
7: صح،
6: ودايما القرية هادئة. كمان فكرة التعامل مع الطفل نفسه، التعاطف مع الطفل، لو واحد كبير في السن كان مخطوف كان التعاطف ده يقل شوية، لكن 3 أطفال 4 أطفال يختفوا من قرية في مدة زمنية قليلة كان التعاطف كبير. فده كانت يعني قضية رأي عام، وكانت هناك صرخات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تمثل ضغط كبير على الجهات المعنية.
0: بعد هالجريمة الشنعاء أفناد نجحت في تشتيت المجهودات متاع البوليسية اللي لقاوا رواحهم قدام حادثة متاع اختفاء أخرى وما هيش من نفس القرية، وزيد طفلة ما هيش طفل. يعني الأمور باش تتخلوض عند المحققين، وعلى هذاك عملوا 3 فرق متاع بحث، واحدة لاهية بآدم، واحدة لاهية بيوسف، والفرقة الثالثة لاهية بحنين. والإشكال الكبير أنه ما عاد ثم حتى خيط رابط ما بين 3 اختفاءات، لا نفس القرية لا نفس الجنس. وبالتالي الأمنيين ولا عندهم احتمال كبير أنه ثم أكثر من مجرم، معناها مش نفس الشخص اللي قام بعملية الاختطاف 3. بالنسبة اليوم ينجموا يكونوا زوز جونات أو أكثر وعاملوا الجرائم متاعهم بصفة معزولة، وهذه بتبيع مالها إلا مجرد فرضيات عند المحققين. في الأثناء الأمور بدأت تتغير ما بين حنان وحماتها أفناد، وما ننساوش أنه العزوزة ما زالت على غيظها، يعني الانتقام اللي عملته ما بردلهاش الغل اللي فيها، خاصة وأن ولدها أحمد كلم مرته حنان من الخليج وقال لها اللي هو توحش بناته برشا وباش يجي طل عليهم. وغادي فين أفناد كي سمعت هالكلام غيظها ولا غيظين، لأنه من اللي آدم تقتل وليت حاسة اللي جوانحها تكسروا، وفي المقابل حنان ما كانت حاسة بشي، تعيش بشكل طبيعي. وهذا اللي زاد هب لحماتها، لأنها تشوف فيها تلعب وتضحك مع بناتها وتتصرف عادي مع اللي في الدار الكل، وكأنها لا قتلت ولا حرقت. هكا العزيزة ولات النهار وما طوله هي في تركينة وهموم الدنيا على كتافها. ووقتها تلفتت الحنان وقالت لها اسمعني مليح، أنا راني ما زلت ما خذيتش بثاري. حنان قالت لها كيفاش؟ أنا قتلنا يوسف والبنية حنين، أش ما زلت تحب؟ قالت لها تجيب لي طفل آخر أقرب لك من يوسف وتقتله قدامي، ما كانش راني باش نمشي للشرطة ونحكي لهم على الجرائم اللي عملتهم الكل. ومش لازم نقولولكم اللي الحاجة أفناد ماشي في بالها اللي حنان وحدها هي اللي باش تتورط في الجرائم، معناها هي باش تخرج براك الشعره من العجين، ويكفي باش تنكر وتقول لا شافت ولا خطفت، والابحاث باش تثبت انه القتل كان على يدين حنان. وهذا هو المخطط والسيناريو اللي كان يدور في مخ افنات. مختصر الحديث، اعطت اجل الحنان بنهارين باش تنفذ الجريمه اللي طلبتها منها، وقالت لها هاني باش نسهل لك الماموريه وما تبقاش تفركس، اقتل ولد خوك محمد وانا ما عادش ندور بيك بالكل، لانه هكاك نكون خذيت ثاري كامل. حنان دخلت بعضها وما عادش فاهمها العزوزة اش تحب منها. ومن غير ما نعملوا لكم تصاعد في الاحداث ولا تشويق، حنان دخلت في مرحله التنفيذ ومشيت في زياره لخوها اللي كان يسكن في نفس القريه. عملت روحها جاية تسأل عليهم على أحوالهم لأنها ما طلتش عليهم من مدة، لكن في الحقيقة هي حاجتها بك الوليد محمد، وفي نفس الوقت تحب تنسنس تسمعش أخبار على الأبحاث اللي يعملوا فيهم الشرطة، وخاصة تحب تعرف حديث الناس إش قاعدين يقولوا. واو جايكم الحديث.
7: فقدت شعورها بأنه هذا الطفل ذات أو شخص أو إنسان، هي شعرت أنها تخلصت من شيء، حدثت لها تشيء، فهناك مجموعة من العوامل خلتها تشعر أن هؤلاء الأطفال أشياء، وفقدت رؤية أنهم كائنات حية وإنسان يشعر إلى وله محبة وله مخاوف وله أفراح وله أحزان، فقدت كل هذا وشعرت أن شيء زيه زي كرسي عايزين نتخلص منه إلى آخر.
0: في تسارع الأحداث، حنان بعد ما مشيت لدار خوها قالت له لمشاكلها مع حماتها فاو وحلوا صفحة جديدة، ولقات الناس الكل ملمومين فترت معاهم. وبعد ما كلات وشربت التاي غفلت الناس الكل، واستدرجت محمد خرجت به من الدار بالسرقة على أساس تهزوا لدارها وتعطيه برشا حلوة وبسكوي، وبقات تخبي فيه في ثنية باش ما يشوفوا حد، حتى لين وصلت به لدارها. وطفل المسكين ماشي في باله اللي هي تعمل بيه في دولاشة وباش تشري له حاجة. المهم أنه حنان طلعت لاستح الموت والبرميل والجوجة، وغادي لقات حماتها أفناد موجودة تستنى فيها. حنان خزرت لها وقالت لها هذه راهي آخر حاجة بيني وبينك. حماتها قالت لها باهي هذا آخر واحد. وهكا الطفل محمد المسكين ما كان فاهم شيء، وما فاق بروحه كان يغفق ويلقف في وسطها كالبرميل وفارق الحياة. وبطبيعة الحال الطابونة والنار كانت تستنى فيه، وحرقوه وهزوا ما تبقى من هيكله العظمي ردموه في وسطها كالكوري. في تعاقب هالأحداث عائلة خو حنان فيسع ما فقدوا ولدهم، وما فاتتش ساعة والدنيا خاضت ولادت وولاوا يفركسوا في كل بلاصة. وما ننساوش اللي القرية كانت في حالة رعب بعد اختفاء آدم ويوسف وحنين. حنان وباش ما يفيقوش بها اللي هي غابت على دار خوها، خليت أحماتها تكمل في المهمة فوق السطح ورجعت تجري. لكن في الأثناء بو محمد ما صبرش، وطول مشال الشرطة وبلغ على اختفاء ولده، وهذيك أحسن حاجة لعملها، لأنه الأمنين باش يعرفوا بسهولة شكون اللي شاف محمد وشكون اللي كان معاه، وأكيد راه حد شافه لأنه الدنيا ما زالت نهار. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي عدد مهول من البوليسية هبطوا على هاك القرية، والكلهم مشاوا لدار خو حنان، وكانوا مستغربين كيفاش ولدهم محمد اختفى من وسط الدار وحسب البلاغ متعبوه ما خرجش للشارع بالكل. والمعطيات هذه خلت الأمنيين متأكدين أنه الصغير ما تختفش من حد غريب من برا، وأن مالي خطفه كان في الدار. البوليسية بدأوا يحصروا في عدد أفراد العائلة والناس اللي موجودين في الدار وقت اللي محمد اختفى، والكلهم ولاوا مشتبه فيهم بما فيهم البو والأم. وفي الوقت اللي كانوا يستجوبوا فيه في عائلة حنان، واحد من الأمنيين طلع للسطح باش يشوف غادي بالك شي طفل متخبي في بعض البلايس. هو هكاكا وفجأة يشوف في نار مازالت طالعة مستحم تعدار أفناد وحنان، مش في باله حريقة. لكن خو حنان يعني بوها كطفل محمد اللي تحرق قال لهم لا هذيك راهي تابونة يعملوا فيها الخبز. البوليسية ما اقتنوش بالكلام متاعو وبالوقت مشاو يجري ولدار أفناد باش يفهموا مش فما في السطح وعلاش ما تقولش وهما طالعين في الدروج وجاو كفوا غرزة مع حنان وهي هابطة.
8: السلام عليكم.
2: انت مين؟
8: انا المقدم صبري. انت مين وصلتك بايه؟
2: انا بنت الحاج سليم عمته يا باشا.
0: قالوا لها شكون تعمل الفوق؟ قالت لهم نطيب في الخبز. قالوا لها يا اخي النار هذيك الكلها متاع خبز. واحد من ضباط المباحث طلع باش يشوفوا حنان رجعت معاه وغادي يلقاو الحاجة أفناد واقفة مقابلة التابونة. وحنان وقتها لبها العرق ودخلت بعضها وهكا الضابط فاق اللي عندها مشكلة كبيرة ومشي يطل على التابونة وإذا به يشوف في ساق بشرية محروقة بشكل شبه كلي وكي ثبت مليح لقاها جثة متاع طفل صغير قريب تولي رمات. لهنا الأمنيين ألقاوا القبض على حنان وحماتها أفناد وهزوهم مباشرة للتحقيق. العزوزة حاولت باش تنكر ورمات التهم عن حنان والاثنين بداوا يتبادلوا في التهم لكن الأمور كانت واضحة بالنسبة للبوليسية.
4: تقرير الطب الشرعي وصل يا فندم. الأجزاء اللي كانت موجودة في الفرن فعلا زي ما سيادتك توقعت بالظبط، عظام بشرية. كمان التقرير بيقول إن هو مات عن طريق إكسفيسيا الغرق قبلها بيوم.
8: يعني غرقته وعلشان تتخلص من الجثة لجأت للطريقة دي؟
4: هو ده الاحتمال الوارد جدا يا فندم، بس التقرير الطبي فيه مفاجأة كبيرة قوي.
8: إيه؟
4: تحليل المواد المترسبة في أرضية الفرن لقوا فيها أثار لدي إن إيه لأشخاص تانيين مختلفين.
0: في نهاية القضية أفناد وحنان اعترفوا بكل شيء وهزوا البوليسية للكوري اللي ردموا فيه الضحايا متاعهم. وبطبيعة الحال المصير اللي كان يستنى فيهم متوقع. القاضي سلط عليهم عقوبة الاعدام وباش يلقاو يوم القيامة طابونة باهية تزهمر بالنار متاعها تستنى فيهم عند خالقهم. وهالمتوحشات الاثنين من نجم قولوا على كل واحدة منهم أنها حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد. وكالعادة ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة وتسمعوا في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: FM.
1: UN FM.
0: Soutcom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب

0: Diwan FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. Diwan FM Flash News.
1: موجز الثالث ديوان FM. عسلمة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعلن على الانطلاق الفعلي للأشغال الخاصة ببرنامج الكراء المملك، حيث تم تعيين مقاولين اثنين لتشييد النواة الأولى المتمثلة في إقامة أولى تتكون من 80 مسكنا، في حين تضم الإقامة الثانية 82 مسكنا. وزواري يوضح أن شركتي سنيت وسبرولز تشرفان على تنفيذ إنجاز 5000 مسكن اجتماعي لفائدة الأجراء، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن الانطلاق في بناء أكثر من 1000 مسكن بداية من العام الجاري، على أن تنتهي كافة الأشغال في أواخر سنة 27 و2000، ليتم إثر ذلك الشروع في تسليم الشقق والمساكن إلى مستحقيها والمستفيدين منهم، والذين سيتم اختيارهم بكل شفافية عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، وفق قوله في تصريح لديوان FM.
2: برنامج الكراء المملك اللي هو يعني برنامج وآلية جديدة تم معناتها إقرارها من طرف سيادة الرئيس الجمهورية، وكلف بها الشركات الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز باش تقوم بإنجاز عدد من المساكن. الخطة تعرفوها الكل ونذكر بها اللي فيها 5000 مسكن اجتماعي لفايدة الأجراء، وإحنا حطينا في الخطة متاعنا بداية من 2026 مش نطلقوا في أكثر من 1000، واليوم هي النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات اليوم، معناتها تم تعيينهم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. كما قلت يعني هي بشرة للناس الكل، مش يبدأ يتحقق الحلم هذايا بداية وانطلاقا من اليوم بإنجاز المشاريع. عنا أجال متاع تنفيذ الخطة متاعنا، هو في سنة 2027 في أواخر سنة 2027 باش يكون إنهاء الأشغال هذية وتسليم الشقق هذوما كبداية لفايدة مستعملي لفايدة المستفيدين متاعهم اللي مش يقع اختيارهم عن طريق المنصة.
1: الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا محمد الخامس شعباني يؤكد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين معهد الدفاع الوطني التونسي ومعهد الدفاع الوطني النيجيري بما يعزز علاقات التعاون الواعدة بين البلدين. مطار طوزر نفط الدولي يستقبل صباح اليوم طائرة حجيج ولايتي طوزر وإقبلي وعدد من حجيج ولاية قفصة قادمة من مطار جدة في رحلة مباشرة أمنتها الخطوط الجوية السعودية وعلى متنها 272 حاجا وحاجة، وفق ما أفاد به أمر مطار طوزر نفط الدولي عادل عياد. وعياد يؤكد أن كل الأطراف ذات العلاقة تجندت لحسن استقبال ضيوف الرحمن من ديوان وشرطة حدود، فضلا عن تسخير ديوان الطيران المدني والمطارات أفضل خدمته وإطاره البشري لتسهيل عودة الحجاج دون تعطيلات وفي ظروف مريحة. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني وتعلن دبلوماسيين اثنين غير مرغوب فيهما مانحة إياهما 24 ساعة لمغادرة البلاد بسبب الاعتداءات المستمرة. هذا وقد أثارت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين موجة تنديد عدد من الدول العربية على غرار الإمارات والسعودية والأردن وقطر، في وقت توعدت فيه طهران باستخدام كل قدرتها للرد على ما وصفته بمصادر العدوان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جزبار وكامل فريق إكسترا تايم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: المطلة في 6 دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم نتاع حتى للخمسة نتاع العشية سعودية من زمان نترافقوا فيها معاكم أكيد. اليوم كما تحدثنا البارح باش نطلقوا على بركة الله في تقديم مجموعات كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. كأس العالم 2026 والبداية ستكون يوم 11 جوان بالمباراة الافتتاحية ما بين المنتخبين المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. مرحبا بال جميع، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس وعلى www.diwanfm.net. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا على ليباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، ديوان اف ام على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. عندكم ديجا وبدينا في السونداج، من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعه الاولى؟ اليوم باش نقدموا زوز مجموعات، المجموعه الاولى اللي فيها المنتخبات المكسيك، جمهوريه التشيك، كوريا الجنوبيه ومنتخب جنوب افريقيا، تحت عنوان من الاقرب للعبور من هذه المجموعة. ونحكي على المجموعة الثانية، كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك ومنتخب القطري، ومن ستأهل من هذه المجموعة خاصة في منتخب عربي شقيق المنتخب القطري. هل يستطيع المنتخب القطري تحقيق المفاجأة في ثاني مشاركة لي في المونديال؟ وبعد شوية أكيد يكون عندكم السونداج، من المنتخب الأقرب لتصدر هذه المجموعة؟ اخترنا بطبيعة الانطلاقة تكون اليوم في مختلف برامجنا الرياضية في تايم، في داتا فوت، في استاد الديوان مع بقيه الزملاء في مختلف الرياضه. شكرا لكل الفريق، شكرا لكافه فريق قسم الرياضه، شكرا لكل اصدقائنا بطبيعه التقنيين والمحللين الفنيين اللي عنده برشا يخدموا يحضروا في كاس العالم. اليوم الانطلاقه تكون ان شاء الله وعلى بركه الله ننطلقوا في تقديم مجموعات كاس العالم ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في اخر مباراه وديه بطبيعه امام المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم بدايه من الساعتين بعد تنطلق رحله نسور كارتاج في المونديال. تحيات كامل الفريق اليوم، اهلا وسهلا ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، وامين شرقي في الاعداد. مرسي امين، شكرا امين من القلب، يعطيك الصحه على الخدمه الكبيره اللي قدمتها بطبيعه ما بين الايامات اللي فاتوا سورتو البارح واليوم خويا، وسامحنا اذا تخلقنا شويه بطبيعه وكان فما شويه نرفز. امي سهل شمول نعديو بعضنا خويا، ان شاء الله باش تشوفها كومبيتيسيون كبيره كاس العالم، تعرف انه فيها برشا خدمة وبرشا تعب، وهي أكثر مسابقة يلزمها برشا خدمة وبرشا تعب. وسعيد جدا بوجود لوغران ناصر الفيديو. مرحبا ناصر،
2: أهلا بك حتى، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة متفرجين ومتابعين فينا كل. إن شاء الله نعملوا سويتي ميزانين. حبيت نحيي أمين، أنا شفت الأوراق تو في ربع ساعة من زمان مخي تخبل، خلي أمين البارح اليوم
3: هو يحضر. ناصر أنا سخبتك جاي من الباك.
2: إي والله العظيم كيفاش الدنيا مفروشة،
3: الأغاني كلها مفروشة،
2: وأمين من البارح هو يخدم يعطي ألف صحة خدمة مزيانة، إن شاء الله نكونوا معناتها خفيف ظل عليكم.
1: وسعيد جدا أيضا بوجود الدكتور صادق قحبيج، وجينا للمسابقة الأقرب إلى قلبه. يا دوك شحوالك،
4: مرحبا مرحبا مرحبا حاتم، مرحبا ناصر، مرحبا بضيفنا العزيز واللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
1: أورانج اليوم بالألوان البرتقالية على المنتخب الهولندي، حظوظ منتخب هولندا بسرعة.
3: خايف لناصر يجي زري كارسارونيت، نعرفوا عنده نفس خاطر أنا وياه اقتنينا، فهمتي ولا من نفس المزود.
1: أي خويا قادر على وصول منتخب برانج ولا المرضية دكتور؟
4: إن شاء الله زينة،
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله يخسر الماتش الأخراني بتاعه في البول.
1: أي
3: معنا إحنا، معنا إحنا فهمتني،
1: أي معنا
3: وبعد إن شاء الله يكمل،
1: وبعد إن شاء الله يكمل. باهي يا سيدي، وسعيد جدا. شوف في لي كومبيتيسيون الكبار وقت اللي تختلف النوعية نتاع المقدمين، الحقيقة أن الأولاد الكل اللي هنا أنه المحللين سورتو الأولاد الكل يعطيهم الصحة، يخدموا في خدمة كبيرة ويحكيوا على الصعيد الوطني والقاري والعالمي. وسعيد جدا يرجع مرة أخرى بعد غياب بعد تجربة في البطولة الجزائرية المدرب سهيب زرق. مرحبا يا كوتش، مساء النور.
5: مرحبا بك فاطمة، مرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي ديوان اف ام، مرحبا بالضيوف الكل، وليكم وحش اخويا، ديما نتبع فيكم حتى غادي اجور ديما
1: يا خويا.
5: ما شاء الله اخويا متألقين على الدوام
1: يا خويا، توحشناك وتوحشنا طالتك علينا، وقريب توا قريب توا سلطان نقولوا على الابواب ان شاء الله.
3: مازال شويه
1: اي عندك الاحتجاج،
3: الراجل بعثني اسمر منك يا نهار
1: اي باش يعمل ريجيم،
3: ما بعثناش
1: يعمل ريجيم
3: يا ودي، شنو حكيت الراجل؟
1: هو حكيت معاه قال لي ريجيم،
3: برشا خدمه، برشا
5: خدمه، فما خدمه
1: برشا خدمه يا خويا. جاي سهيب وجاي معاه بطبيعه كاس العالم، اليوم باش نحكيو على المونديال، نحكيو على برشا خدمه. تحيات كامل الفريقين،
6: تفضل. انا با شوازي لا فاسيليتي، مش خاطر صاحبنا وحدنا اخونا، ما ينباش وزيلة فاسيليتي، خاطر صحيح مشي مع سفيان الحدوسي معناه في تجربة يونيك، لأنه فريق بارادو هو فريق يعتبر حاليا من أقوى ومن أحسن الأكاديميات في التكوين في إفريقيا، مش حتى في الجزائر. واللاعبين اللي خرجوا منه كلهم نجوم ونجموا بعد نذكرهم كي نقدموا منتخب الجزائر. دونك صهيب مشى مع سفيان حدوسي سيفري، مشاو في مهمة صعيبة برشا، مشاو على فريق داخل على معناها
1: شانتي،
6: اي شانتي كبير وهزائم برشا، وبشوية بشوية تحسنت الأمور وعملوا برشا انتصار.
1: سبع انتصارات
6: يعطيك الصحة، ورجعوا معناها في الترتيب. وحتى بعد صار ديزاكور مع سفيان وسهيب، معناها حسب ما عرفتي هما ايزون شوازي دو لو غاردي، وعطاوه مهمة أخرى اللي هي الإشراف براتيكمون على معناها على الرسكله وعلى التكوين وعلى اون طونك ديريكتور تكنيك سبورتيف. دونك سي تري امبورطون كي تلقى تونسي في ستاف نتاع السينيور اي اون ميم طون ديريكتور تكنيك سبورتيف في الفورماسيون دي جون، خاطر هما بارادو سي ليكزامبل تيب تاع اللي لازمنا نعملوه في تونس. يعني احنا في تونس دونك اون با بوكو دو مويا سويردات تري شير قلب ناصر فهمني، دونك اون دو لازم نلقاو حلول. والحلول باس بار لا فورماسيون لا ديتيكسيون لو سكاوتينغ ايتترا. دونك حسب ما يحكينا سهيب با سولمون او نيفو دو الجيري، خاطر في الجزائر ديجا قاعدين يفورميو، مي يستقطبوا في برشا لاعبين اخرين فرقه لاعبين معناها اللي نجموا يبنيو بهم توتا معناها ان بول كبير ينجموا بعد يسوقوا منه لاعبين باش ينجموا يعيشوا ناصر ويكونتينيو. نصور الانفراستركتور غادي معناها مؤهله شيء هذا سهيب
5: مؤهله، والحقيقه اللي يزيد يغيظك اكثر بارابور باللي عندنا هنا في تونس مش مفهمش لك الديفيرونس الكبيره برشا. دونك بالعكس معناها اللي عندنا في تونس هنا معظم النوادي يمتلكوا الحاجات هذيك كسوا معناها الانفراستركتور ولا حتى الليتيران وكل شيء. مي ليسونسييل كيفاش تبروفيت معناها اللي عندك هذاك لي زاتو اللي عندك
2: خرج منه الماكسيموم،
5: كيفاش تخرج منه الماكسيموم اي سورتو الايمان بالحاجه اللي تخدم فيها. هما عندهم ميزه كبيره هي الصبر. هي الصبر معناها كي يقول لك فورماسيون معناها تساوي حاجه اسمها صبر، كسوا في الخدمه كسوا وقتاش المنتوج نتاعك يعطي الافيكاسيتي نتاعو، وهذا كله معناها موجود. مش كيف نحن يلزم تو كل شيء
2: يحبوا ريزلتا باش
5: الصغير يتحرق فيه غادي. بالعكس معناها الصغير ياخذ راحته على الاخر، او كونترير معناها يزيد يعطيه الكونفيونس بصفه غير طبيعيه. يعني ترى 16 17 سنه في ليكيب سينيور، وكل ما يسالك معناها البريزيدون ولا لي ريسبونسابل معناها نتاع ليكيب عمره ما يسالك على الريزلتا، يسألك فلان اللي عمره 16-17 سنة لعب علاش ما لعبش شنو أموره، معناها تشوف الكونسنتراسيون على الحاجة هذه سي نورمال بعد باش تلقى ريزولتا.
1: هذا هو عادي جدا، والحاجة اللي تفرح نورمالمون هي نحكيو عليه انه مدربينا كيما نقولوا مدربينا الشبان. البارح مينغارا كان موجود على اليمين، كان بعد تجربة فينا تبركان اليوم سهيب في بارادو الجزائري، فما يوم تاع مدربين كيما نقولوا لي جون بداوا يطلعوا في تونس. هو مهم جدا انه تكوين مرة أخرى مدربين قادرين يشرفونا إن شاء الله في المستقبل. قبل ما نبدأ وتعرفش نحكي على كأس العالم بعد شوية، قبل ما تنطلق الرحلة حبيت نقول جوايوز انيفرسير الخوية وصديقي والخال فوزي الخماسي، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا فوزي.
2: كل جمعة
1: ربي
2: شاء الله يرجع فيه
1: ساعة هو على عصاب والأيامات محمد الهادي الخماسي ابنه في البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق محمد الهادي ولباقية تلامذتنا واخواتنا اللي في البكالوريا نفس الشيء. نقول جوايوز انيفرسير الصابرين الغريبي، تحية ليك يا صابرين جوايوز انيفرسير، وإن شاء الله كل عام وانت حياء بألف خير ربي ديما عليك المناسبة برشا صحة وبرشا فرحة. بعد شوية نحكي على كأس العالم، نحكي على المجموعة الأولى المكسيك جمهورية التشيك كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
7: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
8: إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
7: ديوان فهم صوتكم.
1: بالم... بالموسيقى زيدا بالموسيقى برافو لوليتك من ساحة فاروق نادي ولاد الكل وكديجا كل بلاد شحكيوا عليها عند الموسيقى متاحة وعندها التوبي متاحة برافو على الخدمة يعطيكم الصحة هذا هو المطلوب دونك نحكيو على المنتخب المكسيكي المكسيك اللي قيمة تسويقية 194.5 مليون يورو معدل الأعمار 27.9 ترتيب الفيفا 15 هي المشاركة رقم 18 بالنسبة للمنتخب المكسيكي وأحسن نتائج كانت عنده هي ربع نهائي 1970 و1986 ناصر البدوي المنتخب المكسيكي نقوله بين حلم 1986 وكابوس 2022 المونديال الأخير.
2: بالنسبة لي أنا المنتخب المكسيكي من المنتخبات اللي هي عريقة في الناحية الكروية. وقت اللي نحكي على منتخب مكسيكي نحكي على ملاعبية في مستوى عالي في ملاعبية اللي صالت وجلت في الكرة العالمية, لكن من ناحية الرياضية ومن ناحية التأهل المنتخب المكسيكي ما كانتش النتائج متابعة برابور للسمعة الرياضية اللي تكتسبها الكرة المكسيكية اللي تعرف أحسن بيرفورمانس عملتها عام 1970 و86 شوية هما دور ربع نهائي في بالي كارت فينال ومرتين
3: في هما
2: اللي هما
3: 70 و86
2: اللي هما واحدة وقت نظمتها هي
3: اللي هما زوز نظمتهم هي
2: زوز نظمتهم اللي نظمتهم هي في في, في المكسيك معناتها ولا خولي هذا
3: بالحق 86 مارادونا
2: بالحق بالنسبة لي أنا معناتها نعتبر المنتخب المكسيكي مش قاعد ياخو نفس الحظوة ولا مش قاعد يعمل في النتائج اللي بارابور للسمعة نتاع الكرة المكسيكية اللي ولات عندهم عقدة من نوع ما. حتى الصحافة المكسيكية قاعدة تحكي على الموضوع هذا وقت باش نتجاوزوا العقدة هذه. حتى في قطر معناتها للمنتخب وصل لأول مرة للدور
1: دور المجموعات
2: دور المجموعات أول مرة في المجموعات خرج ما فاتش دور المجموعات هذاك علاش هنا بالنسبة لي أنا نعتبر أنه اليوم المكسيك عندها تحدي كبير أنه أول حاجة باش تنظم الكأس العالم في بلادها أنه عندها تحدي رياضي أنه من ناحية رياضية ما وصلتش الأهداف متاحها. هذا من كل معناتها تحديات يستناو في المنتخب المكسيكي باش يحقق الأهداف متاحها الرياضية اللي أحقق الحق بتاعت برشا برابور للسمعة متاع الكرة المكسيكية.
1: مهم جدا
2: خاصة نحكي على الملاعبية سولو بلون انديفيدويل معناتها ملاعبية كبار كما مارادونا وكامبس وملاعبية اللي هما عندهم إمكانيات كبيرة.
1: الصحافة المكسيكية يقول ناصر البدوي ومحاضر درسه بالبداية يتحدث عن عقدة الدور الثاني معناها منذ ربع نهائي مونديال 86 و2022 تم اعتباره وقتها حتى صدمة وطنية تقول الصحافة المكسيكية. أنا من عنوان دكتور باش غير باش نحكيو على ليستا متاع المنتخب المكسيكي قلنا ممكن منتخب يملك التاريخ يملك الجماهير يملك المرة ذي الأرض مرة أخرى, لكن هل يملك فعلا منتخب المكسيك الجودة الكافية لمنافسة الكبار في المجموعة ذي وفي المونديال ذي؟
3: الحقيقة حاليا معناها المجموعة متاع المكسيك مجموعة لاعبين فريق منتخب المكسيك عرفت ان ترانزيسيون معناها ما عادش فمك اللي جرو ستار تاع قبل كما هوغو سانشيز على ليبوك معناها لو فامو مهاجم ريال مدريد ذكروا ناصر الكابريول كل مسجل شيشاريتو
1: في المركز
3: نجوم لاعبين نجوم لعبوا في اكبر الفرق في العالم وكانوا معناها توجوا بعديد الالقاب كراو الافكتيف تاع فريق المنتخب المكسيكي الحقيقه ماهوش معناها ما فيش لاعبين دي ستار ما فيش نجوم ما فيش لاعبين مؤثرين حتى على مستوى الاوروب. اليوم نلقاو معناها 3-4 سامي اللي بلوز وموا قاعدين يرجعوا اوتشوا مازال موجود عمره 40 عام
1: 40
3: عام اوتشوا يلعب في الشيبر غيرم اوتشوا سينو ما يلعبش هو يلعب الحارس تيتولير الرانجل وعندك بيان سور راول خيمينيز اللي هو المهاجم ممتاز بتاع فولام سجل ظهر لي 11 ولا 12 سنه وكبير كبير راول كبير راول 35 راول
1: 35 سنه
3: وراء سانتياغو خيمينيز اللي هو مهاجم الميلان اللي مالوروزمو عنده تيتر سنة واللي هو أسوأ مهاجم في تاريخ سيريا سانتياغو خيمينيز هو أسوأ مهاجم في تاريخ سيريا لأنه
1: في تاريخ سيريا
3: لأنه أكثر من 1150 دقيقة ما سجل حتى هدف وما أعطاه حتى أسيست أبار الأسيست الأخراني اللي أعطاه لسان ميكيرس في المباراة الشهيرة ضد كالياري يتعدى معناها باساجا فيت سيزون خايبة برشا ما سجلش بكل جاب ضربة جزاء ضد فيورنتينا وعطى أسيس سالميكيرز معناها بورين سيزون كاملة مع الميلان كان مخيب ياسر الأمال ألوركو جاء عم ناول بلوزو موا
6: خلينا نقوله بأمال كبيرة. يفو دير اللي هو اللي هو جاء سويت فهمتني كتعرف راهو فيه في الأوروب أكثر منه في ال في الأفريق راه حتى في الأوروب فهمت كامبين راهو دوم تسميه برفوا تلقى جون يحكم في جماعية. مثلا رافائيلا بيمنتا اللي هي جات خذيت على على رايولا هي اللي جابته بسي فرضته على الميلان خاطر عندهم معناها فهمتي ولا مشاريع مع بعضهم وعندهم فلوس
1: دي كوميسيون
6: اي معناها زايد معناها في الاخر جاي في الميركاتو نتاع شتي من فاينورد وما عمل براتيكمون حتى شيء وخرجت الميلان كونتر فاينورد نقص استاجورت
1: سينون اسمي اللي موجوده معناها
6: بارسا فما فاسكيز فاسكيز فاسكيز فاسكيز اللي هو المدافع المتوسط معناه قلب الدفاع ولا يلعب حتى ريدرو ولا يلعب تروا شرس جدا فهمتني وكما يقول صاحبنا عبد السلام معاركي برشا
1: اي معاركي
6: يحب برشا العرك كل ماتش كل ماتش صفرة جنوة. كل ماتش صفرة حاصلة جنوة جنوة
1: جنوة
6: بوتي كوم سا افيكاس كوم سا وإيدسون ألفاريز اللي هو كانوا يستناو فيه بشي يولي خليفة مركز معناه لكن مالوروزمون بون هو كان في الاياكس ومن الاياكس مشى لوستها مشى بترانسفير ريكور 38 مليون لكن لي بليسور معناها فريمون دقدقوه مسكين معناها ما نجمش ينا با بو روبوندير وتوا براتيكمون 29 ans لا كارير نتاعو اون شوت ليبر فريق اون فادير كي ان تران دو دو سو كونستروير لكن لكن لكن
1: لكن
6: يربح في المباريات الودية الكل
1: اي
6: ربح استراليا اللي هو فريق راهو احنا نعرفه معناها فهمتني فريق عتيد جدا وفريق منظم فريق كذا ربحوا
1: هو على 10 مقابلات الاخيره عنده هزيمه واحده وعنده زوز تعادلات قدام بلجيكا والبرتغال
6: صحيت هاني جاي شفت محليك ربح استراليا كبير لوسياني لازي ربح غانا اللي غانا
1: ايسلندا اربعه بلاش
6: ها
1: راح ربح ايسلندا اربعه بلاش
6: ربح ايسلندا اربعه بلاش ربح غانا اللي توا غانا راهو برشا عباد ماشي بالهم اللي غانا وفات مي غانا عندها نوفيل جينيراسيون بقدوس وبسيمينيو عمل اكس مع البرتغال راهو يفو لو فير البرتغال تاع توا معناها برافا لياو كريستيانو برناردو برونو فرنانديش بالنيفس جواو نيفس فيتينيا في كذا سفر سفر عمل نعم. واحد واحد مع بلجيكا وسي اللي داير نزولا عند رغبتك قعدنا البارح نتفرجوا على ماتش بلجيكا ضد كرواسيا فهمني باش نجموا نحكيوا على المنافس الجديد بتاعنا متاع نهار السبت لكن المكسيك عندها عامل ارض وجمهور عندها فريق اون فادير فوق المتوسط نورمالمون بلي تروا اللي نجموا يتعداو في كل بول لي دو بروميير ولي 8 ميور تروزيام نورمالمون ال بو باسي اني نذكر الماتش الشهير شهير شهير جدا تاع المكسيك في 2006 كان مانيش غلط ثم النهائي الشهير نتاع الكيلي غونزاليس في الـ في البرولونغاسيون وقتها الارجنتين ربحتها 2-1 في دقيقه 110 112 ريبريز دو فولي وقتها باليسار عالميه سيتي ماتش اكسترودينير دونك بار كونتر في الشراسه وفي الجرينتا والقاره والضرب لا الور لا تتهنى ما عندك حتى مشكل معه
1: باهي الصحافه المكسيكيه سهيب وصفت خفيره قريبه للمدرب الذي جاء لاطفاء الحريق لانه معناها الشعب المكسيكي والجمهور المكسيكي معناها كما نقولوا ما هواش لم يكن راضي تماما بعد 2022 يرجع مره اخرى اجيري بعد 2002 و2010 يقول لك اقل استعراضا واكثر واقعيه بالنسبه لمنتخب المكسيك
9: والارقام على الميدان ما تكذبش يعني كما قال الدوك كي تشوف انت ديما في لي كومبيتيسيون هذم تحاول تشوف كل فريق بشنو جا الاشهر الاخرانيين يعني الفورمه اللي جابها لي كومبيتيسيون اللي خاضهم لي ماتش لي كونديسيون اللي خاضهم باش تعرف انت تعطيك ديزانديس وموا يقربوا لك وجه الفريق كيف باش يكون كي تشوف معني 6 اشهر الاخرانيين من جانفي حتى ال 31 خاض سبع مقابلات ما انهزم في حتى مقابله قبل كان هدف واحد يعني يوريك اللي فما خدمه سور لو بلان ديفونسيف تقعد تخدم بالاربعة اثنين ثلاثة واحد بارفوا اربعة واحد اربعة واحد
6: اربعة خمسة وسي
9: يسيرتو معناها لدوز اكسيو معناها مونتس وفاسكيس والسنتينيل ليرا هذوما بالنسبة للفكتيف انتو شابل ديما تلقاهم هما اللي يديكلونشيو الاجريسيفيتي في الفريق يعني المكسيك ما عادش المكسيك اللي تكنيك اكثر يعني قبل كانت المكسيك كسوا حتى من الملاعبيه مش شويه نتاعهم ياخذوا البلي تكنيك اكثر توا ولت فما ايكيب فما جروب فما يعني نعود نقول لك مره اخرى الارقام تشوف انت مع البرتغال 0-0 بلجيكا 1-1 غانا 2-0
1: تربح استراليا 1-0
9: يعني فما حاجه قاعده تبني وناصر قبيل حكى انه في لي كومبيتيسيون وين المكسيك يصير عليها الضغط وين المكسيك تعدى على سير يعني بجنب الحدث يظهر لي التو الديكليك اللي باش تصير كيفاش باش يجيري والبريسيون تاع الجمهور عامل الميدان هذا ما هو سهل خاطر المكسيك اشاك فوا وين تدخل الكومبيتيسيون وين تلقى فما ايكيب تتوقع منها لمينيموم انها باش ديباسي للجروب بعد نلقاو المكسيك شوف حتى هيستوريكمون المكسيك ديما تخرج اخر ماتش ديما وين فما اوبليغاسيون نتاع ربح نتاع انك باش تترشح وين المكسيك تعدى على جنب ان شاء الله نشوف المكسيك السنه في وجه خير من قبل خاطر من لي زيكيب اللي احنا نحبوا نتفرجوا فيهم
10: بالضبط
9: والحقيقه يعني
1: اذا كان ماركيز
9: اذا كان المكسيك تلعب في بلادها وفي مجموعه كيما هكا ما ترشحش فما حاجه فما مشكل كبير
3: مشكل من الاخرانيه
1: بسرعه
3: برشا عباد اللي تبعوا فينا ومغرومين برشا بالكوب دي موند اللي هو ابرز حدث عالمي ناصر معناه كون لو فيو با وعلى معناه 400 و بلس كومبيتيسيون انترناسيونال في الرياضات الكل براتيكمون هو ابرز حدث رياضي في العالم انكور بلس كو لي جوز اولمبيك كون لو فيو با راهو كوب دي موند تاع راهو العباد لازمها معناها تفهم اللي كانوا فما برشا في ليسة المكسيك يلعبوا في المكسيك اللي حاجه ما كانتش قبل
10: صحيح
3: قولي علاش خاطر يخلصوا برشا برشا
1: بداو يخلصوا برشا
3: جينياك برشا. جينياك المهاجم الفرنساوي كان علق توا فهمتني الصباط توا توا ياخذ توا علق سنه ياخذ في 4 مليون اورو في المكسيك توفان كي مشى المكسيك
9: ياخذ
3: في 5 يعطيك 5 مليون اورو راموس في مونتيري زاد كان ياخذ في 5 مليون اورو معناها دي سالير تري تري تري او بارابور على اون فادير على العراقه ولا على على الشامبيونات لا كاليتي دو شامبيونات ماهمش في الاوروب ناس هما براتيكمون اكثر وحيد يخلصوا بعد التوب 5 وبيان سور من بعد هذوكم الاسيا ومعناها شو دير عرب اسيا سعوديه وكل شيء هذاك موضوع اخر لكن نحكي كي تشوف مثلا من كومباريهم بالليميليس تاع امريكا شامبيونات امريكا اللي هو براتيكمون احسن شامبيونات في الامريك دو نور هو خير منهم معناها بلوز او موان كاليتي لكنه هما يخلصوا وقت يخلصوا برشا برشا فلوس
1: واضح به برشا باش نحكيو على المباراة الافتتاحية للمنتخب المكسيكي امام منتخب جنوب افريقيا وبرشا باش نحكيو على منتخب جنوب افريقيا به التقرير بتاعنا حاضر راح نديره بالمكسيك باعتبار انه البلد المنظم لكن فكرة عامة بتبيع عن المجموعة في التقرير التالي بصوت الزميل نادر بن شيطان
11: بعد 4 سنوات من الانتظار يرجع الحدث الكروي الأكبر في العالم باش يشد أنظار الملايين من عشاق السحرة المستديرة كأس العالم 2026 مش كما نسخ اللي فاتت بطولة استثنائية بكل المقاييس تتلعب لأول مرة في 3 دول في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك ومع مشاركة تاريخية ل 48 منتخب تسعى لكتابة التاريخ في هذا المونديال نبدأ مع المجموعة الأولى واللي تعتبر من أكثر المجموعات متوازنة والمفتوحة على جميع الاحتمالات في المونديال خاصة مع وجود 4 منتخبات عندها تاريخ وتجارب مختلفة في كأس العالم المنتخب المكسيكي صاحب الأرض وأحد مستضيفي النسخة الحالية يدخل المنافسة بتعويل كبير على خبرته الكبيرة في كأس العالم المكسيك تشارك للمرة 18 في تاريخها وأفضل إنجاز لها كان الوصول إلى ربع النهائي في 2 مناسبات سنة 1970 و1986 من أبرز الأسماء الموجودة في القائمة نلقاو الحارس المخضرم أوتشوا إديسون ألفاريز سانتياغو خيمينيز إيرفينغ لوزانو راول خيمينيز ومدافع جنوا فاسكيز المنتخب المكسيكي معروف بقوة شخصيته فوق ميدانه خاصة قدرته على صنع الفارق قدام جماهيره نحكي طوال منتخب جنوب أفريقيا أو المعروف بالبافانا بافانا يرجع للمونديال بعد غياب طويل المشاركة الحالية هي الرابعة في تاريخه بعد نسخ 98 2002 و2010 أفضل نتائجه كانت تحقيق بعض الانتصارات التاريخية دون النجاح في تجاوز الدور الأول من أبرز ملاعبيته تيبو موكوينا فوستر رونين ويليامز أفضل حارس أفريقي في السنوات الأخيرة المنتخب الجنوب أفريقي يعول برشا الانضباط التكتيكي والسرعة في الهجمات المرتدة خاصة لحمة ملاعبيته اللي يلعبوا مع بعضهم لسنوات عديدة في سان داونز الجنوب أفريقي نحكي توا المنتخب الكوري الجنوبي يبقى من أكثر المنتخبات الأسيوية حضوراً في كأس العالم ب 12 مشاركة أفضل إنجاز في تاريخه كان الوصول لنصف نهائي مونديال 2002 على أرضه قدام جماهيره في قائمته الحالية نلقاو القائد سون هيونغ مين إلى جانب كيم مين جاي، لي كانغ إين وهوانغ يي تشان. منتخب كوريا الجنوبية معروف بالنسق المرتفع ولياقته البدنية الكبيرة وقدرته على مفاجأة المنتخبات الكبرى. رابع المجموعة الأولى هو منتخب تشيك، يرجع للمونديال بعد غياب دام 20 سنة. وإذا نرجع أكثر لتاريخ المنتخب التشيكوسلوفاكي نلقاو المنتخب هذا يعمل الفينال سنة 34 و 1962. من أبرز ملاعبيته المتواجدة حاليا باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني، توماس سوتشيك متوسط ميدان وستهام الإنجليزي، فلاديمير كوفال وبافيل شلوتس هداف ليون الفرنسي. المنتخب التشيكي يعتمد على القوة البدنية والتنظيم الدفاعي مع خطورة واضحة في الكرة الثابتة. مجموعة أولى مرشحة باش تكون واحدة من أكثر مجموعات الدور الأول إثارة وتنافس في كأس العالم 2026.
8: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
7: ديوان فام صوتكم.
1: الما 33 دقيقة، مرحبا بكم من جديد على أنغام البافانا. بافانا لأفريق دو سود، منتخب الجنوب أفريقي بعنوان العودة بعد 16 سنة. نعود نذكر قاعدين نحكيو على ونقدمه في المجموعة الأولى لكأس العالم، حكينا على المنتخب المكسيكي على مستوى القائمة المدعوة، القيمة التسويقية، معدل الأعمار، أهم النجوم، وما هي حظوظ منتخب المكسيك. نحكيو على منتخب جنوب أفريقيا العودة، ناصر البدوي بعد 16 سنة، آخر مشاركة للساوت أفريقا كانت مونديال 2010 على أرضية ميدانها، ترجمة أخرى للمكسيك.
2: بون، بالنسبة لي أنا الفريق سود أفريق من الفرق اللي تعدت 4 مرات الكأس العالم، وتعرف اللي حتى من ناحية كلاسمون فيفا معناتها موجودة في 60 عالميا في الكلاسمون فيفا، إنه فريق هذا في السنوات الأخرى قاعد يتطور رياضيا من أثر المشاركات الأفريقية اللي قاعد يعمل فيها فريق سان داونز، فريق كيف نحكي على فريق
3: أورلاندو
2: اللي هو الفرق الكبرى اللي حصل على البطولة اللي توج بالبطوله، معناتها ولات فما منافسه، فما انفستيسمون اللي خلى البطوله معناتها تتحسن وتخلي الامكانيه نتاع الفرق هذو الفريق السودافريكي تحسن من الناحيه الرياضيه. نحكيوا على الانجازات بالنسبه لي انا، معناتها فريق والمفارقات اللي هي موجوده، انه عام 2010 نفس المنافس هو بيدو باش تلعب معاه الافتتاحيه في كاس العالم اللي صار قبل، هي بيدو باش تعاود في المباراه اللي تلعبت 2010 باش تعاود 2026 باش تلعب نفس المنافس مع المكسيك، وهذا مفارقات اللي عادة ما تصيرش برشا انك نفس المنافس هو بيدو تعاود تلقاه، لكن في المكسيك وذات منافس يلعب على ارض ميدانه باش يحاول باش يعمل مباراة كبيرة. لكن انا بالنسبة لي انا فريق سان داونز من الفرق اللي تجم معناتها تتحسن، بالرغم انه الترشحات لكأس العالم ما كانتش كبيرة برشا، لكن من الفرق اللي وقت اللي نحكيه على ملاعبية معناتها عندها امكانية كبيرة، ملاعبية اكثر من 7 ملاعبية يلعبوا في فريق سان داونز، واكثر من
1: 9 لاعبين بالتمام،
2: 9 لاعبين تسعة لاعبين متواجدين في المنتخب، معناتها نعتبر فريق معناتها ديجا في حد ذاته فما تفاهم، فما تكامل ما بين الملاعبية هذوما ولا بروفوني انه تحصل على الشامبيونز ليغ وعملوا الظل يوصل للدور النهائي، هذوما حاجات ما يخلي اللي الفريق هذا عنده الصلابة الهجومية اللي يقدر ينجم يعمل مونديال محترمة ومحترمة للغاية. على خاطر تعرف حاتم راهو الباتعات احنا نحكيوا على منتخبات اللي ما تبداش عندها برشا وقت باش تجم تتكامل مع بعضها وتلعب مع بعضها، لكن كي تبدا عندك ملاعبية ديجا في حد ذاتهم في جمعيتهم يكونوا متواجدين ويلعبوا مع بعضهم ينجم يسهل برشا المباريات نتاعهم معناتها اللي تكون موجودة في كأس العالم. لكن من المفارقات زادة كيف نحكيوا على موكينا الملاعب اللي لعب بتاع الترجي الرياضي التونسي اللي كان موجود في الترجي، انه مش موجود ما تمتش دعوته للمنتخب، خسر بلاصته معناتها وقت اللي مشى الفريق. بعد ساعات احنا تعرف الملاعبية ما تعرفش تعمل كارير سبورتيف نتاعها وتختار يمكن فريق اللي يخليها ما تبرزش ما تكونش معناتها في
1: ربما لو كان مقافة الترجم على غرار المدافع توغاي اللي كان موجود في المنتخب الجزائري
2: هذاك علاش معناتها نعتبر أنا اليوم مثال المنتخب السودافريك باش يدخل بأكثر صلابة نظرا للإيفوليسيون اللي عملها في السنوات الأخرى خاطر الانفستيسمون اللي صار في الكرة في السودافريك ظهر لي هو بعده سرفلات بالنسبة
1: لدراش ناصر مثلا أنه الحاجات اللي تعاون المنتخب الجنوب الأفريقي أنت حكيته معطى مهم أنه 9 لاعبين من ماميلودي سانداونز ثم استمرارية كما قلت فما
3: التيتولير الكل أسمان ما غير وجهة راس اللي يلعبوا تيتولير في سانداونز حاول زيترونجي واللي زيد افريكان
1: جابوه علاش انا مشيت المهم جدا اللي كان يحكي فيه ناصر البدوي 9 لاعبين اللي لعبوا عام ناول في الكوب دي موندي كلوب معناها في مسابقة عالمية مستنسين بالإنترناسيونال سنة كملوا لليك دي شامبيون هم أبطال إفريقيا ومرة ذي بش يلعبوا كوب دي موند الاستمرارية ذي ممكن فما سؤال ناصر بديو شنو نقول وإحنا هل إنه منتخب يعتمد على الدوري المحلي وحارس مرمى استثنائي بش نحكي عليه بعد شوية ينجم يصنع صحيح ينجم يصنع مفاجأة في مجموعة ضم مكسيك كوريا الجنوبية وتشيكي يعني ينجم يعمل سوربريز لأفريقيا
2: ينجم الحق بتاع ربي ينجم بالإمكانيات الفنية اللي موجودة اسمع حاتم راول في كرة القدم وقت اللي تنفذ وتعرف روحك وين تحب تمشي تنجم توصل لهدافك خاطر راهو في كرة قدم نحكيو على لعبة جماعية اللي مهمة اليوم زاد كيف كيف وقت اللي تحط الإمكانيات معناتها ديما على ساعة ونص نقولوا احنا على ساعة ونص كل شيء قادر لكن التطور اللي صار في الخمس ست سنين الأخرانيين في جنوب أفريقيا وفي الكرة الأفريقية بصفة عامة يخلي السود أفريقي إنه عنده شانس كبيرة نجم يتعدى للدور الثاني وتجم تكون معناتها تورنوا محترمة برشا للفريق هذا
1: ناصر البدوي يتوقع دورة محترمة بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا سويب زروق منتخب جنوب أفريقيا بعنوان الصحافة الأفريقية والصحافة جنوب أفريقيا تقول الرجل الذي أعاد الحياة للبافانا بافانا 74 سنة ليس مجرد مدرب وقبروس قاد الكاميرون تتويج بالكان 2017 رجع مرة أخرى جنوب أفريقيا الكوب دي موند وأعلن أنه مونديال 2026 بش يكون آخر محطة تدريبية في المسيرة الشيء اللي خلى نقوله وإحنا المونديال بالنسبة لي هو قد تكون الرقصة الأخيرة للمدرب صاحب 74 سنة هوغو بروس مع الأفريق دو سود سويد
9: والاسم صحيح اسم كبير تاريخ كبير لكن كي تشوف لي ماتش الأخرانيين الحقيقة ما فماش الوجه متاع المنتخب اللي بارابور كما قال ناصر يعني الإمكانيات المحدودة بارابور منك معناها ضامن الأوتوماتيزم في التكنيك في الليكيب بارابور بالتاريخ المدرب اللي عندك نورمالمون يكون المستوى خير برشا من هكاكا برشا ناس معناها في الراي سان داونز مهيش المنتخب جنوب إفريقيا
1: عليه
9: خاطر فلسفة المدرب ولا فلسفة النادي ماهيش هي بيدها نفسها ماهيش
1: وقبروس ماهوش كاردوزو
9: ماهوش كاردوزو والفلسفة نتاع المنتخب منتخب باش يمشي في الاخر شي لوجع الريزولتا
3: دونك وقبروس ماهوش كاردوزو وقبروس ماهوش موسيماني وماهوش موكوينا خاطر كاردوزو جاي سي ميكس بيناتهم وكاردوزو إلي تري اتنتيف
1: مدرسة أوروبية كاردوزو
3: كاردوزو إلي il est mix entre les deux manager chez شدهم
9: كاردوزو يحبذ الملاعبيه التكنيك مي الفكر التكتيكي اكثر كمدرب
3: يعني الاخرين التكنيك 100%
9: هو كاردوزو يشيرج توجور ليكيليبر يعني يحب الجوير تكنيك ما يغرس فيهم عقليه نتاع تكتيك
3: وساكر
9: فوالا اكزاكتومون كيلقى هو كيلقى لا كيلقى المدرب راهو قداش عنده تحضيرات جماعتين ثلاث جماعات يجيوها 9 تيتولير لا نحكي لك يعني
3: 9 حاضرين
9: 9 حاضرين باش في ساعة يلقى اللي هو حاجته بيه هنا وين باش يظهر بالحق في التورنوا اسكو باش نراو السود افريك وقت تبدا عندها كوره تعرف تلعب وقت اللي ضدها الكوره كيف باش تكون احنا في شاك حتى في الكوب دافريك وين جيت سود افريك نقولوا راه مادام سان داونز منظوره موجوده سود افريك تمشي لبعيد
2: بعد نلقاوها انا حبيت نتفاعل معك في حاجه زاد ينجمش حتى هو المدرب ينجم يبدل قناعاته بارابور ليفوليسيون لا نحكي لك تبدا عندك مجموعه نتاع 9 لاعبيه موجودين معناتها في الفريق وما تحصلين على نتائج مهمه هكا ولا تنجم انت بيدك تطور الاداء نتاعك التفكير معناتها
3: خاطر هما اوزلي هما المستوى يتبدل ساعه مش مستوى اللي تلعب كونتر سان داونز باش تلعب بيه في كاس العالم راهو
2: المنافسي
3: الادفيرسير ومش باش نذكرك في حاجه الناس كوب دافريك 2024 جانفي 2024 باهي التاريخ راهو تو
2: اي
3: خسرنا مع شو اسمه كما سابيل مع شكون خسرنا ناميبيا
2: ناميبيا
3: ناميبيا ماتش لو عملنا 1-1 مباراة محترمة مع مالي ماتش ثاني، والماتش الثالث كونتر الأفريق دي سود لازمنا نربحه باش نتعديه، لازمنا نربحه
1: ما تعدنا،
3: عملونا كاتيناتش وسكرونا الدنيا كل ما خرجوش
1: مطرح
3: متر. يسون كابابل يا ناصر، يسون كابابل باش يسمعوا كلام بروس وباش ما يمشيوش فير لافاخ، راح ليدالي عنا بتاع ليزيكيب سود افريكان شنيه يحبوا الكرة وما يكلكلوش برشا ويمشيو فير لافون ويخليو مساحات ونايف وكل حديث هذاك الكل مالي.
2: هذا
3: اونترينور براغماتيك فاعلي.
2: دكتور زيد بعد ساعات كي تجيب مدربين وتتغير طريقة التفكير في الكلوب اوتوماتيكمون الفيتر ترانزميز هذا الملاعبية يا اخي، الملاعب وقت اللي يتطور في في في, في جمعيته هذاك هو بيد الملاعب يمشي في
9: كل اذا كان المدرب يحمل نفس الفكر نتاع المدرب اللي راني في الفريق اللي انت ماخذ منه 9 ملاعبية. نعطيك ليكزومبل تاع اسبانيا، ليكزومبل اسبانيا ماخذ 7 ولا 8 جوارات من برشلونة اوتوماتيكمون ميم حتى المدرب ديلا فوينتي تلقاه بنفس الاسبري نتاع الفوتبول
3: فيرتيكال فيرتيكال اكثر من برشلونة تك ديريكت
9: نورمال. لا سي نورمال، الارجنتين هزت الكوب دو موند كان وقت اللي بدلت السيستم نتاعها، ما عادش ليكيب اوفنسيف وتلعب على ترانزيسيون وتلعب البلوك كيما فرنسا نفس الشيء. دونك هذوما لي بلو تكنيك بارفوا يعديك ماتش تقول هذه ليكيب اللي باش تهز لك كوب دو موند، بارفوا تعدي لك ماتش نفس الشيء. سان داونز تورنوا كامل شامبيونز ليغ كل ماتش تقول باش تخسر ماتش باش تربح، فماش ان غارونتي يعني باش تمشي بيك لبعيد بتاتر يعني، ما فنيا لاعبين من على طراز يعني. سان داونز نعرفهم معناها الكاليتي موجوده من الحارس المرمى حتى ياكش المهاجم يقعد من بعد التوليفه كيف باش تكون، ولي برينسيپ دو جو اللي باش يلعب به من المدرب في كاس العالم كيف باش تكون.
10: بيه حكيتوا على القائمه جوج دكتور تشاد ديالنا
3: القائمه
10: 8 ملاعبيه من اورلاندو بيراتس و8 من سان داونز،
3: منهم 3 مهاجمين تاع اورلاندو بيراتس
10: صحيح، 8
3: مهاجم ايفيدونس باكوبا اللي هو لافون سنتر و دو زيليه نتاعو
10: مش ماكوبا تاع مستقبل كيبس
3: هذاك واحد ماكوبا بيجي
10: ماكوبا اورلاندو بيراتس ايفيدونس
3: لي دو زيليه نتاعو وعديد اللاعبين اخرين معناها في مبوكازي المتوسط الدفاع الايسر لارير سنترال جوش لعب في الكوب دافريك الاخرانيه ممتاز جدا مشى شيكاغو فاير تاع اورلاندو بايرتس كيف كيف لايل فوستر لاتاكوم تاع
10: هو نجم المنتخب
3: تاع بيرلي
10: 10 مليون يورو
3: صديق حنبال
9: موكونا زاد البيفو
3: موكونا موكونا اسرتان مضروب راهو الى اسرتان الماتش الاولاني كليمه صغيره
10: موديبا
3: موديبا ممتاز جدا زاد
10: مداوين ومداو
3: مداو موجود موجود خاليسو مداو الان دروا لافريك دو سوت الماتش ويت اميكال مش باهيه تلعب مع فرق متوسطه وما تربحش معناها 1-1 مع بنما خساره اخرى من بعد مع بنما وصفر صفر مع نيكاراغوا وعندها ماتش مع جامايك دون كيلكو جور
10: دونك
3: اللي هو الدرني ماتش
10: الفانك كونتر جامايك
3: براتيكمون على شوازي 4 مواجهات باش تفهم انت كيفاش يخمو 4 ماتشات من امريكا الوسطى بنما نيكاراغوا جامايك علاش خاطر باش تلعب المكسيك
10: باش تلعب المكسيك
3: اللي هي تفكير هذا كيما قلنا بلجيكيا باش تلعب لتونس خاطر عندها جزائر وكيما قلنا تونس
10: وتونس لعبت
3: مع لوتريش على خاطر هي شبه السويد ولوتريش كيف كيف معناها ديما فما تخمام وفما ترويج ان ادفيرسير بلوز او موا يشبه للادفيرسير.
10: هذا المنتخب الجنوب افريقي، اذا المنتخب جنوب افريقيا بقيمه تسويقيه 46.8 مليون يورو، معدل اعمار 26.8، ترتيب الفيفا 60، وعدد المشاركات في المونديال 4، واحسن بيرفورمانس في الفاز دي بول كانت في 96 2002 و2010، احسن جوار ملاعبي هو فوستر 2002 2010 بالنسبه للبيرفورمانس. يلا بعد شوي نحكيو على كوريا الجنوبية، منتخب الكوري الجنوبي في هذه المجموعة.

0: الأنغام الكورية الجنوبية. توصلنا لل 43 دقيقة. مرحبا بالجميع. كي سمعتوا الموسيقى أكيد نحكيوا على منتخب كوريا الجنوبية بيسون آخر رقصة للملك. جملة من العناوين نحكيوا عليها على منتخب كوريا الجنوبية العملاق الآسيوي الذي لا يختفي عن النسخ. برشا كلام يتحدثوا على كوريا الجنوبية, قصص تاريخية غير مسبوقة, حاجات ضربة ممكن قبل المونديال بأخبار سيئة, غياب شو يومين أيضا, استبعاد تشوكي لوزان, والقضية اللي أشعلت المكسيك عامل أرض, ربما برشا حاجات كبيرة على مستوى المشاركات بالنسبة لكوريا الجنوبية. نحكي على منتخب كوريا الجنوبية, قلنا بعنوان ناصر البدوي العملاق الآسيوي لذا لا يختفي, تشارك في المونديال للمرة 12 في التاريخ كوريا الجنوبية. ناصر,
1: هو بالنسبة لي أنا الفريق الكوريا الجنوبية من الفرق اللي وقت اللي نحكيه على التطور, أنه في وقت من الأوقات وقت اللي جاء معنا فيليب تروسي وكان حكى معايا على البروجي اللي حاطينه, ومعناتها من ناحية التطور الكرة الكورية معناتها كانت إمكانيات كبيرة, الناس عملت دي بروجي كبار باش يطوروا الكرة الكورية, وشفنا معناتها كيفاش ليفوليسيون اللي صارت في السنوات الأخرى, والناس تجيب في أحسن الكفاءات اللي موجودة عالميا باش تحاول تطور البطولة متاعها, وهذاك علاش شفنا المشاركات معناتها 12 مشاركة في كأس العالم نعتبرها حاجة مهمة,
0: 11
1: على التوالي, وظهر لي أحسن برفورمانس عملتها في 1986 معناتها كان
2: 2002 عملت دومي فينال
1: دومي فينال عملتها 2002
0: هيدينك
2: هيدينك المدرب جوس هيدينك
0: نيدرلاند أورانج.
1: بالنسبة لي أنا معناتها الفريق ذا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا, عندهم لعبية, عندهم إمكانيات كبيرة, لعبية اللي قادرة تعمل الفارق, معناتها نحكيه على كلاسمون فيفا 25 عالميا الترتيب متاعها, معناتها من المنتخبات اللي نقرأوا لحسابة, من المنتخبات اللي قاعدة تتطور كل مرة, وذلك علاش معناتها ظهر لي من المنتخبات اللي باش نستناو منها باش تعمل لنا كاس عالم باهيه.
0: منتخب كوريا الجنوبيه, ونذكروا الكل معناها في مونديال, ذكروا المانيا ناصر 2018, مونديال روسيا 2018 لما اخرج المنتخب الالماني منتخب كوريا الجنوبي, خرجت منتخب ايطاليا, ايضا
2: خرجت ايطاليا واسبانيا بعرق جبين
1: تمام تحكي على منتخبات عريقه,
2: هي ما فما شويه تيك تاك وقتها الاربيتر مورينو هذاك من بعد شدوه
3: فانت كارير
2: شدوه شويه مخدرات كومباني, والاربيتر الاخر زاد شدوه بعظمته كيف كيف معناها فما, واللي ماركا كونتر ايطاليا ان اللي ماركا بالراس ايطاليا خذت حمراء, عطاو حمراء معناها ايطاليا في الويتيام وقتها مالديني لعبت نتذكره مثال شويه في,
0: هاي هاي هاي
2: في بلادها هي في كوريا وقتها فهمتي مالديني وكنافارو معناها فهمني وديل بييرو والجمعيه الكل توتي كومباني وقتها ان اللي ماركا الكوريا الهدف الثاني بالراس يلعب في بيروجيا في ايطاليا, يلعب في بيروجيا في ايطاليا, بريزيدون تاع بيروجيا جاوتشي اللي هو معروف بريزيدون فولكانيك معناها ديما تصريحات نارية وكذا, طردو كريمو
0: اي سهيب ديما حتى في العنوان ممكن مشينا شوية حتى المصادر في القارة الأسيوية على منتخب كوريا, أكثر عنوان ممكن نخذيه يقولك أن ينجح هذا الجيل في كتابة فصل جديد لا يبقى أسير أسطورة 2002 في 2002 توا نحكيه على 24 سنة معناها ما شاء الله توا عبارة توا ما نحكيه على مونديال 2002 كوريا الجنوبية واليابان, منتخب كوريا الجنوبية
2: مونديال
0: نصف النهار مونديال نصف النهار وانت جاي باش تفرجوا برشا الصباح حتى المره هذه
1: لا بالعكس قبل شويه
0: الليالي
1: باش تقلب حياتنا,
0: واخر بطوله ليسون النجم الكوري الجنوبي قد تكون بطبيعه اخر بطوله بالنسبه لي, هاي
3: لا يوم برانسيب اخر بطوله, وال الجيل هذا في كوريا الجنوبيه اقل جيل فيه لاعبين معروفين بارابور بالاجيال السابقه, بتتر عندهم لاعب فقط في بايرن ميونخ
2: مينجي
3: الباقي يعني تلقاهم في غلاسكو في الامارات في الاقسام في القسم الثاني في الدرجه الثانيه في انجلترا في وولفرهامبتون
2: في انجلي في باريس ما يعرفش برشا
3: يعني صحيح هو جيل التركيبه نتاعو جديده, منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أربعة ثلاثة مع المدرب المحلي قاعد يعطي في أمبرانت جديدة
0: كيم سونغ جي
3: تسمي طويل برشا
2: كلهم كيم وكلهم لي
0: افرز واحد هو كيم سونغ جيو
3: الكيم برشا ديجا
0: الكيم برشا
2: الكيم ماهوش لقب براهو لأن هيونغ مين سان هيونغ اللي هو الاسم لقب معناه احنا اللي ماشي في بيننا الاسم هو اللقب واللقب هو الاسم.
0: تحية صديقنا احمد بكار قلت له وقته باش يسلم علينا بالكوري الجنوبي قادر ربع ساعه ويسلم تحيه لي بكار خويا في كوريا الجنوبيه ان شاء الله بالتوفيق وربي يوفقك.
2: غانغنام ستايل غادي
0: اي نعم مالش
2: حطينا غانغنام ستايل
0: يا سيدي نواصل معك
3: يعني فريق هجومي بامتياز يعني فريق يلعب الهجوم 100% يلعب برشا على التوزيعات سون قلب هجوم ديما الكرة متركزة عليه هو واللي يعني قاعد يستغل فيه المدرب كوميلفو بارفو يلعب كمهاجم وهمي هذا الكل يخلي كوريا الجنوبية من المرشحين في المجموعة هذه باش يكونوا يعني في الدور الثاني.
0: منتخب كوريا الجنوبية دكتور بقيمة تسويقية تقريبا 140 مليون يورو معدل أعمار 28 سنة ترتيب الفيفا حكي علي ناصر 25 عدد المشاركات 12 أكثر منتخب آسيوي دوك في أكثر منتخب دولة آسيوية حضورا في المونديال منذ 1986 لم تغب عن أي نسخة كل جنوبية
3: دبوي 2002
2: على

0: إذا المهاجم هوانغ بتاع وولفرهامبتون، وعندهم أيضا هيونغ مين سون. لكن المباريات الودية متاحهم ما كانوش ممتازين، خسروا أربعة بلاش مع كوت ديفوار،
1: أربعة بلاش مع النمسا،
0: هزيمة ثقيلة، واحدة بلاش مع النمسا،
1: ربحوا تريندا دي توباغو،
0: تريندا توباغو ماهيش تروزا معيار، خمسة بلاش
1: ربحوا، بوليفيا اثنين بلاش، ربحوا باراغواي اثنين بلاش،
2: تروزا الارجنتين
0: معدوا ماتش ممتاز على الاخر،
1: ربحوا باراغواي اثنين بلاش، ربحوا بوليفيا اثنين بلاش، ربحوا غانا واحد بلاش،
0: يلعبوا مع سلفادور ماتش الجاي. وحاجه الاخرانيه بكل
1: اي
0: براتيكمون ناصر اكثر مجموعه ما تنجمش تتوقع شكون باش يكمل
1: بعد شويه، توقعات نتاعكم وبعد شويه كما قلنا
0: كل قراب لبعضهم.
1: برافو دوك على الباس، على الباس الحلوه من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعه، ما شاء الله قاعدين يتبعوا فينا برشا ارقام، عاودونا شويه في لي فوت لان النمبر تاع لي فوت مش باهي برشا، قلنا من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعه الاولى، بعد شويه نكملوا المجموعه الاولى ونحكيوا على منتخب جمهوريه تشيك.
3: إكسترا تايم. إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. Extra time.
1: هذه الأنغام الخاصة بمنتخب جمهورية التشيك بجملة من العناوين. هل يكون الحصان الأسود المجهول في مونديال 2026؟ ناصر، تشيك ترجع بعد 20 عام منذ ألمانيا 2006، منتخب جمهورية التشيك بالأسماء الكبيرة اللي تعرفها أنت واشت عليها، ترجع مرة أخرى تشيك للمونديال جرانتي.
4: هي بالنسبة لي أنا معناتها أنك أكثر من 20 سنة ماكش موجود، معناتها فما جيل كامل يمكن ما احضرش على المنتخب نتاعو موجود في كاس العالم كما كان يحكي الدكتور. اهم مشاركه واهم نقول احنا تظاهره رياضيه للناس كل تتمنى ان تكون متواجده فيها المنتخب التشيكي، معناتها كان غايب عليها بالرغم المنتخبات هذه من منتخب اللي معناتها الناس اللي تحب تعرف انه منتخب من ناحيه الكرويه 41 مونديال من المنتخبات اللي عندها 20 سنه غابت، نعتبر معناتها رقم كبير برشا معناتها في بالنسبه لي انا. وظهر لي احسن نتيجه عملتها وصلت الدوزيام بلاس عام 34 و 62
0: خسرت مع ايطاليا
4: صحيح
0: 34 دون ان اوتر تون
4: في وقت اخر، الوقت مش الوقت، الوقت
0: في
4: الكوره القديمه، حتى الكوره القديمه الكوره الرزينه هذيك
0: وقت باركونتر باركونتر مع البرازيل كان جمعيه غولر، خسرت في الفينال كونتر البرازيل 62 كان ما خانتنيش الذاكره في الشيلي.
4: بون لي عنده
0: وغارينشا وجمع
4: المدرب نتاعها مدرب ظهر لي عمره 74 سنه
1: ميروسلاف كوبيك
4: صحيت من الاسماء هذوما يحب لي درجين باش نقولهم. معناتها بالنسبه لي انا معناتها المنتخب التشيكي في تحدي كبير انه لو انك تغيب اكثر من 20 سنه بالبلاد نتاعك وفما جينيراسيون كامله تستنى في المنتخب هذا شنو هو الاداء نتاعها باش يكون، فما ضغط كبير باش يتحط على المجموعه على الملاعبيه على المدرب على الناس اللي تشرف على المنتخب باش تعمل نتائج ايجابيه، ونعتبر معناتها باش تكون تورنوا صعيبه على المنتخب.
1: ناصر بدو يحكي على مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك يقول عمره 74 سنه، عنوان الصحافه التشيكيه دكتور تقول انه رجل جاء لاصلاح الكارثه فقاد المنتخب الى كاس العالم.
0: صحيح، لانه كان مالون باركي معناها الباركور نتاعهم كي دي تشيك راهو دي تشيكوسلوفاكيا قبل بعد
1: تشيكوسلوفاكيا بيتر تشيك بافل نيدفيت توماس روزيسكي
0: ايفان اسيك ايفان اسيك في الجنراسيون اللي انت ما حضرتش عليها.
1: لا ما حضرتش انا
0: ايفان اسيك في الزاني 86 90
1: مولود 86 باش تعرف.
0: ايوا كان هو لو ليدر نذكره ممتاز على الاخر لعب في فرنسا وداير كان اونترينور كيب ناسيونال و بون مش نحكيو على روزيتسكي معناها المتعه وعلى نيدفيت فهمني نيدفيت بافل اللي هو يسمى
1: اللي
0: هو نيدفيد يسمى باللوتشيك فو لأنه فهمتني ولا
1: عنده ميلان باروش دكتور
0: متعة أما أقوى واحدة في ستيل بتاع يانيا
1: تحلي
0: يانيا ليان كولر
1: هو ناس نصمته قليل
0: أسمع سانتر وش يهمك هيتش عندك
1: صحيح تقوميس
0: هولندا ربحته اثنين بليش الراجل في أورو

0: جميل كات هولندا وما أدرى كتير تيران وقتها ما نستروي وجمعه كل باروش على روزيتسكي على كولر ما فهمنا شيء 3-2 وفي الموضوع على خير
1: نجم حقيقي باتريك شيك دكتور
0: باتريك شيك جوار ممتاز جدا
1: كان بونت سكوتلاندا في يورو 2020 اللي يبقى التوم جرافيه
0: كان محل صراع كبير كبير برشا ما بين روما واليوفي انسرتا ماما ومشي صح في اليوفي وبعد طاح في الفيزيت ميديكال بعد خذيته روما العباد اللي تبع الكالشو وقتها 10 دو سلا وقت اللي كان صغير عمره 20-21 ومن بعد ما نجحش في روما وخرج سيتي ان جوار توا راهو ممتاز راهو كان يلعب بندوزيام اتاكون ويلعب حتى إليتا ولا هو بونتا اللي تريز افيكاس باتريك شيك ولا ماتوريتي كبيره 1.90 غوشي ديما راهو لي غوشي سي اون بات اكستراوردينير اي لا تشيكي راهي منعت طريقتين بضربه جزاء
1: صحيح
0: بعد عادات ايرلندا ضربه جزاء وتعدات دنمارك ضربه جزاء
1: اي صهيب باش نكمل معاك الساعه الاولى والمجموعه الاولى المحللين في اوروبا صهيب بيقولوا انه منتخب يعتمد على اللعب الجماعي اكثر منه الهجوم وفما كلمه تقولها الصحافه الاوروبيه ديما منتخب تشيك المنتخب الذي لا يريد احد مواجهته علاش ما يحب حتى حد يواجه تشيك
2: بلغة الكرة منتخب كاسح
1: ركيسة
2: منتخب مريم
1: كاسي يودي من الكلمة انت
0: العطفة ايه بالحاق لانه يقلقك برشا
1: يخليك جرح يخليك سكور
2: شوف وتشوف الظروف اللي تعدى بها المنتخب تشيكي باش وصل لكاس العالم دو ماتش باراج ودو ماتش معناها 3-2 في البرولونغاسيون للاخر دقيقة يعني منتخب خرج من احنا نقوله تكون في عنق زجاج وتكون في ظروف بتيتر تعطيه يعني موتيفاسيون كبيرة في الكوب دو موند تشوف تلاحظ الافكتيف متاحهم براتيكمون فما 9 أو 10 ملاعبية من سلافيا براك فما 6 يظلي من
0: سلافيا
2: من سبارتا براك كيف كيف يعني اكثر من 60% 70% من الافكتيف محليين
1: أورلاندو بيراتس
2: محليين والباقي
0: شوي
2: بريمير ليج والباقي المانيا بريمير ليج نجوم قاعده تلعب في ليزيكيب نتاعهم كومبيتيتيف يعني التوليفه نتصور التوليفه نتاع منتخب ينجم يمشي لبيت
1: منتخب تشيك بقيمه تسويقيه 190 مليون يورو معدل اعمار 27.6 ترتيب الفيفا 41 عدد المشاركات 10 واحسن بيرفورمانس حكى عليها النصر البدوي المركز الثاني في 34 و1962 كم دكتور قبل ما اعطيك لي فوت اعطينا كلاسمون مكسيك تشيك كوريا الجنوبيه ولا افريك دو سود اعطينا ترتيب
0: مكسيك
1: تشيك
0: كوريا الجنوبية
1: أفريق دو سود
0: أفريق دو سود
3: اللي قلتهم هذوكم الأربعة
1: تمشي مع الترتيب
3: مكسيك تشيك
1: مكسيك دونك مكسيك تشيك
0: سود أفريق
1: لا مش أفريق دو سود
0: كوريا الجنوبية
1: كوريا الجنوبية
0: وقصوهم بالبيت تضحكوا على الجماعة
1: بالله شوف سوايب أعطينا كلاسمون سوايب
2: نفس الكلاسمون يفرق كان
1: الثاني والرابع
2: الثاني والثالث كوريا مع التشيك نفس الكلاسمون دوزيام
1: من
2: تصور كوريا مكسيك لولا تصور كوريا باش ترشح خاطر نحكي ديما سولون لي ماتش الاخرانيين كوريا هجوميا خير برشا ودفاعيا تشيك تقبل في الاهداف
1: لي فوت نتاع الاولاد مشاو مع سهيب المكسيك 56% كوريا الجنوبيه 25% جمهورية تشيك 11% والأفريق دو سود 9% بعد شوية في ساعتنا الثانية نحكيه على المجموعة الثانية كندا سويسرا البوسنة والهرسك والمنتخب القطري
4: إكسترا تايم ديوان فام فلاش نيوز موجز الرابعة ديوان فام عسلمة وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يؤكد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية جديدة من المتوقع الانتهاء منها وفتحها للعموم في أواخر السنة الحالية بهدف تمكين الدولة من التعرف بدقة على قائمة المستحقين للمساكن الاجتماعية والوزير يؤكد أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد انطلاق فترة تجريبية للمنصة تمهيدا لاستكمال كافة الأشغال الخاصة بها ووضعها على الخدمة بشكل كامل.
5: منصة قاعدين نشتغلوا عليها وإن شاء الله تنتهي كما وعدنا في آخر سنة 2026، وهي اللي مش تمكننا من أعرف القائمات متاع المستفيدين متاعها. دونك هذه بشرة كبيرة برشا، يوم معناتها نعتبره مهم في تنفيذ الآلية الجديدة لتمكين الشعب التونسي من والمواطن التونسي من مساكن معناتها لائقة. مساكن هذه مش تكون مواصفات معناتها مهمة، فيه التجهيزات اللازمة، يعني فما ليزاسونسور، فما معناتها كل المرافق اللازمة حول الإقامات هذه. وما ننساوش أنه هي البداية هذه نحب بها. احنا اول شيء نحترم فيها المواصفات والجوده باش المواطن تقعد عنده الثقه والطلبيات هذه موجوده، يتم التسليم في الابان وان شاء الله قبل الاجال، نعطيه دفعه باش نتلاقاو معناتها بمشاريع اخرى. بالنسبه لمقاييس الاسناد يتم ضبطها عن طريق لجنه معناتها خدموا عليها برشا كل الوزارات المعنيه. اكتوبر فتره تجريبيه حتى ننهيوا كامل الاشغال المنصه هذه، وبطبيعه الحال يعني ان شاء الله كما وعدنا في اخر سنه 2026 نفتحوها للعموم.
4: كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا، يقع تجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين، وفق مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر، موضحا أنه يتم توجيه حوالي 10 ألاف طن سنويا من هذه الزيوت للتصدير بعد المعالجة الأولية. والمصدر ذاته يؤكد أن الوكالة تسعى إلى تعميم عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية، معتبرا أن التعامل مع كبار منتجي هذه الزيوت سهل اعتبارا لأهمية هذه الكميات، لكن الإشكال بالنسبة للأسر تكمن في الكميات القليلة التي تنتج عن الاستهلاك الأسري وفق قوله. حريق اندلع ظهر اليوم بمزرعة حبوب بمنطقة المعقولة من معتمدية باجة الجنوبية امتد على نحو 4 هكتارات من القمح، كما تسبب في تضرر 35 شجرة زيتون وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بباجة، مشيرا إلى أن فرق الحماية المدنية والغابات ومصالح البلدية تحولت على عين المكان حيث تمكنت من تطويق الحريق والسيطرة عليه في وقت وجيز، مما حال دون انتشاره إلى مساحات إضافية من الأراضي الزراعية. وفي الشأن الدولي، وزير المالية في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش يعلن اليوم عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، تشمل أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وسموتريتش يندد بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلا إن هذه الإجراءات لن تغير سياسات الاحتلال. حزب الله اللبناني يعلن اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال الأراضي المحتلة، وذلك بعد إعلان الاحتلال اعتراض مقذوفين وطائرة مسيرة مصدرها لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. 9.2.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة وثمانية دقائق. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكل من يلتحق بنا في الاستماع والمتابعة. نواصل تقديم مجموعات كأس العالم الانطلاقة على بركة الله، كانت اليوم إلى غاية نهاية إن شاء الله كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. الساعة الأولى قدمنا في المجموعة الأولى المكسيك، جمهورية تشيك، كوريا الجنوبية ومنتخب جنوب أفريقيا، وسألنا وتوقعنا من الأقرب للعبور من هذه المجموعة ومن المنتخب الأقرب لتصدر المجموعة رقم واحد، وأغلبية الآراء مشيت لمنتخب المكسيك بنسبة 56%. الترتيب النهائي بالنسبة لأصدقائنا على اليوتيوب: المكسيك 56%، كوريا الجنوبية 25%، جمهورية التشيك 11%، ومنتخب جنوب أفريقيا 8%. نحكي على المجموعة الثانية اللي تضم كل من منتخبات كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك، المنتخب القطري. في التقرير التالي بصوت الزميل نادر بن شيدة.
2: المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 نلقى فيها كل من المنتخب الكندي، منتخب سويسرا، المنتخب القطري ومنتخب بوسنة والهرسك. تعتبر واحدة من المجموعات المتوازنة، خاصة مع وجود زوز منتخبات أوروبية أصحاب خبرة كبيرة، إلى جانب منتخب كندا صاحب الأرض ومنتخب قطر الباحث عن تأكيد تطوره في السنوات الأخيرة. المنتخب الكندي يدخل المونديال وسط طموحات كبيرة وهو يلعب قدام جماهيره، هذه المشاركة الثالثة في تاريخه بعد سنوات 1986 و2022، ومازال يبحث عن أول تأهل ليه للأدوار الإقصائية. من أبرز ملاعبي المنتخب الكندي نلقاه كل من ألفونسو ديفيز، جوناثان دافيد، ستيفن أوستاكيو، تاجون بوكانان وإسماعيل كوني. المنتخب الكندي يمتاز بالسرعة الكبيرة في التحولات الهجومية ويمتلك جيل يعتبر الأفضل في تاريخه. نحكيه توا المنتخب السويسري، أكثر المنتخبات الأوروبية استقراراً في السنوات الأخيرة، يشارك للمرة 13 في تاريخه وسبق للوصول لربع نهائي في ثلاثة مناسبات. قائمة الحالية ضمت القائد جرانيت شاكا، مانويل أكانجي، برايل إمبيلو ودان دوي. المنتخب السويسري معروف بتنظيمه التكتيكي وانضباطه الكبير، وهو مرشح فوق العادة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. نحكي على المنتخب القطري اللي سجل مشاركته الثانية على التوالي في كأس العالم بعد ظهوره الأول سنة 2022. بطل آسيا السابق يعور على مجموعة من الملاعبية اللي عندهم الخبرة الدولية خلال السنوات الأخيرة، من بينهم أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس، عبد الكريم حسن، والحارس مشعل برشم. رابع المجموعة هذه هو منتخب البوسنة والهرسك، يرجع للمونديال المرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى سنة 2014 في البرازيل. أبرز الأسماء الموجودة في القائمة الحالية هو القائد التاريخي إيدين جيكو، إلى جانب سياد كولاسيناتش، نيدال سيليك والحارس نيكولا فازيلي. المنتخب البوسني عنده مزيج بين الخبرة والطموح، ويأمل المرة هذه في تحقيق أول عبور للدور الموالي. مجموعة ثانية تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، بين أفضلية نظرية للمنتخب السويسري، طموح المنتخب الكندي، خبرة المنتخب القطري القارية، ورغبة البوسنة في صناعة مفاجأة جديدة على الساحة العالمية.
1: هذه الموسيقى الخاصة بمنتخب كندا نادية، مرسي يا اخو، يعطيك على الصحة على الشواء انت وفاروق، برافو الاولاد. دونك هذه الموسيقى الخاصة بمنتخب كندا هكا سهلة وتحسها كول وفيها برشا جو دكتور، الموسيقى منتخب كندا. يا دكتور منتخب
3: كندا نقولوا دريك.
1: اي اكيد منتخب الكندي، منتخب الكندي. نحكي على المجموعة الثانية، كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك، والمنتخب القطري بجملة من العناوين. من سيتأهل عن هذه المجموعة؟ وربما عندنا منتخب القطري، بتبيع منتخب القطري هل يستطيع ربما تحقيق المفاجأة؟ وكبدأ سونداج عندكم على شين يوتيوب ديون اف ام لايف. مرسي امون، اعطيك الصحة. من المنتخب الاقرب لتصدر المجموعة الثانية، كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك، ام المنتخب القطري؟ ناصر البدوي بجملة من العناوين. نحكي على منتخب قطر، يسميه من منتخب ضيف شرف الى مشروع مفاجأة المونديال. فمشكون يتحدث على منتخب المهاجرين، فمشكون يتحدث عن منتخب اسمه كندا، منتخب ولد من الهجرة ويحلم بكتابة التاريخ على أرضه. ومعلومات ربما نزيد نحكيها أنه كندا لم تفز بأي مباراة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. منتخب كندا ناصر من ضيف شرف إلى تحدثوا عليه أنه يقولوا مشروع مفاجأة في المونديال، تؤكدوا ألا تنفي؟
0: بالنسبة لي أنا المنتخب الكندي نجم يكون مشروع، معناتها في كرة القدم ما تعرف فما حتى حد يملك الحقيقة. المنتخب الكندي من المنتخبات اللي كيف كيف، معناتها كيما حكيت في السابق بالنسبة لي أنا، معناتها فما تطور، فما خدمة، فما ايفوليسيون كبيرة صارت بالنسبة للكرة الكندية. المنتخب الكندي متحصل على المرتبة 30 في المرتبة بتاع الفيفا، المنتخبات اللي معناتها قاعدة تحاول تسعى باش تتطور، من المنتخبات اللي معناتها أحسن بيرفورمانس عملتها ذا لعام 1986 وصلت لفاز دي بول، وعام 1922 كيف كيف زادة وصلت لفاز دي بول 2022. بالنسبة لي أنا معناتها المنتخب الكندي فما تطور، بالرغم أنه المشاركات بتاعه ما كانتش كبيرة، نحكي على ثالث مشاركة معناتها في كاس العالم، أنه معناتها بادي، لكن بادي بخطوات نعتبرها مهمة، قاعد يحاول يتطور في السنوات الأخرى ويحاول يمشي لبعيد.
1: منتخب كندا ناصر اليوم معاك تم تسميته منتخب المهاجرين، ويحكيه حتى على قصص إنسانية، لأنه اليوم رياضة الهوكي مثال أنه في كندا هي الأكثر شعبية ناصر، ولكن مثال ديفيز من أصول ليبيريا، جوناتان ديفيد من سمحوني من أيتي، بوكانان أصول جامايكية. الصحافة الكندية تصفو أنه صورة حقيقية لكندا الحديثة، معناها فما خدمة
3: مختلطة كندا الميلتينج بوت
1: المختلطة،
0: وحب من حق. بالنسبة لي أنا المنتخب يجي يقول لك، راه اليوم بعد ساعات الناس تلوم على المنتخبات اللي ما عندهاش تراديسيون في الكرة، أن اليوم تقول لك أسرع ثنية بالنسبة لي أنا أنه نجيب الناس هذوما نستقطب ونجنس، وبعد ساعات حب ولا انتماء ولا ماديا، معناتها اليوم فما انتفاعات تصير ما بين الأطراف الكل. وفي نهاية الأمر يا أخي سامحني، في وقت من الأوقات بالرغم أنه التراديسيون هذه ما تجوزش ومش موجودة، منتخب الفرنسي في وقت من الأوقات المنتخب الفرنسي هكا نشوفوا معناتها شكون الناس اللي متواجدين فيه.
3: اما الفرنسيس ماهمش مجنسين كلهم مولودين،
0: لك علاش على خاطر هذيك فما تقاليد موجوده، ناس عندها سنوات وسنوات تعيش في فرنسا،
3: هما دوزيام وترازيام جينيراسيون
0: متواجدين، معناتها غاديك عندهم لي تراديسيون موجوده لي تراديسيون. هذا منتخب اليوم بدا في التمشي هذا بعد سنوات سيرتين ما باش يولي من المنتخبات هذوما الناس اللي تحكيوا عليهم، سيرتين ما باش يولي يعيشوا في كندا ويجيبوا صغار والناس الاخرين وتولي اجيال واجيال، معناتها
1: وننتظر ربما مفاجاه منتخب كندا.
3: ننتظر بلاد فارغه ديما تستقطب كندا،
0: فما
3: بوكو دو بروفانس مازالوا فارغين.
1: صحيح. انا باش نكون انطلاقتي مع سهيب باش نعطيك شيفر سهيب رقم ولك التعليق. منتخب كندا بقيمه تسويقيه 196 مليون يورو كرقم، مقارنه بمنتخب كندا يعتبر رقم تسويقي ومالي كبير برشا.
4: تشوف ليفيكتيف يعني كريستال بالاس، مارسي، بورتو، بايرن، سيلتيك، نيس، فولهام،
0: يوفي،
4: فياريال، اليوفي،
0: بورتو،
4: فياريال، ساوثامبتون، يعني هذوما
1: ما نحكيش على منتخب معناها عادي لهنا،
4: فوالا هذاش
3: عملنا مع سبيرسبر،
1: اي ما نحكيش على منتخب عادي،
4: عادي في التاريخ نتاعو، عادي في يعني في الكومبيتيسيون اللي خاضهم قبل. مي تو انا قلت لك نعاود نقول لك، راهو انت وشنو جبت معاك من تحذيرات قريبه للكومبيتيسيون هذايا. منتخب بيعرف روحه اللي هو باش ينظم كاس العالم، منتخب قاعد يحضر، ليزاتو نتاعو الكل ما فماش مفاجئات في الايفكتيف نتاعو، الكل موجودين، الحاجه الباهي في الايفكتيف نتاعو كلهم دي تيتولير في ليزيكيب نتاعهم، معناها ملاعبيه دو فالور في الفرق نتاعهم، ميم سي حتى يلعبوا في داخل امريكا، يلعبوا في فرق تلعب في جيت في شيكاغو، دونك في تورنتو، هذوما يعطي افكتيف يخلي المدرب معناها قدامي افكتيف واجد، قدامي افكتيف ينجم يعمل به مشروع نتاع منتخب ينجم يترشح به للدور الثاني مع افضليه الميدان. كندا شفناها معناها ما فماش البريسيون الكبيره كيما الموجوده على امريكا وعلى المكسيك، بالعكس معناها تحسهم جايين عاملين يعني عاملين جو.
1: فما عنوان مش معاك سهي بيقول لك عامل الارض لكن دون ضغط المكسيك،
4: هذا ايش قلت لك، دون ضغط المكسيك وحتى امريكا، من امريكا فما برشا بريسيون، الكندا قاعدة تنظم، فما جمهور باش يكون حاضر ما غير ضغط كبير على الملاعبية. هم أصلا يظلم يعيشوش بالضغط غادي معناها أبار ضغط الطقس ما فما حتى ضغط يعني كل شيء متوفر. قدام نرجع للسؤال، قدام مشروع متاع فريق نجم يترشح للدور الثاني
1: دكتور جيسي مارش،
0: جيسي مارش مدرب الأمريكي
1: الذي غير عقلية الكنديين. صحيح. هذا العنوان الأكبر اللي صار في كندا، أنه أكبر نقطة تحول ممكن منتخب كندا جات مع المدرب الأمريكي
0: اللي يلعب كرة،
1: يلعب كرة
0: اللي هو إيكول ريد بول، لأنه تعرف إيكول ريد بول معناها هي ستون إيكول كي برون لجو أوفنسيف
4: فاكولتي
0: وفاكولتي كامل يعني توا كلوب هو اللي لهي بها. وكيما حكينا البارحة الأوتريش رانج نيكوسي إيكول ريد بول وليت عندها معناها هيستوريك ولا عندها باك جراوند الحقيقة. فريق متميز لعبنا كونتر واحنا كتونس انا في ماتش محترم جدا، فريق قاعد يبني في روحه كما كنت تحكي، ولو انه عديد اللاعبين عندهم سنوات كبيره في الاوروب لكن حسوا اللي وصلوا توا الكل مع بعضهم اماتوريتي فرد وقت يعني توا وصلوا كلهم فهمتي ماك تعرف لاج دو لاماتوريتي في الكوره ما بين
1: صديقنا نوتوريو سامحني دكتور يقول يا حاتم 26 لاعب تاع كندا راه 22 منهم مولودين في كندا
0: اي من الدوزيام جينيراسيون
1: صحيح الدوزيام جينيراسيون برافو صديقنا.
0: دونك هذا هو حبيت نقول لك اللي فور اكزامبل اليوم كيما كانوا يحكيوا الاولاد مثلا نحكيوا على كورنيليوس اللي يلعب في مارسي اريير سنترال، نحكيوا على سورتو معناها الفونسو ديفيس لارير غوش والسنترال نتاع منشن اللي هو داير ليبر سنة فان كونترا اللي هو اعلى قيمه تسويقيه ب 40 مليون اورو. نحكيوا سورتو على جوناثان ديفيد اللي عدى مواسم ممتازه هاي. جدا في لي
1: هدف التاريخي للمنتخب
0: لكن السنه في اليوفي عدى سيزون معناها
1: اليوفي كلها هي عدى سيزون
0: ما هو سورتو هو سورتو عدى سيزون مخيبه برشا الامال وضيع اهداف معناها فريمون كاريكاتوريه ضحك فهمتني. ولو انه يشهر بالايس مان لانه ما يحتفلش برشا بعد ما يسجلوا قولوا احنا الرجل فهمتني الثلجي. بروميس دافيد زاد الاتاكام تاع سان جيلوا سكاي لارين اللي هو الدوبليت هما 4-4-2 يلعبوا كندا. كان عندهم لاعب ممتاز لافربيرغ هذاك اللي تضرب وعاود رجع توا خذا له بلاصته تاجن بوكانان اللي كان في الانتر خذته الانتر وقتها وتعاملناه وعطاته الفيلا ريال بري وتوا فهمتي السامبوز سور الكوتي دروا على اليمين. فما مجموعه من اللاعبين اللي نجموا يعملوا معناها خلينا نقول اسماعيل كوني لاعب ساسولو اللي مطلوب برشا توا في انديه من البريمير ليغ واللي هو كندي ويسوى توا ابروكسيماتيفمون تعرف ساسولو هو منبع تاع لاعبين وبروسبكسيون سكاوتينغ تشري برخيص برشا بيع بالغالي دونك الفالور مارشاند نتاعو زالونتور تاع 25-30 لاعب وسط ميدان متميز في السيريا سنه دونك يا دو لا ريزيرف فما فريق محترم دولا كما كانوا يحكيوا الاولاد باش يكون ان فافوري لي مي
1: فما سؤال دكتور في هذا للنقاش الصحافه الكنديه المراديه تبعنا بعض المواقع انه ما تحكيش عن المشاركه المشرف ناصر سؤالي ناصر هل تستطيع انه كندا مثلا ليديسيون تاع 2026 تكون هي بيدها المغرب 2022 وتعمل مفاجاه كبيره على ارضيه ميدانها ام انه ربما الفاكتور تاع قله الخبره المونديالية باش تكون في اللحظات الحاسمه هذه
0: هو بالنسبه لي انا المنتخب الكندي الحق تاع ربي وقت اللي شفناه لعب ضد المنتخب التونسي من المنتخبات وقت اللي تشوف المجموعه نتاعه وقطر وال
1: البوسنة
0: والهرسك
1: برنابل
0: اللي برنابل نجم ينجم يتعدى وينجم يمشي لبعيد. المنتخب الكندي ذالي المشكلة اللي عنده مشكلة دفاعية شوية معناتها اللي هي فما ضعف في محور الدفاع متاعه وفي الدفاع يقبل أهداف معناتها نورمالمون معناتها نتوقع أنها سهلة شوية كان يتصلح
1: من ناحية الهجوم ممتاز
0: وسط التيران زاد كيف محترم برشا هذاك علاش اللي وتعرف أنت في كرة قدم وقت اللي نحكيه على فريق يحب يمشي لبعيد لازم يكون دفاعيا معناتها عنده امكانيات كبيره باش ينجم خاطر وقت اللي تنجم تتعدى الدور الاولاني لكن بعد قد ما انت تقدم وتوصل لدور المجموعات وبعد تلقى روحك في ادوار متقدمه لابد ان تكون عندك دفاعات ممتازه برشا انك تسجل برشا مش كافي ولا تكون عندك ملاعبيه مهاريين في وسط الميدان مش كافي برك لكن انا نعتقد ان المنتخب الكندي قادر يتعدى الدور الاولاني وبعد باش يقعد يجري كل مباراه
1: والصحافة الكندية تقايت فترة
4: المشكل حاتم في منتخبات شمال إفريقيا كما المكسيك و أمريكا وكندا ديما يلقاو مشاكل في الكومبيتيسيون هذو مختلي يلقاو ديزادفرسير مستنسين بال يعني نحكي كافي رقم مش كامل لاعبيه كافي رقم مستنسين باللي شوك الكبار دونك هما كندا امريكا مكسيك عندهم كان دي تورنوا نتاع
1: كاكاف ترينيداد وتوباغو
4: يعني ماهيش
3: اكزاكتومون
4: مش مش كيما تلقى الكومبيتيسيون نتاع الكوب دافريك نتاع الكوب دوروب نتاع لازي تلقى ديما دي ماتش شوك ديما ماتشات كبار الكوب دو موند راهو منطق اخر وحكايه اخرى
1: واغلب الصحافه تعتبر انه مجموعه قابله للعبور مقارنه بمجموعات اصعب في البطوله وتعتبرها المجموعه فرصه تاريخيه. بعد شويه نحكي على منتخب الذي اقصى ايطاليا نحكي على منتخب البوسنه والهرسك.
5: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.
1: إكسترا تايم هذه موسيقى تاع البوسنة والهرسك يعطيك الصحة نادية مرة أخرى اختيارات وفيها نادية وفاروق مرسي بيان الأولاد. دونك نحكيه على منتخب البوسنة والهرسك بقيمة تسويقية 149 مليون يورو معدل أعمار 26 سنة كلاسمون فيفا 65 عدد المشاركات 2 أحسن بيرفورمانس بون فاز دي بول هي كانت في 2014. ناصر البدوي الصحافة العالمية كي حكيت على منتخب البوسنة والهرسك سورتو بعد إقصاء منتخب إيطاليا حكيتوا علي برشا في الرفماغ برشا على إقصاء إيطاليا
0: موجوعين على الانيماتور من غد
1: لا مال اخوي لعب له عنده الصحافة العالمية تقول فريق عاطفي خطير وغير قابل للتوقع هذا منتخب بوسنة والهرسك.
0: هما هو بالنسبة لي أنا معتها أنك شفنا مباراة الذهاب والإياب مع الفريق المنتخب الإيطالي الحق بتاع ربي أنه كنا نستناه فريق معتها بريفيزيبل معتها من الفرق اللي شفناه من ناحية دفاعية معتها كان ممتاز خلق برشا مشاكل للمنتخب الإيطالي وما خلاهش يسجل لكن فما فرق اللي تلقى مع العاطفة تمشي معهم أكثر معناتها متحكي من ناحية الكروية نحكي على منتخب ما عندوش لي تراديسيون ثاني مرة
3: منتخب مظلوم
0: أي صحيت معناتها منتخب مظلوم من المنتخبات اللي ما عندوش لي تراديسيون في المشاركات العالمية هذه لكن عنده لا سامباتي دو تو الموند الناس كل تحب على المنتخب هذا اسمه البلاد والشعب نتاعو يخليه معناتها عنده عاطفة عند الناس الكل لكن في كرة القدم زادة تحب الواقعية تحب تحذير تحب انك تكون عندك الجاهزيه الكبيره خاصه وقت اللي نحكيوا على نهائيات كاس العالم يلزمك تكون حاضر على كل صغيره وكل كبيره.
1: اي منتخب البوسنه والهرسك على غرار ما حكيت على منتخب كندا دكتور نعطيك حتى انت رقم 149 مليون يورو لمنتخب البوسنه والهرسك مع مشروع سيرجي باباريز ثوره داخل المنتخب
3: سيرجي باباريز مهاجم كبير برشا قبل معناها في البوندسليغا كان نتذكره أبان سانتر كان ممتاز برشا
1: تحكي زيكو
3: لا هو بارباريز كان مهاجم في البوندسليغا المدرب زيكو أنكور 40 عام برسك 39
0: سنة
3: 40 سنة زيكو اللي هو يربريزنت لفورس ترانكيل متاع بوسنيا زيكو اللي كمل وقت اللي لاستار الأخرى بطلت اللي هي بيانيتش معناها زيكو كمل بيانيتش مشى البطولات عربية وكمل مش كبير بيانيتش كمل 34-35
0: عام ده هو آخر جيل متاع 2014
3: يعني نجم يكمل زادا بيانيتش لأنه يعني لعب ممتاز جدا لعب ليون وروما واليوفي السابق بوسنيا اللي هو ميراكولي وسي كما يقول ناصر معناها محبوب برشا ومظلوم لكنه ميراكولي معناها جاي عنده معجزة معناها ترشح بشق الأنفس كثاني المجموعة تصور أنت تجبر تيراج صعيب برشا راه تمشي تلعب في الميلينيوم ستاديوم في كارديف كونتر الويلز معناها الويلز معناها فهمتني جمعية محترمة برشا تكون خاسر واحد بلاش تعدل في دقائق الأخرانية ومن بعد تربح بينالتيات الجارديان ينحيهم الكل براتيك ما بويلسون اللي هو لاستار لاستار اكتويل لاستار تاع فولام دونك بوسنيا سورتو لا ستار مونطونت نتاعها توا بون لعبيت تعرف اكثر كولازيناتش اللي هو لارير سنترال غوش نتاع ارسنال نتاع مارسي قبل اللي توا يلعب في اتلانتا سياد كولازيناتش لكن لا ستار مونطونت هو تاريك مهاريموفيتش معناها اللي هو لاعب ساسولو حاليا لكنه ما فما فورمول موجوده كان في ايطاليا هي الكوبروبريتا معناها ما تملكوش ساسولو تملكو ساسولو 50% واليوفي 50% واللي يسوى تو اكتويلمون ما بين 25 30 مليون يورو معناها مدافع محوري صلب ممتاز جدا فهمتني من احسن مدافعين سنه في السيريا وعنده عروض كبيره باش ينتقل ايضا معاه امار ديديتش اللي هو مدافع اللي كان في ريد بول سالزبورغ وكان قريب برشا من السيريا ومشي البنفيكا وتوا بارك دو لوي باش يمشي البريمير ليغ بيان سور لا ستار انكونتيستي في الوسط هو لاعب شاب جدا ومطلوب حتى من الانتر هو الي بيغوفيتش اللي هو لاعب ريد بول معناه سي اون خلينا نقولوا سي ميكس ما بين لاعبين اللي هما عندهم برشا خبره كيما كولازيناتش كيما ايدين زيكو وما بين لاعبين صغار كيما محرموفيتش ولي بيغوفيتش وبرشا برشا معناها بوكو دو ستار مونطونت بروسبكسيون كبيره قاعده تصير في في في بوسنيا بالنسبه للي كلوب تاع المانيا للي كلوب تاع الاوتريش الكلوب تاع المانيا ومتاع الاوتريش ومتاع بلجيكيا قاعدين يبروسبكتيو برشا هيك علاش وليدات صغار برشا من بوسنيا يمشيوا يلعبوا هيك علاش بتيت موند وسمو وتركيا وسي يعطيك الصحه بشويه بشويه ولو يعرفوا معناها شنو المناخ اللي معناها لامبورتون ويكبروا فيه ولي عندهم اكسبيريونس وهذه حاجه ممتازه جدا للمنتخب
0: وتصديق لكلامك دكتور راهو الصحافه الاوروبيه تقول الجيل هذا بتاع الجينيراسيون اللي موجوده في فريق البوسنيا انه من احسن الجينيراسيون منذ الاستقلال معناتها من جينيراسيون معناتها فما جيل الكامل من الملاعبية شبان معناتها قاعدين يعملوا في بيرفورمانس مهمة في المرحلة هذه
3: داير فما لاعب ممتاز برشا معناها اللي تبعوا في الكرة 6-7 سنين التالي معناها دون فاسون ديتايي تايروفيتش اللي كان هو ريجيسور في الاياكس كان ممتاز جدا دو ما طلع تايروفيتش كان عمره 17-18 خذته روما ب 6 مليون ما نجحش برشا في السيريات توا الى سي دو روبوندير مش كبير فهمت تتفرج عليه ومعناه قواش يلعب في الوسط ممتاز على الاخر يلعب روليور فهمني في بروندبي في الدنمارك
1: هاي سهيب بمنتخب البوسنة والهرسك يدخل المونديال يقول لك يمكن يطيح الكبار كيما نفس الوقت نجم يخرج بسرعه لكن ما فما حتى منتخب يحب يلعب مباراة حاسمة مثل منتخب البوسنة والهرسك حظوظه في مجموعة ليك شوف منتخب البوسني يا سهيب
4: بون الحقيقة تفرجت فيه في ماتش البراج كونتر ايطاليا سيرتو روتور شوية في ماتش لاليت معناها منتخب عنده الامكانيات سيرتو الهجومية لكنه تحسه معناها غير منظم من الناحية الدفاعية كل ما يخسر الكرة يلقى برشا قلق يعني منتخب إيطاليا الماتش الاخراني الماتش الدوزيام في الروتور
3: بعشرة
4: يلعب وضيعت 6-7 كور يعني فاسيلمون يعني ما تحسوش اللي هو ماتش ما تحس إيكيب خارجة من حرب معناها
1: صحيح
4: إيكيب خارجة من حرب
1: برشا
4: عدد سكان البلاد الكل 3,800,000 مساحة 51,000 يعني بلاد صغيرة تعيش كان الكرة دونك اوتوماتيكمون ماكش تلقى فيها برشا شواء نتاع ملاعبية كبار بارابور بكرواتيا
3: برشا مولودين برا
4: باي مولودين برا وما حبوش يرجعوا للبوسنة دونك بالنسبة لهم هما نتصور اللي الاوبجيكتيف الاولاني هو يلعبوا كاس العالم وذاك اللي صار يعني انك تخرج ايطاليا وتمشي كاس العالم تو هما في يعني في الايجاب قاعدين يبنيوا في فريق شاب معدل اعمار بارابور لي زوتر ايكيب
1: 26 سنه
4: اي محترم يعني مازال عندهم يعني باش يقدموا براتيكمون اغلبيه 80% من اللاعبيه معناها هذه اكبر كومبيتيسيون باش يلعبوها في حياتهم ميم حتى في لي زيكيب نتاعهم ما لعبوش يعني لي فينال تشامبيونز ليغ ولا دونك اي حاجه باش تجيب الكوب دو موند هذه بالنسبه لهم هما ايجابيه وش يلعبوا من غير بريسيون تصور
1: منتخب البوسنه كيد البوسنه فيها 50% مسلمين معناها تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب
3: البوسنه تسمع سامي البوسنه فور اكزومبل اتاكون ديميروفيتش اللي في شتوتغارت ممتاز على الاخر ولا تايروفيتش ولا كذا لا تعرفوا لا بوسني لا سربي لا كرواتي لا سلوفيني حتى هما بلاد برك هما بلاد برك لا تلقى لو ميم نون دو فامي تلقى نفس الاسم تاع العائله تلقاه في بوسنيا وتلقاه في سربيا
1: برشا مولودين في المانيا وفي النمسا.
3: برشا قلت لك
1: برشا برشا مولودين في المانيا والنمسا. اذا منتخب البوسنه والهرسك بقيمه سوقيه قلنا 149 مليون يورو، معدل عمر 29 سنه، كلاس فيفا 65 مرتبه 65. بعد شوية نحكيه على المنتخب العربي الشقيق منتخب القطري ومشاركة ثانية للعنابي في المونديال.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: هذه دي جونا موسيقتنا معناها شنو هذه نتاعنا معناها مثلا النغمه الاولى تعرف نتاعها الناس اللي يحبوا يعرفها كي متكي هكا وكل سحن روز ومتعه كبيره. اذا المنتخب القطري نحكيو ديما على المجموعه الثانيه تقديم المجموعه الثانيه كندا منتخب البوسنه والهرسك. نحكيو على المنتخب القطري في ثاني مشاركه لي بقيمه تسويقيه 20 مليون يورو معدل الاعمار 29.4 ترتيب الفيفا 55 ثاني مشاركة هي الثانية بتبيع منتخب القطري بعد النسخة الماضية وأحسن بيرفورمانس كانت فاز دي بول في النسخة الماضية 2022. ناصر البدوي منتخب القطري من بطل آسيا إلى اختبار الحقيقة في المونديال.
2: أي بالنسبة لي أنا المنتخب القطري اللي فما تطور كبير اليوم مقتدي نحكيو على الكرة القطرية ونحكيو على قطر بالذات. شفنا التطور وشفنا الإمكانيات المادية اللي تحطت بعدها بالنسبة للمنتخب القطري لانتداب العديد اللاعبين عديد المدربين عديد الكفاءات الكبيرة اللي خلت المنتخب القطري يتحصر على كأس آسيا. تعرف بالنسبة للمنتخب الخليجية بالنسبة لي أنا كأس آسيا معناتها نعتبر من إنجازات الرياضية الكبيرة معناتها بالنسبة لي أنا إنجاز ذات رياضية كبيرة. نحكيو على كأس العالم. كأس العالم ظهر لي ثاني مشاركة بالنسبة للمنتخب القطري اللي نعتبرها مهمة برشا انه يكون متواجد فيها. معناتها المنتخب القطري من المنتخبات اللي تحب تعمل الثواب تمتاح على خاطر راهو هذا الكل تبنيه بعد سنوات وسنوات من الخدمة باش المنتخب القطري اليوم وصل للعالمية انا وقت اللي بشيت كنت متواجد في كأس العالم في قطر. الناس تحكي لي المشروع القطري اللي باش وصلت نظمة كأس العالم الناس قبل 30 سنة بدأت تبرمج له وتخطط له معناتها مش لعب معناتها بالنسبة للإمكانيات اللي تحطت والإنفراستركتور والإمكانيات الطبية اللي تحطت غاديك والناس الكل ظل يخلي المنتخب القطري باش يحاول يعمل دورة ممتازة باش يحاول يتعدل الدور المجموعات اللي ظهر لي هدف من الأهداف وهذا حاجة معقولة ومقبولة.
1: والتحذيرات ناصر بالنسبة للمنتخب القطري انه دخل في المرحلة الأخيرة من استعدادات معسكر تدريبي كبير وحطوا برشا ما نحكيش على فلوس وإمكانيات على الولايات المتحدة الأمريكية مباريات ودية عنده ماتش أميكال ضد المنتخب سلفادور نهار 6 جوان خسرت قدام منتخب ايرلندا اخر مقابله وديه
3: سلفادوري شبه كندا سواديزا
1: اكزاكتومون بالضبط دكتور. ثم سافرنا الى مدن البطوله وديما نقول الهدف هي التاقلم على ساق اللعب في امريكا واختبار ربما التشكيله الاساسيه. اليوم ناصر حتى صوره قطر تغيرت الحقيقه في الاعلام العالمي نحكيه انه يقول لك اليوم الصحافه العالميه تصف قطر بانه منتخب منظم تكتيكيا. انت كنت حاضر المونديال اللي فات تغير منتخب قطر من الديسيون اللي فاتت لهنا بالايجابي بالسلبي كيف تشوف منتخب قطر ناصر؟
2: اي نتصور خاطر تعرف كل مشاركه معناتها عندها الواقع نتاعها تعرف كل مشاركه تنجم تخرج منها بخلاصه. بالنسبه لي انا انه الفريق باش يحاول يطور يحاول يشوف النقائص نتاعه ويحاول المنتخب القطري باش يزيد يشوف لي ديفيونس اللي عملهم كما تحكي انت على منتخب مشى عمل معسكر معناتها عمله على بكري وقاعد يخدم يحاول باش يعطي فرصه للمدرب نتاعه باش نجم يخدم ويعطي للمجموعة أكثر وقت باش نجم تكون جاهزة. لا فما تطور كبير الحق متاع ربي باو التطور مش باش يزيد هذا في نهار وليلة. وقت اللي توصل للمستوى العالي انك اليوم تترشح المرة الثانية على التوالي معناتها في كأس العالم تلقى روحك متواجد وتتحصل على كأس آسيا هذوما حاجات مؤشرات إيجابية تأكد انك انت في الثنية صحيحة. ظهر لي المنتخب القطري مهوش بعيد برشا على البروجي اللي محطوط في السعوديه وبيدا تتذكر انت في التورنوا اللي فاتت السعوديه ربحت الارجنتين في المباراه الاولانيه وكانت معناتها مفاجاه ساره للناس
3: سالم
2: معناتها بالنسبه بالنسبه لي انا كنت متواجد معناتها في قطر وشفنا معناتها العباد اللي جات من السعوديه خاطر نظرا للقرب ما بين القطر والسعوديين.
3: هما كل مشجع عندك وكل اللي عنده اليونايت العزيز
2: لا ما تحكي حتى حكايه يا ودي يشتح ناصر ناصر مستفز شويه لكن بالحق فما خدمه وفما فما فما خدمه كبيره قاعده تصير في الكره القطريه.
1: سالم الدوسري كان عمره 21 سنه في ليفربول دكتور. لوبيتيغي دكتور هو لوين الابرز لليوم يواصل مشروعه دوك مع العنابي وقيمه متوازنه شفناها حتى في كاس اسيا انه سويب من تنظيم دفاعي فما الحقيقه انه فما سرعه ترانزيسيون ولا منتخب قطر فما مهارات فرديه كمان نحكي على ملاعبيه عندهم البوتنسيال فانا منتخب قطر اوكي في مجموعه بوتنسيال تاع صديقنا دونك هو اوكي جاء في مجموعه صعيبه كاسحه
3: يا ما ابرك حال من الاخرين
1: بنسلك انت باش نرجع السوايب على ترانزيسيون الكور دكتور حاب نسالك سؤال مباشر منتخب قطر ما بالديسيون اللي فاتوا تو شنو حظوظه تشوفوا تحسن
2: حظوظه ضعيفه برشا حظوظ ضعيفه برشا
3: ما غير جواندويتا
1: ليه
3: ايوا فيك حظوظ ضعيفه برشا
4: كان خلينا شويه
1: كان يكمل كان جمعنا واحد من قطر هنا ازرح وخرج
3: حظوظه كان يكمل
1: يقول كلمه بين
3: شو نقول كلمه بين نكذب هو تعرفني اسمي صادق ما نكذبش ليه فما قد قد انت تخدم فيها خاطر نعطيك قد قد كان يكمل الثالث
1: سالك كيما قلت لي البارح لاعب محترف
3: لاعب محترف شو انا نقول لك كان يكمل الثالث ناصر سالك
2: الحقيقه معناها اما فما تطور
3: بارابور يا ولدي مين بعد اسمع التقديم هذا كله يعطيك صحابي و30 سنه وخدموا ومريقلوا احنا معفيف الحيدروس ظهر لي مليان حليت عيني على الكوره ويتطور ما تبدلوش ولدي هو بيدهم وش اسمه بو علي مرخوخي وربحوا شو اسمه الامارات دو بالاريتي وصارت عركه بالايفون وكذا ذكرها وقتها ولا
1: تفكرها
3: طبعا في احسن الحالات نورمالمون وان شاء الله زينك
1: ان شاء الله زينك ربي معك زينك
3: عربي
1: باهي باهي باهي دكتور خليك برنامج سوايف نحكي ولا حكينا على العذاب جايب ما عندي ترانزيسيون تنظيم دفاعي تفضل سوايف احكي كورك
4: المشكل في المنتخب القطري برابور بالمنتخب السعودي هي البطولة المحلية نتاعهم يعني إذا كان 99% من اللاعبين يلعبوا في البطولة المحلية والبطولة المحلية نتاعك تكون يعني في مستوى ولا بد برابور معناها بالبطولات الاخرين دونك باش تلقى مشكل في المنتخب وقت اللي يواجه المنتخبات الكبيرة المنتخبات الأوروبية المنتخب القطري مازال ما عملش الديكليك اللي في المواجهات هذه يربح المنتخب اوروبي ولا يربح منتخب امريكا لاتيني تشوف السعوديه ليكزامبل نتاع الارجنتين كي ربحت توا السعوديه اي انسان يسنى من السعوديه تربح اي ماتش يعني بارابور بال ليزوتر ايكيب
3: حاول مدرب
4: اي وشكون
3: سعوديه
4: اي نحاول مدرب
3: على الريزولتا
4: المدرب منتخب القطري يعني جابوا لوبوتيغي سواديزون باش يزيد يطور المنتخب لكن نحن نقولوا العجينه نتاع الفريق ما تتمشاش مع المونتاليتي نتاعو هو دونك باللي باش ينظم الفريق باللي باش يحسن ديما باش يلقى المستوى بارابور بالجروب اللي موجود فيه هو
3: القطري الاخراني معنا راهو الاخراني في الكوبا راهو
4: صعيب شويه
3: راهو في البول اللي احنا فيها احنا وقطر وفلسطين
2: هما راهو بداو يخدموا هما حاتم بالنسبه لي انا قطريين راهو بداو يخدموا نفس التمشي كنا نحكيوا عليه على التجنيس راهو قاعدين بداو يخدموا توا بداو باش يحضروا روحهم خاطر كيما عملوا هيكله باش وصلوا نظموا كاس العالم باش يحاولوا من توا بداو يستقطبوا في برشا اولاد صغار معناتها في عمر معين باش
3: 17 18
2: باش
1: اللي باش نحكيوا على مقربي قطر السعوديه الحق
4: اللي باش جنسه برشا
2: لا بعيده
3: السعوديه لا لا لا السعوديه بعيده برشا اونتيرم دانفيسيسمون بور لي زيترونجي
1: اما كيما قال
3: اما كيما قال لك ناصر بور لي انفستيسيون لي انفستيسمون للاعبين اللي باش يوليو يحملوا من زي العنابي قطر ماشي اكثر
2: ماشي
3: لانه شامبيون السعوديه هالك المنتخب
2: زي استراتيجيه كامله محطوطه في الحكايه هذه كيما عملت الاستراتيجيه باش نظمت اي لا بدو كثير في حدود الله بعد ساعات هذاك القماش
4: اللي فضل حتى مع الاولاد باش تخلف معاهم في النقطه هذيا راهو حتى صحيح انفستيسمون كبير للترونجي وقت اللي يجي للسعوديه مي بارابور للسعودي باش يلقى كونكورنس كبيره باش يلقى حتى في لي زونترمون نتاعو مش كيما يترينا مع رونالدو كيما يترينا مع واحد اخر دونك حتى من الكاليتي انديفيديوال باش تتحسن وديرينيه في المنتخب السعودي ما ماش نحكيو على كنترول باس في السعوديه وعلى الباس اديس عكس المنتخب القطري وين يطلع نيفو اكثر تكنيك وين تحس اللي يرجع للنيفو
3: نتاعو السعوديين راهم سهيب راهو اي مدرب يجي
4: انا كنشوف انا كنشوف انا كنشوف الدوسري كنشوف
3: لا لا لا فهمتش حاب نقول لك
4: عافية
3: لا الدوسري الدوسري الدوسري وكلكو زليمان اخرين بربي جس بوريك ليرسير الدوسري وكلكو زليمان اخرين عندهم مستوى ممتاز يلعبوا في اي جمعيه في السعوديه لك اي ترونجي ناصر مدرب نحكي اي مدرب ترونجي شي ما غير بكسر راسه لي ويت ترونجي نتاعو يحطهم السلام وبعد نحكيه ومن بعد عمرك شلقى ترونجي على البنك صحيح على الاخر دونك هو يحط 6 7 ترونجي معهم 3 4 ناسيونو دونك سعوديين كلهم على البنك تلقاهم يلعبوش
4: هي ما يتحسنوا دوك
3: كاليتي انديفيديوال يتحسنوا في النتائج
4: فما لاعبين قال تلعب
2: نسيتوا اللي عامه المشاركه
3: سعيد العويراتي
2: لا خطر وقت المنتخب القطري حاولوا باش يسوي في اوروبا وقتها مشى المنتخب القطري
3: لا لا سعودي بعثوا الدوسري وبعثوا
2: بعضهم لاعبين بيشاركوا في البطوله الاسبانيه
3: ما نجموش يا ناس
2: ما نحكي لك
4: دي بارتنيريا عاملين دي بارتنيريا
3: هي اما بون السعوديه مقبل عندها لاعبين ممتازين
1: هي عندها فقط مهاجمين
3: مقبل
2: حتى في
1: جنرالسيون شنهوب
2: والقحطاني صحيح المنتخب السعودي
4: اوني اوني
2: يا اخي الكارديان
1: اتحاد حاد محمد نور
2: الحارس
1: دعية
2: دعية
3: دعية يلعب 500 ماتش
4: دعية اونيفو دو ريتم اونيفو دو كومبيتيسيون السعوديين خير برشا من قطر يتحسنوا راه حتى احنا شكون اللي يحكيوا عليهم يلعبوا فيهم اكثر ايترونجي هما الاربعه الخمسه الكبار
3: السته
4: الكبار سوا ديزون الاخرين حتى كي باش يلعب مع ادفيرسير كيما نعاود نقول لك رونالدو ولا
3: اكزاكتومون
4: معناها حتى الكونكورنس نتاعهم تتحسن
2: على خاطر زاد الكره السعوديه
4: بديت من اول
2: برشا تاريخيا بديت قبل برشا من قطر معناتها باش نبداو واضحين
1: اي دكتور 20 مليون يورو قيمة تسويقية معدل عمر 29.4 كلاسمون فيفا 55 سنة نحكيو على المنتخب القطري هل ينجح العنابي في التحول من منتخب مشروع الى منتخب نتائج المونديال ده
3: هو راهو سوكي سير كما حكى ناصر بكري وسهيب لوساتور هي بيدها نفس لوساتور براتيكمون 70-80% من المنتخب العنابي قطر اللي هز زوز كاس اسيا واللي قبل البلاء الحسن اون فادير على المستوى القاري ليك يخرج شوية معناها على المستوى العالمي يلقى برشا مشاكل داير نرجعوا احنا الكومبيتيسيون كاس العرب معناها وقع تقديمة في قطر قطر كملت الاخر راه
4: المستوى
3: محير خسر 3 بلاش مع تونس عادت ماتش ممتاز صحيح من كملت الاخر وقع عفيف بالناس كل معناها اليوم يفو دير ينشوز قطر يخص مع زيمبابوي راه زيمبابوي راه في الصف الرابع في افريقيا نحكي مباراة خسرت بام على ايرلاند 0-1 ثم
1: هزيمة ديموند خسرت ليديسون اللي فات مع الاكواتور مع السنغال ومع هولندا
3: 3-1
1: و 2-1 مع السنغال 3-1
3: مشلو
1: الاكواتور 2-1
3: مشلو الاكواتور كلي ماركا بونتو نحاو فار ورجعوا حطوا بيلانتي
1: جوزي باكوا وبعد خسرت مع السنغال 3-1
3: خسر مع هولندا
1: مع هولندا 2-1
3: اي هم وقت اللي كانوا ناويين وعاقدين العزم يقول لك نتعداو مع هولندا سي ديفيسيل لي الاكواتور راهي جمعيه تري تري فيزيك راهو احنا ما نعرفوهاش برشا من سيتيون اكيب تري فيزيك وعندها برشا لاعبين داو اللي يلعبوا في الاوروب دونك قطر عندها لاعبين مجموعه من اللاعبين ابري توظيفهم امون افي لوبيتيغي هو يحب التدرج بالكره ويحب الامتلاك الكره ويحب الجو الاسبانيول اما لا سي با لو كا هنا راهو هنا حظبه وقول واصبر وارتاح على ما ياتي
1: واستنى شوي
3: واستنى فهمتني يا سيدي على ما ياتي وكهو الشغل
1: المنتخب القطري اول مباراه في المونديال باش تكون امام المنتخب السويسري نهار 13 جوان 2026 بدايه من 8 نتاع الليل دونك مادام نحكيو على منتخب السويسري بعد شويه نحكيو على منتخب سويسرا
0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
5: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
5: صوتكم اكسترا تايم
1: موسيقى سويسرية نحكيو على منتخب سويسرا سويسرا 333 مليون يورو كقيمة تسويقية لمنتخب سويسرا معدل أعمار 28.3 كلاسمون فيفا 19 عدد المشاركات 13 مشاركة المنتخب سويسرا وأحسن بيرفورمانس عملتها سويسرا كانت سنوات 34 وربع نهائي ديما 38 و54 نصر بدوي سويسرا تدخل المونديال برشا ثقة،
2: خاصة مع المشاركة الأوروبية معتها في الأورو 2024 اللي كانت مميزة، كانت معتها مهمة بالنسبة للمنتخب السويسري. المنتخب السويسري صحيح عنده المشاركة رقم 13 بالنسبة لي هو، لكن ظالي ما وصلش النتائج كبيرة برشا معتها بعد الكارد فينال اللي عملها عام 1934 وعام 1938
3: فرنسا لجراند إكيب فرنسا 2021
2: هي متنحي فرنسا برك، لكن
1: احكي لك ستة مونديالات نصر ثمن نهائي.
2: اي صحيح
1: خمسة
2: معناتها بالنسبة لي أنا
1: خمسة من ستة
2: صحيح خمسة من ستة
3: متعداوش العقدة
1: أي متعداوش هي يقول لك عقدة تاريخية
2: عقدة تاريخية هذاك علاش المنتخب السويسري، لكن فما توا جينيراسيون بتيتر اللي قادرة تعمل للفرق هذا قادرة اللي فما هكا بعد بعض البوادر أنه تقول المنتخب السويسري قادر يعمل تورنوا محترمة، وخاصة نحكي على فريق معناتها يحاول باش يطور من ناحية الرياضية.
1: بيه دوك المنتخب السويسري ديما تعطيك العنوان خبرة مع جيل جديد.
3: منتخب سويسري توجور معناها إيجال لويمام، فهمتني؟ منتخب سويسري سيكو يا اون اسيورونس تو ريسك ديما في الحارس سواء سومر ولا كوبيل توا حاليا، فما مدافعين متميزين واللي عندهم الخبرة العالمية ويلعبوا في مستويات كبيرة معناها لعل الليدر متاعهم أكانجي، لكن معناها دون لو تون كان فما سينديروس وكان فما شو اسمه كمان شاكا في الوسط وتوا رودريغيز لارير جوش
1: ريكاردو
3: لاعب ميلان متميز على الاخر فهمني كل بونتو كل ماتش بونتو بيدارو بريف دونك في الوسط نقطة القوة متاعو
1: وسطو باهي
3: وسطو عالمي مش باهي
1: مش عالمي باهي
3: عالمي
2: حتى دفاعين منظم
3: عالمي عالمي معلش عالمي بيانك باش نذكرك في الماكير القصير
4: شاكا
3: لا مش شاكا كما يسابيل شاكيري
4: شاكيري
3: ولا هداف بالكوتسيزو
1: شاكيري
3: مش موجود شاكيري
1: علق
3: علق لكن توا شاكا يشاري
1: لاعب ممتاز أردون يشاري
3: أردون يشاري 38
4: ميلان فهمتوا علاش قالك القوة في الوسط
1: لا ملاعبي الحقيقة
3: قبل هو ملاعبي أما هذا سيزون خايب
1: صحيح
3: لأنه ما دخلش بكري وتضرب
1: كما قلت على اليوفي مش إكيب كامل ما يش بيس
3: عمل فراكتور في ساقه. تعرف ناصر كي يجي لاعب غالي برشا ويتضرب توت سويت ولا ما يعطيش توت سويت ويرجع بعد 3 4 شهور
2: عليه الضغط
3: اوتوماتيكمون سيزون فات
2: يكبر عليه
3: دونك ديما تستنى لي سيزون اللي بعد
1: اتاكا به دكتور
3: دانن دوي دقيقه برك دانن دوي لاعب بولونيا ممتاز 40 مليون يورو مشى ال
1: نوتينغهام
3: فورست من نابولي فهمني وايضا معناها امبولو اللي ما طلعش معاهم في الطياره البارح راهو خاطر عنده قضيه هي منظمين لاناتي اسمها لاناتي كما تقول دوتشلاند معناها
1: تفدليك لي
3: لاناتي قال سيد امبولو عنده قضيه
1: بريل امبولو
3: بريل امبولو اللي هو روبن فارغس
1: روبن فارغس
3: اما بريل امبولو اللي هو بروز على جو 18 طال عب لورو نتاع 2000
1: اي
3: مش مرابيل بلو ظهر لي 12 وقت بروز ومركم الماتش الاولاني دونك عنده جمعيه محترمه

0: بايرن خريف
1: فالور كامل حكيناه بريمير ليج وهيب نحكيه بالحق على معناها دوك حكيه وعدد نحكيه 333 مليون يورو منتخب سويسرا معناها يظاهر ربما منتخبات كبيرة وكيف مع عقدة نحكيه بعدم المرور ربع نهائي من ثلاثة سنوات لترواز ديسيون نحكينا عليهم ولكن منتخب سويسرا بيقين وفريق واقعي
2: مراد
1: منظم
2: تركي تركي ما لعب في سويسرا بازل
1: هاي صحيح معناها بالفكر التركي على فكرة دكتور ما عندكش فكرة على كيفاش مشيت وفد منتخب تركيا للمطار
2: عندي فكرة تو كنت نتفرج في الفيديو
1: ريت البيوس كيفاش ريت البيوس
2: باش
1: نوصل الشعب التركي ناصر
2: تركيا كاملة تمشي
1: تركيا كاملة ورا البيوس منظمين على
0: القنطرة
2: البيوس خرج من المقر الجامعة تاع تركيا ماشي للمطار افهم وحدك
1: ودخلوا تفرجوا على الفيديو
2: البريدج البريد سوري البون
0: جسر
2: البوسفور البوسفور كيرولي لا بارتي ازياتيك لا بارتي اوروبيان مينيموم فما نعرفش يعني
0: 4000
2: كلهم بالاعلام التركيه وكلهم وراء وقدام عاملين كورتيج
0: عبارة الشعب
2: شعب كامل يدز في جامعة
3: يساند في المنطقة
0: هذاك المساج اللي
2: برسمي يعطيهم الصحة يفو فير كوم سا نو سيرا احنا بجودنا لازمنا نساندوا منتخبنا ونوقفوا معاه ننتقدوا صحيح من نحاولوا نكونوا بوزيتيف كما قال سي فوزي كل كي نيجاتيف ليه يرحموا خلينا كل كي بوزيتيف وبعد يعمل ربي دليل
3: هو هذاك الشيء يلزم هذا بالنسبة لينا على المنتخب التونسي راهو بعد ساعات احنا مستحقين الكلمه باهيه وان شاء الله الناس كلنا ما نجم شك حتى واحد راه بعد ساعات حتى كان الناس تنقد مش تنقد من باب انه ما نحبوش المنتخب ينجح
2: باش
3: نبدا واضحين
1: تصليح اي الاولاد نعطيكم الكلاسمون هذا بيك سوايب اعطيني كلاسمون مجموعه كندا سويسرا بوسنا وهرس قطر اعطيني كلاسمون
0: غير تفلسيف سويسرا كندا بوسنا وقطر
1: سويسرا كندا البوسنا قطر هاك به ناصر البدوي
3: سويسرا كندا بوسنا قطر
1: سويسرا كندا بوسنا قطر دوك
2: سويسرا بوسنا
1: أبا حط بوسنا
2: سويسرا بوسنا كندا وقطر
1: أصدقائنا في اليوتيوب أعطاونا الترتيب التالي سويسرا 71% كندا 16% البوسنا 7% وقطر 6% بشيء مع ترتيب سهيب والنصر غدوة في داتا فوت من 3-5 عندكم رونديفو مع المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة مع كريم وبقية الأولاد شكرا جرون
3: يعطيك الصحة
0: مرسي
3: الخدمة
1: صحة شباب الكل مرسي نادية ومرسي فاروق
2: أمين
1: مرسي أمون يعطيك الصحة مرسي
0: إلى في الإخراج أمين
1: شكرا لكل أصدقائنا التقنيين شكرا لكل فريق قسم الرياضة ديجيتال ويفز مع صديق ناس الغور وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
4: اكسترا تايم
5: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
4: اريد طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم الشركة الأمريكية فيريلي والتابعة للشركة الأم الفابية وجوجل تقوم في الفترة الأخيرة بمشروع غير عادي وإنوفون لسماته The Debug Project والهدف منه تقليص عدد حشرات الناموس برانسيب دو بروجي هو أن شركة تربية في المخابر في ملايين الناموس ذكر واللي لازمهم يكونوا أنفكتي بار اون باكتيري ناتوريل واللي اسمها وولباشيا واللي باش تخليهم ما يخصبوش ويتحولوا لناموس ستيريل في المرحلة الثانية تم إطلاق العدد الهائل من الحشرات الناموس في الطبيعة ولما تصير عملية التزاوج مع أنثى الناموس فإن البيض الناتج عن هذه العملية ما يعطيش ديلاف أو يرقات وهكا يمكن إنقاص بطريقة كبيرة في عدد الحشرات في المكان اللي صارت فيه التجربة الموستيك سيبليه هو نوع أيديس أو الموستيك تيغ واللي يمثل لان دي فيكتور لي بلو دونجورو في العالم واللي في العادة يقرص في وضح النهار ويكون معدي بشكل كبير بأمراض تري غاف وفيرال كيما الباليوديزم أو ما يعبر عنه بالملاريا لا فيبر جون والفيروس زيكا وغيرهم وما أحوجنا المشاريع كيما هكا في بلادنا شركة سامسونج تحضر في تحديثها المقبل لهواتفها الذكية وستابلات الوان يو اي 9 واللي باش يجيب معاه تجديد ذكي جدا لأن الشركة الكورية قررت أنها تغير في الكومبورتمون دو منو داليمونتاسيون لمنع وتعطيل لاكسي نون اوتوريزي لنودوني بشكل آني. إذا ديبلومون دو لا دوزيام فيرسيون بيتا الوان يو اي 9 انطلق أخيرا والانترفاس هذه معروف عليها أنها بازي سور أندرويد 17 ومعها سامسونج زادت أون نوفوتي لحسب الشركة باش تحسن في السيكوريتي دو نو سمارتفون. أون روفونت توتال دو لا لوجيك دو فيرويج وزر الفتح والإغلاق الاغلاق باش يولي عنده مهام.

0: جديدة أخرى أهمها من أنه لما المستعمل يضغط على الزر هذايا il va déclencher un mécanisme de défense immédiat صمم لمجابهة les intrusions physiques أي كل من يحب يلمس أو يطلع على هاتفنا في غيابنا. مع One UI فإنه سامسونج خدمت الفونكسيون مود فيرواج اللي كانت موجودة قبل في منو كاشي مباشرة وأصبحت الساكتيف وحدها لما ننزلوا على البوتون داليمونتاسيون. من مزاياها أنها تعطل البيومتري وتنحي كل النوتيفيكاسيون وحتى الريكونيسانس فاسيال. من آخر فلاتات الشركات الأمريكية نلقاو الستارتاب شيفت واللي تدعو كل من يملك شقة أنها تنظف هيلو مجانا وتقوم بالغرو ميناج غراتويتمون أي بلاش فلوس لأنه في الحكاية فهم مقابل هو ليشانج دو دوني بريسيوز. بعد أقل من 10 سنوات القدام باش نلقاو في جل منازل العالم رجال آليين يغسلوا وينظفوا ويمسحوا ويطيبوا. هذا اللي بدأت عدة سوسيتي هاي تيك في التحضير ليه ولازمها دي موديل دو باز للتمرين ولونترينمون دي روبو على دي تاش كوتيديان. شيفت شركة نيويوركيز تقترح أنها تنظف الشقق مجانا لكنها كونتربارتي تلزم صاحب المنزل أنه يقبل أنه العامل أو المنظف يكون لابس كاميرا وانيكيبمون دونجيسترومون يصور كل العملية ثم يروح وما يطلب حتى مليم. الهدف هو جمع باس دو دوني لتدريب الذكاء الصناعي اللي باش يقع دمجه في الرجال الآليين المستقبليين. طموحات الشركة أكبر من أن سامبل نيتواياج لأنها توصل حتى للبريكولاج والريباراسيون والقضيات من المحلات وفي كل أنحاء العالم لتعلم عادات البشر بصفة عامة. والعملية الأولى هذه متاع تنظيف نيويورك ما هي إلا البداية. هذا كل معنا اليوم في دي جي تال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
1: بوبليسيتي.
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توى على الرابط melody.divanfm.net ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يعلن اليوم أنه سيتم شروع في جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجام من معتمدية المرناقية بولاية منوبة، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. وزوري يؤكد حرص وزارته على إنهاء المساكن وفق المواصفات، وكذلك إنهاء كل المكونات ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية، وتأكد من اكتمال عمليات الربط بشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز وجميع مكونات التهيئة الخارجية، مع رفع كل الإخلالات والنقائص التي قد تسجل، وذلك قبل عملية التسلم الوقتي للمشروع. والوزير يشير في السياق ذاته إلى أنه سيتم عرض القائمة الإسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، وستشفع هذه المرحلة بالإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة على القائمة النهائية. تونس تسجل أكثر من 13,000 وفاة مرتبطة بالتدخين سنويا، والمعطيات المتوفرة تكشف عن تنام مقلق لاستهلاك التبغ بين الفئات الشابة وفق ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس وليبيا أحمد زويتن، موضحا أن نسبة المدخنين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة بلغت نحو 14% وفق إحصائيات سنة 24 و2000، كما رجح أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين. والمصدر ذاته يضيف أن احتساب مستهلك السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الحديثة قد يرفع معدل الاستهلاك إلى أكثر من 22%، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي مزيداً من اليقظة وتكثيف الجهود المشتركة. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيد يعلن في بلاغ إطلاق حملة واسعة اليوم للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المفتوحة للعموم، مشددا على ضرورة التقيد التام بالمساحات المرخص لهم في استغلالها والقيام بإزالة جميع الأحداثات والحواجز والطاولات والكراسي والمعدات والسلع مهما كان نوعها المركزة أو الموضوعة خارج المساحات المذكورة وبالملك العمومي للطرقات والتي تعيق سير المترجلين ومستعملي الطريق. وفي شأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس وموعد تنفيذها ستجرى بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن ترشح نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 28 و2000 سيجعلهما لا يهزمان، وذلك في وقت تتبرور فيه ملامح منافسة محتملة بينهما على البيت الأبيض. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدا مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الناس الديوان.
0: ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: صوتكم.
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ناس الديوان.

0: ديوان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وستاشن دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 للديوان فم. صوتكم الجميلة نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو على يميني دائما وأبدا السيد عميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا
6: كابتن.
5: أهلا عميد،
6: تعرفش شنو الشكمبر؟
5: الشكمبر لا نعرف اللي انت مشيت له الهواري ونعرف شنو
7: حوت حوت حوت شكمبر حوت
6: صعيب يا
5: شكمبر
7: حوت تعرف المنشوه مش شكمبر
6: المنشوه المبلوله صعب صعب وصعب باش تلقاه سير في الحجم اللي وقت ولا شكمبر خاطر هو صغير يسموه بنكته هو نوع من انواع البلاميط
7: بلاميط
6: لا يشبه ماهوش بلاميط هو ابيض لحمه
5: يشبه
6: يشبه هذا توصل دوز 15 كيلو الحوته
5: ايوه
6: وهي ابن مشوي موجود في انواع الحوت الكل
5: ما شاء الله
6: هذا صعب باش تلقاه سوري زي طاجير خاطر صيادة ما يعطيوش عليه صحيح
7: وربي شايف فينا السيد العميد
5: كيف ما
6: تقول هذه وسيله سمير صاحبي قلت له توا امبارح
5: شكون سمير
6: سمير صاحبي
5: مشهور سمير سمير هيك شكمبر
6: يا سمير يا سمير يا سمير
5: شكمبر توت سويت
6: حضرنا كعيبه شكمبر باش نضيفوا الكابتن كذا نعملوا مشوى شكمبر والفرنساوي اسمه لا تونين
7: والله العظيم
6: تندم
7: بس
6: سامي دراكي بمش والله نسمع بيه التن هذا أبن برشا من التن

0: سيد العميد دكتور نائب نوسينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا سماح، اهلا بك ليك، تحيه بسيد الحضور كابتن نوروز السيد العميد ناديه ايمان سيد المستمعين، واخيرا تحل اللغز نتاع التسمم الغذائي.
0: صحيح.
1: فهمت
0: صحيح.
1: يمكن تم بعد نحكيوا عليه
0: يلزم نحكيوا عليه دكتور.
1: الله يرحم
0: الجماعة
1: اللي توفى وربي صبر عائلتهم.
0: فلا صحة الكاسكيت دكتور،
1: الله يقديم
0: هيلة مع البول اليوم.
1: هيلة يا
0: طيب صحة صحة
1: حتى انت لقطيت به
0: صحة سلفته صحة دكتورنا كفاتن طلياني، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا شحويلك لاباس
0: يا مرحبا
2: داهل ومو
0: شحويلك طلياني
2: والله لاباس. بديت شغل في الكليماتيزور ولا ايه؟
1: اي البارح
0: اي صحيح
1: الافتتاح
0: اي ولت البارح
3: والله مازال بكري والله مازال بكري
0: مش عباد مرضى سخونة الدنيا سخونة
3: اي سخونة
0: سخونة الدنيا سخونة
3: سخونة انا مش سخونة راوة خاطر الطقس في برشا ايميديتي سي اون امبرسيون خاطر مع سخارة مع الايميديتي تولي قاتلة راهي تولي تفدك وتقول فهمتي اما هو مازلنا في 32-33
2: واحنا ما نجموش
0: نحلو
2: شبابك
3: يا سخانة عندي انا بعد 35
1: بعد 50
0: احنا مستنسين نهوي والدار
3: نهوي
0: الناموس والوشواشة اش عملنا فيهم
3: عمل موستيكار في دارك
0: وي مي يعني دول يزلنا نحكيو على الناموس والوشواش
3: ثم دي زاباري صغار ما تدخلش دارك ثم
2: واحد تخوف هذوك كانسيروجين قالوا
3: لا لا لا واش صحيح والله
4: صحيح ولا البومادة
1: البومادة باهي تدهن روحك كل ماسك الصقيق
3: حاجة هذوك مخرقين العادة وانا من عمري كل استعمل فيهم وصار شيء
0: باهي وبربي دكتور غدا خلينا نحكيو كيفاش نقاوموا الناموس فما اللي يقول لك زيت زيتونة
1: المشكلة
0: شوف يقولوا بالحق
2: اش عملت لك
0: في قالوا الحق
1: المشكل تاع لي موستيكير هو القطط
0: اي خبش
1: القطط العدو اللدود والجروميناج
0: الجروميناج والقطط وسومهم
1: اي لا سومهم
0: شيره
4: وغدا نمشي نشري لكم
0: شي هبال
2: جيبوا لهنا
0: موستيكير
2: عاد خلص سلمك
0: اي اهلا وسهلا
2: سيد العديد دكتور
1: شكون
2: معكم يا ايمان احنا ما عادش نحلوا شبابك ماهوش من ناموس
3: أي. من ريحة
2: من إيف سالوران باش كنت أنا متربي اليوم معناها نمشي للبلاصة هذيك زاد واد يمشي 100 لتر كدال بحر أكحل وتقول لي ناموس بطبيعة الحال بطبيعة الحال هنا آخر نداء مادام أنا في هذا المنبر الحر آخر نداء وزارة البيئة ربي يفضلكم ولابال ما عرفش قاعد تعمل لابال والله ما نعرف لا بال وزارة البيئة ووزارة السياحة ربي يفضلكم في حاجة إلى زيارة هذا الثلاثي إلى الضاحية الجنوبية علاش نقول لكم هك أخاطر معاش القينا بحر معاش نعومه والبحر كان دواء ولينا حاشاكم دي أما الحاجة الاختيرة هي الرمال اللي هزوا فيها
1: زيد
2: اللي انا مره اخرى بروفيسور قاعدين نشوف الخبز التكنو في بورسدري قال لي سي خالد ربي يفضلكم نسمع فيكم ويسلم عليكم الكل قال لي ولينا لي بروفيسور نعسوا على السيميرو مارك باش ما تهزش الرمل
3: سي تري دانجيروس
2: يا حكومه يا وزاره التجهيز يا وزاره البيئه يا وزاره السياحه يا لابال
3: قلت
2: لكم وعدكم كراهه بالاداره وقلنا لكم اخرجوا من البيروات تمشيوا شوفوا شو ما في البلاد رانا حملم فولينا اليوم كان زيد شوف الشوارع الكل إيف سالوران هاي سيدي باش ما نقولش سيدي قم هاي سامحوني فلاه حملم في كل قم
3: كابتن شعلوا بيه
2: شوارع
3: رمال ونزو فيه
1: يبنوا بيه ولا شو
3: لا ما يبنوا
0: يسعروا بيه في الحفر
2: همش قلك لها باش ما كده يهزوا فيه الشتوت تاع صحابهم صافا
0: أبون
2: أوي علاش احنا تفرق في لي دون لي دون اللي كانوا عاملين في غابه بيربي محلاهم ما عادش
0: هزوا
2: وين تهزوا فيهم يا ودي مش بلادكم راهي تونس اسمها معناها بلاد الاجيال اللي جايه استحوا على بلادكم يا وزاره اسمكم تيجي قاعدين تعملوا
3: كابتن راهو البحر يصنع وحده الرمال راهو يصنع وحده لي دون هذيك باش يحمي روحه البحر راهي طبيعه
2: يا شو اذا تنحى الرمال ليكو سيستيم بالرمال لا بلاج ديزون اي البحر اذا الرمال تاع حد يصير انجراف يولي شوالي ولا كينيس نجيبوا الحجر اسمهم لي لي كما يا ربي
3: بيتون رمي
2: نو كل حجر يعني تو نقاها بعد ما مشيت النيس انا مو حكاية
0: فهمت وصلت
5: والله العظيم على ترتوش نسيت
0: على ترتوش تلقاها بعد الكلمه

0: نوروزة الجميلة غزلتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك سامح. تحياتي لكافة الحضور كما العادة. سيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة سلم علي اسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن على رسم كل عادة الكتيبة.
0: مرحبا بك نوروزة. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح اليوم ضرب اليوم مش ضرب البارح. يلا
2: ضرب البارح.
0: أيوة
1: في ضرب البارح اليوم تحديدا كما نعرفوا بديت امتحانات البكالوريا. وزير التربية كان أدى معناها زيارة ميدانية لعدد من مراكز الاختبارات الكتابية في ولاية تونس لمتابعة ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك بحضور والي تونس عماد بوخريس والمندوبين الجهويين الزوز للتربية بتونس واحد وتونس اثنين وعدد من الإطار التربوي المركزية والجهوية. كيف نذكروا أنه عنا أكثر من 162 ألف مترشح باش قاموا أو بصدد اجتياز امتحان البكالوريا. رينا زادة مشاهد الحقيقة مؤثرة من عند أولياء كانوا يوصلوا في أولادهم، فمشكون حتى خذ كونجي خصيصا الصغير باش يوصلوا لنهارة الباك، وفما لحظات مؤثرة. رينا زادة تحيتنا لقواتنا الأمنية اللي خصيصا اللي أمنوا بطبيعة الامتحانات، وفي صفاقس تحديدا اللي قاموا اليوم هكا بتوزيع الماء والعصير على التلامذة. مشاهد دقيقة مؤثرة وأثارت معنى أعجب برشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي إطار وسائل التواصل الاجتماعي كيما كل عام ديما نشوفوا حاجات تطلع، كلمات تتقال، تصور الدور كيما كل عام، يقولوا خرج امتحان البكالوريا أو امتحان الفلسفة كيما اليوم قبل وإلا بعد بدرج ولا درجين من انطلاق الامتحانات. جستمون دونك فيديوهات تبرتاج بكثرة، وفما حديث برشا على عملية غش، دونك الكلمات كثرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: الحديث كان على تسريب امتحان الفلسفة، وشفنا حتى أستاذة متاع إسبانية يظل يتكلمت عليه الموضوع، فيديو دار برشا. شفنا بعض النواب كذلك حكيوا على التسريبات ويقولوا علاش منا نحكيوا على تطيح الريزو. بالنسبة للريزو اليوم الريزو طاح برشا، بدت تشكيو
3: داير قالوا لي بربي يتكلموا عليها من غير ما
0: فلا من أنه الريزو طاح. التسريب صار ولا ما صارش؟ التسريب صار، لكن ممكن احنا ديما نحكي وكان على انه صار التسريب لا نحكي ولا ما قبل ولا ما بعد. اللي صار اليوم بعد 70 سنة من تعرفوش اللي سنة هو سنة 70 متاع الامتحان البكالوريا، اليوم 70 امتحان البكالوريا في بلادنا، أول بكالوريا وطنية كانت قبل 70 سنة من اليوم. اليوم مثلا أنا حصريا، وهذه مصادرنا حصريا للناس الديوانة، مصادر من كل الهياكل المتدخلة، شو فسرونا يقول لك اليوم أي تلميذ وذي نحب نقوله باش التلامذة اللي غدوا يعديوا يردوا بالهم، نعرفش ممكن هما في بالهم شو لا فما قسم ما صارتش فيهم. أي تلميذ اليوم يبعث مساج من تليفونه، دخل التليفون ما فاقوش بيه، ها بعث مساج وإلا قال ألو فكلكيت، هذيك بدأ يتكلم قال ألو، على كامل تراب الجمهورية فما قاعت عمليات مشتركة. المساج هذيك بعد ثواني يفيقوا بيه، يعلموا الإدارة اللي موجودة، يخرج التلميذ من القسم ويحرم من الامتحان. راو قاعدين باش يفيقوا بأي ألو تقولوها في كيت، بأي مساج تبعثوه اليوم فيقوا في كل ولايات الجمهورية. هذايا اللي صار الأول. اثنين، اليوم استعملت آلات متطورة جدا باش نفيقوا بالناس اللي تغش. ممكن أنا اللي حاب نقوله قبل التور دو تابل، احنا مثلا كيف نحكيه على الجرائم، احنا ديما نقولوا رغم انه فما اعدام ديما فما محاولات متاع قتل، رغم انه البراكاج اليوم نقولوا راه مشينا وصلنا ل 10 و20 سنه السانكسيون العقاب متاع البراكاج، راه مازالت الناس قاعده تبراكي. كيما قد ما نقولوا على الغش راهو ديما باش يكونوا فما محاولات متاع غش. شو اللي صار بعد المحاوله هذيه هو اللي يلزم نحكي عليه، وانا حبيت نبدا انا نتكلم باقل ما يمكن تشويش على اولادنا في الامتحان الوطني. هذا صارت محاولة تسريب مش ما صارتش، أما ما نعملوش منها قضية أكبر من امتحان البكالوريا في حد ذاته. سيد العميد
3: أنا لي
0: هذي رأيي خصني
3: تفضل. أنا نتمنى نجاح لك المية وأكثر من 60 ألف، 160 ألف طالب وطالبة، ونقول لهم راهو الأكيد أنه راهو الغش طريق متاع الانحراف، طريق خطير، طريق باش يوصلكم دائما راهو اللي ما يحمد عقباه. أنا اللي يهمني في الموضوع ظهر اللي الأمور مريقلة مادامو فاقوا بهم وكذا، لكن أنا اللي يهمني هو سنوات فاتت كل ما سمعناش بالرد على شنو صار. ما سمعناش العقوبات شكون يا اخويا، ما غير ما نذكروا الاسم نقول وراه بقعه الفلانيه في اللي سيل فلاني في كذا تشد وراه هاي العقوبه، وكان هذه تطلع ومعناها بالحق كما عملنا في وقت ما مع البركاجات 20 سنه حبس 15 سنه حبس وراه كذا. تو الناس اما كي تسمع بالحادثه وبعد ما تسمع حتى شيء هي بعد تو سنوات ربي نسمعوا في حكايه
0: وين العقاب،
3: انا ما سمعتش العقاب وما سمعتش ايش صار للطلبه اللي عندهم ملكيت وايش صار للطلبه. بنحب نسمع يا اخوي وتتقال في الاعلام الكل ويعني نركزوا عليها باش وليداتنا يعرف المصير نتاعو. تو هاي قاعت عمليات وكل شيء بالله بربي تصور واحد يستنى حياته كامله 13 سنه و 14 سنه يقرا باش يعدي الباك وفي الاخر على رجال معناها عنده اي شانس يجي يكسرها على خاطر هو معناها يحب يغش ويعداها بمساج وباش يفيقوا به. قد قلت لك عمال باش يطور العلم، عمال راهو عندنا الامكانيات موجوده في تونس باش يطلعوه باللي بي نتاعو في وقتها في وقتها يشدوه، وهذا اللي باش يصير. اذا وليداتي يبارك فيكم.
0: هذا صار اليوم في برشا معهد
3: اللي حصل له حصل حصل ما في الصدور اقراوا روحكم طنتي لا شانس وفك عليكم من حكايه الغش راهي والله العظيم ما توصلكم حتى كان ما الا ما يحمل راه تو ولا بعد مش تحصل
0: اليوم ولا غدوه. دكتورنا
2: انا نحب نفهم عن عمليه الغش ولا التسريب هذه اللي تم التفطن لها بالاجهزه المتطوره هذه ولا لقاوها
0: تم التفطن لها بالاجهزه المتطوره قبل ما تهبط في لي جروب اللي هبطت فيه
2: اي معناتها
0: تم التفطن ليه التلميذ بعد دقائق هذا من مصادر مطلعه لناس الديوان
2: اي دونك معناتها توا الدوله حطت كل جهدها المشاكل الغش اللي في الامتحانات الامتحانات الوطنيه معناتها باش يفيقوا بهم بالوقت وهذه حاجه باهيه وكهو وكما قال السيد العميد التشهير بالعقوبات هذا مهم قلناه بليزيور فوا في الحصه هذه على برشا حاجات نزيد ونكملوا معهم الباك يا سيدي واللي فويت في ليزيكزامان ماذا بين نسمعوا بالعقوبات تقعد هوني تختلف الاراء عام عامين خمسه سنين يلزم زاد نقراو مصلحه التلميذ ونعرفوا التلميذ اللي هو في سن معناتها موش ناضج بصراحه فهمت 17 و 18 سنه واحد باش يقضي له على مستقبله على عمليه غش زاد ميسالش نعملوا حوار فيها ونشوفوا الاراء الكل وناخذوا لا ديسيزيون يظلي اللي في الوسط تنبه لا عام شويه وخمس سنين انا جو بونس كو سي اكسيسيف pour un gamin de 17 ou 18 ans بصراحه سي اكسيسيف خاطر المستقبل قدامه ودنيته قدامه وشكون منا ما غلطش في الغش ولا غير الغش معناتها فهمت معناتها نجم
0: الناس كلها وشكون منا كي تخمم اليوم دكتور تقول لنا اي قرار خذيته اليوم ناخذه اليوم هل كنت باش ناخذه هو بيدو وانا عمري 18 سنه مستحيل.
2: النضج هذاك هو اللي يقول لك اللي اكبر منك بليله زايد عليك ب 1000 حيله دونك هذاك هو النضج هذاك هو عبد أموري avec le temps بالعمر كذا بالخبرة بالتجربة معناتها يلزم العقوبات والتشهير مي زادة أنا بالنسبة لي أنا كأستاذ جامعي معناتها بصراحة خمس سنين برشا لعبت عمر 17 و 18 سنة خد الدنيا مازلت قدامه نعطيه une deuxième chance ما فيها باس اما زاده يلزم تكون العقوبه بطبيعه الحال
0: مش خمس سنين باش حتى انا
2: مش معناتها يخرج من الاكزامان هذاك ويدوب العام هذاك وعام جاي يرجع لا يلزموا أمو عام والعامين أما خمس سنين برشا
0: برشا فاصل وما زلنا نحكيوها
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité.
6: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عوائد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
8: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: بالاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة، تحياتي لكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع، وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان، شكرا على تفاعلتكم. طلياني نحكي على تسريب امتحان الفلسفة اليوم، وكذلك على طرق جديدة لمقاومة الغش.
2: صحة التكنولوجيا يعطيهم صحة، معناها لكل شيء اسمه بداية، والبداية شجعوا مع البداية ذي اللي فيسا فيسا معناها فطنوا بهم، ولكن لا يقتصر على التلميذ بركة، يقتصر على بيع في الكيت. أنا هذاك أهو أنا اللي بيع في الكيت نفس الشيء والتشهير به، واللي يزيد في الأسعار التشهير به، واللي يبيع في اللحم القطاطس التشهير به، واللي يبيع في اللحم الأحمر التشهير به، باش الناس تاخذ العبرة. أما إذا مش نسيبوها شدوا نار شو والله. وآخر حاجة أقولها نيس لقالي في عودة تراب عندي لقالي ولا لا لا معنى ما لقالي لقالي معنى إحنا عنا ما عندهمش لبار ما عندهم حمايه الشريط. حمايه الشريط راهو هكاك الشعار سيتون كوكي فيد مون كوكي
1: نطلع ارجع
2: ولا قلبي عليهم
1: ما كله غشي.
2: لا لا قلبي يلا. عليهم خاطر نشوف في بلادي ماشي، البيئه ماشي، البحر ماشي، كل شيء ماشي، والكلها اسماء به التشهير بيهم
3: كنت مع الهمهمة
2: لا وحتى ما وربي ورحمة ابوك وبابا جيل حملهم فلا ما تبكي
3: اي
2: حملم فما ادراك الكل الشوارع الكل وناس
4: انا مشيت معاك 6 كيلومتر
2: فحجوا في الشوارع يا عباد الله شو نعاود مره اخرى انا ما نعاودش
4: مشيت معاه
2: قالت لي ما تعاودش
4: بالحق مشيت معاه من حمام لنف حتى
2: 7
4: كيلومتر
2: لبلو بيل فيل دو تونس معناها سي اون ستاسيون بالنييري تيرمال لا سول اي يونيك اللي تلقى فيها حمام معناها باش تداوي، تلقى فيه بحر وتلقى فيها غابه تعبير زي وتلقى فيها جبل بوغارني وتلقى فيها استيكلاما اللي موجود احنا وإيران
3: الحمام وينه هو كم يخدمش
2: الحمام لا الحمام العين تجري ما قدو الحمام ما قدوش
3: هو كجدا الدنيا يعملوا لها تليفريك
2: كنا مش نعملوا تليفريك عملنا جيملاج مع كنا مش نعملوا جيملاج مع سالسو ماجوري وسالسو جاء وقت احنا صغار سالسو ماجوري باش عملوا تليفريك حتى يقدونا للسيرين ساعة
1: نمشي المواضيع اللي من بعد
2: التشهير بهم واخر حاجة بربي ياك القضية تاع البنية اللي توفيت على 15 دينار وين وصلت
1: برشا قضايا
5: في إطار التشهير
2: تعقف
5: في إطار التشهير يا كابتن سمعت نعطيك إكزامبل
1: 17
3: دينار
1: اي عمرها 25
2: سنه صحيح
5: دكتور في اطار التشهير كابتن هابش نعطيك اكزامبل تمكنت الوحدات الامنيه التابعه لمنطقه الامن الوطني في سوسه المدينه بالتنسيق مع مصلحه شرطه النجده باقليم الامن الوطني بسوسه من تفكيك وفاق اجرامي مختص في تسهيل عمليه الغش خلال امتحانات البكالوريا وجاءت العمليه هذه اثر عمل استعلامي ومتابعه ميدانيه دقيقه وباستشاره النيابه العموميه تم الاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة في حين تم الإبقاء على زوز تلامذة بحالة تقديم لمواصلة الأبحاث.
1: ولا مع تلامذة معناها قاعدين يبيعوا. بالنسبة للكيت هذايا اليوم بدا الحديث على استعمالاته. راهو الكيت مش فقط يحرمك من البكالوريا، الكيت راهو صحيا ينجم حتى يحرمك من حاسة السمع مش فقط من البكالوريا.
5: والحكاية موجودة الأكثرية في مصر وحكيوا عليها برشا في مصر بما أنهم يعتمدوا عملية الغش برشا في الكيت هذو. كما مثلا قريت أختيكل أو تفرجت في تصريح ومن بعد على أختيكل الدكتورة فاطمة رجب المصري استشاري أمراض السمع والاتزان اللي قالت اللي النوعية من السماعات هذه تكاد تلامس طبقة الأذن وين يتم إخفائها آخر القناه الخارجية للأذن باش ما يتمش اكتشافها ويلجأ البعض إلى متخصص طبي باش يحطوها معناها شيء يأثر على طبيا على الأذن وين بما أنها هي تعد جسم غريب بقناة الأذن الشيء اللي عرضت طالب أو التلميذ لمخاطر عديدة كما خدوش بقناة الأذن الخارجية لعدم مناسبة حجم السماعة وحدوث التهابات بها وينجم حتى ما يفقد حاسة السمع.
1: فلا الكيت راو ينجم يخسرك في مستقبلك البكالوريا متاعك وزيدها في حاسة السمع اللي هو مستقبل أكبر حتى من البكالوريا. ردوا بالكم راهو الاستعمالات هذية استعمالات خطيرة وخطيرة جدا. باش نكملوا بخبر خبر دار برشا نعرفش أقرأ لناك نورزي.
5: نحكيوا على معهد 18 جانفي في جبنينا اللي قام بدعوة الأساتذة لعدم الاقتراب من التلاميذ ومحاولة قراءة ما يكتبون وتجنب بلبس لبس الأحذية المزعجة.
1: فلا هذه راه من طلبات التلاميذ يقول لك انا وهذا هنا نسال ديريكتومون الدكتور التلميذ ولا ليتوديون كيف يبدا يقرا كيف يبدا يعدي في دوفوار. فما تلاميذ راه ما تحبش شكون يقرب ويبدا يقرا في التلميذ هذاك شنو كتب راه فما تلاميذ يدخلوا بعضهم. انا منهم انا ما نحبش حد واقف عند راسي ولا تقول لي صحيح ولا تقول لي ثبت روحك ولا خاطر حتى كي تحاول باش تعاوني في اكزرسيس انا ندخل بعضي في اللي بعده. وفما زيد برشة تلمذة اللي يقول لك علاش فما اساتذه نسيب سويس لي تالون
2: ويعملوا الحس
1: راهو تبدا تمشي وتجي تمشي وتجي ولي انا مركز مع حس التالون وكينا راهو مع الدعوه هذه نتاع تلاميذ جبديله. دكتور
3: لا حقه حقهم ويلزم
1: كمؤطر ومشرف على امتحانات وكذا
3: حقهم ويلزم الأساتذة كسواء في التعليم الثانوي ولا التعليم العالي يحترموا خصوصية الطالب والتلميذ في الامتحان خاطر هو يستحق التركيز. لا تجي تطلع عليه على ورقته وش قاعد يكتب لا تعمل حس لا تليفونك ينقص ولا تتحدث زيت. أنا نتفكر كي نبدأ ريسبونسابل دو سال ونعس معناتها نكلم معناتها الأساتذة اللي معايا الأخيان الكل نقول لهم بربي لو بافارداج لا فهمت كان تعملوا بزية خاطر شنو يشدوا تركينا ويقعدوا يتحدثوا يقلقوا بصراحة موجود صحيح. موجود بون جينيرالمون معناتها الأكثرية يفون اتونسيون معناتها بصراحة ما يفهم لي جون انسينيون ولا اللي مازال ما عندوش الخبرة ولا كذا يلزموا يتأثر في الحكاية هذيا. وأنا في الحكاية هذوما نجي كان في صف الطالب ولا التلميذ
1: فوالا احنا اليوم ضد
4: قانون واضح راه مهمته المراقب يقعد في طاوله ويخزر القسم وما يتحرك من بقته الا اذا كان شك ثم تلميذ بد حاجه وقتها من حقه باش يثبت. ما عدا ذلك يلزموا احنا عدينا قداش سليم عنا عشرات سنين قريب ونعسوا على لا يلزم تقعد مربع يديك في طاولتك وتعس على التلامذه اشكون اللي ممكن يستعمل حاجة مش قاعد يخدم أنا قاعد يعمل في حاجة ظاهرة وقت عنده حق تمشي له وثبت ما عدا ذلك شد بقتك.
2: هو جنرالمون معناتها
1: ما يزم يقعد على البيرو ولا
2: طبيعة لونفي تياتر ولا سالة سا ديبون خاطر وين تعس في لونفي ولا في لي سال دو تي دي مثلا
1: نحكيو على سالة بما انه نحكيو على تلاميذ البكالوريا اقرب
2: مثلا سالة تلقى فيها ثلاثة يعسوا مثلا على 30 ولا 25 اتيديون تلقى ثلاثة يعسوا يقسموا رواحهم واحد يشد للبيرو سنترال وزوز يقعدوا في الاجناب من تالي فهمت باش ما يدخلش الفايفيان فهمت بون. وفما اللي يطلب ورقة يطلب اون فوي دو بويون يلزمك توفر له رابيدمون زاد فهمت نعطيهم نحن من الاول
6: ونعقل انا نعقل واحد القدام واحد التاني والاخر على الاستراد نشوف كل شيء واحد تاني ما كانتش عندنا الحق معناها وحتى هم يعديوا ويخلص كيف معناها شو مش تعمل لا تليفون لا واحد لا ورق كله في الراس
1: لا وتوا حتى اللي قالوا راهو سليم مهم برشا البافارداج راهو يقلق ياسر
2: يقلق
1: انت ما تفيقش ولا حتى تبدا تحاول انك توشوش كذا فما شكون راهو يجي تليفون يقعد يحكي يبدا يحكي في حكايه ويحاول يتكلم بشويه ما ديجا ضيع الكونسنتراسيون حتى راهو استعمال العلكه ساعات يقلق برا فما بيد برا من غير ما يشلقوا راهو شوينغام انا واحده من الناس نتقلق
2: عندك الحق
1: فما هل يحبوا الناس يسمعوني وانك في شوينغام في لونتين ولا هنا كيف فهمت ما فما حاجات كما قال الدكتور الأغلبية طبعا وتحية ليهم ويعرفوا فريمون وفما اللي راهو حتى عن سهو ساعات فما اللي أما هو ما في بالوش اللي يقلق باشا في التلامذة والتالون راهو يقلق ياسر الحس متاع التالون خاطر الدنيا ساكتة ما فما كان الحس هذاك قاعد يتسمع
2: نبدأ مسمع فيه واللي معاك
1: اللي هو
5: أي تكتك
1: يفهم في اللي تالون لا بالحق حلو
2: مستقبل
1: ديالة 45 دقيقة هيت نمشيو لتوبك تشوي
2: صعب شعملو فاس صعب شعملو نحكيو على محمد
1: أفال
2: يا
1: سليم أكشلي توبك
2: تشوي
1: مريين توب أكتو
5: الأربعة 3 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوى 6:45.
1: هبلها طليب
5: خركز يا كبت.
1: يلا
5: رئيس هيئة السلامة الصحية يقول يا كبت يا كبت
1: أعطيه الميكرو.
6: أعطيني الميكرو
1: تفضل طليل. شبيك؟
6: قلت نعتذر من خسيب شرجعنا. لا من خسيب شرجعنا
1: في الديريك ما قصيليش على شنو
6: مو انت قلت
1: كمان. اما المشكل راهو لازمنا نحكيو فيها مشكل.
6: الو مسؤول ثلاثه مسؤولين جيبوا
1: اربعه مسؤولين
3: الضاحية الجنوبية
1: الضاحية الجنوبية. يلا عاودي توبك تو ماروخ
0: توب اكتو
5: الأربعة 3 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 5:44. رئيس هيئة السلامة الصحية يقول لم يسبق تسجيل أي حالة تسمم بمادة الأنابازين. تحذير خطير، أطفال في تونس يبدأون التدخين قبل عمر 7 سنوات. تراجع عدد التلاميذ المترشحين للنوفيام والسيزيام. جامعة تونس المنار الأولى وطنيا و14 إفريقيا. تجميع حوالي 88 ألف طن من الزيوت المستعملة في تونس سنويا. بلدية صفاقس حجز كراس وطاولات وتحرير مخالفات خلال حملات مراقبة. صفاقس أيضا نجح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك. نحو إحداث مشروع صيني في الكيف يوفر 6200 موطن شغل لأهالي الجهة. جرزونا متسول يتظاهر بالإعاقة لاستعطاف المرة. صباح اليوم هزتان أرضيتان في ليبيا والجزائر. ونختم بباجة والنيران تلتهم مساحات من القمح والحماية المدنية تتدخل.
0: توب أكتو
1: شكرا نورز. نرجع على المواضيع هذه الكل مباشرة بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
0: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 5:46 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للـ7. شكرا على التفاعلات متاعكم الكل. حديثة التسمم في المكنسي، هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل. تقول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في بلاغ لها مساء الأمس الثلاثاء أن التحاليل المخبرية اللي صارت على عينات من الأغذية المستهلكة في حديثة التسمم الغذائي في منطقة المكنسي، وربي يرحم اللي توفى بعد الحادثة، هي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبين، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرقة والكسكسي وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. زادت فسرت الهيئة وقالت للمعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا. وصلح لي دكتور كان النطق مو صحيح، بعدها نحكيه عليه. ذي تسمى تري توباكو، تبغى للشجرة وغيره، ضمن الخضر الورقية المستعملة. دونك تسرب نبتة برية سامة اللي اسمها هذه نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية السلق والمعدنوس وغيره اللي مستعملة في التحضير. بيه توش نحاولوا شوفونا بربي نورز وإيمان تصويرة النبتة هذه، يعني حبينا نعمل شوية مقارنة بين النبتة هذه موجودة. شكرا لك. هذه النبتة هذه تصويرتها
4: هكا تقول على سلق عربي ريتو
1: نيكوتيانك جلوكا
4: الورقه كانت تاع سلق عربي.
1: وللنبته هذه هي اللي تحتوي على ماده الانابازين. وقالت الهيئه انه خطوره النبته هذه ان اوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضار الورقيه المستعمله في الطبخ كما السلق او السبنه خاصه عند قطفها من الطبيعه او اقتنائها من مصادر غير معلومه. دكتور
4: اي هذا هو هي النبته نيكوتيانا
1: جلوكا
4: نيكوتيانا ما تخمم في النيكوتين جوستومون تتسمى زاد لو تابا سوفاج ويظل في بعض المناطق في تونس يعيطوا لها السيسبان النبته هذيا دونك لانابازين هذيا ستركتور التركيبه الكيميائيه نتاعها لا ستركتور شيميك قريبه جدا من موليكول النيكوتين هذاك علاش ماخذ الاسم نيكوتينا. هي ماده سامه باختصار معناتها تسبب تسمم معناتها تمس سامه الجهاز العصبي دونك اكسيون سور لي سيستيم نيرفو سنترال بما يعطي في الاخر معناتها ينجم يعطي فشل ولا شلل تنفسي معناتها باراليزي ريسبيراتوار وجينيرالمون هذيك معناتها اللي يسبب الوفاه مع حالات تشنجات عصبيه دي كونفولسيون ولا الصرع اللي نقولوا له نحن. دونك ماده سامه تؤدي الوفاه. الكونفوزيون وين تصير؟
1: أيوة.
4: الكونفوزيون كي تبدا النبته صغيره مازال صغيره الاوراق نتاعهم كيما
1: قال
4: السيد العميد وكيما قلت انت في بيان يظل وزاره الصحه تعطي كونفوزيون مع السلق ومع السبناخ معناتها السلق والسبناخ ينجموا دونك اللي
1: نغلطوا بيناتهم
4: اللي يغلط
1: وهي صغيره
4: خاطر تعظم الشجره وتخلط حتى الزوز وسبعه امتار تنجم تنجم تخلط وتطلع بختوره هي واصلها بارامون من امريكا اللاتينيه هي.
10: صحيح
4: الشجره هذه اصلها من امريكا اللاتينيه وتطلع بختو وتلقاها حتى على الكياس وتلقاها والنواره نتاعها صفر النواضة صفر أنا حتى دخلت بشوفت فماشي كونفيجون مع الفيجل خاطر الفيجل بيدو النواضة صفر أما الورقة مش كيف الورقة بعد على بعضهم دونك ولا معناتها شكر خاص للمخابر تاع وزارة الصحة اللي قاموا بخاطر مش سهل باش تلقاها بارمي دي توكسيك دونك استعملوا أنا متأكد لي سيتي معناتها لي تكنيك استعملوا سواء الكروماتوغرافي ليكيد أو تبيرفورم سواء السبكتروميتري دو ماس
1: حاجه صعيبه
4: لا مش صعيبه معناتها ايكيبمون كونسيستون عندنا الحمد لله عندنا اطارات متكون عليهم معناتها هذوما لي تكنولوجي دو بوينت موجودين في تونس ما خذتش برشا وقت 48 72 ساعه باش يغربلوا معناتها لي برودوي توكسيك حاجه جوست على النبازين عندها راهو هيستوريك كانوا يستعملوها كمبيد الحشرات ومبيد النباتات الطفيليه في ميدان الفلاح
1: حتى في تونس
4: اي في السبعينيات مي سايتي روتيري دو مارشي معناتها جبدت من خاطرها سامه جدا وكانوا يستعملوها سيتو لا موجوده في السواقر مي اون تراس مش اما الاستعمال تاعها سورتو اون ميليو اغريكول في الميدان الفلاحي مي بدات تجبد من السبعينيات القرن الماضي تنحات وكانوا الاكثريه يستعملوها في المعسكر الشرقي معناتها في الاتحاد السوفيتي وكذا وجبدوها نحاوا خاطرها معناتها سامه جدا وتنجم تسبب حالات وفاه
1: او صارت حالات وفاه رغم انه سي محمد ربحي رئيس هيئه السلامه

0: سلقي تشبه للسلقي اكثر من السبناخ
1: فريمون سلقي يحضروا به العصبان السلقي
0: اي
1: دونك اللي مشى
0: يحضروا برشا زاد
1: ممكن اللي مشى هز الاوراق ما عندوش الخبره تقاه ما يعرفش يفرق بين السلق والشجره هذه خذاها بالغلط
0: فهمت
1: خاطر جو بونس اللي هو سي معناتها دون زان ميليو رورال
2: معناتها
0: في المكنيسي
1: اي في المكنيسي دونك مدينه فلاحيه اللي ياخذوا الاجال البريه وفهمت يستعملوهم معناتها
0: سورتو كيف راهو ساعات احنا كي دو عندنا بنات هكا بداوا يكبروا شويه في العائله اجا قص سلق انت اجا قص المعدنوس اجا افرز لي صغاركم بناتكم سورتو ما تعطيش تفرز لك المعدنوس والسلق سلق ما تعرفش عليه شنو ينجم يكون فيه ها هذا الفرزان نتاع المعدنوس والسلق ما تعطيهاش حاجات اللي يظهروا لك انت بنال وقت اللي من بعد تنجم هذا تؤدي لحالات تسمم طفل صغير ما تقولوش امشي جيب انت وحدك هز وحط وطفله صغيره ما تقولهاش قص السلق وقص المعدنوس
1: كيما المشاكل اللي شامبينيون نجمو ناكلوهم وفما دي شامبينيون توكسيك موجودين هذوما حالات تسمم مختلف الاكثريه في اوروبا يغلطوا
3: حتى احنا عندنا شويه في عندنا في الوسط في السيمي ديزرتيك عندنا عديد النباتات القاتله سهل باش تعرفها حتى وتهبط السوق الاسبوعي تلقى حاط قدامه سلق عربي ودر شنو هو نباتات انا ننصحكم غير يعني الاكليل والزعتر اللي معروفين اللي هم داخلين في ما تشري حتى شيء من خطر ليش خطر
0: صحيح
3: هاو باش تعرفوا اللي هو كيفاش تعرفوا جماعه اللي يسكنوا في الوسط التونسي والجنوب التونسي الحيوانات ما تاكلهاش الجمال اللي تعدى الحدج ما ياكلوش اكل الكره الخضراء عرفتها ايش تسميوها انتم في بلادكم احنا في قفصه نقولوا حدج هذه كره خضراء صغيره سام على الاخر راهم يقطروها في على زعما زعما باش تقتل واحد في الدين انا استعمالات غالطه ابعدوا على هالنباتات المشبوهه رب واش تعرفها قلت لك الحيوان اللي يعيش ويرعى المعزة والعلوش والجمل خاصة الجمل ياكل كل شيء ما عدا نباتات سامة يفرز ما يدورش بهم دونك اش لازم انا نقعد نحط في ماكلتي في حاجة نسخلها سلق ولا سبريخ نقتل روحي نقتل عائلتي دونك حد يثبت روحه وراه موجود في مع الأسف نقولها موجود ما زالت عندنا في عديد الأماكن في تونس المدوات بالأعشاب هذه من غير ما نعرفوا قيمتها هذه راي وعلم كامل ماهيش سهلة راي عمليه المدوات بالاعشاب علم ما جيش نحي كما جاء وقال شنو هاو شيح وهاو ترى شنو هاو تقفتها يا ودي انسان ماذا به يمشي الاهل اختصاص للطبيب للفارماسيان باش يداوي امراض ساعات بسيطه يقعد يخطر روح راهو عندنا تو في وسط تونس نعرف شكون اللي ولده ويجري كرش وتجري يمشي يجيب له نبته بس في كوك دوري تعرفوا نبته ضربتها سخانه ودقاها تولي خطر قاتل يعني لازم يا خويا على البلاي هذا احنا واجبنا كاعلام نقولوا ما تشريوا الا الحاجه اللي هي من بلاصتها اللي عند اهل الاختصاص مش حاجه معروضه في السوق هاو في كل سوق اسبوعي تصور هيك مره تشوفوا عدد النباتات اللي قال شنو هاو سلق عربي هاو شبت هاو درشنيه نعرف عليا هذاك بالحق شبت ولا وكيفاش جاو وشنو الحيوانات اللي تعدات فوق منه يعني شوف ثبت روحه زاد انسان لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه لا اكثر ولا اقل ثبتوا روحنا وناخذوا كان حاجه من مصدرها باش نحميوا روحنا ونحميوا عائلتنا
0: فلا كي حابين نشوفوا حالات الوفاه بالانابازين في العالم يعني هل سي فريكان التسمم هذايا في العالم تلقى مثلا حاله وفاه عام 87 يقول لك عثر على شاب متوفى اظهر التحليل الجنائي انه بالانابازين هذايا في امريكا حاله في القدس امراه تبلغ من العمر 73 عام تناولت اوراق النبات بعد ان ظنت انها نبات صالح للاكل نحكيه على حاله وفاه عرضيه موثقه في جنوب افريقيا عام 2002 وين تم التعرف على الانابازين مخبريا وكذلك تحكي على حاله وفاه في جنوب افريقيا كذلك بعد وفاة طفلة بعد استعمال اوراق النبات هذه عام 2022 موضعيا على حروق واسعة تحرقت حتولا سواديزون بشي داويوها بالنبتة هذية فتوفيت إلى بالأنابازين وقتها عملوا تحاليل وقالوا يمكن أنه يمتص الجلد السم هذية في ظروف معينة كي تبدأ محروقة ولا غيره الفايدة معناها دي كات تري تري غار في العالم الكل الوفاة هذية بالأنابازين دكتور
1: اي خاطر ماني قلت لك هي المادة ما عادش كوميرسياليزي جبدت معناتها دونك قعدوا كان لي زاكسيدون هذوما تاع اللي يغلط في النبتة يستعملها معناتها
0: بالغلط الكل غلطوا فيها
1: الكل غلطوا فيها

0: معناتها نترحموا على الموتى نتاعنا معناتها الله يرحمهم وينعمهم وكو.
1: الله يرحم اللي توفاو. لهنا ما ننساوش زادة نوصلوا صوت أهالي المكناسي اللي كانوا قاموا بوقفة احتجاجية أو وقفات احتجاجية. يقول لك احنا حتى اللي تصير له مشكلة في المكناسي ما يلقاش الظروف الصحية الملائمة.
2: وقفة احتجاجية شاركوا فيها عدد من متسكني معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد نهار الاثنين. علاش هذا الكل؟ على خاطر يطالبوا بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناسي وبالتجهيزات اللازمة وبوحدة عف طبي متنقلة، وذلك عقب الحادثة اللي صارت. ويذكروا زيدا اللي واحد من النشطاء الموجودين في المجتمع المدني نبيل طهري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، للوقفة هذه ما هيش لولا من نوحة، بما أنهم الحكاية عندها من 2018 للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في القطاع الصحي وتدارك افتقار المستشفى المحلي بالمكنسي لأبسط مقاومات العدالة الصحية على حد قوله. ولا. من 2018 وهما قاعدين يحتجوا ويحبوا ويطالبوا معنا.
1: أهل المكناسي يقول كذا ماهيش أول ولا آخر مرة ويطالبوا بالعدالة الصحية.
3: الدكتور خبيزة خبيزة متخوبشة
0: جيب لي الاسم
3: فيك تنقل لبيسكوس
0: لبيسكوس لا نورمالمون لا
1: ايه نيكلو فيها
2: صلات عليه وعني بيش عليه
3: وقال تو سيد العميد ما تعرف شو تعد عليها شو لي كذا
0: اللي تعد عليها حاجة أخرى. فهمت مثلا لقطات صويات حاجات امراض اخرى المواد السامه مثلا ناخذوا برش عباد ما تعرفهاش اللي هي لوغيغوز. لوغيغوز هو شنو؟ هو الدفله.
4: الدفله بخت
0: الدفله توكسيك
4: توكسيك على الاخر. لا يعجبك نوار دفله في الواد عامله
3: لا وسهله
4: النواره مزيانه النواره مزيانه
3: نزرعوا فيها ونزينوا بها
4: لا النواره مزيانه لكن الزبده سامه
3: سامة. أي. الواحد يخرج منها لبي ذا ذاك.
4: دفلة سامة. دفلة. سجل الدفلة. هاي تقع في الأطروت هني بيضة.
3: تيار عامل دفلة.
4: لا ما بتكون سمية شو هي الزيادة.
3: وعلى الغبرة وعلى الواحد.
1: لا لا ما أقول سامة الدكتور.
0: أي. بشكل بشكل.
1: متكلم. الغبرة أمريكا. يلا أخبارنا ورجعين في ناس الديوان.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité.
7: نحب كفايق يهديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
8: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: ديوان افهم فلاش نيوز
9: موجز السادسة مساء. ديوان افهم عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في لقائه اليوم بمدير أفريقيا وشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة السفرنة الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات، يؤكد استعداد الوزارة وهيكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة الضرورية بما يساعد الشركة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسيع والتطوير في أفضل الظروف. والوزير يثمن برنامج العمل الاستراتيجي للشركة للسنوات الثلاث القادمة بكافة عناصره، مؤكدا على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام ودعم للاستثمار في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع لا سيما قطاع صناعة مكونات الطائرات. ويشار إلى أن شركة سفرن تونس تدير ثلاثة مواقع إنتاج بكل من سليمان وغرومباليا والظهري، وتوفر حاليا 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 بين مهندسين وإطارات تقنية ومسيرين. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم بمقر الوزارة بسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى تونس جواد أحمد عمراني الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه. ووفق بلاغ لوزارة شؤون الخارجية فقد مثل اللقاء مناسبة تطرق أثناءها النفطي إلى متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مستحضرا في هذا السياق الدعم الذي لقيته تونس من قبل دولة باكستان أيام معركة التحرير وإبان استقلال البلاد. ومن جانبه أعرب السفير الباكستاني عن امتنانه لما حظي به من دعم وتسهيلات طيلة فترة عمله في تونس، مؤكدا حرص باكستان على مزيد النهوض بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية خدمة لمصالحهما المشتركة. دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة من ولاية طوزر تدخل اليوم حيز الاستغلال لتشرع في توفير خدمات عدة هياكل عمومية لفائدة سكان هذه المعتمدية الحدودية. ومديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج توضح أنه بافتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية حزوة يصل عدد دور الخدمات في تونس إلى 27 دارا، من جملة 34 دار خدمات يتضمنها برنامج رئاسة الحكومة في كامل الجمهورية. والمصدر ذاته تبين أن دور الخدمات الرقمية توفر خدمات رقمية تتعلق بسبعة هياكل عمومية، هي شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشركة تونسية للكهرباء والغاز واتصال تونس، وصناديق الاجتماعية الثلاث، فضلا عن خدمة المصادقة على الهوية الرقمية بوزارة تكنولوجيا الاتصال. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجزون اليوم 18900 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة، بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 مليما للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 مليما. ووفق إدارة التجارة بمنوبة سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها والمتعلقة بإعادة بيع المحجوز المذكور بمسالك التوزيع القانونية وتضمين حصيلته المالية بالخزينة العامة للدولة والتحرير على صاحب البضاعة المذكورة من أجل ما نسب إليه. وفي الشأن الدولي، الأمم المتحدة تحذر عبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من حدوث ظاهرة نينيو المناخية بنسبة تتجاوز 80% بين شهري جوان وأوت القادمين، مؤكدة أن هذه الظاهرة إلى جانب التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية وظواهر جوية متطرفة، مما يستوجب تحركا عالميا جديا وفوريا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم وصفه لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالجنون المطبق خلال اتصال هاتفي جمعهما، مع تشديده في الوقت ذاته على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب. وترامب يضيف أنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على لبنان، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدنبرك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
10: ديوان فام عسلامة.
11: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
12: ونحبكم برشا ديوان فام.
10: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
13: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
14: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
10: ملك كابتن موزة صفاقس
15: على 91.2
10: تونس،
15: 93.5
10: نابل والوطن القبلي
15: على 106،
10: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
16: ديوان فام فلاش سبور.
17: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي خلط اليوم للعاصمة البلجيكية بروكسل من قادة من فيينا، حاليا أول حصة تدريبية في بروكسل. في البرنامج جوز حصص تدريبية أخرى بين غدوة وبعد غدوة قبل مباراة تونس بلجيكا الودية العددية للمونديال بشكون إن شاء الله نهار السبت بداية من ساعتين. ذكر مباراة تشكون منقولة على منصة ديوان سبور. الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن اليوم عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة عضوية هيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028. فريق عاصمة الرباط أكد أنه فتح باب الترشحات باش يكون بداية من غدوة 4 جوان يتواصل إلى غاية 24 من نفس الشهر على الساعة 5 مساء، مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لليوسمو باش تقام نهار 30 جوان الجاري. هيئة الأولمبي البيجي تلقت إشعار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي التاس يفيد بتسلمها ملف المباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي في مرحلة إياب البطولة الوطنية. التطورات هذه تجي لتعيد فتح ملف المواجهة اللي حسمت سابقا بهزيمة الملعب التونسي جزائيا بسبب إشراكه 5 لاعبين أجانب في نفس الوقت، ومنح نقاط المباراة للأولمبي البيجي، والنقاط هذم كانوا مؤثرين في ضمان بقاء فريق الأولمبيك في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نشير أنه إدارة الأولمبيك باشرت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل رفع الملف إلى التاس. أخبار الأولمبي البيجي، نمشيو للهيئة المديرة للمدير الرياضي السابق للترجي الرياضي التونسي يزيد المنصوري اللي اتفق رسميا مع نادي شبيبة القبائل الجزائري لتولي مهمة المدير الفني والرياضي للفريق الجزائري. من المنتظر الإعلان في قادم الساعات عن التعاقد الجديد يزيد المنصوري مع الجياس كابيلي الجزائري. نشيروا أنه يزيد المنصوري سبق له العمل في الترجي الرياضي التونسي ونادي مونزا ورين وكذلك ليدز الإنجليزي. ختام المباريات الدولية الودية التحضيرية للمونديال 7 بتعليل الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب الدنماركي، 8 غير باو منتخب هولندا في مواجهة مع المنتخب الجزائري. نعرف منتخب هولندا في مجموعة منتخبنا التونسي في المونديال في نفس التوقيت، 8 غير باو هولندا ضد السوبر غرينيغيلز منتخب نيجيريا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحية فلسطين.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للـ7. شكرا على المتابعة. حكينا برشا على القمح وما شاء الله صبا متاع قمح سناء وكنا سيد عميد قلنا إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش فما حرائق في صابات القمح. وللأسف في باجة النيران تلتهم مساحات من القمح والحماية المدنية. تدخل شو تفاصيل بالضبط معنا عبر الهاتف زميلنا محمد عزيز التوجيني مباشرة من باجة. محمد عزيز مساء النور. مرحبا.
4: مساء النور سماح، تحية طيبة ليك ولكل مستمعي ومشاهدي ذات الديوان. تحية للعميد كابتن بياسير ونور في الأعداد وكل فريق العمل معك
5: والدكتور.
3: مرحبا بك محمد عزيز التوجيني.
5: عزيز بتبارك مرة جاي نعمل لك زضيقة
6: سلكت منها يا عزيز مرة ذي.
5: لا لا أخوي مرحبا بك. مرحبا يا عزيز.
3: مرحبا يا عزيز. قلنا عزيز شو صار اليوم؟ كمية كبيرة تضرت، كيفاش كان التدخل متاع الحماية المدنية؟
4: ما كنت تحكي يا سماح نظرا لارتفاع درجات الحرارة ونعرفه خاصة توصيات اللي قاعدة تخرج فيها الحماية المدنية كل مرة. سجلت إلى باجة بعد ظهر اليوم تقريبا حريق هو كان ينجم يكون يعني كبير، لكن من ألطاف الليل تدخل الحماية المدنية بالحق يعني كان التدخل في وقت وجيز وتم السيطرة على الحريق، خاصة الطريق هذايا هو تقريبا في مدخل يعني مدينة باجة على مستوى طريق السيارة. نعرف الشفاعة متاع المنطقة هذيك طريق السيارة في باجة تقريبا أغلبها ممتدة أراضي زراعية اللي هي قمح وشعير وغيره. تقريبا المساحات في حدود 4 هكتارات، ثم أزرار في بعض أشجار الزيتون اللي تستهدف من نيران. بالحق قاعدين نشوفوا سماح حتى شاهدنا في المكان زي اللي تعدى ثم حريقة أخرى كانت في باجة. حكينا إثناء حتى برشة مجهودات قاعدة تقوم بها الحماية المدنية والغابات منذ سنوات، لكن في سرعة التدخل قاعدين نشوفوا بالحق في برشة تنسيق بين الحماية والغابات وحتى المواطنين والفلاحة. هذه كلمة حق نحكيوها،
3: قاعدين
4: نشوفوا حتى أي مواطن حتى مواطن يبدأ قدام داره ويشوف الحريقة حتى الدبوس الماء يخرج يحب يعاون. هذه بالحق هذا قاعدين نشوفوا فيها. نعرف خاصة برشة يعني السنوات العدد خسرنا برشة مساحات كبيرة تسكي في القمح ولا في الأشجار ولا في الغابات. تقريبا ما فماش برشة حرائق. نفكر حتى السيد المستمعين انه موسم الحصاد انطلق اليوم رسميا في باجة، حصاد الشعير والتريتيكال. بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين ينطلق في باجة الجنوبية بعض المناطق نهار 7 جوان وفي كامل ولاية باجة والمناطق يعني المتبقية باجة الشمالية يوم 13 جوان. تقريبا في أغلب ولاية الشمال الغربي الفلاحة البطاج الجاي إن شاء الله ربي يعطي خيره، إن شاء الله ربي يحمي صابتنا اللي متوقع إن شاء الله بيكون أفضل خير من عماول، إن شاء الله توصل سالمة. وحاجة أخرى حكينا فيها قبل سنة حتى عماول وإن شاء الله سنة حتى في وسط الموسم نتنقل الأراضي ونعاين ونسمع الفلاحة. حاجة واحدة يطالبوها الفلاحة حتى اتحاد الفلاحين كان ثم إمكانية زيادة في تصفية القمح أو التسريع في الليموندان تاع الفلاحة، إنه علاش ليه اللي يحصد يقبض قمح ياخذ فلوس وما يتقنش يستنى.
3: ولا خاطر احنا كل ما نحكي على إصابة الحبوب نبدأ بتوفر البذور ومن بعد موسم الحصاد نحكي على تطوير طاقة الخزن، كيف تصير مشاكل من نوع هذي نحكي على التعويض عن الجوائح وصندوق التعويض عن الجوائح. دونك هذه ديما الثلاثية اللي نقعد على طول العام نحكي فيها في إصابة الحبوب. دوكو جوستمون محمد عزيز باش نحكي في الأيامات اللي جاي على تطوير طاقة الخزن، ونعرفوا اللي صارت برشا توصيات من المندوبيات نتاع الفلاحة من ديوان الحبوب كذلك، توصيات كبيرة للفلاحة ولكل المتداخلين في المجال هذية فيما يخص طاقة الخزن وكيفية تخزين الصابة هذه باش نربحوا 100% صابتنا. محمد عزيز
4: بالنسبة سماح حتى في تعقيب على كلامك، بالنسبة لبجة خصوص المخازن والكميات اللي تتوضحها السنية سمعنا انه تم الترفيع في المخازن، انه تم وضع اماكن اضافية تقريبا الرقم معناش توا سماح ان شاء الله تم برمجه حتى انا رافع شوار اخر امام مسؤول في دول الحبوب. تم الترفيع في المخازن، تم التنسيق مع الفلاحة، ثم قبل حتى ما يبدأ موسم الحصاد برشا عملية شفناها بتاع توعية خاصة انه اغلب الحرائق هي سببها آلات الحصاد اللي يتمش تعديل الآلة، وخاصة إنه فما كميات كبيرة
3: تاع الحبوب. لهنا أنت محمد عزيز تحكين على تجميع الحبوب ومشاكل التجميع هكا ولا؟
4: وتقريبا صارت برشة توصيات للفلاحة. إن شاء الله الموسم هذا يتعدى على خير، نعرف خاصة توا قاعدين نشهدوا في نهارين هذوما ارتفاع كبير لدرجات الحرارة تقريبا في أغلب المناطق. إن شاء الله الصيفية هذه تتعدى على خير، إن شاء الله صابتنا توصل بلاصتها، وإن شاء الله يعني الفلاح الكل يبدأوا شايخين في السنة والناس الكل كمل موسم الحصاد في أفضل الظروف.
3: إن شاء الله نحكي على توفير كل المستلزمات متاع الحصاد والربط كما يقولوا هما. إن شاء الله كذلك نحكي على طاقة كبيرة متاع تخزين، وما ننسيوش وش نحكيه الأيامات الجاية كذلك عزيز على تأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول، على خاطر حتى نقل المحصول ديما فما مشاكل في عملية النقل وما قبل التخزين، وياما صارت مشاكل بين النقل متاع المخزون متاع الصابة متاعنا والتخزين متاعوا بين ما من الفلاح للتخزين تصير ديما مشاكل. شكرا لك محمد عزيز توجيني على كل هذه التفاصيل. نتنياهو محمد عزيز توا تم السيطرة على كل الحرائق،
4: تم السيطرة على الحمد لله تقريبا، تتواصل ديما عملية التبريد، الأمور طيبة لحد الآن لو على بيت حتى أغلب الحرائق هذية حتى المتاحات صغيرة ما تشكلش خطر، الأمور طيبة وإن شاء الله ربي يحمي بلاد،
3: ربي يحمي ويحفظ بلادنا. شكرا لك محمد عزيز التوجاني مراسلنا على عين المكان من بهجة سيد العميد.
7: هذا اللي حذر منه سيد العميدك نهار وقت تدخل بالحماية المدنية.
3: أي صحيح،
7: عندنا تصرف في تونس غير حضاري وموجود على كامل طرقات.
3: أي سي خليل مشري
7: السواق اللي طيشوها بشبابك. أنا كنت في اللجنة الوطنية مقاومة معناها لمجابهة الكوارث، أكثر من 90% من الحرائق اللي تصير لنا تصير في جرتك لبنت طيشوها بشبابك، خاطر هو يعبط في الحشيش ما تعرف تو صناعة ربي خيره. الحشيش على جانب الطريق أكل بونت هذيك تشعل مع شوية ريح تنطلق الحريق وتمشي وتسرح، فهمتي؟ خاصة على الطرقات الكبرى هذوما. وهاني ما نحكي لكش يا سماح، هاني روح كل يوم نعم في 65 كيلومتر، ما عندك حتى فكرة على شبابك تحل والسواقر الطيش سرتو في الليل ما يتبين كتابة تعمل لك شرارة. عليه يا رسول الله عليه، ما عندك طفاية في الكهرباء يا خويا، طفي سيجاروك في الكهرباء، علاش طيش فيها برا؟ خاطر هاي كوارث، راي صارت لنا حرائق تاع 700 هكتار يا كابتن في جرة، اسمعوا زملائي من حماس، 700 هكتار في جرة بوتا تاع سيجار. ونتمنى انهم كل مره تصير حريقه الحرس الوطني والحمايه يقولوا لنا شنو السبب، تو تسمعوا الغرايب والعجائب في بلادنا كيفاش نستهتروا بالطبيعه، كيفاش نستهتروا برزاق الناس. معناها كل ذره قمح، معناها اليوم كل حبه قمح عندها قيمتها 20 مليون طرناطة، عشان 20 مليون قطار استنوا فيهم. شوف العملة الصعبة مش نربحها، إذا لازم نستحفظ عليها صعبة. أنا قلت قبل نستحفظ على كل هكتار وعلى كل نبتة باش نوصلها آملة للمخازن متاعنا. وبربي برحمة والديكم تسمعوا فينا، قال يا جماعة في كربكم بجاء ربي ما تطيشوش سواقر، راهو في البلدان متقدمة 300 دولار سيجارو كي طيشوا من الكهرباء. هذايا في الثمانينات
3: احنا نطيشوا كل شيء،
7: انا قلت لك في الثمانينات في امريكا على طول طرود ما عادش تبدلت ولا 300 دولار ويكتبوا لك في بلاكه قد هكايا راكي طيش الميجو نتاع السواقر راهي 300 دولار خطيه.
3: احنا كي تبدا ماشي في الكيي ساعتها ومع الصيف والبحورات تلموت تبدا تشوف الشيء يبدا قاعد يطيش فيه من الكهرباء تخاف لا يطيش ولده ولا بنته بعد
7: الانواع الكل
3: ما خلى شيء معناها
7: الصاشيات
8: والزجاجات
7: الزجاجات وبنواحها والكانات بنواحها
3: الكل
7: ولا مره جاتني على البارابريز سامح
3: كل
7: كانات والله جاتني على البارابريز قسم ما خلطت عليه والله ليه ما فارغه فارغه فيه يشرب
8: ليه عدوه مشي لوحة وشريه مشي
7: والله ليه يقولوا الحقيقة شبي عناش عناش يسمعوا أو تونس يسمعوا فينا
3: قال لك سين نورمال مش تجيك فارغة لا
8: تجيك فارغة ليه
7: مش مليانة
8: أنا قلت لك الزجاج الأخضر إيه كبت ما أصدقانا
7: أصدقانا أصدقانا والله العظيم تعيشها يكون شيخ رجل حكيته كاميون
8: كسيز وحنا ماشيين والعجالي والدنيا كنت تطغي
7: كاميون لواحد جات في البارابريس
3: ردوا بالكم وسيسوا رواحكم مش ناسكم توا الجرزونة متسول يتظاهر بالإعاقة لاستعطاف المرة
6: نحكي سامح على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشخص كان قاعد قدام جامع المختار في جرزونة في وضعية توحي اللي هو عنده إعاقة وكان حاطت هكا كل واحدة بحذية قدامه يطلب في الفلوس وبطبيعة الناس تتعدى وتحط له الفلوس قدام الجامع وهذه حاجة الصورة الأولى أمونة تعطينا الصورة الأولى من بعد بشوية الشخص قام ومشى عادي ويمشي ويتلفت كأنه ما كانش قاعد على أساس هو عنده إعاقة الحكاية أثارت جدل والناس قاعدت معناه ما عجبتهاش أنه الناس صدقته كانت تعاون فيه وخاصة وأنه صاحب الفيديو حسب ما تم تداوله طبعا يقول اللي الشخص هذا عنده أكثر من 20 سنة ديما يستغل في تعاطف الناس وديما هكا يحسسهم اللي هو بالرسمي مستحق وعنده إعاقة وكذا لكن من بعد الفيديو هذا كشف حقيقة الأمر وطلع هو ما عندوش حتى إعاقة ولا بس عليه
3: فلح وما هوش الأول وما هوش الأخر علاش احنا حكينا على جرزونة بدينا خطر ظاهرة التسول قد ما نحكيه عليها وشوية هذه الصورة الأولى متاع السيدة على أساس هما ما شاء الله اليوم يذولي عندهم أندوة على خطر الحركات اللي يبدأوا يعملوا فيهم انتي تصدق تصدق اللي فما إعاقة وفما مشاكل صحية التوانسة اليوم ما عادش يصدقوا يعني تشوف الأنواع الكل متاع التسول تشوف ناس روا فما ناس يستغلوا والديها فما ناس يستغلوا صغارهم فما لي كل أنواع التسول اليوم ولات مباحة في تونس وذيك علاش أنا من الناس اللي كل ما نحكي على التسول نقول لكم ما تعاونوهمش ما تعاونوهمش
7: على خاطر
3: راو فوالا على خاطر اليوم حتى في ديننا يقول لك راو الاقربون اولى بالمعروف كمل الاقربين نتاعك ومن بعد تو نمشي نشوفوا الامور الاخرى سيد العميد
7: والله الغش وصل في كل شيء معناها انا نحب ندخل في مخه السيد هذايا كيفاش يسمح لروحه بالله العظيم كيفاش يسمح لروحه باش الوضعيه هذيك فهمتي ويعدي فيها يغش في الناس
3: رجال ونساء
7: لا يعني انا نقول نصيحه للناس الكل ما تعطيش صدقه الا لمن يستحقها انك تعرف وراه ساهر العمليه ساهله ثم واحد في حي نتاعه ولا في حومته ما يعرفش انسان قليل يا هاني انا نعرف نمشي باللي كتب من ربي نمدلو نعرف ديما موجود بحذا المدخل تاع مغازة معروفة فهمتي كذا موجود في نفس البقعة نعرفه شخصيا نعرفه نسكن نعرف حاله أيه. ونعرف عليهش هو في الحالة ذيك ونمدلو ويرحم معناها ودعي وتخير ويستحقها يعني هذاك هو خطر قاعدين نساهموا في إجرام نوع من أنواع الإجرام رو هذية نوع من أنواع الإجرام يتعاقب على القانون وناس هذوما البعض منهم لقاو عنده 100 ملايين في, في, في داره راهو بارك عليهم مرأة ولا راجل
3: وثم عصابات تنكر عليه الموضوع
7: هذا يا اخوي انا شنو تقول لي تقول اعطيت ربي هذا ما يستحقش صدق هذا النوع هذا
3: سؤال انت سيد عميد العبيد اللي ما تعرفهمش
7: ما تعطيش في نزارة تقف في الشباك قلت له ما بيخدم روحك من با 25 كون جاي يطلب على الصباح يا رسول الله وقفت بعد القهوه جاي تعرف شنو هذه مش خدمه روحك شنو جيت تفيدك انت ظاهره حتى من لبسته ظاهره مش نتاع مونديون يلم في الوحدة باش يتحل لك البلاصة اللي حكى لها الكابتن يمشي ديريكت مو غادي فهمتني بالحق راي حد نشوف نعرفهم كيفاش يتصرفوا يلم في النقطة
3: دونك انت ما تعاونش
7: ما نعطيش كان الانسان اللي يسحق
3: دكتور
8: وي
3: تعاون ولا لا
8: اهلا وسهلا
3: فيش كنت تخمم
8: لا ما قلت لي دكتور نستنى في البقية ما جا شيء
3: اكثر من هكا
8: شنو
3: رايك في اللي كنا نشوفه فيه معناها الناس اللي تستعمل كل شيء بغايه التسول
8: انا نقول المتحيل المتسول ما تتحيله في الاخر قاعد يتحيل عباد تصوف في الفلوس من غير روتونيو على سورس من غير ديكلاراسيون دامبو من غير تي في ا
5: ما يدفع حتى ضريبة فلوس كل ما معناتها بصراحة تحايل على الناس ويزيد يختلق مرض ولا إعاقة. بون أنا كيما سيد العميد معناتها عبد في الكيس ما نعرفوش لا ما نعطيش حتى كي بدأ طفل صغير وقتاش نعطي وقت يبدأ يبيع في حاجة مثلا يبيع مشموم ولا بابي مشواغ ولا حاجة نقول بون أو موان
7: يسترزق
5: وما يسترزق أما هكيك دق البلاد وهو يكوع وهو لا بصراحة لا
3: وهو كذلك بي إلي نعرف حد يخدم خدمة ما عمش نقول يخدم تابيسي في بلاصة فما مرة خدم خدمة لحد من عائلتي ومشى يسأل عليه وينه قالوا لي راهو في الصيف ماهوش موجود على خاطر على خاطر يتسول في المدن السياحية هو مرتو خاطر يهز زوجته فهمتوا يمشي يتسول في المدن هذيك ومعروفة قصته وسيد معناها هو في الاخر تابيسي يخدم على روحه يعطي الساحة ونعرفوا الناس هذيا تسول في الفلوس ولا بس حمد الله معناها كيفنا من هار فما نهار ما فماش كي يسألوا عليه يقولوا لي راهو خاطر توا يخدم في الصيف معناها يخدم على روحه
7: ثم طرق أخرى سميح ثم توا مرة صارت لي في جرومبالية السيد عرضني وجاب لي ورقة نتاع زوجته لا عملية ودرشنية ويبكي وحتى
8: حليك الأوراق
7: بعد يمكن شي 6 شهور عرضني قلت له خير مرة توا عملت عملية يعني مش موريك
3: بنفس الورقة
7: نفس الورقة ونفس الكلاب ونفس البقعة يعني تمسخر العباد فهمتي
3: لا وساعات يجي يقول لك نحب على دواء تقول له باهي تو نمشي ناخذ لك الباكو الدواء هذاك يقول لك لا
7: اعطيني
3: فلوس ما تشريليش الدواء هذاك اغرب ما صار لك مع المتسولين كابتن
8: انا
3: اي
8: اغرب ما صار لي برشا الحق لا برشا
3: اي
8: نخدم البرة في الخليج ويجي كل 20 يوم 30 يوم قعد في القهوه وكذا فما في عطار في وسط الرامبوان
3: امبارح
8: وينعم وخي فما مرة ما نعرفهاش اونتين هيتك الانتين تاع التلفزيون هنا كبيره وكي حديد وكذا عطيتها ملي كتب عطيتها حاجه به جيني واحد قال لي شتعمل سي خالد قلت قال تبعها والله العظيم
3: تبعتها
8: نحات تعرف شنو
7: جبدته
8: جبيره تنحات وتجي روح
3: فماش
8: والله اقسم بالله مين نشوفها في مرشي حامل
3: ميكرو يا طالي
8: نشوفها في مرشي حامل اقسم بالله تغمزي تقول لي ما تفضحنيش اقسم بالله ورحمه وراسك يا دكتور راسك ولكن هذه التنكر والتخفي وراء معناها في بصفات عديده ولكن انا اللي واحنا قديش مره تكلمنا تلقى في الكيس بيبي في الشمس وعاملين وباش يسخفوك عاملك البيبرون فارغ
3: هي.
8: وثلاثة واربعة مش نتيحهم هم نتكلم بصراحة الأم خايبة والوليد شباب تلقاها كان شعره أصفر وتلقاها كذا
3: يكريوهم
8: يعني شو أقول لك فما واحد عدو جاء عنده حتى ميسرة عدو جاء يولي يمشي يطبس بكله ورحمة الله يطبس بكله وظهره يولي كذانا نهار مسيته من ظهره قيت حديدة والله
7: ينبص
8: والله ورحمة الله برا زمان مشيت على جيج صاحبي ناخذ ما عنده لقيته هو خارج وش يعمل عندك؟ قال يصرف لي 70 دينار صرف
3: فوالا
8: والله اقسم بالله اقسم بالله هذايا انا نقول ودي بنروح فما الناس ما تعرفش معناها شو نحونا مشي نحيونا الرحمه والشفقه من عاداتنا ساعه ساعه ولكن احنا نعرفوا شكون صحابنا اللي طاحت بهم الدنيا نعرفوهم نعرفوهم ما غير ما يشوف حد ما غير ما يعمل حد انسان نعاونوهم لاكثر القدر الاخرين لا
3: فلا
8: الاخرين
3: كما قال سليم في الاول المتحيل المتسول واللي يمتهن فيه مهنه هو خدمته تقول واش تخدم متسول وراهو انا فما امراه في بن عروس نتفكر هنا في اول سنوات الخدمه وقتها خدمنا عليها ريبورتاج المراه هذي بنات الدار وقرات صغارها وصغارها كبروا ويخدموا وعرسوا وجابوا الصغار ما في بالهمش اللي أمهم تتسول في السنتر فيل عرفوا كان كي توفيت الأم ولقاوا لي فما برشا فلوس وقتها وصارت عرفوا اللي أمهم متسولة لسنوات معناها نحكيوا على 20-30 سنة وهي تمتهن في بالهم أمهم تمشي تخدم على روحها في الإدارات والكل تقول لنا لين نظف وكل في الإدارات وهي متسولة أولادها ما يعرفوش
8: مرض هذا مرض.
7: لا وكما قال الكابتن
8: هذا مرض. انا شفت لاباس عليه
3: تخيل، هذا اجرام.
8: لاباس عليه تلمت بابز، لاباس عليه تلمت بابز.
7: معناتها الاختر تخلي المواطنين مع شيفرتو. احنا دينا راهو دينا نتاع صدقه ورحمه كل شيء، لكن كي يصير كيما هكا واحد يدخل بعضه معناه لا يزي هم يتحايلوا، يزوا
8: يزوا يحيوا لنا الشفقه والرحمه
7: بالضبط، ويقصوا الطريق على الناس اللي تستحق بالحق، اللي يشك في كل شيء. يعني والله هذاك شو قلت لك،
8: مالوريزمون بور نو نوتر سوسيتي ديفوني ان تري غران بال ماسكي.
7: صحيح.
6: ويتشرطوا زيدا. انا مره مثلا عرضني حد مديت له دينار، قال لي دينار مدلي في دينار
3: ما عجبوش
6: هاتو. انا الغلطه لك اي والله. يتشرطوا دينار ما عادش يملي العين،
3: ما عادش يعجبهم، ما عادش يعجبهم الدينار. يلا انتو كاين، انا نعاود نقول انا ضد انك، خاطر هو ديننا كما قلت انت سيد عميد، هو دين رحمه دين كذا، فما يحكيك على الزكاه على الصدقه اللي هو، لكن راهو انت قاعد تشجع في العباد هذوما باش يكملوا يعملوا اللي هما يعملوا فيها، باش يكملوا يواصلوا في اللي هما يعملوه. نمشي وتسيت شويه خرزة مسيحه ما قبل نبداو بلايك ديزلايك.
9: لايك لايك ديسلايك.
6: في لايك ديسلايك باش نبداو بالبرلمان السويدي اللي اقر
3: سويدا
6: اللي اقر قانون يحظر زواج
3: يحظر
6: زواج ابناء العمومه والزواج بين الاقارب الاخرين من الدرجه القريبه، ومجموعه تشريعات اخرى تهدف الى مكافحه العنف والاضطهاد بالمرتبطين بما يعرف بالشرف. ينص القانون زيدا بعد بعدم الاعتراف السويد بزواج الاقارب المعقود في الخارج، ومن المقرر ان يدخل حيز تنفيذ في الاول من جويلية 2026.
3: البرلمان السويدي يقر قانون ضد زواج ابناء العمومه والزواج بين اقارب اخرين من الدرجه القريبه. دكتور لايك ديزلايك.
5: لا ديزلايك ديزلايك على خاطر طبيا ما ثماش معناتها اون كونتر انديكاسيون ابسولو. صحيح معناتها الريسك شنو هو، معناتها كي الاقارب تتزوج وكيبداو اقارب قراب معناتها دي كوزان جيرمان ولاد عم ولاد خالات، هو الامراض الوراثيه المتناحيه. المتناحيه لا خاطر خم في الكلمه اللي بعد
6: عليه
5: المتناحيه
6: اللي
5: الكلمه اللي بعد المتناحيه سكون ابيل اون مالادي جينيتيك ريسيسيف. دونك هذا، وفما التشوهات الخلقيه معناتها التشوهات الخلقيه اللي مال فورماسيون كونجينيتال زاد، هذوما هما لي ريسك. مي لي ريسك يل اوغمونت راه مثلا بزوز ولا 3% بارابول بوبولاسيون نورمال اللي ما يكونوش من بعضهم. دونك الاقارب كي يحبوا يتزوجوا، هذا يخلص القول. الاقارب كي يحبوا مثلا ولاد عام يحبوا يتزوجوا، يمشيوا للطبيب نتاعهم يعملوا كونسلتاسيون. فما عندنا اطباء مختصين في الجينيتيك في الامراض الوراثيه، يعملوا لهم التحاليل اللازمه الكونسلتاسيون اللازمه، ويقولوا لهم فما ريسك ما ثماش اكسيتيرا. ومي هكا ولاد عم ما تعرسوش ولاد خالات ما تعرسوش، ما ثماش طبيا
3: ما ثماش
5: معناتها منع مطلق ولا قاطع فيها الحكايه. اي دوتون بلوس نحن بالنسبه لي نحن دينيا ما حلال محلل، معناتها كان جاء فيه اشكال راهو دينيا محرم كيما برشا حاجات. اي خاطر فما برشا حاجات في الدين تم اثباتهم بالعلم معناتها. هذاك علاش انا حليت البارونتيز هذيا، خاطر حتى دينيا مش ممنوع معناتها باش تاخذ بنت عمك ولا بنت خالك ولا دونك انا ديزلايك معناتها. ما نعرفش شنو الاسباب نتاع
7: لا تفسر لك علاش
5: البرلمان
7: نعرف عليه
5: السويدي علاش اما طبيا ما ثماش حتى لورغانيزاسيون مونديال لو ام اس واحد ما يمنعوش ما همش قاطعين في الحكايه هذه اللي تنجم عندها كي ياخذوا بعضهم الدعم سيستماتيكمون. فما مرض وراثي يلزم يكون موجود عند زوز ويلزم يكون فهمت ما معناتها بون كي يعمل كونسلتاسيون سبيسياليزي هذه ننصحوا بها الناس. وي ولاد عم باش ياخذوا بعضهم ولاد خالات باش ياخذوا بعضهم، يمشيوا للاطباء يعرفوا هما كيفاش يوجهوهم ويطلبوا لهم التحاليل اللازمه وكل شيء، فهمت باش تبدا الامور 5-5.
3: السويد اللي تمنع زواج الاقارب ابتداء من جويليا 2026 نفس البلاد تسمح بزواج المثليين قانونيا منذ 1 ماي 2009. معناها زواج المثليين مسموح وزواج الاقارب غير مسموح قانونيا في السويد.
7: ما فهمتوهاش علاش هو دي عاملين قانون للي بوبيلاسيون افريكان مسلمان. هو القانون هذا وقت كثرت عليهم تو عندهم ولا يجيبهم تو باش خاطر كلهم دي بوبولاسيون فييسانت كلهم معناها عندهم تراهم معناها تراهم يعني الهرم السكاني قاعد يتنقص ولا يجيبوا يسمعوا هما المانيا كل شيء.
3: لا وهذا ليش في نفس القانون يقولوا راه احنا لا نعترف باي زواج بين الاقارب ابرما خارج السويد هما لاولادهم
7: عملوها فريتها الاسلاموفوبيا اللي قاعده تمشي في اوروبا الاخرين كلهم شخلتوا هكاك هانا شفت كيفاش من شيره المثليين ما يسالش
3: اي يسمح بهم والاقارب لا
7: ومش وراه ولا عندهم 16 نوع نتاع مثليين ما عادش هكا المثليين نعرفوا احنا
8: 16 نوع
10: انا ندبهم
7: اي اي اي اي ما عادش معناها هكا المثليين نعرفوا احنا لا والدرجات ما تفهموش لا اشترى الراجل اشترى المراه اربعه عطر شنو بالحق راه لا حط شات جي بي تي تشوف فهمتي علاش ترامب تكلم عليها الحكايه هذه ترامب حاله كبيره يسمحوا مشيره باش هذوما يتزوجوا وبما انهم شافوا للبعض المسلمين يطبقوا في دينهم معناها الزواج عندنا حلال محل كما قال خويا سليم تو لا كيفاش هاي هابط عليهم حاجه وتاخذ الاخرين تو تشوف دول الاخرى الاوروبيين الاخرى الكل باش تخلط تعمل الشيء هذا
3: دونك واضح ديزلايك
7: لا لا نهار نهار العلم يقول لا نقول ايه انا شوف الدين يقول ايه والعلم يقول ايه وفاء
3: ليه ودكتور بدي قالك علميا وصحيا فما حتى مشكلة دينيا ديننا يسمح دونك وفي الموضوع طالياني
8: وحتى احنا زاد عنا سيرتيفيكار يقبل المهاكمة عنا وقدم في الحكاية
7: قديمة اي لباس
8: اما شو شو لباس انا هو الكوبل اللي يمشي يعمل تحليل
7: ها سوريا وبرا كاين
8: لي الكوب اللي يحبوا بعضهم وكذا مسكن بعديش يبرن لو ريسك اي سو فما 1 بور 1 مليون كما قال ريسك ريسك فهمتي تشوه الخلق وكذا والكونسير دو سان وكذا وكذا فهمتي با كل واحد حر ما واحد
3: يرد بال لايك ولا ديزلايك
8: انا والله ميتون اخر علي
3: ما معني قانون من نوع هذا منع زواج الاقارب
8: احنا عندنا القانون هذا هكا ولا قل لي في تونس ما عندناش في قبل الزواج
7: جيب لا لا لا
3: اي بيان سور
7: قال لك ما تخليش بنت عمك وبنت خالتك
3: بنت عمك وبنت خالك
8: انت باش تمشي تعمل انت و
3: هو قال لك تعمل ولا ما تعملش
11: ممنوع لا ممنوع النتيجه
3: ولد عمك انت غدي باش تاخذ
8: ايه وانت قلت فما قداش من نوع تاع
7: 16 نوع
3: هذيك مش ممنوع نورز نمشي ولدي راسها اللي بعد
12: هيا بالورا هيا بالورا
6: باش نحكيكم على دراسة لشركة ديلوات وهي احدى اكبر شركات الخدمات المهنية والاستشارات في العالم تقول وتحكي على تحول جذري في اولوية الشباب جيل زاد وجيل الالفية اللي يفضلوا سوق العمل يكون معناها الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل وبيئة العمل المرنة على حساب الترقية بالنسبة لهم هما أهم إنهم يترقوا اللي غالبا ما ترتبط بزيادة الضغوط وساعات العمل الطويلة
3: فلا. تقول الدراسة هذه أن مفهوم النجاح تبدل عند الشباب الشباب اليوم ما عادش النجاح عنده يقاس بالحصول على منصب أعلى لكن النجاح بالنسبة لي في خدمته وقت اللي يكون هو في منصبه مرتاح وفما ليبانيسمون بروفيسيونيل ويكون الصحة النفسية في الخدمة موجودة تقول الدراسة هذه أن جودة الحياة وتقليل مستويات التوتر اليوم ولت أولوية عند الشباب في العالم هذه الدراسة اللي خرجت أخيرا يقول لك راو حتى في اللي كوبل الدراسة هذه يقول راو اليوم الشباب ما عادش يقيسوا بالفلوس برشا ولا غير يقيس ب اسكو هو مرتاح ولا مش مرتاح ما يهموش حتى في نظرة العالم ليه نشوفوا لما أنواع متعزيجات مختلفة ما عادش اللي كان قبل اش بيش يقولوا علينا الناس ولا هذية مش في سبرنا اش بيخذي امرأة أكبر منه اش بيخذي طفل أصغر منها اش بيخذي حد من جنسية أخرى من دين آخر من كذا اليوم الأولوية القصوى كسوة في الخدمة وإلا في الحياة هو ما فهمش توتر هو الصحة النفسية يقول لك أنا مرتاح جو مون تاب دو ريست بي نبدا معك طالين لايك ولا ديزلايك بالنسبة لي كده صحيح ولا غلط
8: والله صعيبة راحت البالي لو جعلت راحت البال
3: هل هي اليوم بالحق أولوية اليوم
8: لا مش أولوية مش ضرورة ولكن نجم نقوله معناها ما لقيتهاش كلمة بلا مكملة عنصر مكمل للواحد كده اللي راحت البال ولكن احنا في نقرأ بيرا في الماضي مجتمع معناها كيفاش نقولوا فيه التوتر في الواحد في كذا العائلات ما عندكش فكره. ولهذا السبب يشوفوا معناها مشاو في الاخر على لا فيولونس دي زونفان معناها هو الوسط العائلي فالتوتر ما حد كذا والشوماج وناس وكذا ما نجمش يهرب من التوتر.
3: باه باه دكتور الدراسة هذه مثلا تقول أن أغلب الشباب اليوم ما يهمهمش في المناصب الإدارية الكبيرة خاطر بالنسبة لهم كل ترقية فيها مسؤوليات زايدة فيها إرهاق يخل بالتوازن الشخصي ويقول لك أنا ما يهمنيش ما نحبش نترقى ما نحب نكون سبعة في خدمتي.
10: أنا يظل يطبقوا في
3: لايك ولا ديزلايك
10: يطبقوا في جملة محمد صبحي
3: تشتغل كتير
10: تشتغل كتير تغلط ما تتحكاش ايجا نقول لك شوف جودة الحياة انا معاه
8: تشتغل كتير تغلط كتير تترفد اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازة ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى
10: برافو
8: نادي
3: برافو نادي
10: دونك
8: اي حلوة
10: اي والراي سيت اون فيلوزوفي دو في دونك يظل جودة الحياة انا ذو مهم باش تبدا انت مرتاح البال كل كسوا حتى شوف فما اللي يقول لك انا لي بوست ما يهمونيش نخدم على روحي وعندي شكون من صحابي انا ذو الى فيسو شوا يقول انا ما حاجتيش بالترقيات يا خويا نخدم على روحي ما تعطيني حتى شيء ما حاجتي بحتى شيء نحب تلاب وليداتي نهز ونجيب المكتب كذا
3: انا نتصور انت احسن اكزامبل خاطر انتوما في فتره من الفترات تولي تقول اسكو انا نمشي نخدم في الاتاتيك ونكمل كورسوس يونيفرسيتير نتاعي ولا نخرج للبريفي وانا هكا نخدم على روحي فلوس ماهيش ترقيات وماهوش معناها اكاديميا وعمليا ما فماش ترقيات فماش عبيد يختاروا البريفي
10: جوستومون جودة الحياة أنت والشخص ما تنجمش ما أنت تحطها كاملة وشاملة مربوطة أنا ما لوش على الترقيات هاني شيء خلوها فما عبد جودة الحياة تاعو تمر بخدمته
8: صحيح
10: فهمت يقول لك أنا أخويا بالوبجيكتيف نتاعي نحب نولي مثلا شيف دو سيرفيس ولا نحب نولي بي دي جي ولا نحب نولي كذا ولا سيتان اوبجيكتيف وإذا كان ما يحقوش تولي جودة الحياة تاعو تدخل بعضها وبينه معناتها يرجعوا لي ريبيركسيون على عائلته على داره على فهمت كذا ما تدخل بعضها الأمور دونك المفيد لا بيرسون اي بيان دون سا بو كل كسوا شنو الأهداف نتاعك شنو أنا نتفهم هذا وهذا
3: أي أنا خاطر سؤالي دراسة تقول أنه أغلب شباب اليوم ما عادش يخزروا للدنيا كما قبل
10: خاطر شباب
3: الأولويات مش ترقية الأولويات تقول لك أنا نبدأ مرتاح في خدمتي ما نحبش نترقى
10: الشباب نتاع توا اللي عمره أنت نحن قبلك حكينا فيها اللي عمره 25 سنة كيبدا يخمم مثلا ناخذوا نوضز هاي شباب عمرها توا 29 و 30 سنة ماهيش نوضز كي باش تلقى عمرها 40 سنة تخمم
3: كي تولي الأولويات باش تتبدل
10: الأولويات كي تولي عندها فونكسيون كي تولي عندها كذا كي تولي عنده ريسبونسابيليتي كي تولي عنده مسؤولية عائلة يلزم أولاد في رقبته كذا دونك أنا شو نقول نقول ديما الإسانسيال العبد يبدأ مرتاح في الأولويات نتاعه
3: هو يحددهم فين أنت افهم شنو أولويات
10: مي توجور إتيل توجور إتيل ما يلزمش تولي أون أوبسيسيون وتولي يولي أن إتا مالاديف إذا كان ما ترقاش في خدمته الأمور تدخل بعضها ويولي فهمت معناتها دون زون ديبرسيون ولا يعمل مشاكل في الخدمة ولا يبلبز مع أصحابه ولا مع
8: ولا يشب أصحابه
10: ولا يقود بهم باش يترقى موجود موجود
3: موجود وقاعدين يترقى
10: وثم العباد فما العباد
3: اللي موجود
10: فما العباد كي سون كوريكت يمشي يخدم على روحه وما يترقاش وهو يبدا ما شيخ متفرهد يقول لك انا خويا جمال لابيل في لا عندي الاستريس لا عندي لا
3: فما قلبي مشكل وفما برشا جراو ياسر على هالترقيات وكذا

0: لكن اللي زين يحب خدمته يشيخ ويبدأ يعطي أكثر. وهذاك اللي ترقى راه اللي ترقى هك الإنسان اللي بالحق مقتنع. نتكلم على روحي بكيمش أنا سخن سبع سنين أنا هو اخترت الخدمة عمري سبع سنوات كنت نجري في جورة خالي محمود أنسيان دو لا ديزيام غير مونديال خالي الوالد فهمتني وهو صياد العلم المصيد وكان يحكي لي
1: من وقت عرفت روحك شو تحب
0: إبا خدمت أصعب خدمة موجودة على الإطلاق ولكن كنت مرتاح ونحبها لين كملت
1: وصحة للي يحب خدمة
0: هكا هو اما ما نتعرفش نسالي كرفي كرفي
1: كل يوم كرفي فرحان بالخدمه اللي هو يعمل فيها
2: تخدم غرامك تخدم غرامك الهويه تاعك كيما لي زونترنور مغرومين بالكوره وذيك محليه خدمتنا هي تخسري نحيوك
1: بي يلا باش نمشيو تو تسويت حول العالم نحكي شويه على الكويت يلا
3: حول العالم حول العالم
4: اليكم ابرز احداث الشرق الاوسط والعالم بايجاز. هجمات إيرانية على الكويت والبحرين وترامب يرغب بلقاء مجتبى خامنئي. الصحة الكويتية تفستين إصابة إثر الاعتداء الإيراني. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وتؤكد أراضينا ليست منطلقا لأي اعتداء. حزب الله يقصف تجمعا عسكريا للكيان المحتل في الأراضي المحتلة. ترامب يؤكد وصفه لنتنياهو بالجنون ويتوقع لقاء المرشد الإيراني. الكيان المحتل يصعد في لبنان قتلى يصعد في لبنان قتلى في الجنوب واستهداف عند مدخل بيروت. ونختم بالأمم المتحدة التي تقول حرب الشرق الأوسط تهدد حياة الأطفال.
1: شكرا نور. سيد العميد الحرس الثورية تبنى ضربة مطار الكويت. قبل ما نبدأ نحكي ونتمني إن شاء الله كل الجالية الكويتية بخير وخاصة التوانسة جالية تونسية كبيرة برشا في الكويت. قلوبنا معكم تحياتنا لكم. صديقتي العزيزة صديقتي وعشيرتي وفاء بوكيل الصحفية والفنانة التونسية في الكويت إن شاء الله تكون بخير وفاء وربي يحفظك ويحفظ عائلتك ويحفظ التوانسة الكل موجودين في الكويت. قبل ما نعطي الكلمة للسيد العميد ربي الناس اللي تكتب في هكا شوية كلام وإلا تعطي في شوية دروس ولا نحشموا على رواحنا شوية. رانا نحكيه على بلدان عربية مسلمة كسسوا الكويت ولا البحرين. احشموا على رواحكم بربي نقصوا من الكلام اللي قاعد ينقص فيكم انتوما كتوانسة وكعبيد. سيد العميد
0: مع الأسف هي ضربة جات في دولة شقيقة اللي هي الكويت ومطار لكن نحلو تحليل عسكري استراتيجي. ليش لي خطر شو قاعد يصير تو المفاوضات في الهزاع الأخير يعني تو بالحق قاعدين يكتبوا في آخر صفة معناها الكلوز يعني البنود نتاع الاتفاق والاتفاق هذا فيه سقف عالي جدا من إيران اللي تحب تحبس حرب في لبنان. وذاك علاش ترامب معناها أصر وتهم حتى الآخر بالجنون لأنه اللي قاعد يفسد في الاتفاق هو نتنياهو. شنو هو الوقع؟ وقع أنه أمريكا ضربت مقتوى احنا مش حرب توا أكل اللي يسموهم إسكارموش معناها مناوشات. الأمريكان ضربوا ضربوا أنتين ضربوا معناها مركز اتصالات في جزيرة من الجزر الإيرانية. كيفاش ردوا الإيرانيين؟ ردوا رد مع الأسف نقولها مرة أخرى رد استراتيجي مبطن قوي جدا. معناها قاعدين يقول الامريكان راك باش توصل واش نعمل انا تو باش نشعل لك الخليج الكل يعني فهمت العمليه شنو هي. ولو انه فيها ريسك برشا خاطر العمليه ضربوا مطار والمطار ما تعرف شريان حياه. يعني ال- ال- ال- الرساله تاع الايرانيين هي اني رد بالك راني جو سوي برياتو رد بالك راهو انت باش تضرب هنا هاكا ما ضربوش اسرائيل لكن مش يضربوا المصالح مش مصالح مش يضربوا
1: يعني الكويت والبحرين الزوز اللي راهو فندوا الرواية الإيرانية وقالوا بأنه الكويت تجدد رفض استخدام أراضيها لمهاجمة إيران وقالت بأنه ادعاءات طهران باطلة.
0: هذا بتفقي فيها ما قلت لك راهو المقصود بها ما هيش الكويت المقصود بها هي رسالة مبطنة قوية ياسر للأمريكان على خاطر ما توا قاعدين يكتبوا في آخر قلت لك كل شيء تعمل كل شيء من الآخر كل شيء تعمل بقت مسألة المقاومة اللبنانية وإيقاف الحرب في لبنان وكما قلنا خاطر هو
2: والفلوس المجمدة
0: لا ذاك بالتفقيم مش ياخذوها الكل. أما المشكلة شنية بقت مشكلة نتاع ترامب فاق اللي هو خسر على جميع المستويات. علاش خاطر توا في البنود مش مكتوب مكتوبة أنه إيران لا تمتلك القنبلة النووية وهذا صح عليه أوباما إيران رأي صحت مش تمتلك القنبلة النووية بتخصيب 3.57% فقط معناه اللي هو استعمال مدني ما يوصلهمش للقنبلة النووية. شكون اللي جاء كسر الاتفاق هذا؟ مو ترامب ولا توا باش يرجعوا

0: اتفاق اوباما معناها اللي عمله ترامب كل في الثانيه مضيق هرمز كان مفتوح للعموم. اليوم تناقشوا على فتح مضيق هرمز معناها باش نرجع دائما ما قبل الحرب. عاش قلت حرب عبثيه، لكن هم اكتشفوا حاجه، هم الدهاء نتاع يلعب مع الفرس، الدهاء يلعب مع الفرس. خاطر شنو يعرفوا اللي جغرافيا مستحيل الهجوم البري، الوحيد اللي باش يسقط ايران ويطيح النظام هو الهجوم البري، هذا مستحيل. وعرفوا اللي اللوجستيك بعيد، وعرفوا اللي الوقت يمشي في صالح، سمحني يمشي في صالح ايران. اذا هذاك علاش قاعدين يعليو في السقف. ونقول لك حاجه، ونقول لك بشرك من تو باش ياخذوا كل شيء، لدرجه انه ترامب قال باش يقابل مجتبى خميني. ثم واحد بعقله يسمع في ترامب في اول الحرب باش يقول باش يقابل المرشد
1: خميني. اضرار جسيمه في هجوم ايراني بمسيرات على مطار الكويت، تهديدات جديده وضغط من طرف ايران.
2: دكتور مطار الكويت المدني،
0: مدني.
2: مش قاعده عسكريه،
1: مدني.
2: ما بصراحه انا ودين ما ثماش علاش معناتها الكويت دوله عربيه شقيقه، فهمت؟ ما بصراحه ما انا نحب نحكي على المكالمه الهاتفيه المتوتره اللي صارت معناتها الامور كيفاش دخلت بعضها ما بين ترامب ونتنياهو، واللي ترامب وصف نتنياهو بالمجنون. قال له كلمة أنا باش نقولها بالفرنسية، قال له شتي سوفي لي فاس، معناتها شوف الأمور وين وصلت. وهو بيدو ولا حاب يقابل المجتبى خميني، معناتها فاهمة لا كونفيجيون اللي سايرة وقوة الامباكت نتاع الحرب هذية وين هزت الأمور. الأمور معناتها الولايات المتحدة الأمريكية أوتخومون دي فقدت السيطرة في الحرب هذه، ما عادش اللعبة ما عادش في يديها هي واحدة. مش هي ما عادش راهي عندها انفلونس، مازالت عندها انفلونس، ما عادش وحده تحكم.
1: واضح. شكرا دكتور، تفضل نورس.
3: انا ديديكاس
0: بليز.
3: انا ديديكاس سبيسيال اليوم بما انه عيد ميلاد والد زميلنا هاني البراهمي. سي محمد هادي براهمي، كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله ربي يفضلك وربي يعطيك طول العمر
2: ويكمل عليك بسي هاني.
1: يكمل عليك سي هاني. سي محمد الهادي
2: العازب البيه.
1: فلا
4: وانا متعدين ماشي للزهره
1: ولدنا هاني. فلا باش نقعدوا في الهابي بيرثدي ونكمل مع كريمه. كريم يقول لي سامح بالله نحب نقول الخويا وصاحبي منير بابية، إن شاء الله يكون صحيح الاسم منير، حاب يقول له كل عام وانت حي بألف خير وإن شاء الله ربي يهنيكم أنت وأختنا إشراف، يقول لي عرسوا سنة إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير وإن شاء الله ربي يهنيهم وربي يفضل عشرتكم أنت وياه يا كريم. شكرا لكم انتما على المتابعة، نحبكم برشا، ربي يحفظ تونس العزة والغالية في الأمان.
5: ناس الديوان
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: راديو الافام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز السابعة ديوان افام. عسلامة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي ونائب السابق خالد الكريشي بصفته الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة. جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تجاوزات في ملف اتفاق صلح كانت قد أبرمته الهيئة في وقت سابق مع أحد رجال الأعمال المستفيدين من آليات العدالة الانتقالية. وتم إيداع الكريشي مباشرة السجن في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية وملفات المحاسبة المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عقدت اليوم جلسة عمل تم تخصيصها لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والمبادرات التي تقدم بها ثلة من نواب المجلس، وتم إقرار التفاعل مع المعنيين بالأمر في جلسات استماع بخصوص مقترحات إرساء بروتوكول حماية الفضاء السيبرني وتثمين الخبز الصحي ودعم السيادة الغذائية وإطلاق مبادرة وطنية بعنوان كتاب الثلاثية المميز. وتداولت الجلسة بخصوص مقترحات تتعلق بإجراء زيارة ميدانية لعدد من دور الخدمات الاجتماعية والتربوية على غرار قرى أيتام ومقر جمعيات اجتماعية ودور مسنين ومؤسسات تربوية مخصصة للمعوقين. رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف يقول إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومناسب. رئيس أركان جيش الاحتلال زمير يقول لنا سلاح البحرية سيؤدي دورا حاسما في أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، مضيفا أن القوة البحرية تنشط في ساحة قريبة وبعيدة وتشرف على عمليات لن يكشف عنها الاحتلال حاليا. ختاما، طقس الليلة يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا فمتموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، الآن المشوار ينطلق مع هدى في 60 دقيقة، إلى اللقاء.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم.

UNFM. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لكل الناس اللي تبع فينا من الداخل والخارج، مرحبا بكم. تحية لكل مستعملي الطريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تخدم بالليل، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا رب يعينكم. تحية زادة للجالية التونسية اللي تبع فينا من مختلف الدول، مرحبا اهلا وسهلا. شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا لليله، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تشويتا في حادثة أليمة، فلاح يستفيق على نفوق مهرته إثر تعرضها لاعتداء، فماذا وقع؟ موضوعنا في العيون. بعد أن تسببت في وفاة شخصين بالمكناس، ما هي نبتة نيكوتينيا غلوكا؟ وهل هي نفسها النبتة التي جرب البعض امتصاص رحيق أزهارها الصفراء؟ موضوعنا في الأكتوة. تحركات احتجاجية في جابس وتونس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في العيون. سائق تاكسي يوفر النقل المجاني لتلاميذ البكالوري، هذا حكينا عليه امبارح، لكن الليله باش نمشيو الى بلديه المكنين في بادره جميله ادخلت البهجه والسرور على قلوب تلاميذ البكالوريا. البلديه استقبلتهم بالورود، بعدو نحكيو على الباك اليوم او اول نهار في البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ. نحكيو في الموضوع في فيسبوك. تشكي عدد من المواطنين من غياب سيارات الأجرة اللواج المتجهة من صفاقس نحو عدد من الولايات، موضوعنا في فسفس. بعد تشكي المواطنين من انتشار الوشوشة بعدد من الولايات، نائب البرلمان يدعو لاستعمال الطائرات في المداوات، موضوعنا في فيدباك. وبعد رواج أخبار عن تسريب امتحان الفلسفة للبكالوريا منذ اللحظات الأولى، جامعة الثانوي توضح مع لانفيتي دو جور. أشخاص عمل مسرحي جديد يعرض لأول مرة، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
1: على اون نمشيو لقليبيا من ولايه نابل في حادثه ما نجم نقولوا كان انها اليمه ومؤسفه. فلاح يفيق الصباح يلقى المهره نتاعو مطعونه من طرف شخص. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ شنو هي هالحادثه هذايا؟ هل تحرك القضاء في الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويت. ضيفنا سي محمد الهدي الشرفي، هو فلاح من قليبيا، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك،
1: ربي يعوض عليك ان شاء الله في المهره. هذا هو اللي هذا ما نجم نقول لك. شنو اللي صار بالضبط سي محمد الهادي؟ فقت الصباح، شنو لقيت؟ شنو هي التفاصيل؟
4: الصباح فقت رجلت بقراتي، لقيت غلمي المهره هذه مربوطه قدام الدار. عندي بلاصه نظل في الثانيه من اللوطه، هزيت ربطها، حطيت لها ماء، حطيت لها قرتها، وقعدت نخدم على روحي كالعاده. جات نصف النهار، قعدنا افطرنا، ماضي ساعتين بالضبط انا هبطت روحت للدار، والخدام فمي كي يجي من قليبيا شد بلاصتي جا روح. ماضي ساعتين مش كلمني، قال لي سي محمد الهادي راهو المهره ميته. شو ميته؟ قلت له خليت لبس عليها المهره. قال لي راهي ميته. خدمت موتوري وطلعت، مشيت لقى الدم مهره من الحيوط وما تشوفش بالدم والدم اللوطه.
1: اي ابعد شويه بحذا الناس اللي يحكيوا بحذاك، صار في قهوه ولا ما نعرفش وين، حاول تبعد شويه باش نجم نسمعك معناتها جيدا. قلت لي لقيت، كيفاش لقيتها المهره كي مشيت؟
4: لقيتها مدغوره بسكينه في المقاتل في الوريد نتاعها، قط
1: السكينه
4: اللي يعني هو منبت فيها السكينه والمهره طايحه ميت.
1: يا لطيف،
4: فهمتني؟ معناها هذا
1: يعني جريمه مقصوده.
4: مقصودة مقصودة ليه مقصودة
1: مش اكسيدون ولا تمام مش بالعاني ولا مقصودة
4: ليه مقصودة المهرة مربوطة في سينيا فيها 380 مرجع سانيتي مجوزها حتى واحد بعيدة على الكياس بعيدة على كل شيء
1: وما غير ما نذكره بطبيعة اسم الشخص هذايا لكن الشخص انت تعرفه معنا شكون ولا
4: ما نعرفوش التو ما عرفنا وش القضاء نتبع في الحكاية شكون اللي
1: التو ما عرفتش شكون اللي عمل العملة هذه بعد
4: ما عرفتش وما عنديش مشكلة والله لا عندي مشكلة ما حتى مخلوق مش حتى مشكل معناها مش نشك في حد ولا نشك كذا ولا وهي زويلة بك ما تسبح الرب يراي
1: ولا حتى كان عنده معك مشكل ما يصفيش مع حيوان معناتها مشيت للقضاء توجهت للقضاء رفعت قضية في الموضوع شو سمعت
4: الحرس جي عين والحاكم جي الكوليكيايا وتو القضية عند في المركز فهمتي
1: في المركز القضائي ولا انت قلت لي معناتها ضربها بسكينه لقيتها سكينه ولقيتوها ولا ما لقيتوهاش
4: ما خليش
1: اثار
4: وجيران كل معايا تو يعاونوا فيا ولوجوا على السيد هذا وربي يخذ لها حقها وكوي هو يشبك ما تصبح ربي والحمد لله رب العالمين وكو
1: الحمد لله اول مره تصير حادثه هكا معناتها في المنطقه نتاعكم
4: اول مره عمرنا ما سمعنا معناها
1: في كركوين تحديدا انتم ما تسكنوا هكا ولا في كركوين في قليبيا
4: في كركوين في قليبيا
1: كركوين في قليبيا معناتها واحد يعتدي على مهيشه بكمه معناتها في الاخر
4: هيشه بكمه ما تتكلمش هيشه بكمه راهي معناها ماهوش لو كان عندك مشكل ما انسان تنجم تحلها تنجم معناها تقجدي انت وياه تنجم تلقاو حل لما انت تمشي لهيشه بكمه كيما كيكيايا كان تفرجت في الفيديو كيفاش مضغوره الدغره راني بينتها بالضبط.
1: اي. ربي يعوض عليك كاش نجم نقول لك وذاك هو ما ان شاء الله ما عادش نراو حكايتك هكا وما عادش نسمعوا بحكايتك هكا وان شاء الله القضاء معناتها يتدخل في الموضوع هذا ويكون حازم وياخذ معناتها تاخذ القضية مجراها وان شاء الله تلقاوه الشخص هذايا ويتعاقب ويكون عبره لغيره. مرحبا بكم اهلا وسهلا مسير معكم مشوارنا مرحبا بالجميع السبعة و16 دقيقه كنا نحكيوا على مهره استفاق صاحبها قال لك انا حطيتها في السيريا بتاعي مع ماضي ساعتين كلمني الخدام اللي معايا يقول لي إيجارة المهرة معتها ميتة مشيت نلقاها مدغورة بسكينة وما عرفناش شكون اللي قام بالعملة هذية لحد الآن والموضوع عند الحرس. موافقين مواصلين معاكم مشوارنا مرحبا لو سهلة ساعات واحد ما يلقاش ما يعلق في مواقف كين هكا ما يلقاش الكلمات تخوله العبارات الحقيقة. مرحبا بكم السبعة وستاشر دقيقة مشوارنا متوصل حتى لتسعة فاصل ونتواصل في الأكتو نحكيه على النبتة اللي أثارت جدل النبتة اللي تسببت في وفاة شخصين في المكناسي خلال فترة العيد بعد ما أعلنت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية عن اسم هذه النبتة نبتة نيكوتينيا غلوكا هذا الاسم العلمي متاع النبتة هذه توينسا دخلوا بعضهم شوية كل واحد شنو يسميها وكل منطقة شنو تسميها وصار خلط حتى بين النباتات في حد ذاتهم فما شكون يقول احنا ناكلوا فيها وخاصة على الورود الصفراء متاع النبتة هذية فما ناس تقول لك اسمها الورود هذيك واحنا صغار كنا نمتص الرحيق متاع الخطر فيها العسل الورود هذية وما صار لنا شيء ومش هذه النبتة حاسيله صارت بوليميك كبيرة برشا هذاك علاش كلمناه لأنه هو مختص في الموضوع ومش نحكيه معها بأكثر تفاصيل وشنو معروفة النبتة هذية. دكتور حسن دربال الطبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي مرحبا بك دكتور اهلا وسهلا مساء النور
5: اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك
1: مرحبا شنو اللي صار بالضبط شنو هي النبته هذيا نبته توينس يقول لك تعيش معانا وعمرها ما تثبت في وفاه هذيا اللي سمعناه شنو بالضبط هات نحلوا عليها الكتاب النبته هذيا ونحكيوا على تفاصيلها وشنو نعرفوها بالدارجه مثلا في عدد من المناطق عرفنا عليها دكتور
5: هو جيستمون يعطيك صحة، هو حالين عليها الانتليجنس ارتيفيسيال تاع 15 تحلوا كتب برشا شوفوا تحلوا الاي اي. الحقيقة تفاجأنا معناتها هذه النبتة الجميلة بأزهارها الصفراء، يعني اللي معناتها كانت رمز من رموز الطفولة تاع برشا ناس معناتها.
1: فهمت قولك احنا زورنا الكل عديناه معاها
5: جيست ما خطرها تنبت في في في طقس كما طقسنا، موجودة برشا في أمريكا في المكسيك، وموجودة في البحر الأبيض المتوسط، موجودة في وحدها تطلع معناتها تطلع وحدها شجرة. والحقيقة يجب أن نفرقوا معناتها بين الزهرة وبين الورقة، وهذا في النباتات كلها حقيقة في أغلب النباتات، لأنه الزهرة الصفراء هذيك هي معناتها هي الزهرة واللي معناتها النبتة تطلب بها الملقحات معناتها كيما العصفور كيما بعض الإنسكت اللي يجوا يمتصوا الرحيق هذاك. على هذاك الرحيق
1: حلو
5: سكريات في برشا سكان حلو ومعناتها وريحته بنينه، وعلى ذلك هو هي مش معناتها تستعمله في التلقيح. لكن الاوراق نتاعها، الاوراق نتاع الشجر فيه الميتابوليزم نتاع الشجره، وفيه وسائل باش الشجره تقي روحها من بعض امراض. على ذلك كي شفنا في الليتيراتور معناتها شنو كاتبين، يقولوا اللي فما ناس ممكن في معناتها في اماكن بعيده كانوا يستعملوا لي بلانت هذوما الورق نتاع الشجره هذيا كديزانسكتيسيد باش يقتلوا بها بعض الحشرات. دونك معروفه الحكايه انه فما ناس تستعملهم باش تقتل بعض الحشرات.
1: كيفاش معناتها كيفاش يعملوه معناتها باش يقتلوا
5: معناتها يغليوهم ويخرجوا منهم معناتها
1: الماء
5: نتاعهم ويقتلوا بها بعض الحشرات، حشرات تجي اما في الاماكن ولا حتى في الاشجار.
1: اي
5: لاحتواء معناتها الاوراق هذوما على ماده هكا كيما شفت انت معناتها اسمها نيكوتيانا، كيما تفكرنا بماده النيكوتين، وهي فيها معناتها المكون نتاعها الاساسي اللي هو الانابازين هذا اللي هو 10 مرات اقوى من النيكوتين. النيكوتين نتاع التدخين الناس تعرفه
1: اقوى 10 مرات
5: نفسروا اللي احنا عندنا في الجهاز العصبي نتاعنا دي ريسبتور، يعني مقبلات نحن طبيا علميا نسميهم دي ريسبتور نيكوتينيك، على خاطر ماده النيكوتين تجم تتفاعل معهم.
1: اي
5: ماده النيكوتين اللي في الطبق تتفاعل معهم وتعمل الاشياء هذه، لكن اللي الفت الانتباه كونه الانابازين هذه تجم تعمل تحفيز حتى 10 مرات اكثر من موجود في الطبق. والحقيقه معناتها لي ريسبتور هذوما باش يتمسوا تصير انتوكسيكاسيون بماده لاسيتيل كولين اللي هي الحقيقه هرمونه طبيعي، اما ما لازمش تتكاثر اكثر من اللازم. اش مش يعطي المشاكل نتاع تعطي يعني مشاكل في نبضات القلب. وتعطي معناتها العلاقه بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي تولي فيها برشا فيها برشا برشا انقباضات، الى درجه ان العضلات معناتها انس بلوك وما عادش يخدموا. وعلى ذاك معناتها
1: هذاك علاش يموتوا معناتها
5: التنفسي سورتو على مستوى التنفسي. دونك على كل حال احنا نرحموا على معناتها على توفاو، وان شاء الله اللي معناتها اللي ان شاء الله
1: مصابين ان شاء الله ربي يشفي
5: مصابين، معناتها هذه معناتها اقل واجب نجم نقدموه، ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله ربي يشفي المرضى.
1: وفرصه زاده باش نحضروا هكا ولا دكتور معناتها نردوا بينا
5: والله شوف اظني معناتها انا عملت شويه بحث كما قلت لك. الغريب معناتها في من عام 2000 نتوا نحكيوا على 25 سنه معناتها الليتيراتور ميديكال ذكرت اقل من 20 حاله في العالم نفس الانتوكسيكاسيون بالضبط، اما يحكيوا على 17-16 حاله فقط، منهم 8 توفوا. وإيل ديكريف معناتها ديسكريبسيون هي بيدها بالضبط نفس الحكاية معناتها اون انتوكسيكاسيون بالضبط.
1: معناها خلال ال 25 سنة الأخيرة في العالم سجلنا 8 حالات وفاة فقط بالتسمم بالأنابازين.
5: صحيح. هو التسمم معناتها يحكيوا على 16-17 حالة. إذا المكتوبين لقيتهم معناتها في على مستوى المجلات الطبية معناتها.
1: والوفيات 8 فقط. على المستوى العالمي معنا سبحان ربي
5: معناتها اي معناتها يلزم معناتها التدخلات استعجاليه كبيره برشا. احنا نعرفوهم المواد هذه معناتها في عالم تاعها كبير برشا وسريع برشا معناتها الانتوكسيكاسيون ا بارتير دو 5 10 مينوت راه. والملفت الانتباه سي لانابازين هذه اللي موجوده في الاوراق ما تنجم تفقد الفعاليه نتاعها كان بعد ال 280 درجه مئويه معناتها حتى كي تغلي انت على النار وتوصل للمية درجة ما زالت موجودة. خاطر نورمالمون نحن نقولوا فما اشياء وقت تغلي بالنار
1: صحيح تمشي على روح
5: فوالا لا هذه توصل حتى ل 280 درجة وتقعد تخدم دونك على هذاك
1: 280 درجة
5: اي 280 درجة باش تخدم
1: تفقد القيمة نتاعها معناتها تولي ما عادش
5: الانتباه انه الحيوانات ما تستهلكهاش معناتها هي على خاطر الحيوانات تعرف راهو الحيوانات تعرف الاشياء هذه دونك نورمالمون وقت نبتة ما يستهلكهاش حتى حيوان سيرتو الحيوانات معناتها الموجودين اللي في معناتها في لي زالونتور نتاعنا كيما الحصان كيما الحمار كيما المواشي ما ياكلوش النبته هذه ما ياكلوش بكل وما يقربوش منها دونك
1: قلت لي تعمل تسمم معناتها بسرعه ما بين 5-10 دقائق
5: تعمل سريع برشا هذا المكتوب في معناتها في الليتيراتور
1: واحنا في تونس شنو نعرفوها شو اسمها معناتها النبته هذه يا دكتور شو نسميوها؟
5: ممكن نقولوا لها معناتها في الناحيه نتاعنا نقولوا مصاصه مثلا
1: هي المصاصه معناتها فما شكون يداوي بها يقول لك الجروح ولا يداوي بها حاجه هكا ولا انا غلط
5: في الليتيراتور ميديكال يقولوا اللي لي فوي هذوما الاوراق نتاع الشجره هذه يجموا يداوي بهم بعض الجروح لكن الحقيقة احنا راهو في الفيتوثيرابي هذه ماهيش نبتة طبية ماهيش اون بلانت ميديسينال ما نعرفوهاش وعمرنا ما استعملناها كعلاج
1: ظهر لي كأطباء مختصين اليوم في العلاج النباتي حلوا شو عليها شوية الكتاب وشوفوها معناتها فوالا
5: باش قلت لك حلينا شوية الحقيقة
1: لا نقصد على من الجانب العلاجي ما نقصدش عليها هي معناتها شنو هي بالضبط انت قلت لي ماهيش نبتة طبية وغير معروف
5: غير معروفة طبيا اما العلاج انت تعرف انت النباتات معناتها في تاريخ الانسان الناس وقت اللي كانوا بعاد برشا وما عندهمش دي زانتيبيوتيك وما عندهمش وسائل تنظيف وفي الغابة يتجرحوا يعملوا من النباتات هذيا يعرفوهم لكن احنا تو ما نجموش نقوموا احنا جروح نقوموا نخليوا عليهم اشياء من
1: نوعية هذيك
5: نعرفوهاش بيان سور وتعرف انت راهو النبتة باش تولي نبتة طبية راهي زمها تجارب على الاقل 15 سنة مش بين عشية وضحاها دونك هاك شفت انت تو هذه نبتة احنا دهشنا كي شفناها معناتها كي خربت تو معناتها
1: لدرجة انه برشا توانسة شكوا في الموضوع هكا ولا يقول لك لا ومش هي وانتم غلطين في الاسم وغلطين في التصويرة
5: فلا دو سورس اوفيسيال خرجت دو سورس اوفيسيال دونك مشينا البحث اما الحقيقة الفلور هذيك الصفرة راهي ما عندها حتى علاقة بالمادة السامة دونك
1: ما فيهاش انابازين معناتها فوالا
5: ما في جمله ما
1: فيها رحيق فيها عسل وفيها رحيق جميل وحدك جاذبه العكس نتاع الاوراق تماما
5: العكس نتاع الاوراق
1: وهو نردوا بينا معناتها دكتور هي مناسبه مثال معناتها قد ما نعيش ونعرفوا احنا هكا ولا لا معناتها مناسبه باش الناس كل ترد بال
5: الحقيقه معناتها الدعوه انه ما هذا تو كونت في الانسان ما يستهلك الاشياء المعروفه الاشياء اللي ماشيه بارفوا نورمال معناتها ما تنجمش انت تستهلك حاجه عمرك ما شفتها وخاصه هاني قلت لك خاصه وقت تعرف حتى معناتها الناس اللي يعيشوا في الطبيعه شويه او في الغابات اذا كان تعرف انت معناتها حتى الحيوانات ما تقربش من النبته هذيك تعرف اللي راهي فيها مشكله معناتها وما فماش علاش تاكل حاجه اللي ماهيش معروفه ما يعرفها حتى واحد
1: واضح،
5: لكن ساعات الله غالب معناتها
1: واحد يغلط في اكسيدون يصيروا هكا ولا لا.
5: نعاود نرحم ان شاء الله على
1: ربي يرحمهم ينعمهم وربي يقيم المصابين ان شاء الله يا ربي لاباس. هذا هو معناتها. شكرا جزيلا دكتور حسن دربال الطبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:28 دقيقة على موجاتنا. تحية لكل اصدقاء وصديقات اللي تصلوا معنا عشان اللي تبتانا ديوان فم لايف. حبيت نقول للناس اللي تحتفل اليوم 3 جوان 2026 بعيد ميلادها برج الجوزاء، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله، وان شاء الله الجاي خير من اللي تعدى. هيثم الغز يحيي سون كوزان قيس الفرشيشي، قولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنى وان شاء الله بالدوام الصحة والعافية والسعادة. هذه التحية متاع هيثم السون كوزان قيس الفرشيشي. مريومة مرحبا اهلا وسهلا. جدلياس مساء النور والسرور. زهرة زهيرة مرحبا اهلا وسهلا، شكرا تحياتي للجميع. فدوى دالي بيبي مساء الخيرات مساء النور. دليلة ضفلاوي مرحبا اهلا وسهلا. سيدة يحيى مرحبا. فارس العياري مساء الفل يا فارس اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، وشكرا على تفاعلاتكم في كل المواضيع اللي احنا نطرحوا فيها. حمزاوي نور الدين مساء الخير يا نور الدين. نحكي على تحركات احتجاجية مرتقبة في جابس وفي تونس تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. تحركات هذية ينظمها حراك ستوب بولوشن، علاش وشنية الأسباب، نحكي في الموضوع تتشويته.

0: Face à face.
1: ضيفنا في فاس فاس عضو حراك ستوب بلوشن خير الدين دبي. مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور، شنو حوالك يا خير الدين؟ خير الدين، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟
2: لاباس،
1: شكرا، الحمد لله. شنو حوالك انت؟ شنو حوالك جيبس؟
2: ان شاء الله لاباس،
1: ان شاء الله لاباس. مرحبا. بمناسبه اليوم العالمي للبيئه، تحركات احتجاجيه في جيبس وفي تونس متزامنه ولا كل نهار ونهار؟
2: هو كانت العاده نتاع الحركه منذ تاسيسها دائما تحتفل يوم 5 جوان او تحيي الموعد هذا، وان توصل الصوت نتاع الاهالي ونتاع الناس المتضرره بيئيا، بحكم أن النهار هذا يكون فيه ديما تضامن وطني ودولي، وبشر يكون فرصة للناس أنها كل سنة تخرج مع بعضها. ممكن العام هذا مختلف لأن جاي في سياق التحركات الاستثنائية اللي شهدتها جابس، خاصة بعد الوقع في سبتمبر وأكتوبر من حالات اختناق، وبعد القرارات متاع الحكومة اللي كانت في مارس 2025 اللي قررت فيه مزيد تعميق الماسات في جابس بمضاعفة الإنتاج متاع الفوسفات وإحداث مشاريع مدمرة مثل الأمونيا والهيدروجين. دونك العام هذا باش نرجعوا بعد ما كان تم تعهد من رئاسة الجمهورية باش أنها تلقى حلول وتعيين لجان، وبعد قرار المحكمة بعدم ثبوت الضرر، نهار 5 باش يكون في العاصمة أمام الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي التونسي ابتداء من الساعة 6 بعد الزوال. في جابس نهار 5 زاد في شط السلام قدام دار الشباب، وباش يكون ثم معناها المواطنين سموه يوم إثبات الضرر، لأن زاد شفنا في المدة اللي فاتت صور تاع نفوق جماعي للسلاحف البحرية، وشفنا معنا كميات كبيرة من الفضلات الصناعية في البحر بتاع جابس. ويوم 6 نهار السبت باش يكون فما المسيرة الكبيرة، المسيرة الحاجدة باش تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس وصولا إلى مقر ولاية جابس.
1: وعلاش الرمزية ما تمتع المحكمة على خلفية القرار الأخير ما تمتع المحكمة؟
2: احنا بالنسبة للقرار متاع المحكمة كان صدمة معنا الشارع في جابس، وكانت العباد تستنى في بالرغم انها كانت متخوفه في نفس الوقت من ان المحكمه نعرف اليوم وكان فما وضع في البلاد خلى العباد ما عادش تشعر بالطمانينه وما عادش تشعر بالامان. معناها حتى القضيه اللي ترفعت بالرغم من وجود الاثباتات الكل، وبالرغم من ان المجمع الكيميائي في حد ذاته كان اقر بوجود اخلالات من خلال رابور دوديت، معناها تقرير تدقيق كان تقدموا به المحامين معنا للمحكمة، إلا أن القاضي قرر الحكم بعدم ثبوت الضرر رغم إقرار معناها المجمع الكيميائي وكان ملك أكثر من الملوك. دونك احنا اخترنا النهار هذا عنوان عدم ثبوت العدالة،
1: عدم ثبوت الضرر ولا العدالة؟
2: لا احنا بالنسبة لنا عدم ثبوت العدالة، وبش يكون الانطلاق من أمام المحكمة الابتدائية بجابس، لأن هذا مسار قضائي كنا نعولوا عليه زادة أن يكون ثم في تونس مثل الدول اللي تحترم نفسها، معنى أن المواطن لما يكون ثم ضرر يتوجه لدى القضاء نحو جهاز العدالة، لأن اليوم في تونس هنالك قوانين، واليوم احنا نجم ممكن نطلب من الدولة أن تلغي القوانين هذه مادام هي عاملة قوانين ولا تطبق، وبالرغم من الأدلة لكن في الأخر القوانين هذه تركب على حسب معناها الجاني، معناها إذا كان هي الطرف خطر المكلف العام بنزاع الدولة هو اللي كان يرافع باسم المجمع، فاليوم ما فماش علاش نعمل قوانين لا تطبق. فاليوم من الضروري إلغاء هذه القوانين وإلغاء الفصل اللي يدعو لاحترام الدستور، معناها نلغوه، لأن لا يمكن أن اليوم في دولة تحترم نفسها توجد قوانين لا تطبق أو تطبق حسب المتهم وحسب حجم المتهم وحسب اليوم.
1: نرجع بك للقضية بعدها خير الدين، استوفيتم كل المراحل التقاضي في القضية هذية على الابتدائي الاستئناف، مشيتوا في المراحل هذية ولا فقط؟
2: ولا بالنسبة للمحامين هم إلى حد الآن الخطوة الجاية معنا قاعدين نشوف في مداجة الجدوى متاع الخطوة الجاية وكيفاش تنجم تكون معنا على معنا حتى معنا نضمنوا أنها تكون خطوة جادة وناجعة، معنا هذية مازالت التطور الاستئنافي ما صارش، لكن في كل الحالات ممكن كما حكيت اللي كان صادم، وممكن اغلب العباد تعرف انه كان المسار السياسي هو المسار الاصلي, وكان واليوم لازم يكون قرار سياسي. لكن هذا ما يمنعش ان احنا
1: تنتظروا في قرار طبعي من رئاسه الجمهوريه في الموضوع هذايا, معناتها الانصاف المدينه.
2: والله رئاسه الجمهوريه هي اللي تعهد, هي اللي تعهد, ورئاسه الجمهوريه ماهيش باختيارها, معناها بحكم فما قرار قديم, فما مبدا تواصل الدوله. رئاسه الجمهوريه اختارت انها ممكن معناها تتخلى على القرار القديم ورئاسة الحكومة, ويتم معناها إصدار قرارات نهار 5 مارس 2025 في استهانة وعدم احترام للأهالي. هذا الشيء اللي استفز الناس في السنة الفارطة, واليوم رئاسة الجمهورية أقرت بأن فما اغتيال بيئي, وأقرت أن فما جريمة بيئية. واليوم نعرف ممكن رئيس الجمهورية رجل قانون, معناها لما يتم التصريح بكون فما جريمة بيئية من الضروري وقف الجريمة. أن اليوم أي نهار يتزاد في الجريمة هذه, كل من يمسك السلطة هو متورط في هذه الجريمة. فاليوم الجريمة ما زالت متواصلة وهنالك سلطة متواطئة. فاليوم احنا من الضروري الناس تستأنف التحركات, وإلى حين أن يكون ثم رد اعتبار للجهة هذه وتطبيق القرارات السابقة. ثم قرار من 2017 يقضي بتفكيك الوحدات, ثم لجنة خدمة وعملها كان يصب نحو تفكيك الوحدات. اليوم من الضروري أن يتم الالتزام بالإرادة الشعبية. فما سلطة سياسية كل مشروعيتها وشرعيتها تبرد على شعار الشعب يريد, خرجت جابس بشكل استثنائي وكأن استفتاء شعبي مباشر, والناس كلها بصوت واحد قالت الشعب يريد تفكيك الوحدة. اليوم نتصور القرار واضح, والتلكؤ وعملية التأجيل ما هي بجديد إلا في حالة احتفال وإحساس الناس أنها تنتمي لدولة غير عادلة.
1: شكرا خير الدين دبي, عضو حراك ستوب لوشن, شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص التحركات الاحتجاجيه اللي باش ننظمها هذا الحراك في تونس وفي جبس 5 و6 جوان بمناسبه اليوم العالمي للبيئه. وصلنا معكم مشوارنا, مرحبا بكم. نمشيو الى احنا نحكيو على البكالوريا هكا ولا ليه, مع انه البكالوريا اليوم اول نهار. بلديه المكنين ارتأت انه تستقبل وليدات البكالوريا متاع المنطقة البلدية بالورود بادرة, أثرت برشا أعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي فيها تتشفيتا
0: تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 9.2
1: فيسبوك. ضيفنا المكلف بتسيير بلدية المكنين سي مجدي ثابت, مرحبا أهلا وسهلا, مساء النور.
3: أهلا وسهلا, اهلا مرحبا, مساء النور, مساء النور لكم والخيل الكل في موفيلا ان شاء الله.
1: شكرا, مرحبا بالورود الجميله هكا استقبلتم اليوم تلاميذ البكالوريا في المنطقه البلديه المكنين هكا ولا البادره هذيا, كيفاش خممتوا فيها, كيفاش صارت, كيفاش نفذتوها, وكيفاش كان الوقع نتاعها على تلامذه البكالوريا؟
3: شكرا لك. الحقيقه المبادره هذه كانت ما تعودنا فيها في بلديه المكنين على سنوات طوال الحقيقه, وكانت الغاية الأولى هي أنه ندخلوا نوع من الطمأنينة والفرحة على كل التلامذات اللي هما بصراحة يعيشوا فترة توتر مربوط بالامتحانات. فكانت الفرصة هذه عن طريق الوردة هذه اللي احنا تعرف التوصية نتجنب كل ما هو عنده يأثر على التلميذ من حيث الماكلة ولا من حيث حاجة مش منصوح بها. فكان الاختيار في هالوردة هذه اللي هي ما نوع من رسالة صغيرة ما بين البلدية وما بين التلميذ, مش مكان البلدية, ما بين حتى الأولياء حتى كذلك أبنائهم, إنه راه إحنا معكم وإن شاء الله تنجحوا إن شاء الله تفوقوا. بعد مساج جديد لكن عنده تأثير صراحة على الوليدات كل
1: فدا. هو واحد كي يقدموا له وردة صباح بأمبورت بكالوريا ولا مش بكالوريا تخلي نهاره معناتها مزيان هكا ولا
3: نهاره إن شاء الله منور وناجح هذا هو القصد ان شاء الله.
1: هذا هو صغيره البكالوريا فرحوا بالمبادره هذيا, معناتها كنت في كل قداش عندكم المعهد في المكنين, قداش مركز اختبار معناتها تقريبا
3: اربع
1: مراكز اختبار هاي, وكنت كلها بالورود
3: وهذا هو التحدي. 981 تلميذ خلينا معناتها 1000 ورده, 981 التلامذة والمربين زي كيف كيف ما نساهم ننساهمش, لخيان زي الأمن اللي يأمنون العملية من أول صباح بكري حتى لآخر المسافة, كلهم وزعنا لهم ذلك الكتيب، لكن الاختيار الأول والأولوية اللي كنت شايف ذاتها كملي حقيقة ماذا حاول
1: حتى بعد ما زيته تليم ذات أعطيته للناس اللي كانت حاضرة زادة سواء كانوا لإطار التربوي ولإطار الأمني هكا ولا
3: هذاك صار بالضبط هذاك صار حقيقة كانت مبادرة باهية ياسر رد الأفعال كان في مستوى عالي برشا تلامذة بديت حالة كتبت حكمة تلميذ راهو ساعات ما يراكش أصلا على الصباح تلقاه ما تمركز ياسر وكونسنتري على الامتحان وخايف شويه كذا ثم تبادر وانت تدخل ويا بون شانس وهو ورد عليك انت وهو جاست ما عند الاكبر منك شويه في العمر ولا كذا ولا ما عند بلديه فانه حقيقه مع تفاجات اللي هما رد فعل كان استرخاء نعم استرخاء نعم قبول والحمد لله ان شاء الله توفقوا الناس كل احنا حاطين لك البرنامج الف ورد لالف ناجح
1: ألف وردة لألف ناجح محلاه العنوان ألف وردة لألف ناجح إن شاء الله ناجحين الكلهم ومتفوقين يا ربي هذا شنو نتمنى لهم فما ديستيلو هكا زادة تعطى وانتم منكم انتم ولا من الناس أخرين الاستيلوات اللي تعطى وزادة في اللف
3: كانت مبادرة زادة كيف كيف رأوا المجتمع المكني مجتمع حي ونشط ومجتمع يبادر من تلقاء نفسه فكانت مبادرة من أحد الأخوات في المكنين والحقيقة ممكن تعرف إحنا أي مبادرة نعملها لازم نرجعوا للإطار التربوي المسؤول الأول والأخير
1: على العملية تستشيروا معي
3: بس الحقيقة كان التجاوب عندهم إيجابي فقلنا لهم إحنا نهارة سواء من فرق الورد بدأ بينا نفرقوا معهم ستيلوات كتذكرة كذكرى مش تكتبوا فيه حتى يكتبوا فيه بيخلقش لكن كذكرى رايك عليك بعام الباك خذيت كل فم ورقة مع ستيلو
1: كان فيما رسالة معناتها ولا دعوة
3: نعم معك الورد ذيك الحقيقة والسيدة اللي مرات الأعمال اللي معتها كانت حاضرة وكانت مبادرة منها هاي الياسة بصراحة اللي سمعته أنا مدام أكثر من كاكة إن هي عملها كفت بالتلاذة الممتازين وعملت لهم رحلة خاصة مجانية من مختلف الشعب
1: رحلة لوين كانت معناتها
3: كانت للجزائر
1: هاي
3: رحلة كاملة اللي رتور وإقامة وإسترا خالصة عند السيدة هذه مبادرة من هني لولاد بلادها وبنات بلادها ولقد احتجاقات الاستيلو احنا نحب نعمها على الكلام ده كل نعطيهم استيلو بجد حال ممكن عندها مفاجآت أخرى هي ما قتليش لها من حالة أما تصورها تخمم في الحكاية كما هيك تخمم في المبادرة الباهية اللي تدخل نوع من الطمأنينة نوع من الثقة في النفس بالنسبة للتلميذ المكني على الأقل
1: إن شاء الله كلهم ناجحين وشكرا لها هي وشكرا لكل الناس اللي خمت في وليدات البكالوريا باش تفرحهم ويعطيكم ألف صحة تحية ليك ولكل أهالي المكنين سي مجدي ثابت المكلف بتسير بلدية المكنين شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا وبالنجاح والتوفيق لتلمذتنا في البكالوريا شكرا ليك ليلتك زين على اللقاء إلى اللقاء 7:42 دقيقة و43 دقيقة مشوارنا متواصل حتى للتسعة فيدباك نرجع مع نائب البرلمان وليد الحاج يضيفنا في المباشر نحكي معاه على انتشار الوشواشة في عدد من الولايات شفنا بنزرت شفنا القيروان وربما الناس اللي تسمع فيا توا مع تتنجموا تخليه في الكومنت شو بالضبط معناتها انتم وين تسكنوا بالضبط وين الوشواشة وين موجودة وشنية الوضعية متاعكم وغيره لأنه تصور مثلا شفناها في بنزرت وحكينا عليها حتى في تينجا وفي منزل بورقيبة وفي كل المناطق كانت صور مفزعة وفما حتى خبراء قالوا راهي ما تقرصش ما تقلق معناتها النوعية ذي متاع الوشواش لأنه كنت بكثافة كبيرة وكبيرة جدا ما نعرفش تشكيات المواطنين بالضبط يحضر معنا سي وليد مرحبا أهلا وسهلا مساء النور شكرا لفضلك أهلا وسهلا الوشواش هذا الموسم سخنة الدنيا شوية مع المطر معناتها نزلت في عديد من المناطق خلال الفترة الأخيرة يظهر لي عملت بعض ما يلها
4: أولا سخنة الدنيا برشا سخنة شوي الوشواشة كيما كل عام معناها متواجدة ماشي كالوشواشة جميع أنواع الحشرات كيما كل عام النبه أنه لازم المداوات كثير في وقت معين اللي هو شهر مارس ولا أقصى تقدير شهر أبريل ولكن للأسف ما يصيرش الشيء هذا نظر التزامات البلديات مع الصفقات بتاع الأدوية ولا حاجة كيما هكا إحنا كنا كنت أتذكر وقت انتشرت الداء الليشمانيوز كنا نبهنا برشا مرات روا ذي بسبب غياب المداوات والجدية وتحمل المسؤولية ورينا تقريبا أكثر من 150 إصابة في حجب العين واحدة، لتقريبا المعدل السنوي في بلاد كاملة في حدود 4000. هذه مثلا تقضي عليه كامل المداوات، ما عندكش حتى حل أخر. ولكن للأسف معناها تم غياب الجدية في التعامل مع الموضوع هذا، غياب المسؤولية. ما ريناش مثلا جلسات منظمة أو برمجة للمداوات، ما سمحت شيء. اليوم يقول لك عندي صفقة مازالت ما تعددش، ولا الدواء مازال ما جاش. تقول له مش معقول معناها الحد هذا، الناس كل تتشكى. بارح كي تشوف الدار جميع أنواع الحشرات موجودة، كارثة كبيرة، خاصة أنه احنا عدنا في القيروان تقريبا 3 سدود، سد سيدي سعد، سد لوارب، سد لبهانة، وعديد مستنقعات والأودية اللي حبيت لك معناها راهي تلم الحشرات والوشواشة. ولكن للأسف هذا يروى للأمانة بالإمكانيات البسيطة نتاع البلديات راهو ما تنجمش معناها تقضي عليه. كل يلزم تضافر الجهود تاع البلديات مع بعضهم في إطار الشراكة، كيف كيف السلطة الجهوية، ويلزم الفلاحة، ولما لا الاستعانة بالمندوبيات الأخرى كيما سوسة عندهم طيارات، ويلزم وزارة الداخلية معناها تتدخل. خاطر المستنقعات الكبيرة ما تنجمش معناها تقضي على الحشرات فيها بآليات بسيطة. اليوم نلقوا المواطن يوفر حسب إمكانياته في الموبيدات، قديش منه المواطن؟ المواطن اللي يخلص الدبلة وخروبة والأداءات، صحيح ثم مواطنين ما يخلصوش، لكن النجم نقول لك مواطن يخلص الأداءات بتاعي. أي مواطن ماهيش حكر كان على القيروان والمعتمدياتها، اليوم راهو الشيء الموجود راهو ينبأ بكارثة، كيما رينا في منزل بورقيبة وفي تينجا. صراحة معناها في الشيء مهول، معناها حشرات ديريناهم، وعليش غادي ما تمتش؟ أنا نتذكر أختي وقت اللي حكيت في برشا وسائل الإعلام في علاقة بداء الليشمانيوز، قلت راهو يلزم الاستقصاء مبكرا على المواقع اللي تكسر فيها الحشرات والوشواش. راهو ما نخلوش، نستعينوا خبراء لأهل الاختصاص. ممكن احنا مش أهل الاختصاص، ولكن نحكي انطلاقا من الواقع. الواقع اليوم مر بصراحة. أنا مانيش مش نبقى كل عام وشنو يصير، وهمش عطيك شو مش يصير في جويلية ولا في أود. مداويات تصير انت عن هارين ثلاثة ما تعمل حد شيء، يخام عليها خسارة للفلوس للمال العام، ما يعمل حد شيء. كل صيف وقم نعانو ونبهنا، أنا كنائب شعب نبهت وحكيت حتى في جلسة عامة معناها وجهت نداء وزارة داخلية ولمن يهمه الأمر، ولكن للأسف أنا ما ريتش حتى شيء، حتى معناها استعداد المسألة هذه ما فماش. شنو هو؟
1: أنت قلت أنه الوضع ينذر بكارثة في عديد الولايات، أي شو الحل توات على وزارة الداخلية أنه تتدخل توفر الطائرات المداوات بالطائرات؟ شو بالضبط الحل حتى
4: أنه تتدخل على مستوى معناها كبير، على مستوى شاسع، لأنه الجغرافيا ممتدة برشا كما قلت لك. الواقع الجغرافي متاعنا عندنا سدود وأودية ومستنقعات، تم أنواع متاع أشجار معناها تجلب الحشرات وتتكاتب فيها، ما عليهم اللي يتحملوا مسؤوليتهم على الأقل، على الأقل تو في وقت في المدة القريبة هذه، سينو إذا مش يخلوا. معناها تم بصراحة بطء في التعامل مع الموضوع هذا، ما تم الجدية. رو مش معقول، رو المواطن كل عام يعدي سيف أزرق، أنا ديما نقول فيها الكلمة هذه بالسخانة والوشواشة، مش معقول. وما ينجمش المواطن يقاوم هالظاهرة هذه بإمكانياته البسيطة، يشري مزيد، يشري مرة اثنين، ثم اللي يقدر ثم اللي ما يقدرش.
1: نحكيه بصراحة مع تأسيسي وليد، هل أنه البلديات في الوقت الحالي عاجزة عن مواجهة الأزمة هذية؟ البلديات بإمكانياتها الذاتية، خلينا نتحدث
4: بإمكانيات المحدودة بالنسبة لي حسب تقديراتي عاجزة، ما تنجمش، لأنه ما تنجمش الداوي يكمل هائل الحشرات ما نعرفش أنا ما بآليات خفيفة، موتورات محمولة على الأكتاف، ولا الموتورات اللي تتنقل عبر الجرارات، ما تنجمش للأمانة. يلزم ذاك علاش نبهنا وقلنا يلزم معناها خطة جهوية وخطة وطنية تكون معناها مبكرا، ولكن للأسف هذا ما صارش، وما ما نعرفش أنا وين ماشيين، ومازال انا قلت كارثه، لانه لا قدر الله لو مش تصير تتعاود ليش مانيوز ما حكينا على ذبابه الرمل. اذا كان تبعتوا الموضوع اللي هي تتسبب في نقل الداء هذا ليش مانيوز من القوارض الى جسم الانسان، احنا قلنا المداواه تصير مبكرا باش ما تعاودناش نفس الكارثه تاع الداء هذا، باش نتجنبوا ظهور داء اخر لا قدر الله. انا مانيش مختص باش نجم نقول شنو تنجم تتسبب معناها الحشرات هذه، ولكن هاك تشوف كل عام يعطينا مرض، هاو الحشرة القرموزية، هاو قبلها الكورونا، هاو الليشمانيوز هذه موجودة معناها من قبل، ولكن نجم يجيك دي اخر يكون معناها معدي.
1: كورونا مع البلديات ما عندهاش فيها دخل، معناها باش نكونوا واضحين، هذاك وباء عالمي جاء ولا غالب، معناتها ما البقية نتحمل مسؤولية فيهم هكا ولا
4: كل عام يظهر وباء. لا على قدر الله نجم يظهر لك وباء اخر وين تدري، وتكون الحشرات هذه ناقلة.
1: صراحة
4: الدولة اني تتحمل مسؤولية.
1: توليد سي وليد تسمع فينا؟ سي وليد موجود معنا؟
4: ماشا
1: اي
4: سي وليد لي ما عادش نطلبوا حوايج اخرى وكهم.
1: نرجع لك لانه الصوت كان مقصوص، قلت لي على الدولة تحمل مسؤوليتها، من بعد شو قلت سي وليد؟
4: على الدولة تتحمل مسؤوليتها بالإمكانيات، ما نش نطلبوا منها المستحيل. نعرفوا عندها إمكانيات محدودة، ولكن هاك الإمكانيات هذيك قادرة معناها عبر الإمكانيات هذيك أن تقضي على هالوشواشة هذه والحشرات. ما هوش وإذا كان احنا ما نجمناش نقضوا على الوشواشة والحشرات، فبصراحة أنا حسب رأيي ما عاش مش نطلب حوايج ما أكثر، لأنه على الدنيا السلام صراحة.
1: على كل إن شاء الله معناتها نتجاوزوا هالأزمة هذية ويكون التدخل، وعلاش لا معناتها تكون فما حملة وطنية لمقاومة الوشوشة والناموس بكل الإمكانيات نتجندوا، لأنه حقيقة الوضع معناتها مقلق في عديد الجهات. ونعرفش معناتها حكينا على القروان، حكينا على بنزرت، فمشكل في العاصمة يقول يقدر عنا برشا مشاكل في كل الجهات تقريبا، يعني خاصة الجهات اللي صبت فيها الأمطار في الفترة الأخيرة مع الارتفاع في درجات الحرارة. وانت عطيت رقم معناتها سي وليد، قلت 100 الإصابة في القيروان باللاشماني هذا العام، هذا رقم ما صارش قبل، يعني
4: تجاوزت 150 إصابة.
1: لحظة قديش والولاية الكل قديش
4: من 150 إصابة بإحصائيات إدارية بتاع الدائرة الصحية بحجب العيون، بخلاف الإصابات في القيروان المدينة في نصر الله في منزل مهيري، هذوما مناطق محيطة بسد سيدي سعد ومعروف أني تكثر فيها دي الليشمانيوز اللي تتسبب فيها ذبابة الرمل.
1: معناه في الإجمال قداش عنا من إصابة في ولاية القيروان هذا العام؟
4: ما نجمش نحدد لك، أنا نعطيك أني وصلت تقريبا ل 170 إصابة في حاجب العيون فقط، وما نجموش يغطوه الرقم هذا، ما نجموش يحجبوه، لأني أنا نأخذ فيه من مصادر إدارية رسمية.
1: يعني علاش مش يحجبوه؟ ما تذكر فما رقم ديكلاغي ولا معناتها
4: صحة قامت بدورها توفير الأدوية وقتها للأمانة ماشي، ولكن الصحة ديما مطالبة باش تعطي شنو الآليات باش نتجنبوا باش نقضوا على معناها في عمل

0: برلمان عن ولاية القيروان. سيد وليد الحاجي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها بخصوص انتشار ظاهرة الوشوشة خلال هذه الفترة بعدد من الجهات. يقول اليوم الوضع ينظر بكارثة. يقول عنا بلديات اليوم بإمكانياتها البسيطة هي عاجزة عن مقاومة الظاهرة هذه. لك على يدعو أنه تكون فيما حملة وطنية باستعمال الطائرات للقضاء على الوشوشة والناموس. هذا هو معناتها 7:55 دقيقة. مشوارنا تصل معكم حتى للتسعة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية لكل الأصدقاء والصديقات. مرحبا شيف سلو بن سعيد، أهلا وسهلا. حمدي مساء النور، أهلا وسهلا. فدوى فارس مرحبا مرة أخرى. نصاف مرحبا. سيدة مرحبا، شكرا للجميع، أهلا وسهلا. مبروكة سيكلا، أهلا وسهلا، تحيتي ليك. شكرا ترمينة تور مرحبا مرحبا. معز المنوبي مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا لكم ناس الكل، يعطيكم ألف صحة وشكرا على التفاعل متاعكم. احنا واصلين معكم مشوارنا، نرجعوا لكم بعد الأخبار إن شاء الله. شكرا للجميع.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة الثامنة. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمنجم مصلح الزواري يفيد بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير خلال أشرفه اليوم على افتتاح يوم دراسي خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية الذي تنظمه الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة. استعرض أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 مليون دينار حيث شرفت الأشغال على الانتهاء. أما في ولاية جندوبة فتم تدخل على مستوى الطرقات الوطنية 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق وقد أنجزت في 9 نقاط بينما تتواصل الأشغال في 3 نقاط متبقية. متابعة مدى جاهزية مختلفة الإدارة الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. هي أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية. ويندرج الاجتماع في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في مجابهة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات. المدير والجهوي للتنمية بولاية قفصة عادل طاهر يفيد بأن حجم التمويلات المعدة للمشاريع التنموية المبرمجة لسنة 25 و26 و2000 بالولاية هي في حدود 317 مليون دينار. أضاف أن المشاريع التنموية تشمل الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء والطرقات والصحة. وأشار المدير الجهوي في سياق متصل إلى أن موعد انطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بالجهة سيكون أواخر السنة الحالية. في العالم وكالة تسنيم نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقول أن نهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان. ومصير حرب إيران مع أمريكا والاحتلال ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان. وأضاف الوزير الإيراني أنه لم تسعى أبدا طهران إلى التدخل في شؤون لبنان الداخلية وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب الاحتلال إذا اعتدى على لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الطموح الإيراني على المدى البعيد لا يزال امتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك. جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاك بجنبك في الفيراج لحظه حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان اف ام
1: صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
5: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي وصل العاصمة البلجيكية بروكسل. المنتخب خاض اول حصة تدريبية ليه اللي انطلقت اليوم 5 نتاع العشية، وفي البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى قبل مواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من 2 نتاع العشية. نذكر المقابلة هذه باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي اللي باش يسافر نهار الاحد 7 جوان من العاصمه البلجيكيه بروكسل الى المكسيك اللي خوض غمار المونديال. البعثه الرسميه للمنتخب فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي. منتخبنا التونسي باش يواجه المنتخب السويدي في اولى مباريات في كاس العالم فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 نتاع الصباح. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا على مغادره 3 ملاعبيه من الفريق الاول، نحكي على كل من زكريا العايب وائل الدربيلي وغيث الوهابي. نذكر ان الترجي اعلن في وقت سابق عن مغادره لاعبه البرازيلي يانساس. إدارة فريق الأولمبي البيجي تلقت اليوم الأربعاء 3 جوان إشعار من محكمة التحكيم الرياضية للتاس، مفادها كونها تسلمت ملف المباراة اللي جمعت الفريق بالملعب التونسي. نذكر أن الملعب التونسي وقع هزمه جزائيهم قدام الأولمبي البيجي بعد إشراكه 5 ملاعبية أجانب في نفس التوقيت. في الرياضات الفردية، المبارزة التونسية ياسمين دغفوس حصلت اليوم الأربعاء على الميدالية الفضية لسلاح السابر ضمن منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا من 1 إلى 5 جوان بمدينة أبيجون ليفوارية. ياسمين دغفوس تحصلت على الفضية بعد الهزيمة في الدور النهائي قدام الجزائرية زهرة كحلي بنتيجة 9-15. الختام ببرز المباريات الودية اللي تتلعب اليوم استعدادا للمونديال. 8 غربان تلقت المقابلات، نحكي على مباراة بولندا ضد نيجيريا والمنتخب الهولندي يواجه المنتخب الجزائري. بالنسبة للمباراة هذه نعطيكم التشكيلة. بالنسبة للمنتخب الجزائري في الكاج نلقاو لوكاس زيدان، في الدفاع نلقاو كل من أشرف عبادة، ريان أيت نوري، عيسى مندي وزين الدين بالعيد. في وسط الميدان نلقاو كل من رامي الزروقي، فؤاد بن طالب وحسام عوار. وفي الهجوم نلقاو كل من رياض محرز، محمد أمين عمورة وأمين قويري. بالنسبة للمنتخب الهولندي نلقاو في الكاج فيربروغن، في الدفاع فان دايك، فان هيك، ويفر وفان ديفين. في وسط الميدان نلقاو كل من تيجيني رايندرز، غرافنبرغ وفرانكي ديونغ. وفي الهجوم نلقى كل مالن سامرفيل وكودي غاكبو. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونافام.net. بعد شوية ترجع لكم مودل ورغمي، بقيت كيب في 60 دقيقة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقه، مش فرنا متوصل حتى للـ9 متاع الليل. ذكركم في الجزء الاولاني الناس اللي تعقد توا بالليكوت تنجموا تدخلوا على شانل يوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف، ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. مشينا لقليبيا، تحدثنا على حادثه ماساويه راح ضحيتها مهره، فلاح يستفيق يلقى المهره نتاعو حاشاكم مدغوره بسكين من طرف مجهول، يقول لي ما عندي مشكل مع حتى حد والأمن قاعد يبحث في الموضوع. حكينا على نبتة نيكوتينيا غلوكا اللي عاملة بوز، معناتها الـ24 ساعة اللي تعديت النبتة هذية اللي تثبت في وفاة زوز من الناس في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد ربي يرحمهم. النبتة هذية المعروفة في عديد الجهات باسم نبتة المصاصة، علاش النبتة هذية الأزهار متاحة فما ناس تمتص الرحيق متاحة وما يجرى لحد شيء، لكن باغ كونتر الأوراق متاحة هما اللي فيهم المادة السامة اللي هي لانابازين. كان ضيفنا في المباشر دكتور حسن دربالة، طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، فسر لنا بإطناب الخصائص نتاع النبتة هذية وعلاش معناتها تتسبب أحيانا في الوفاة. مشينا الجابس وين تحدثنا على تحركات احتجاجية باش تصير لو 5 و 6 جوان متزامنا مع اليوم العالمي للبيئة وللمطالبة بتفكيك الوحدات. مشينا للمكنين هكا، ولا تحدثنا على البكالوريا وعلى 100 ولا 1000 وردة لألف ناجح في البكالوريا إن شاء الله يا ربي، هكا اليوم استقبلوا وليدات البكالوريا، وتحدثنا على انتشار الوشواشة في عديد من الجهات البلاد. ضيفنا كان النائب بالبرلمان وليد الحاجي لدعاء أن وزارة الداخلية تتدخل بالطائرات لمداواة الوشواشة، لأنه حسب رأيه البلديات عاجزة بالإمكانيات متاحها والوضع ينذر بكارثة. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. فاصل ونتواصل يا صبري.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم.
1: إنبوكس. غياب سيارات اللواج المتجهة من صفاقس نحو عدد من الولايات، هكا تشكاو عدد من المواطنين اتصلوا بينا في ديوان فام، يقول لك باش نمشي لجابس ما نلقاش لواج، باش نمشي لمستير ولا سوسة كيف كيف، وباش نطلع للعاصمة زادة كيف كيف محدود العدد. هذوما بعض الجهات اللي انا سمعتهم، ربما تكون في جهات اخرى فيها نقص زادة. علاش هالنقص في اللواجات؟ لانه ما عندناش معناتها لواجات عندها ترخيص على الخطوط هذايا، ولا فما مشكل اخر؟ نحكي في الموضوع هلا تتشفيته
0: في 60 دقيقة.
1: سينجي بن سلطان أمين عام الاتحاد التونسي لسيارة لوجالواج ضيفنا في المباشر، مرحبا لو سهل شنحوالك سينجي.
4: مرحبا بأختي، مرحبا مستمعين ديوان فام الكل.
1: شكرا أهلا وسهلا. شنو اللي قاعد يصير؟
4: وعيدكم مبروك،
1: كل عام أنتي حايبة بخير حتى باخر شوية، إن شاء الله ربي يحيك لمتين أنتي وكل كل الناس اللي تعمل على النقل غير المنتظم والمنتظم في بلادنا. سيناش ما حد التصفيق، هل أنه مثلا الموضوع يخص تصفيق فقط ولا يخص عديد الجهات الأخرى؟
4: لا لا لا لا، يخص برشا. قبل كل شيء صعب نشكركم، مش رمي ورود روا، خاطر ديما سباقين انتم للمواضيع هذه من 2019 معانا، ديما اي مشكل انتم الوالد
1: يفضلك. شكرا.
4: وسي بون كي توصلونا على الاقل الصوت باش المواطن يفهم، خاطر الاشكال الدوله هزت يديها منه وخلتنا احنا وجه لوجه مع المواطن، وقت اللي لا المواطن غلط ولا اللواج غلط. انا الاشكال هذا كبير برشا وديما نحكوا فيه، وحكينا فيه في عديد القنوات، واستدعاوني بامال دفوا وقتها في التلفاز في المباشر، وحكينا يا ولادي شوفوا راهو تو انت تحب تروح من صفاقس الجابس ولا التطاوين ولا المستير ولا تونس ولا البنزرت، ولا راهو يلزمكم تعملوا حسابكم، راهو مشي ونقص في اللواجات. الفوش وزير ليمو بالتدقيق، خاطر كي تقول لي ناقصين اللواجات،
1: لا انا قلت غياب غياب مش موجودين في المحط.
4: لا على المواطن، المواطن ما يفهمش مسكين، ايه عنده حاجة وحب يقلعها وكهوسة صارت، لا حد يروح ويعمل ما يهموش كيفاش، ومش وداري عمق المشكل شنو. توا انت كي تبدا مستروح سوا ديزون من تونس لصفاقس ولا من صفاقس لجابس ولا لتونس باه احنا شنو هو الاشكال اللي عندك؟ الاشكال اللي عندك مش نقص اللواج تو نزيدوك 1000 لواج في كل خط ترجع نفس المشكله واعمق خاطر الاشكال في الترانسبور كي انت تو تجيني في المواسبات كي من هذه تاع العياد ديما معروفه قبل العيد بدو ترواجور يقع كلون كومبرومون ونحيروا فيه ونتعدوا واللي دعات الكل تحكي عليه وتلابس الكل تحكي عليه علاش خاطر المواطنين الكل والكلام ده الكل والموظفين مروحين لولاياتهم معناتها للولايات الداخليه من لي جروند فيل وين يخدم ولا وين يقرا سواديزو مثلا من تونس من صفاقس من سوسه مروحين لولاياتهم للقصرين للكاف القفصه القابس الى الى الى, إلى. تلقى الناس تلقى لون كومبرومون كبير برشا وين في الجروند فيل وخاصه في العاصمه الناس مروحه بون يقول لك كي ما روحش المواطن في اخر وقت يقول لك راهو برشا مواطنين وما عندناش لواجات نو عندك لواجات اما اللواج كي تمشي مثلا روحت بالفوج الاولاني من تونس مثلا للقابس
1: شكون راجع
4: تحكي بالذمة على الجنوب علاش خاطر الاشكال اللي جاكم اليوم جماعه الجنوب هما مساكن هما اللي تشكاو منه دونك شي جاوبه مش ما سميش ولايات اخرى لو انت لواج يخرج من تونس ولا من صفاقس ماشي لقابس ولا من سوسة به توا انت ثم كومبرومو بالعكس الناس مش تروح تخت هو هزك الولايه اللي ماشي لها غادي اسكو عنده 8 ركاب شعبي ويجيك ويعاود يرجعك راه ماشي معناتها لواج واحده تخدم نو يخدموا برشا لواجات وبرشا رخص عبوا مثلا من سوسه ولا من صفاقس طلعوا للجنوب بالجنوب مش مشاركه ركاب ترجعوا لصفاقس ولا لسوسه ولا لتونس ايش باش يعمل انا يرجع لك فارغ باش يعاود يعبيك انت باللوجيك بالمنطق هو كمبيالته وتعرف كمبياله ولد مليون و450 مليون و300 اقل كمبياله مليون و200 باه كي رجع لك انت فارغ كيفاش تخلصوا كمبيالات واسيرونس ومازوت ودينيتو ما نكونوا لوجيك يولي من غادي هو راهو بيدو اللواجيس كي يوصل للجنوب راهو مش ماشي للكونفور ولا ماشي لوتيل راهي العباه العباه فلوس باش يمشي بات نهارين في الكهرباء بتاعو هذا مش نحكي على العاصمه العاصمه راهو جماعه جاب السيرتو ومن بين يباتوا بالاربع خمس ايام في الكهرباء مسكين على كرسي الكهرباء معناتها اللي عبى بيهم
1: علاش للدرجه هذه للدرجه هذه ما فماش ناس معناتها تطلع من جبس ولا من تطاوين ولا من مدنين
4: فماش يجي احسبها لوجيك انت تبارك الله الشام تاعكم عندها المراسلين بارتو برا قول له تو يمشي لك اليوم الجبس ولا غدوه قول له تراه يمشي للمحطه وشوف لك قداش منها طلع لتونس ولا لصفاقس ولا لسوس تو تلقى ما تجيش حتى عبايه لواش
1: عدد صغير
4: وبار كونتر صحيح والعكس بالعكس والعكس بالعكس فهمت تو نعرف جماعه في جبس مشاكل كي يخرج لتونس العاصمه راهو تعرف واش معناتها حط وانت اللواجيست هذاك ابوك ولا اخوك ولا راجلك هذاك سيدي كي يطلع لقابس في بيت اربع ايام بعيد على داره بعيد على الريه وهو قاعد تصورهم ياكل فيهم وقاعد بيت في اللواج حتى يخلط له الطريق تاعو بعد ثلاثه واربع ايام معناتها هنا راهو مش نقص لواج دونكو ما عندناش
1: علاش يعني احنا نعطي مثلا انا مجرد سؤال اذا كان عندنا 10 لواجات ماخذين مثلا ترخيص على صفاقس جبس جدي نيمبورت كوا يعني علاش نعطيو في 10 اذا كان القوه ماهيش متوازنه مثلا معناتها ما فماش عدد
4: هي انت باش تعطي 10 ولا 100 صاروا بيها ومام ال10 عبوا طلعوا باش يباتوا غادي ما يطلع لك ما غادي كم عبي ما نجمش يطلع فارغ راهو ما ينجمش
1: يطلع فارغ خاطر
4: 200% دونك انا حتى كي باش تكثر اللواجات اللي كانوا 10 باش يباتوا في جابس باش يولوك 100 باتوا في جابس خاطر طلعوا من سوسه ولا من صفاقس ولا من تونس لجابس ومن غادي ما لقوش الرجوع الحل راهو موجود صعيب شويه لكن حكينا فيه مع السلطات المعنية واقترحناها حتى في الإذاعات
1: رأيت
4: ما تحبش تتحرك خاطر عندكش حتى حل أنا أخي بيجي أنت تفرض على الركاب تقول له ما تروحش اليوم روح غدوة بالعاني باش نعمل أنا الليكيليبر تاع الولايات ما يجيش
1: أي شو الحل؟
4: الحل يا أخي أسهل منه ما ثماش الدعم للمازوت وعليش أنت ونعطيك ريال مو وكيلزم نحسبها بورقة وستيلو
1: أي.
4: أنت يا سيدي كي تجي البحر في بالك بطو قداش يهزمه ريزيرفور تاعو ولا بالالاف راه بالالاف باه الدعم اللي فيه هو باش يمشي يصطاد الهو باه والاخر باش يمشي يعمل الشحن تاعو من دراجون باه اي انت اللي واجد كي تحصرها انت سيدي نعملها انا فورفيتير هاي اللي يحب يعمل الدعم ياخذ بطاقه تاعو مثلا من وزاره النقل ولا من الاداره الجهويه للنقل اللي تابعه ولا من الولايه المعنيه ما عنده بطاقه فيها عدد معين تاع ليترات مازوت كيفوتو يصرف مكتوبه وش معناتها انت تحسب له راه السفره تاعو مادام تاخذ الان تونسوس راك تحسب له في النهار قداش يعمل من فواياج وتحسب له قداش يستهلك باينه تتحسب فاسيلمون راه تتحسب هذه تعطي فيها بطاقه فات الكوتا هذيك ما ترى ودور بها يحوس بها واحد اموره ويخلص من مكتوبه كيفوت يفوت الكوتا هذيك انت هنا وقت تعطيه انت الدعم للمازوت احنا باش باش تفرض
1: ما فماش حل واحد اخر انا كدوله نسمع فيك فماش حل واحد اخر
4: لا لا انا مش تقول لك الحل مازال راهو انت هناك باش تعطيه الدعم ويطلع لك من سوسه مثلا الجبس ومن جبس ما لقاش راكب تعاقبه وتعمل له خطيه وبالسيف عليه يرجع فارغ خاطر دعم المزروط ينجم يرجع فارغ وما يضرش فهمتها وقت تولي انت في العياد الناس مروحه من العاصمه لبلدانها يهزم العاصمة يمشي للولايات مثلا الجابس ولا القصرين بلقاش ركاب بالسيف عليه يرجع فارغ خطر عنده الدعم والقائد عندك في كراسة اللي هو دعم ما يقول ليش ما يشترطش عليه يرجع معبي خاطرك يرجع فارغ مش وخاسر فهمتها تو
1: اي والدعم هذا يكون كان في العياد ولا يكون على طول العام
4: ليه دعم على طول العام باش اي مواطن يتشكلك يقولك ما لقيتش ركاب في الولاية المعينة مثلا في اتجاه ولاية اخرى انت ديريكت الكراسة تاعك عندك في الولايه هذيك المعنيه اللي تشكوا منها قداش من الواج ماخذ دعم ما ماخذوا دعم كانهم الكل والا فورفيتير ثم خمسه الخمسه هذوك ما طلعوش انا الدعم هذاك نكلفه له 3 فوا 5
1: الدعم هذا مش لكل الواجات للواجات معينين
4: الدعم لو باش ما نعملوش للكل الدوله تقول لك برشا عليا اخوي اعملوا للي باش يطلبوا واللي باش يطلبوا عارف روحه علاش قادم اخوي هاك باش تاخذ وانت اخترت راك نهار ما ترجعش فارغ باش تهز مواطنين ويتشكى اول مواطن قداش عمل لك دعم القيمة تاعو سيدي نضرب لك فادو اختي
1: أبار دعم المحروقات فما حلول أخرى نجمو نوفروها مش تقولي مثلا نطوروا النقل نتاع النقل المنتظم فوالا هذا لازمنا نستناو
4: تم الحل الآخر صعيب ياسر وعلاش خاطر في القانون لازم يتبدل الفصل القانوني في الوزارة اللي هو احنا نسموه الوزارة تسميه المتاجرة بالحريف ممنوعة اللي هي شنية متاجرة بالحريف عندنا برشا يعملوا فيها في ولاية الشمال مثلا ملكيف في اتجاه تونس ولا تونس اتجاه كيف يبدلوا في الكياس وعليش خطر عامل حسابه من تونس مش يخرج الكيف راهو يا يبات في الكيف يا يروح فارغ والاخر مقابله نفس الحكايه من الكيف مش يطلع لتونس عامل حسابه مثلا ما يشترك كيف غادي يا يبات غادي يا يروح فارغ يولوا في الكياس يبدلوا لو كان انت تسيبوا القانون دخل الناس كل تبدل ما يسالش وهنا باش تلقى اشكاليه اخرى هذيك نجموا ربما نقدروا عليها خاطر مش المواطنين الكل ضد التبديل في الكياس اما تعمل معاه مثلا بوه راجل كبير ولا مهوره كبيره ولا مريض ما نجمش يبدل في الكياس من حقه يقوله اخوه ما تبدلش يكمل بيه يكمل بيه خاطر ما نجم يجي في شتاء ولا في صيف ولا في كذا وتبدل بيه من الواج للواج والراجل مريض ما يهبطك من هذيك لما زيد ياخذ بونطاطا مسكين في الشتاء
1: واضح هذوما الحلول معناتها بالنسبه لكم انتم كاتحاد تونسي
4: حتى الاخر خاطر حياتنا كل عام وكان في نفس الحكايه وتزيد الواجات تزيد المشاكل اكثر خاطر تو مثلا عندك 10 سوا ديزون 10 الواجات من صفاقس الجابس ما وفروا لكش يمشوا القابس يباتوا ما نجموش يجوا يكيولوا 20 و40 و50 لواج من نفس الحكاية شعبي من صفاقس يمشي القابس يبات أما من كام شطع في نهارين ولا يطلع في جمعة خاطر الواجات ياسر
1: واضح
4: والركاب ما دماش
1: واضح واضح واضح شكرا جزيلا سيد نجيب بن سلطان يفضلك أمين عامر اتحاد التونسي شكرا لك أمين عامر اتحاد التونسي رسالت لجنة اللواج شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا 8:39 دقيقة على موجتنا
0: صوتكم الانفيتي دو جور
1: نحكي على رواج أخبار اليوم بمناسبة اليوم الأول لامتحان البكالوريا لمادة الفلسفة رواج أخبار كانت على الريزو سوسيو في عديد الصفحات وشفنا حتى أساتذة يحكيوا في الموضوع هذايا رواج أخبار عن تسريب امتحان الفلسفة للبكالوريا منذ اللحظات الأولى صار ولا ما صارش وشنية الحقيقة عندهم الأدلة ما عندهمش وشنو تعليقهم على الموضوع وشنية الحلول باش ما تتعودش في الأيامات الجاية محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة التعليم الثانوي ضيفنا في المباشر مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
5: اهلا وسهلا تحيه مسائيه لك ولكل مستمعيكم
1: شكرا لفضلك مرحبا يا سي محمد صار ولا ما صارش معناها عندكم لي زيبروف الكل تاكدتوا من الموضوع والا ما تاكدتوش نحكيوا على تسريب امتحان الفلسفه في اللحظات الاولى
5: بالنسبة لنا احنا كجامعة عامة نعتبر ان وزارة التربية هي المسؤولة الاساسية في هذا المجال، واحنا كجامعة عامة ليست لنا السلطة ولا الادوات لاثبات او نفي ما روج على صفحات التواصل الاجتماعي من تسريب للامتحانات الوطنية في دقائقها الاولى، ولكن نعتبر انه انذار وصوت رفعناه حتى في السنة الماضية وخاصة في الدورة الثانية المراقبة لامتحانات البكالوريا، وقلنا إن هناك تجاوزات كبيرة وكبيرة جدا تمس في العمق الامتحان الوطني. وإحنا نعرف أن المسألة هذه اقترحت اليوم عبر فيديوهات نقلت معناها وروج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن هناك تساؤلات جدية حول قدرة وزارة التربية على حماية هذا الاستحقاق الوطني وضمان نزاهة هذه الامتحانات، لأن الأمر يتعلق أولا وبالأساس حول شهادتنا العلمية التي نعتز بها على امتداد عقود، هذا أولا على المستوى الوطني والمستوى الدولي، وثانيا بطبيعة الحال أن هناك ثقة وعقدا موجود بين الوزارة وأبنائنا التلاميذ والأولياء والرأي العام الذي يطالب في مبدأ تكافؤ الفرص. اليوم كي نسمعوا كما سمعنا عبر السنوات انخلقت بأن ظاهرة تسريب الامتحانات الوطنية تبدأ من الدقائق الأولى، بالرغم من أن وزارة التربية في كل لقاءاتها واجتماعاتها عبرت عن أن هذه السنة ستكون سنة استثنائية للتصدي لهذه الظاهرة. ونحن بطبع الحال من موقعنا تمنينا لو أن الأمر لم يكن كما شهدناه اليوم عبر تسريب هذه الامتحانات، وعليه فإننا نحمل الوزارة المسؤولية الأساسية في هذا الحادث الذي تكرر عبر السنوات. والقائل يقول
1: على السنوات الأخيرة الكل شوفوا فيه، معناته هو مش مربوط بالعام هذايا فقط باش نكونوا واضحين هكا ولا سي محمد.
5: بطبيعة الحال أنا تحدثت قلت أنه تسريب الامتحانات عنده سنوات وهو يتكرر، لكن أمام معناها في كل مرة معناها مع أي وزير ومع أي وزارة نجد أن الترويج للامتحانات الوطنية يكون عبر إعلان أن هذه السنة ستكون ليست كغيرها من السنوات، ومع ذلك للأسف الشديد أن هناك تسريبات لهذه الامتحانات، وإحنا نقول إن شاء الله الأمر يوقف عند هذا الحد، لأن هناك أخبارا تروج حول مسائل أخرى قد تمس في العمق هذا اليوم الأول من الامتحانات، وإن شاء الله في باقي الأيام لا تتكرر هذه الظاهرة.
1: شو معناتها فما حاجات تتروج؟ قلت لي فما حاجات تروج في العمق، شنية الحاجات منه؟
5: تسريب الامتحانات ماذا يعني تسريب الامتحانات؟ أنه ثم هناك شبكات تعمل على معناها إنجاز هذه الفروض بطريقة غير قانونية.
1: أنا فقط بربي نحب نفهم حاجة سي محمد، أنت أستاذ وتقري وغيره معناتها وتعرف جيدا وربما تعسيت في البكالوريا أكثر من مرة، أنا حبيت نفهمه وأنا زادة تلميذة كنت عديت البكالوريا فترة من الفترات، نعرفوا فما زوز سيذة هكا ولا لا في, في, في, في القاعة والامتحان يتحل معناتها من الانفلوب ويتعطى للتلميذ، ولا سيذة زوز معناتها متشددين في, في, في, في, في الحياة حراسة في البكالوريا، شكون ينجم يصوروا امتحان معناتها؟ لأنه شكون اللي في قفص الاتهام في الموضوع هذايا؟ هل أنه الأستاذ صور؟ هل أنه التلميذ صور؟ هل أنه الأستاذ تقاعس في العسة؟ وإلا لا الامتحان ما خرجش من القسم معناتها؟ ففسر لي منحب نفهم شنو الحكاية.
5: شوف احنا من موقعنا كيف حديث لحديث قلت لا نستطيع أن نجزم نحن بصفتنا كجامعة عامة للتعليم الثانوي وكهيكل نقابي من هو المتسبب الأول في تسريب هذه الامتحانات، والمسألة هذه موكولة بالأساس لوزارة التربية باعتبار أنها المؤتمنة على إعداد الامتحانات الوطنية وتنظيم هذه الامتحانات وتأمين هذه الامتحانات. لكن تكرار هذه التسريبات وهذه الظاهرة يكشف حقيقة عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة، ويعطي انطباع معناها في أنه الإجراءات التي اتخذت لم تبلغ بعد المستوى الفاعلية المطلوب، لأن نجاح الامتحانات الوطنية راه خلينا نأكد لا يقاس فقط بحسن تنظيم الاختبارات. نحن لا نشك في أن هناك أعوانا يعملون صباحا مساء على إنجاح هذه الاختبارات وتنظيمها، بل إن الأمر يحتاج أكثر قدرة المؤسسات على المشرفة على هذه الامتحانات على حمايتها. ويبدو أنه من بين أسباب الإخفاء يعود إلى أن وزارة التربية تعتمد أساسا على مقاربة أمنية ضيقة على أهميتها. فاش تتمثل المقاربة الأمنية هذه؟ تقوم على تشديد المراقبة والرقابة وعلى العقوبات، وهذه العقوبات أنا شاركت في مراجعة عديد الأوراق بعد إنجاز الامتحانات للتثبت من حالات الغش. معناها العملية كأني أصبحت عملية تنظيمية أمنية، وهي عملية ضيقة لا تفي بالغرض، لأنه كل سنة عدد حالات الغش تتفاقم سنة بعد سنة، وهذاك علاش
1: إيما الدنيا خادت التطور اليوم لي آي وغيره وشبكات متطورة وحاجات وتركب معناتها وقاعدة تصير متجاوزت، نتصور تجاوزت التشريعات والقوانين معمول بها منذ سنوات. يعني هلان وإحنا في حاجة أنه نحينوا الترسانة متاع القوانين والتصدي لظهرة وطرق التصدي لظهرة هذية، ولا شنو المطلوب بالضبط؟ فقط أنا حبيت إشارة سي محمد الصافي، زملائي في البرامج نتاع سامح مفتاح حاولوا يتصلوا بوزارة التربية في الموضوع هذايا، لكن يبدو أنه ما عندهمش حتى رد في الموضوع، ولوزارة التربية حق الرد وحق التوضيح في هذا الموضوع إن أرادت ذلك، معناتها سواء كان عندي ولا عند أي واحد من الزملاء مرحبا وهلا وسهلا، لأنه احنا نحبوا مع بعضنا الناس كل، لأنه قيمة الشهادة نتاع البكالوريا نتاعنا في الميزان هكا ولا لا، وتكافأ الفرص ده، فما ناس تتعب وفما ناس تقرا عام كامل وتلقى روحها ماهيش في المراتب الأولى، لأنه فما ناس أخرى بالتحايل تجي قبلها.
5: شوف خليني إن سمحت معناها نوضح أنا مثلا أنه عندما نحكيه على الامتحانات الوطنية راو نحكيه على عرس تونسي، ونعرف ما تتكبده الأسرة التونسية ويتكبده التلميذ من معاناة طيلة سنة، ونعرف المجهود والذي يبذله الأساتذة لإتمام السنة الدراسية، لأن الأستاذ هو جزء لا يتجزأ من هذا من هذه الامتحانات، وعنده بالنسبة له كأنه الحصاد الذي سيجني في آخر السنة. وهذاك علاش علينا في تقديرنا أنه الحلول ماذا تقتضي؟ أولا النعي بأن التسريب ليس مجرد جريمة فردية، بل هو نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية تغذي السعي إلى الغش والتحايل. راهو احنا تلميذ ما تولدش يغش. السؤال الذي يطرح، وهذا مسؤولية معناها المختصين في علم الاجتماع وعلم النفس، أنهم يبحثوا في الأسباب التي تجعل هذه الظاهرة تتفاقم يوم بعد يوم. الأمر الثاني أنه ننتقل من المقاربة الأمنية الاختزالية إلى مقاربة شاملة. وماذا نعني بالمقاربة الشاملة؟ أولا نسعى إلى تحديث منظومة تأمين الامتحانات واعتماد تقنيات رقمية أكثر تطورا، نعزز في هذا المجال الحوكمة والشفافية وترسيخ ثقافة عند التلاميذ، وهي ثقافة النزاهة والنزاهة الأكاديمية، ومش عند التلاميذ فقط، حتى عند الذين يتورطون في مثل هذه الأعمال التي تمس في العمق شهادة علمية نعتز بها على امتداد عقود. وعندما تكون المقاربة والمعالجة متعددة الأبعاد، فإننا نزداد قدرة على حماية هذه الامتحانات الوطنية، ونصون بذلك شهادتنا العلمية التونسية، باعتبار أن هذه الشهادة، شهادة البكالوريا، هي ركائز أو ركيزة من ركائز الثقة في المنظومة التربوية. وأنا نحب نقول أننا نحيي من موقعنا كل الأساتذة الذين درسوا خلال هذه السنة كغيرها من السنوات تلاميذ البكالوريا وغيرها من المستويات، بالرغم من أن الوزارة تنصلت لتعهداتها واتفاقيات لم تنجز ولم تنفذ، ونعني بالتحديد اتفاقية 23 مايو 2023. وأنا لا أستغرب أن زميلتك اتصلت بالوزارة والوزارة لم نسمع لها صوتا، لأننا على امتداد سنوات لم نسمع لهذه.
1: وربما الوزارة تقولك أنا ما زلت سي محمد، ربما الوزارة تقولك أنا ما زلت في مرحلة البحث والتقصي، وخنشوف معناتها
5: الأولياء. سمحني أختي، الأولياء والتلاميذ معناها كيشوف هو ويسمع أنه في مؤسسة ما وفي مركز امتحان تم التسريبات وأن هناك حالات من الغش، شكون اللي يطمن؟ مش أنا مش نطمن الأساتذة ونطمن الأولياء ونطمن التلامذة. ثم وزارة اللي هي مؤتمنة على هذه الامتحانات يفترض أنها تتدخل إما بالنفي أو بأنها تصحح الأخطاء التي ارتكبت اليوم. أنا لا أستطيع أن أجزم إلى أي مدى هناك انتهاكات، ولكن الثابت عبر ما بلغنا كما بلغكم أنتم رجال الأعلام ونساء الأعلام بأن هناك تسريبات. الوزارة لم نجدها.
1: أنا شفت زميلتك اليوم قدام، شفت زميلتك قدام وزارة التربية سي محمد، شفت زميلة من زميلاتك قدام وزارة التربية طبعت الصفحات التي سربت الامتحان وتوجهت بها في لايف على فيسبوك قدام التوينس الكل، وتوجهت بنداء لرئاسة الجمهورية، ومشيت لوزارة التربية قدام وزارة التربية معدية لايف وهزت معناتها الامتحان وين تحط وشنية الباجات الفيسبوكية وغيره ووريته معناتها هذا شفته معناتها كما شافوه توينسا كل على الريزو سوسيو من أستاذة تدرس معناتها عاينت ذلك بنفسها وتوجهت بذلك لوزارة التربية.
5: ومع ذلك احنا عشت انا في مجال التأديبية في علاقة بحالات غش في البكالوريا، والضحية الاول في هذه التجاوزات هم المراقبون للأسف، والمسؤولون المعنيون بحماية هذه الامتحانات لا أحد يحاسبهم. اليوم احنا في نرجع ونقول جدار في المزدونة عندما سقط وذهب ضحيته وثلاثة تلامذة، الوزارة عزلت وأعفات مندوب جهوي. قريبا في الأيام تاع السمان بلوكي في إحدى المؤسسات طاح شباك، بعد 11 سنة يتم إعفاء مدير المؤسسة. ومن هو المسؤول عن هذه المؤسسات وعن جدرانها وعن بنيتها التحتية؟ هي وزارة التربية وعلى رأسها الوزير. هؤلاء لا أحد يحاسبهم، لا أحد يحقق معهم، وهم بمنأى عن كل هذه التجاوزات. ونحن نقول إن الامتحانات الوطنية هي مسؤولية أولا وبالأساس لهذه السلطة لوزارة التربية، وهي عليها أن تحمي هذه الامتحانات وتؤمنها بطرق متطورة لا بالدعاية عبر وسائل الإعلام، لأن هذا الحديث شبعنا منه نحن كتوانسة وكإطار تربوي وكنقابيين عبر أجيال وأجيال وسنوات وسنوات متتالية، والوضع يزداد تفاقما، وما خفي ربما أقول كان أعظم. وأذكر بأننا نبهنا لهذا الوضع في السنة الماضية ولم نجد أذانا صاغية، ولم يفتح تحقيق في بعض ما وقع في امتحان المراقبة بكالوريا.
1: إن شاء الله وزارة التربية احنا نتمنى وأنه يكون فما تدخل وفما توضيح في الموضوع هذايا لطمأنت التلامذة اللي قاعدين توا يعديوا في الامتحانات، العائلة تمتاحهم كانوا بالتأكيد نأكدوا ونقولوا راهو فما معناتها أبحاث وقاعدين نقوموا بالكشف ربما على شبكات هذه، وإذا كانوا زاد التسريبات ومفندة وما فماش منها زاد نطمنوا العائلات التونسيين. وهذا كان موضوع التوانسة اليوم على لي ريزو سوسيو هذا اللي شفناه. شكرا سي محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا أشخاص عمل مسرح جديد يعرض لأول مرة، نقترحه عليكم تشويتا.
0: صوتكم
1: بون بلان بون بلان. نمشيو لجابس، نمشيو الى المركب الثقافي محمد الباردي بجابس، وين باش يحتضن مسرحيه اشخاص، هو العرض الاول للعمل المسرحي.

0: تلو على الفريق اللي معاه.
1: أوكي. العمل هدايا هدا يتناول كيفاش كانت العلاقات الأسرية في الماضي اللي كانت قائمة على الحوار المباشر واللقاءات اليومية، وكيفاش تغيرت أنماط التواصل مع التطور التكنولوجي. زاد يناقش إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل الاتصال وتبادل المعرفة، لكنه يركز أكثر على عدد من السلبيات كما العزلة الاجتماعية، الإدمان الرقمي، وضعف الروابط الأسرية، وانتشار الشائعات والأخبار الفيك.
0: مرحب الواقع، معناتها يعالج الواقع. نعم. واقع اليوم.
1: نعم نعم. ويسلط الضوء على برشا سلوكيات من بينها التعليم في مكنا نسمع طوى.
0: لا أي لا التعليم بتاعنا اللي هو موضوع جدل.
1: أي أكيد هذا الكل في مواقف فكاهية وساخرة. والمسرحية هذه وبقيت كتاباتي هدى هي من مسرحيات أو مسلسلات إذاعية هي تنتمي للكوميديا السوداء، لأني نكتب الكوميديا السوداء لأنها تعطيني مساحة فنية باش لمناقشة القضايا الجاد أكيد بأسلوب ساخر. الإخراج العمل هذا هو الأستاذ نعيم بن شعيرة، والبطولة رهنت على مواهب شبابية بالإضافة للفنان كريم الحزاني.
0: صار كاستينج في الموضوع المواهب الشبابية هذه باش نكتشفوها في المسرحية أكيد جدا، معناتها مش سيليكسيون ما كانتش سهلة هكا ولا
1: ما كانش سهلة. هو الشباب هدى هو شباب موهوب، شبابنا التونسي وقت الكاستينج وانا احرنا شكون باش نختاره معنا من بين المواهب هذية، حابين نشاركوا الشباب لان المسرح بالنسبة للشباب يمنحوا الثقة في النفس وينمي لها المهارات، مهارات التواصل والعمل الجماعي، وأكيد يخليه أكثر وعي بقضاياها المجتمعية وأكثر قدرة على التعبير على أفكاره بطريقة إبداعية مؤثرة.
0: وقتاش نجم ونكتشفوا هالعمل هذي على خشبة المسرح ونتمتعوا به؟
1: العرض هذا إن شاء الله بش يكون نهار 12 جوان 2026 في دار الثقافة محمد الباردي في جابس، والدخول بش يكون مجاني للعموم.
0: معناتها عرض مجاني للعموم، يجاو تمتعوا بالمسرح بالكوميديا السوداء، برشا مواقف شكون هزلية وضاحكة ولكنها في نفس الوقت تنقد وتعري الواقع متاعنا هكا ولا؟
1: أكيد المسرحية هي ضاحكة، معناها فيها فكاهة في نفس الوقت فيها رسائل وفيها تعرية للواقع اللي قاعدين نعيشه فيه.
0: نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح أنت وكل الفريق مع الموجود معاك في المسرحية هذية. إن شاء الله عرض يكون استثنائي وقياسي في المركب الثقافي محمد الباردي بجابس نهار الجمعة 12 جوان 5 متاع العشية، يكونوا في الموعد الناس الكل باش تحضروا العرض هذية وتستمتعوا بالمسرح في عرض مجاني. شكرا جزيلا سيناريست ومنتجة المسرحية. شكرا لك سيدة عائشة معتوك، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا بخصوص هذا العرض. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا للي كيف الكل، شكرا صبري هيفا أشرف أجمل تحيات هدى الأخبار مع أميرة نايت كلها مع محمد القرقني. إن شاء الله تكون زينة، تصبح على خير، باي باي.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة تسعة ديوان افهم عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد أشرف اليوم على اجتماع مجلس الجامعات، وتم النظر خلال هذا الاجتماع في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية، راجع بالنظر لكافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. كما نظر المجلس في مشروع المنشور المتعلق برزنامة السنة الجامعية وفترات التوقف عن الدروس للسنة الجامعية القادمة، وقد صدق على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الهدف إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة على حريق اندلع بأرض فلاحية بمنطقة وادي الغروس بمعتمدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة، وفق ما نقله مراسل ديوان فم في الجهة. وقد نشب الحريق بأرض تضم أشجار زيتون ومساحة بيضاء حيث أتت نيران على نحو 10 هكتارات، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية من محاصرتها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن مزاعم إيران أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي باطلة، مضيفة أن مزاعم إيران أن أضرار المبنى ناتجة عن صاروخ اعتراض أمريكي هي أيضا باطلة. المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد اليوم أن المنشأة النووية الإيرانية تعرضت للتدمير بالكامل، وقالت على خلال ردها على تقرير نشرته وكالة بلومبرغ بشأن المنشأة النووية الإيرانية، قالت أن الإيحاء بأن إيران أصبحت أكثر قدرة على إنتاج سلاح نووي دون وجود منشأة عاملة لتخصيب اليورانيوم أو دفاعات عسكرية هو طرح غبي إلى حد لا يصف. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى والى زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. ايبا نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تعدى معنا مزيانه كوم دابيتود. الرونديفو يكون مع نايت كلوب من تو حتى لنص الليل باثنين الجمعه. تلقاونا معاكم في سهريه ممتازه ان شاء الله تعملوا ابو كيف, ان شاء الله تعملوا كيف بالموسيقى السنه فيكم سيغمون. كيما قلت كيما هذا البليز ديما نختاروا سبيسيالمون ليكم انتم وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قزي ربي. قولكم زيدوا في الحصه لخاطر برشا موسيقى حلوه. اون توكا ليكيب كيما العاده معاكم انتوا حتى للنص الليل. صبري البوعزيزي سيده المخرج, هيفا بن يوسف العديد, هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. نتمنى لكم سهريه ممتعه والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شويه باش اسمه حاتم عمور في الدربه.

0: صالح الفرزيت، بوب مارلي، فاضل شيكر، نيلي فرتادو، نسيف زيتون، هذوما الكلهم بعد شوية تلقاو معنا في رود تريب. مي تو سويتش باش نخليكم مع أكريدز دو إت تو إت. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون إيكوت، أنتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

بيكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني الشرقيه القديمه في كاسيت.

0: في كاسيت
1: في كاسيت من بعد شوية باش نلقاو حمادة هلال باش نلقاو حسين الجسمي في راحت عليك باش نلقاو زيدة محمد فؤاد في بين ايديك رامي عياش حبيتك انا هي باهي حلوة برشا مي توسويت خليكم عشرين انا في الغرام توسويت هذه الموسيقى نتاعنا نقولكم بوني كوتش واخر الاخبار تكون معاكم رجعنا معاكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان FM ما يفوتك.

0: السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ديوان فام عسلامة. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن تسريب امتحانات البكالوريا مطالبا إياها بالتدخل العاجل لتوضيح حقيقة هذه التسريبات للرأي العام. وبين الصافي خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن تكرار حوادث التسريب يكشف عن وجود خلل هيكلي في منظومة الحماية المعتمدة، موضحا أن الإجراءات التنظيمية المتخذة لم تبلغ مستوى الفاعلية المطلوبة لضمان سلامة الاختبارات الوطنية. وانتقد نقبي اعتماد الوزارة على مقاربة أمنية ضيقة تقوم على تجديد المراقبة وتسليط العقوبات على الأساتذة المراقبين بدلا من تحديث آليات التأمين، معتبرا أن هذه السياسة أثبتت قصورها أمام تطور التقنية المستعملة وشبكات الغش. النائب بالبرلمان عن ولاية القيروان وليد الحاجي يطالب اليوم السلطات المركزية بإطلاق حملة وطنية عاجلة لمكافحة الحشرات باستخدام الطائرات لتطويق انتشار البعوض وتفادي تداعيات صحية تزامنا مع تهطل الأخير للأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وبين الحاجي خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن البلديات تعجز بإمكانياتها المحدودة عن مقاومة هذه الظاهرة بمفردها، مشيرا إلى غياب عمليات المداواة المبكرة والمبرمجة عادة خلال شهري مارس وأفريل بسبب تعطل الصفقات الخاصة بالأدوية.
2: الوسواس كما كل عام يعني تواجد مشكل وسواس جميع انواع الحشرات. كما كل عام ننبه انه لازم المداوات كثير في وقت معين اللي هو شهر مارس لحق تقدير شهر ابريل، ولكن للاسف ما يصيرش الشيء هذا نظرا لالتزامات البلديات مع الصفقات تاع الادويه لحاجه كيما هكا. اثناء كنا كنتذكر وقت انتشرت الداء الليشمانيوز كنا نبهنا برشا مرات راهو هذا بسبب غياب المداوات والجديه وتحمل المسؤوليه، ورينا تقريبا اكثر من 150 إصابة في حجب العين واحدة لتقريبا المعدل السنوي في بلاد كاملة في حدود 4000. دائما تقدم تقضي عليه كامل المداوات ما عندكش حتى حل أخر، ولكن للأسف معناها تم غياب الجدية في التعامل مع الموضوع هذايا، غياب المسؤولية. ليش مثلا جلسات منظمة أو برمجة للمداوات؟
1: مجلس إدارة البنك المركزي يقرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%. وكان البنك المركزي التونسي قد خفض من نسبة الفائدة المديرية في ديسمبر 2025 من 7.5% إلى 7% مع تراجع معدل التضخم إلى 4.8% في جانفي 2026 مقابل 4.9% خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2025 و2000. حراك ستوب بوليوشن يقرر تنظيم تحركة احتجاجية ومسيرة يومي 5 و6 جوان بتونس العاصمة وولاية قابس تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت ضرر البيئي بالجهة. وبين عضو الحراك خير الدين دبي في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذه التحركات ستنطلق بوقفة أمام الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي التونسي بالعاصمة وأخرى بمنطقة شط السلام بقابس يوم 5 جوان. وأضاف أن مسيرة ستنطلق يوم 6 جوان من أمام المحكمة الابتدائية بقابس وصولا إلى مقر الولاية تحت شعار عدم ثبوت العدالة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا يمكن أن تسمح واشنطن لإيران بالحصول على سلاح نووي. مسؤول أمريكي يفيد بأن المحادثات بين لبنان والاحتلال في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بدأت ببطء لكنها تحرز تقدما بشأن خطة العمل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شداء. إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي وصل للعاصمة البلجيكية بروكسل. منتخب خاض أول حصة تدريبية ليه اللي انطلقت اليوم 5 متاع العشية في البرنامج زوز حصص تدريبية أخرى قبل مواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من الساعتين متاع العشية. نذكر المقابلة هذه باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي اللي بيش يسافر نهار الأحد 7 جوان من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى المكسيك لخوض غمار المونديال. البعثة الرسمية للمنتخب فيها 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي. منتخبنا بيش يواجه المنتخب السويدي في أولى مبارياته في كأس العالم فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. نرجعوا للشأن المحلي. ترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن مغادرة 3 ملاعبية وهم كل من زكريا العايب ويل الدربالي وغيث الوهابي بعد نهاية عقودهم على الترجي. في المقابل أعلن الفريق عن تمديد عقد متوسط ميدانه خير الدين مداوي إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي أعلن في وقت سابق عن مغادرة لاعبه البرازيلي يانساس. هيئة مستقبل جيبس أصدرت بلاغ وجهت فيه نداء للسلطات الجهوية من أجل التدخل العاجل للمساعدة من أجل صرف المستحقات المتخلدة لدى المجمع الكيميائي التونسي. قالت الهيئة في بلاغها أنها تواجه أحكام باتة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة جملية تناهز 300,000 دينار، كيف كيف عندها 600,000 دينار بمعلوم أحكام سابقة وديون لاعبين محليين، 400,000 دينار مستحقات الملاعبية والإطار الفني والإداري للموسم الحالي، 300,000 دينار عقل وديون مختلفة لدى المزودين وأشخاص تبعيين. الهيئة قالت أن الجمعية عندها مستحقات مالية هامة لدى المجمع الكيميائي التونسي تتمثل في 500,000 دينار بعنوان منحة سنة 2025 و1,200,000 دينار بعنوان منحة سنة 2026. الختام بأبرز مباريات الليلة الودية. استعداد للمونديال، منتخب الجزائري حقق الفوز على المنتخب الهولندي هدف مقابل صفر. هدف سجله أنيس الحاج موسى محترف نادي فاينورد الهولندي في الدقيقة 86. لقاء شهد دخول محمد أمين توغاي مدافع ترجي التونسي في الشوط الثاني. وفي مقابلة أخرى المنتخب النيجيري تعادل مع منتخب بولندي هدفين مقابل هدفين. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تلقاها كيلعاد على سيت نادي وانا فهم بوانيت. بعد شوية أرجعكم محمد الغارقني في النادي كلوب.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فهم. ديوانا فهم. ديوانا فهم.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا بالموسيقى. دايور هذه ساعتنا الثانيه ال رونديفو كوم دابيتود يكون مع الموسيقى القديمه ونرجع بكم الاولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2000. والبارح كنا وقفنا في المرتبه 77 مع بريتني سبيرز الليله ديريكتومون. باش ندخلوا داير البلاي ليست البارح كيما قلت لكم كانت كل كونتري اون جينيرال, مي الليله باش تكون تقريبا 90% منها هيب هوب. اون توكا نحكيو على موسيقى من اروع ما فما على خاطر مش يدخل في البلاي ليست الليله. دكتور دري داير نلقاو في المرتبه 76 مع سنوب دوغ في ذا نيكست ايبيزود. موسيقى بيان سور très connu. Zizi Choy, il s'est fait mort, je te واحدة من أشهر الأغاني بتاع لي بوب في التاريخ, غنية كي تبدأ من أول نوت تاع سيومون تعرفوها تعرفوا مباشرة اللي باش يجي كلاسيك حقيقي. نحكيو على ذا نيكست ايبيزود للمنتج والرابر الأسطوري دكتور دريم, مشاركة الفنان من ليكونيك فينالمون من الويست كوست. نحكيو على سنوب دوغ, الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن الألبوم التاريخي 2001 اللي يعتبروا برشا نقاد من أهم ألبومات لي بوب على مر التاريخ. وقتها كان دكتور دري رجع بقوة للساحة وجاب معه انتاج موسيقي متطور برشا غير الصوت متاع الراب في الألفية الجديدة. البيت متاع The Next Episode ولات أسطورية. نحكيو على بازا قوي, نحكيو على إيقاع ماشي كومي الفو كول على الاخر. جو هكا متاع ويست كوست بيرمون يخليك تتعرف عليه من أول لسكوند. ونجاح مش كان في الموسيقى, كان زادة في الكاريزما الكبيرة اللي جاب سنوب دوغ بالصوت متاعه والستيل متاعه المميز. الغنية تمثل الروح متاع كاليفورنيا في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. نحكيو على كراهب, نحكيو على شوارع بالشمس, ثقة كبيرة في النفس. وهذا السبب ولات من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الحفلات والملاعب وحتى في الأفلام والفيديو جيمز. من الطرائف أن الغنية ما كانتش أكبر نجاح وقت صدورها كهو, بل عاشت أكثر من مع السنين واللي اليوم تعتبر من أكثر الأغاني متاع الراب استعمالا في الثقافة الشعبية والميمز والغوميكس حول العالم.

نحكيو على المرتبة 75 وين نلقى ويست لايف بيان سور واحدة من أقوى لي باند بويز اللي كانت موجودة في نهاية التسعينات وبداية الألفينات داير من بعد باش نلقاهم في لي شارتس القادمين من أقوى لي جروب اللي موجودين في لي شارتس سيرتو عندهم موسيقى اسمها ذا روز ذا روز جو بونس كان مش غلط دونك ممكن السبب نتاع نجاحهم وشهرتهم عالميا اليوم نحكيو على غنية من أجمل أغاني الرومانتيك في نهاية التسعينات الغنية اللي قدمت للعالم فرقة اسمها ويست لايف لأول مرة اسمها سويرت اجان الموسيقى خرجت عام 99 وكانت اول سينجل رسمي للفرقه سامحوني الايرلنديه اللي كانت باش تولي واحده من انجح فرق البوب في العالم ومن اول اصدار حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الاول في بريطانيا كانت بدايه قصه متاع نجاح استمرت سنوات طويله الغنية تحكي على الحب الصادق والوعود اللي ما تتبدلش مع الوقت شاب يطمن الشخص اللي يحبه ويأكد له انه مشاعره ما زالت هي بيدها وانه مستعد يعاود يقسم بنفس الحب مره ومرتين ألف مرة. اللي يميز الموسيقى هو التناغم الجميل بين الأصوات متاع أعضاء ويست لايف خاصة وأن الفرقة كانت معروفة بالبلاد الرومانتيك اللي تعتمد على الإحساس أكثر من الإيقاع السريع في وقت كانت فيها فرق البوي بانز كيما باكستريت بويز كيما أنسي كيما سمحوني أناس واينسي تسيطر على الساحة نجحت ويست لايف باش تلقى المكان متاعها بأسلوب أكثر هدوء برشا موسيقى من أروع ما تنجم وتسمعه داير نوستالجيك برشا للجماعة اللي عاشت الفترة ذيك وعاشت الفترة متاع الألفين.

في المرت بأربع سبعين encore une chanson country نلقاو موسيقى مليانة انرجي بوزيتيف غنية تقولك بكل بساطة عيش حياتك وخلي الأمور تمشي بطبيعتها. نحكيو على ذات ذا واي للنجمة جودي ماسينا. الموسيقى خرجت عام 98 وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة جودي, ووقتها كانت من أبرز الأصوات النسائية في موسيقى الكاونتري مع أسلوب انرجيتيك خليها تتميز على برشا فنانين في نفس الفترة ذيك. فكرة الغنية بسيطة برشا, تقول إنه الحياة فيها ديو دي با, حاجات تمشي كيما نحب وحاجات لا, أما المهم أنك تواصل وتعيش كل لحظة بروحها إيجابية. اللي يخلي الغنية مميزة فهو اللي قاعد سريع والفرايحي من أول سيكوند, تحس بالإنرجي متاع طريق طويلة هكا برشا, شمس كمية مسخونة وصفر بالكرهبة في نهار جميل برشا. جودي ماسينا تغني بثقة وفرحة كبيرة وكأنها تحكي مع صاحبها وتقول له ما تقلقش برشا, هكا هي الحياة. وهذا بالضبط اللي خلى الغنية تلقى نجاح كبير عند الجمهور. الرسالة متاعها مازالت صالحة حتى لليوم, مش لازم نتحكم في كل شيء, ساعاتيك في إن نقبله باللي صاير ونكمل الطريق بأفضل طريقة ممكنة.

في المرتبة اللي من بعد نلقى واحدة من أقوى غاني البوب في بداية الألفينات، غنية جاوبت على كل المنتقدين بطريقة مباشرة وقوية، وهي Forgot About Dre للأسطورة دكتور دري، مشاركة النجم السعد في الوقت ذاك. فينا نحكيو على إمينيم، أما كان ما كانش إمينيم تعتوى دونك مازال الوقت في لي ديبيو نتاعهم. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأسطوري كيما قلت نفس الألبوم نتاع قبيلة 2001، وجات في فترة كان فيها البعض يعتقد أنه دكتور دري ولا مجرد منتج خلف الكواليس، أما الرد كان واضح، ميساج يقول كيفاش نجمو تنساو الشخص اللي يساهم في صناعة جزء كبير من تاريخ الراب. الغنية تحكي على الإرث الكبير متاع دكتور دري في الهيبوب من أيام NWA إلى اكتشاف نجوم كبار كيما سنوب دوغ، ومن بعدها تقديم إمينيم للعالم. أما واحد من أسرار نجاح الغنية هو أنه كلمات المقطع متاع دكتور دري كتبها إمينيم بنفسه، وفي المقابل إمينيم قدم واحد من أسرع وأقوى المقاطع في المسيرة متاعه بأسلوب مليان إنرجي وبرشة كاريزما موجودة. البيت متاع الغنية صار إيكونيك، بيانو إيجو، إيقاع هكا قوي سدى، وإنتاج نظيف بالطريقة اللي اشتهر بها دكتور دري، وحتى الكليب كان ناجح برشة وحصد برشا جوائز عديدة على الـ MTV.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: نمشيو للمرتبة اللي من بعد نلقاو في المرتبة 72 مية في كيس اوف ذا اكس اوف ذا اكس. فوالا سامحوني مع غنية متاع ار ان بي بوب من اقوى الاغاني في بداية الالفينات, غنية فيها ايقاع نار برشا, ثقة, رسالة واضحة لاي علاقة هكا فيها شبح الماضي ولا كيفاش نجم نقولها. كما قلت موسيقى خرجت عام 2000 ضمن البوم فير اوف فلاينغ, وكانت من اكبر نجاحات في مسيرة مية, ووقتها كانت واحدة من ابرز نجمات الليرنبي الليجون اللي إلى جانب أسماء كيما أليا وكيما براندي. القصة متاع الغنية دور حول موقف تعرفوا برشا من الناس, حبيبك السابق ولا الليكس متاعك يرجع فجأة ويحاول أنه يدخل لحياتك من جديد, ولهنا يجي سؤال شنو باش تعمل, هل ترجع للماضي ولا تواصل في الاثنية متاعك. ما يتغني بثقة كبيرة وكأنها تقول أنا نعرف قيمتي وما نحبش نكون جزء من لعبة مشاعر. اللي ميز الغنية هو البيت متاع الموسيقى البرودكشن المودرن في الوقت ذاك مع رفران يتكبت في البال, ولهذا السبب وليت من اكثر الاغاني اللي تتلعب في الراديو في الكلوب في عام 2000. وحتى الكليب كان نجح برشا, في كوريغرافي متميزه برشا, جو متعكس قوه شخصيه متاع ميا وحضورها على الشاشه. الغنيه في العمق تحكي على ثقه بالنفس واتخاذ القرار الصحيح وقت الماضي حاول انه يرجع. مش كل باب يتسكر, لازم يتعود يتحل, وساعات افضل قرار هو انك تكمل قدامه.

في المارت 71 واحدة من أكثر الأغاني اللي بوب انفجارا في تاريخ الراب. غنية كي تدخل تسمعها ما تنجم تعمل كين هكا براسك تبدأ تهز مع الريتم. نحكيه على الأسطورة دي ام اكس ونحكيه على الغنية بارتي اب اب ان هير الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم and then there was X وكانت من أكبر نجاحات دي ام اكس التجارية والفنية ووصلت للتوب 10 في البيلبورد هوت 100 وكرست مكانته كواحد أكثر الرابر حضورا وكاريزما في الجيل متاعه. إيدايير زادة كانت موجودة في The Greatest Songs Ever كأعظم واحدة من أعظم الأغاني في تاريخ البشرية. من أول ثانية الموسيقى والغنية ما تعطيك حتى فرصة باش أنك تتأقلم شوية ليلة طاقة عالية معيات محسوب إيقاع خشين يعكس أسلوبه متاع DMX وإنرجي قوية برشا. اللي ميز DMX في Party Up هو أنه ما يغنيش كهو أما يفرض وجوده صوته فيه برشا غش فيه صدق زادة وقوة تخليك تحس بكل كلمة كأنها طالعة من الشارع مباشرة. البيت متاع الغنية من الانتاج القوي متاع راف رايدرز خليها تتحول بسرعة إلى نشيد في الحفلات الملاعب وحتى في الأفلام. الغنية في العمق تحكي على الفوضى على الضغط وعلى الناس اللي تدخل في حالة توتر لكن دي ميكسي يحول كل الطاقة هذه للدانس أخرى موسيقى أخرى والعالم الكل موجود في الدانس فلور. حتى لليوم بارتي أب تعتبر من أكثر الأغاني الراب تشغيلا وقت الموتيفاسيون في هكا متاع في صالة متاع سبور في الملاعب تتحط هي الموسيقى ذي ومن الأغاني اللي مازالت تعيش في الثقافة الشعبية والميمز متاع الأمريكان. Kid ain't yours and everybody know your own man say you stupid. You be like, so I love my baby mother. I

0: سلطنة.
1: كما تعودنا الوقت هذايا دونك بالموسيقى الترابية أم كلثوم اللي لما تغني لكم عاود تعيني على رؤيك هذايا الموسيقى اللي باش تكون معاكم تسويد شوية آخر تكون معاكم أميرة مقني في الأخبار وإحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

الفوتو في ساعة سلطنة. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تعلن تجميع وتثمين 40,000 طن من الزيوت الغذائية المستعملة وإخفاء 10,000 طن منها للمعالجة الأولية قبل تصديرها. وضحت الوكالة خلال ورشة عمل تضيبت اليوم الأربعاء أن هذه الكمية تعد ضئيلة مقارنة بتسويق 220,000 طن سنويا من الزيت الغذائي، مشيرة إلى تصدير حوالي 88,000 طن من الزيوت المستعملة والمحترقة إجمالا. المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة محمد علي بذراع يؤكد تسجيل 3 محاولات غش و 688 حالة غياب خلال اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بسوسة. وأوضح المدير الجهوي في تصريح لمراسل جوانا فما أن محاولات الغش المضبوطة تمت باستعمال الهاتف الجوال وسماعات الأذن الإلكترونية، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها ضد المخالفين. وفي سياق متصل بين المسؤول الجهوي أن أغلب الغائبين عن اجتياز الاختبارات هم من المترشحون بصفة فردية، مضيفا أنه تم تسجيل عدد من حالات الغياب الأخرى بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة الموزعة على الجهة. إدارة ترتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية المدينة نفذت اليوم عملية مراقبة للإشغال الوقتي للطريق العامة، وكذلك عملية مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية البستان. وأسفرت العملية عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس التي أكدت أن عمليات المراقبة ستتواصل في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. ودعت البلدية كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيه واحترام إجراءات حفظ الصحة. مجلس نواب الشعب الأمريكي يمرر 215 صوتا مقابل 208 قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بنت. إلى اللقاء.
1: ديوان فم عسلمة.
2: عسلمة ديوان فم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وأحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فم.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكة الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

تولد عامر منيب في حي الدقي في الجيزة نهار 2 سبتمبر من عام 1963. عائلته كانت فنية، جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب. من الصغرى عامر عاش معها في دارها مع أخوه الكبير جمال وأخواته البنات الزوز أميرة وأمينة.

عامر تعود إنه يمشي مع جدته المسرح نجيب الريحاني باش يتفرج في أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين. كان مغروم برشا بالمسرح والتمثيل، رغم اللي عشقه للغناء هو اللي غلب في الأخير.

توفيت جدته ماري مونيب وقت اللي كان في عمر 6 سنين. ياخي رجع يعيش مع ابوه. عامر كان من الطلبة المتفوقين وتخرج من كلية التجارة في جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدا، ولا معيد في الجامعة. كان يعدي أغلب أوقات الفراغ متاعه وهو يغني لمشاهير الطرب، خاصة عبد الحليم حافظ. بعد عامين وتحديداً في شهر رمضان عام 1987 جه كونترا باش يمشي يخدم في أستراليا، يتحصل على الدكتوراه ويخدم في واحدة من الجامعات غادي. وقبل ما يسافر عامر منيب تفهم مع أصحابه باش يمشيوا يسهروا في وتيل ويتصحروا غادي، بما أنه مسافر ومعادش باش يشوفهم. بظهروا ليلتها كان فما محمود ياسين ومرته شهيرة نور الشريف، مرته بوسي فاروق الفيشاوي، والموسيقار حلمي بكر، الكلهم كانوا متواجدين غادي. صحابه قالوا له هذه فرصتك، برا غني قدامهم. ياخي سمع الكلام وقام أدى غنية الفن الفن الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وقتها الناس الكل الحاضرين تفاجئوا بجمال وسحر صوت عامر منيب وبينوا له إعجابهم به، واستدعوه باش يقعد معهم على طاولتهم. وغادي كلام يجيب كلام عرفوا اللي هو حفيد الفنانة الكبيرة ماري منيب. ياخي قال له الموسيقار حلمي بكر، انت يلزمك تقعد في مصر، لا تسافر لأستراليا لحتى بلاصة أخرى، اقعد معانا فما مستقبل كبير يستنى فيك، بشرط انك تتعلم وتسقل الموهبة متاعك وتقرأ الفن على أصوله.

عامر حس بينه وبيروحه اللي الحلمة متاعه بدت تتحقق وتفصلوا عليها خطوة واحدة. روح يجري للدار وأول حاجة عملها قطع لي بيه دافيون متاعه وقص بيه العالم الفني.

0: عامر منيب كيف اختار انه يدخل العالم الفن حرص انه يكون عنده تكوين اكاديمي. مشى قرا عند الاستاذ عاطف عبد الحميد استاذ الموسيقى المشهور وعميد كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان، ودخل عامر يتعلم على يديه المقامات الموسيقية وحصص السولفيج، وتعلم أصول وقواعد العزف على آلة العود. من بعد قرر عامر منيب أنه يتعلم فنون العزف على آلة البيانو. من بعد ما عدى الامتحانات والدروس الموسيقية هذه الكل، كون فرقة خاصة به ولا يمشي هو وياهم يغنيوا في الوتلة الكبار.
1: يا حب

0: وحنسك ليه.
1: وقتها عامر منيب ما كانتش عنده أغاني خاصة بيه، كان يغني أشهر أغاني عبد الحليم حافظ وحقق بيهم شهرة كبيرة.
0: وقفيني مرة صفيني مرة وقفيني مرة

من بعد قرر إنه يعمل لون غنائي خاص به ويصدر أول ألبوم غنائي ليه. قام بإنتاج ألبومه على حسابه الخاص، وبحكم إنه ما كانتش عنده برشا فلوس باع كرهبته وتسلف شوية فلوس من أصحابه باش ينجم يخلص الفرقة واستوديو. ورغم اللي ما عندوش برشا فلوس أصر على إنه يتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، رغم إنه أجورهم كانت مرتفعة كيف ما مدحت العدل وصلاح الشرنوبي، لدرجة إنه عاود تسلف مرة أخرى باش يطبع الألبوم متاعه ويقوم بتوزيعه. وبالفعل أصدر ألبومه الأول بعنوان لمحي لمحي عام 1990.

الألبوم متاع عامر منيب حقق نجاح كبير ما كان حتى حد يتوقعه، الشيء اللي خليه يكمل في الثنية هذه. والألبوم هذا كان شهادة ميلاده الفنية. وقتها بدأت العروض تتعاطل عليه، شركة الإنتاج بدأت تتكلم فيه، ولا عامر منيب أشهر من نار على العالم. وبعد ولت عنده قاعدة جماهيرية كبيرة من جمهور الشباب، وبدأت ألبوماته الناجحة تخرج، وأصدر تقريب 10 ألبومات. أنجح زوز منهم هما ألبوم أيام وليالي، ألبوم فاكر، وين تراوحت نسب التوزيع متاعهم ما بين 300 و 400 ألف نسخة. توزيعات بقية الألبومات الأخرى كانت زادة ما بين 100 و 150 ألف نسخة، كيف ما صار مع ألبوماته الأربعة الأخرين، حب العمر في 2003، وحايش عام 2004، وكل ثانية معاك في 2005.

عامر منيب بخلاف نجاحه في عالم الغناء والفن ادخل زيادة المجال التمثيل، وبما أنه كان فنان ناجح فإنه من الطبيعي أنه المنتجين والمخرجين متاع سينما يحبوا يدخلوه في أفلامهم. هذيك علاش عطوها بطولة فيلم سحر العيون مع حالة شيحة ونيلي كريم ومحمد لطفي، الفيلم اللي تم عرضه أول مرة عام 2002 وحقق نجاح جماهيري كبير، وين تجاوزت إيرادات الفيلم أكثر من 2.5 مليارات. من بعد جاء فيلم الثاني كيمو وانتيمو مع مي عز الدين، وحيد سيف وطارق عبد العزيز وإيناس النجار، الفيلم من تأليف محمد البي وإخراج حامد سعيد، وتم عرضه لأول مرة عام 2004 تحديداً في شهر مارس.

عامر منيب عمل زيدا فيلم الغواص في موسم 2005 مع داليا البحيري وحسن حسني وسامي العدل، واللي كانوا من إخراج فخر الدين نجيدة. ولكن الزوز أفلام هذوما ما حققوش نجاح كبير. عامر برر فشل الزوز تجارب هذوما بالتوقيت الغلط اللي تعرضوا فيه، لكن واصل في مجال السينما وعمل آخر فيلم اسمه كامل الأوصاف في موسم 2006 مع حلا شيحة وعلا غانم ورجال جداوي وحسن حسني وخالد سرحان وأحمد سعيد عبد الغني. الفيلم من تأليف أحمد البيزدة وإخراج أحمد البدري. عام 2009 أصدر عامر منيب غنيته الدينية الوحيدة بعنوان يا الله، بعد ما رجع من أداء مناسك العمرة. في العام ذاك اكتشف عامر منيب أنه مصاب بالسرطان، عافانا وعافيكم الله. وقعد عامين كاملين يصارع في المرض هذا، دخل السبيطار بعد هبوط حاد في الدورة الدموية، وقعد أيامات في غيبوبة شبه كاملة في الإنعاش. ورغم أنهم عملوا له عملية إزالة جزء من القولون في ألمانيا، لكن حالته الصحية زادت تدورت أكثر وأكثر.

عامر منيب كان فنان حساس وإنسان متخلق ومتواضع، والمقربين منه أكدوا أنه كان يتمنى أنه يقوم بتسجيل تلاوة القرآن الكريم كامل بصوته ويعتزل الفن، كما كان هو صاحب فكرة البرنامج الخيري طوق نجاة واللي خصص له جزء كبير من فلوسه الخاصة في العمل.

بعد عامين كاملين هو يصارع في المرض، وتحديدا نهار السبت 26 نوفمبر من عام 2011 في مستشفى دار الفؤاد، عامر منيب يتوفى وهو في عمر 48 سنة، والجنازة متاعه خرجت من مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر، وتدفن في نفس المقبرة اللي دفنت فيها جدته ماري منيب. بعد وفاة عامر منيب بعامين تقريبا تم إصدار أغنية جيت على بالي مرة أخرى، ولكن المرة هذه بمشاركة الفنانة التونسية القديرة لطيفة العرفاوي، كما تم إصدار أغنيته الوطنية الوحيدة بعنوان العسكرية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتولي العسكر الحكم بثلاثة شهور. عامر منيب صحيح ما عاشش برشا، لكنه نجح باش يدخل للذاكرة الفنية ويقعد عامر منيب الفنان اللي ما يتنساش أيام وليالي.

Zone VIP. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزارة البيئة تسجل رفع 37 مليون كيلوغرام من النفايات خلال فترة عيد الأضحى الممتدة من 25 حتى 28 من ماي، متجاوزة المعدلات العادية بنسبة 30%. وبينت الوزارة وفق إحصائيات نشرتها الأربعان الكميات المرفوعة تطورا تصاعديا من 7.5 مليون كيلوغرام يوم 25 من ماي لتصل إلى 11 مليون كيلوغرام يوم 28 من ماي. وأضافت أنها أمنت بالتنسيق مع البلديات قرابة 1500 عملية نقل للنفايات في اليوم الواحد خلال الفترة المذكورة.

0: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يؤكد خلال استقباله الأربعاء لرئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية وسفير جمهورية بلغاريا بتونس بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس. أكدت أن انعقاد هذه المشاورات يعكس الطابع المتميز للعلاقات التونسية البلغارية، لا سيما وأنها تتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم مصلح زواري يفيد بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير خلال أشرفه على افتتاح يوم دراسي خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية الذي تنظمه الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة، أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكاليات، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص من ولاية نابل على طول 4.5 كيلومتر بكلفة 104 مليون دينار، حيث شرفت الأشغال على الانتهاء. أما في ولاية جندوبة فقد تم تدخل على مستوى الطرقات الوطنية أعداد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أنجزت الأشغال في 9 نقاط بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية. سقوط غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة سور جنوب لبنان وأخرى على بلدة العباسية في قضاء سور، كما سقطت غارة أخرى في محيط بلدة الغزية بقضاء صيدا، وتعرض محيط مزرعة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وسقطت غارة إسرائيلية على المروانية وجل العرب وحنوية والدودية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع ومؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم حيازة السلاح النووي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدز فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في محافظة سوهاج في قلب الصعيد. الوقايع بدأت في قرية مطرفة ومنسية يقولوا لها الدنافئة، تابع المركز دار السلام. امرأة اسمها الحاجة أفناد عمرها في 60 سنة، رجلها متوفي وهي اللي ولات تقود في العائلة. بالصعيدي يسميوها الكبيرة، يعني هي اللي عندها الأمر والنهي. أول حاجة عملتها الحاجة أفناد بعد ما رجلها مات، عرست لولادها الكبير والمتوسط، لأنه الصغير كان يخدم في الخليج ويجي مرة في العام يطل عليها، وهو زاد بذاته تلوج له على العروسة باش تتهنى عليه كما تهنات على أخواته، وهو كيجيب لها أحفاد أخرين يتزادوا على صغار الولد الكبير والوسطاني، واللي كسيبته وليد واحد فردك عيبة اسمه آدم. في نفس الإدارة العائلي السعيدي، الحاجة أفناد بدأت تفركس على عروسة الولدها من مضرب المضرب، حتى لين نعتوها على بنية اسمها حنان، وكي سألت عليها قالوا لا ما تلقاش خير منها، راهي هذيك اللي باش تهنيك على ولدك أحمد. الحاجة أفناد قابلت حنان، حكيت معاها وعجبتها برشا، وكي سقسات على عائلتها قالوا لها راهم من خيار الناس. وقتها قالت خير البر عاجله، وطلبت ولدها أحمد في الخليج وقالت له راني لقيت لك العروسة اللي تليق بيك. ولدها قال لها يا عمي مدام أنت اخترتها على الضالين أمين، أنا الحم وانت السكين، تودوا مروح لمصر نعرس بها. وهذاك هو اللي صار، اتقامت الأفراح والليالي الملاح، وتعرفوا شمعناها عرس في الصعيد.

0: مقلانة على الشاشات.
1: في ترابة الأحداث العرسوا فا وفا مرقوا، وقبل ما يكمل شهر العسل أحمد رجع لخدمته في الخليج، وتعداوا 3 أشهر وحنان بدأت تظهر عليها علامات الحبالة، وحماتها ولات هكا هكا بيها، وين نحطك يا طبق الورد، هزتها على كفوف يديها وتستنى في النهار المبروك السعيد اللي حنان تجيب لهم فيه ولي عهد آخر كما آدم، وهو كيكون طالع خير عليهم والدار تزيد تتعبى بالصغار. بطبيعة الحال يلزمهم يكونوا ذكورة، لأنه الحاجة أفناد ما عندها ما تعمل بالأناثي، ما تحملهمش بالكل وما تطيقهمش، مع العلم وأنه القضية صايرة في السعيد والعقلية عند أغلب الناس ذكورية، الأناثي في صبرهم يجيبوا العار. مختصر الحديث، الحاجة أفناد بشرت ولدها أحمد اللي ولا ينقز بالفرحة، وهزت كنتها للطبيب على أساس تعرف وتتأكد أنه الصغير اللي جاي ذكر بنذكر وإلا أنثى كما اللي ما تحبهمش. رغم اللي ولدها أحمد قللها يا أمي اللي جاي مرحبا بيه بنية ولا وليت. ولهنا أفناد وقت اللي سألت على جنس الجنين الطبيبة بقات باهتة، قالت لها شنية الفرق تطلع طفلة مش ولد. الحاجة أفناد بذا وجهها يتبدل، وهكا الطبيبة بقات تخزر لها مستغربة، بالعمل ولات خايفة لتقول لها اللي حنان عندها بنية في كرشها. وكل حاجة أفناد فهمت أنه اللي تمنيت والكل ما صارش، عملت روحها لعنة الشيطان وهي من داخل تغلي غليان. وفي الثنية وهما مروحين للدار قالت الكلنتها يعوض علينا ربي، وإن شاء الله المرة الجاية تجيب لنا وليد. لحزوزة بالطبيعة علمت ولدها أحمد اللي مرته باش تجيب بنية، وقالت له الخبر وكأنها علمته على موت حد من العائلة على ما هي حزينة. أحمد قال لها اللي رزقنا بيه ربي مبروك، بنية ولا طفل مرحبا بيهم، وفرح فرحة كبيرة لدرجة أنه طلب كونجي من عند عرفه وروح لمصر أيامات بعد ما مرته حنان ولدت. في نفس السياق وبعد ما حنان ولدت، الأمور متاع أحمد ومرته ماشية كالزيت فوق الماء عال العال، فرحانين بهك البنوتة وسعداء بها. لكن الحاجة أفناد ما كانش عجبها الحال بالكل، بالنسبة ليها الخلفة متاع البنات كارثة كبيرة على العائلة، وهذاك علاش ما قربتش من حفيدتها بالكل، لبستها لتحضنتها ولا حتى هزتها هزان. وفي نفس الوقت ولات تحكي بلغة حرشة مع حنان، وراها تهديد مغلف دوبلاش، وهيك ضربة ضربتين تقول لها المرة الجاية يجيب ولد مفهوم، هاو في بالك وتعرف شي يستنى فيك والفاهم يفهم. وقد ما ولدها أحمد فهمها اللي هو فرحان بالطفلة وما عنده حتى مشكل، لكن شي أمه ما تخسر عليه كان كلمتها أنا نستناه في ذكر كما آدم ولد خوك، لازم اسم العائلة يبقى مفهوم. ولنا يلزمكم تعرفوا أنه الراجل هو اللي يجيب أنثى ولا ذكر من خلال سائله المنوي، كان هبطت إكس تجي طفلة، وكان هبطت إيجريك معناها بش يجيب طفل. وهذا هو التفسير العلمي والجيني لمسألة الإنجاب. الحاصل الوضع ماهوش بش يبقى كما هو، وهكا الطرف سعادة ما بين أحمد وحنان باش تتفتفت وتشيح ويهزها الريح. وفي ساعة ما بدأ الجو يتكهرب ما بين لحمة والكنة، وظهرت بيناتهم المناوشات خاصة بعد ما سافر أحمد. الحاجة أفناد ولات تكب وتقاعد في مرت ولدها حنان، واللي زادة ما كانتش خصيصة تعرف تدافع على روحها. والجو مهدا لما حنان زادت حبلت مرة أخرى، ووقتها حماتها نقصت عليها متخرنين والتهديد، لأنها بدأت تتمني في روحها بولي عهد ذكر. لكن ما كل ما تتمناه هالمرأة تدركه، لأنه نفس السيناريو باش يتعاود. وكي هزت مرت ولدها حنان للجينيكولوج وعملت لها إيكوغرافي، ظهرت اللي هي عندها طفلة أخرى، وهكا لحمات صدمة كبيرة وتلفتت لكنتها وقالت لها عديت لك الأولى والثانية، أما المرة جاية ما تجيبش طفل أراني باش نشوف الولدي أحمد مرأة أخرى جاية بتذكورها وانت ترجع لداركم كيما جيت، وراني أنا كيما خليته يعرس بيك كيما زادة باش نخليه ياخذ غيرك، هاوك على الأقل تجيب الولاد مش بنات على بعضهم كيفك انتي. الحاصل الحاجة أفناد بقات تمعس في حنان وتعذر فيها وكأن هي المسكينة مسؤول على جنس الصغير اللي باش تجيبه، وبما أن قدرة ربي أقوى من كل شيء حنان باش تزيد تحبل وتجيب بنية ثالثة، وحماتها أفناد باش تخرج من عقلها وتتجن وتحط غلها الكل في كنتها، ولهنا هاك الضغط النفسي على حنان باش يولي أقوى من طاقتها وما تنجمش تتحمله، وموش حماتها كهو اللي كانت يوميا تكره فيها في روحها وفي حياتها، وإنما اللي في الدار الكل اتحماوا فيها والكلهم ولاوا يذموا فيها بكتفل آدم والسلفة وما تسمع كان اسمه في الدار، وبنتها وخلينا نقولوا بناتها وكأنهم ما همش موجودين في الدار، وخلف هذا يزيدوا يعملوا عليها بالعاني ويدلوا آدم لدرجة غريبة، والكلهم كبير وصغير يعطيوا في كار السلطنة لهكتفل.

في وسط الجو العائلي الخانق والمشحون بالكره، حنان ولات في حالة نفسانية صعيبة. عزيها تقبل العزاء، كرهتها كطفل ولد خو راجلها كره كبير، وكرهت حماتها بما فيهم راجلها، ولهنا الوسواس الخناس القال فلة اللي نجم يدخل منها، وبدا يوسوس ويوتوت الحنان اللي ولات تقول ما بينها وبين روحها، لو كان هكا طفل آدم يتفسخ من حياتها، الجحيم اللي عايشة فيه ولي جنة، لأنه لا عاد حماتها ولا غير حماتها يعايروها ويشبعوها دعاء لأنها ما جابتش ولد. وإذا آدم يتفسخ يكون أحسن عقاب لحماتها اللي مذوقتها الأمرار على خلفة ذكورة. الوسواس بدأ بشوية بشوية يسيطر على مخ حنان، لدرجة أنه خليها تخمم في خطة باش تتخلص منها من هيك الغشير آدم، وبالطريقة هذيك تنتقم من الناس الكل اللي موجعينها. ووقتها حضرت روحها واخذت قرار للتنفيذ، وهو جايكم الحديث.

في تصاعد هالأحداث وفي نهار من نهارات سبتمبر 2016 حنان جبدت آدم على شيرة من غير ما يفيق بها حد. قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها. آدم بتبيعته ما كانش ماخذ حذره من مرت عمه لأنها كانت باهية معاه وديما تعطيه يا حلوة يا فلوس، وبالتالي يعرفها اللي هي تحبه كما الأخرين وحنين عليه برشا. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي حنان اسمع على جسمها حنينة، ودوب ما دخلت على عائلة أحمد بكلهم متعلقوا بها لأنها كانت مندوها وباهية وطيبة مع الناس الكل، وعندها بارش احترام للعباد وتواضع كبير. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، حنان طلعت معاها آدم الاستح، وبما أنه صغير ما كانش فاهم النوايا متاع مرت عمه، وهي من شيرتها أقنعته بطريقتها باش يغطس في برميل بلاستيك كبير موجود فيها كاستح، وهو طوحة ما قال لهاش لا اغطس حتى لين الماء فاض على أطرافك البرميل. وحنان بالوقت شدته من راسه وبدأت تهبط فيه بكله تحت الماء لين المسكين ولا يفاغم ويحاول باش يتنفس والماء يبقبق. آدم المسكين حاول باش يدافع على روحه ويتخلص من حنان لكن ما نجمش، وبقى يفرع فيها بيديه من تحت الماء وهي تنزل عليه حتى لين المسكين ما عاد عنده حتى إمكانية باش يجبد الهواء، وبدا يلقف ويشرب في الماء حتى لين تخلوا لرواريه وفارق الحياة. في نفس التسلسل من الأحداث وفي وسطه كالجو الجنائزي اللي تتقشعر منه الأبدان، حنان بقات واقفة قدامها كالجوجة الطابونة متاع الخبز تتفرج في النار طالع، ورغم اللي الريحة باينة متاع الحم قاعد يتحرق حتى حد مفتن ولا شم حاجة. والنهار بزهرها كان مريح شوية، معناها الدخان بقى فوق السطح ما هبطش اللوتة، والجثة متاع كالغشير بكلها تفحمت وليت رماد وما بقى كان العظم. حنان بتبيعة الحال عاملة في برنامجها تخلي الرماد يخمد ومن بعد ترجع تهز ما تبقى مك الهيكل العظمي متاع آدم وتردمهم في بلاصة أخرى. وهذاك هو اللي صار. حنان استنات حتى لين طلع الفجر وراجعت للسطح ولقات البقايا متاع الهيكل العظمي، هزتهم ومشات ردمتهم في الكوري متاع الهويش، وماشي في بالها اللي حد ما هو بشيراها. لكن حماتها دوب ما سمعت الحفلة خرجت وشافت حنان تحفر وبقات تتبع فيها بعينيها حتى لين شافتها كيفاش ردمتها كالهيكل العظمي وغمته بالتراب، ونفذت يديها وقامت ورجعت لدارها يبالها كل شيء وفاء. لكن حماتها خليتها دوب ما دخلت ودقت عليها الباب. حنان حلت لها وهي دخلت، ومنها تلفتت لها وقالت لها أنا راني فايقة بيك ونعرف اللي انت قتلت آدم وحرقته في الجوجة طابونة الخبز، وريتك زاد ردمت له عظامه في الكوري، أما شنية صح عليك، أما لو كان خلطت عليك كنت تقتل فيه راني خنقتك بيدي حتى لين طلعت لك روحك. حنان وجهها مشى ألوان ألوان، وكانت تتصور اللي حماتها باش تعلم عليها الشرطة ويجي ويهزوها، لكن حماتها أفناد كانت عندها خطة أخرى. المرأة كما تعرفوا سعيدية، ومفهوم الانتقام عندها ما يدخلش فيه الحاكم، مش هكاكة تتصفى الحسابات بالنسبة لها، يلزمها السن بالسن والروح بالروح. وهذاك علاش أفناد قالت الحنان إذا تحبني ما نعلمش عليك الشرطة يلزمك تجيب لي طفل من عائلتك، واحد من اخواتك، ويكون من عمر آدم وانت اللي تقتلوا بيديك قدامي، ووقتها يتيح الكاف على ظله ونكون اخذيت ثار

0: في تعقب الأحداث وباش ما فوتوكمش بالحديث، هذه أول مرة في الصعيد الواحد ياخذ بثارة فل بقتلان فل آخر، مع العلم أن الصعايدة لا يدخلوا الأصغار ولا نساء في مسألة الانتقام، وخلف هذا الراجل هو اللي ياخذ بثار مش المرأة. والأدهى والأمر في الشيء هذا هي الجرأة متاع الحاجة أفناد اللي طلبت من كنتها باش تجيب حد من عائلتها تقتله وهي تتفرج من منطلق ثأري ليس إلا، وما ثماشي ما أبشع من الإجرام هذا. المهم حنان مشات للقرية متاعهم واستدرجت طفل اسمه يوسف بوه ولد عمتها راس، وعملت معاه نفس السيناريو اللي عملته مع آدم، قالت له إجا معايا باش نعطيك حاجة تحبها برشا. وهكا طفل يوسف طلال المسكين مشى معاها وبقى يتبع فيها حتى لين دخلت بيها على حماتها وتأكدت أنه ما شاف حد، وقالت لها هذا ولد عمتي يساعدك. حماتها قالت لها المهم ناخذ الثار متاع آدم ولد ولدي. هكا طفل المسكين ما كانش يسمع فيهم، وحنان طلعته للسطح وغطسته في نفس البرميل وبقات نازل عليه هو تحت الماء فغم حتى لين فارق الحياة. ومن بعد حماتها أفناد خرجت هكا طفل بيديها من البرميل وحطته في الطابونة وشعلت عليه النار حتى لين ولا رماد. من بعد لموا اللي تبقى من الهيكل العظمي متاعه هي وحنان، حطوه في طرف قماش وردموه في الكوري بجنب الهيكل العظمي متاع آدم. ومن المفروض أفناد غلها يبرد بعد ما انتقمت الولد ولدها، لكن هذا ما كفاش لأنه نارها ما زالت ما بردتش.
1: انت يا ولا
2: في حاجة يا با؟
1: ايوه، ابن اخوك كان بيلعب قدام البيت ومش عارف راح فيه، ما شفتهوش يا رحمة يا بنتي؟ طب خش انت جوه وانا هدور عليه. انت يا ولا
0: في تواتر هالأحداث الدنيا تقلبت وقامت على هكا طفل آدم، وأم أبوه هبلوا عليه والقرية بكلها ولات تفركس وما خلاه حتى دار ما دخلولهاش وما فلاوهاش فليان، وفي الأخر أيسوا وعلموا الشرطة وبدأت الأبحاث.
3: تفضل
4: صبري باشا.
3: تعال يا وليد. ها يا وليد، لقيتوا الولد؟
4: للأسف يا فندم ما فيش أي أثر من امبارح. احنا وزعنا الصور على كل الكمائن الثابتة والمتحركة وحطينا الصور على مداخل ومخارج المحافظة، لكن لحد دلوقتي ما فيش جديد.
3: الخوف ان هي تكون زي الحوادث اللي فاتت؟
4: ده احتمال وارد فعلا للاسف يا فندم.
0: لكن في ساعة ما زاد خلطت الخبر متاع اختفاء يوسف طلال، ومن اللي كانوا يلوجوا على طفل ولاو يلوجوا على اثنين، وهكا المنطقة دخلت في حالة متاع رعب لانه الزوز وليدات تفقدوا تقريبا في نفس الوقت، وما تنجمش تكون مجرد صدفة، وسكان هكا القرية ولاو خايفين للحكاية فيها سفاح قاعد يختف الوليدات الصغار والله أعلم ايش يعمل لهم. الإشاعات والأقاويل بدأت تكبر عند الناس أنه الصغيرات هذم يذبحوا فيهم ويقدموهم قربان للجان باش يخرجوا بيهم الكنوز، والشي هذا كان موجود برشا في مناطق الصعيد، والشرطة سبق لها أنها شدت عصابات قتلت أطفال بسبب الماليات أو الكنوز، وعلى هذاك دخلوا يبحثوا في وسط القرية باش يعرفوا شكون شاف آدم ويوسف بل اختفائهم. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة
5: حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من 12

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Dual FM, saut de camp.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في قرية من قرى محافظة سوهاج، الوقايع بدأت في عام 2016 في قرية اسمها الدنافة. مرأة يقولوا لها الحاجة أفناد رجلها مات وعرست الزوز من ولادها، وبدأت تلوج على مرأة لولدها الثالث اللي يخدم في الخليج. القات له بنية اسمها حنان وعرست له، وبعد 3 شهور حبلت وحماتها ماشي في بالها اللي باش تجيب ولد، لكن الضربة جات الدور لأنها جابت بنية وزيد في الحبلة الثانية بنية أخرى. أما كي خلطت الثالثة الحياة متاع حنان باش تولي جحيم، خاصة وأنه سلفة أخو رجلها اللي أكبر من أحمد عنده طفل اسمه آدم وعائلة كاملة تجري في حظوظه. حنان ولات ناقمة من مرج متاع حماتها باش تجيب طفل، وحبت تنتقم روحها، وعلى هذاك قتلتها كطفل آدم وحرقته في طابونة الخبز، واللي تبقى من هيكله العظمي ردمتهم في الكوري. لكن حماتها شافتها وشرطت عليها أنها باش ما تشكيش للحاكم يلزمها تجيب طفل صغير من عائلتها وتقتله بيديها قدامها باش هكاك تنتقم لحفيدها آدم. وهذاك هو اللي صار. حنان جابت طفل اسمه يوسف من الأقارب متاعها، بالتحديد من ولاد عمتها، وحرقوه هي وأفناد وردموه في الكوري. لكن بعد مقتل هزوز خشاشر الشرطة دخلت على الخط وبدأت في الأبحاث. في المرحلة هذه من القضية المحققين وفي تحرياتهم ما ركزوش على العناصر الخارجية اللي ربما تكون وراء اختفاء آدم ويوسف، لأنهم كانت عندهم قناعة أنه المشكلة ماشي من برا وإنما جاية من داخل العائلات نفسهم، وبالتالي استجواباتهم توجهت للزوز عائلات استدعاهم بالواحد بالواحد وبداوا يستنطقوا فيهم مدة طويلة.
2: بس القرية دي فيها حاجة غريبة.
3: طب وأهل البلد بيقولوا إيه؟
2: والله يا فندم مصادرنا بتقول إن ده ممكن يكون بسبب عداء بين القرية دي وقرية تانية، يعني خطف الأطفال ده ممكن يبقى تعبير عن العداء أو الرب. المشكلة دلوقتي يا فندم إن البلد مقلوبة والناس محتاجة إجابة.
3: في الحقيقة بقى مش هم اللي محتاجين إجابة، إحنا كمان محتاجين إجابة قبلهم يا وليد.
2: عندك حق يا فندم.
0: واللي كانت يد على قلبها وخايفة لا يوصل لها الطش هي الحاجة أفناد، وكل ما تشوف البوليسية داخلين خارجين على هاك القرية قلبها قريب يخرج من ضلوعها، لدرجة أنها ولت ما مشاوت تلوج على حل يخليها خارج الشكوك. وغادي فين القات حيلة ما تجيش على بال الشيطان باش تبعد البوليسية على الدوار متاع العائلة. أشنية الحيلة اللي لقاتها؟ بكل بساطة أخذت قرار باش تعمل جريمة أخرى، يعني الثالثة في سجلها وسجل حنان، وهكاك تشتت المجهودات متاع المحققين. وهوجيكم الحديث. في تسلسل هالأحداث وتسلسل الجرائم، حنان وافقت حماتها أفناد لأنها مورطة في كل شيء وملقات الصعوبة كبيرة باش تنفذ اللي قالت لها عليه. وبل مصلت شافت طفلة صغيرة متعدية قدام الدار على بسكليت، عيطت لها وسألتها على اسمها. هكا البنوتة قالت لها دنيا ويعيطوا لي حنين، وزادت عطاتها اسم بوها بكل عفوية، قالت لها رو باباتي اسمه أحمد علي. وحنان بكل خبث قالت لها بوك اسمه أحمد علي نعرفه بالكذا، وبدأت تستدرج فيها كالبنوتة بالحديث وقالت لها راني أنا ديما نجيب أحذاكم للدار يا أخي ما شفتنيش. البنية قالت لها لا، ووقت حنان استغلت الفرصة باش تكمل الكذبة متاعها وتحصل هكا البنوتة المسكينة. قالت لها راني أنا عندي قضية وكنت جايتكم باش نعطيها لأمك، وهاو انت جابك ربي باش تهزها لها بيديك، أيا إجا أدخل معايا نمدها لك. هكا الغشيرة وبكل حسن نية دخلت معاها، وحنان اخذت لها بسكليتها باش تطلع معاها للسطح، وأفناد بطبيعة الحال كانت سابقتهم وتستنى في الفريسة. نفس الديكار يعني استح وبرميل الموت وهيك الجوجة يعني طابونة الخبز. حنين ابقات بيتها وتلعب في عينيها ومنها سئلت حنان وين القضية اللي بشتهزها لأمها، مع العلم وأنه هيك الغشيرة عمرها 3 سنين. ولهناها كزوز وحوش أفناد وحنان خطفوها خطفان وغطسوها فيها كالبرميل على قوة قوتهم وغطسوا لها راسها تحت الماء وبقاوا نازلين عليها، وهي المسكينة بدأت تفرفط وتغفق وتلقف انفس والماء متاع البرميل بدأ يبقبق. وحنان وحماتها أفناد ما رحموهاش لا روف ولا حن، ابقاوا مغطسينها في الماء حتى لين ركح وهي المسكينة فارقت الحياة. وأكيد راكم فهمتوا أنه المودوس أوبيراندي أو المود أوبيراتوار أو طريقة تنفيذ الجريمة متاع الزوز وحوش هي نفسها. وباش ما نطولوش عليكم هالمشهد اللي بكي الأحجر وتقشعر له الأبدان، هاك المتوحشات الاثنين وقت اللي فهموا اللي الطفلة ولات في عداد الموتى خرجوها من البرميل وحطوها مباشرة فيها كالطابونة متاع الخبز. ومش وحدها، كملوا عليها بسكليتها بعد ما فركوها، صبوا عليها الغاز وقطعوا وبقاوا يتفرجوا فيها كالنار وهي تاكل في الحم الطفلة حتى لين ما بقى منها كان أجزاء من الهيكل العظمي. هزوهم وردموهم في الكوري بجنب آدم ويوسف.
4: القضية دي كانت من أضخم القضايا اللي احنا تعاملنا معها إعلاميا وأثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام لأسباب عديدة. يمكن طبيعة المكان الجغرافي اللي حصلت فيه هذا الحادث، محافظة سوهاج المحافظة الهادئة الآمنة، كمان في قرية ودايما أهالي القرية كلهم يعرفوا بعض
5: صح.
4: ودايما القرية هادئة، كمان فكرة التعامل مع الطفل نفسه، التعاطف مع الطفل. لو واحد كبير في السن كان مخطوف كان التعاطف ده يقل شوية، لكن 3 أطفال 4 أطفال يختفوا من قرية في مدة زمنية قليلة كان التعاطف كبير. فده كانت يعني قضية رأي عام، وكانت هناك صرخات على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تمثل ضغط كبير على الجهات المعنية.
0: بعد هالجريمة الشنعاء أفناد نجحت في تشتيت المجهودات متاع البوليسية اللي لقاوا رواحهم قدام حادثة متاع اختفاء أخرى وما هيش من نفس القرية، وزيد طفلة ما هيش طفل، يعني الأمور باش تتخلوض عند المحققين. وعلى هذاك عملوا 3 فرق متاع بحث، واحدة لاهية بآدم، واحدة لاهية بيوسف، والفرقة الثالثة لاهية بحنين. والإشكال الكبير أنه ما عاد ثم حتى خيط رابط ما بين 3 اختفاءات، لا نفس القرية لا نفس الجنس، وبالتالي الأمنيين ولا عندهم احتمال كبير أنه ثم أكثر من مجرم، معناها مش نفس الشخص اللي قام بعملية الاختطاف 3. بالنسبة اليوم ينجموا يكونوا زوز جونات أو أكثر وعاملوا الجرائم متاعهم بصفة معزولة، وهذه بتبيع مالها إلا مجرد فرضيات عند المحققين. في الأثناء الأمور بدأت تتغير ما بين حنان وحماتها أفنات، وما ننساوش أن العزوزة ما زالت على غيظها، يعني الانتقام اللي عملته ما بردلهاش الغل اللي فيها، خاصة وأن ولدها أحمد كلم مرته حنان من الخليج وقال لها اللي هو توحش بناته برشا وباش يجي طل عليهم. وغادي فين أفنات كي سمعت هالكلام غيظها ولا غيظين، لأنه من اللي آدم تقتل وليت حاسة اللي جوانحها تكسروا، وفي المقابل حنان ما كانت حاسة بشي، تعيش بشكل طبيعي. وهذا اللي زاد هب لحماتها، لأنها تشوف فيها تلعب وتضحك مع بناتها وتتصرف عادي مع اللي في الدار الكل، وكأنها لا قتلت ولا حرقت. هكا العزيزة ولات النهار وما طول وهي في تركينة وهموم الدنيا على كتافها. ووقتها تلفتت الحنان وقالت لها اسمعني مليح، أنا راني ما زلت ما خذيتش بثاري. حنان قالت لها كيفاش؟ أنا قتلنا يوسف والبنية حنين، أش ما زلت تحب؟ قالت لها تجيب لي طفل آخر أقرب لك من يوسف وتقتله قدامي، ما كانش راني باش نمشي للشرطة ونحكي لهم على الجرائم اللي عملتهم الكل. ومش لازم نقول لكم اللي الحاجة أفناد ماشي في بالها اللي حنان وحدها هي اللي باش تتورط في الجرائم، معناها هي باش تخرج براك الشعرة من العجين، ويكفي باش تنكر وتقول لا شافت ولا خطفت، والأبحاث باش تثبت أنه القتل كان على يدين حنان. وهذا هو المخطط والسيناريو اللي كان يدور في مخ أفناد. مختصر الحديث، اعطات أجل الحنان بنهارين باش تنفذ الجريمة اللي طلبتها منها، وقالت لها هاني باش نسهل لك المأمورية وما تبقاش تفركس، اقتل ولد خوك محمد وانا ما عادش ندور بيك بالكل، لانه هكاك نكون خذيت ثاري كامل. حنان دخلت بعضها وما عادش فاهمها العزوزة اش تحب منها. ومن غير ما نعملوا لكم تصاعد في الاحداث ولا تشويق، حنان دخلت في مرحلة التنفيذ ومشيت في زيارة لخوها اللي كان يسكن في نفس القرية. عملت روحها جاية تسأل عليهم على حوالهم لأنها ما طلتش عليهم من مدة، لكن في الحقيقة هي حاجتها بك الوليد محمد، وفي نفس الوقت تحب تنسنس تسمع شي أخبار على الأبحاث اللي يعملوا فيهم الشرطة، وخاصة تحب تعرف حديث الناس اش قاعدين يقولوا. واو جايكم الحديث.
5: فقدت شعورها بأنه هذا الطفل ذات أو شخص أو إنسان، هي شعرت أنها تخلصت من شيء، حدثت لها تشيء، فهناك مجموعة من العوامل خلتها تشعر أن هؤلاء الأطفال أشياء، وفقدت رؤية أنهم كائنات حية وإنسان يشعر إلى وله محبة وله مخاوف وله أفراح وله أحزان، فقدت كل هذا وشعرت أن شيء زيه زي كرسي عايزين نتخلص منه إلى آخره.
0: في تسارع الأحداث، حنان بعد ما مشيت لدار خوها قالت له لي مشاكلها مع حماد هفاه وحلوا صفحة جديدة، ولقات الناس الكل ملمومين فترت معاهم. وبعد ما كلات وشربت التاي غفلت الناس الكل، واستدرجت محمد خرجت به من الدار بالسرقة على أساس تهزوا لدارها وتعطيه برشا حلوة وبسكوي، وبقات تخبي فيه في ثنية باش ما يشوفوا حد، حتى لين وصلت به لدارها. وطفل المسكين ماشي في باله اللي هي تعمل بيه في دولاشة وباش تشري له حاجة. المهم أنه حنان طلعت لاستح الموت والبرميل والجوجة، وغادي لقات حماتها أفناد موجودة تستنى فيها. حنان خزرت لها وقالت لها هذه راهي آخر حاجة بيني وبينك. حماتها قالت لها باهي هذا آخر واحد. وكطفل محمد المسكين ما كان فاهم شيء، وما فاق بروحه كان يغفق ويلقف في وسطها كالبرميل وفارق الحياة. وبتبيعة الحال الطابونة والنار كانت تستنى فيه، وحرقوه وهزوا ما تبقى من هيكله العظمي ردموه في وسطها كالكوري. في تعاقب هالأحداث عيلت خو حنان في ساعة ما فقدوا ولدهم، وما فاتتش ساعة والدنيا خاضت ولاضت وولاوا يفركسوا في كل بلاصة. وما ننساوش اللي القرية كانت في حالة رعب بعد اختفاء آدم ويوسف وحنين. حنان وباش ما فيقوش بها اللي هي غابت على دار خوها، خليت أحماتها تكمل في المهمة فوق السطح ورجعت تجري. لكن في الأثناء بو محمد ما صبرش وطول مشال الشرطة وبلغ على اختفاء ولده، وهذيك أحسن حاجة اللي عملها، لأنه الأمنين باش يعرفوا بسهولة شكون اللي شاف محمد وشكون اللي كان معاه، وأكيد راه حد شافه لأنه الدنيا ما زالت نهار. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي عدد مهول من البوليسية هبطوا على هاك القرية، والكلهم مشاو لدار خو حنان، وكانوا مستغربين كيفاش ولدهم محمد اختفى من وسط الدار وحسب البلاغ متعبوه ما خرجش للشارع بالكل. والمعطيات هذه خلت الأمنيين متأكدين أنه الصغير ما تختفش من حد غريب من برا، وأن مالي خطفه كان في الدار. البوليسية بدأوا يحصروا في عدد أفراد العائلة والناس اللي موجودين في الدار وقت اللي محمد اختفى، والكلهم ولاوا مشتبه فيهم بما فيهم البو والأم. وفي الوقت اللي كانوا يستجوبوا فيه في عائلة حنان واحد من الأمنيين طلع للسطح باش يشوف غادي بالك شي طفل متخبي في بعض البلايس. هو هكاكا وفجأة يشوف في نار مازالت طالعة مسطح متاع دار أفناد وحنان، مشى في باله حريقة. لكن خو حنان يعني بوها كطفل محمد اللي تحرق قال لهم ليه هذيك راهي تابونة يعملوا فيها الخبز. البوليسية ما اقتنوش بالكلام متاعو وبالوقت مشاو يجريو لدار أفناد بشيفة مش فما في السطح. وعلاش ما تقولش وهما طالعين في الدروج وجاو كفوا غرزة مع حنان وهي هابطة.
6: السلام عليكم.
7: انت مين؟
6: انا المقدم صبري. انت مين وصلتك بايه؟
7: انا بنت الحاج سليم عمته يا باشا.
0: قالوا لها شكون تعمل الفوق؟ قالت لهم نطيب في الخبز. قالوا لها يا اخي النار هذيك كلها متاع خبز. واحد من ضباط المباحث طلع باش يشوفوا حنان رجعت معاه، وغادي لقاو الحاجة أفناد واقفة مقابلة التابونة. وحنان وقتها لبها العرق ودخلت بعضها، وهاك الضابط فاق اللي عندها مشكلة كبيرة ومشى يطل على التابونة، وإذا به يشوف في ساق بشرية محروقة بشكل شبه كلي. وكي ثبت مليح لقاها جثة متاع طفل صغير قريب تولي رمات. لهنا الأمنيين ألقاو القبض على حنان وحماتها أفناد وهزوهم مباشرة للتحقيق. العزوزة حاولت باش تنكر ورمات التهم عن حنان، والاثنين بداوا يتبادلوا في التهم، لكن الأمور كانت واضحة بالنسبة للبوليسية.
2: تقرير الطب الشرعي وصل يا فندم. الأجزاء اللي كانت موجودة في الفرن فعلا زي ما سيادتك توقعت بالظبط، عظام بشرية. كمان التقرير بيقول إن هو مات عن طريق إكسفيسيا الغرق قبلها بيوم.
6: يعني غرقته وعلشان تتخلص من الجثة لجأت للطريقة دي؟
2: هو ده الاحتمال الوارد جدا يا فندم، بس التقرير الطبي فيه مفاجأة كبيرة قوي.
6: إيه؟
2: تحليل المواد المترسبة في أرضية الفرن لقوا فيها أثار لدي إن إيه لأشخاص تانيين مختلفين.
0: في نهاية القضية أفناد وحنان اعترفوا بكل شيء وهزوا البوليسية للكوري اللي ردموا فيه الضحايا متاعهم. وبطبيعة الحال المصير اللي كان يستنى فيهم متوقع. القاضي سلط عليهم عقوبة الإعدام وباش يلقاو يوم القيامة طابونة باهية تزهمر بالنار متاعها تستنى فيهم عند خالقهم. وهالمتوحشات الاثنين من نجم قولوا على كل واحدة منهم أنها حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد. وكل عادة مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
1: ديوان فهم
8: تبع الموسيقى.